0: لكن مشاهدينا، ما هو تل الشيخ علي؟ يعد تل الشيخ علي من المواقع الأثرية في ريف سلمية الشرقي محافظة حماة، وتظهر فيه مؤشرات على استيطان بشري قديم، من بينها بقايا معمارية وقطع فخارية وأدوات لطحن الحبوب، إضافة إلى مقبرة تعود إلى العصر البيزنطي في محيطه. وتشير مصادر محلية إلى أن الموقع لم يخضع لتنقيبات أثرية علمية واسعة تكشف طبقاته وتحدد تاريخه بدقة، لذلك تبقى بعض الروايات التي تربطه بمراكز حضارية كبرى مثل إبلة وقطنة في إطار الفرضيات التي تحتاج إلى إثبات أثري. وتنبع أهمية التل اليوم من احتمال احتفاظ الطبقات بمعلومات عن تاريخ الاستيطان في المنطقة، ما يجعل أي أعمال حفر عشوائية أو استخدام آليات ثقيلة موضع قلق، نظراً لاحتمال إتلاف الطبقات واللقى التي يمكن أن تساعد الباحثين على قراءة تاريخ هذا الموقع. وخلال الجدل القائم في المنطقة بشأن عمليات التنقيب، كتب ناشطون عديداً من التساؤلات عن القضية، وعلق وانتقد العشرات من الناشطين حولها. ومن بين التعليقات التي لقيت تفاعلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، كان تعليق لعضو مجلس الشعب عن منطقة سلمية ياسر أشحادة، لفت فيها الانتباه إذ كتب أشحادة تعليقاً على منشور لأحد الناشطين قال فيه إن الدولة هي من تقوم بعمليات الحفر بأمر رسمي من المحافظة والجهات الأمنية، وألا وجود لما يثير الشك أو ما يمكن تصنيفه على أنه أمر غريب، وفق ما يظهر هنا في التعليق على الشاشة. لكن لم تمضي مدة طويلة حتى علقت المديرية العامة للأثار والمتاحف، وجاء تعليقها مناقضاً لما علق به عضو مجلس الشعب، إذ نفت علمها بما يجري في الموقع الأثري. ونشرت المديرية تصريح لمدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للأثار والمتاحف أيمن النابو، وجاء فيه أنه ما حصل في تل الشيخ علي في منطقة سلمية هو تعدي، كما أنه موضع متابعة من قبل المديرية العامة للأثار والمتاحف، ولن يمر من دون إجراء من دون اتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة لمن يثبت تورطهم بهذا. وأضاف أيضا أن التفاعل الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو طبعا مع القضية يعكس حال سورية بامتياز، ويؤكد حرص السوريين على سلامة تراثهم واعتزازهم به. العديد من الناشطين والمهتمين في مجال الآثار وحتى المتخصصين به علقوا على القضية، منهم الناشط حمود العمر الذي نشر مقطع مصورا دان فيه عملية التنقيب. دعونا نتابع.
1: أحسن لازطح نفسه ناس في هذا الجرأة وهذه الوقاحة في أن يروحوا يعتدوا على منطقة أثرية، تل، هذا التل ذو مكان أثري وهو من أملاك الدولة، يتم اعتداء عليه. أنا عملت عنه بحث سريع طبعا عن طريق جوجل، تبين أنه هو تل أثري وتم التنقيب فيه سابقا، و في مناطق على مقابر يعني بيزنطية، يعني كان التل في عدة مراحل مسكون ومهجور، ويرقى إلى فترة نشوءه إلى الفترة الحضارة الأرامية يسموها لفترة مملكة إبلة. المهم الموضوع أنه هذول الناس رجعوا ثاني مرة بهالكام يوم الماضين وحفروا فيه بعز النهار وجرفوا والآخر بجيب السلاح. أين الدولة؟ أين وزارة الداخلية؟ أين الدوريات؟ أين الأمن؟ أين وزارة الثقافة اللي مسؤولة عن المواقع الأثرية والمتاحف وإلى آخره؟
0: أيضاً الناشط السياسي والمرشح السابق لعضوية مجلس الشعب عن مدينة سلمية عبد الله الشعار كتب منشور عن القضية وأضاف مجموعة من التفاصيل عن ما يجري. وكتب عبد الله أن عمليات نقل معدات ثقيلة متخصصة بالحفر نقلت أمس إلى ريف سلمية، بالتحديد إلى تل الشيخ علي طريق بري، وأضاف أنه تواصل مع كل من يمكن أن يكون له أي تأثير من الجهات المدنية والشرطية في الريف وسلمية ومحافظة حماة، ولم يصل إلى نتيجة أو يعرف تفاصيل ما يجري. كل ما هو أكيد حتى الآن أن هناك موافقة من دمشق ومرافقة أمنية للآليات، وأن الأجهزة الأمنية المختصة في سلمية لديها علم بالأمر، مع غياب طبعا المعلومات عن سبب الحفر أو الجهات المسؤولة عنه. أيضاً عضو مجلس الشعب عن مدينة سلمية علي داود كتب منشور علق فيه على القضية، وقال إن عديد من التساؤلات وصلته بشأنها. وأضاف داود إنه من زاوية قانونية لا يحق أي جهة كانت الحفر أو التجريف في موقع أثري أو مسجل من دون ترخيص أو إشراف المديرية العامة للأثر والمتاحف، وتحدث عن بعض الزوايا القانونية في القضية كما يظهر هنا في المنشور، مشيرا إلى أن الموضوع قيد المتابعة. هذه القضية مشاهدينا تركت تفاعلا واسعا في وسائل التواصل، وعلق عشرات من الناشطين عليها، لنستعرض بعضا من ردود الأفعال. مهند كتب: ماذا يجري؟ آليات حفر، عناصر حماية ومنع الاقتراب، فيما لا أحد يعرف ماذا يجري. إذا كان الأمر مجرد أعمال عادية فلماذا كل هذا التكتم؟ وإن كانت هناك تنقيب أو تغييرات في الموقع فمن حق الناس أن تعرف. عبد الكريم قال: تل الشيخ علي يقع شرق سلمية إلى الجنوب قليلا. في العام الماضي تم إلقاء القبض على مجموعة شباب مع أدوات حفر، عندها كانوا يبحثون عن أثار وأعتقد تم توقيفهم، أما اليوم يحفرون بمعدات ضخمة مع حراسة. إليان علق، إليان مسعد: تجريف إجرامي للموقع الآرامي تل الشيخ علي بواسطة تركسات من قبل سارقي الآثار، وتل الشيخ علي هو تل أثر هام يقع في الجنوب الشرقي لمدينة سلمية في سوريا ووسط سهل فيضي خصيب مساحته 12 كيلو متر مربع. إيمان عم بتقول: جهلنا بما يخفيه التل لا يعني أن ما تحته بلا قيمة، قد يكون ما تحت التل أكبر بكثير مما نتخيل، وهذه هي وظيفة علم الأثر، أن نعرف قبل أن نهدم. لا نتوسع أكثر بقضية التل والحديث عن كل ما يدور حولها، ينضم إلينا عدنان المحمد، أكاديمي وباحث مختص بالأثار السورية، معي من مدينة ليير من ألمانيا. سيد عدنان، أهلا ومرحبا بك معنا في ريبوست.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا.
0: باختصار بداية، لو تحدثنا عن أهمية تل الشيخ علي في يعني سلمية، ولماذا أثير كل هذا الجدل حوله؟
2: في الحقيقة تل الشيخ علي يقع على بعد 7 كيلومتر من مدينة السلمية من الجهة الجنوبية الشرقية، ويبعد عن مدينة حماة حوالي 32 كيلومتر تقريبا. التل تأتي أهميته من وجود عدة طبقات أثرية فيه، كذلك وجوده كنقطة ربط بين المناطق الزراعية غربا وبادية الشام شرقا، وبالتالي هذه منطقة حركة واستقرار حضاري كبير في المنطقة. لا شك أنه حجم التل والطبقات اللي ظهرت نتيجة الأعمال التخريب للأسف وليس أعمال تنقيب ممنهج، كشفت عن سويات تعود للفترة البيزنطية والهيلينستية وكذلك فترة عصر الحديد، وأيضا بعض المعالم المعمارية التي تعود إلى تلك الفترات، والكثير من الأواني الفخارية التي تساعدنا على تحديد الفترات الزمنية. لكن للأسف البعثات التي عملت هي بعثات وطنية كانت تعمل يعني كردة فعل نتيجة أعمال التنقيب العشوائي والتخريب. تقوم شعبة آثار السلمية بعمليات توثيق لهذه الأضرار، فمن خلاله استطعنا أن نعرف أنه هذا التل فيه هذه السويات وهذه المنشآت المعمارية.
0: نعم سيد عدنان، أريد أن أركز على نقطة مهمة جدا وهي ما أثارت ردود فعل. الحديث عن آليات ثقيلة وجرافات أتت إلى المنطقة بحماية وعلم من أجهزة الأمن الموجودة أو جهاز الأمن الموجود في السلمية، هذا يشير بطبيعة الحال إلى أن الدولة هي من حركت هؤلاء، ولكن البعض الآخر يقول لك أنه لا علم لنا بما يجري. ما حقيقة ما جرى من عمليات؟ هل هي فعلا عملية تنقيب من قبل الدولة على اللقى الأثرية الموجودة هناك، أم هم مجرد يعني تجار آثار يبحثون عن آثار في هذا التل أو في طبقاته؟
2: سؤال رائع جدا حقيقة. لماذا؟ لأنه استخدام التريكس في المواقع الأثرية خلال فترة الصراع كان ظهرة يعني موجودة، ولم تكن الدولة لا لها علم ولا ليس يعني هناك موافقات أو من هذا الأمر. لكن وحتى الآن في مناطق الحسكة، في مناطق ريف حلب، تستخدم بعض الحالات أحيانا تريكسات، لكن الأمر الطبيعي أن تقوم دوريات الأمن بعد تلقي الإخبار أن تقوم ب الذهاب إلى الموقع وإيقاف اللصوص أو المرتكبين للجرم ومصادرة الآليات وإحالتهم للقضاء. الغريب في هذه المرة أنه عند قدوم هؤلاء اللصوص، وكان التل سابقا تعرض لنفس العملية واستخدمت تريكس والتجريف في عام 2025، أيضا لم تكن هناك موافقات من الدولة ولا من السلطات الأثرية. لكن هذه المرة عندما ذهبت القوى الأمنية لإيقافهم أو اعتقالهم أو مصادرة الآليات، عادوا إلى مديرية الآثار وأخبروهم بأنه الذين يحفرون لديهم موافقات من المحافظة ومن جهات أمنية، أنتوا روحوا تفاهموا معهم بهذه الطريقة.
0: يعني أنت تواصلت سيد عدنان، هل كان لك تواصل مع جهات حكومية بشأن هذه القضية؟ هل قالوا لك أنه هؤلاء لديهم موافقة وهم مصرح لهم بأن يذهبوا وينقبوا؟
2: كل الذين تواصلت معهم بالمديريات التابعة للمديرية العامة للآثار والمتاحف أكدوا بأنهم لم يعطوا أي موافقة، وأن الجهات التي تقوم بالحفر تدعي بأن لديها موافقة من المحافظة ومن جهات أمنية. وعندما قامت الدورية بالذهاب إلى الموقع عادت دون أن تتخذ أي إجراء، وبالتالي على ما يبدو أنهم أفهموا أن هذا الموضوع هو موضوع تابع للدولة وبالتالي لا تتدخلوا. وعندما قامت السلطات الأثرية بمتابعة الموضوع، طبعا استغرق الوضع تقريبا 48 ساعة حتى استطعنا أن نفهم أنه فعلا في شيء مش واضح
0: طب
2: بالموضوع،
0: ماذا خلف
2: وأن
0: هذه
2: الجهات الأمنية
0: العملية سيد
2: كلها لا
0: عدنان
2: تستطيع
0: برأيك؟
2: أن توقف العمل. يعني 24 ساعة مرت ولم تستطع القوى الأمنية أن توقف العمل، هذه أول مرة تحدث في سوريا.
0: طيب
2: يعني
0: جميل، ولكن أريد أن أسألك ماذا خلف عمليات التنقيب الحاصلة حالياً؟
2: ماذا تقصد؟ يعني ماذا خلفها؟ هل
0: يعني هل هناك توقع غرض معين من عمليات التنقيب ممن يقوم بها حالياً؟
2: واضح بشكل صريح بأنه فكرة البحث عن الكنوز والذهب. وهنا دائما يعني لصوص الآثار، يعني أنا أستغرب أنه كيف يستطيع أن يقنع شخص ما في مركز قرار، هذا الليس يستطيع أن يقنع شخص في مركز قرار أنه في هذا التل في طونات من الذهب. هذه المشكلة حقيقة تواجهنا في كثير من المواقع الأثرية، وهذا يعيد إلينا يعني ذكريات أليمة مع نظام المجرم بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، عندما كان رفعت الأسد يستبيح المواقع الأثرية بهذه الطريقة، وكذلك ماهر الأسد بالفرقة الرابعة كان يستبيح المواقع الأثرية بهذه الطريقة. لذلك الجمهور اليوم استفزوا أنه الصمت والعجز الحكومي عن ردع هؤلاء باللحظات، يعني في لحظة المباشرة رغم الإبلاغ المباشر. يعني ما في، مع أول ساعة المواطنين قاموا بالإبلاغ، وشعبة آثار السلمية وحماة ودمشق تحركت وبدأت تبحث وراء الموضوع، لكن الجهات الأمنية في المنطقة لم تتخذ أي إجراء وقالت بأن لديهم موافقات. إذا نحن أمام مشكلة حقيقية، من أصدر هذا القرار؟ من
0: طب
2: هو
0: من
2: المسؤول؟
0: ناحية قانونية لو
2: عليه أن
0: سألتك
2: يتحمل مسؤولية قراره.
0: سيد عدنان، من ناحية قانونية هل قمتم باستشارة جهة قانونية يعني بأن ما يقومون به هل هو فعلا أمر قانوني؟ يعني موضوع الموافقات من أين حصلوا عليها؟ قانونية هذا الموضوع؟
2: تماما، لا يوجد لأي سلطة في سوريا أن تعطي رخصة في الحفر أو العمل في موقع أثري أو التنقيب في موقع أثري أو إجراء أي مشروع في موقع أثري دون إشراف وإعلام وموافقة السلطات الأثرية، والتي عرفها قانون الآثار في المادة 2 بأن السلطات الأثرية هي المديرية العامة للآثار والمتاحف، وبالتالي المديرية العامة للآثار والمتاحف يجب أن تكون هي الجهة الوحيدة التي تصدر مثل هذه الموافقات. لا محافظ، لا وزير، لا رئيس جمهورية، ولا أي جهة من هدول بحق لهم أنه يصدروا هيك قرار. في المديرية العامة للآثار والمتاحف، في مجلس الآثار الأعلى، ويرأسه وزير الثقافة، وحتى وزير الثقافة ما بحق له يصدر هذا القرار لوحده. يجب أن يكون هناك فرقة من الخبراء من المديرية العامة للآثار والمتاحف، ويرفع اقتراح لمجلس الآثار الأعلى وبناء عليه يتخذ هذا القرار. لذلك أي ادعاء بأن هناك موافقة من المديرية العامة للآثار والمتاحف أو شعبة آثار السلمية أو حماة هو ادعاء باطل، ونحن على علم بهذه المعلومات. ومن قام بهذا الأمر وأعطى أوامر أو أعطى موافقة شفهية وقالهم روحوا حفروا وأنا بحميكم، هذا يجب أن يحاسب، لأنه يعيدنا إلى فترة نظام بشار الأسد، وهذه فترة نحن وعدنا عدنا انفسنا ووزير الثقافه امام الجمهور وايام القسم الجمهور امام الرئيس سيد الرئيس احمد الشرع اقسم باننا سنقطع العلاقه مع كل ثقافه نظام بشار الاسد. وللاسف لذلك الجمهور اليوم هو استفز هذا الامر. سابقا تحدث لصوص يقومون بحفر في الموقع الاثري، تحدث في كل مناطق في العالم وفي سوريا حدثت.
0: ماذا تتوقع الآن سيد عدنان الان خطوه لربما ستقوم بها يعني الدوله او الحكومه في اطار مكافحه لربما مثل هكذا ظواهر قد تحصل في اماكن اخرى؟ حتى
2: الحقيقة السلطات الأثرية قامت بكل ما يجب أن تقوم به، يعني من اللحظة الأولى قامت بالتواصل مع الجهات الأمنية في المنطقة لأنه هذا دورها وواجبها، وقامت بإعداد ضبط وقامت بإعداد تقرير ورفعته لكل الجهات المسؤولة. هلا حاليا راح يمشي مسار قضائي لأنه أنت أوكي وقفت الحفر، وقفت التنقيب الكارثي اللي دمر الموقع تقريبا، والآن يجب أن يأتي وقت المحاسبة. أعتقد الفترة هي يعني بحاجة فعلا إلى أن يكون هناك دعم مؤسساتي للسلطات الأثرية حتى تحاسب الذين أصدروا أو دعموا هذه المجموعات أيا كانوا هؤلاء الأشخاص وأيا كان مركزهم، يجب أن يحاسبوا لأنه إذا تركنا هذا المجال فإننا نفتح المجال كما كان يفعل نظام بشار الأسد أن تستباح المواقع الأثرية بهذه الطريقة.
0: أشكرك على كل هذه التفاصيل والمعلومات عدنان المحمد، أكاديمي وباحث مختص بالآثار السورية، كنت معي من ليير في ألمانيا. مشاهدينا، كنا قد تحدثنا في حلقة أمس من ريبوست عن ترند الذي أحاط بنقابة الفنانين السوريين على قضية اختيار صحفي في عملية توظيف مستشار إعلامي في النقابة، واستعرضنا أيضا معكم العشرات من التفاعلات مع القضية بالأمس سواء عبر تعليقات، منشورات أو مطالبات، إلى جانب تعليق رئيس النقابة مازن الناطور عندما ظهر على خشبة مسرح برفقة الصحفي وسام كنعان الذي يدور الجدل حوله، ودافع عنه بأنه كان مهددا من النظام وحزب الله بطرق مختلفة. وكما أسلفنا أيضا بالأمس، فقد أحدثت هذه القضية موجة واسعة من التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، وواجه الناطور انتقادات حادة بعد أن دافع عن وسام كنعان، بينما استمرت المطالب بإقالة الصحفي من الوظيفة التي عين بها حديثا، لكن لم ينتهي الجدل هنا، إذ أعاد نقيب الفنانين مازن الناطور التعليق على القضية ونشر مقطعا مصورا جديدا قال فيه إنه سيفتح تحقيقا في القضية ويتخذ قرارا بناء على نتائج التحقيقات، ما أعاد هذه القضية إلى الواجهة مجددا. لكن بالنسبة للصحفي نفسه لم ينتظر نتائج التحقيقات التي تحدث عنها مازن الناطور، إذ خرج بمقطع مصور وقدم استقالته بنفسه. نقيب الفنانين مازن الناطور نشر مقطع مصور كما أسلفنا وعلق فيه على القضية مجددا، وحصد المقطع المصور على صفحة الفنان السوري مازن الناطور في فيسبوك نحو 6000 تفاعل، إلى جانب نحو 1000 تعليق لناشطين تفاعلوا مع هذه القضية.
3: نقابة الفنانين كان فيها مكان شاغر لصحافي فني بيختص بالشؤون الفنية مشان يغطي الفعاليات اللي فيها، فسألنا وتم اقتراح اسم هذا الرجل من قبل أحد الأشخاص الثقات. جلسنا معه وقابلنا، أنا بعرف عنه فكرة بسيطة يعني، والصادق بيصدق يعني. الرجل حكى لي عن مظلوميته وأنه اختطف وتعرض للضغوط والاضطهاد، توكلنا على الله وعطيناه هي الفرصة اللي هي تجربة 3 شهور، وتحت التجربة براتب زهيد يعني. المهم حطينا القرار ونزل على السوشيال ميديا، وتفاجأت أنا بردود أفعال هائلة يعني مرعبة تكاد تتجاوز حجم الحدث اللي صار. فأنا نفسي تفاجأت، وكانت ردة فعلي على الهجوم فعلا مبالغ فيها، إنه ليش يعني. فيا سادتي، إحنا قمنا بثورة بسوريا ضد الظلم ضد الاضطهاد، وحاشا لله إنه يعني الواحد يكون يعرف حاله ظالم ويستمر في الظلم. لن أقبل إنه يكون هذا الصحافي ظالم ويزور تاريخه ويقدم منا تاريخ مزور، ولن أقبل أنه أنا أظلمه وأخذه بجريرة تعليقات ربما أنا متأكد منها. لذلك قررت أنه أعمل تحقيق حول هذا الرجل، إذا ورد فيه أشياء أنا ما كنت أعرفها وما وصلتني حقيقتها أنا بتراجع عن قراري، وجل من لا يخطئ، وعندها سأعتذر وبكل بساطة نسحب منه هذا هاي المهمة اللي كلفنا فيها وتنتهي الأمور.
0: الصحفي بنفسه خرج عن صمته بعد نحو 10 أيام من التعليقات والانتقادات، وأعلن عن استقالته من الوظيفة في النقابة، في حين أنه شرح سياقا طويلا عن عمله في جريدة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله.
4: هذه الهجمة وبعد هذا الغضب الهائل وبعد حملات تشويه سمعة للأمانة، أجد نفسي مضطرا لأن أقول بأنني أستقيل من وظيفة مستشار أعلامي في نقابة الفنانين درءا للفتنة ولجما لها حالة الغضب التي يعني تعيشها السوشيال ميديا حاليا، لأنني لا أقبل أن أكون في مكان وجودي فيه يغضب الآخرين ويغضب كم كبير من الناس ويجعلهم ربما يصدقون بعض الإشاعات وبعض النميمة عني. فبالتالي أنا أولا أعتذر من كل من تسببت له بي يعني بجرح ربما من خلال جملة أو من خلال مفردة أو من خلال إساءة في التعبير، هذا أولا. وأستقيل من مهامي كمستشار إعلامي نقابة الفنانين على الملأ، ودرءا لي يعني مثل ما بيقولوا مسؤوليات يعني هيك العبء الذي ربما يرمى على النقابة حاليا، وسأضع بين يدي الجميع ومن يريد أن يطلع سلسلة طويلة من المقالات التي تدعم يعني وجهة نظري وتدعم رأيي.
0: هذان المقطعان مشاهدينا يقضى تفاعل مع القضية وعلق العشرات عنها. محمد كتب: من الشجاعة أن يعتذر الإنسان عن فعل أقدم عليه بحسن نية وإعطاء كرسي شاغر لشخص ما بعد تزكية من آخرين، المفروض إنهم ثقة. الاعتذار قوة وليس ضعف كما يعتقد البعض. خالد يقول: التحقق والبحث يا أستاذ مازن بيكون قبل التعيين لا بعد، وبعد ما نعمل ترند. أنت مؤسسة ودولة تصرف على الأساس مو أساس النية الطيبة والصادق بصدق. نداء: الموضوع ليس موضوع مبالغة، الموضوع هو الشعب عم ينقهر أنه يلي كانوا مع النظام البائد وبكل وقاحة يتقدمون لوظائف الدولة وكأن شيئا لم يكن. وهذه هي القصة، تنتهي حلقة ريبوست اليوم. مشاهدينا غدا حلقة جديدة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي، نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يعطيك العافية مواطني.
1: ينطيك العافية يا أخوي.
2: أهلين وسهلين، منو أنتو؟
0: أنا الاستملاك يا بنتي.
1: وأني الاستثمار.
0: شايفة يا مواطني قدي حلوي هالإطلالي؟
1: فيو فيو،
0: قصدي الفيو عالشام. هون بقى بده يمر طريق وبده يتعمر مدرستين ومشفى.
1: نبي نرفع برجين ونسميهم فيو الشام.
2: يمكن الشام فيو أزبط وعالوزن أكتر. ما
1: أحسنتي أحسنتي، ما شاء الله عليكي شطينة.
2: بس أنا ما فهمت شو علاقتي وشو ممكن أخدمكن. شوفت عينكن قاعد على هالحديدة.
1: نريد الحديدة.
2: إيه نعم.
1: تريد الحديدة؟ إيه مو على عيني
2: الحديدة. قال Go to hills.
3: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أخذ ورد. ول ول ول ول ول كل اللي غبناهن أسبوع، أسبوع واحد بس طلع في عنا بسوريا قوة ناعمة ومو دريانين فيها.
4: لا وعم نستخدمها على الهسي. شنو ناعمة؟
3: ولأول مرة بتاريخ سوريا الحديث ربط الأحزمة على البطون والتقشف صارت معركة تجري بميدان الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، والشعب ما نطرف أبدا بهي المعركة. وبهذا الأسبوع بس اكتشفنا أن المجتمع الدولي خزلنا وما زال عم يخزلنا، وشعار الدولة من سنتين صحيح لا تقسم، مقسوم لا تاكل، وكول لا تشبع. والشيء الوحيد اللي مبين من هالفيو هو الاحتجاجات. وحكمة الأسبوع بسوريا لهالأسبوع هي ما الحقيقة كتير حكمة حكيمة. خلونا نبلش لأنه الحكيم مثل الشوف. رئيس وزراء الاحتلال مخاطباً الرئيس الشرع: اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى، وسوريون يعلقون. قلتلي من عهد موسى مو؟
1: له يا فرعون له.
3: الشركة السورية للبترول انطلاق أولى شحنات البنزين عبر الموانئ السورية باتجاه المعابر الحدودية مع العراق. وبكري يعلق: كني حملت الشحنة بقافلة شاحنات والله قطيع من الصهاريج. الرئيس الإيراني يشتكي من جفاء القيادة السورية ونفى وجود علاقات مع سوريا ودعا دمشق للتصرف على أساس الدين والإسلام والعدل. وفوزية تعلق: شو بدي سميك هلأ؟ بس كشيان ولا كزبشيان؟ وزير الطوارئ رائد الصالح: المجتمع الدولي خزلنا. وحمودة يعلق:
4: قصدك على إعادة الأعمار؟
3: لا تدقق معاليك، الأعمار بيد الله. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تطلق تعميماً لضبط وترشيد الإنفاق العام. وسلانجو يعلق:
5: قوية حياتي إتو. خلونا نبلش.
2: أخي نحن السوريين ما عاد بدنا نعتمد على الإحساس، بدنا أرقام، مؤشرات، ملامح، بوادر، شغلات فينا نقراها مو بس نحس فيها.
3: وأنا يا جماعة إحساسي بيقول إنه المؤشرات رايحة صعوداً.
2: هلأ لا يخلو الأمر من منغصات، فقر على شوية عوز، على أزمات طاقة عالضيق،
0: على مشاكل إعمار والإعمار بيد الله.
3: بس إحساسي بيقول إنه في شغلة وحدة إذا زبطت كل هالمشاكل رح تنحل.
6: وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا.
7: وأن المشكلة ليست في سوريا وإنما المشكلة في إسرائيل هي التي لا تريد أن يكون هناك اتفاق.
8: كيف السبيل أن يكون شركات الاقتصادية تعود بالنفع على كل الشركاء سواء السوريين أو من يشاركون في العمل في سوريا، وبنفس اللحظة هناك طائرات إسرائيلية قد تعتدي على استثماراتهم؟
2: فعلا كيف السبيل؟ تخيل حالك بعد كل هالتعب وأبراج بفيو تجي إسرائيل وتخليها بلا فيو. ما حدا أخي، ما حدا رح يستثمر وإسرائيل عم تعربد ما في كلام. بس الحقيقة سلوك نتنياهو سلوك واحد خايف. هو كان متغطرس بس هلأ هذا سلوك واحد خايف.
9: المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى.
2: أيوة هلأ من جهة في مبالغة، معك حق سيادة الرئيس، مبالغة كبيرة بالمخاوف. بس اللي بيهمنا كسوريين هلأ شو هي المخاطر اللي انحطت فيها إسرائيل؟
10: هذا الوفد الإسرائيلي هو من يصفق، ولكن كما تشاهدون بأنه القاعة بشكل كامل تقريبا تخلو من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
11: إن كان هناك بعض الجبناء الذين لم يغادروا هذه القاعة بعد، أطلب منهم أن يفعلوا ذلك الآن وشكرا. السيدات والسادة.
2: والشنو هذا؟ خليت فيها سيدات وسادة؟ والله لا سادة ولا سكر وسط ولا على الريحة يا بيبي، يعني ناقص يقولوا لك بس خلص الكلمة طفي تدورك.
11: السيدات والسادة،
2: معقول يا بيبي لهون وصلت معك؟ هلأ بالنسبة إلنا إحنا بعملنا ما طقناك ولا صدقناك. أنا عم أحكي عن الناخب الإسرائيلي، شلون بده يصدقك؟ إذا كان وضع الزلمة اللي عم تخوفه منه هيك وإنت وضعك هيك.
11: السيدات والسادة،
2: كبيرة ورطك يا بيبي، كبيرة.
9: لماذا نجحت علاقة سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا نجحت مع بريطانيا؟ لماذا نجحت مع دول الخليج؟ ولماذا نجحت مع العراق ومع لبنان ومع كل المنطقة ولا تنجح مع إسرائيل؟ إذن المشكلة ليست في سوريا، المشكلة أيضا في السياسات الإسرائيلية.
2: هلأ للأمانة ضربة كتير قوي، شكلك ما بتعرف تلعب شدة. الشباب عنا خلوك تحس إنه كل الورق بإيدك، وضلوا يطعموك يطعموك بهالطوش، وشكلك رح تفرش على الجوازة. وباللحظة اللي كان بدك تزيد فيها ورقة سوريا لقيت حالك لحالك وفارش.
12: هناك عزلة دولية على إسرائيل وجميع يرى إسرائيل وعرق للسلام بكل الشرق الأوسط ليس فقط في سوريا.
13: نحتاج إلى قوة ناعمة. المجتمع الإسرائيلي منقسم بموضوع سوريا ومواضيع سياسية أخرى. هناك ضرورة باستمالة المجتمع الإسرائيلي. القوة الناعمة هي أساس القوة السورية اليوم.
2: ولا أنعم من هيك؟ والله ما عاد في نعومة أنعم من هيك. والله أنا لو كنت ناخبة إسرائيلية وشفت شو قال الرئيس السوري عن الجولان، لا وبوش الرئيس الأمريكي ما عاد أرضى أنه يضحك علي نتنياهو مرة تانية بهالجدية والنكدية والتحديد.
9: لكن كنت مزيحه في يوم الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي؟ لماذا تعطيهم الجولان؟ فأنت يعني لا تملكها للجولان حتى تعطيها لإسرائيل يعني.
2: إيه، ومشان بيبي ما يحس بالغربة سمي له ياها هضبة نيو جيرسي، بحب هالحركات. هو وزير دفاعه شغل حركات ومناظير، روح قلبه يطلع على المرتفعات ويهدد، روح قلبه.
11: وسيد الشرع يجب أن تعرف تماما أن اليهود موجودون في الجولان منذ أيام موسى،
14: وعلى سيد الشرع أن يدرك أن الجولان يعود لنا وهذا مذكور في الكتب السماوية.
2: شوفوا هلأ عمارس القوة الناعمة، شفت أيها الناخب الإسرائيلي؟ بالله عليك هي طريقة رجل سياسية؟ هذا حكي واحد بده السلام لبلده؟ ولا بده بس يحسسك إنك بخطر وجودي مشان تنتخبه؟ لسه من سنة كان عم يحكي عكس اللي حكاه هلأ، لو بطريقة أهدى تفرج.
15: طوال عقود فكرة السلام بين إسرائيل وسوريا كانت بعيدة المنال، ولكن لم تعد كذلك. فاليوم بدأنا مفاوضات جدية مع الحكومة السورية الجديدة. أنا أؤمن أنه يمكن أن نتوصل إلى اتفاق يحترم سيادة سوريا ويحمي أمن إسرائيل.
2: ها شفت أيها الناخب، يحترم سيادة سوريا، لو ما كان يتخيل ولا كان يخليك تتخيل، وهلأ بده إياك ما تتخيل. بظن هلأ عرفت ليش قبل سنة كانوا من نفس المكان وبنفس البدلة، بس أثناء صحن الدش اللي على البدلة كانوا القيادة السورية. هلأ شو؟ هلأ عم يهدد بالاسم.
11: وسيد الشرع
2: كتر خيره والله، منيح ما قال مثل الفلول الجولاني، كان ثبت على حاله أنه الجولان سورية وستبقى.
12: نتنياهو بالحديث نوعا ما مباشرة على سيد الشرع، في ناس يضحكوا بلك أنه ما كان بيقول عن الجولاني، هو كان دائما يدعي بالجولاني لأنه يفقد أن الجولان أرض إسرائيلية. تقول أنه الجولاني فبعرفه يكون هو من الجولان.
2: لا سيبولي طلع دي أنا بقى، نتنياهو عم يتجنب يقول عن الرئيس الجولاني. تعا شوف عنا، تعال وتفرج. أسفين يا فلول، أسفين يا مقاومة، أنتوا كنتوا تنادوا الرئيس بالجولاني، طلعتوا عم تغيظوا نتنياهو وتقولوا إنه الجولان سورية. ما
8: صارت المسؤول أبو محمد الجولان،
15: اسمه أبو محمد الجولاني.
8: أبو محمد الجولاني صارت محمد الجولاني.
16: اليوم أتحدى أنا الجولاني
15: مع أبو محمد الجولاني.
16: أبو محمد الجولاني
17: جماعة الجولان.
2: بكرة بتنتبهوا للغلط وبتصيروا غصبا عنكم تنادوا بالرئيس الشرع. بالمحصل القوة الناعمة مو بس صبر استراتيجي ولا بس حرق كروت الخصم على أهميتها، بس الشعب هو القوة الناعمة والخشنة والقوة اللي بتنجح أي مشروع وطني وبتفشل أي مخطط. وبالنسبة للتطبيع الشعب ما لك، لا مو قصدي هاد، قصدي أقول بس بمبالغة ما رح يطبع. فاصل صغير وراجعين. شو هاد يا شباب؟ شغلونا الإضاءة؟ والله مو شايفة شي. فهمنا في إجراءات تقشف بس بدنا نكمل الحلقة. على فكرة يعني حسب التعميم أخذوا رد بيندرج تحت بند النفقات الضرورية، ونحن عم نشتغل على الأمبيرات مو على الكهرباء النظامية. شبكون يا إنتاج دافعينه سوا للأمبرية؟ أوف شو هاد؟ كمان هيك مو شايفة شي.
10: أبدأ معك دكتور معروف. إذن ترشيد إنفاق.
17: أسعد الله مساك.
10: مرحبا بك.
17: وأسعد الله مساك السادة المشاهدين حقيقة.
10: خليني بس أسأل السؤال.
17: تفضل.
10: مستعجل أستاذ.
17: لا بالعفو.
10: لا يبدو موضوع ترشيد الإنفاق ممتاز ومهم جدا. طيب تفضل، ما رح أسأل، تفضل.
17: تفضل يعني أنا وقلنا أنا.
2: طيب لا والله أنا ببلش. أعطينا السؤال على السريع يا زميلي. واضح الأستاذ كثير متحمس للإجابة ونحن كمان متحمسين نعرف تفاصيل هالتعميم.
10: تجميد بعض النفقات عندما يسمع المواطن السوري، ماذا يعني هذا؟
17: ترشيد الإنفاق، يعني احنا بدنا نميز بين ترشيد الإنفاق والتقشف. حقيقة ترشيد الإنفاق وترشيد الإنفاق في المنظور الاقتصادي وتوجيه النفقات نحو الأولويات الضرورية. فالدولة أدركت أنه فعلا في الفترة التسعة أشهر الماضية كان هناك هدر كبير في موازنة الدولة، لذلك حاولت أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة والأربعة أشهر أن تحاول ضبط هذه النفقات وتوجيهها نحو الأشياء الضرورية. هلأ هذا الأمر باعتقادي لا يلامس المواطن بشكل مباشر، لأنه هو ذهب نحو نفقات لها علاقة بالمؤتمرات بالاستشارات.
2: يعني خلص ما عاد في حفلات ورجعت أصالة على الشام، ما عاد في أطول شريط حلاوة الجبن، ولا في مواقف فارهة وتاهويات، ما عاد في ألعاب نارية وصيف سوريا. اسمه هيك هيك نحن فايتين على الخريف. إذا هيك نحن مع التقشف للركب، عفواً الترشيد.
18: خلال زياراتي أنا للوزارات وخلال زياراتي للمسؤولين، هناك حتى بلغ في مسألة الضيافة. من غير المقبول إذا زار وزير آخر أو زار موظف آخر أن يكون هناك وجبة غذاء، يعني غير موجودة بأي دولة بالعالم، ولم نجدها في الخليج ولا بأوروبا ولا بأي مكان بالعالم. إذن علينا أن نكون حريصين على مال الشعب. يعني زار معاون وزير زار منطقة معينة لافتتاح مسألة، كمية وأحكيها يعني بالحوراني، كمية المناسب اللي وضعت حقيقة أنا كنت أنظر أنه ليه هو موظف إجا لأداء مهمة
10: سيذهب ليه؟ لماذا؟
18: هو هذا السؤال، هذا ما أتكلم عنه من مظاهر بل
10: ليه؟
2: يعني مو ضروري كل ما مسؤول زار مسؤول تاني تنمد المناسف. شبه الصمون والزعتر من شو بيشكي؟ بعدين في زيارات لمسؤولين، لا تزعلوا مني مو منطقية أبدا. يعني ليش لنتوأم محافظتين هن بالأساس أخوات؟ كأنها زيارة رسمية بين دولتين. يعني هيك زيارات على سبيل المثال وليس الحصر، كم تاهو لاند كروزر طلع فيها؟
10: في سيارة 98، معقول يعني مسؤول بالدولة سيارة 98؟
18: أنا لا أقول أنه سيارة، لكن لا تكون تاهو. مو يعني ممكن يركب الكيا، ممكن يركب الهينداي، ممكن يركب
10: مثل أي أي الحال.
18: تمام. أنا أعترض على السيارات الكبيرة، أعترض على
10: لأنه هي المشكلة بالسيارة، المشكلة بالمصاريف السيارة.
18: تماماً، وأعترض على كمية الحراسات اللي موجودة.
2: لا يعني نحن ما عم نقول سيارة موديل 98، بس كمان شبه الهونداي والكيا، أوتوماتيك وفتحة سقف وبلور كهرباء وفيها شاشة وفيك تفيم البلور عادي وأوفر بالبنزين. تعملنا 300 بالتنكة؟ ما بعرف، بس أكيد أوفر من التاهو.
10: التاهو كم تصرف مثلاً برأيك بالشهر؟
18: والله يعني التاهو تحتاج أعتقد يعني خلال كل أسبوع تحتاج إلى 2 ملايين ليرة، يعني أسبوعياً بالحد الأدنى.
10: يعني 250 دولار؟
18: تحتاج 200 دولار بالشهر؟ لا أكثر، بالأسبوع تحتاج إلى أكثر من 100 دولار التاهو. طبعا هاي مرتبطه بحركه السياره وكم تمشي.
2: يعني والله موقف فيه 6-7 تاهويات، اذا كل تاهوياي بدها 200 دولار بالاسبوع بيطلع 200 دولار. ولي والله كثير، لا عم كثير هيك، نزل لي هالمرافقه واطلعوا كلكم ماشي يلا. هدول كلهم مرافقة؟ منيح اللي ما تاهوا. يعني وزير لوزارة حساسة وسيادية منتفهم هالشي، بس باقي الوزارات شو؟ حاوطينه للوزير بإيديكم ليش؟ امشوا جنبه عادي، ليه عم تعملوا حواليه فتاحية الوردة؟ لشو هالأوفرة يعني؟ أزعلوا مني، الأمانة العامة معها حق تعمل تعميم بخفض النفقات.
18: غالبية المسؤولين اليوم، وأنا أعيدها مرة ثانية، أنتم من أهل الثورة، أنتم من أهل الثغور، لماذا تحتاجون كل هذه المظاهر من الحراسات ومن لماذا؟ يعني هاي قضية يجب التركيز عليها، هاي كلها مصاريف على الدولة. اليوم في كمية من المصاريف، كمية من المكاتب تم تم يعني مثل قال لك في مكاتب إيه في مكاتب مهترئة تحتاج إلى نوع من التأهيل، لكن حقيقة أنا رأيت يعني نوعية التأهيل هي يعني لا نجده حتى بدول الخليج.
3: معليه يا سيد محمود، إن شاء الله هيك بعد هالتعميم بتتزبط كل هالمصاريف والسادة المسؤولين مثل ما قلت أهل ثورة، يعني فيهم يعيشوا تقشف عايشينه قبل هالمرة. وإذا على المواطن السوري فالمواطن السوري متفهم عايش التقشف من زمان وبيعرف منيح كيف يعمل ترشيد نفقات.
19: هلا إذا طبق رح يكون شيء كتير منه، يعني على الأقل بيصير في مردود للشعب، تلاقي بالكازيمة في زحمة، ما في دور، في منزين، في مازوت، يعني المخصصات اللي كانت عم تتاخذ لشغلات عذراً على الكلمة بلا طعمة بالناس منها. مو ضد، عندكم مؤتمرات، عندكم مقابلات، عندكم مسؤولين استقبالات، نحن أكيد مع نعكس وجه البلد، بس ما يكون حساب المواطن لا أكثر ولا أقل.
3: هانت عزيز المواطن، ما بوعدك أنه كل السادة المسؤولين حيلتزموا بالتعميم، هي شغلة ببلش فيها مسؤول بعدها بتسحب على الكل مثل ما عم قلك. بالمناسبة شوف لي أول تسريبات التقشف. لك إن شاء الله صحتين وألف هنا معاليك. سجل يا تاريخ سجل، ما في أحلى من سندويشة فلافل تأكلها وحيداً بعيداً عن ضجيج المرافقة. هلأ تعميم الأمانة العامة بخفض النفقات الحكومية خطوة كتير مهمة، ولو أنه إجت متأخرة، يعني كان المفروض من زمان يصير هذا الكلام. القصة ما كان بدها ترشيد، كان بدها حسن إدارة وتنظيم بس. خلصنا شباب، فيكم تطفوا الأمبير، استنونا. انتي شو عم تعملي هون؟ شكلك نظيف ومرتب، شو جابك لهون؟ هالمرأة بسقفك يا ريو وانتي بفتحة سقف، ما شاء الله ما أحلاكي.
20: شملنا التعميم بدهم يخفضوا النفقات، ما عاد نطلع مواكب، ما عاد يصوروا لنا ريلزات ويحطوا علينا موسيقى مراد على مدار. لك حتى إذا بدي أطلع رح أطلع لحالي.
3: إيه معلش حبيبتي، طولي لي بالك، هذا لمصلحتك والله، مشان تقوي وتصيري قد حالك.
20: دخيلك يا الله.
3: هات لها جالونة بنزين نطيب خاطرها. أنا بحس إنه ثلاث أرباع مشاكلنا بهالبلد هي سوء تواصل، كأنه الشعب من المريخ والحكومة من الزهرة. لازمنا هيك لغة مشتركة بيناتنا. ما؟ إيه والله بيلزمنا.
21: سؤال جيد، سؤال جيد، وفيه كونفيوز باي ذا واي.
3: أنا حاسسني قلبي رح يصير عندنا مشكلة بالتواصل والترجمة باي ذا واي، بس خلينا نصفي النية. يعني بجوز حضرة المسؤول بتمرق معه هيك مثل هاي وباي وياي، مع أنه هو مستلم أهم شركة بالبلد السورية للبترول، وما رح نفهم عليه شيء. الزلمة عم يدير أهم بزنس بسوريا اليوم، لا تكونفيوز بهالسرعة.
21: يعني هيك صار عندك نوع من أنواع you are the decision maker، يعني you are the decision maker how to do the business ببلدك بطريقة professional، بطريقة تكون على مستوى الشركات العالمية الموجودة حوالينا.
3: هاي المقابلة إلنا؟ كيف بدنا نعمل رقابة إذا ثلاثة أرباع الحكي بلغة أجنبية؟ يعني لازم الواحد يكون مستوى أقل شيء بيتو بالإنجليزي حتى يقدر يمارس حقه بالرقابة كمواطن؟
21: اللي هي بتراقب العقود for example سوينا شيء، أو هي random check actually، ما كل شيء عم تراقب من detail، بتراقبه بطريقة لتحسسك أنك أنت under control. يعني
3: سبع كلمات إنجليزي بعشر ثواني. أنت مقابلاتك لازم تكون مقفولة، ما بيقدر يشوفها إلا لحاملي شهادة الآيلتس under control. يعني الحمد لله استرجعنا حقول النفط، صرت أنت خارج السيطرة. كيف ملاحقك على شغلك أنت؟ كيف
21: نصير بعد ذاك الليفل؟ بدنا نكون شركة قابضة مستقلة عن شيء اسمه بيبرور.
3: لا، أنت رح تتحول لجائحة

0: ارتباط بشي قاموس عربي انجليزي. فما تقلي ما عندك حدا بالحكومه بيتابعه؟
1: قلنا هون الشركه تابعه لرئاسه الجمهوريه حصرا. الرئيس فخامه الرئيس احمد الشرع شخصيا بتواصل مستمر بشكل كان بحسه مديري الا شوي يعني من رايح وين جاي للمرحله للدرجه هاي.
0: نيكست فيديو
1: احنا بناخذ اوامر او توجيهات او استراتيجيات من وزاره الطاقه. وزاره الطاقه هي حاليا استاذ محمد بشير وزير الطاقه هو رئيس مجلس اداره للشركه.
0: ايها يعني مالكم مستقلين؟ مستقل وبتاخذ اوامر وتوجيهات واستراتيجيات من وزاره الطاقه يلي وزير رئيس مجلس ادارتكم؟ ايش ضل فيكم مستقل
1: بس كاكسكيوشن وك بروجكتس وك ديليفري وبرودكشن احنا مستقلين استقلال كامل.
0: رجعنا فهمتوا كيف؟ يعني هي شكلها استقلاليه لغويه، شافوا انه في نفط منيح بالبلد بس المشكله بمستوى الانجليزي فحطوا لنا السيد قبلاوي. بس والله الشغل بالنفط خطير يعني، وانت كلمه عربي كلمه انجليزي عامل مثل الشطرنج الواحد بيزوغ دماغه من جملتين. ما بتخاف يصير في خطأ بالتواصل تقوم تخاطر بسلامة الموظفين؟ سوري بالسيفتي تبعهم سيد قبلاوي.
1: سيفتي از فيرست خاصة بالأويل أند غاز بزنس. سيفتي از فيرست بالأويل أند غاز بزنس بشكل عام. الـ HSE الـ BBE اللي هو مثلا الهلمت السن جلاسز السيفتي شوز هذا ما موجود. رحت على مصفات بنياس ومصفات حمص من فترة أول ما استلمت طبعا سويت زيارة ميدانية كثير في ناس جايين بالحفايات يعني هذول
2: الشحاحيت
1: وما في سيفتي جلاسز ما في هلمت.
0: طلع بيعرف يقول شحاحيت مثلنا. انا برايي سيادتك انه قبل النظارات والخوذ والاتش اس اي والام ان اي وما بعرف شو جيبوا لهم سماعه بالترجم بلا ما يصير شيء مصيبه. ما في داعي تشتروها من برا، فيكم تطوروها من مقابلاتك بس ممكن يكون اسمها قبلاوي ترانسليت. والله فكره، ورجيني هيك إذا بتزبط.
1: خفيف سويت. فايز بريزيدنت هو نائب الرئيس سيارة حريق، سيارة طفاير حريق اللي هي الفاير تراك.
0: ها شفتوا؟ طلع بيحكي إنجليزي وبيترجم لحاله، ترجمة تكرارية هي. ها على قد ما أنه خبير بالنفط إيده أخذ على التكرير، وهي ضمن خطة الحكومة للتقشف أنه موظف واحد بيحكي وبيترجم هيك لحاله.
3: ديب ووتر.
4: ديب ووتر. نعم عميق جدا يعني. بدنا نحكي شوي عن مصفات الفروكلوس بطاقة إذا بزبطها عم بنطقها.
1: أنا كمان الاسم ما بنطقه بشكل جيد المدينة بصراحة.
0: لك شفتوا ما كان يعرف حتى ينطق اسم المصفى وأحيانا كان لازم حدا يترجم له. هلأ هاي مظاهر البسخ كلها بطلناها، حكومة عم تراقب مو كيف من كان، حتى عم يعلموه عربي هيك سمعت يعني.
1: بعتذر مرتين أن أحيانا أنا بترجم اللغة الكلمة العربية الكلمة الإنجليزية العربي عشان أحكيها، فأحيانا بخربط بالمصطلحات نوعا ما.
0: إيه عادي ولو ما بدها اعتذار، كلنا بنتعلم عربي كل يوم، شو نحن مفكرنا فطاحل؟ عم نقول لك نحن بس تكون اللغة مشتركة بيناتنا. هات لشوف شو عم تتعلم.
1: زي العصفور الطاير.
0: الله ذكرتي بالطفولة، عم يعلموه هلأ عين عصفور العصفور ويطير. شو عم تتعلم بعد؟ شو
1: الفيسبوك صار للأسف هو القائد لجميع الشعب السوري إلا شوي يعني زي القطيع الواحد ماشي وراه.
0: ما حلك هن الكلمتين اللي تعلمتهم بالعربي صرت تسبلنا؟ لا والله بدها اعتذار.
1: للأسف بشكل غير مقصود طلع مني كلمة ما أقصدها نهائيا وما بتعبر عني نهائيا، فأنا بعتذر منكم جميعا على الشيء البدر. وبحب أخبركم بصراحة أنه إحنا حاليا عايشين تحت ضغوطات شديدة وتحديات كبيرة ومنهمكين جدا بالعمل.
0: يعني اخطي السيد قبلاوي عم يتعرض لضغوط من الرأي العام بعد اكتشاف مخالفات وأضرار مالية بعقود بتوصل ل 110 مليون دولار، فالسوريين عم يضغطوا لإجراء تحقيق صارم وطلعت منه هالكلمة. يا سيدي بالنيابة عني وعن زملائي بالبرنامج فقط اعتذارك مقبول. عم تتعلم عربي جديد أنت، ناطرين توضيح من الحكومة وإجراءات صارمة بحق مخالفات السورية للبترول، لأنه إذا ما بيصير هيك شيء ليش بدنا نتعب حالنا بلغة مشتركة؟ خلينا على لغة الإشارة. وسيد قبلاوي فيكن تبعتوا إعارة ليترجم اللقاءات بين محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق. إعارة بس ها لازم ترجعوا لنا يا بدنا نكرره ليتعلم عربي منيح. فاصل.

0: وهلا وصلنا معكم لفقرة التوب 3 وسوشيال ميديا السوريين، والله يطعمنا نحن السوريين حضور أكبر على الإنستغرام وتراجع بشعبية الفيسبوك. والله الفيسبوك عم يجيب لنا مسبات. خلونا نشوف مين احتل معنا المركز الثالث. بالمركز الثالث اكتشف مواطن سوري من سرائب انه ارجيلته اللي ورتانا عن ابوه معروضه للبيع بقبرص. ايه بقبرص. اتعبت من بعدك الجيوش يا جيش الاسد، تعفيشك وصل لقبرص، بس الحمد لله انه عواك كمان وصل لقبرص، خلصنا منك.
1: هاي الارجيلي إنا في بيتنا من سوريا من إدلب من سرائب، وهلق شفتها في قبرص في سوق قبرص بعد ما سرقوها جيش التعفيش. شلون وصلت لقبرص هاي الأرجيلة؟ هاي الأرجيلة اشتراها والدي من اليمن من أكثر من 40 سنة، لكن جيش الشحاطة سرقها ووصلها لقبرص. أنا في قبرص.
0: أما بالمركز الثاني بيجي هذا الشاب الحلبي اللي احتار وحيرنا معه. كيف الحلبية بيدلوا بعض على دوار النص حصان؟ دوار الحصان بلا فارس، الدوار اللي كان فيه هذا اللي ما بيتسمى الباسل سابقاً. الحقيقة شي بيخوف وبيلبك، شو نسميه؟ صحيح، شو رأيكم يا أهل حلب تسموه دوار بلبل؟
2: ألوه لأوه، هذا الدوار أبو نص حصان إيش هو اسمه؟ لك سألت بجي عشرة ديجي على هذا الدوار، ما بعرف أشو اسمه الباسل، أنا ما بأسترجع إلا ندوار الباسل، وإني ما بأسترجع إلا ندوار إلا ندوار إيش اسمه ما يعرفه، إلا ندوار أبو نص عصان ما يعرفه، إلا ندوار الحشتك فيش إيش ده إله لما بدي الدوار اللي عليه عصان، وكان يعني كان في جعش رجب على العصان، بعدين راح الجعش ضل عصان، بعدين يعرف أشو اسمه أشو فنه ردكن شيعه. ما أني ما عم استرجع إلا أشو اسمه، أنا ما عم استرجع إلا أشو فنه. وقفت وعدت له الدوار جنب الجامع، عمل له دوار الباسل وبعدين هرب خاف اشوف انه.
0: اما المركز الاول بيروح لفيديو بيفرح القلب، بيظهر فيه رجل من حوران ام البشاير وبيعطينا احساس انه بلدنا رجعت لنا بمؤسساتها بملاعبها بمدارسها بجوامعها بمسارحها. ذكرنا انه صار عندنا بلد نخاف عليه ونحبه مثل ما منحب بيوتنا.

هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهالأسبوع. شفنا فيها أن القوة مو بس سلاح وتفوق عسكري، وأنه سوريا الناعمة عم تعمل عمايل وعم يوصل صوتها لكل المحافل الإقليمية والدولية. كمان أخذنا لقطة للمستقبل وشفنا أنه الترشيد أهم من التجديد والتقشف أهم من التكلف، وأنه شبه الفلافل على الناصية وركبة البسكليت للوصول للوزارة مو بس رياضة، كمان قوة ووعي. تعرفنا على حالنا وقدراتنا وأنه ما بيحك جلدك إلا ظفرك، والمجتمع السوري بيصير جزء من المجتمع الدولي لما بيعتمد على نفسه وقدراته الذاتية وكفاءاته الوطنية. المهم ما نسوق كتير بقصة الكفاءة ويجينا حدا شغلته السباحة بالمي العكري. ذكرتنا هالحلقة أنه الفيسبوك كان شريكنا وزميلنا من أول كلمة حرية لكلمة سقط بشار يا ناس، فمكانته كبيرة بقلوب السوريين هلأ وقبل. تصبحوا على خير.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. حلف مكة السعودي التركي الباكستاني يفعل الدفاع المشترك ويقرر نشر قوات في السعودية. الأمن الداخلي يوقف شخصا من بلدة نبول بتهمة اختطاف طفلة من قبطان الجبل بريف حلب. الاحتلال الإسرائيلي يختطف شابين بعد إطلاق النار عليهما في ريف القنيطرة، ودول عربية تدين انتهاكاته. وزارتان الأشغال العامة والسياحة توقعان اتفاقا مع إيجل هيلز لتطوير مشاريع سكنية وسياحية في دمشق واللاذقية. في التفاصيل، أعلنت السعودية وتركيا وباكستان الاتفاق على نشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية، وذلك في إطار انتقال حلف مكة الدفاعي إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك صادر عن الحلف عقب اجتماع للجنته السياسية والدفاعية في السعودية أن أمن كل دولة من دول الحلف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إن الاجتماع أكد تضامن ووقوف دول الحلف صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات التي صادفت المملكة والمشاعر المقدسة، كما أكد تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها. هذا وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية فجر اليمن. وأضاف المالكي في سلسلة منشورات عبر إكس إن التحالف دمر 324 هدفا عالي القيمة منذ بدء العملية العسكرية ضد الحوثيين، كما يعمل على تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة. وأشار المسؤول العسكري إلى استمرار الإسناد الجوي لدعم القوات المسلحة اليمنية في مواجهتها مع الحوثيين على الأرض. هذا وأعلنت القوات البحرية للتحالف تنفيذ عملية عسكرية بمحافظة الحديدة اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وقال المتحدث باسم التحالف إن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين، حيث تم إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأضاف أنه تم تدمير مخازن أسلحة ومستودعات وزوارق مفخخة وألغام بحرية. قال رئيس هيئة الأركان العامة في القوات الحكومية اليمنية الفريق صغير بن عزيز إن عملية فجر اليمن مستمرة حتى تحرير البلاد من جماعة الحوثيين، وأكد أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
1: بحسب توجيهات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي انطلقت اليوم عملية فجر اليمن. هذه العملية المباركة بإذن الله تعالى لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية. نطمن أبناء شعبنا اليمني بأن القوات المسلحة وكل التشكيلات العسكرية قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن.
0: قالت القوات الحكومية اليمنية أنها تمكنت من السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي بإسناد جوي عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. وأضافت أنها أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في عدد من جبهات محور تعز، بينها مسيرة غربية المدينة. وفي وقت سابق أمس أعلنت القوات اليمنية استعادة السيطرة على باب المندب، موضحة أن عملية فجر اليمن تأتي ضمن معركة التحرير واستعادة المؤسسات، مؤكدة التقدم نحو معاقل الحوثيين. قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع أن جماعته نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت بها مطارين ومنشأة نفطية ومواقع عسكرية في مناطق مختلفة بالسعودية. وأضاف سريع أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، مضيفا أنها أصابت هدفها وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. وإلى الموقف الأمريكي من تطورات اليمن، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد للغاية. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الولايات المتحدة لديها اتفاق أمني ملزم مع السعودية وتعتزم الالتزام به، وأكد أن الرياض تعرضت لهجمات من الحوثيين وتدرك التهديد الذي يمثلونه ولها الحق في الدفاع عن نفسها. أضاف روبيو أن السعودية والقوات اليمنية لا تريدان استمرار سيطرة الحوثيين على المناطق القريبة من مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن ما يجري في اليمن هو هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. أرحب بضيفي محمد سليمان الباحث السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. داني، بداية أبدأ معكم بقراءتكم لهذه العملية في اليمن اليوم. هل نحن نشهد برأيكم بداية عملية عسكرية واسعة لاستعادة الساحل الغربي من الحوثيين؟
2: تحياتي لكم أستاذنا الكريم وللسادة المشاهدين. يعني اليوم هناك دفع ودعم كبير من دول المنطقة من الإقليم بعمومه لهذه العمليات، هذه العمليات التي قد تكون بوابة لإنهاء مشكلة إغلاق مضيق هرمز على الصعيد الاقتصادي وأيضا على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي، قد تكون أيضا بوابة لإنهاء المشكلة المستعصية بتمثل وجود أو المتمثلة بوجود أذرع إيران في المنطقة. ولذلك هناك دعم لدول المنطقة لهذه العمليات. العمليات هي مدعومة ابتداء من المملكة العربية السعودية. يعني كان هناك سابقا الحرب فقط بين إيران وإسرائيل، قامت إيران بمد هذه الحرب في المنطقة من خلال استخدام أذرعها، فتضررت كل من دول الخليج ودول المنطقة.
0: هو لعل الحدث الأبرز اليوم أيضا، يعني بالإضافة لهذا التصعيد العسكري، هو تفعيل اتفاق مكة للدفاع المشترك. اليوم في ظل هذا التصعيد، كيف تقرؤون تفعيل هذا الاتفاق، اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان؟
2: يعني نتيجة هذه الحرب ونتيجة إقدام المملكة العربية السعودية لدعم هذه العملية الكبيرة في اليمن، كان من الجيد تفعيل هذه الاتفاقية بشكل سريع. هذه الاتفاقية على الأرجح وفي الغالب ستكون دفاعية، لن تكون هجومية في الوقت الراهن. هي ستسعى وستدعم المملكة العربية السعودية في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها. هذه الاتفاقية ستدعم المملكة العربية السعودية للتصدي من الهجمات المحتملة من قبل الميليشيا الحوثي. يعني السعودية، المملكة العربية السعودية تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجمات باتجاه المشاعر المقدسة وباتجاه بعض المنشآت الحيوية. هذه الاتفاقية اليوم ستدعم من خلال يعني القوى العسكرية الباكستانية والقوى العسكرية التركية الكبرى المملكة العربية السعودية في التصدي لهذه الهجمات.
0: لكن اليوم سيد محمد، يعني ألا يدل تفعيل هذا الاتفاق بشكل أو بآخر إلى استعداد ربما لمواجهة إقليمية أوسع، أم أنا برأيكم أن أهداف هذا الاتفاق اليوم ما تزال دفاعية فقط؟
2: لا لا لا، في الوقت الحالي هذه الاتفاقية هي تشمل الدفاع على الأغلب، وهو الأرجح وهو اللازم في المرحلة الحالية. أيضا هناك اتفاق ضمن الإقليم، يعني هناك اتفاق من قبل دول الخليج، دول المنطقة مثل الأردن، العراق، سوريا وغيرها من الدول على حماية المصالح الخليجية، وبالإضافة إلى الكل متفق على إنهاء التواجد الإيراني في المنطقة، وأيضا كل ذلك يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في النهاية هذه العملية لم تكن ليشهد لها النور، ولم تكن لتبدأ وتنطلق بهذا الشكل بقوة لولا التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أمريكا طنشت خلال الفترة الماضية دول الخليج، وكان هناك وتعرضوا نتيجة هذا التطنيش لكثير من الأضرار. يعني الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر وغيرها من الدول من دول المنطقة نتيجة تطنيش الولايات المتحدة الأمريكية لمصالح هذه الدول. لكن اليوم الوضع مختلف نتيجة الدفع من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها، لحماية منشآتها.
0: يعني طيب اليوم بالنسبة للموقف الأمريكي سيد محمد، كيف تقرؤون موقف ترامب اليوم من التصعيد في ظل تجنب واشنطن التدخل المباشر حتى الآن في هذه يعني المعركة وهذا التصعيد؟
2: يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي إلى الآن تكسب سياسيا واقتصاديا نتيجة إغلاق مضيق هرمز، لكن إغلاق هذا المضيق أيضا له تكلفة من أجل إعادة فتحه، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست مستعجلة على فتح هذا المضيق. هي تكسب إلى الآن اقتصاديا وسياسيا، هي تضغط على دول المنطقة وتضغط على الصين وتضغط على الدول بالعموم، دول المنطقة المستفيدة من سلاسل الإمداد عبر هذا المضيق. أما بالنسبة اليوم لباب المندب، باب المندب هو لا يشكل شيء كبير بالنسبة للتجارة العالمية، بالإضافة إلى ذلك هرمز تسيطر عليه إيران وبالتالي يسيطر عليه من قبل دولة. أما بالنسبة لباب المندب هو يسيطر عليه من قبل ميليشيا، وبالتالي فتحه هو أسهل بكثير من
0: لكن اليوم إذن ما الذي يمنع
2: حتى المسافة؟
0: نعم، ما الذي يعني يمكن أن يدفع واشنطن إلى تغيير موقفها والانخراط عسكريا في اليمن؟
2: يعني في النهاية هي لديها مصالح سياسية واقتصادية، لكن أيضا هي بدأت كل هذه الحرب بالتعاون مع إسرائيل من أجل إنهاء التواجد الإيراني. يعني إن طال الزمن أو قصره هي بالنهاية بدها تخلص من، يعني هي تريد أن التخلص من التواجد الإيراني المتمثل بالأذرع، إن كان الحوثي باليمن، إن كان النظام السوري سابقا في سوريا، إن كان حزب الله في لبنان، إن كان ميليشيا الحشد في العراق. هي تريد أن تتخلص من الأذرع، واليوم قد حان هذا الوقت لتبارك لهذه العملية التي ساندتها المملكة العربية السعودية بشكل قوي. يعني بالمناسبة لولا الإسناد السعودي القوي للقوات الحكومية في اليمن لما شهدنا هذه المسيرة وهذه السلسلة من الانتصارات السريعة. يعني أيضا المملكة العربية السعودية كانت لها جهود مباركة أنها أسندت جويا، وبالتالي أخرجت جميع قوات الحوثي من الجبال والمناطق الاستراتيجية، وبالتالي أصبح الوصول بالنسبة للقوات الحكومية أسهل بكثير. أيضا هذه الضربات هي تسببت بخسائر وتراجع وانسحاب ميليشيا الحوثي من كثير من النقاط الحيوية التي كان متمركز فيها سابقا، والتي كانت القوات الحكومية لا تستطيع الوصول إليها نتيجة عدم وجود إسناد جوي. يعني أيضا هذه الضربات هي ساهمت بحماية وتأمين المناطق التي سيطرت عليها واتخذتها القوات الحكومية كنقاط لها. يعني كل هذه المعارك التي حصلت خلال 48 ساعة الماضية هي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن في المنطقة، هي يعني هي التي تدعم دول الخليج في التسليح، تدعمهم في القتال وفي كل القضايا العسكرية. لذلك هي ليس من مصلحتها أن يبقى الوضع أيضا على هذا الحال، يعني أن تبقى دول الخليج معرضة للتهديد، معرضة للضغط، متوقفة مصالحها. هذا سيؤدي ذهاب هذه الدول باتجاه دول أخرى وفتح خطوط مع دول أخرى. يعني هو صحيح يريد أن يضغط اقتصاديا وعسكريا، لكنه يناور معهم، يساعد الدول المنطقة تارة ويخفض هذه المساعدات أو يقطعها تارة أخرى، ولكن في النهاية هو لديه مشروع إنهاء التواجد الإيراني. هذا المشروع لن يتم إلا من خلال التعاون مع دول المنطقة. دول المنطقة أيضا لها مصلحة من التخلص من من من هذه الأذرع التي عاثت فسادا وتسببت بأخطار على الأمن القومي السعودي وأمن القومي الإقليمي في المنطقة. لذلك كانت السعودية ليس فقط قدمت الدعم والإسناد في هذه المعركة، وإنما أيضا قدمت التدريب، قدمت التسليح، قدمت المعلومات للقوات الحكومية. يعني نعم. كل هذا الدعم هو ليس لا يصب فقط في مصلحة وأمن وحماية السعودية، وإنما أيضا يصب في مصلحة وأمن وحماية دول المنطقة. يعني
0: نشهد
2: عودة لخط السيارة من خلال مضيق باب مندب خلال الأيام المقبلة.
0: كل الشكر لك محمد سليمان الباحث السياسي، كنت معي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الأمن الداخلي أوقف شخصا من بلدة نبول بتهمة اختطاف طفلة من بلدة قبتان الجبل بريف حلب. وأضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي فتح تحقيقا مع الشخص الموقوف، مشيرا إلى أن أهالي من بلدة قبتان الجبل يطالبون الأمن الداخلي بكشف مصير الطفلة. من جانبه قال الأمن الداخلي أن قواته انتشرت في البلدة ويجري التحقيق في اختطاف الطفلة. قتل شخصان وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار استهدفت الدراجة النارية في قرية بيت عواد بريف طرطوس. وقال الأمن الداخلي في المحافظة أن سيارة مجهولة أطلقت النار على الدراجة بشكل مباشر، موضحا أن تحقيقات أظهرت أن المستهدفين هما أحمد رامز إسبر وعلي محمود يوسف، وهما من أصحاب السوابق الجرمية.
3: هذه آثار حادثة إطلاق النار التي وقعت في قرية بيت عواد في ريف طرطوس الشرقي، حيث أفاد بيان لقوى الأمن الداخلي بتلقيهم بلاغا بإطلاق نار على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية من قبل مجهولين أدى لمقتلهما على الفور. ومصادر خاصة لتلفزيون سوريا أكدت أن عدد القتلى الذين انتشلوا من المكان هم 2 فقط، وأهالي المنطقة هنا تختلف الروايات بين من يقول أن عدد القتلى 2 وآخرين يقولون أنهم 3 وشخص رابع أسعف للمشفى. طبعا هذا الطريق هنا هو طريق فرعي يصل بين صافيتا ومشتى الحلو. تلفزيون سوريا لين جبارة ريف طرطوس.
0: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات أهالي منطقة بيت عواد بريف طرطوس الشرقي من موقع حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة الشخصين، ورووا ما سمعوه وشاهدوه خلال تلك الليلة.
4: الساعة 9 ليلا سمعنا صوت إطلاق نار كثيف، ولم نقدر نرى ماذا يحصل حتى تم إيقاف إطلاق النار. طلعنا على المنزل على البلكونة، سمعنا أصوات بس ما قدرنا ننزل. ليش؟ لأنه الدنيا ليل وحرش، هو على طريق فرعي. فانطرنا شوي شي مدة ربع ساعة، إجا الأمن العام وإجت العالم كلياتها، وطلع في شبان مقتولين على موتور لون أسود بارت. إجا الأمن العام وعمل تحقيقاته، بارك الله بجهودهم، وأخذوا الجثث ونقلوهم على المشفى.
5: امبارح المساء الساعة 9 سمعنا إطلاق نار. من هنيك أنا طلعت على البلكون وحاولت شوف شو الشيء اللي صاير. شفت الحقيقة سيارتين عم يطاردوا بعض، سيارة كملت وسيارة رجعت برجوع بتضيع المقابل لهنيك. وحكيت مع الأمن خلال تقريب 10 دقائق كان الأمن موجود وهو سيطر على الموضوع. أنا ما شفت تفاصيل شو اللي صار على الأرض، بس ابن عمي اللي كان حاضر وأنا عندي ثقة بكلامه قال إنه شفنا شخصين فقط هن القتلى الموجودين بالموقع اللي تم أخذهم من قبل الأمن طبعا. غير هيك أنا ما شفت، لأنه كان 9 بالليل وعتم الحقيقة وفي شجر، يعني ما قدرت أشوف أكثر من هيك، لا قدرت ميز ألوان السيارات ولا نوعها.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا ضبط مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة داخل منزل محسن الهامد في المحافظة، وقالت قوى الأمن إن المستودع احتوى على أسلحة وذخائر وأبوات ناسفة قيد التجهيز، إضافة إلى كميات من مادة السيفور شديدة الانفجار ومعدات تستخدم في التصنيع. أضافت أن الهامد يتزعم الخلية المسؤولة عن الاعتداء الأخير على الدوريات الأمنية في مدينة الصنمين، والذي أسفر عن مقتل 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي. أظهر التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية أن سوريا سجلت في عام 2025 أعلى عدد من الضحايا بسبب مخلفات الذخائر العنقودية في دولة واحدة، مؤكداً استمرار الخطر الذي تشكله مخلفات هذه الذخائر على المدنيين.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابين في محافظة القنيطرة بعد إطلاق النار عليهما. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أصابت أحد الشابين بجروح قبل اختطافه، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادف الشابين في أثناء اقترابهما من مدينة القنيطرة المهدمة. هذا وتوغلت قوات الاحتلال في تل أبو قبيس وأطراف قرية عين زيوان، كما نصبت حاجزا مؤقتا عند مدخل سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. شيع أهالي في القنيطرة أمس جثمان الشاب محمد دبور الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي في ريف المحافظة أول أمس الأحد. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة الكروم بأطراف بلدة بيجين بريف دمشق الغربي، وفجرت دشما عسكرية ضمن سرايا عسكرية مهجورة بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع مسيرة فوق المنطقة، كما أطلقت النار باتجاه المزارعين ما أدى إلى تضرر إحدى المركبات الزراعية.

0: سياسيا دانت دول عربية وإسلامية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث دانت قطر والأردن والكويت ومصر وتركيا التحركات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، لا سيما السناف العملي فيما يسمى خط صوفا 53 في القنيطرة. وطلبت قطر باحترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، في حين عد الأردن والكويت الخطوة انتهاك القانون الدولي وسيادة سوريا، ورفضت مصر محاولة تكريس واقعا جديدا على الأرض، بينما دعت تركيا المجتمع الدولي إلى التحرك لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة وقعتا بحضور رئيس أحمد الشرع اتفاقا إطاريا مع شركة إيجل هيلز لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية في سوريا، ويشمل الاتفاق تطوير مشروع تلال دمشق السكني في ريف دمشق إلى جانب مشروع سياحي في محافظة اللاذقية يتضمن إنشاء مشروع لليخوتي والمارينا. من جهته ذكر مؤسس شركة إيجل هيلز الإماراتية محمد العبار أن الشركة تعمل على مشروع أبراج التضامن في دمشق، وكذلك مشروع إيكو لايف في اللاذقية، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين السوريين في الداخل والخارج إلى الاستثمار والإسهام في مشاريع إعادة البناء. ألغى أصحاب محطات الوقود الخاصة في دمشق وريفها اعتصاما كان مقررا أمام وزارة الطاقة للمطالبة بالتراجع عن قرار إلزامهم بتعبئة الخزانات الاحتياطية، وذلك بعد تواصل أعضاء من مجلس الشعب والوزارة معهم وعقد اجتماع مع مدير إدارة خدمات الطاقة عبد الرحمن القدور الذي وعد بحل المشكلة قريبا.
1: نحن كنا متجهين إلى وزارة الطاقة للاعتصام أمام وزارة الطاقة بأعداد هائلة من أصحاب المحطات بسوريا، فكانت مطالبنا نحن طالعين من شان الاحتياطي اللي مترتب على أصحاب المحطات، ولا يمكن لأصحاب المحطات الملاءات المالية وضعه بمحطات الوقود. فاستجاوب معنا السيد الوزير وأعضاء مجلس الشعب الله يجزيهم الخير جميعا، وجمعونا مع الأستاذ عبد الرحمن قدور والأمور، وعطونا وعود والأمور إيجابية بإذن الله تعالى. إن شاء الله نرجو من الله أنه تكون إن شاء الله تطلع قرارات إيجابية سريعة إن شاء الله، والقرارات إن شاء الله وعدونا أنه تكون قريبة سريعة وعاجلة إن شاء الله.
0: تفاوتت آراء سكان دمشق حول جودة البنزين، بينما لاحظ تحسنا في نوعيته، ومن قال أن بعض المشكلات ما تزال مستمرة.
2: أخي الكريم، نحن تقريبا من شهرين، أكثر من شهرين، البنزين اللي عم يجينا عندنا جهاز فحص أوكتان بالمحطة، يعني ما بتدخل ترولا إلا بنفحص الأوكتان تبعه، وكله ضمن المعدل الطبيعي يعني، والحمد لله يعني بيحكوا إنه البنزين أحيانا بيجي أحمر بيجي أصفر، نحن ما أجانا هذا اللون أبدا. نظامي
3: جودة البنزين والله جيدة هلا حاليا، أفضل من قبل يعني، بس هلا حاليا عم نسمع إشاعات في بنزين أحمر نازل على السوق، يعني نحن إن شاء الله بنتمنى ما ينزل، لأنه إذا نزل بنفوت عند الميكانيكي ما عاد نطلع، حتضرب السيارات كثير.
4: الحمد لله الكازيات يعني تحسن البنزين فيها، بس لسه في بعض الكازيات البنزين فيها شوي بسيط، إن شاء الله يتحسن هذا الوضع. الحمد لله الأعطال خفت وكله خف الحمد لله.
5: تحسن شوي هو جودة البنزين، بس حسب كازيات وكازيات، بس لساته سيء يعني، لأنه في يعني في كازيات مو منيحة، كازيات نظيفة أحسن.
6: البنزين تحسن كتير عن الأول يعني، أموره صارت تمام، وأنا بالنسبة لي يعني كنت عبي أحيانا من فترة طويلة وتقطش مع السيارة وكذا، ما هلا صار لي فترة منيحة تقريبا، البنزين كتير ممتاز يعني.
7: البنزين كتير ردي يعني، نحن عم نعاني من كثير مشاكل بالسيارة من وراء رداءة البنزين والأوساخ الموجودة بالبنزين، منها الطرمبة تبع البنزين الخرطوشة، ومنها البخاخات عم تصير أعطال ما عم منها كثير، وعم نضطر نصلح، واليوم يعني التصليح مكلف يعني.
8: ايام تقطع السياره شوي، والهلا تاني كويسه ان شاء الله الحمد لله.
0: يواجه أهالي دير زور أزمة في تشغيل آلياتهم وسياراتهم من جراء رداءة جودة البنزين المتوفر في الأسواق المحلية، وسط غياب توضيحات فنية حول طبيعة المشكلة.
9: يستيقظ العديد من أهالي دير الزور منذ عدة أيام على أصوات محاولات إقلاع محركات سيارات ودراجات نارية، لكن من دون جدوى، وذلك لتعطلها بسبب مشكلات ناتجة عن رداءة البنزين.
10: وقفنا بالسيارة مبارحيات وطفت فجأة لحالها مع الأسف. خبرنا الميكانيكي وفورا أجمع أنه العطل بسبب البنزين. مع الأسف بالفترة الأخيرة يعني فوق ارتفاع سعر البنزين بنفس الوقت جودة رديئة، يعني اليوم كل تصليحة قام تحط مبلغ وقدره. أتمنى أنه يتحسن هالشيء، يتحسن جودة البنزين، لأن بالفترة الأخيرة الميكانيكي ذكر لنا أنه هذا العطل تكرر بشكل كبير عندهم، عند الأغلبية سواء كان سيارات ولا مطارات.
9: لم يستطع أحد تحديد مشكلة البنزين بدقة حتى الآن، إلا أن نتائج أضراره باتت واضحة ومعروفة لدى أهل الاختصاص قبل الاطلاع على الآلية.
11: اليوم صار لنا شيء أسبوع أكثر عطال البنزين السيارات من البنزين، عرفت علي؟ يعني حتى وقت الدق مرش تحس المحرك أول دقته ما بيضغط، يعني البنزين سيء، حتى ريحته تنر على الحل. صار اللي أشتغل بهالمصلحة هاي من 91 تماما، بس هاي موضوع البنزين أسع بهالأيام هاي أسوأ شيء. يعني على موضوع السوبر، وقت كنا تشتغل العالم على السوبر ما بها الأعطال هاي، على أساس الساعتين نظامي أو تنر، تشم ريحته تنر. سأل كل أهل السيارات.
9: شكاوى عديدة وصلت إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما دفعها لإجراء جولة على عدد من محطات المحروقات في المدينة ليتبين لها وجود مخالفات، لكن من دون توضيح نوعها. أصبح البعض في دير الزور اليوم لا يرجون رخصاً في أسعار البنزين، بل سلامة آلياتهم فقط بسبب تردي جودته حسب قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ اللاذقية استقبل أكثر من 530 سفينة تجارية منوعة، مسجلا نحو 3,800,000 طن من البضائع العامة حتى نهاية أيلول من العام الجاري. وأوضحت هيئة المنافذ في بيان أن معظم السفن توزعت بين البضائع العامة والحاويات، إذ بلغ حجم البضائع العامة المتناولة نحو 2,000,000 طن، في حين حملت حركة الحاويات نحو 1,800,000 طن من البضائع، وسط استمرار أعمال التحميل والتفريغ في ساحات المرفأ وأرصفته.

0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد بزخات أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية ابتداء من اليوم الثلاثاء. وأوضحت الوزارة في بيان أن المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى ستشهد هطولات مطرية رعدية غزيرة، تليها أجزاء من ريف دمشق الغربي والشمالي ورقة والحسكة ودير الزور، مشيرة إلى احتمالية تشكل غيوم ركامية وتساقط للبرد، إضافة إلى احتمالية نشوء رياح هابطة قوية تثير الأتربة والغبار. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال إسعافية واستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في منطقة السيحة بريفي حلب وإدلب. وأوضح الصالح أن الأعمال تشمل تدعيم وتأهيل السواتر الترابية في سيحتي جزرايا والوسيطة بطول 50 كيلومترا، وتنفيذ وتأهيل 10 عبارات مائية، إضافة إلى تأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية وتعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول 200 كيلومتر. وصل أكثر من 500 عائلة نازحة إلى مناطقها الأصلية في ريف رأس العين بريف الحسكة، وذلك ضمن ثالث قوافل العودة إلى تلك المنطقة. وأوضح عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي إن عودة العائلات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم. وبحسب مديرية إعلام الحسكة، رفعت قوى الأمن الداخلي في المحافظة من جاهزيتها لتأمين عودة العائلات من مخيمات الحسكة إلى ريف رأس العين. انطلقت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 200 عائلة من مخيمات النزوح في ريف إدلب إلى قراهم وبلداتهم في محافظات مختلفة. وأكدت مديرية الشؤون الاجتماعية في إدلب أن انطلاق القوافل جاء بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. يستقر تدفق نهر الفرات عند نحو 1200 متر مكعب في الثانية وفق لجنة الاستجابة والطوارئ في محافظة دير الزور، وسط توقعات باستمرار هذا المستوى خلال شهر تشرين الأول، مع احتمال ارتفاع التدفق في حال تسجيل هطولات مطرية غزيرة.
1: طبعا منسوب الفرات، نهر الفرات استقر على 1200 متر، لا يوجد اي ارتفاع حاليا لمنسوب نهر الفرات حتى نهايه تشرين. نهايه تشرين سوف يتم التنسيق معنا عبر غرفه تعريفات مشتركه مع السدود والجهات المختصه. في حال تم الاقرار برفع منسوب نهر الفرات يتم ابلاغنا لابلاغ الاهالي لتلافي اي خطر بشري لا سمح الله. وننصح جميع الاهالي في مدينه دير الزور والقرى القريبه من ضفاف نهر الفرات الابتعاد عن نهر الفرات، وفي حين إبلاغهم الابتعاد بشكل كامل عن نهر الفرات لعدم وجود ضرر لديهم. طبعا المناطق التي تضررت وفيها حيوانات تم نقلها إلى أماكن آمنة وإبلاغ الأهالي بضرورة النقل فور إبلاغهم بهذا الأمر.
0: باشرت الجهات المعنية في محافظة درعا حملة ميدانية لضبط الآبار المخالفة عقب انتهاء المهلة المحددة للتصريح عنها، بهدف تنظيم استثمار المياه الجوفية وحماية المصادر المائية من الاستنزاف. وشملت الحملة محيط ينابيع الهرير والأشعري المغذية لمدينتي نوى ودرعا، حيث جرى الكشف على الآبار المحصاة مسبقا وتوجيه إنذارات للآبار المصرح عنها للالتزام بالتعليمات، إلى جانب تشميع الآبار غير المصرح عنها. وأسفرت أعمال اليوم الأول عن توجيه 34 إنذارا وتشميع بئرين مخالفتين، في حين تواصل الفرق المختصة عمليات الكشف والحصر لضبط بقية المخالفات. أعلنت وزارة الزراعة ضبط عدد من المخالفات الحراجية تمثلت بقطع أشجار الصنوبري والسنديان في عدد من القرى بالقدموس بريف طرطوس. وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أن عناصر الضابطة الحراجية تمكنت خلال جولات ميدانية من توقيف المخالفين وحجز الأحطاب والأخشاب الناتجة عن عمليات القطع وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وفق الأصول القانونية. في حين أودعت المواد الحراجية المصادرة في مستودعات دائرة الحراج تمهيدا لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص. أصدرت وزارة الزراعة تعميما إلى مديرياتها في المحافظات حددت بموجبه مواعيد بدء قطاف محصول الزيتون وافتتاح المعاصر للموسم الزراعي الحالي. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المزارعين بالتعليمات ومراعاة النضج والظروف المناخية، مطالبة أصحاب المعاصر بإجراء الصيانة قبل 15 يوما من الافتتاح الرسمي للحصول على زيت زيتون بجودة عالية. كما دعت الوزارة أصحاب المعاصر للالتزام بإجراء عمليات الصيانة والتجريب الفني والتنظيف الشامل لخطوط الإنتاج. أكد أمين سر جمعية حماية المسالك عبد الرزاق حبزة لتلفزيون سوريا انخفاض سعر طن الفروج من نحو 1700 دولار إلى ما يقارب 1500 دولار. وقال حبزة أن الانخفاض في سعر الطن يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية انعكاسه على أسعار الفروج وسط تفاوت في الأسعار بين المحافظات والمناطق. ويترقب المسالكون خلال الفترة المقبلة معرفة مدى تأثير انخفاض سعر الطن على أسعار الفروج في الأسواق المحلية في وقت تختلف فيه الأسعار تبعا لتكاليف النقل والتوزيع والعرض والطلب. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب حول أسعار الفروج في الأسواق.
2: كان الطن ب 2200 نزل لل 1600 واهل المذابح ما عم بكسروا، يعني المداجن كسروا واهل المذابح ما عم بكسروا. يعني هون السوق خفان، الشغل خفان، والله يكون يعني بقول العالم ما حدا يعني معه يشتري. اليوم الاسعار الصدر بالنسبه للصدر كان 90 مثلا، صار اليوم 56، بس هو كسر اكثر من هيك بس ما عم بكسروا يعني المذابح. والنسبه للفقد كذلك الامر كمان. الفروج كان مثلا ب 40، اليوم ب 34، كسر هو اكثر من هيك بس لسه ما كسروا.
3: نحن منطالب بالمسؤولين يحافظوا على سعر الفروج، معلش سعره هيك مناسب بس ما يغلى، يعني معلش هو لاني بكسر برجع بغلى، بكسر له 2000 3 برجع بغلى 15. ونحن لحم الغنم ما بقى نقرب عليه لاني ما بنعرفه، ما بقى صرنا نعرفه طاول. خايف دعم ناكل دجاج، يعني ماشي حالنا بالدجاج بس لا تغلوا، يحافظ على سعره. نظافه عدم، يروحوا على المذابح طلعوه لاني فعلا النظافه عدم.
4: ما فرق شيء، الاسعار وقت بتغلى شوي بتلاقي نطوها كثير، وقت بتنزل بقول لك الرسمالي غالي، يعني ما في شيء عم يظبطوا مع بعضه. بس شموا ريحه الغلا بتلاقي رفعوا الاغلى، اسعار كثير ارتفعت. بتيجي بتقول له مثلا المحل كسر شيء بقول لك ما عندي، لسه الرسمالي غالي.
5: صحيح الفروج وين بنباع؟ يعني في عوائل بالشهر شهرين حتى تدخل فروج، عم بحكي جد مو مزح، عم تضيع على البيت بطاطا، يعني شغلات خفيفه، عرفت شلون؟ ما بعرف اذا اقول لك ما بعرف، يعني الله يكون بالعون. يعني نحن المشكله نلقي اللوم على مين؟ نحن الدوله نلقي اللوم على الدوله، خيو نحن الدوله، الشعب هو الدوله. بس يعني لازم الاخ المسؤول يعني ينظر بعين هيك العنايه للناس والرعايه والعطف، ما يعني يصدر قرار مباشره.
6: الغلاء فاحش في البلد، كل شيء الخضره كل بندق كل شيء، يعني من فروج اللحم كل شيء غالي. وبعدين بالنسبه للنظافه كمان بالبلد كمان النظافة ما في، طاول صفر.
7: والله الغلاء يعني صاير على كل شيء، يعني الله موضوع الفروج صاير الاستهلاك الأساسي فروج، لحمة غنم ما عم نشتري يعني إلا للمناسبات الضرورية، يعني كميات قليلة. ف يعني اليوم الاستهلاك الفروج صاير استهلاك أساسي للمواطن، فلازم ضبط أسعار الفروج البيض مشتقاته. يعني
8: والله هو السعر لساعته غالي، والله اليوم ب 33 بس لازم ينزل اكثر على موجب الدخل، لازم ينزل اكثر. يعني شيء غالي كمان، دخل قليل. الناس متعتمده على الفروج؟ اكيد الله، مين عم بياكل لحم غنم؟ قليلين عم بياكل لحم غنم، كل الناس معتمده على الفروج.
0: تواجه احياء حلب الشرقيه اعباء متزايده مع ارتفاع تكاليف الاشتراك بالامبيرات التي تحولت من حل مؤقت لغياب الكهرباء الى عبء يثقل كاهل الاهالي واصحاب الورش ويزيد عليهم من تكاليف المعيشة والإنتاج.
9: الأمبير يعني ما بعرف.
10: يشكو أبو عمر من ارتفاع سعر الأمبيرات
9: الذي يراه يلتهم ما تبقى من دخله، فالرجل الستيني بلا مورد ثابت ولا معيل، في حين تتكاثر نفقات الحياة من حوله لتصبح الأمبيرات بندا ثقيلا في قائمة احتياجاته اليومية.
10: إذا أحكي أقول لك ما تقولي بالشهر 500-600 ألف، يعني أكثر من هيك ما تقولي ما في، وبدفع أمبير 500 ألف. طيب أنا شلون دا أعيش؟ شلون بدي حدا من المسؤولين يبرك مطرحي لو كان شهر زمان ويجرب أني أعيش عيشتي.
9: في الصالحين والفردوس وأحياء أخرى من شرقي حلب، حيث تغيب الكهرباء النظامية، يعتمد السكان على المولدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومع ارتفاع أسعار المحروقات ارتفعت تعرفة الأمبيرات بين 25% و40%، في حين امتدت تداعياتها إلى الورش الصغيرة التي باتت الأمبيرات كلفة إضافية فيها تهدد قدرتها على الاستمرار.
5: يعني نحن الورشة الصغيرة نحن هاي ما عم نطالع حق الأمبير، يعني عم ياخدين أمبيرين حقهم 260 ألف، ماشي، أنا يوم 260 ألف والعامل هنا يوم 160 ألف، كويس؟ نجي آخر الجمعة شادنا ندفع.
9: بين الأهالي وأصحاب المولدات لم تعد أزمة الأسعار مجرد أرقام على الفواتير، بل تحولت في بعض الحالات إلى خلافات ومشادات وصلت إلى حد الشجار. يعزو أصحاب المولدات ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلفة المازوت، في حين يجد المواطن نفسه عالقا بين دخل يتآكل وكلفة لا تتوقف عن الارتفاع.
11: كتير وجعنا رأسنا أول أسبوع من الغلاء، فقدان المادة، أسعار متضاربة، الزبون أو المشترك ما تقبل السعر، لأنه فعلا كان سعر فجائي من الأمبير 85 ألف لل 110 ألف، ومنطقة شعبية فقيرة تعتمد على الأمبيرات والمولدات حصرا. يعني
9: ضعف الإمكانيات المادية وتدني أجور العمال والموظفين من جهة، وغياب الشبكة الكهربائية النظامية عن أحياء كاملة من جهة أخرى، وضع الأهالي أمام معادلة قاسية، إما دفع كلفة الأمبيرات مهما بلغت أو البقاء في عتمة لا تنتهي.
12: حين تغيب الكهرباء النظامية يصبح الأمبير شريانا لا غنى عنه للحياة اليومية، لكنه يتحول مع ارتفاع كلفته إلى عبء يستنزف مدخول الأهالي، ويفتح بابا جديدا للمعاناة في انتظار حل يعيد للكهرباء دورها كخدمة أساسية لا كلفة تثقل الناس. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: افتتح المجمع القضائي في مدينة الطبقة بريف الرقة لتخفيف أعباء التنقل عن السكان، نتيجة لبعد المسافة عن مدينة الرقة على أن يقدم خدماته في القضايا المدنية والشرعية واستقبال الشكاوى، بما يسهل وصول الأهالي إلى الخدمات القضائية.
13: في إطار العمل المستمر والجهود الحثيثة لوزارة العدل في تطوير الواقع القضائي وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء، تم تفعيل المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف الضغط الحاصل على عدلية الرقة وتخفيف الأعباء والتكاليف الانتقال وسرعة البت والفصل في الدعاوي بأقصر مدة قانونية ممكنة، ولخدمة الأهالي في المنطقة كون المنطقة واسعة جدا ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 350 ألف نسمة، والمسافة ما بين مدينة الطبقة والرقة ما يقارب 100 كيلومتر تقريبا. الخدمات هي تفعيل المحاكم، استقبال الشكاوى، جميع المحاكم المدنية والشرعية والجزائية بمختلف أشكالها.
0: ما تزال عشرات مدارس حمص خارج الخدمة بعد نحو عامين على سقوط النظام المخلوع بسبب الدمار الذي لحق بها، ما أدى إلى اكتظاظ المدارس المؤهلة بتزامن مع استمرار أعمال الترميم التي طالت نحو نصف المدارس المتضررة.
14: دمرت آلة حرب النظام المخلوع كثيرا من مدارس حمص وريفها وأخرجتها عن الخدمة، ليشهد قطاع التعليم بسبب ذلك تحديات متنوعة ومعقدة كقلة عدد المدارس واكتظاظ الطلاب وتدهور البنية التحتية التعليمية.
15: ما زالت المدارس بحاجة إلى ترميم، يعني يوجد عدد كبير من المدارس حتى الآن لم ترمم، خاصة في حينا هنا بحي دير بعلب الجنوبي، هذا منكوب جدا، معظم المدارس لم ترمم نظرا لعدم ترميم بعض المدارس، مما يضطر بعض الطلاب البعيدين عن المدرسة أنهم يمشون مسافات طويلة. في عندنا بعض الطلاب تمشي قد تصل إلى 2 كيلومتر حتى تصل إلى المدرسة، وخاصة أننا مقبلين على شتوية والشوارع موحلة، فهذا بسبب مشكلة كبيرة للطلاب.
14: مديرية التربية تتابع سعيها للنهوض بواقع التعليم، حيث أعادت بالتعاون مع عدة منظمات محلية وعربية تأهيل 35 مدرسة تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الحالي، لتستقبل نحو

0: منظمات حاليا، وباقي المدارس تنتظر التأكيد يعني من المنظمات لترميمها إن شاء الله. بإذن الله قريبا ستكون كل مدارسنا ضمن الخدمة.
1: الطريق بدأ لكنه لم ينتهي، ورحلة تعافي القطاع التعليمي تحتاج إلى تكثيف الجهود لتأسيس بيئة تعليمية متقدمة على صعيد البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم. على مدى أعوام دمر النظام المخلوع عشرات المدارس في حمص، لتبدأ مؤخرا رحلة سباق مع الزمن من الجهات الحكومية لترميم أكبر عدد ممكن من المدارس المدمرة وتخفيف الضغط عن المدارس المؤهلة. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
2: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقربا من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليما رفيعا، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة اسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيرا للمالية، مستفيدا من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسميا هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

من الطبيعي أن يختلف السوريون في أفكارهم ورؤيتهم لشكل الدولة والمجتمع، فبعد عقود من فرض إيديولوجيا واحدة وإقصاء ما عداها، تبدو هذه الاختلافات جزءاً من أي حياة سياسية جديدة. لكن السؤال هو كيف يمكن إدارة هذه الاختلافات بحيث تصبح مساحة للتنافس؟ فالإيديولوجيات لا تبقى مجرد أفكار، بل تتبناها أحزاب وقوى اجتماعية وسياسية تسعى للتأثير في الدولة والمجتمع. وهنا يصبح شكل النظام السياسي وقواعد العمل الحزبي وقدرة المؤسسات على ضمان الحقوق والحريات عوامل أساسية في إدارة هذا التعدد. فكيف يمكن تنظيم التنافس بين التيارات الإيديولوجية المختلفة؟ وما الذي يمنع استئثار إيديولوجيا واحدة بالدولة؟ وهل تستطيع السياسة أن تجعل من اختلاف السوريين مصدراً للتعدد بدل أن يتحول إلى صراعات جديدة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تستخدم الأنظمة السياسية الإيديولوجيا لدعم سردياتها، وفي سوريا وظفها نظام الأسد المخلوع طوال عقد للحفاظ على حكمه. مزيد من التفاصيل حول نشأة مفهوم الإيديولوجيا ودورها في المادة التالية.
1: قدم مفهوم الأيديولوجيا لأول مرة من قبل المفكر الفرنسي ديستوت ديتراسي، الذي يعرفه بعلم الأفكار الذي يهدف إلى التمييز بين الأفكار الصحيحة والمغلوطة وتشجيع استعمال العقل في الشؤون الإنسانية لتحسين المجتمع. وتعتبر الأيديولوجيات والنظم السياسية ظواهر متشابكة، إذ يتمثل الهدف المحوري للأيديولوجيا في المساهمة على تشكيل وتوحيد والحفاظ على النظام السياسي. فالأيديولوجيات تسهم في تعبئة الجماعات الاجتماعية والفاعلين السياسيين وتبرير أفعالهم من خلال تقديم سردية مبنية للمشتركات والصواب. فعندما يسيطر الفاعلون السياسيون على مؤسسات الدولة، يستخدمون الأيديولوجيا السائدة التي سمحت لهم بالوصول إلى السلطة للحفاظ على موقعهم وتثبيت النظام السياسي. كما تضفي الأيديولوجيات قدراً من الشرعية للنظم السياسية، الأمر الذي يضمن القبول الاجتماعي للحاكم ويعزز الاستقرار والاستمرارية في العلاقات بين الدولة والمجتمع، ما يساعد في الحفاظ على النظام الراهن. وتوفر الأيديولوجيا حماية لأصحاب السلطة ضد التحديات، حيث تعمل كحزام واق في أوقات الأزمات. وظف نظام الأسد الأيديولوجيا البعثية طوال عقود للحفاظ على حكمه، ولكن عوامل استمراره لم تقتصر على توظيف الأيديولوجيا فقط، خاصة بعد اندلاع الثورة، بل ارتبطت بعوامل أخرى مثل النظام القمعي الذي أنشأه والعوامل الخارجية التي استغلها، إضافة إلى السيطرة المجتمعية وغيرها.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد محمد برو، مدير مركز الصدى لاستطلاع الرأي، الذي انضم إلينا في الاستوديو. مرحبا بك. والسيد عباس شريفة الباحث السياسي من حلب، مرحبا بك. والدكتورة ميادة الكيالي الباحثة والكاتبة السورية ومؤسسة ومديرة دار مؤمنون بلا حدود للنشر، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد محمد، ما الفرق بين أن تكون شخص مسؤول له منصب تحمل إيديولوجيا وبين أن تفرض هذه الإيديولوجيا على نظام سياسي واجتماعي؟ كيف نستطيع أن نميز ونفصل في هذا الأمر؟
2: يعني سواء كان شخص مسؤول أو غير مسؤول، أي إنسان يحمل إيديولوجيا محددة في هذه الحياة،
0: المسؤول لديه القوة،
2: لكن أيوة فرض هذه الإيديولوجيا على عامة الناس، هذا ما سار في وجهه السوريون. يعني الإكراه لا ينبغي في الدولة الحديثة أن يكون هناك فرض لإيديولوجيا سواء للمسؤول أو غير المسؤول على عامة الناس. هذا ينشأ عادة بتوافقات، بحوارات، بتفاهمات، ويستغرق زمن طويل. في الحالة السورية الحقيقة نحن خرجنا، لم نخرج حتى الآن، لكن يعني في بداية الخروج من مأزق صعب جدا جدا. وجزء من من يتسيد المشهد الآن هو الفصيل اللي انتصر في هذه الحرب أو اللي أعلن باسمه الانتصار. هذا مأزق كبير. المنتصر غالبا يميل على الأقل تيار منه من المتشددين لفرض هذه الإيديولوجيا، وهذا ما نعاني منه الآن، وبعتقد أنه هذا المسار سيكون طويل لن ينتهي.
0: طب باعتبار أن من يملك القوة يستطيع أن يفرض ما يريد، وهذا حدث مع السوريين وحدث مع دول أخرى، يعني لسنا نحن الوحيدين، ما هي الضمانات بهذه الحالة؟ أن يعني باعتبار نحن في بداية الخطوات الدولة الجديدة، ما هي الضمانات أن لا يستطيع من يملك القوة أن يفرض هذه الإيديولوجيا على المجتمع؟ حيث أننا نلاحظ الآن في سوريا في عدة أماكن يحاول، يعني ليس فقط من لديه القوة، يحاول فئة من المجتمع تحاول أن تفرض إيديولوجيا معينة.
2: يعني سيادة القانون، المشروعية الدستورية، توسيع فضاء الحريات، وجود الأحزاب، إدارة عجلة الحوار اللي سيستمر طويلا، يعني هذا كله يعزز الانفكاك من حالة الإكراه والقسوة.
0: طيب مرحبا بك سيد عباس. إذا استطعنا أن نقول بأن سوريا متنوعة وفيها في نفس الدين الواحد أو الطائفة الواحدة أيديولوجيات متعددة ربما أو يتبناها مجموعات منها، ما الذي يضمن أن لا يعني يتم فرض أي أيديولوجيا محددة في سوريا من قبل جهة محددة على باقي الجماعات؟ يعني هذا التنوع في الأيديولوجيات والذي نميزه عن التنوع في الطوائف والقوميات وإلى آخره، كيف نضمن أن لا يتم فرض رأي أيديولوجيا معينة على جهة أخرى هي أقوى أو أكثر؟
3: نعم، بداية تحياتي لك ولسائر المشاهدين وضيوفك الكرام. أعتقد أن هناك إشكالية في السؤال، لأن الفرضية واقعيا لم تثبت، لم تصح خلال كل التجارب. بالتجربة كان هناك إيديولوجيا يسارية في الاتحاد السوفيتي سقطت ولم تعد، وحتى يعني أغلب اليساريين تحولوا إلى يساريين ديمقراطيين وتركوا الشيوعية تماما. أيضا الإيديولوجيا القومية الفاشية بشقيها، كانت فاشية أو كانت يعني القوميات الحدثية أيضا انتهت ولم
0: انتهت، لكن هذه النهاية التي كانت مكلفة استمرت لسنوات. إذن حتى لو كانت الفرضية يعني فرضية لكنها أحيانا تتحول إلى واقع ولو انتهت.
3: الشعوب لم تعتنقها بشكل حقيقي وبقيت هي حالة تعبر عن لون للسلطة الواحدة. لذلك أنا أعتقد أن ممانعة الشعوب وحرية الشعوب والقدرة على التفكير العلمي والنقد الذاتي ونقد الأفكار والإيمان بالتنوع هو أحد أهم يعني محددات العقد الاجتماعي في الاعتراف أن الشعوب متنوعة.
0: مهمة من هذا في سوريا الآن إبراز هذا التنوع والعقد الاجتماعي الجديد الذي يجب أن يصاغ بين كل أبناء الشعب السوري؟ مهمة من الآن كي لا تفرض فئة إيديولوجيا معينة على فئة أخرى؟
3: يعني هو مهمة القوى الوطنية الحية بما فيها السلطة السورية وأيضا شبكات الضغط وشبكات والجماعات السياسية وكل المؤثرين الذين اليوم يتحدثون بالفضاء العام. وواضح نحن عندما نراقب الفضاء العام لا يوجد هناك محاولة لتلوين سوريا بلون معين أو بإيديولوجيا معينة. هذا الكلام أعتقد أنه يعني بعيد نوعا ما. اليوم السلطة التي وصلت إلى يعني بعد التحرير هي أكاد أراها أكثر الألوان انفتاحا، إلى درجة أنها كسرت إيديولوجيا القاعدة وخرجت
0: بعيدا عن السلطة. ألا ترى أن هناك تيارات تحاول أن تفرض رأيها، تفرض رأيها على اللباس، على حرية الحياة، على الحريات الشخصية تحت بند الإيديولوجيا، وأن سوريا فيها مجتمعات محافظة، علما أن حتى المجتمعات المحافظة فيها نظرات مختلفة أو إيديولوجيات مختلفة لنوع هذه يعني الأساليب من أن يكونوا محافظين؟
3: يعني الدعوة، هناك فرق بين الدعوة لفكرة معينة وبين الإكراه والإجبار. الإجبار يعني استخدام قوة قهرية كان معنوية أو مادية لإجبار الناس على سلوك معين أو على أنماط اختيارات معينة في اللباس، في الأكل، في المشرب، في العادات والتقاليد. وبالتالي هذا لا شك أنه خطر على العقد الاجتماعي وخطر على السلم الآلي. أما قضية الدعوة إلى الأفكار، بعض الناس يرى أن هذه الفكرة صحيحة ويجب أن يدعو الناس إليها. أعتقد أنه هذا لا يخلو، يعني كل من لديه إعلام هو يدعو إلى أفكاره. كل من لديه مؤسسة إعلامية، كل من لديه منصة إعلامية هو ينشر أفكاره ويحاول أن يقنع الناس بهذه الأفكار. وبالتالي هذا فضاء مفتوح وما تشاهديه حتى في بريطانيا وفي الدول المتقدمة، من يعني يدعو إلى بعض الأفكار حتى التي لا تتفق معها أو يراها البعض أنها أفكار متطرفة. لكن طالما أن هذه الأفكار هي في طور مجرد الأفكار، لم تتعسكر الفكرة ولم تحول إلى قوة إكراهية، أعتقد أنه هذا سيكون شيء طبيعي في المجتمعات. كل المجتمعات متعددة وكل من يريد أن يقنع الآخرين بأفكاره، لكن أن يتحول هذا محاولة الإقناع إلى حالة من التعصب ونبذ الآخرين ومحاولة خلق شروخ اجتماعية وقسم المجتمع عموديا بحيث تؤجج المشاعر الطائفية والعرقية والإثنية، أعتقد أنه هنا يمكن أن نصل إلى حالة من الخطر وقرع جرس الإنذار، وبالتالي يجب أن يتدخل هنا القانون والسلطة والدولة من أجل يعني فض الاشتباك بناء على فرض القانون وحماية الحريات الشخصية
0: يعني ربما
3: وحرية المواطنين في اختيار ما يريدون.
0: الأفضل أن لا نصل إلى موضوع الاشتباك، لأنه عندما يتم الاشتباك بكل أحوال سيكون هناك خسائر، لو حتى كانت على
3: مفهوم
0: يعني وصلت الفكرة يعني وصلت الفكرة، لكن أقصد حتى لا نصل حتى لا مفهوم حتى لا نصل إلى اشتباك، لأن ما يحدث الآن على مواقع التواصل الاجتماعي والتي هي ربما المساحات الإعلامية التي ليس فيها أي رقيب هي الأخطر الآن. دكتورة ميادة، هل فعلا سوريا بعيدة عن خطر الانقسامات الإيديولوجية وقوة فئة على أخرى وتحريض فئة على أخرى وتكفير فئة لأخرى ويعني اتهامات متبادلة شهدناها في الفترة الأخيرة في عدة أماكن، مثلا حفلة الفنانة أصالة، مثلا حملات الشيخ الذهبي، مثلا الأعياد لديانات أو لطوائف معينة، هل سوريا بعيدة عن خطر الانقسامات الإيديولوجية؟
4: ليس تماما. أول شيء بدي رحب فيكم ورحب بضيوفك وأشكركم يعني على مشاركتي بالبرنامج للمرة الثالثة على شاشتكم. أنا بدي أقول أنه التحول الحقيقي بسوريا بيبدأ لما بيقبل كل مشروع على أنه هو طرف بالسياسة، وأنه الوطن أوسع من أنه يعني من أنصاره لهالمشروع. من حقه أي مشروع أنه يسعى للحكم ويعترف بس المفروض أنه يعترف بحق الآخرين أنه أيضا كمان أنه يوصلوا ويتقبل كمان احتمال أنه خسارته. أنا ما بطلب من التيارات أنه تتخلى عن أفكارها أو أنه يصير يعني الخلاف بيناتها ضعيف ونقول يعني كل شيء جميل ومثالي، لكن وبنقدر نختلف ونختلف بعمق، لكن لازم يضل هذا التنافس بين هالإيديولوجيات المختلفة يضل تنافس سليم ويكون في
0: كيف
4: مؤسسات
0: يكون؟ كيف يكون تنافس سليم؟
4: عن طريق المؤسسات، عن طريق كيف؟ مؤسسات الدولة،
0: يعني هل تديره الدولة هل هناك ضمانات بأن لا تنحاز الدولة إذا كانت ذات إيديولوجية معينة، أو بالأحرى من يحكم ذو إيديولوجية معينة أن لا يسير هذه المؤسسات التي تدير هذا الأمر إلى جهة معينة أو يميل إلى طرف دون آخر؟ ما هي الضمانات بعيدا عن من الذي يملك السلطة؟
4: صحيح، مرجعية السلطة ليست بالضرورة يعني أنه هي عامل لحتى نقول أنه هي رح تطبق هذا الشيء عليها. الأساس هون القوانين، الأساس هون الدستور يلي بيحمي أنه تكون في حياد للسلطة تجاه كل الإيديولوجيات اللي عم تتنافس على الأرض. حتى لو كانت هي صاحبة إيديولوجيا، هي ما المفروض أنها تفرضها عليها؟ ما هي الإيديولوجيا سمعتها سيئة يعني للأسف كمفهوم، يعني دائما تعتبر انه هي شيء يعني دائما بنقول ايديولوجي يعني وكأنها سبة. الايديولوجيا بتكون بتنظم الافكار وبتنظم الناس وبتخليهم يفكروا بواقعهم وبكيف يغيروه وكيف يصيروا وكيف مين بيحكمهم وكيف. المشكلة لما بتصير هاي الايديولوجيا هي اللي يعني تسيطر وتفرض حقيقتها وتفرض أفكارها على الآخرين. فإنه يكون السلطة إلى إيديولوجيا هذا لا يعني بالضرورة أنه هي تطبقها. لازم يكون في قانون، يكون في تساوي بين كل الإيديولوجيات المتساوية المتنافسة.
0: قانون أم مادة دستورية يعني ربما قوانين
4: تحت الدستور. يعني ما في شيء اسمه أنه أنا إذا كنت من إيديولوجيا تانية حتى لو كانت هالإيديولوجيا اللي موجودة هي إيديولوجيا الغالبية مثلاً، أو ما في شيء بيقول أني أنا لازم يكون.
0: لكن سيدة ميادة حتى الأكثرية مثلاً يعني لو كانت من لون واحد فيها إيديولوجيات متعددة، هناك المحافظ هناك متعددة. الوسط هناك
4: ليست من لون إذن واحد.
0: إذن يعني عندما نقول أن الإيديولوجيا الأكثرية أيضا هذا فيه نوع من الاتهام نوعا ما.
4: لا بالتأكيد يعني هي داخل الأكثرية أصلاً في إيديولوجيات تتنافس مع بعضها. المظلة القانونية أنا قلت قبل هلأ بالحلقة الماضية اللي شاركت بجزء منها عن الهوية الوطنية، أنه نحن لما نحكي عن هوية وطنية أو لما نحكي عن يعني بالذات من الوصفة لازم يكون الوطن محصن بالقوانين، نعم. محصن بحق الإنسان على الاختلاف وأنه يحقه بالعدالة والمساواة. لما بختلف معك من حقك، نعم. أنك أنت في فرق، في عنا ثلاث مستويات، في عنا شيء اسمه قناعة وإقناع وإلزام. أنت من حقك تعتقد بالأفكار اللي أنت بتلاقي، ومن حقك أنك تروج لها وتحاول طيب. تقنع الناس فيها، لكن لما بتحاول انك تفرضها علي وتقول انه انا اذا اختلفت معك معناته انا صرت
0: والضامن الاساسي لعدم الفرض واحترام الاختلاف هو القوانين والدستور والعقد الاجتماعي الذي يكفل لكل مواطن حقه بممارسه يعني افكاره وايديولوجيته التي يعني يعتقد بها دون ان يفرضها على الاخرين. بكل الاحوال هذا الموضوع الذي هو بالنسبة للسوريين محط جدل إلى حد كبير، سألنا في برنامجنا الجمهورية الثالثة عددا من السوريين عن رأيهم بكيفية التعايش بين المختلفين إيديولوجيا وإمكانية تقبل الآخر المختلف. نتابع كيف كانت الإجابات ونعود لنكمل النقاش.
5: نحن إذا بدنا نرجع نتعايش ونرجع بدنا نطوي صفحة الماضي، صدقيني إذا نحن طوينا صفحة الماضي رح نرجع نتعايش، ونحن من أفضل الشعوب اللي بتتعايش رغم عنا قوميات أكثر من قوميات وطوائف أكثر من طوائف، رغم أنه أنا ما بحب أحكي بموضوع الطوائف وموضوع القوميات والأمور هاي. نحن شعب والله بسيط وبنحب بعض، إذا طوينا صفحة الماضي رح نعيش بسلام إن شاء الله.
6: طريقة أو بأخرى بدنا نتعايش بالوضع اللي نحن فيه، يعني شلون كيف يعني منيح أبيح شلون ما كان، خلص بدنا نتعايش على الشيء اللي نحن فيه، يعني شيء ما منه مهره خلص.
7: أكيد في اختلاف بالآراء وحيتصادموا يعني في شيء، بس أكيد مثل ما قلنا نرجع لقصة المحبة، يعني بس حبوا الحياة، العالم تحب الحياة فأكيد حيسود المحبة والسلام بالعالم.
8: هلأ أنا بشوف في ثلاث أشياء بتساهم يعني بزيادة المحبة بين المجتمع السوري وإعادة الألفة بينهم. أولها الحوار وانفتاح المجتمعات على بعض البعض والتعرف على ثقافات الآخرين. ثانيها محاسبة المجرمين حتى تتصفى كل فئة من مجرمينها، تصير ما بتنادلها باسم آخر. وثالثها هو العمل الجماعي والعمل التطوعي يلي يعني بيساهم ببناء هذا المجتمع، بيساهم ببناء هي الدولة، وبيخفف من حدة الوتيرة بين المكونات.
9: إذا بدنا نتعايش مع بعض أنا بشوف أنه لازم نتعايش بالمحبة والحب، وما نصنف حالنا على فلان من طائفة، معلان من طائفة مثلاً، أو قومية مختلفة عن القومية الأخرى.
10: أهم شيء الأول والأخير إنه نصفي قلوبنا وصير نوايانا حسنة على بعض وكل شيء بيصير منيح بسوريا.
11: يعني برأيي إنه الإنسان يعني كل واحد يتفاهم من الثاني، يعني كل واحد يتنازل شوي عن الثاني ويتفاهم وبس، يعني هذا هيك برأيي أنا، ما بعرف.
0: إذن بعد أن تابعنا آراء متعددة للسوريين، يعني لابد أن أؤكد على نقطة أنه هناك فرق بين تعدد الطوائف الأديان القوميات وبين والديانات وبين موضوع الإيديولوجيا، لأنه كما نقول في القومية الواحدة، في الديانة الواحدة، في الطائفة الواحدة هناك تبني لإيديولوجيات مختلفة. لكن فكرة التعايش إلى أي مدى فعلا يعني هي على ما يبدو مهمة شاقة أصبحت، أن نتعايش مع بعضنا بإيديولوجيتنا المختلفة، يعني إلى أي مدى فعلا أصبحت التعايش مهمة شاقة في سوريا؟
2: يعني باعتقادي في مجموعة من المصطلحات تطرح وهي مصطلحات جميلة ظاهريا، لكن الحقيقة الخلفية لها تنم عن شيء يعني غير حميد. فكرة التسامح فكرة متعالية، من أنا حتى أتسامح معك؟ يعني مثلا عندما تغتصب حقي ممكن أنا أتسامح معك، أما أنت إنسان مواطن عايش مثلك مثلي بنفس البناء مثلا، شو الفضل اللي بدي أمنحه أنا بهذا التسامح؟ أيضا التعايش، الحقيقة نحن السوريين يعني عشنا 50-60 سنة الماضية ما كان في مشكلة في التعايش أصلاً. المشكلة كانت مع النظام، النظام كان يخلق فتن ومشاكل وهذا. أما الناس ما عندها مشكلة. يعني خليني أعود لنقطة الإيديولوجيا بحد ذاتها، هي الحقيقة ثلاث نقاط أساسية. الإيديولوجيا هي تصورات وقيم وأفكار عن تمنح أتباعها النظرة لهذا الوجود، سواء الأرضي أو الغيبي. والنقطة الثانية، كيف نحسن، كيف ينبغي لهذا الوجود مثلا سوريا، كيف ينبغي لسوريا أن تكون. والنقطة الثالثة هي ما هي الطريقة التي أنتقل بها من الآن إلى المأمول. المشكلة تكمن في النقطة الثالثة. أولا، القطاع الأكبر من السوريين غير معني بهذه المسألة. هي مسألة غالبا تكون إما سلطوية أو نخبوية. يعني الإنسان
0: يعني العادي تقصد يجب هذا الأمر أن يعالج من الأعلى إلى الأسفل،
2: يعني يعني المفاعيل القوة والفعل طبعا بيد الأعلى بيد السلطة، لكن كيف تعالج هاي المسائل؟ ما هو الأسلوب؟ ما هي الطريقة؟ بالحروب، بالمناظرات، بالحوار، بالانتخابات، هذا بقرره الأسفل. يعني كمان عامة الناس تتداخل في هذا الموضوع. ففكرة التعايش المطروحة علينا وكأنه نحن ابتداء في أزمة ولازم نحل هاي الأزمة، الحقيقة ما عنا أزمة نحن كسوريين
0: إلى الآن. إذا كان تعتقد لا يوجد أزمة؟
2: باعتقاد السوريين ما عندهم أزمة، الأزمة وافدة. معظم الصيحات النشاز التي نراها الآن في الشارع السوري غالبا من غير سوريين، نسبة السوريين فيهم المتأثرين ضعيفة جدا جدا. لذلك أنا باعتقادي أنه يعني
0: طبعا ليس لديك تخوف أن يتم عبر الزمن، لأنه كلما طالت الفترة يعني وعلت أصوات هؤلاء القلة تؤثر أكثر بالناس، طالما لا يوجد ما يحصنهم. يعني التأدلج هو خطر، الفقر يجعل الناس يذهبون إلى الإيديولوجيا أحيانا.
2: صحيح.
0: قلة الوعي، هناك أسباب كثيرة تدفع الناس
2: لتبني الإيديولوجيات. لذلك واحدة من مهام الدولة الرئيسية، والحقيقة نحن عم نحكي عن دولة الآن خارجة من حرب منهكة يعني، ويعني ما عندنا مقدرات، مش هذا تبرير بس هذا فهم للواقع. يعني التنمية هي اللي بتدفع بهاي الأمور إلى الأمام. التنمية بتخلق إعلام حر، التنمية بتوسع مساحة الحرية العامة، التنمية بتخلق راحة من الأزمات اليومية، بتخلي الناس تقبل ببعضها بدون يعني تقبل بعضها بدون تشنجات يعني. فطبعا الدولة تملك المسؤولية الكبرى، القوى الفاعلة، أرباب الرأي. للأسف يعني منقول الأحزاب والتيارات، ما في بسوريا أحزاب وتيارات الآن. يعني بلد الحقيقة متصحر. فنأمل يعني في مقبل الأيام.
0: طيب سيد عباس، هل فعلا الخلافات الإيديولوجية هي حقيقة وواقع، أما أن أحيانا التيارات السياسية أو التيارات القومية أو التيارات الدينية بغض النظر يعني ما هي تقوم فيما بينها بهذا النوع من إظهار الانقسامات الإيديولوجية كي يصلوا إلى يعني مكاسب، مناصب إلى آخره؟ هناك من يقول بأنه في نفس يعني الدين أو القومية توافق ضمني، أننا نتبنى على المدى البعيد فكرة واحدة، لكن تكتيكيا ندعي الانقسامات الإيديولوجية. هل تتفق أم تختلف مع هذا الأمر؟
3: شكرا. هذا السؤال يعني هو يأتي بالصميم وسؤال في العمق صراحة، ولا لا أخفيك أنني يعني أتأبط شرا من كلمة إيديولوجيا، وأعتبرها أنها كلمة سلبية بكل ما تعني الكلمة. لأن الإيديولوجيا هي تقديم وصفة من الأفكار الجاهزة التي تقول أن نمتلك حل لكل المشاكل من خلال هذه النظرية العامة كما قدمها الشيوعيون والليبراليون والقوميون والإسلاميون، حتى نظريات في الحكم وفي الاجتماع وفي الاقتصاد، وقالوا أنه هذا يحل كل المشاكل، وبالتالي أنت ما عليك إلا أن تأخذ يعني تتعامل مع صاحب الإيديولوجيا كالعطار الذي لديه يعني خلطة من الأعشاب يصفها لوجع الرأس والكولون وكل الأمراض،
0: ولكل الأمراض يعني نعم
3: يشفي كل شيء،
0: وصفة سحرية يعني كما قلت.
3: وبالتالي أعتقد أنه هذه مصادرة على العقل ومصادرة على تطور الفكر الإنساني الذي يتعامل بالنهاية مع مشكلات، وهذه المشكلات بحاجة إلى الحل. لذلك نحن في العمل الحزبي في المشرق العربي دائما كنا مأزومين بثلاثية الرمز والشعار والإيديولوجيا.
0: نعم.
3: بينما الأحزاب، بعض الأحزاب في الغرب انتقلت من الشعار إلى البرنامج البرنامج الانتخابي نعم. ماذا سأحقق على مستوى محو الأمية، على مستوى الاقتصادي، على مستوى التنمية كما ذكر الأستاذ محمد برغ، على المستوى الاجتماعي، على مستوى
0: تأسيس الأحزاب أصلاً على أصبح التعليم. على أساس برامجي ولا على أساس إيديولوجي أو طائفي أو ديني، أصبحت أحزاباً برامجية، يعني ألغت فكرة الإيديولوجيا إطلاقاً بتأسيسها،
3: يعني الغالب. لكن الآن هناك عودة لليمين المتطرف
0: نعم للأسف
3: في الغرب، يعني لا نريد أن نبرئ الآخر ونتهم ونجلد الذات، المشكلة ربما تكون على ضفتي الشرق والغرب، لكن في بعض الحالات الملهمة أن هناك تجاوز للإيديولوجيا باتجاه البراغماتية الواقعية العملياتية، يعني تحقيقا للمقولة الفلسفية التي تقول معيار صدق أي قضية فلسفية أو فكرية أو إيديولوجية هو قدرتها على أن تكون حالة واقعية، أما أن تكون مجرد يوتوبيا يعني في الخيال
0: لا يوجد مدينة فاضلة
3: تصور.
0: نعم.
3: تصور أعتقد أنه هذا تجاوزه الزمن، أعتقد أن الشباب اليوم نحن يعني مشكلة اليوم أمام جيل زد لا يؤمن بكل كل هذه الأيديولوجيات، اليوم الأيديولوجيا هي لعبة النخبة، لعبة النخبة السياسية التي تحاول أن تصطنع هويات سياسية من أجل أن تبرر الاصطفاف، تبرر الإقصاء، تبرر الشيطنة للآخر، باعتبار أن هذه الأيديولوجيا تصبح هي عبارة عن المسطرة التي تفرز الناس على أساس المقدس والمدنس. من تنطبق عليه المواصفات هو مقدس. نعم. من جماعتي، من حزبي، من إيديولوجيتي، وبالتالي الآن أعتقد أن هناك رؤى كونية. أنا أريد أن ننتقل من فكرة الرؤى الكونية، هناك رؤى كونية إيمانية مؤمنة ترى أن الوجود لديه نظرة في الوجود، وهناك رؤى أيضا علمانية، وهذه تنطبق على ربما السياسة والاجتماع والاقتصاد، وهذه أيضا تنطبق على السياسة والاقتصاد والاجتماع، لكن نلتقي دائما عندما ننتقل إلى البرامج الواقعية. لذلك أيضا حتى على مستوى القيادة الأحزاب، يعني لا زال الشرق يدور حول القائد الرمز أو الرمزية، لذلك تحولت الإيديولوجيات على فكرة إلى أساطير سياسية. الأسطورة هي دائما هي وهم، ليس لها وجود في الواقع. نعم. لكنها قادرة على الحشد، يعني أنت ربما تحشدين في الأسطورة التي تقول أن مهديا مثلا سيظهر آخر الزمن، أو أن الليبرالية الغربية هي نهاية التاريخ، يعني بعض الكتاب الغربيين كتب نهاية التاريخ، وأن التاريخ لن يلد إيديولوجيا مثل الديمقراطية والليبرالية الغربية، وبالتالي يجب علينا أن نتوقف عن البحث لأنه هذه هي نهاية التاريخ. وهم نفسهم قالوا لا.
0: إذن الخلافات الإيديولوجية هي بالأساس يعني براغماتية عالية، هكذا تقول، أو ربما تقول ليس دائما، لكن أو إذا كانت بالأطر السياسية، لكن بالأطر الاجتماعية هل الاختلافات الإيديولوجية تندرج بنفس الإطار، أم أنها تأتي من المجتمع، البيئة المحيطة، كيف تربى الأشخاص، بين بيئة إسلامية أو بيئة محافظة أو بيئة علمانية أو بيئة ليبرالية؟ ولماذا عندما نقول إيديولوجيا دائما هذه الكلمة التي قلت أنك لا تحبها يخطر في أذهان الناس أننا نتحدث عن موضوع الأسلمة أو عن موضوع العلمنة بشكل مطلق، واتهام يعني الاتهامات لكلا الطرفين باختصار؟
3: يعني عبر التاريخ، تاريخنا نحن في سوريا تصارع على الفضاء السياسي ثلاث ايديولوجيات، اخوان مسلمين، القوميه العربيه، واليسار. وهؤلاء الثلاثه كان لديهم مشاريع عابره للحدود، من يريد ان يوحد الوطن العربي والعالم الاسلامي.
0: طب هل هذه التيارات استخدمت الايديولوجيا للوصول، ام انها فعلا كانت تتبنى هذه الايديولوجيا؟
3: كل من يقول انه لديه وصفه جاهزه تحل كل المشاكل نعم. من الآن إلى قيام الساعة هو إيديولوجي. لماذا؟ لأنه يصادر على، ليس مطلوب الآن منك أن تفكر، طالما أنه الآن كل الحقائق
0: نعم
3: وكل الأفكار المطلقة موجودة داخل صندوق هذه الإيديولوجيا. فالإنسان الآن ممنوع أن يفكر، وأي تفكير هو نقد للنظرية أو أحداث انشقاق في الإيديولوجيا، وبالتالي سيطرد من الحظيرة الإيديولوجية باعتبار أنه خرج عن المألوف.
0: يعني هذه نقطة
3: مع كل القامات، يعني أي إنسان كان يفكر ضمن هذه الإيديولوجيات كان يطرد خارج هذه الإيديولوجيا، خارج هذه الأحزاب، باعتبار أن الأحزاب سقوفها متدنية، وبالتالي لا تتحمل القامات الفكرية العالية، وبالتالي تطرد كل من يحاول أن يفكر خارج أطرية.
0: هذه النقطة مهمة، طرد كل من يفكر خارج أطرها. دكتورة ميادة، هي وصفات جاهزة هكذا قال يعني السيد عباس، الأيديولوجيا وصفات جاهزة وتطرد كل من يختلف معها أو من ربما يفكر ويخرج ضمن الإطار والوصفة الجاهزة المرسومة له. إلى أي مدى فعلا لعبة النخبة السياسية المؤدلجة أو التي لديها أيديولوجيا معينة تعطيها المبرر بأن تطرد ما هو مختلف وبالتالي تسيطر على ما تريد من فئة اجتماعية أو من توجه سياسي أو من سلطة من خلال أيديولوجيا؟ كيف تبرر لنفسها؟
4: كل الأيديولوجيات بتروج لنفسها وبتحاول أنه تقنع الآخر فيها وبتنغلق على نفسها وبتعتبر نفسها أنه هي تملك الحقيقة، وهذا يعني مو مشكلة. المشكلة لما هي بتملك السلطة وبتعمل هذا المشروع مشروع وطن، يعني أنه تكون هي جزء من هذا الوطن وعم بتمارس قناعاتها وعم بتمارس نشاطها وعم بتفرق تحكي عن مشروعها وحتى تترشح على الانتخابات ويصير عندها أحزاب وتشارك فيها، هذا ما فيه مشكلة. لكن المشكلة بتكون لما أنه إذا خسرت بالانتخابات بدها تكون بدها يصير في عندنا مشكلة، ولا تقبل الخسارة ولا تقبل التغيير ولا تقبل الآخر ولا تقبل الاختلاف وبتجرمهم. هون المشكلة. أما أنه يكون في كل وخاصة يعني سواء كانت إيديولوجيا دينية تتحدث يعني باسم الدين، ما في مشكلة أصلا أنه تكون في إيديولوجيا دينية، بس المشكلة لما بتعتبر أنه الإيمان هو بيعطيها سلطة على الناس لحتى أنه تفرض إيديولوجيتها عليهم. الدين متنوع وفي مدارس ومشارب كثيرة داخله، لكن لما بتكون واحدة منهم اعتبرت أنه هي إلى السلطة بي بي بي باسم الله على هذا،
0: لكن هذا أيضا ينطبق على التيارات العلمانية والليبرالية وبالذات التيارات الليبرالية والتي أيضا تقسم وتصنف بالنهاية الفكر الليبرالي واحد لكن هناك تقسيمات وترفض الآخر. طيب بهذه الحالة كيف تجد المبرر لنفسها بأن تقصي الآخر؟ كيف تقنع؟ الأخطر بالموضوع ليس فقط السيطرة على السلطة، إقناع المجتمع بأن يعني يتم تسليط المجتمع على بعضه، فئة أيديولوجية تسلط فئة اجتماعية وهذه الفئة الاجتماعية يتم تسليطها على فئة اجتماعية أخرى. هذا هو الخطير. منذ قليل سماه السيد عباس الاشتباك، الاشتباك عندما ينعكس بين الفئات الاجتماعية باختلاف تياراتها الأيديولوجية والدينية والفكرية. يعني كيف يعني
4: هذا المشكلة نضبط هذا الأمر؟ يتحول إلى إلى إلى اشتباك عنيف، يعني أنه التنافس السلمي جيد وحالة صحية للمجتمع، أما لما يتحول لإقصاء وتهديد وإكراه هون المشكلة.
0: طب هل في سوريا برأيك الآن وصلنا إلى حد الاشتباك وما يحدث؟ نعيد ونكرر مرة أخرى، ما يحدث الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، على وسائل الإعلام، أحيانا على الأرض في أمكنة من خلال أن تفزع فئة لأخرى وإلى آخره، هل هذا يعني بأننا بدأنا في مرحلة الاشتباك في سوريا أم أن هذه يعني ربما أمور فردية لا يمكن أن تعمم بحالة اجتماعية؟
4: أنا لا أنظر للأمر لا بسوداوية ولا
0: بتفاؤل
4: يعني كبير، بواقعية. بالواقع عم بيصير من الأطراف كلها عم تفرض رؤيتها، عم يهب تيار آخر لرفض هاي الفكرة، ولكن بالنتيجة عم تتحقق يعني خطوات هامة. يعني كلنا شفنا الهالة اللي صارت حول يعني عودة أصالة وطلعوا وكفروها ويعني على كل، وكان مفسوح المجال للإعلام للجميع، وبالنتيجة استطاعت الدولة أنه تضبط هذا الموضوع وأنه يستمر يخرج الحفل، ونشكر الله بأقل يعني المشاكل الممكنة. كلياتنا كنا خايفين ليصير أي شيء، فكل ما الدولة يعني أوت جهازها الجهاز الأمن، والأمن بده يكون يعني أمن للجميع، مو لفئة على حساب فئة.
0: نعم.
4: بده يكون الأمن للجميع، للمخالف قبل وحمت وحاولت أنه القوانين تكون مطبقة على مسافة واحدة من الجميع، كل ما بننجح أكثر. نحن مرحلة منا سهلة، مرحلة أكيد بالتأكيد انتقالية، في إشياء بقدر أنا أقول عنها أنه فعلاً قطعت فيها الحكومة مسافات، وفي إشياء بقول لا لسه هون.
0: طيب.
4: وفي إشياء بقول أخطأت فيها.
0: طيب اسمحي لي يعني سيدة ميادان، سنعود للنقاش لكن بعد أن نتابع هذه التجربة. فبعد الحرب في البوسنة والهرسك تم احتواء الاختلافات الإيديولوجية من خلال التنافس السياسي، إلا أن الانقسامات بقيت ظاهرة في السياسة ومؤسسات الدولة. تجربة صراعات الإيديولوجيات في البوسنة والهرسك في المادة التالية.
12: كيف يمكن لدولة خارجة من حرب أن تتسع لمشاريع سياسية وفكرية مختلفة من دون أن يتحول اختلافها إلى صراع جديد؟ في البوسنة والهرسك، ومع انهيار النظام الاشتراكي وبدء عهد تعددية الأحزاب، تصدرت انتخاب عام 1990 ثلاثة أحزاب قومية: حزب العمل الديمقراطي والحزب الديمقراطي الصربي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي. وكان حزب العمل ذا توجه قومي ديني، في حين تمحورت القوى الصربية والكرواتية حول مشاريع قومية. وبعد الحرب التي انتهت عام 1995 أبقى اتفاق دايتون البوسنة دولة واحدة، لكنه أقام نظاما سياسيا يعترف بالبوشناق والصرب والكروات باعتبارها شعوبا تأسيسية، ونظم تقاسم السلطة بينهم عبر الرئاسة ومجلس الشعوب وآليات لحماية مصالحهم. وهكذا أصبحت المشاريع السياسية المتنافسة تدار داخل المؤسسات، واستمر حضور الأحزاب القومية في مقابل أحزاب ومشاريع سياسية مدنية عابرة للإثنيات. ورغم أن تقاسم السلطة ساعد على تثبيت التعايش السلمي، إلا أنه رسخ أيضا الانقسام الإثني في السياسة والمؤسسات، ولا يزال ذلك ظاهرا في التعليم مع استمرار نظام مدرستين تحت سقف واحد في بعض المناطق، حيث يتلقى الأطفال تعليما منفصلا وفق انتمائهم الإثني، كما تستمر الخلافات حول روايات الحرب والذاكرة الجماعية. وفي المحصلة تترك تجربة البوسنة سؤالا جوهريا: كيف تستطيع سوريا أن تجعل تعدد الأيديولوجيات مساحة للتنافس السياسي لا حدودا دائمة بين مواطنيها؟
0: يعني بعد أن تابعنا تجربة البوسنة والهرسك، وهي ربما بهذه النقطة موضوع الأيديولوجيات تتقاطع نوعا ما أو تتشابه مع الحالة السورية، نحن لا نعمم تجربة لكن نعرض تجربة مشابهة بنقطة معينة مع سوريا، لكن بالنسبة لسوريا لماذا تستطيع فعلا الأيديولوجيات أن تكون عامل جذب للمجتمعات في حالات ما بعد الحروب وما بعد الصراعات؟ وكيف نستطيع أن نقف ضد، يعني نحصن المجتمعات ضد هذه الأيديولوجيات بعيدا عن القانون ومهام الدولة اجتماعيا؟
2: يعني الحقيقة المجتمع السوري مجتمع مهشم الآن، خارج من حرب طويلة، مجتمع ما بيملك مقدرات، الفقر هو الحالة العامة، هذا كله بيخلي في حالة احتقان عند الناس في أي مسألة بتصير طارئة، مثل الرجل اللي رجع من عمله غاضب على البيت، كسر كاسة في المطبخ بيساوي يسور عنده في البيت. فنحن منهكين الحقيقة، والمسؤولية الأولى والأخيرة على الدولة أنه أولا تخلق فرص عمل، وهذا الكلام يعني قوله سهل لكن فعله عملية كتير شاقة. نحن بنعرف لازم يعني يكون عنا بعد نظر في هذه المسألة. لن يحصل هذا بين يوم وليلة، لكن أعود إلى نقطة أسيرت أنه حالة الاشتباك السبراني على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي هي لتفريغ هذا الغضب.
0: طب هل تعكس الواقع أم أنها بعيدة عن الواقع؟
2: قديش من هدول الآلاف مثلا مستعد يلبس ثيابه وينزل على الشارع ويقاتل؟ أنا باعتقادي أنه النسبة ضئيلة
0: يعني
2: جدا.
0: يعني هي أن
2: تقصد
0: حالة من التفريغ والتنفيذ أكثر من حالة للتجيش والتحريض؟
2: هاي البطولات المجانية يعني يعني قد يجلس رعديد وراء شاشة الكمبيوتر ويرسم البطولة في كلامه.
0: طب لا، لا يقوم بهذه الحالة بالتحريض؟
2: هذا تحريض، ولذلك الدولة مطلوب منها مواجهة هاي المسائل بقوانين بقرارات، لكن من وين بده يبدأوا؟ المشكلة صعبة. المشكلة أنه نعم. من ينفخ في هذا الجو المحتقن ولو كان عددهم قليل ونسبتهم قليلة. يعني اليوم نحن سمعنا عدة حوادث مثلا بسقيلبية بحمام نعم. لكن هي على مستوى الوطن كله نسبة كتير ضئيلة.
0: يعني هذا يحدث في الدول المستقرة تقصد.
2: نحن اللي تخوف اللي عنا أنه هذا الشرار يشعل الحطب اللي وراه
0: يصبح حالة عامة
2: ويصبح حالة سائدة، ولو دخلنا بهذا النفق الحقيقة باعتقادي الخروج منه عملية
0: طيب
2: صعبة.
0: إذا قلنا أن الإيديولوجيا الشخصية هي حرية لفئة معينة لشخص معين أن يتبنى إيديولوجيا هو راضي بهذه الوصفة الجاهزة، متى تنتهي هذه الحرية الفردية وتبدأ حرية الآخرين، وأين أيضا تنتهي هذه الحرية الفردية وتبدأ صلاحيات الدولة؟
2: يعني الدولة الحقيقة يجب أن لا تملك صلاحيات في مساحة الأيديولوجيا أبدا، هذا مو ميدانة، ميدان القانون والأمن والدفاع،
0: وليس حتى يعني بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع.
2: هذا هو الدور، عندما تكون على مسافة واحدة من الجميع يكون دورها إيجابي. أما ما عدا ذلك الحقيقة يعني بعدين في هي المسألة لا ينبغي أبدا التفكير في مفهوم أقلية وأكثرية، لا يوجد أقلية. إذا كانت مجموعة بشرية تملك إيديولوجيا معينة تعد 50 إنسان، هي مجموعة لها نفس الحقوق مع الآخرين، حق أن تؤمن أن تمارس كما تريد، لكن لا يحق لأي فصيل من أو إيديولوجيا معينة أن تقصر الناس على آرائها. هي المشكلة، والحامي لهي الحدود هو الدولة، والدولة لازم تضرب بقبضة يعني متينة ما تتساهل. التساهل الآن هو اللي عم يخلي حالات تبدو فردية، ولكن الحقيقة الفردي عندما يتكرر باضطراد يصبح يعني نهج للأسف الشديد، ونحن نعيش هذه الأزمة.
0: نعيش هذه الأزمة. نعم. وبرأيك ما هو الحل الأنسب لها؟ يعني غير موضوع القوانين يعني لا نبحث عن حلول سحرية ولا نملك عصا سحرية، يعني لكن بالحد الأدنى.
2: هلا من الكلام الجميل في الصالونات هو الحوار والوعي، وهذا كله لا معنى طيب. له إذا لم تكن هناك قوانين وأجهزة تنفيذية،
0: حياة سياسية حقيقية،
2: وأجهزة أمنية تضبط يعني تضبط الخارجين طيب. أن يصبح المتجاوز عبرة لغيره، هذا بيفسح مجال بقى لحياة سياسية، لحرية أحزاب. أيضا هناك نقطة يعني يجب أن لا نكون حالمين وواهمين. لن تكون سوريا هذا البلد المحلوم به الحلم، يعني دولة مزدهرة فيها ديمقراطية فيها حرية أحزاب كما نتخيل، هذا لن يكون. نحن محكومون بوضع إقليمي عربي لا يسمح طيب. لسوريا أن تتجاوز أبدا. طيب. يعني العامل الخارجي عامل مهم
0: يعني أيضاً. هذه رؤية ربما واقعية من وجهة نظرك، البعض يرى أن سوريا ذاهبة إلى هذا النوع من الازدهار والحلم. سيد عباس، كما الأيديولوجيا هو حق مشروع، لكن من الذي يحدد ويقول بأن الأيديولوجيات في سوريا، الدين، الأخلاق، الحرية الشخصية والعامة، هل هي الدولة، هل هي المجتمع، هل هم رجال الدين الذين برز دورهم بشكل مختلف في الفترة الأخيرة؟ من الذي يحدد ويدير هذا الأمر؟
3: نعم بس أنا
0: رجال الدين ليكون واضحة، من كل الطوائف والأديان، ليس من جهة محددة واحدة، أو حتى الأشخاص يعني أصحاب الصوت العالي الذين هم ليسوا دينيين الذين يصنعون الرأي.
3: بس من المفارقات أن اليوم السلطة هي أبعد الفرقاء عن إثارة الإيديولوجيات أو إبراز إيديولوجيا متعصبة، هي أكثر الأطراف حديثاً عن الحالة الوطنية، باعتبار أن مصلحة أي سلطة أن تجمع كل المختلفين على تأييدها. الآن المشكلة هي أن من يعارض السلطة هو الذي يذهب إلى الاصطفاف المتطرف في الإيديولوجيا. ذلك عم نشوف اليوم عناوين قومية متعصبة تدعو إلى الانفصال أحيانا في شمال الشرق، أو دعوات دينية، إذا طائفة طول عمرها هي طائفة مدنية لم تعرف الخطاب الديني يؤسس لها مجلس ديني من أجل أن تقاد بالرجل الدين، وأيضا دعوات انفصالية في الجنوب تقاد سياسيا من رجل الدين، بينما
13: السلطة الوحيدة اليوم اللي عم تتصرف
0: بشكل يعني سيد عباس وقل. نحن لم نقل السلطة، لكن حتى لكن بما اعتبارك ذكرت هذه الأمثلة وهي أمثلة واقعية وموجودة حتى لكن ضمن الأكثرية التي هي فيها أيديولوجيات متعددة ومذاهب متعددة، أنت تعلم في سوريا حتى المسلمين السنة ليسوا مذهب واحد، هناك خطاب أيضا أيديولوجي يكفر طرف على حساب طرف، وكان في الفترة الماضية صراع حقيقي على هذا الأمر. إذن ما الذي يحدد المعايير الدينية الأخلاقية الحريات إلى آخره؟ ولا أقصد أنا هنا أي جهة ولا أتهم، وليس هذا دوري.
13: هو العودة لنفس السؤال، أعتقد يعني ما يستطيع أحد أن يقرر عن الشعب السوري. الشعب السوري يجب أن يذهب بعد الحوارات وبعد هذه العصف الذهني إلى العقد الاجتماعي والدستور الدائم. هو الذي يرسم حدود الحقوق، ما هو المسموح وما هو غير المسموح، هو الذي يحدد متى أنت تجاوزت على حقوق الآخرين، متى تكون أنت تمارس حريتك الشخصية التي يضمنها القانون لك، ومتى تكون أنت متجاوز على القانون. بالتالي نحتاج إلى كما ذكر الأستاذ محمد إلى منظومة، يعني في مقولة لأحد علماء جروبيتك يقول أن هذه البلد، يتحدث عن سوريا،
0: نعم،
13: جيوبوليتيكيا وتاريخيا تمتاز بقضيتين، تمتاز
0: نعم.
13: أنها أولا شكرا. معبر للتجارة الدولية، وأنها مسرح الإيديولوجيات الدينية. تعرف كل الأديان عندها روايات آخر الزمن، اليهود والمسيحيين والمسلمين،
0: كل فئة لديها نعم رواية.
13: عندما تتقطع طرق التجارة والمصالح تستيقظ الإيديولوجيات.
0: هذه نقطة مهمة. نعم، هذه نقطة مهمة، اسمح لي أن أنتقل إلى سيد عباس.
13: تعود أواصر المصالح وشبكات التكامل الاقتصادي بين هؤلاء المختلفين،
0: تختفي هذه الأيديولوجيات وتنتهي. نعم، طيب، هذه النقطة التي دائما هي على ما يبدو فعلا. دكتورة ميادة، لماذا الأيديولوجيات تظهر في المجتمعات فجأة، وخاصة في المجتمعات التي تعرض فيها فئة أكثر من أخرى لظلم وقتل وقهر، لحالة الفقر، لحالة المظلومية الموجودة، وكل فئة تدعي مظلوميتها؟ إلى أي مدى هذا الوضع يساهم بالإيديولوجيا؟ وهل التنمية الاقتصادية هي الحل فعلا، أم أنه موضوع الإيديولوجيا الصراع لن ينتهي حتى نهاية التاريخ؟
4: هلا أكيد الإيديولوجيات وتنافسها وصراعها ما نو مشكلة أبدا، يعني ما بعتقد أنه المطلوب حماية الدولة من هذا التنافس، يعني تنافس الإيديولوجيات. وهون بدي يميز بين أنه الدولة والحكومة. الحكومة ممكن تجي ببرنامج أصلا هي إسلامي أو قومي أو ليبرالي أو يساري أو أي شيء، ومن حقها أنه تنفذ برنامجها ضمن الدستور. لكن الدولة بمؤسساتها وقضاء وجيشها وأمنها وإدارتها ما بيجوز أنه تصير ملك لحزب فائز أو أداة لفرض إيديولوجيته على المجتمع. يعني بمعنى نحن ما بيخوفنا نحن تعدد الإيديولوجيات وظهورها وصراعها، لكن المشكلة لما كل واحدة منا بتحاول أنه تمتلك الدولة.
0: نعم،
4: وتمتلك الدولة. يعني هون صار النزاع على
0: يعني التخوف من أن تمتلك إيديولوجيا معينة، المؤسسات، مؤسسات الدولة التي هي ليس لها علاقة بالسلطة. مؤسسات الدولة شيء مختلف عن موضوع السلطة ومن يحكم.
4: صحيح. المهم أنه طيب. تكون نحن عنا يعني الحقوق الأساسية خارج، يعني أهم شيء أن يكون حقوق الإنسان الأفراد محمية دون أي يعني التطلع إلى أي إيديولوجيا بيرجعوا لها، أو أي حتى لو كانت هي مخالفة للإيديولوجيا الحالية اللي موجودة.
0: شكرا لكم ضيوفي جميعا في هذه الحلقة من الجمهورية الثالثة، الدكتورة ميادة الكيالي الباحثة والكاتبة السورية ومؤسسة ومديرة دار مؤمنون بلا حدود للنشر. شكراً لأيضاً السيد محمد برو مدير مرصد صدى لاستطلاع رأي، كنت معنا في الاستوديو. شكراً للسيد عباس شريفة الباحث السياسي، كنت معنا من حلب. كان هذا بيان الأسبوع.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة

بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظم متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظم وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظم مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظم. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظم ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظم أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظم أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظم خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظم عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظم في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يوقف شخصا من بلدة نبول بتهمة اختطاف طفلة من قبطان الجبل بريف حلب. الاحتلال الإسرائيلي يختطف شابين بعد إطلاق النار عليهما في ريف القنيطرة، ودول عربية تدين انتهاكاته. وزارتا الأشغال العامة والسياحة توقعان اتفاقا مع إيجل هيلز لتطوير مشاريع سكنية وسياحية في دمشق واللاذقية. حلف مكة السعودي التركي الباكستاني يفعل الدفاع المشترك ويقرر نشر قوات في السعودية. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الأمن الداخلي أوقف شخصا بتهمة اختطاف طفلة من بلدة قبطان الجبل بريف حلب. وأضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي فتح تحقيقا مع الشخص الموقوف، مشيرا إلى أن أهالي من بلدة قبطان الجبل يطالبون الأمن الداخلي بكشف مصير الطفلة. من جانبه قال الأمن الداخلي أن قواته انتشرت في البلدة ويجري التحقيق في اختطاف الطفلة. قتل شخصان وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار استهدفت دراجة نارية في قرية بيت عواد بريف طرطوس. وقال الأمن الداخلي في المحافظة إن سيارة مجهولة أطلقت النار على الدراجة بشكل مباشر، موضحا أن التحقيقات أظهرت أن المستهدفين هما أحمد رامز إسبر وعلي محمود يوسف، وهما من أصحاب السوابق الجرمية.
1: هذه آثار حادثة إطلاق النار التي وقعت في قرية بيت عواد في ريف طرطوس الشرقي، حيث أفاد بيان لقوى الأمن الداخلي بتلقيهم بلاغاً بإطلاق نار على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية من قبل مجهولين أدى لمقتلهما على الفور. ومصادر خاصة لتلفزيون سوريا أكدت أن عدد القتلى الذين انتشلوا من المكان هم 2 فقط، وأهالي المنطقة هنا تختلف الروايات بين من يقول أن عدد القتلى 2 وآخرين يقولون أنهم 3 وشخص رابع أسعف للمشفى. طبعا هذا الطريق هنا هو طريق فرعي يصل بين صافيتا ومشتى الحلو. تلفزيون سوريا، لين جبارة، ريف طرطوس.
0: رصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات أهل منطقة بيت عواد بريف طرطوس الشرقي من موقع حادثة إطلاق النار التي أدت بحياة شخصين، ورووا ما سمعوه وشاهدوه خلال تلك الليلة.
2: الساعة 9 ليلا سمعنا صوت إطلاق نار كثيف، ولم نقدر نرى ماذا يحصل حتى تم إيقاف إطلاق النار. طلعنا على المنزل على البلكونة، سمعنا أصوات بس ما قدرنا ننزل. ليش؟ لأنه الدنيا ليل وحرش، هو على طريق فرعي. فانطرنا شوي، شي مدة ربع ساعة إجا الأمن العام وإجت العالم كلياتها، وطلع في شبان مقتولين على موتور لون أسود بارت. إجا الأمن العام وعمل تحقيقاته، بارك الله بجهودهم، وأخذوا الجثث ونقلوهم على المشفى.
3: امبارح المساء الساعة 9 سمعنا إطلاق نار. من هنيك أنا طلعت على البلكون وحاولت شوف شو الشيء اللي صاير. شفت الحقيقة سيارتين عم يطاردوا بعض، سيارة كملت وسيارة رجعت برجوع بتضيع المقابل لهنيك. وحكيت مع الأمن خلال تقريب 10 دقائق، كان الأمن موجود وهو سيطر على الموضوع. أنا ما شفت تفاصيل شو اللي صار على الأرض، بس ابن عمي اللي كان حاضر وانا عندي ثقه بكلامه قال انه شفنا شخصين فقط هن القتلى الموجودين بالموقع اللي تم اخذهم من قبل الامن. طبعا غير هيك انا ما شفت، لانه كان 9 بالليل وعتم الحقيقه وفي شجر، يعني ما قدرت اشوف اكثر من هيك، لا قدرت ميز الوان السيارات ولا نوع.
0: أما أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا ضبط مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة داخل منزل محسن الهامد في المحافظة. وقالت قوى الأمن أن المستودع احتوى على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة قيد التجهيز، إضافة إلى كميات من مادة C4 شديدة الانفجار ومعدات تستخدم في التصنيع. وأضافت أن الهامد يتزعم الخليج المسؤول عن الاعتداء الأخير على الدوريات الأمنية في مدينة الصنمين، والذي أسفر عن مقتل 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي. أظهر تقرير سنوي لمرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية أن سوريا سجلت في عام 2025 أعلى عدد من الضحايا بسبب مخلفات الذخائر العنقودية في دولة واحدة، مؤكداً استمرار الخطر الذي تشكله مخلفات هذه الذخائر على المدنيين.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابين في محافظة القنيطرة بعد إطلاق النار عليهما. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أصابت أحد الشابين بجروح قبل اختطافه، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الشابين في أثناء اقترابهما من مدينة القنيطرة المهدمة. هذا وتوغلت قوات الاحتلال في تل أبو قبيس وأطراف قرية عين زيوان، كما نصبت حاجزا مؤقتا عند مدخل سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. شيع أهان في القنيطرة أمس جثمان الشاب محمد دبور الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي في ريف المحافظة أول أمس الأحد. هذا وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة الكروم بأطراف بلدة بيرجين بريف دمشق الغربي، وفجرت دشما عسكرية ضمن سرايا عسكرية مهجورة بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع مسيرة فوق المنطقة، كما أطلقت النار باتجاه المزارعين ما أدى إلى تضرر إحدى المركبات الزراعية.

0: سياسيا دانت دول عربية وإسلامية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث دانت قطر والأردن والكويت ومصر وتركيا التحركات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، ونسجم استئناف العمل فيما يسمى خط صوفا 53 في القنيطرة. وطالبت قطر باحترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974، في حين عد الأردن والكويت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي وسيادة سوريا. ورفضت مصر محاولات تكريس واقع جديد على الأرض، بينما دعت تركيا المجتمع الدولي إلى التحرك لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي السورية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة وقعتا بحضور الرئيس أحمد الشرع اتفاقا إطاريا مع شركة إيجل هيلز لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية في سوريا، ويشمل الاتفاق تطوير مشروع تلال دمشق السكني في ريف دمشق إلى جانب مشروع سياحي في محافظة اللاذقية يتضمن إنشاء مشروع لليخوت والمارينا. من جهته ذكر مؤسس شركة إيجل هيلز الإماراتية محمد العبار إن الشركة تعمل على مشروع أبراج التضامن في دمشق وكذلك مشروع إيكولايف في اللاذقية، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين السوريين في الداخل والخارج إلى الاستثمار والإسهام في مشاريع إعادة البناء. ألغى أصحاب محطات الوقود الخاصة في دمشق وريفها ألغوا اعتصاما كان مقررا أمام وزارة الطاقة للمطالبة بالتراجع عن قرار إلزامهم بتعبئة الخزانات الاحتياطية، وذلك بعد تواصل أعضاء من مجلس الشعب والوزارة معهم وعقد اجتماع مع مدير إدارة خدمات الطاقة عبد الرحمن القدور الذي وعد بحل المشكلة قريبا.
1: نحن كنا متجهين إلى وزارة الطاقة للاعتصام أمام وزارة الطاقة بأعداد هائلة من أصحاب المحطات بسوريا، فكانت مطالبنا نحن طالعين من شان الاحتياطي اللي مترتب على أصحاب المحطات، ولا يمكن لأصحاب المحطات الملاءات المالية وضعه بمحطات الوقود. فاستجاوب معنا السيد الوزير وأعضاء مجلس الشعب الله يجزيهم الخير جميعاً، وجمعونا مع الأستاذ عبد الرحمن قدور وعطونا وعود والأمور إيجابية بإذن الله تعالى. إن شاء الله نرجو من الله أنه تكون إن شاء الله تطلع قرارات إيجابية سريعة إن شاء الله، والقرارات إن شاء الله وعدونا أنه تكون قريبة سريعة وعاجلة إن شاء الله.
0: تفاوتت آراء سكان دمشق حول جودة البنزين، بينما لاحظ تحسنا في نوعيته ومن قال أن بعض المشكلات ما تزال مستمرة.
2: أخي الكريم، نحن تقريبا من شهرين أكثر من شهرين البنزين اللي عم يجينا عندنا جهاز فحص أوكتان بالمحطة، يعني ما بتدخل ترولا إلا بنفحص الأوكتان تبعه وكله ضمن المعدل الطبيعي يعني، والحمد لله يعني بيحكوا إنه البنزين أحيانا بيجي أحمر بيجي أصفر، نحن ما أجانا هذا اللون أبدا نظامي.
3: جودة البنزين والله جيدة هلا حاليا، أفضل من قبل يعني، بس هلا حاليا عم نسمع إشاعات في بنزين أحمر نازل على السوق، يعني نحن إن شاء الله بنتمنى ما ينزل، لأنه إذا نزل بنفوت عند الميكانيكي ما عاد نطلع، حتضرب السيارات كتير.
4: الحمد لله الكازيات يعني تحسن البنزين فيها، بس لسه في بعض الكازيات البنزين فيها شوي وصيل، إيه إن شاء الله يتحسن هذا الوضع، الحمد لله الأعطال خفت وكله خف الحمد لله.
5: تحسن شوي هو جودة البنزين بس حسب كازيات وكازيات، بس لساته سيء يعني، لأنه في يعني في كازيات مو منيحة كازيات نظيفة أحسن.
6: البنزين تحسن كتير عن الأول يعني، أموره صارت تمام، وأنا بالنسبة لي يعني كنت عبي أحيانا من فترة طويلة وتقطش معي السيارة وكذا، أما هلأ صلي فترة منيحة تقريبا، البنزين كتير ممتاز يعني.
7: البنزين كتير ردي يعني، نحن عم نعاني من كتير مشاكل بالسيارة من وراء رداءة البنزين والأوساخ الموجودة بالبنزين، منها الطرمبة تبع البنزين الخرطوشة ومنها البخاخات، عم تصير أعطال ما عم منها كتير وعم نضطر نصلح، واليوم يعني التصليح مكلف يعني.
8: أيام تقطع السيارة شوي ولا هلا تاني كويسه ان شاء الله الحمد لله.
0: يواجه اهالي دير الزور ازمه في تشغيل الياتهم وسياراتهم من جراء رداءة جودة البنزين المتوفر في الأسواق المحلية وسط غياب التوضيحات الفنية حول طبيعة هذه المشكلة.
9: يستيقظ العديد من أهالي دير الزور منذ عدة أيام على أصوات محاولات إقلاع محركات سيارات ودراجات نارية لكن من دون جدوى، وذلك لتعطلها بسبب مشكلات ناتجة عن رداءة البنزين.
10: وقفنا بالسيارة مبارحيات وطفت فجأة لحالها مع الأسف، خبرنا الميكانيكي وفورا أجمع أنه العطل بسبب البنزين. مع الأسف الفترة الأخيرة يعني فوق ارتفاع سعر البنزين بنفس الوقت جودة رديئة، يعني اليوم كل تصليحة قام تحط مبلغ وقدره. أتمنى أنه يتحسن هالشيء هذا، تحسن جودة البنزين، لأن بالفترة الأخيرة الميكانيكي ذكر لنا أنه هذا العطل تكرر بشكل كبير عندهم عند الأغلبية سواء كان سيارات ولا مطارات.
9: لم يستطع أحد تحديد مشكلة البنزين بدقة حتى الآن، إلا أن نتائج أضراره باتت واضحة ومعروفة لدى أهل الاختصاص قبل الاطلاع على الآلية.
11: اليوم صار لنا شيء أسبوع أكثر أعطال البنزين السيارات من البنزين، عرفت علي؟ يعني حتى وقت الدق مرش تحس المحرك أول دقته ما بيضغط، يعني البنزين سيء، حتى ريحته تنر على الحل. صار اللي أشتغل بهالمصلحة هاي من 91 تماما، بس هاي موضوع البنزين أسع بهالأيام هاي أسوأ شيء. يعني على موضوع السبر وقت كنا تشتغل العالم على السبر ما بها الأعطال هاي، على أساس الساعتين النظامي أو تنر تشم ريحته تنر. سأل كل أهل السيارات.
9: شكاوى عديدة وصلت إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما دفعها لإجراء جولة على عدد من محطات المحروقات في المدينة ليتبين لها وجود مخالفات لكن من دون توضيح نوعها. أصبح البعض في دير الزور اليوم لا يرجون رخصاً في أسعار البنزين بل سلامة آلياتهم فقط بسبب تردي جودته حسب قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ اللاذقية استقبل أكثر من 530 سفينة تجارية منوعة مسجلاً نحو 3,800,000 طن من البضائع العامة حتى نهاية أيلول من العام الجاري. وأوضحت هيئة المنافذ في بيان أن معظم السفن توزعت بين البضائع العامة والحاويات، إذ بلغ حجم البضائع العامة المتناولة نحو 2,000,000 طن، في حين حملت حركة الحاويات نحو 1,800,000 طن من البضائع وسط استمرار أعمال التحميل والتفريغ في ساحات المرفأ وأرصفته. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد بزخات أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية ابتداء من اليوم الثلاثاء. وأوضحت الوزارة في بيان أن المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى ستشهد هطولات مطرية رعدية غزيرة، تليها أجزاء من ريف دمشق الغربي والشمالي والرقة والحسكة ودير الزور، مشيرة إلى احتمالية تشكل غيوم ركامية وتساقط للبرد، إضافة إلى احتمالية نشوء رياح هابطة قوية تثير الأتربة والغبار. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال إسعافية واستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في منطقة السيحة بريف حلب وإدلب. وأوضح الصالح أن الأعمال تشمل تدعيم وتأهيل السواتر الترابية في سيحتي جزرايا والوسيطة بطول 50 كيلومترا، وتنفيذ وتأهيل 10 عبارات مائية، إضافة إلى تأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية وتعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول 200 كيلومتر. وصل أكثر من 500 عائلة نازحة إلى مناطقها الأصلية في ريف رأس العين بريف الحسكة، وذلك ضمن ثالث قوافل العودة إلى تلك المنطقة. وأوضح عضو مجلس الشعب والفريق الرئاسي مصطفى عبدي أن عودة العائلات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى إعادة النازحين إلى مناطقهم. بحسب مديرية إعلام الحسكة، رفعت قوى الأمن الداخلي في المحافظة من جاهزيتها لتأمين عودة العائلات من مخيمات الحسكة إلى ريف رأس العين. انطلقت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 200 وعائلة من مخيمات النزوح في ريف إدلب إلى قراهم وبلداتهم في محافظات مختلفة. وأكدت مديرية الشؤون الاجتماعية في إدلب أن انطلاق القوافل جاء بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. وتنطلق قوافل العودة من المخيمات ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات لضمان العودة الأمنة والطوعية للنازحين. يستقر تدفق نهر الفرات عند نحو 1200 متر مكعب في الثانية وفق لجنة الاستجابة والطوارئ في محافظة دير الزور، وسط توقعات باستمرار هذا المستوى خلال شهر تشرين الأول، مع احتمال ارتفاع التدفق في حال تزيل أي هطولات مطرية غزيرة.
12: طبعا منسوب الفرات، نهر الفرات استقر على 1200 متر، لا يوجد اي ارتفاع حاليا لمنسوب نهر الفرات حتى نهايه تشرين. نهايه تشرين سوف يتم التنسيق معنا عبر غرفه تعريفات مشتركه مع السدود والجهات المختصه. في حال تم الاقرار برفع منسوب نهر الفرات يتم ابلاغنا لابلاغ الاهالي لتلافي اي خطر بشري لا سمح الله. وننصح جميع الاهالي في مدينه دير الزور والقرى القريبه من ضفاف نهر الفرات الابتعاد عن نهر الفرات، وفي حين إبلاغهم الابتعاد بشكل كامل عن نهر الفرات لعدم وجود ضرر لديهم. طبعا المناطق التي تضررت وفيها حيوانات تم نقلها إلى أماكن آمنة وإبلاغ الأهالي بضرورة النقل فور إبلاغهم بهذا الأمر.
0: بشرت الجهات المعنية في محافظة درعا حملة ميدانية لضبط الآبار المخالفة عقب انتهاء المهلة المحددة للتصريح عنها، بهدف تنظيم استثمار المياه الجوفية وحماية المصادر المائية من الاستنزاف. وشملت الحملة محيط ينابيع الهرير والأشعر المغذية لمدينتي نوى ودرعا، حيث جرى الكشف على الآبار المحصاة مسبقا وتوجيه إنذارات للآبار المصرح عنها للالتزام بالتعليمات، إلى جانب تشميع الآبار غير المصرح عنها. وأسفرت أعمال اليوم الأول عن توجيه 34 إنذارا وتشميع بئرين مخالفتين، في حين تواصل الفرق المختصة عمليات الكشف والحصر لضبط بقية المخالفات. أعلنت وزارة الزراعة ضبط عدد من المخالفات الحراجية تمثلت بقطع أشجار الصنوبر والسنديان في عدد من القرى بالقدموس بريف طرطوس. وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أن عناصر الضابطة الحراجية تمكنت خلال جولات ميدانية من توقيف المخالفين وحجز الأحطاب والأخشاب الناتجة عن عمليات القطع وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وفق الأصول القانونية، في حين أودعت المواد الحراجية المصادرة في مستودعات دائرة الحراج تمهيدا لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص. أصدرت وزارة الزراعة تعميما إلى مديرياتها في المحافظات حددت بموجبه مواعيد بدء قطاف محصول الزيتون وافتتاح المعاصر للموسم الزراعي الحالي. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المزارعين بالتعليمات ومراعاة للنضج والظروف المناخية، مطالبة أصحاب المعاصر بإجراء الصيانة قبل 15 يوما من الافتتاح الرسمي للحصول على زيت زيتون بجودة عالية. كما دعت الوزارة أصحاب المعاصر للالتزام بإجراء عمليات الصيانة والتجريب الفني والتنظيف الشامل لخطوط الإنتاج. أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لتلفزيون سوريا انخفاض سعر طن الفروج من نحو 1700 دولار إلى ما يقارب 1500 دولار. وقال حبزة أن الانخفاض في سعر الطن يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية انعكاسه على أسعار الفروج وسط تفاوت في الأسعار بين المحافظات والمناطق. ويترقب المسالكون خلال الفترة المقبلة معرفة مدى تأثير انخفاض سعر الطن على أسعار الفروج في الأسواق المحلية، في وقت تختلف فيه الأسعار تبعا لتكاليف النقل والتوزيع والعرض والطلب. هذا وسط طلعت تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب حول أسعار الفروج في الأسواق.
13: كان الطن ب 2200 نزل لل 1600 واهل المذابح ما بكسروا، يعني المداجن كسروا واهل المذابح ما بكسروا، يعني هون السوق خفان، الشغل خفان، والله يكون يعني بون العالم ما حدا يعني ما هو يشتري. اليوم الاسعار الصدر بالنسبه للصدر كان 90 مثلا، صار اليوم 56، بس هو كسر اكثر من هيك بس ما بكسروا يعني المذابح. والنسبه للفقد كذلك الامر، كمان الفروج كان مثلا ب 40 اليوم ب 34، كسر هو اكثر من هيك بس لسه ما كسروا.
14: نحن بنطالب بالمسؤولين يحافظوا على سعر الفروج، معلش سعره هيك مناسب بس ما يغلى، يعني معلش هو لاني بكسر برجع بغلى، بكسر له 2000 3 برجع بغلى 15. ونحن لحم الغنم ما بقى نقرب عليه لاني ما بنعرفه، ما بقى صرنا نعرفه طاول، خايف عم ناكل دجاج يا ماشي حالنا بالدجاج، بس لا تغلوا، يحافظ على سعره. نظافة عدم، يروح على المذابح طلعوه، لأن فعلا النظافة عدم.
15: ما فرق شيء، الأسعار وقت بتغلى شوي بتلاقي نطوها كتير، وقت بتنزل بقول لك عزر اسمالي غالي، يعني ما في شيء عم بيزبطوا مع بعضه، بس شموا ريحة الغلا بتلاقي رفعوا الأغلى، أسعار كتير ارتفعت. بتيجي بتقول له مثلا المحل كسر شيء بقول لك ما عندي، السعر اسمالي غالي.
16: صحيح الفروج يوم من باع، يعني في عوائل بالشهر شهرين حتى تدخل فروج، عم بحكي جد مو مزح، عم تضيع على البيت بطاطا، يعني شغلات خفيفة، عرفت شلون؟ ما بعرف إذا الله ما بعرف، يعني الله يكون بالعون. يعني نحن مشكلة نلقي اللوم على مين؟ نحن الدولة نلقي اللوم على الدولة، خيو نحن الدولة، الشعب هو الدولة، بس يعني لازم الأخ المسؤول يعني ينظر بعين هيك العناية للناس والرعاية والعطف، ما يعني يصدر قرار مباشرة.
17: الغلاء فاحش في البلد، كل شيء الخضرة كل بندق كل شيء، يعني من فروج اللحم كل شيء غالي. وبعدين بالنسبة للنظافة كمان بالبلد، كمان النظافة ما في، طاول صفر.
18: والله الغلاء يعني صاير على كل شيء، يعني الله، موضوع الفروج صاير الاستهلاك الأساسي فروج، لحمة غنم ما عم نشتري يعني إلا للمناسبات الضرورية، يعني كميات قليلة، يعني اليوم الاستهلاك الفروج صاير استهلاك أساسي للمواطن، فلازم ضبط اسعار الفروج البيض مشتقاته. يعني
19: والله هو السعر لساته غالي، هلا اليوم ب 33 بس لازم ينزل اكثر، على موجب الدخل لازم ينزل اكثر، يعني شيء سعر غالي كمان، دخل قليل، الناس معتمدين على الفروج. اكيد الله، مين عم بياكل لحم غنم؟ قليلين عم بياكل لحم غنم، كل الناس معتمده على الفروج.
0: تواجه أحياء حلب الشرقية عباء متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاشتراك بالأمبيرات التي تحولت من حل مؤقت لغياب الكهرباء إلى عبء يثقل كاهل الأهالي وأصحاب الورش، ويزيد أيضا من تكاليف المعيشة والإنتاج.
20: يعني ما بعرف، يشكو أبو عمر من ارتفاع سعر الأمبيرات الذي يراه يلتهم ما تبقى من دخله، فالرجل الستيني بلا مورد ثابت ولا معيل، في حين تتكاثر نفقات الحياة من حوله لتصبح الأمبيرات بندا ثقيلا في قائمة احتياجاته اليومية.
21: إيش أحكي أقول لك ما تقولي بالشهر 500-600 ألف، يعني أكثر من هيك ما تقولي ما في، وأبدفع أمبير 500 ألف، طيب أنا شلون دا أعيش؟ شلون بدي حدا من المسؤولين يبرك مطرحي لو كان شهر زمان ويجرب اني اعيش عيشتي.
20: في الصالحين والفردوس واحياء اخرى من شرق حلب حيث تغيب الكهرباء النظامية، يعتمد السكان على المولدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومع ارتفاع اسعار المحروقات ارتفعت تعرفة الأمبيرات بين 25% و40%، في حين امتدت تداعياتها الى الورش الصغيرة التي باتت الأمبيرات كلفة إضافية فيها تهدد قدرتها على الاستمرار.
22: يعني نحن الورشة الصغيرة نحن هاي ما عم نطالع حق الأمبير، يعني عم ياخدين أمبيرين حقهم 260 ألف، ماشي، أنا يوميتي 60 ألف والعامل هنا يوميته 60 ألف، كويس؟ نجي آخر الجمعة شدنا ندفع.
20: بين الأهالي وأصحاب المولدات لم تعد أزمة الأسعار مجرد أرقام على الفواتير، بل تحولت في بعض الحالات إلى خلافات ومشادات وصلت إلى حد الشجار. يعزو أصحاب المولدات ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلفة المازوت، في حين يجد المواطن نفسه عالقا بين دخل يتآكل وكلفة لا تتوقف عن الارتفاع.
1: كتير وجعنا رأسنا أول أسبوع من الغلاء، فقدان المادة، أسعار متضاربة، الزبون أو المشترك ما تقبل السعر لأنه فعلا كان سعر فجائي من الأمبير 85,000 لل 110,000، ومنطقة شعبية فقيرة تعتمد على الأمبيرات والمولدات حصرا. يعني
20: ضعف الإمكانيات المادية وتدني أجور العمال والموظفين من جهة، وغياب الشبكة الكهربائية النظامية عن أحياء كاملة من جهة أخرى، وضع الأهالي أمام معادلة قاسية، إما دفع كلفة الأمبيرات مهما بلغت أو البقاء في عتمة لا تنتهي.
2: حين تغيب الكهرباء النظامية يصبح الأمبير شريانا لا غنى عنه للحياة اليومية، لكنه يتحول مع ارتفاع كلفته إلى عبء يستنزف مدخول الأهالي ويفتح بابا جديدا للمعاناة في انتظار حل يعيد للكهرباء دورها كخدمة أساسية لا كلفة تثقل الناس. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: افتتح المجمع القضائي في مدينة الطبقة بريف الرقة لتخفيف عباء التنقل عن سكان أو عن السكان عفوا نتيجة بعد المسافة عن مدينة الرقة، على أن يقدم خدماته في القضايا المدنية والشرعية واستقبال الشكاوى، بما يسهل وصول الأهالي إلى الخدمات القضائية.
3: في إطار العمل المستمر والجهود الحثيثة لوزارة العدل في تطوير الواقع القضائي وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء، تم تفعيل المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف الضغط الحاصل على عدلية الرقة وتخفيف الأعباء والتكاليف الانتقال وسرعة البت والفصل في الدعاوي بأقصر مدة قانونية ممكنة، ولخدمة الأهالي في المنطقة كون المنطقة واسعة جدا وتبلغ يبلغ عدد سكانها ما يقارب 350,000 نسمة، والمسافة ما بين مدينة الطبقة والرقة ما يقارب 100 كيلومتر تقريبا. الخدمات هي تفعيل المحاكم، استقبال الشكاوى، جميع المحاكم المدنية والشرعية والجزائية بمختلف أشكالها.
0: ما تزال عشرات مدارس حمص خارج الخدمة بعد نحو عامين على سقوط النظام المخلوع بسبب الدمار الذي لحق بها، ما أدى إلى اكتظاظ المدارس المؤهلة بتزامن مع استمرار أعمال الترميم التي طالت نحو نصف المدارس المتضررة.
23: دمرت آلة حرب النظام المخلوع كثيرا من مدارس حمص وريفها وأخرجتها عن الخدمة، ليشهد قطاع التعليم بسبب ذلك تحديات متنوعة ومعقدة كقلة عدد المدارس واكتظاظ الطلاب وتدهور البنية التحتية التعليمية.
24: ما زالت المدارس بحاجة إلى ترميم، يعني يوجد عدد كبير من المدارس حتى الآن لم ترمم، خاصة في حينا هنا بحي دير بعلب الجنوبي، هذا منكوب جدا، معظم المدارس لم ترمم نظرا لعدم ترميم بعض المدارس، مما يضطر بعض الطلاب البعيدين عن المدرسة أنهم يمشون مسافات طويلة. في عندنا بعض الطلاب تمشي قد تصل إلى 2 كيلومتر حتى تصل إلى المدرسة، وخاصة أننا مقبلين على شتوية والشوارع موحلة، فهذا بسبب مشكلة كبيرة للطلاب.
23: مديرية التربية تتابع سعيها للنهوض بواقع التعليم، حيث أعادت بالتعاون مع عدة منظمات محلية وعربية تأهيل 35 مدرسة تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الحالي، لتستقبل نحو 18,000 طالب وطالبة، ولتصل نسبة المدارس العائدة للخدمة في حمص خلال العامين الأخيرين إلى النصف تقريبا.
25: نسعى دائما مجاهدين لأن تكون المدارس يعني المدمرة حاليا أو الخارجة عن الخدمة وعددها 238 مدرسة، هي خطة للترميم إن شاء الله ضمن العامين القادمين بإذن الله. نحن رفعنا هذه المدارس للعديد من المنظمات، يوجد 14 مدرسة مثبتة مع منظمات حاليا، وباقي المدارس ننتظر التأكيد يعني من المنظمات لترميمها إن شاء الله. بإذن الله قريبا ستكون كل مدارسنا ضمن الخدمة.
23: الطريق بدأ لكنه لم ينتهي، ورحلة تعافي القطاع التعليمي تحتاج إلى تكثيف الجهود لتأسيس بيئة تعليمية متقدمة على صعيد البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم.
4: على مدى أعوام دمر النظام المخلوع عشرات المدارس في حمص، لتبدأ مؤخرا رحلة سباق مع الزمن من الجهات الحكومية لترميم أكبر عدد ممكن من المدارس المدمرة وتخفيف الضغط عن المدارس المؤهلة. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: استعادت مدارس مسيحية في إدلب دورها بعد سنوات من الانقطاع، حيث قال رجال دين مسيحيون إن تلك الخطوة تسهم في استعادة دور تلك المدارس في تعزيز العيش بسلام.

0: أنا الأب أخو كاظم شروب، أخوري رعية القنية، موجودين حاليا بمدرسة الأرض المقدسة. هي المدرسة اللي هي بتعود للرهبان الفرنسيسكان اللي تم تأسيسها من عام 1958، وبال71 تم الاستيلاء عليها من قبل حزب البعث البائد من نظام البائد، وظلت تحت سلطة النظام حتى الثورة المباركة. بالثورة صارت مركز للإيواء.
1: تعمل مجموعة من النساء في مشروع بيتنا بحي القابون في دمشق على إعداد أصناف البونة السورية بطرق تقليدية متوارثة، في مشروع يهدف إلى تأمين مصدر دخل لهن والحفاظ على الموروث الغذائي السوري.
2: هنا في حي القابون تنزل أم فاروق درجات هذا القبو لتبدأ يوما جديدا في إعداد أصناف من البونة السورية. هنا وجدت مجموعة من النساء في خبراتهن المنزلية فرصة للعمل والاعتماد على أنفسهن، وفي وصفات الجدات وسيلة لإحياء نكهة يعرف السوريون أصالتها جيداً.
3: نحن مجموعة نساء زوجات معتقلين مفقودين وزوجات شهداء بالثورة السورية، اتفقنا مع بعضنا قررنا نعمل مشروع لحتى نأمن بيوتنا. أول شيء أمن غذائي لبيوتنا، وثاني شيء في بعضهم بده يعيل عوائلهم ما إلهم معين، بدهم يقفوا على رجليهم ويعينوا حالهم، فاتفقنا أنه نشتغل وساوينا مطبخ صغير على قدنا، وعم نساوي منتجات اللي هي المونة السورية عم نتعلمها لحتى الكل يشتغل فيها ويطالع قوت يومه من هالشغل اللي عم يشتغله. عم نساوي مكدوس، عم نساوي كشك، منساوي مخللات، منساوي مجففات تين، تفاح، بشتن طعميهم مجففات صحية، نعنع، ملوخية، حتى المونة الأساسية والمونة اللي ما بتخطر على بال حدا كمان عم نساويها.
2: هذا المشروع لا يقتصر على إنتاج المونة فحسب، فأم فاروق تدرب النساء اللواتي لا يمتلكن الخبرة الكافية ليصبحن قادرات على العمل والإنتاج بأنفسهن. وخلال 3 أشهر فقط بدأت منتجات المشروع تنال استحسان كثيرين داخل البلاد وخارجها.
4: عم نسمع كلمة كتير حلوة إنه أنا عم دوق مونة بيت ستي، إنه أنا اشتقت لهي الطعمة، طعمة أيام زمان. فنحنا بلشنا نشتغل أكثر إن نزود الكميات على فكرة الأوزان. نحنا دائما عنا الأوزان مدروسة، وراء كل منتج عم تشوفه هي في قصة، قصة لصبية إما كانت معتقلة أو زوجة شهيد، أو حتى في عنا بنات شهداء ومعتقلين. هن ما بيحتاجوا أي حدا يكون عم يقدم لهم مساعدة، هن قادرين يشتغلوا يأمنوا دخل إلهم عن طريق منتج بيصنعوه بحب وبينقلوا لك البيت سوري.
2: ورغم نجاح المشروع يبقى ضيق المكان أحد أبرز التحديات، فقبو صغير ومتطلبات عمل متزايدة تجعلان هؤلاء النساء يتطلعن إلى مساحة أكبر لتكبر معها الفكرة، وتبقى المونة بالنسبة لهن مصدراً للعمل وذاكرة لنكهة البيت السوري الأصيل. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
1: أعلنت السعودية وتركيا وباكستان الاتفاق على نشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية، وذلك في إطار انتقال حلف مكة الدفاعي إلى التنفيذ العملي للالتزامات الدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك صادر عن الحلف عقب اجتماع للجنته السياسية والدفاعية في السعودية أن أمن كل دولة من دول الحلف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. من جانبه قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إن الاجتماع أكد تضامن ووقوف دول الحلف صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات التي صادفت المملكة والمشاعر المقدسة، كما أكد تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها. هذا وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية فجر اليمن. وأضاف المالكي في سلسلة منشورات له عبر منصة إكس أن التحالف دمر 324 هدفاً عالي القيمة منذ بدء العملية العسكرية ضد الحوثيين، كما يعمل على تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب، والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر. وأشار المسؤول العسكري إلى استمرار الإسناد الجوي لدعم القوات المسلحة اليمنية في مواجهاتها مع الحوثيين على الأرض. هذا وأعلنت القوات البحرية للتحالف تنفيذ عملية عسكرية بمحافظة الحدود اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وقال المتحدث باسم التحالف إن العملية شملت تدبير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين، حيث تم إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأضاف أنه تم تدمير مخازن أسلحة ومستودعات وزوارق مفخخة وألغام بحرية. قال رئيس هيئة الأركان العامة في القوات الحكومية اليمنية الفريق صغير بن عزيز إن عملية فجر اليمن مستمرة حتى تحرير البلاد من جماعة الحوثيين، وأكد أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
5: فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي انطلقت اليوم عملية فجر اليمن. هذه العملية المباركة بإذن الله تعالى لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية. نطمن أبناء شعبنا اليمني بأن القوات المسلحة وكل التشكيلات العسكرية قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن.
1: قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تمكنت من السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي بإسناد جوي عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. وأضافت أنها أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في عدد من جبهات محور تعز، بينها مسيرة غربية المدينة. وفي وقت سابق أمس أعلنت القوات اليمنية استعادة السيطرة على باب المندب، موضحة أن عملية فجر اليمن تأتي ضمن معركة التحرير واستعادة المؤسسات، وأكدة التقدم نحو معاقل الحوثيين. قال المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع أن جماعته نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت بها مطارين ومنشأة نفطية ومواقع عسكرية في مناطق مختلفة بالسعودية. وأضاف سريع أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، مضيفا أنها أصابت هدفها وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. وإلى الموقف الأمريكي من تطورات اليمن، حيث قال الرئيس دونالد ترامب أن الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد للغاية. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الولايات المتحدة لديها اتفاق أمني ملزم مع السعودية وتعتزم الالتزام به، وأكد أن الرياض تعرضت لهجمات من الحوثيين وتدرك التهديد الذي يمثلونه ولها الحق في الدفاع عن نفسها. وأضاف روبيو أن السعودية والقوات اليمنية لا تريدان استمرار سيطرة الحوثيين على المناطق القريبة من مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن ما يجري في اليمن هو هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. إلى غزة، حيث قتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم أم وطفلها من جراء هجمات للاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأوضحت مصادر طبية لوكالة الأناضول بمقتل هشام أبو جلالة وإصابة 4 آخرين في قصف استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدة بني سهيلة شرقي المدينة ذاتها. وأطلقت مروحية إسرائيلية النار في محيط المنطقة، وفي وسط القطاع أطلقت آليات عسكرية الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه منازل السكان جنوب شرقي دير البلح وشرق مخيم البريج فيما نفذ الجيش عمليات نسف لمنازل ومباني مخلات شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أصيب 3 فلسطينيين بينهم سيدة وأطفالهم جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية وصادفت مارة شمالي منطقة حمد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
6: إصابات شباب، هات سرير، هات حمادات، هات حمادات.
1: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 5 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع. بحسب المركز الفلسطيني للإعلام فإن عمليات الاعتقال في غزة ترافقت مع اقتحامات ومداهمات لمناطق سكنية ومراكز إيواء، حيث احتجزت قوات الاحتلال فلسطينيين من مناطق مختلفة قبل أن يفرج عن بعضهم تباعا، في حين ما يزال آخرون رهن الاعتقال. يواصل مئات الطلبة الفلسطينيين تعليمهم داخل خيام مهترئة في مدرسة بخان يونس وسط نقص حاد في المستلزمات المدرسية، حيث يدرس أكثر من 1500 طالب على 3 فترات في مساحة لا تتجاوز 150 مترا بحسب وكالة الأناضول. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال، لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب

انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتل إلا شخصا واحدا، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيسا للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول. وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف. وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، نبحث فيها على مدار ساعتين. انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا في تصاعد، فبعد استئنافه أعمال الحفر فيما يسمى مشروع سوفا 53 يستمر في ممارساته العدائية على الأراضي السورية، حيث تقتل قواته شخصاً زعم الاحتلال أنه حاول التسلل إلى أحد مواقعه العسكرية بالتزامن مع توغله في أطراف بلدة بيتجن بريف دمشق. نبحث في محورنا الثاني حوادث القتل خارج نطاق القانون من جسر مصياف قبل أيام إلى ريف طرطوس ليلة أمس، حيث قتل شخصان على يد مجهولين، فكيف يمكن معالجة هذا الملف والحد من تبعاته؟ ونخصص ساعتنا الثانية لفتح النقاش حول عقود ترميم واستثمار المواقع الأثرية، ما مدى قانونيتها وكيف يمكن حماية هذه المواقع المسجلة تحت صفة بناء أثري أو تاريخي وتخضع لقانون الآثار السوري. مرحبا بكم.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابين في محافظة القنيطرة بعد إطلاق النار عليهما. أضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال أصابت أحد الشابين بجروح قبل اختطافه، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الشابين في أثناء اقترابهما من مدينة القنيطرة المهدمة. ويأتي استهداف الشابين بعد يوم من قتل الاحتلال الإسرائيلي شابا في ريف القنيطرة، وذلك على وقع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا. هذا وشيع أهال في القنيطرة جثمان الشاب محمد دبور الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة أمس الأحد. إلى ريف دمشق الغربي حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكروم بأطراف بلدة بيجن، وقامت بتفجير دشم عسكرية ضمن سرايا عسكرية مهجورة بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع مسيرة فوق المنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه المزارعين ما أدى إلى تضرر إحدى المركبات الزراعية.

0: نناقش المزيد مع ضيفينا عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب، وخالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ خليل. أبدأ معك في آخر نقطة ذكرناها وهي الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بيجن، يعني صارت هذا أمر شبه روتيني بشكل شبه يومي، هناك اعتداءات إسرائيلية في بيجن في ريف دمشق الغربي، ما سبب التركيز على هذه البلدة؟
1: مساء الخير أستاذ محمد لك ولضيف الكريم وللسادة المشاهدين. حقيقة تعد الاعتداءات الإسرائيلية مؤشر خطير، وهي جريمة عدوان واعتداءات خطيرة وسافرة ومخالفة للقانون الدولي. ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي خاصة مرتبط حاليا بالتوقيت الداخلي الإسرائيلي. إسرائيل يعني فيها حالة من التوتر العالية، من يراقب تصريحات وما ينشره بنيامين نتنياهو خلال الأيام الماضية هو يدق ناقوس الخطر ويخاطب غرائز الشارع الإسرائيلي بأن هناك خطر داهم، ورأينا كيف أنه استغل حادثة طائرة فلاي دبي لكي يصور نفسه كبطل قومي خاصة في ظل هذا التوقيت الانتخابي ومؤشرات الاستطلاع التي تقول بأن كلا المنافسين نتنياهو أو إيزنكوت قد لا يملكان نسبة الحسم. ودعني أشير إلى يعني حضور البعد الأمني في الدعاية الانتخابية لكلا الطرفين. الاعتداءات الإسرائيلية ليست جديدة، إسرائيل منذ قرابة العامين أو 20 شهرا هي تنتهج سياسة تحافظ فيها على إدارة التوتر على الرغم من الازدواجية التي تمارسها يعني يمارسها الاحتلال بجلوس على طاولة المفاوضات، لكنه لا يكف عن الاعتداءات شبه اليومية. السؤال الأهم هو لماذا هذه الاعتداءات؟ وفق تقديرات إسرائيلية وازنة من داخل إسرائيل بأن تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة في الجبهة الشمالية خاصة في سوريا، ولكن يمكن فهم قراءة الدوافع الإسرائيلية بأنها نوع من ممارسة الضغوط على سوريا الجديدة، أي للحصول على مكاسب تفاوضية وتحسبا لأي تسويات إقليمية كبرى. وللأسف أن الاحتلال لا يزال يتصرف مع سوريا وفق المقاربات القديمة،
0: لكن يعني تصرفات الاحتلال أستاذ خالد الاحتلال الإسرائيلي لا تشي بأنه يعني يريد الضغط من أجل تفاوض فقط، يعني تصريحات حتى المسؤولين الإسرائيليين تذكر من نتنياهو إلى إيال زمير إلى إسرائيل كاتس يهددون يعني سوريا، يهددون حتى الرئيس الشرعي بشكل شخصي من داخل الأراضي السورية من داخل جبل الشيخ مثلا وبالتالي أو من داخل الجولان، وبالتالي يعني يبدو أنهم يصعدون ليس فقط في الخطاب أيضا في الممارسات.
1: نعم، هذا أيضا مرتبط بالتوقيت. كل من ذكرتهم هم من الائتلاف الحكومي الذي يخوض انتخابات مصيرية، ولكن يختفي البعد الاستراتيجي اليوم ديدن الاحتلال. معروف تاريخيا منذ نشأة هذا الكيان بأنه يقضم الأراضي ويفاوض عليها. اليوم إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد خسرت حالة الارتياح وقواعد الاشتباك المضبوطة، لذلك هي تريد فرض وقائع ميدانية على أرض الميدان لخلق مكان أيضا جيوسياسية. ويمكن قراءة السلوك الإسرائيلي، يعني لا يمكن قراءة السلوك الإسرائيلي بعيدا عن السياق الداخلي الإسرائيلي والسياق الإقليمي. اليوم المنطقة أيضا تشهد تحولات كبرى في ظل انقلاب موازين القوى وظهور معطيات جديدة. اليوم إسرائيل تحاول عبر سياستها المعتادة في فرض وقائع على أرض الميدان، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي يعني هو يواجه العديد من الأزمات، ومنذ عام 2020 يتعرض لملاحقات قضائية حدثها في عهده انقسام حاد في الشارع الإسرائيلي.
0: لكن الجانب السوري الرسمي أبدأ يعني مرونة مبالغا حتى فيها يراها البعض في قضية المفاوضات، تقريبا جاهز لكل شيء.
1: نعم،
0: لكن مع ذلك إسرائيل تستمر في الاعتداءات. حتى تذكر يعني مثلا وزير الخارجية أسعد الشيباني قبل أواخر آب التقى مع رئيس الموساد الإسرائيلي في الأردن، ومع ذلك لم تتوقف إسرائيل عن اعتداءاتها.
1: نعم، هذا يشير إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يمتلك استراتيجية واضحة. ودعني أنقل لك العديد من الأوراق التي صدرت عن معهد دراسات الأمن القومي الذي يحذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللا عودة في سوريا، وترجمت هذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة إلى أهداف سياسية عبر تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية. باتفاق أمني. ودعني أشير أيضا إلى الدعاية الانتخابية الحاضرة الآن سواء لدى نتنياهو أو إيزنكوت. نتنياهو منذ 3 سنوات أطلق مفهوم النصر المطلق، وهذا المفهوم بات ذو أبعاد سياسية إيديولوجية يتعرض لانتقاد من داخل إسرائيل، وهو يعني لحسابات شخصية حقيقة. أما إيزنكوت أيضا هو يولي أهمية كبرى للبعد الأمني، ولكن وفق منطق استراتيجي. معروف عن إيزنكوت هو الذي كان يخطط للمعركة بين حروب باستهداف النفوذ الإيراني في سوريا طيلة العقد الماضي. هو يهتم باليوم التالي لأي عملية عسكرية. أما بنيامين نتنياهو هو فقط يذهب يعني لا يستطيع لا إدارة الحرب ولا إدارة بين قوسين السلام. ويعني للتأكيد ما تقوم فيه إسرائيل في سوريا هو مزيج من الحسابات السياسية الشخصية، وهناك أيضا بعد أمني يتعلق بالتغير الجوهري الكبير في العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي تذهب إلى إنشاء أحزمة آمنة، أي نقل المعركة وفق ما يوصفونه إلى أرض الخصم. ولكن الترتيبات الأمنية من الممكن التوصل إليها كما قال وزير خارجية سوريا سعد الشيباني الشهر الماضي بأن الترتيبات جاهزة على الورق، ولكن العقبة تكمن في نية الاحتلال وعقلية بنيامين نتنياهو الذي دخل في حالة من التخبط منذ 7 أكتوبر وجزء.
0: طيب أستاذ خالد سأعود إليك يعني لنبحث أكثر الرؤية الإسرائيلية. اسمح لي أنقل لأستاذ عبد الوهاب، من الناحية الأمنية هذه المنطقة جنوب غربي دمشق ومنها بيت جن ما أهميتها؟
2: تحياتي لك محمد ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. يعني الأهمية تكمن أن بيت جن حقيقة تقع على سفوح جبل الشيخ، وأنها أيضا تبعد عن جولان المحتل تقريبا حوالي 10 كيلومتر، وتبعد عن العاصمة دمشق تقريبا 35 إلى 30 كيلومتر. إذن هي تقع في منطقة يفترض أن إسرائيل تعدها قريبة من الخط الأمني الجديد الذي تنشئه أو الحزام الأمني الجديد الذي أنشأته منذ سقوط نظام الأسد. بالتالي هي تتعامل مع هذه المنطقة على أنها عمق دفاعي كما تصف يعني كما تصفها إسرائيل. هذه المناطق هي عمق دفاعي، وإسرائيل عقيدتها الجديدة العسكرية تنادي إلى القتال في الدفاع في عمق مناطق الخصم أو الطرف الآخر. هذا ما يفسر حقيقة لماذا تتجه إسرائيل إلى الاقتراب أكثر وتجاوز يعني خطوط الاشتباك التقليدية التي رسمها اتفاق فض الاشتباك 1974 والتدخل إلى العمق أكثر. الطرف السوري نادى بشكل مرارا وتكرارا بشكل متكرر قضية أن إسرائيل عليها أن تنسحب من الأراضي السورية، وركز على قضية سفح على قضية جبل الشيخ، نقطة جبل الشيخ الاستراتيجية. لكن إسرائيل تعلم ويعلم المشاهدون أنها رفضت الانسحاب من كل النقاط، ورفضت الانسحاب حتى من جبل الشيخ. إذن إسرائيل تعتقد، أنا بتقديري، أن جبل الشيخ هذه المنطقة المركزية التي تطل على العاصمة دمشق وتشرف على الجولان المحتل وتشرف أيضا على خطوط إمداد حزب الله ومناطقه في جنوب لبنان، هذه المنطقة ينبغي أن تحافظ عليها، وهذا يتطلب دفاعا في عمق مناطق الطرف الآخر. وبالتالي هذا الدفاع في العمق يقتضي السيطرة على أيضا مناطق سفح جبل الشيخ ومناطق العمق، وهنا تحديدا بيت جن. أنا أعتقد أن هذا التفسير الأساسي للأسباب التوغلات الإسرائيلية لمنطقة بيت جن، وكذلك طبعا لا ننفي قضية التوغلات في المناطق الأخرى التي تقوم بها وتنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف دمشق وريف درعا وريف القنيطرة.
0: طيب أستاذ خالد، مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي على الجنوب السوري بل وتصاعد عوده وانتقاله يعني في كل مرة إلى مرحلة جديدة، هل وصلنا إلى نقطة تحول في هذه السياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه سوريا؟
1: بالفعل تعد مؤشر خطير. دعني أعود في قراءة تاريخية للوراء. عندما وصلت المفاوضات السورية الإسرائيلية في منتصف التسعينيات ذروتها، كان التفاوض قائم على الأرض مقابل السلام، أي انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل مقابل التطبيع، أي اتفاقية سلام وترتيبات أمنية تتعلق بالحدود ومخزون المياه. ولكن التطور اللافت ومحاولة إسرائيل دوما استغلال الظروف، اليوم بتنا أمام معادلة قضم أراضي جديدة والتفاوض فيها على فرض شروط داخل سوريا. رأينا هناك شروط تعسفية طرحها الاحتلال بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، بالإضافة كانت الشروط الأخيرة التدخل حتى في شكل بناء القدرات العسكرية السورية. لذلك دمشق اليوم تحاول قراءة المعطيات وفق قراءة وموضوعية للواقع الداخلي والمشهد الإقليمي، لذلك ذهبت إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والثبات على الحقوق الوطنية هي ذهبت إلى الخيارات.
0: لكن يعني أستاذ خليل اسمح لي يعني كل هذا الكلام
1: وحقيقة
0: الكلام لا يبدو أن إسرائيل أساسا تكترف به، يعني هي لم تكترف أصلا بما حدث بالمطالبات أو التنديد لا بغزة ولا بما يحصل بجنوب لبنان ولا بالضفة الغربية، وبالتالي لا تكترف أيضا لما لأي تنديد أو جهد دبلوماسي يتعلق بسوريا.
1: بالفعل أشرت لك سالفا بأنه تطور موقفها العدائي من الأرض مقابل التطبيع، اليوم الأرض مقابل فرض نوع من الهيمنة على سوريا، ولكن أيضا المعطيات تغيرت، يعني لا تزال إسرائيل تقرأ المعطيات الإقليمية وفق عقليتها المتشنجة ووفق المنطق العربدة العسكرية. وحقيقة قال بنيامين نتنياهو أكثر من مرة بأنه يريد تحويل إسرائيل إلى أسبارطة الشرق الأوسط، ولكن دعني يشير إلى معطيات أخرى. اليوم فرض الهيمنة لا يأتي فقط في القوة العسكرية، هناك أبعاد جيوسياسية واقتصادية وسياسية، وحتى هناك رؤى أمريكية جديدة. رأينا أن أمريكا عبر عن سياستها المبعوث الأمريكي توم براك أكثر من مرة بأنهم تخلوا عن المقاربات العسكرية، لم يعد يعودوا يفرضوا الديمقراطية عبر القوة كما حدث في العراق وأفغانستان، هم اليوم يذهبون إلى دعم أنظمة معتدلة تهتم بالتنمية الاقتصادية ولا يكون لها أبعاد إيديولوجية. يعني إسرائيل إذا كانت تريد أن تكون مشروع قابل للحياة لا تستطيع أن تستمر بمنطق أزعر المنطقة. اليوم هناك حلفاء بارزين جدد للولايات المتحدة الأمريكية فيما عدا إسرائيل، على رأسهم المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر، وهناك يعني خطر داهم بالنسبة للإدارة الأمريكية تتحضر له مع الصين. لذلك تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط كواحة نووية وتعول على دور سوري، كما رأينا في الطلب المثير للجدل للرئيس الأمريكي من سوريا في التدخل في لبنان. لذلك اليوم سوريا تخطو خطوات ناجحة وتقرأ الواقع وفقه.
0: طيب اسمح لي أقول هذه النقطة، يعني بالحديث عن قراءة الواقع
1: شريك في صناعة الأمن والاستقرار،
0: تقول هناك قراءة، لكن أسأل أستاذ عبد الوهاب، حتى الآن يرى كثيرون بأنه ما يزال هناك برود رسمي سوري في التعاطي مع هذا العدوان الإسرائيلي، يعني ليس هناك ما يوازي أو يعني قد يؤدي إلى ردع الاعتداءات الإسرائيلية. كيف تقرأ دمشق فعليا هذه الاعتداءات؟
2: يعني أنا حقيقة لا أعتقد أنه برود بقدر ما هو يعني دبلوماسية متوازنة وهدوء أعصاب تتطلبه الحالة في سوريا ويتطلبه الوضع في سوريا. يعني رئيس الشرع تحدث منذ اللحظات الأولى بأن إسرائيل بأن سوريا لن تسمح باتخاذ أراضيها كمصدر لتهديد دول الجوار أو لأي دولة، طبعا في إشارة إلى إسرائيل ولغيرها طبعا من الدول الأخرى، لأنه كان الحديث أيضا على أن مبدأ تصدير الثورة وما إلى ذلك. إذن أعتقد أن سوريا لا تريد حقيقة بالفعل الانتقال إلى أساس يعني معادلة تقوم على تصدير المشاكل، تصدير الأزمات، فتح الحروب. حتى هذا المبدأ نراه في قضية دفع سوريا نحو التدخل في لبنان، هذا فعلا التدخل أو الطلب المثير للجدل. لاحظ كيف كانت السياسة السورية، الرئيس السوري تحدث وخرج على الإعلام وقال أن سوريا لن تتدخل في لبنان، وحتى في حال حصل التدخل أنا أعتقد أن هذا التدخل سيكون على أساس موافقة عربية وموافقة لبنانية وموافقة بغطاء دولي وبغطاء من الجامعة العربية، وعلى أن يقوم كبديل لقوات اليونيفيل، يعني وهو طرحه نبيه البري أنا أعتقد، أو يتم الحديث عنه في الأروقة اللبنانية. إذن
0: في هذا السياق أستاذ عبد الوهاب هناك من قرأ بأنه ربما الخبر الذي سرب عن طريق رويترز بلقاء سوري مع حزب الله في تركيا، وإن كان جرى نفيه رسميا، لكن تقول هذه القراءة لعلها رسالة سورية إلى إسرائيل بأنه نحن أمامنا خيارات أخرى، يعني إذا استمريتم في هذا العدوان، ما رأيك بذلك؟
2: يعني لا أعتقد أن سوريا بحاجة إلى إرسال رسائل بهذا الشكل. سوريا الرسائل التي ترسلها واضحة بأنها يعني تقوم بتفكيك أي خلايا تحاول استخدام الأراضي السورية كمصدر تهديد لأي دولة سواء كانت إسرائيل أو غيرها، كما فعلت في 30 سبتمبر أو 29 سبتمبر الماضي بتفكيك خلية لحزب الله في حوض اليرموك، وكذلك فعلت في شهرين أو ثلاث أشهر الماضية أيضا فككت خلية لحزب الله في المنطقة ذاتها. هذه الرسالة الثانية ممكن أن ترسلها أو تبعثها سوريا عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عن طريق المبعوث توم براك، ورسالة الأساسية بأن سوريا لن تتدخل في لبنان. أنا أعتقد أن سوريا حقيقة تسير على سياسة أو دبلوماسية متوازنة تحافظ على الاستقرار القائم الذي أنتجه سقوط نظام الأسد والذي أنتجته السياسة الدبلوماسية السورية بعد سقوط هذا النظام، السعي إلى عودة سوريا إلى المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، هذا بعد حالة العزلة التي فرضها نظام الأسد والتي تتطلب بالفعل من الحكومة السورية الجديدة أن تقوم بدبلوماسية متوازنة بعيدة عن الدخول في أي أزمات أو صراعات، لأن تصدير حقيقة دبلوماسية تصدير الأزمات وافتعال الحروب والمعارك سواء داخل سوريا أو خارج سوريا لن تقود إلا إلى عدم استقرار البلاد وعدم استقرار الحكومة نفسها، يعني الحكومة نفسها ستكون يعني تحت وطأة تهديد ما دائما بشكل أو بآخر. أنا أعتقد حقيقة أن الحكومة السورية لا تريد بالفعل افتعال أي معركة أو عملية عسكرية ضد إسرائيل، وهي يعني تتصرف بالدبلوماسية، ومع ذلك هي أيضا لا تريد التنازل. يعني بالبداية رفضت قضية نزع السلاح عن الجنوب، ورفضت أن يكون شرطا مسبقا للمفاوضات، رفضت حتى قضية يعني كان هناك
0: المشكلة أنه ما تريده إسرائيل يعني تفرضه بالقوة العسكرية الآن في الجنوب السوري.
2: هي تفرض وقائع عسكرية جديدة، لكنها في لحظة من اللحظات أنا أعتقد أنها ستضطر إلى الدخول في المفاوضات. هذه الوقائع التي تفرضها حتى ترفع سقف التفاوض، هي تريد أن ترفع سقف التفاوض، لكن هل هي أهداف استراتيجية طويلة الأمد مستدامة؟ أنا أعتقد أن ذلك غير ممكن، ربما في العقلية الأمنية الإسرائيلية هي تريد أن تسيطر، لكن هي غير ممكن على أرض الواقع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر ضيفك لديها أهداف استراتيجية أخرى ولديها سياسات تدفع باتجاه استقرار دول المنطقة للتوجه نحو الصين، لديها تحدي أكبر سواء كنا نتحدث عن الصين أو حتى إيران نفسها.
0: طيب يعني تتفق مع الأستاذ خالد في معظم النقاط إذن، لكن الأستاذ خالد أريد أن أعود إليك لنعرف كيف ينظر الداخل الإسرائيلي لهذه السياسة العدوانية من إسرائيل من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه سوريا.
1: أولا بنيامين نتنياهو وفريقه الحاكم وخاصة وزير دفاعه إسرائيل كاتس يضللون الجمهور الإسرائيلي قبل غيره عندما يزجون اسم سوريا بمفهوم الجبهات السبع، وخير دليل ما قام به بنيامين نتنياهو عند اقتحامه قمة جبل الشيخ، قال بأنه سيقضي على المحور الإيراني وكان يشير إلى دمشق، وهذا مخالف لمعطيات الجديدة اليوم. سوريا الجديدة هي قاسمة لظهر مشروع الحرس الثوري، خرجت من لعبة المحاور التقليدية، هناك تقارب أمريكي سوري غير مسبوق ومنقطع النظير. دعني أشير لك إلى نقطة في غاية الأهمية، اليوم إذا كانت معظم الأسباب أو الدوافع التي تدفع إسرائيل إلى هذه السياسة العدائية تجاه سوريا هي ذات حسابات سياسية وتكتيكية وشخصية كما أشرت، إلا أن هناك بعد أمني. اليوم إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي فقط تعتمد الحرب كأحد أهم أدوات السياسة، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي يرى في الحرب وافتعال أزمات الأمنية أكسجين، لذلك هم يبنون سياساتهم الأمنية بناء على هواجس القلق الأمني. وهناك خشيتين تخشاها إسرائيل، أولا بنيامين نتنياهو يخشى على كرسيه ويخشى أن يختم سجله السياسي في السجن، هو يبحث عن مخرج تشريفي، لذلك يحافظ على دوما شد الحزام أو دق ناقوس الخطر دائما في.
0: لكن إلى أي درجة يعني هذه الرؤية أستاذ خالد التي تتكرر
1: خشية إقليمية
0: والانتخابات وما إلى ذلك؟ البعض يقول لا، يعني الدولة الإسرائيلية كلها لدي هذه السياسة العدوانية حتى لو ذهب نتنياهو.
1: بالفعل هي إسرائيل يعني من حيث الجوهر هي واحد، يعني مشروع استيطاني غربي، ولكن الطارئ والجديد هو سلوك بنيامين نتنياهو. يعني من يراقب سلوك هذا الرجل، هو في سدة الحكم منذ 30 عام، يعني حدث في عهده العديد من الأزمات، هناك اعتقاد سائد بأنه متورم الأنا ولا يتوانى عن المخاطرة في مصير إسرائيل وقضايا الأمن القومي لصالحه الشخصي. وأيضا إسرائيل الرسمية يعني خاضت العديد من التجارب إقليميا بما يخص القضايا الأمنية مع دول الجوار، كان هناك اتفاق كامب ديفيد في 1979 مع مصر ووادي عربة مع الأردن في عام 1994،
0: لكن تبدو الآن الأجواء مختلفة تماما. يعني
1: أن بنيامين نتنياهو يخشى بالعكس، هناك أجواء براغماتية وهناك انتقادات من داخل الصحافة الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو أهدرت العديد من الفرص، خاصة بعد نجاح دمشق برفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي الوحيدة اليوم التي تسبح ضد التيار. كنت أريد أشير إلى قلق آخر، يعني هناك قلق شخصي متعلق ببنيامين نتنياهو يخشى على سجله السياسي، وهناك أيضا قلق إسرائيلي بأن تخشى على مكانتها الجيوسياسية. اليوم تبدل المشهد الإقليمي، ذاهبون إلى تسوية أعمق، لذلك نرى تحالفات وأحلاف جديدة وليدة من حلف إخيل بين إسرائيل واليونان وحلف مكة، بالإضافة إلى المحور الإيراني الذي يتعرض لضربات كبيرة. لذلك
0: اسمح لي لك أستاذ خالد،
1: دوما يريد أن يظهر بمنظر المحارب الذي الذي يحمي حماة إسرائيل.
0: طيب، لكن كل رغم كل ذلك أستاذ عبد الوهاب، ورغم التعويل الواضح على الولايات المتحدة كما يظهر ذلك في تصريحات معظم المسؤولين السوريين الذين يعولون دائما على الولايات المتحدة لكبح جماح إسرائيل، لكن هذا لا يحصل أستاذ عبد الوهاب، يعني منذ قرابة سنتين منذ سقوط الأسد وإلى اليوم. وبالتالي البعض يسأل، أليس من غير الحصيف أن يكون كل التعويل على الولايات المتحدة التي يعني يقول كثير لا هي يعني تقول علنا أنها تخالف بعض السياسات الإسرائيلية لكن تؤيدها على أرض الواقع؟
2: يعني أعتقد أن الحديث عن تعويل كامل مطلق سوري على الولايات المتحدة الأمريكية فيه شيء من المبالغة. نعم هناك تعويل كبير، لكن أيضا هناك مساع لأن يكون هناك رافعة للعمل الدبلوماسي السوري أو الموقف السوري، رافعة عربية وأخرى تركية. وعلى هذا الأساس يعني تحدث وزير الخارجية السوري على أن سوريا قريبة من تحالف مكة وأنها يمكن أن تنضم، أشار في إحدى يعني المقابلات على أنه يمكن أن تنضم. إذن أعتقد أن هناك مساع لأن تكون هناك رافعة عربية يعني سواء كانت سعودية أو قطرية أو حتى مصرية. يعني أنا أعتقد أن سوريا تتطلع إلى أن يكون هناك دور مصري حقيقي في دعم موقفها بشأن إسرائيل. مصر التي
0: لكن العلاقات السورية المصرية سجل يعني تبدو فاترة بعض الشيء،
2: فاترة لكن هي ذاهبة للتحسن، وهناك بتقديري تطلع سوري وتعويل سوري على أن يكون لمصر دور كبير في استقرار سوريا وكبح جماح إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا. حقيقة مصر لديها سجل عريق وتاريخ عريق في يعني التعامل دبلوماسيا وأمنيا مع إسرائيل وحتى عسكريا. أيضا سوريا تتعامل مع هذا الواقع بمحاولة أيضا لتشكيل رافعة تركية. يعني كانت هناك في البداية مساع لإنشاء قاعدة عسكرية تركية جنوب سوريا وأخرى في الوسط، قاعدة دفاع جوي، لكن تعرفون أن إسرائيل يعني واجهت هذه المساعي في قصف مطار تيفور العسكري قبل سنة، واستمرت هذه يعني المساعي لتعاون، تشكيل تعاون بعيد عن أي يشكل أي تهديد، هو تعاون لأجل يعني إعادة تهيئة القوات السورية. وإسرائيل يبدو حتى أعطت تحذيرات مسبقة لأي شكل من أشكال التعاون مع تركيا بقصفها مطار أبو ظهور العسكري. إذن يوجد دعم صحيح دبلوماسي كامل وسياسي أو أمريكي إن صح التوصيف، لكن هذا الدعم الأمريكي بالمقابل لم ينعكس ولم يتحول حتى اللحظة إلى دعم عسكري. نعم في جانبه هناك دعم أمني بأن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت سوريا للانضمام للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالتالي أصبحت شريكا أمنيا للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. لكن هل هذه الشراكة الأمنية يمكن أن تمنع إسرائيل من استمرار عملياتها؟ لا أعتقد ذلك. يعني المخرجات التي يفترض أن تحصل على أرض الواقع وتمنع إسرائيل هو توقيع اتفاق يعني منع اصطدام بين الطرفين. وتوم براك تحدث قبل أسابيع عن هذا الأمر.
0: طيب الأمور أستاذ خليل في الدقيقة الأخيرة، إسرائيل مشكلة تفرض يعني كلما طال الزمن تفرض واقعا جديدا يعني على سوريا بحكم الأمر الواقع، تصبح كثير من الأراضي بشكل أو بآخر تحت هيمنة إسرائيلية، وبالتالي إلى أين تتجه الأمور في الجنوب؟ مواجهة، حرب، تصعيد، اتفاق، هل هذا ممكن في دقيقة؟
1: لأي أفق لانفراجة سياسية سيستمر التصعيد، وخاصة في ظل هذا التوقيت الانتخابي المتشنج داخل إسرائيل، قد نشهد تصعيد غير مسبوق وغير متوقع. أيضا هذا الرجل لا يتوانى عن افتعال أي أزمة لصالحه الشخصي، وأيضا الاحتمالات جميعها واردة، قد يذهب إلى سياسة الضد، قد يذهب إلى تحقيق إنجاز سياسي إرضاء لأمريكا ليسجله في سجله السياسي، ولكن دعني أشير أيضا إلى نقطة التعويل
0: باختصار
1: على أمريكا. أمريكا لا تتفق مع تل أبيب ومع حكومة بنيامين نتنياهو بما يخص خاصة الساحة السورية، ورأينا تضارب المصالح العميق جدا بين واشنطن وتل أبيب في الساحة السورية وبدرجة أقل في الساحة اللبنانية، وهذا التضارب أيضا ظهر في الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد طهران. أما بالنسبة أيضا لمصر، اليوم سوريا تعول على مسار عربي يعني تنظر إلى عمقها العربي، لذلك تذهب إلى نسج تحالفاتها الإقليمية والدولية، وتشكل مصر الرقم الأصعب حقيقة في المعادلة الجيوسياسية، وخاصة بما يخص الصراع العربي الإسرائيلي. واليوم قبل ساعات حدث لقاء بين مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية الدكتور محمد طه مع القائم بالأعمال السفارة المصرية اليوم في دمشق، ما يشير إلى أن العلاقات وإن كانت يشوبها بعض ربما التوتر، وإلا أنه مرحلي، لا غنى لدمشق عن القاهرة ولا غنى للقاهرة عن دمشق.
0: شكرا لكما. خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، وعبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من حلب. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل حوادث القتل خارج نطاق القانون.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. قتل شخصان وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار استهدفت دراجة نارية في قرية بيت عواد بريف طرطوس. قال الأمن الداخلي في المحافظة إن سيارة مجهولة أطلقت النار على الدراجة بشكل مباشر، موضحا أن التحقيقات أظهرت أن المستهدفين هما أحمد رامز إسبر وعلي محمود يوسف، وهما من أصحاب السوابق الجرمية.
1: هذه آثار حادثة إطلاق النار التي وقعت في قرية بيت عواد في ريف طرطوس الشرقي، حيث أفاد بيان لقوى الأمن الداخلي بتلقيهم بلاغاً بإطلاق نار على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية من قبل مجهولين أدى لمقتلهما على الفور. ومصادر خاصة لتلفزيون سوريا أكدت أن عدد القتلى الذين انتشلوا من المكان هم 2 فقط، وأهالي المنطقة هنا تختلف الروايات بين من يقول أن عدد القتلى 2 وآخرين يقولون أنهم 3 وشخص رابع أسعف للمشفى. طبعا هذا الطريق هنا هو طريق فرعي يصل بين صافيتا ومشت الحلو. تلفزيون سوريا لينجبارة ريف طرطوس.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق ويعرب العيسى الصحفي من دمشق أيضا. مرحبا بكم أستاذ يعرب، ما هي ملابسات وقراءتك أيضا لهذا الحادث الذي وقع أطلاق النار وجريمة القتل في بيت عواد قرب صافيتا؟
2: يعني بالنسبة لجريمة بيت عواد لا أنا ولا أحد آخر يستطيع الآن أن يحكم على ملابسات هذا الحادث حتى تنتهي التحقيقات أو تكشف الجهات الأمنية، لكن لدي ملاحظة أساسية على الصيغة التي أعلنت بها أجهزة الأمن في محافظة طرطوس عن الحادثة. يعني وقعت جريمة قتل على طريق فرعي في ريف محافظة طرطوس، تعلن مباشرة قوى الأمن أن القتيلان من أصحاب السوابق. هذا يحيل تلقائيا من يتلقى هذا الخبر للتفكير بطريقة أخرى، يعني إذا كان من أصحاب السوابق أو كان لهما يعني كان بحقهما أي إجراء، يعني لماذا الجهات الأمنية لم تلقي القبض عليهما وتحولهما للمحاكمة؟ يعني هل يخفف من وقع جريمة قتل على الطريق ريفي إذا كان القتيل من أصحاب السوابق أو مطلوبا أو أي شيء؟ يعني لا أعرف ما الرابط الذي تم التركيز عليه في صياغة الخبر. أصلا جريمة قتل تم تحديد الموقع والوقت وعدد القتلى وأضيفت هذه المعلومة الرابعة، يعني 4 معلومات، واحدة منها هي خلاصة السجل الجنائي للضحايا. يعني هذا أيضا قد يحيل إلى التفكير باتهام أن جهات أمنية قامت بذلك أو جهات لها علاقة. يعني أنا ننتظر التحقيقات لتنكشف على كل بهذه الحادثة لوحدها أتحدث، لأن الأمر أوسع بكثير كما تعلم.
0: أستاذ منير، هذه نقطة مهمة يعني أشار إليها أستاذ يعرب، وهو بيان وزارة الداخلية الذي قال أنه حدثت جريمة القتل وأنهم من أصحاب السوابق، وكأنه يعني وكأن البيان البعض يقرأ في ذلك وكأنه يبرر هذه الجريمة أنه هذول أصحاب سوابق فإذا فليقتلوا. لماذا يعني يحصل هذا أستاذ منير؟
3: مساء الخير سيدي وإليك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. رواية الأمن العام حددت أنه هناك وقع حادث، هذا الحادث انطلقوا إلو وعملوا طوق أمني وهناك مسح لمسح الجريمة وهناك معرفة من القتل. من قتل طبعا الأمن العام لديه قاعدة بيانات لكل المطلوبين الموجودين في كل منطقة، وهذا شيء طبيعي موجود بكل دول العالم. إن كان من جماعات السوابق الجنائية أو من جماعات سوابق جرمية سياسية يتعلق بعلاقات بالفلول ربما. لذلك الوضع الآن هو قيد التحقيق. المعلومات الأولية تشير أنهم هم مطلوبين أو هم من لهم أسبقيات، وحق الضيف يحكي أنه ليه ما دام هم لهم أسبقيات ليش ما تم إلقاء القبض عليهم؟ هذا شيء طبيعي، الأمن العام والدولة السورية لا تستطيع أن تلقي القبض على كثير من المطلوبين، هناك الآلاف من المطلوبين إن كان من جماعة سوابق جرمية جنائية أو تتعلق بعمليات خطف وابتزاز، وهناك آلاف مطلوبين بجماعات تدابير عسكرية مسلحة من جماعة الفلول أو من اللي هم بيرتكبوا عصابات مسلحة ضمن هذه المناطق.
0: نعم، لكن أستاذ منير، هي الفكرة أنه طالما التحقيقات لم تكتمل والتحريات كما أشار بيان وزارة الداخلية، يفترض أن يعني ينتظر إلى استكمال هذه التحريات، لكن حين يقول البيان قتل شخصان وهما من أصحاب يعني السوابق، يعني بالنسبة لشخص غير ربما بعض الناس العاديين يقرؤون ذلك يقولون إيه معناها جريمة محقة، يعني هذا قد يستخدم لتبرير الجرائم، بينما يفترض أنه لا، من لديه سجل جرمي يلقى القبض عليه، يحاكم في المحاكم وفق قواعد قانونية وليس يقتل بهذه الطريقة.
3: لا تبرير أخي الكريم لأي حد يقتل على الأرض السورية، كلها إراقة دماء لسوريين مهما كانت الصفة تبعهم. المجرم يعاقب وتنفذ بحقه عقوبات حسب اللي هي جرمه اللي هو، لكن هذه الجريمة اليوم طبعا حصل سابقا إطلاق نار، احنا شفنا على مفرق الحولة، على مفرق مصياف من كم يوم، كمان لحد الآن إذا الهجوم كان هجوم مسلح، هذا الهجوم مسلح طبعا احنا بنعرف انه طرطوس إلها فترة طويلة هناك حالة من الهدوء وحالة من الاستقرار، يعني حدثت بعض الحوادث في اللاذقية لكن بطرطوس لم تحدث، رغم أنه الريف فيه هناك مجموعات مسلحة والدولة بتعرف أنه هناك في مجموعات مسلحة تتحرك في الريف الشرقي من طرطوس أو في مناطق مثل صافيتا وبعض المناطق الأخرى. لكن هذه الحادثة أنا يعني هناك اعتبارات كثيرة، احتمالين الأهم، الاحتمال الأول هو أن هؤلاء ربما يكونوا هم فعلا مجرمين جنائيين وتابعتهم دوريات أمنية ومعهم كونهم معهم سلاح، صار هناك تبادل إطلاق نار وتم إلقاء تم قتلهم على هذه الشكل.
0: لكن البيان لا يقول ذلك، يعني يقول يعني الأنباء تقول مجهولون أطلقوا النار،
3: الثانية ربما إحدى
0: وليس اشتباك يعني مع قوى الأمن،
3: المجهولون أطلقوا النار. أخي الكريم هلا احنا في دوريات امنيه موجوده في كل في كل مناطق، في دوريات طرق عامه موجوده، في حواجز موجوده في كل هذه في هذه المناطق.
0: في هذه الحاله يجب ان يكون هناك توضيح رسمي، يعني انه هناك اشتباك، يعني والله قوى الامن تريد القبض على شخص، لانه استاذ منير المشكله تعلم اين؟ هذه ليست الجريمه استاذ منير الاولى، في مناطق انت ذكرت ريف طرطوس، ريف طرطوس بعض ارياف حمص، جزء من منطقه الغاب، يعني في مناطق واضح انه تتكرر فيها عمليات قتل وفي غالبها يكون مدنيون الضحايا، ويشتبه بأن هناك صبغة أحيانا بعض هذه الجرائم على الأقل، ليس كلها لكن بعض الجرائم له صبغة طائفية، ولذلك يعني تتكرر هذه الجرائم، هذه مشكلة كبيرة أستاذ منير.
3: طبعا مشكلة كبيرة، احنا كل هذا الأمر انه مشان يصير ما يصير اقتتال طائفي، حتى انه كان لو هؤلاء هم مجرمون جنائيين أو مجرمين موضوع إرهاب آخر، يعني هم متعلقون بالفلول أو لو أنه أنا اللي الغريب أن هم مسلحين، هؤلاء المسلحين معهم بارودا كلاشينكوف وبواريد ومعهم قنابل ومعهم إلى آخره، إذن هذا يدل على أن هناك في نية جرمية بالموضوع، لكن هو تم ملاحقتهم من قبل قوات أمنية أو هو ربما صار اصطدام مع الأهالي بالذات خوفا من يكون هناك فتن.
0: يعني أستاذ منير هذه تخمينات، هي المشكلة يعني يعني هذه تخمينات وكأنها تخمينات تبرر الجريمة،
3: الذي يقطع الواقع هو التحقيق نهايته، أما طيب هذا كله بيظل ضمن التخمين ما دام إحنا ما انتهينا من التحقيق ولم يتم مسح الجريمة وموقعها بشكل دقيق جدا تطلع نتائج رسمية لم نستطيع أن نعطي صورة أو كاملة عن الموضوع، لذلك كله طيب بطور التخمين وطور الاحتمالات.
0: نعم، لكن بالأخير أنه ممكن يكونوا أبرياء، وكما قال أستاذ يعلو حتى لو كانوا يعني لديهم سجل مثلا جنائي يجب محاكمتهم بالقانون. أستاذ يعلو برأيك يعني كيف يعني يتم التعامل، لماذا تتكرر حوادث يشتبه أحيانا بأنه لها صبغة طائفية في بعض المناطق؟
2: يعني حقيقة نسبة الحوادث هذه التي يشتبه بأنها طائفية هي تحصل أكثر في محافظة حمص وليس طرطوس، يعني طرطوس هي أقل معدل لحوادث القتل في عموم سوريا، وأكثر معدل هو في محافظة حلب، لكن في حمص وحماة بشكل يعني رئيسي تعطي هذا الانطباع بسبب التكرار، بسبب تشابه السياق، بسبب تشابه الصدمة. يعني لو عدنا إلى الأرقام، يعني حادثة مفرق فاحل، حادثة أبناء فاحل والشنية اللي على طريق مصياف، هذه حادثة من الواضح أن لها صبغة طائفية، لكني لا أجزم، يعني أنا لا أستطيع أن أجزم أن هذا القصد وليس عشوائيا، لكن المرجح وهي تعطي هذا الانطباع. يعني لو أخذنا إحصائيات منذ بداية العام، مجموع ما نشرته وسائل الإعلام أستاذ محمد، يعني نحن لدينا 2450 قتيل تقريبا منذ بداية العام، وهو رقم كبير. يعني وفق الإحصاءات هناك 420 في جرائم قتل ذات طبيعة جنائية، هناك حالات عشوائية، طبعا هناك 125 قتيل في شجارات جماعية، اشتباكات محلية. يعني أنت تذكر في الأشهر الماضية كنا تمر أخبار تدخلت قوات الأمن في قرية كذا لفض اقتتال بين عائلتين في كذا، وهذه غالبا حصلت في كانت تحصل في أرياف حلب وأرياف الحسكة، هي النسبة الأكبر. يعني هناك قتلى بمخلفات الحرب، لدينا بعتقد الرقم 260 قتيل بمخلفات الحرب. عندنا أسباب عديدة، عندنا قتل عشوائي، يعني ما يجري ما كان يجري في حمص لحد من شهرين أحيانا تشعر بأنه قتل بدافع المتعة، يعني قتل دون أي سبب واضح، يعني ليس قتل انتقام، ليس قتل ثأري، ليس قتل شخص مرتبط بالنظام، يعني قتل امرأة وطفل، قتل امرأة وطفلين، قتل امرأة وطفلتها على شرفة منزل، هذا واضح أنه قتل، يعني قتل لا أعرف ماذا أسميه، أكثر من عشوائي. لدينا أنواع كثيرة، لدينا الآن يعني الآن انضمت إسرائيل إلى مجموعة القتلة في سوريا، قتل العشوائي. لدينا طيب. اليوم قبل قليل، قبل ساعات، كان تشيع لشاب سوري صحيح. قتل برصاص إسرائيلي عشوائي. يعني لدينا أيضا مثلا لدينا منذ بداية العام 15 قتيل على يد الجندرمة التركي، أشخاص حاولوا عبور الحدود، أطلقت جندرمة عليهم النار. لدينا قتلى طيب. بالقصف الإسرائيلي. لدينا
0: طيب هناك أسباب متنوعة، لكن يعني الزاوية التي نعالجها وأسأل عنها، اسمح لي أسأل أستاذ منير عن الموضوع، أنه حوادث القتل التي تتكرر في بعض المناطق، يعني تتركز أكثر من مناطق أخرى، تطرح سؤالا عن وجود فراغ أمني في كثير من المناطق أستاذ منير.
3: تمام أخي الكريم، الدولة طبعا جاهدة أنها تسعى سيطرتها وبسط أمنها على كل بقاع سوريا، لكن الكوادر لسه ما كملت، هناك كمان في كفاءات كبيرة خارج نطاق الدولة، هناك قواعد البيانات بالنسبة للمطلوبين لم تكتمل بعد عند كل الأجهزة، تعاون المواطن مع الدولة مش بالأوجه السليمة الكاملة، إذن هناك كثير من المحددات التي تحد أحيانا من بعض. في مسألة أخرى، هناك مسألة العدالة الانتقالية التي هي تسير بخطى وإيدة، هذه تجعل هناك المسرح السوري كله مصدر ربما عمليات انتقامية، ربما لثأر، ربما لأعمال وحشية أخرى، ربما تتطور أكثر. لذلك يجب على الدولة بسط سيطرتها أمنيا بشكل كامل، إيجاد قاعدة بيانات لكل المطلوبين والمجرمين، إن كانوا من المجرمين جنائيين وإن كانوا مجرمين إرهاب أو يتعلقون بجماعات.
0: طيب أستاذ منير، لماذا
3: بالإضافة طيب يعني إلى تأهيل
0: بسط سلطة الدولة؟ دوما يعني يشار إلى ضرورة احتكار السلاح من قبل الدولة، لكن المشكلة أستاذ منير أنه لحتى تحتكر السلاح لازم على الأقل تضمن حماية الناس، لكن في مناطق لا يشعرون بهذه الحماية، وفي الوقت نفسه هناك شرائح أو مناطق معينة تحظى بالسلاح ولا يعني يجري مصادرة هذا السلاح، لا يترك بيد بعض الشرائح في المجتمع أو بعض المناطق أستاذ منير، وهذا يعني يشيع انفلات السلاح من جديد ويؤدي إلى مزيد من الجرائم.
3: أخي الكريم، فوضى السلاح هي موجودة كانت من أول التحرير، وإحنا شفنا السلاح كان مرمي بالشوارع أو بالوحدات على مستوى من الكلاشنكوف تتوصل أنت للدبابة، كله كان متاح للجمهور والكثير حصل على سلاح. لابد من ضبط السلاح المنفلت، هذا شيء طبيعي جدا، بالإضافة إلى أنه تطلع قانون يحد هو قانون رخص الأسلحة، من يحق له أن يحمل سلاح، مين ما يحق له، شو هي الفئات العمرية، مين هي التجار، مين هي المزارعين اللي بيحق لهم في المزارع، من كذا، كل هذه تحددها الدولة بقانون، والقانون أتصور أنه هو جاهز موجود حاليا يمكن على طاولة مجلس الشعب من أجل إقراره، لأنه هذا القانون.
0: لكن هل هناك جهود حقيقية؟ يعني أستاذ منير، من شارك سابقا فيما عرف بالفزعات مثلا، ما نضب السلاح منه، نضل السلاح بين يديه. نعم.
3: هذا شيء طبيعي يا أخي الكريم، البلد يعني شيء طبيعي. كثير من الناس كانت مرخصة سلاح، وكثير من الناس ما رخصت سلاح، أخذت من السلاح المنفلت وسلاح غالي، بقول لك السلاح هو عرضي هو شرفي. البلد لازم يكون واحد عنده وسائل حماية لنفسه،
0: وخاصة طب ما هو أستاذ منير، حين تترك جماعات أو قرى دون حماية ويترك سلاح بأيد آخرين، تستباح هذه المناطق، وبالتالي يعني كيف أنتم بتضبوا سلاح من مناطق وبتتركوا
3: يعني
0: مناطق؟
3: لا تصور هذه المعلومة بهالدقة هاي اللي بتحكي فيها. نعم، لكن هناك ممكن احنا بالفزعات بتعرف هذا الشيء، وقت طلعوا على الساحل كانت اول النقطة من حمص اخرها في اللاذقية، كمان في فزعة السويدة نفس الوضع. اذا هناك في فوضى سلاح لابد من ضبطها وتحديد الفئات التي تحمل السلاح، كل هذه الامور يجب ان تقوم فيها الدولة. اذا الدولة لازم تستعجل بهذه العملية، وعملية العدالة الانتقالية مهمة جدا لأنها تحقق للجمهور راحة نفسية. أنا يوم بشوف المجرم العاتي اللي كان يعذب أبنائي وأولادي وأطفالي وعمومتي لازال يعيش بيننا ويتبغدد ويتباهى، وخاصة في مستثمرين كثر من هؤلاء إلى الآن. إذن هناك لابد أن تكون هناك حركات قوية جدا للأمن العام لضبط هذه الحالة، إن كان ضبط السلاح المنفلت وإن كان محدودية أمور حمل السلاح بفئات معينة جدا جدا، بالإضافة إلى حماية كل المنشآت، حماية القرى. طيب. والناس بده يعيش بمواطن، بده يعيش بكرامة وأمن، كل هذا شيء حقه الطبيعي.
0: أستاذ يعلوب، ذكرت أنه أسباب متعددة لجرائم القتل خارج نطاق القانون في سوريا، لكن في مناطق تحديدا بسبب حساسية هذه المناطق من الناحية الطائفية تبدو الجرائم فيها لا يعني تشكل تهديدا كبيرا، ما مدى خطورة ذلك؟
2: صحيح، بالذات يعني لنسمي الأشياء بمسمياتها، أرى أنك متحفظا وتقول شرائح وتقول مناطق وتقول يعني أي جريمة قتل بحق علوي أو مرشدي أو مسيحي الآن في سوريا تعطي انطباع بأنها جريمة على أساس طائفي حتى لو كان لها أسباب أخرى. هذا بسبب التكرار، هذا بسبب يعني الحالة التي سألت عنها حضرتك الأستاذ منير، بأن السلاح سحب من الناس وترك مع ناس في مناطق التماس في القرى المتجاورة، كما معظم سوريا. نحن في سوريا لدينا تداخل طائفي وعرقي في معظم مناطق سوريا، يعني تم سحب السلاح من مناطق وترك بين قريتين متجاورتين، تم سحب السلاح من قرية وإبقاء السلاح في قرية أخرى. يعني هناك أيضا قصة مهمة هي موضوع طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع هذه الجرائم. يعني ما يجري في حمص على الأقل، مثلا في مدينة حمص ما جرى على مدار يعني الأشهر الماضية أو منذ التحرير على الأقل حتى الآن، يعني تجري تقع جرائم لا يتم التحقيق فيها، يعني لا يتم يعني القوى الأمن في الموجودة على اختلاف يعني تنوعاتها واختصاصاتها، قوى الأمن المحلية الموجودة يعني لا تعلق على الموضوع، حتى لا يعني لا تصدر بيان، لا تقول أننا فتحنا تحقيق، لا تكشف عن تحقيق، والأرجح لا تفتح تحقيق أصلا. يعني أستاذ منير تفضل قال هناك تعاون من المواطن، يعني هناك مناطق لا أعرف إذا كان على اطلاع عما يجري في هذه المناطق في أرياف حمص الغربية والشرقية أو بعض أحياء مدينة حمص، لا يجرؤ يعني لا يجرؤ المواطن لا يجرؤ على الذهاب إلى قسم الشرطة للشكوى. يعني نسمع الكثير من حوادث، جريمة في ريف دمشق، جريمة في تم إلقاء القبض خلال أقل من 24 ساعة، تم كذا، هناك جرائم شديدة الوضوح جرت في بعض المناطق، لم تعلق قيادات يعني القيادات الأمنية لم تعلق على الأمر، لم تفتح تحقيق. يعني حادثة قبل أيام، حادثة فاحل والشنية، حادثة طريق مصياف، يعني هذه أول مرة ربما تجري يعني يجري شيء من

0: يعني ليسوا من مواطني هذه الدولة يعني.
1: طيب
0: نعم، هذا فاقم من شعور يعني من شعور الناس بأنهم معرضون للقتل في أي لحظة. هذا يؤخر موضوع، وأنا أعتقد أيضا وافق الأستاذ منير على أنه كل ذلك يجري بسبب بطء مسار العدالة الانتقالية أو تلكؤ في هذا المسار.
1: أستاذ منير، أخذ تعليقك على هذه النقطة التي أشار إليها أستاذ يعلم، أنه حين تحصل جريمة أو انتهاك في منطقة وتتكرر ولا يعني تجري محاسبة أحد من مرتكبي هذه الجرائم، هذا يرسل رسالة سلبية أنه يعني هذه القرية مثلا مستباحة، بيجي أي أزعر بيطلق رصاص بيقتل كذا، ما حدا بيحاسبه، وبالتالي هذا يعني من ناحية أخرى أستاذ منير يضعف فكرة وجود دولة بالأصل.
2: تمام، هيبة الدولة لابد أن تحفظ ولابد أن تصان ولابد أن تكون موجودة وتفرض سيطرتها في كل المناطق، وهذا شيء طبيعي. أي عمل، أحيانا حادث سير بصير بتروح كل الدولة بتفزع عليه. كيف الحادث الجرمي؟ أحيانا أحداث جرمية بتصير يكون خلفيتها إرهابية لا يتم الإعلان عنها. الغاية من هذا الحكي أحيانا بيكون هو لمسك خيوط أخرى تتعلق بهذه الجريمة، يعني مش أي حيدث أو أي إطلاق نار بيتم الإعلان عنه والكشف عنه، حتى في دول كثيرة من العالم الأكثر تقدما.
1: لكن في يعني في قضايا من هذا النوع من المهم، إذا كان مثلا جرى القبض على حدا، من المهم الإعلان عن ذلك، لهذا يرسل رسالة للمجتمع أنه من يعني ينتهك أو يرتكب جريمة سيحاسب. أما حين مناطق كاملة تشعر أنه لا، هي خارج حماية الدولة فعليا، و بيدخل اي حدا على الموتورات مجهولين بيرتكبوا جرائم، هذا يجعل الناس خائفين دائما.
2: هذا يا اخي طبيعي. هلا احيانا ما انا حكيت انه هناك جرائم كثيره تقع فعلا لا يتم الكشف عنها ولا يتم الاعلان عنها، مش الغايه ما يتمش الاعلان عنها. هلا عندما تنتهي التحقيقات، احيانا المحاكمات المدنيه بظل 25 سنه، المحاكمات الجنائيه تستمر من سنه الى 3 سنوات، واحنا شفنا احنا على مستوى العتات المجرمين الشعار وعاطف نجيب وغيرهم ظلوا سنه ونص او سنتين يتحاكموا. اذا هناك في اجراءات قضائيه واجراءات امنيه لابد ان تتخذ، هذا دائما شيء طبيعي. يعني هلا الدوله يوم تفرض اي جريمه بصير تفرض طوق امني على بدها تمسح مسرح الجريمه، تعرف شو المقاذيف، شو السلاح اللي انضبط، شو كل اذا هناك كثير من المعطيات ما بتفصح الدوله عنها مباشره. التحقيقات عندما تنتهي ما هذه الامور، وهناك بيان الداخلي قال سنجري تحقيقات وسنعلن التحقيقات عند نهايتها. لذلك هذا امر طبيعي بكل دول العالم بيتم هذا الامر، لكن لا يتم عبثي بشكل فوري. اذا الدوله مسؤوله ولازم تضبط حاله الامن، لازم تضبط السلاح المنفلت، لازم نعجب العداله الانتقاليه، كل هذه الامور تسرع في ساعه استقرار وامان كل مواطن وبحس حاله انه هو صاحب كرامه وشرف.
1: استاذ يعرب، 20 ثانيه اخيره، ما الذي يجب فعله لمنع تكرار ذلك؟
0: أن تتعامل الدولة مع المواطنين السوريين على أنها دولة، على أنها دولة لجميع المواطنين السوريين، أن تتعامل مع جميع المواطنين السوريين على قدم المساواة إذا كانت تريد أن تتصرف كدولة. في حمص منذ بداية العام وقع 80 قتيل مدني، لم نعرف حتى الآن أنه جرى التحقيق في أي واحدة منها. أنا لا أتحدث عن الجرائم الواضحة، هذه الجرائم العشوائية، شابان على دراجة نارية أطلقا النار على سيدة وطفلة على شرفة منزل، سيدة تسير في الطريق مع ابنها، هذا النوع من الحوادث. 80 حادثة، لا أدري إن كان يقصد الأستاذ منير هذه الحوادث ضمن ما سماه أن هناك إجراءات أمنية تحتم عدم الإعلان. حتى في هذه الحال يتم الإعلان.
1: شكرا لكم، انتهى الوقت. يعرب العيسى الصحفي من دمشق، ومنير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق أيضا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع على رأس الساعة عقود الترميم والاستثمار في المواقع الأثرية.

0: في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: ذكرت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن أعمال تغيير تجري بمحتويات مواقع أثرية بمدينة حمص بناء على ترخيص رسمي حصلت عليه شركة الطائر الاستثمارية في وقت سابق بقرار موقع من وزير الثقافة.
1: قبل وبعد، مشاريع استثمارية تغير ملامح آثار بمدينة حمص وتعيد تسليط الضوء على ملف الآثار في كامل البلاد باعتبار ذلك قضية تمس هوية سوريا التاريخية. مع كل مشروع استثماري يأتي على ذاكرة السوريين فيغير في آثارهم التاريخية شيئا ما ليركز على ما تجنيه تلك الأماكن من عوائد وفق منطق استثماري بحت، ويغيب النقاش بشأن رمزية المكان وما يحتويه. مصادر خاصة لتلفزيون سوريا كشفت عن حصول شركة الطائر التجارية على أحقية الاستثمار في عدة قصور أثرية بمحافظة حمص لتحويلها إلى مطاعم وفنادق من دون عروض علنية. من بين هذه القصور قصر عبد الحميد الزهراوي ودار مفيد الأمين وقصر صبح شعيب والمتحف الوطني وغيرها، مشيرة إلى استحواذ الشركة على 90% من أعمال ترميم واستثمار آثار مدينة حمص، حيث شرع المستثمرون بتركيب مطابخ وحمامات حديثة ببعض الأماكن الأثرية وتدمير جدار تاريخي عرضه مترين لمد أنابيب عبره. وزير الثقافة محمد ياسين صالح كان قد أعطى تكليفا للمديرية العامة للآثار والمتاحف بمنح شركة الطائر المباشرة في استثمار الآثار منذ بداية شهر نيسان من العام الجاري في إطار اتفاق بقيمة تقارب نصف مليون دولار، ويقرر للشركة تسلم المواقع المذكورة حينئذ وتقديم البرنامج الزمني والدراسة للقيام بأعمال العقد. صحيفة زمان الوصل أشارت بدورها إلى أن القصر باعتباره آخذا صفة آثارية تاريخية أي مسجلا كبناء أثري، فإن أي أعمال ترميم تخضع لقانون الآثار الصادر عام 1963 والذي ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن مع أشغال شاقة وغرامات مالية لكل من يغير أو يشوه أو يرمم معلما أثريا من دون ترخيص وإشراف أثري رسمي، لأن تغيير المعالم الخارجية يفقد البناء قيمته التاريخية والتراثية وفقا للقانون.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا إبراهيم قيسون الكاتب والباحث السياسي من حمص، عبد المالك الأتاسي الباحث في العلوم الإنسانية من حمص أيضا، ومحمد طه الأثاري ومدير مشروع البيت التدمري من باريس، ودكتور عمرو العظم الأستاذ الجامعي والباحث في مجال الآثار من أوهايو من الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بكم جميعا. ننوه مشاهدينا أننا تواصلنا مع وزارة الثقافة للتعليق على هذا الموضوع لكنهم اعتذروا عن الظهور أيضا أو عدم الظهور. تواصلنا مع شركة الطائر وإدارتها من أجل التعقيب ومعرفة الملابسات، لكن الإدارة قالت إنهم لا يريدون الخوض في هذا المجال. أستاذ محمد طه مرحبا بك. تحويل قصور أثرية إلى مطاعم وفنادق، ما رأيك بذلك؟ ما هو الرأي القانوني يعني بذلك؟
2: مساء الخير. أول شيء بس تسمح لي قبل المداخلة بس توضيح بسيط، أنه نحن بالنسبة أننا كأثاريين دائما ينظر إلينا على أننا أعداء التطور، أعداء إعادة البناء، أعداء المستثمرين، لذلك دائما في فوات المدفع، ويتناسى الجميع أننا كأثاريين نحمل رسالة مهنية دفعتنا لتحمل واجب أخلاقي قبل أن يكون مهني. لذلك عندما ننتقد ننتقد لأجل صالح التراث، تراث بلادنا الذي يمكن أن يجر علينا أضعاف ما يمكن أن يقدمه مستثمر. إذا عدنا لسؤالك أستاذ الكريم، الرأي القانوني طبعا هنالك مجال قانونيا وفق ضوابط معينة لأن تتحول المواقع الأثرية إلى مواقع استثمارية سياحية، على الغالب تكون مطاعم فنادق إلى آخره، ولكن هناك ضوابط دقيقة جدا يجب احترامها، وخصوصا إذا كانت البلاد التي فيها هذه المواقع قد وقعت على اتفاقية اليونسكو، وإذا كانت هذه البلاد كسوريا مثلا من أكثر الدول التي لديها كمية من المواقع المسجلة على التراث البشري أو التراث الإنساني. ولمن لا يعرف معنى ذلك يعني أن هنالك مواقع في سوريا يقع على عاتق البشرية جمعاء حمايتها وتطويرها.
0: طيب دكتور عمر، تحويل قصور إذن أثرية إلى مطاعم وفنادق، هناك ضوابط يقول أستاذ محمد، ما هي الضوابط التي يجب الالتزام بها؟
3: أنا أتفق مع اللي تفضل فيه زميلنا حاليا، وأكد على أنه من الضروري دائما أنه يكون في احترام لهذه الضوابط. يعني أي ترميم، أي عمل، يعني تدخل أو مداخلة على أي مبنى تاريخي أو أثري يتم ضمن شروط ومعايير موضوعة من خلال مواثيق عالمية وشروط التعامل مع هذا النوع من المباني. بالإضافة، لكن أود أن أقول أنه دائما بالنهاية لازم يكون في نوع من التوازن والشراكة بين الحاجة للاستثمار وتقديم الخدمات طبعا للمجتمع للبلد وللمدينة، وبنفس الوقت يكون في حفاظ على التاريخ والتراث. وطبعا هذه الشراكة خاصة في بلد مثل سوريا عم بيتعافى وخارج من حرب طويلة مزمنة، هاي الشراكة بعتقد أنا ضرورية، وإنما لازم تكون مثل ما تفضل زميلنا تكون ضمن هذه الشروط. يعني أنت ما فيك تيجي تعطي مبنى تاريخي أثري مهم مثل هذا القصر أو مثلا خان أسعد باشا بدمشق أو أي من هذه المباني دون أن يكون عندك دراسة محكمة أولا ودفاتر شروط صارمة وتفاصيل كيف هاي الأمور بتتم. واحدة من أهم الشروط في النقطة النهائية بدي أقولها هي أنك أنت لما بتعمل أي مداخلة على المبنى لازم أولا تحترم الطبقات الأثرية أو الأجزاء اللي مسجلة أثريا. يعني إذا عندك جدار أثري ما بصير تعبث فيه أو تهده أو تخربه. وثانيا أي مداخلة بتعملها لازم تكون إنك قادر إنك ترجع تفكها وترجع المبنى لحالته الأصلية. يعني لما مثلا بقول لك بخان سليمان باشا في دمشق تحول من خان كان شبه يعني مهمل ومتروك إلى مطعم ومقهى وأوتيل فندق يعني ذو درجة عالية. بس أنا بعرف المهندس اللي اشتغل على هذا الموضوع وقدم الدراسات على الموضوع، أي مداخلة صار حتى تركيب مثلا المصاعد كله هذا بيرجع بينفك وبترجع في نهاية فترة الاستثمار كأنه كان ما صار في فندق ما صار في مطعم. هذه من أهم الشروط أنك أنت لما تعمل. والمشكلة حاليا اللي عم نشوفه مثلا بحمص بهالاستثمارات أنه ما في أي تجاوب أو تقيد لهذه الشروط أو هذه المعايير، عم بيهدوا بيكسروا بيفوتوا بيشتغلوا كأنه عم يعني عم يشتغلوا بمبنى حديث، وهذا شيء كتير كتير ضار للمبنى.
0: أستاذ عبد الملك الأتاسي، الصور التي والفيديوهات التي حصل عليها تلفزيون سوريا، عرض جزء يعني بسيط منها في التقرير، تظهر يعني أن هناك تدمير لبعض المباني، يعني قصر أثري يتم التعامل مع الحائط مع الجدار مع الأبنية كلها مع الأرض بطريقة فيها تهديم دون أي يعني عناية بأنه مبنى أثري، وبالتالي قد يكون هناك يعني أمور شديدة الأهمية من الناحية الآثارية وليس هناك أي دراية بهذا الأمر، ألا يظهر ذلك ضعف في الكفاءة في التعامل مع مباني من هذا النوع؟
4: شكرا أستاذ محمد. أولا مساء الخير لك وللضيوف الأكارم، مساء الخير لكل السوريين والسوريات، مساء الخير لكم عبر قناة سوريا، سوريا الحرة، سوريا التي تنبع بثها ونقاشها من منطلق الحرص على الوطن وعلى الممتلكات العامة. عودا إلى، إذا تسمح لي توسع شوي بالحوار من بعد إذنك أستاذ محمد. نحن بحمص، خلينا نحكي أول شيء عن المواقع الأثرية ثم إلى مدينة حمص. المواقع الأثرية هي برأيي أنا هي ثلاث مستويات. أولا هناك مواقع أثرية خاصة مثل مثلا بحمص، كنا عم نحكي عن حمص، الحمام العثماني، بيت الأغا، قصر جوليا، هي أملاك خاصة أثرية تحولت إلى استثمار واستثمار ناجح وأضفى شيء من الحياة إلى مدينة حمص.
0: طب أستاذ عبد الملك اسمح لي قبل، بس معلش اسمح لي، أنا كنت ساكن بمنزل بيت عربي بيقولوله بسوريا من قبل الثورة، كان ممنوع علينا نحن ملاك البيت أن نرمم هذا المنزل إلا بموافقة مديرية الآثار، يعني حتى الملك الخاص أن يكون فيه آثار قديمة يجب أن يكون تحت إشراف مديرية الآثار.
4: تماما بس أعطيني دقيقة وبوصل لك للفكرة تبعتك أستاذي. إذن المباني الأثرية أستاذي هي خاصة، مثل أنا عم ضرب مثال بأسواق دمشق القديمة، باب توما، حلب كذلك، الحانات والخانات إلى آخره، المقاهي، وضربت أمثلة في مدينة حمص. وهناك متوسطة تمام مثل القصور التي الآن نتحدث عنها، وهناك كبرى مثل ما تفضل الدكتور في بداية الحديث قال هي مسؤولية أممية، مسؤولية عالمية، أدرجت تحت منظمة اليونسكو وأخذت الصور والإحداثيات، وهذا حتى تعجز عن إحياء الدول. نحن عم نتحدث الآن عن المتوسط. هناك أستاذ محمد المرسوم واضح للجميع، مرسوم 222-1963 وتحديثاته واضحة جدا أن أي استثمار على المباني الأثرية يكون في أمرين، في الإدارة، يكون في الإدارة فقط، في الإدارة والاستثمار، ولا يكون في التغيير، وعلى المستثمر الحفاظ على الهيكلية الثقافية والتاريخية والتراثية والأثرية وألا يمس بها تحت عقوبات رادعة جدا. المرسوم واضح، ما في داعي.
0: يعني أستاذ عبد الملك هذا كلام جميل، لكن ما نعرضه من صور، يعني قبل قليل كنا نعرض بعض صور للقصور التي يجري استثمارها في حمص، لا لم يتم الحفاظ عليها، واضح أنه يجري تهديم جدران وأراضي.
4: نحن انتقلنا بالحوار لمحور ثاني، هذا اختصاص يعني خليني عندك سؤال، اسمح لي عندك سيادة أستاذ محمد، هل تخشى على الآثار من المستثمرين بسوريا عموما وبحمص خصوصا؟ تسألنا هيك سؤال ممكن؟
0: تفضل.
4: المشاهدين يسألون هيك سؤال، الجواب بشكل واضح، أنا لا أخشى على سوريا ولا من أحد ما دام هناك إعلام حر كقناة سوريا تتابع أي عبث أو تخريب بسوريا من رمي أصغر قمامة في الطريق إلى بناء الدولة كلها هي الآن تحت السلطة الخامسة.
0: طيب هذا كلام جيد أستاذ عبد الملك، هذا واجبنا كإعلام، لكن المشكلة أنه كثير من هذه يعني العقود لم يستمعوا إلى آراء يعني المختصين.
4: أبدا ما دام هناك أحرار حريصون على سوريا، القانون مرسوم واضح 222 وتعديلات واضحة، والجهات الرقابية والإدارية هي اختصاصها ما اختصاصنا، فالأمور ما تخوف أبدا، كل من يعمل اللي بده إياه، والقانون طيب. واضح والجهات الرقابية واضحة.
0: لذلك نسأل عن مدى الالتزام بهذا القانون. اسمح لي أخذ رأي ضيفنا الرابع معنا أستاذ إبراهيم، مرحبا بك، ما تعليقك على هذه يعني الحوادث أو العقود الحقيقة التي أبرمت بتحويل أماكن أثرية، قصور وغير ذلك وخانات، إلى مناطق للاستثمار، مطاعم وما إلى ذلك؟
5: نعم، مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير للمشاهدين. طبعا ما يحصل هو فعليا جريمة أخلاقية من خلال تحويل الذاكرة الجمعية لمدينة حمص التي تشتهر بحجارتها، التي تشتهر بآثارها، إلى فنادق ويعني محلات أو مولات تخدم فئات معينة. من حق الحماصنه طبعا الاعتراض والوقوف في وجه هذه المشاريع التي تدمر هويتهم الجماعية وآثارهم.
0: أنت تسمي يعني ذلك جريمة أستاذ إبراهيم يعني لهذه الدرجة؟
5: طبعا هو جريمة أخلاقية، عندما تعب أخلاقية أقول، وليست جريمة جنائية، وهنا يختلف الأمر. أنا أتحدث عن جوانب يعني غير قانونية. أنا أهتم أساسا بالآثار والأماكن الأثرية كأي سوري آخر. كتبت عدة مواد عن الآثار التي تعرضت للتدمير على يد النظام السوري من خلال القصف أو النهب والتخريب لسرقة محتوياتها، لذلك لدي بعض المعلومات الوافية عن الآثار، وخصوصا آثار مدينة حمص التي أنتمي إليها. ما تم الحديث عنه مثلا قصر الزهراوي الذي يعود حوالي 700 عام للفترة الأيوبية والمملوكية. يعني هو قصر بني من حجارة حمص السوداء. فيعني عندما تدخل الورشات، ورشات السباكة والحدادين والنجارين، وهم غير مختصين، ليعبثوا بهذه الآثار، فبالتأكيد يعني يمكن تصنيف ما يحصل بأنه جريمة أخلاقية. يعني
0: أستاذ محمد، ذكرت أن هناك معايير يجب أن تكون معتمدة في حال يعني إبرام عقود من هذا النوع. برأيك هل تلتزم وزارة الثقافة بمعايير محددة؟ لأنه من الجهة التي تقوم يعني بمنح هذه العقود؟ وزارة الثقافة.
2: نعم، بسمح لي بس تعقيب بسيط على ما ذكره الزملاء والأساتذة الكرام. نحن عندما نتحدث عن السلبيات لا يجب أن نقل كذلك الإيجابيات. كما الإيجابيات مثلا لتحويل موقع أثري لمقبل سياحي له فوائد اقتصادية، فوائد على البنية التحتية في المنطقة المحيطة، فوائد اقتصادية، خلق فرص عمل إلى آخره إلى آخره. ولكن السلبيات يجب أن يكون هناك توازن، وهذا التوازن يتحقق بما نسميه بالاستثمار المستدام للمواقع الأثرية. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام القانون كما ذكر ضيفكم من حمص، وهو قانون الآثار. قانون الآثار من الذي يشرف عليه؟ هي مديرية الآثار والأثريين والمختصين. إضافة إلى ناحية مهمة، أننا أغفلنا في هذه العقود والاستثمارات والتسرع في منحها الحصول على مساعدة تقنية ومالية هائلة جدا من عدة منظمات وعلى رأسها منظمة اليونسكو. هذا أضعناها أو رميناها في البحر كما يقال. مديرية الآثار من بداية التحرير، وربما قبل هذه قصة أخرى، ولكن من بداية التحرير شبه مغيبة عن كل هذه القرارات. يعني أنا تابعت هذا الموضوع، وليس الموضوع فقط بالنسبة لما يتم في حمص. هناك التكية السليمانية، هناك خان أسعد باشا، هنالك في تدمر مشاريع لعل أكثرها سوءا ما هو أحد المشاريع التي سوق لها النظام، وأحد أسباب أنني أصبحت معارضا وتصدي لهذا المشروع، ليتفاجأ منذ أيام بأن المشروع أعيد طرحه مرة أخرى. يعني هناك إشكالية هي تغييب المختص، والمختص هو الآثاري. وزير الثقافة هو يقود العملية الثقافية في سوريا بما فيها إدارة التراث، ولكن هنالك حتى له ضوابط يجب أن يلتزم بها. لا يمكن لوزير الثقافة أو وزير السياحة أو أيا كان أن يتجاوز القانون، والقانون واضح. من يوقع ويبدي الرأي هو المديرية العامة للآثار ولجنة الخبراء، وربما عندما تكون القضية شائكة مجلس الآثار الأعلى، ومن بعد يضع الوزير توقيعه. الذي يحدث هو بالعكس، يوقع الوزير وترسل للمدير العام للآثار والمتاحف ليتم وضع توقيعه على الورقة. متناسين كل الأشياء التي ذكرناها من دعم. نحن نسعى كأثاريين، مئات الأثاريين السوريين الذي تشهد لهم المنابر العلمية في كل دول العالم، يسعون ليل نهار لتأمين دعم لترميم مواقعنا الأثرية. لكن للأسف الشديد تتسابق الأجهزة الحكومية لمنح هذه المواقع بعقود شبه مجانية. يعني الموضوع قصر في حمص كان يرمم دائما بخبرات وطنية. ما الذي يحدث؟ ماذا سنستفيد عندما نعطي الموقع لشركة تستثمره لمدة 15 عام وفي آخر المدة يعود كما يقول البند في أحد البنود في العقد بأنه سيعود بحالة جيدة للدولة؟ ماذا استفادت الدولة؟ ولعل أهم شرط أيضا،
0: حسب أحد العقود التي طلعت عليها وصلت لتلفزيون سوريا، كان وقع عليه الوزير الثقافة، يعني يمنح يعني الشركة الاستثمار في قصر أثري أو في قصور أثرية مقابل نصف مليون دولار. كان
2: أنا أؤكد لك أننا ممكن، وعند كلامي أنا شخصيا أتحدث باسم الشخصي، أننا قادرين على تأمين هكذا مبالغ وربما أضعافها لإدارة مشاريع كما هذه. فلماذا العجلة؟ هذا الذي لا نستطيع كأثريين أن نتفهمه. ونحن لسنا ضد على إعادة العمران، ولا لسنا ضد التطور الاقتصادي، ولسنا ضد إتاحة فرص عمل للمواطنين السوريين، ولكن يجب أن تتم الأمور وفق القانون. لا ندخل في الإشكاليات القانونية في هذه العقود، ففيها ما
0: طب سأعود للتفاصيل أكثر ربما بالعقود، لكن دكتور عمر أسألك عن موضوع الصلاحيات هنا. وزير الثقافة، وزارة الثقافة، البعض يقول أيضا ربما وزارة السياحة لها دور، كيف يعني تقيم المسألة؟
3: تمام. على حد علمي ومن يعني المحادثات اللي عم تصير بيني وبين الزملاء بالمديرية العامة للآثار والمتاحف، ومعظمهم يعني بعرفهم منيح، كانوا طلابي أو كانوا زملاء اشتغلت أنا معهم على مدى سنين طويلة. اللي بعرفه أنه الوزارة هي اللي عم تتخذ حاليا كافة القرارات، وليست وحتى أمام معارضة شديدة من ضمن المديرية والمدير العام شخصه، ولكن في النهاية مفروض عليه هذا الشيء مع الأسف.
0: يعني مدير مديرية الآثار والمتاحف ليس مدير مؤيدا للمدير،
3: ليس مؤيدا على حسب علمي بالطريقة اللي عم بتصير فيها هالأمور هاي. أنا بعرف تحديدا لأنه أنا تناقشت معهم بموضوع خان أسعد باشا مثلا، واللي بعرفه وسمعته من الزملاء أنه اتخذ القرار في الوزارة وفرض على المديرية دون يعني، ورفض حتى، ومع أنه المديرية حاولت تقدم اعتراضات وتبري يعني شرح ليش هذا الشيء لا يجوز، وهذا الشيء رفضي. واضح أنه في الوزارة هناك توجه إلى يعني تحويل المباني والصرح الأثري والتاريخية إلى مطبعة مصاري، بدهم بس مصاري بأي شكل، وما عم بيسألوا على النتائج. وهذا الشيء واضح من طريقة تعامل المستثمر مع المبنى، أنه المستثمر لا عمل دراسات جدية، لا عمل توثيق، عم بيهد وبيكسر، جايب ورشات حدادة ونجارة باطنجية يلي هن أكيد ناس جيدين ومحترمين في مهنهم، ولكن ليسوا مختصين في مجال الترميم والتوثيق. هذا بده يعني في أنا بعرف وموجود بسوريا عنا ناس ممتازين مختصين بهذا النوع من العمل، وفي لهم يعني أعمال مثلها سابقة، بس يعني واضح انه الوزاره والمستثمرين بس جايين بدهم يطالعوا مصرياتهم ويكسبوا، وما عم بيسالوا على الوضع. يعني من اهم النقاط هون اي تدخل، اي تدخل على المبنى لازم يكون ضمن شروط ومعايير التوثيق والترميم يلي متعارف عليها، ومانا جديدة ومانا اختراع غريب، ومانو شغلة مانا مثلا ما تمارست أو ما تساوي بسوريا من قبل. نحن بنعرف تماما كيف لازم تصير الأمور، ولكن واضح أنه لا يوجد أي إرادة من الوزارة أنه تفرض هذا الشيء، لأنه بإمكانها تفرض الوزارة. الوزير بيقدر كان يفرض على المستثمر أنه أنت بدك تتقيد بالشروط، وبداية في ذلك مفروض ينعرض الدراسة أساسا على المديرية العامة للتوافق أو لا. وأنا واثق تقريبا 100% أنه هاي الدراسة ما انعرضت، ولو انعرضت كان انرفضت من قبل هاي، وما حدا رد عليهم. يعني أنا بعرف هذا الشيء أكيد مع طيب. الأسف يعني
0: أستاذ عبد الملك، يعني نقاط مهمة أشار إليها الضيوف، من ضمنها أنه الشركة التي تستثمر في هذه الأماكن الأثرية يعني هي بالنهاية شركة تجارية لا تملك الخبرة في التعامل مع مناطق أثرية، وبالتالي كان يفترض إذا كان في يعني عقد مشابه أن يمنح لمؤسسات متخصصة أو كوادر متخصصة، أليس كذلك؟
4: هلا نحن خلينا، أنا رح أعيد الفكرة اللي حكيتها. أول شيء اسمع، كل مداخلات الدكاترة والعلماء حقيقة ونفخر بهم، أبناء حمص وأبناء سوريا. الأمر الثاني، هناك في حمص ثلاث مستويات، الخاص والمتوسط والكبير. المتوسط جرى في حمص إعادة ترميم آثار كبيرة وكثيرة، منها العديد من المساجد كمسجد نور الكبير ومسجد كعب الأحبار ومسجد وكثير، ومنها من الكنائس كدير الآباء اليسوعيين وغيره، ومنها
0: لكن حتى الأماكن الخاصة تحتاج إلى عناية في التعامل مع مواقع أثرية، والشركة يعني مثل ما قالوا ضيوف يمكن يكونوا شباب كويسين وما في منهم، بس بالأخير مو شغلتهم يعني الآثار، لذلك شفنا مشاهد يعني عدم عناية بالمناطق الأثرية.
4: تماما. هلا نحن السوق الأثري تم ترميمه بخبراء أو برعاية منظمات، برعاية منظمات وتم إخراجه بطريقة لائقة. الآن المستثمر أقدم، المستثمر المحلي والمتوسط هو مهم جدا كما أشار زملائي لإعادة إحياء المدينة ولإعادة تأهيلها، لكن الفيصل هو قانون المرسوم 222 الصادر السنة 63 تعديلات واضح أن المستثمر يقتصر على الإدارة وعدم المساس بالهيكلية التاريخية والثقافية والأثرية.
0: إذا الخلل وين أستاذ عبد المالك؟
4: فهو يتصدى، وهناك جهات رقابية وهناك جهات إدارية التي منحت العقد والتي ستراقب المستثمر والتي منحت العقد. أنا شخصيا عندي ثقة بالإعلاميين السوريين والحماصي الأحرار، وعندي ثقة بالجهات الرقابية وعن قضاء وعن كل شيء. بمقدار ما نحن بحاجة للمستثمر المتوسط أن يدخل هذه الأماكن إلى سوق الأعمال، بالمقدار تماما نحن بحاجة لربط الرقابي ودمج الرقابي بالسلطة القضائية مع السلطة التشريعية مع التنفيذية لإخراج مدينتنا بأفضل حال. نحن أنا طيب. مؤيد لكلامك تماما وأشير إلى ضرورة تطبيق القوانين بكاملة.
0: طيب كلام جيد لكن كلام نظري أستاذ عبد الملك. نحن الآن أمامنا حالة عملية، وأسأل الأستاذ إبراهيم عن ذلك. منح هذه العقود التي لا يتم الإعلان عنها، يعني لا يتم الإعلان عن مثلا مناقصات أو ما إلى ذلك من عبر جهات رسمية، فجأة تمنح شركة مثلا ما استثمارا ما، ولاحقا يكشف الإعلام مثل تلفزيون سوري أو غيره يكتشف أنه في أوراق وأملاك عامة ومناطق أثرية مثلا منحت لشركات استثمارية. ما تقييمك لذلك؟
5: تماما، هنا المشكلة الأساسية صراحة عندما تعطي الاستثمار أو إعادة التأهيل لشركة محددة ستقوم بإحضار يعني عمالها قد لا يكون لديهم خبرة، بينما حمص يعني من الحرفيين من الفنيين كما تفضل قليل قاموا بترميم عديد من المباني يعني وحافظ عليها كما هي، بينما المستثمر أهمه الربح، لا يتم إن قام بالتكسير أو التخريب أو غير مع المعالم بشكل عام. هنا يعني عن المعالم أستاذ محمد يعني لابد من التنويه إلى أن حمص يعني تم تهجير أكثر من نصف سكانها خلال 15 سنة الماضية، إضافة لتدمير أكثر من نصف مبانيها أيضا. فيعني عندما تقوم بتوجيه الاستثمار والدعم لمثلا ترميم أو تحويل المواقع الأثرية إلى مطاعم وفنادق وما إلى ذلك، فيعني أنت تحرم الناس في الوقت الذي ينتظر فيه الناس من إعادة بناء منازلهم التي تدمرت أو تعويض عن السنوات السابقة. فيعني أنت تعزز يعني بذلك يعني عدم الثقة ويعني والإحباط أصلاً الموجود لدى الناس خلال هذه الفترة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني يعني الاحتكار وحرمان الكفاءات يعني يؤدي وتسليم الاستثمارات لجهات محددة دون عروض علنية ومناقصات يعني يسبب مشكلة لأصحاب الاختصاص أصلاً. يعني المشكلة من ناحية عدم يعني الحصول على الفرصة لإثبات جدارتهم والعمل وإثبات كفاءتهم في مجال تخصصهم.
0: طيب أعود للأستاذ عبد المالك في هذه النقطة، لأنه الأنباء تشير لدينا أستاذ عبد المالك أنه شركة الطائرة التجارية استحوذت على 90% من ترميم واستثمار آثار مدينة حمص. هل تملك الشركة أي خبرة أصلاً أو تجربة في التعامل مع المناطق الأثرية من قبل؟
4: دعني أعود إلى ضيفي ثم أعود إلى سؤالك أستاذ. المتحدث الذي داخل قبل كل شيء أختلف معك في الأولى وأتفق معك في الثانية. أختلف معك بالأولى أن ترميم الآثار أبداً لا علاقة له بإعمار المدن المهدمة أو المنازل المهدمة، هي إعادة إحياء المدينة. إعمار منزل المهدم منزلي هو شيء، وافتتاح استثمار كأسواق دمشق القديمة، كخانات حلب القديمة، كسوق حنص القديم ترميمه هو أثري وإعادة تشغيله، كما ذكرت آنفا كالحمام العثماني في حمص إعادة ترميمه وتشغيله. هذا شيء وهذا شيء آخر.
0: لكن ما ذكره المختصون يعني أستاذ عبد المالك أنه المناطق الأثرية يجب أن تكون تحت إشراف مختصين، هي الفكرة.
4: نحن الحقيقة أن الآثار ومديرية السياحة بحاجة للجنة مشتركة للإشراف على إعادة ربط خطوط متكاملة من ربط الآثار مع السياحة بخطوط متكاملة، وليس أن نهمل قطاع السياحة والسياحة الأثرية وتحويل الآثار إلى خراب وإلى أماكن صامتة ومهدمة. بالعكس تماما، نحن بحاجة إلى بث الروح فيها، وأن تقدم الحكومة والدولة السورية برنامج عمل لليونسكو لأن يقوم بالتزاماته تجاه الآثار في سوريا عموما وفي حمص خصوصا، حمص التي تملك قلعة الحصن في
0: أرياف. لكن أستاذ عبد المالك، يعني هو هذا السؤال، يعني
4: أنت نعم ومساقها الذي دمرته داعش، حمص
0: تقول
4: التي تملك
0: طيب
4: في
0: تقول
4: كل حدية منها أثرا.
0: أستاذ عبد المالك تقول كلام جيد لكن نظري عام، نحن نتحدث عن حالة محددة أنه يتم العمل مع أماكن أثرية التعامل معها وكأنها مبنى يعني عادي بالمعاول بالتجريف بكذا بدون وجود مختصين يشرفون على التعامل مع هذه المناطق الأثرية.
4: أنا يعني أنا اليوم عم ناقش حالي وليس عم ناقش جزئي. إذا كانت هذه الحالة اللي عم تحكيها صحيحة وثبتت بالوقائع، أنا قلت الحكم هو القانون والمرسوم، كلام واضح. يعني أنا معني لا داعي لا دفاع ولا عدم الدفاع، القصة واضحة، المرسوم واضح، القانون واضح، والحساب على الجميع. يوجد يعني يوجد هيئات قضائية وقانونية بالبلد، ويوجد هيئات إعلامية موثوقة. أنا أثق بكل إعلامي حر أن يكون حريص على كل حجر في حمص في سوريا. أنا أثق بهؤلاء جميعا، أثق بدولتي وبمؤسساتها وبكل ما تملك. أنا ما أجد أن هناك من طيب. ما يخيفني أضم صوتي إلى صوت المتحدثين قبل الزملاء، كل الشكر لهم. أن الالتزام بالمعايير يكون من عدة مستويات. أولا توضيح القانون للعام، ثانيا إلزام بهيئات مشتركة من وزارة الثقافة ووزارة ومديرية الآثار ووزارة السياحة، إلزام المؤسسات الدولية، الأمر أكبر حتى من الدولة السورية. طيب. من الحكومة السورية ترميم تدمر وتدمير قلعة الحصن، هذه مهم جدا أن نعود بحنس بخطها العام لإنشاء مسار آثاري ثقافي سياحي متكامل برؤية كلية.
0: طيب أستاذ محمد، ذكرت قبل قليل وجود لجب يعني أن يكون هناك معايير يتم الالتزام بها، هل هناك مؤسسات مختصة في العادة يعني تستطيع الاستثمار في أماكن سياحية؟
2: نعم، قبل ذلك فقط أود أن أذكر للأستاذ الأخ العزيز عبد المالك، نحن متفقين معك، نحن لسنا ضد إعادة الحياة للمواقع الأثرية، ولكن دائما نحن الأثريين نقول يجب الاهتمام بالبشر والحجر في نفس الوقت، وعندما تستدعي الضرورة نهتم بالبشر.
4: أنتم حراس التاريخ، نرفع رأسنا عاليا بكم.
2: تسلم. المشكلة في الخطورة في التعامل بالتنقيب أو الترميم في المواقع الأثرية ينطبق عليه ما يشبه قصة أن تقرأ كتاب يوجد منه نسخة واحدة فريدة في العالم، كلما قرأت صفحة مزقتها، لن تستطيع لا أنت ولا من يأتي بعدك أن يقرأ هذه الصفحة التي مزقت. هنا تكمن الخطورة. لذلك في علم الآثار هنالك عدة مدارس، ولكن مدرستين رئيسيتين، واحدة تقول أن حتى عندما تدمر، ذكرت أن النظام دمر عدة مواقع منها تدمر داعش كذلك، أنا من مدرسة أثرية تقول يجب أن يبقى ذلك شاهدا، لأن الأثر مرت عليه عصور وأحداث كثيرة، وكل فترة زمنية يوجد أثر في هذا المكان في هذا الموقع على هذه الفترة، هي شاهد. نتدخل عندما، بالنسبة لي أنا من هذه المدرسة، نتدخل عندما يكون المبنى آير للانهيار فقط لبقاء الهيكل كما هو، أما كل ما يطرأ عليه من من من من تعديات ومن تدمير هذا شاهد يجب أن يحافظ عليه. لذلك أعود لسؤال السيد المضيف، بأن طبعا هنالك مؤسسات هي المؤسسة الأساسية التي يجب أن تقوم بهذا العمل، وقانون الاثار الذي يذكره الاستاذ عبد المالك دائما هو صاحب العلاقه الاساسيه، هو المؤسسه الاصيله والكفيله والتي لديها الامكانيات. انا اعتز ووجه تحيه لكل زملائي في مديريه اثار سوريا بكل فروعها وفي كل مناطقها، يقومون بعمل جبار، ضعف امكانيات وضغط لا كلام لديهم فوق كلام السلطه، مع انهم جزء من السلطه يجب ان يؤخذ بكلامهم لانهم هم المسؤولين. وغدا عندما ستتم
0: يعني استاذ محمد انت تقول يجري تهميش فعليا مديريه الاثار وابعادها عن
2: يجري تهميش منذ ان تحولت مديريه الاثار، كانت هيئه مستقله في بدايه الاستقلال وتبعت لاحقا لوزاره الثقافه، همشت مديريه الاثار منذ تلك العصور وما زال الوضع في التزايد. لدينا كوادر يا ناس، لدينا كوادر هائله. اتذكر في بدايه التحرير وضعف الكوادر الفنيه والعلميه في مديريه الاثار في وضعها صباح التحرير، اكثر من 300 اثاري سوري من عدة بلدان متواجدين فيها وجهوا نداء أننا جاهزون مجانا لا جزاء ولا شكورا لتقديم النصح لتقديم الدراسات للقدوم إلى سوريا والعمل مجانا، لا نريد عقودا ولا نريد أن نعود لوظائفنا التي خسرناها بسبب مواقفنا السياسية السابقة.
0: طيب.
2: لذلك المؤسسة المنوط بها هذا هي مديرية الآثار، وهنالك طبعا اليونسكو وهنالك عقود. فقط بالنسبة للموضوع الذي هو أساس حلقتكم الكريمة، ما يتم في حمص المبلغ الذي خصص 6 مليارات أو قرابة نصف مليون دولار هو في الأساس منحة دولية سلمت للدولة السورية، أو كانت محتجزة في أواخر أيام النظام. إذن المال لدينا، فلماذا أنا لدي محل؟ دعنا نتحدث بلهجة بسيطة بعيدا عن الاختصاص. أنا لدي محل ولدي الإمكانيات المادية لأضع فيها بضاعتي، لماذا أذهب وأعرض محلي على مستثمر أقول له خذ هذا وسأعطيك المال، رمم هذا المكان، ضع بضاعتك وقاسمني في الأرباح؟
0: يعني هو بالأساس منحة دولية لسوريا لترميم هذه الأماكن، منحت سوريا نصف مليون دولار.
2: نعم، منحة قديمة للتأكيد حتى لا يؤول كلامي، هي منحة قديمة تم تفعيلها. المشكلة أيضا من أهم الشروط بالعمل في المواقع الأثرية، فقرة مهمة حتى تركز عليها اليونسكو، الخطوة الأولى أو الأهم هي تنظيم الدخول إلى هذه الأماكن التي حولت إلى مزارات سياحية فندقية أو مطبخية أو مطعمية أو ما شئت سميها. يجب أن ينظم هنالك تقدير العدد وتنظيم العدد الزوار الذين يدخلون حتى لا يتأثر المبنى أو الموقع بالعدد الهائل للزوار. المسألة الثانية هي التخصيص بعيدا عن القوانين الاقتصادية والقوانين الناظمة، وهذا موجود في قانون الآثار الذي ذكره الأستاذ عبد المالك، يجب أن تحدد نسبة خارج صندوق الدولة وموازنة الدولة من هذه العائدات إذا أعطيناه لمستثمر واحترم كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية في هذا الخصوص، أن يخصص جزء من العوائد عادة تقدره اليونسكو بين 7 إلى 10%، توضع في صندوق خاص للمساهمة باستمرارية تأهيل وترميم الموقع الذي تم أعطائه كاستثمار. للأسف نعم. كل هذه الضوابط إن لما حتى أكون منصفا غالبيتها غائبة في هذا العقود، ولا أعرف لماذا يتم هذا بصراحة. ليش نجيب الحكي لحالنا؟ يعني ما بعرف الوزارة لماذا تعمل بهذه الطريقة. هل أنا أعلم أن لديها كوادر وأعلم أن لديها مختصين وقانونيين، لماذا يتم العمل بهذه الطريقة؟ تريد أن تعطي مناقصة أعلنها على الملأ ليتقدم 10 شركات وحصل السعر الأفضل. لا تحرم الدولة من إمكانية أن تتحصل على سعر مناسب إذا كان هدفنا المال. وأعود وأؤكد، إذا كان هدف الدولة والوزارة المال، المديرية قادرة على ترميم مواقعها واستثمارها بنفسها، ويمكن أن تكون التكلفة أقل بكثير من التكلفة التي يضعها المستثمر، والعائد الخبرة أكثر، والضمان موجود، ونكسب تأييد المنظمات الدولية، لأن اليونسكو وضعت عدة مواقع مسجلة على التراث البشري في سوريا على قائمة القوائم، قائمة طيب. المواقع المهددة من سحبها من قائمة التراث.
0: اسمح لي أسأل دكتور عمرو العظم عن هذا الموضوع، دور الجهات الدولية وتحديدا اليونسكو في هذا الملف، هل هناك دور يمكن أن تلعبه؟
3: طيب، أول شيء بس يعني استكمال للكلام اللي عم والحديث اللي عم بيجري، في نقطة مهمة هون. الموضوع هو إنه نحن في خبرات بالبلد أكيد، وما حنا عم يعني كلنا متفقين على هذا الشيء، في خبرات في القطاع العام وفي خبرات بالقطاع الخاص، في شركات مختصة في هذا النوع من الترميم، وضمن المؤسسات الدولة المديرية العامة لأثار المتاحف عندها كوادر هندسية وعندها كوادر معمارية وعندها كوادر ترميمية قادرة أن تقوم بكل هذه الأعمال أو بالإشراف عليها. غالبا في حالة هيك نوع من المناقصات يتم جلب أو استخدام عروض مثل ما انطرح، وهي العروض لما بترسي على أحد الشركات مفروض شرط من الشروط الأساسي أنه بتقدم هاي الشركة دراسة، وهي الدراسة بتنعرض على المديرية العامة لتتأكد المديرية أنه هاي الشروط تم يعني عم بيستوفوا الشروط والمعايير المفروض يلتزموا فيها إلى آخره. من الواضح أنه هون الوزارة لأسباب الخاصة، وهذا شيء واضح وبأعلى المستويات، ليس على مستوى يعني عم نحكي على مستوى مكتب الوزير نفسه، قرر أنه بده يتجاوز كل هالأمور هاي وبده يعطي المشاريع لشركات هو اختارها أو هو يعني أراد أنه يعطيها إياها. والنقطة الأهم هون مع التجاوز ل القوانين وتجاوزا للمعايير، يعني هو اعطيهم الضوء الاخضر اشتغلوا على كيفكم، ما حدا رح لا يطبق قوانين ولا رح نطبق معايير ولا رح نطلب منكم خبراء. اصلا اذا طلع انا ما شفت دفتر الشروط، بس انا واثق انه اذا طلعنا على دفتر الشروط اصلا رح يكون مرفوض ومخالف لكل القوانين والشروط اللي حكينا فيها. هاي نقطه مهمه. فهذه المشكله هي ليست في وجود او عدم وجود خبرات، ليست المشكله في نعطيها لشركه استثمار، وهي في المشكلة هي تكمن تماما في أنه الوزارة اتخذت قرار أو على مستوى الوزير اتخذ قرار أنه هو ما بده يمشي هالأمور على بفهمه أو على طريقته، وهذا الشيء مؤسف جدا، وأنا برأيي لازم ينحكى ضده، ولذلك أنا عم بحكي بهالطريقة. هاي نقطة. النقطة اللي سألتني إياها على المؤسسات الدولية، هون نحن لازم نتذكر شغلة، نحكي باسم اليونسكو الآخري. اليونسكو بالنهاية وبكل صراحة وأنا بعرفهم منيح وفي منهم حتى زملائنا، اليونسكو ليس لديها مبالغ يعني المبالغ المطلوبة يلي تقدر تخلينا نحافظ على التراث بسوريا. التراث الثقافي بسوريا هائل ضخم، ما فيك تتصور. يعني أنا دائما بقول إنه ما في سوري إلا ساكن فوق موقع أثري بجنب موقع بالقرب من موقع أثري أو على مربع حجر من موقع أثري. كل سوريا عبارة عن حضارة، بساط كامل من الثقافة والحضارة والآثار وإلى آخره. بقى إذا بدك تيجي تقول نحن قادرين نرمم كل هذا لحالنا، هذا شيء غير يعني غير موضوعي، يعني ما
0: فينا. وبالتالي ما الحال؟
3: ولذلك لازم نكون عندنا قائمة بالأولويات، قائمة وهذا الشيء نشغل عليه. هاي كمان نقطة مهمة، إنه الشباب بالمديرية حطينا نحن قوائم أولويات، حطينا شو اسمه وين المخاطر، البدايات كيف لازم تكون إلى آخره، ومتابعة مع المنظمات الدولية، منا مثل ألف، منا مثل اليونسكو، منا مثل منظمة يعني حكومية دولية مثل البريتش كونسل ببريطانيا إلى آخره، وعم بينجاب، عم بيوصل، عم نقدم على مشاريع وعم ناخد تمويل وعم نحاول نعطيها للمديرية مشان تقدر تنفذها، وهذا الشيء عم بصير ببطء ولكن عم بيصير. بس نعم. ما بعتقد أنا برأيي أنك فيك أنت توصل للنقطة اللي بدك توصل لها وتحافظ على التراث بدون يكون عندك شيء من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. المشكلة هي ليست بعدم وجود هذا الشيء، إنما بعدم وجود جدية من قبل الوزارة أنه تطبق القانون. القانون واضح، الشروط واضحة، بدك بس مين يفرض هذا الشيء ويلزم المستثمر اللي رح ياخذ مشروع، وهذا الشيء واضح أنه الوزارة ما بدها أو رافضة أو متجاوزة هذا الموضوع. طيب للأسف
0: أستاذ إبراهيم، هناك نقطة مهمة وهي تتكرر الحقيقة الآن، هي حاصلة في هذه الحادثة لكن تكررت في مناطق أخرى أو في عقود أخرى، أنه أصول تعود ملكيتها للدولة، مال عام يفترض، منها مواقع أثرية طبعا، تمنح عقود استثمارية دون مناقصات دون الإعلان عن ذلك، لا تعرف ما المعايير، لماذا هذه الشركة دون غيرها حصلت على هذا العقد، هذا الاستثمار في قلعة، في مبنى، في أرض، في جبل، كيف يمكن النظر لذلك؟ أستاذ إبراهيم تسمعني؟ طيب، يبدو هناك مشكلة بالصوت. أستاذ عبد الملك، نعود إلى مشكلة في الطريقة، يعني لماذا مثلا تمنح شركة هذا الاستثمار دون غيرها؟ ما المعايير؟ لماذا لا يعلن عن ذلك؟ كيف حصلت مثلا الشركة التي نذكرها شركة الطائر على هذه العقود؟
4: نعم، الحقيقة هذا السؤال يجب أن يوجه للجهة المانحة، للسلطات، للجهات القانونية والتنفيذية التي منحت عقد. يعني أنا حقيقة ما عندي اطلاع أنا ولا العلاقة بالعقد، يعني تمام، لكن هذا السؤال هو محق ويجب أن يجيب عليه الوزارة اللي منحت العقد بشكل واضح. ليش بده يكون في دفتر شروط مثل ما تكلم الدكاترة والزملاء؟ واضح بده يكون في إجراءات التي يجب اتخاذها في هذا. وبعد ذلك هناك جهات رقابية على رأسها وسائل الإعلام بعد المنح، كما الآن نحن على التلفزيون سوريا، وبعد في الإعلاميين الأحرار، وبعد في الجهات الرقابية، وهي دائرة متكاملة. وسؤال مشروع لكل مواطن سوري أن يسأل هذا السؤال.
0: طبعا هو يعني الإعلام يسمى مجازا سلطة رابعة نقوم بدورنا، لكن هو هناك سلطات أخرى يجب أن تمارس رقابة، مثل سلطة تشريعية مثلا برلمان، لكن حتى الآن يبدو لا يحصل هذا مع الأسف. أستاذ عبد المالك،
4: إن شاء الله سيكون نحن قادمون إلى الأفضل بإذن الله. سوريا تتجه إلى الأفضل، يكفي أننا الآن نناقش هذه العقود على الملأ دون خوف، يكفي أن الإعلاميين وأن النشطاء كتبوا بحبهم لسوريا. أستاذ محمد، أنا أقتبس من الراحلة فدوى عندما قالت هذه ليست سوريا الأسد، هذه سوريا العظيمة، وهذه حمص الحنونة، هذه بلدنا، هذه أمنا، هذه التي انتمى إليها أباؤنا وأجدادنا، وهي أمانة بين أيدينا أن نحافظ عليها وأن نحن عليها وأن نرنو عليها، هي الجريحة. طيب، هي المهدمة.
0: أستاذ عبد المالك، اسمح لي يعني حتى ما نضل بإنشائيات، نعود لهذه النقطة طبعا والاستثمار في قصور تاريخية في حمص. الشركة مثلا، هناك شركان واضحان لكن تغفل اسم الشريك الثالث، حتى هذا كان بالعقود، كيف يمكن فهم ذلك أيضا؟ يعني هي تقول الأستاذ محمد نور الأتاسي وحماد مصطفى يحيى، رغم أنه في اتهامات للشريك الثاني بأنه كان مع الأسد، لكن تغفل أيضا أن هناك شريك ثالث لا تذكر اسمه.
4: يعني أنا ما عندي اطلاع على إجراءات العقد ولا التعاقد.
0: طيب،
4: أنا مدعو للجلسة للنقاش حول شأن عام حمص، ما مناقش العقد، أنا ماني شريك ترى، أنا بيت أساسي.
0: طيب،
4: بس ماني شريك.
0: طيب،
4: بالشراكة الجاي بقول لك عليها فورا.
0: طيب، خليني أسأل أستاذ محمد طه، يعني نتحدث عن موضوع الآثار عموما، والحقيقة يعني تتكرر كل فترة مشاهد، منها قبل مثلا يومين تل الشيخ علي قرب سلمية، جرافات تأتي ويعني تجرف مواقع يقال يعني أو يعتقد أنه قد يكون فيها أيضا آثار، وبالتالي كيف تقيم وضع الآثار والتعامل معها عموما في سوريا باختصار أستاذ محمد؟
2: لدينا فعلا مشكلة حقيقية، ونحن الآن نعاني من أننا في طور فقدان الاحترام من المنظمات المعنية بشؤون الآثار والجامعات العلمية والمراكز التعليمية والبحثية. بصراحة ما شاهدناه في التلف سلمية ليس الوحيد، فمئات لم أكن مبالغا وأقول الآلاف من المواقع يجري نهبها والحفر فيها بالآليات الثقيلة وفي بعض الأماكن ليل نهار، ولكن لا يوجد هنالك أولويات ربما للدولة، وأتفهم هذا الكلام، ولكن تفعيل المديرية العامة للآثار لإعادة الموظفين إلى مواقعهم تدمر التي كانت لديها مئات الكوادر البشرية، يتواجد حاليا 7 أشخاص بين إدارة وحراس. يعني كيف يمكن أن تحمي موقع لا توجد لديه حراسة؟ عندما تثار القضية على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي تتحرك السلطات الأمنية، إذا استطعنا أن نسمي ذلك، سواء شرطة أو أمن عام أو أمن عسكري حتى،
0: لكن تحتاج إلى عناية خاصة. شكرا جزيلا لك، انتهى الوقت. لأنه أستاذ محمد،
2: أريد فقط أن أنهي بأن الأمة التي لا تحافظ على تراثها وماضيها لا يمكن أن تعيش مستقبلا حاضرا هنيا، ولا يمكن أن ترى مستقبلا فيه.
0: شكرا لكم جميعا. محمد طه الأثاري ومدير مشروع البيت التدمري من باريس، عبد المالك الأتاسي الباحث في العلوم الإنسانية من حمص، إبراهيم قيسون كان معنا الكاتب والباحث السياسي من حمص، وكان معنا أيضا الدكتور عمرو العظم الأستاذ الجامعي والباحث في مجال الآثار من أوهايو. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات

0: صحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
1: ولذلك يعني مثلاً رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال. لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
2: من أجل تمكين الحكم،
1: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
2: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
1: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
2: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا.

الشرقية مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

أهلا بكم في نشرة التاسعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الأمن الداخلي يوقف شخصا بتهمة اختطاف طفلة في قبطان الجبل بريف حلب ويواصل التحقيق. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابات وآليات عسكرية في سرية الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي. مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة يقول إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل. الدول الأطراف في اتفاقية مكة تؤكد تفعيل آلية الدفاع المشترك وتسريع نشر القدرات العسكرية في السعودية. أهلا بكم في التفاصيل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن الأمن الداخلي أوقف شخصا بتهمة اختطاف طفلة من بلدة قبطان الجبل بريف حلب، وأضاف مراسلنا أن الأمن الداخلي فتح تحقيقا مع الشخص الموقوف، مشيرا إلى أن أهالي من بلدة قبطان الجبل يطالبون الأمن الداخلي بكشف مصير الطفلة. من جانبه قال الأمن الداخلي إن قواته انتشرت في بلدة قبطان الجبل ويجري التحقيق في اختطاف الطفلة.

0: ومن حلب ينضم إلينا مراسلنا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار، تفاصيل ما يحدث في قبطان الجبل عمار.
1: نعم كاترين، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني ما حدث بعد منتصف ليل أمس هو استنفار لأهالي قبطان الجبل وتوتر إثر معلومة للأهالي وصلت عن اختطاف طفلة عمرها 7 سنوات ويتهمون فيها أحد الأشخاص من نبول، بلدة نبول. هذه المعلومة يعني حتى الآن لم تؤكد بشكل رسمي، ولكن بحسب بيان وبحسب فيديوهات انتشرت في اجتماع بين مسؤولين في قوى الأمن الداخلي وأهالي قبطان الجبل، لأنه تم الانتشار وتم القبض على عدد من المشتبه بهم في هذه القضية، وبأن القضية قيد التحقيق بعد الاستنفار وتوجه عدد من السيارات والأهالي من بلدة قبطان من قبطان الجبل إلى نحو باتجاه نبول. هذه الحالة التي يعني كانت تشهد في هذه الطريق أو هذه المناطق توترا من الأهالي من في هذه المناطق، يعني قامت قوات الأمن الداخلي بالانتشار وتهدئة الأمور. حتى الآن الانتشار الأمني موجود في بلدة قبطان الجبل وفي محيطها لنشر الاستقرار أو للمساعدة في استقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد هذا التوتر الذي شهدته المنطقة ليلة أمس، وأيضا بعض المسؤولين الذين اجتمعوا بأهالي قبطان الجبل وعدوهم بأن القضية قيد المتابعة وبأنها قيد التحقيق وبأنها تم القبض على الشخص الذي بحسب معلومات الأهالي هو المسؤول عن هذه العملية أو هذه الحادثة، وحتى الآن الشخص قيد التحقيق. لا توجد معلومات رسمية إذا ما كان هو الشخص الذي نفذ هذه العملية أو هناك معلومات أخرى حول باقي الأشخاص إذا كان من نفس المنطقة أو مناطق أخرى، ولكن يعني بدأت الأمور يعني تعود إلى طبيعتها بعد الانتشار الأمني. حتى الآن أمس كان هناك أيضا بيان لأهالي قبطان الجبل يطالبون فيه عبر فيديو مصور بالكشف عن ملابسات هذه الحادثة وبالقبض على الشخص المسؤول عن اختطاف هذه الطفلة بانتظار ربما المعلومات الرسمية، البيانات التي أو التكشف عن ملابسات هذه الحادثة هذه القضية خلال الساعات القادمة. كاترين
0: عمار، هل هناك معلومات حول مصير الطفلة وما أسباب الدوافع وراء اختطافها؟
1: يعني إذا تحدثنا عن المعلومات الرسمية كاترين لم توضح أبداً، ولكن هناك روايات متعددة من الأهالي، وحتى الآن لا توجد معلومات عن مصير الطفلة. الطفلة مختطفة بحسب واحدة من الروايات بأن الشخص الذي يعني المتهم هو طالب بفدية $50,000 مقابل هذه ليفرج عن هذه الطفلة. هناك روايات مختلفة ولكنها ليست رسمية، ننتظر الأخبار الرسمية حول هذا الموضوع وحول صحة الطفلة وموضوع اختطافها أو تحريرها ربما أيضا خلال الساعات القادمة. كاترين
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من حلب.
1: شكرا.
0: نفت محافظة طرطوس الأنباء المتداولة بشأن حدوث عمليات قتل أو إطلاق نار ضمن المدينة، وأضافت المحافظة أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة الهلع والخوف بين المواطنين، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد استقرارا أمنيا تاما، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والفتن واعتماد المصادر الرسمية فقط. وكان شخصان قتلا وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار استهدفت دراجة نارية في قرية بيت عواد بريف طرطوس أول أمس، وقال الأمن الداخلي في المحافظة إن سيارة مجهولة أطلقت النار على الدراجة بشكل مباشر، موضحا أن التحقيقات أظهرت أن المستهدفين هما أحمد رامز إسبر وعلي محمود يوسف.
2: ها هذه آثار حادثة إطلاق النار التي وقعت في قرية بيت عواد في ريف طرطوس الشرقي، حيث أفاد بيان لقوى الأمن الداخلي بتلقيهم بلاغا بإطلاق نار على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية من قبل مجهولين أدى لمقتلهما على الفور. ومصادر خاصة لتلفزيون سوريا أكدت أن عدد القتلى الذين انتشلوا من المكان هم 2 فقط، وأهالي المنطقة هنا تختلف الروايات بين من يقول أن عدد القتلى 2 وآخرين يقولون أنهم 3 وشخص رابع أسعف للمشفى. طبعا هذا الطريق هنا هو طريق فرعي يصل بين صافيتا ومشتى الحلو. تلفزيون سوريا لينجبارة ريف طرطوس.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات أهالي منطقة بيت عواد بريف طرطوس الشرقي من موقع حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة شخصين ورووا ما سمعوه وشاهدوه خلال تلك الليلة.
3: الساعة 9 ليلا سمعنا صوت إطلاق نار كثيف ولم نقدر يعني نرى ماذا يحصل حتى تم إيقاف إطلاق النار. طلعنا على المنزل على البلكونة سمعنا أصوات بس ما قدرنا ننزل، ليش؟ لأنه الدنيا ليل وحرش، هو على طريق فرعي، فانطرنا شوي شي مدة ربع ساعة. إجا الأمن العام وإجت العالم كلياتها وطلع في شبان مقتولين على موتور لون أسود بارت. إجا الأمن العام وعمل تحقيقاته بارك الله بجهودهم وأخذوا الجثث ونقلوهم على المشفى.
4: امبارح المساء الساعة 9 سمعنا إطلاق نار، من هنيك أنا طلعت على البلكون وحاولت شوف شو الشيء اللي صاير. شفت الحقيقة سيارتين عم يطاردوا بعض، سيارة كملت وسيارة رجعت برجوع بتضيع المقابل لهنيك. وحكيت مع الأمن خلال تقريب 10 دقائق كان الأمن موجود وهو سيطر على الموضوع. أنا ما شفت تفاصيل شو اللي صار على الأرض، بس ابن عمي اللي كان حاضر وأنا عندي ثقة بكلامه قال إنه شفنا شخصين فقط هن القتلى الموجودين بالموقع اللي تم أخذهم من قبل الأمن طبعا. غير هيك أنا ما شفت لأنه كان 9 بالليل وعتم الحقيقة وفي شجر، يعني ما قدرت أشوف أكثر من هيك، لا قدرت ميز ألوان السيارات ولا نوع.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا ضبط مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة داخل منزل محسن الهيمد في المحافظة. وقالت قوى الأمن إن المستودع احتوى على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة قيد التجهيز، إضافة إلى كميات من مادة C4 شديدة الانفجار ومعدات تستخدم في التصنيع. وأضافت أن المهيمد يتزعم الخلية المسؤولة عن الاعتداء الأخير على الدوريات الأمنية في مدينة الصنمين والذي أسفر عن مقتل 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بدبابات وآليات عسكرية في سرية الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد توغل فجر اليوم في قرية صيد الجولان لينسحب لاحقا منها ويواصل اعتداءاته وانتهاكاته في الجنوب السوري. شيع أهالي في القنيطرة أمس جثمان الشاب محمد دبور الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي في ريف المحافظة أول أمس الأحد. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، آخر التطورات في ريف القنيطرة؟
1: بالفعل يعني هناك يعني انتهاكات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني البارحة حتى صباح هذا اليوم أكثر من 10 انتهاكات وتوغلات داخل محافظة القنيطرة. اليوم صباحا كان آخرها توغل بقوى عسكرية بدبابات وآليات عسكرية دخلت من الجولان المحتل باتجاه سرية الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي بالقرب من قرية المعلقة. في تلك المنطقة طبعا هي سرية عسكرية كانت تتبع للنظام البائد سابقا، في كل مرة تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل يعني داخل هذه السرية على جولة استطلاعية، جولة أمنية عسكرية تقوم بمراقبة المنطقة هناك، وثم تعاود الانسحاب باتجاه الجولان المحتل. أيضا اليوم فجرا كان هناك توغل في بلدة صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، أيضا توغلت قوى عسكرية بتلك المنطقة دون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف. أيضا البارحة كان هناك عدة توغلات في ساعات المساء في محيط سد كودنا، في قرية عين زوان وتلة أبو قبيس. أيضا كان هناك يعني إطلاق نيران من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي البارحة مساء باتجاه دراجة نارية قد دخلت باتجاه مدينة القنيطرة المهدمة، تم إصابة أحد الشبان الذي كان على هذه الدراجة والآخر تم يعني القبض عليه دون أي إصابة، والآن يعني الشابين محتجزين داخل القاعدة الإسرائيلية في مدينة القنيطرة المهدمة دون معرفة من هم الشبان. ربما يعني أخطأوا في الطريق أو يعني وصلوا إلى تلك المنطقة ولم يعرفوا هذه المنطقة. تم إطلاق النيران عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النيران على شابين، وسبق أنه قد أطلق على هذا الشاب الذي البارح تم تشييعه في أقل من 24 ساعة تقريبا عمليتين يعني يتم إطلاق النيران عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهم شبان مدنيين يعني ربما كانوا يعبرون هذه الطرقات إما بالخطأ أو يعني أثناء تنقلهم في ساعات المساء. يتم جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا يعني بالتعاون مع أي شخص يقترب من هذه القواعد العسكرية أو أماكن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي ويطلق النيران عليهم دون يعني التأكد من هويتهم، هل هم مسلحين، هل هم يعني أتوا بقصد يعني التخريب أو أعمال باتجاه يعني أعمال مسلحة باتجاه القواعد العسكرية. يتبين أنهم مدنيين ليس لهم علاقة أو أي ارتباط بأي جهة، كما شاهدنا يعني مقتل هذا الشاب البارحة محمد دبور الذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو يعني هو شاب مدني قد كان يعبر بالطريق من بلدة جبا كان باتجاه بلدة الحمدية وتم إطلاق النيران عليه وسقط يعني قتيلا دون أي سبب. أيضا يعني كاترين جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يمارس الانتهاكات أيضا في ريف دمشق الغربي، البارحة كان هناك أيضا إطلاق نيران باتجاه رعاة المواشي باتجاه المزارعين وإصابة إحدى السيارات الزراعية التي كانت يعني تحاول نقل بعض رؤوس الأغنام والماعز باتجاه القرى المجاورة، تم إطلاق النيران عليه مباشرة وتم إصابة السيارة دون إصابة يعني السائق، وهناك تضييق على المزارعين ومربي المواشي في تلك المنطقة يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم التي باتوا ينتظرونها منذ عام يعني تقريبا وهي مصدر رزقهم الوحيد في تلك المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
2: ختاما، نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجدداً مراراً وتكراراً من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضاً سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
0: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
2: ونعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد،
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن وزارتي الأشغال العامة والإسكان والسياحة وقعتا بحضور الرئيس أحمد الشرع اتفاقاً إطارياً مع شركة إيجل هيلز لتطوير وإنشاء تجمعات عمرانية وسياحية في سوريا، ويشمل الاتفاق تطوير مشروع تلال دمشق السكني في ريف دمشق إلى جانب مشروع سياحي في محافظة اللاذقية يتضمن إنشاء مشروع لليخوت والمارينا. من جهته ذكر مؤسس شركة إيجل هيلز الإماراتية محمد العبار أن الشركة تعمل على مشروع أبراج التضامن في دمشق وكذلك مشروع إيكو لايف في اللاذقية، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين السوريين في الداخل والخارج إلى الاستثمار والإسهام في مشاريع إعادة البناء. ألغى أصحاب محطات الوقود الخاصة في دمشق وريفها اعتصاماً كان مقرراً أمام وزارة الطاقة للمطالبة بالتراجع عن قرار إلزامهم بتعبئة الخزانات الاحتياطية، وذلك بعد تواصل أعضاء من مجلس الشعب والوزارة معهم وعقد اجتماع مع مدير إدارة خدمات الطاقة عبد الرحمن قدور الذي وعد بحل المشكلة قريباً.
3: نحن كنا متجهين إلى وزارة الطاقة للاعتصام أمام وزارة الطاقة بأعداد هائلة من أصحاب المحطات بسوريا، فكانت مطالبنا نحن طالعين من شان الاحتياطي اللي مترتب على أصحاب المحطات، ولا يمكن لأصحاب المحطات الملاءات المالية وضعه بمحطات الوقود. فاستجاوب معنا السيد الوزير وأعضاء مجلس الشعب الله يجزيهم الخير جميعاً، وجمعونا مع الأستاذ عبد الرحمن قدور وعطونا وعود والأمور إيجابية بإذن الله تعالى. إن شاء الله نرجو من الله أنه تكون إن شاء الله تطلع قرارات إيجابية سريعة إن شاء الله، والقرارات إن شاء الله وعدونا أنه تكون قريبة سريعة وعاجلة إن شاء الله.
0: تفاوتت آراء سكان دمشق بشأن جودة البنزين بين من لاحظ تحسنا في نوعيته ومن قال إن بعض المشكلات ما تزال مستمرة.
4: أخي الكريم، نحن تقريبا من شهرين أكثر من شهرين البنزين اللي عم يجينا عندنا جهاز فحص أوكتان بالمحطة، يعني ما بتدخل ترولا الا بنفحص الاوكتان تبعها وكله ضمن المعدل الطبيعي يعني، والحمد لله يعني بيحكوا انه البنزين احيانا بيجي احمر بيجي اصفر، نحن ما اجانا هذا اللون ابدا، نظامي.
5: جودة البنزين والله جيدة هلا حاليا، أفضل من قبل يعني، بس هلا حاليا عم نسمع إشاعات في بنزين أحمر نازل على السوق، يعني نحن إن شاء الله بنتمنى ما ينزل، لأنه إذا نزل بنفوت عند الميكانيكي ما عاد نطلع، حتضرب السيارات كثير.
6: الحمد لله الكازيات يعني تحسن البنزين فيها، بس لسه في بعض الكازيات البنزين فيها شوي بسيط. إيه إن شاء الله يتحسن هذا الوضع، الحمد لله الأعطال خفت وكله خف الحمد لله.
7: تحسن شوي هو جودة البنزين، بس حسب كازيات وكازيات، بس لساته سيء يعني. لأنه في يعني في كازيات مو منيحة، كازيات نظيفة أحسن.
8: البنزين تحسن كثير عن الأول يعني، أموره صارت تمام. وأنا بالنسبة لي يعني كنت عبي أحيانا من فترة طويلة وتقطش معي السيارة وكذا، أما هلا صار لي فترة منيحة تقريبا، البنزين كثير ممتاز يعني.
9: البنزين كثير ردي. يعني نحن عم نعاني من كثير مشاكل بالسيارة من وراء رداءة البنزين والأوساخ الموجودة بالبنزين، منها الطرمبة تبع البنزين الخرطوشة ومنها البخاخات، عم تصير أعطال ما عم منها كثير وعم نضطر نصلح، واليوم يعني التصليح مكلف يعني.
10: أيام تقطع السيارة شوي، والهلا تاني كويسة إن شاء الله الحمد لله.
0: يواجه أهالي دير الزور أزمة في تشغيل آلياتهم وسياراتهم من جراء رداءة البنزين المتوفر في الأسواق المحلية وسط غياب التوضيحات الفنية حول طبيعة المشكلة.
11: يستيقظ العديد من أهالي دير الزور منذ عدة أيام على أصوات محاولات إقلاع محركات سيارات ودراجات نارية، لكن من دون جدوى، وذلك لتعطلها بسبب مشكلات ناتجة عن رداءة البنزين.
12: وقفنا بالسيارة امبارحيات وطفت فجأة لحالها مع الأسف. خبرنا الميكانيكي وفورا أجمع أنه العطل بسبب البنزين. مع الأسف الفترة الأخيرة يعني فوق ارتفاع سعر البنزين بنفس الوقت جودة رديئة، يعني اليوم كل تصليحة قام تحط مبلغ وقدره. أتمنى أنه يتحسن هالشيء هذا، تحسن جودة البنزين، لأن بالفترة الأخيرة الميكانيكي ذكر لنا أنه هذا العطل تكرر بشكل كبير عندهم، عند الأغلبية سواء كان سيارات ولا مطارات.
11: لم يستطع أحد تحديد مشكلة البنزين بدقة حتى الآن، إلا أن نتائج أضراره باتت واضحة ومعروفة لدى أهل الاختصاص قبل الاطلاع على الآلية.
13: اليوم صار لنا شيء أسبوع أكثر عطال البنزين السيارات من البنزين، عرفت علي؟ يعني حتى وقت الدق مرش تحس المحرك أول دقته ما بيضغط، يعني البنزين سيء، حتى ريحته تنر على الحل. صار اللي أشتغل بهالمصلحة هاي من 91 تماما، بس هاي موضوع البنزين أسع بهالأيام هاي أسوأ شيء. يعني على موضوع السوبر، وقت كنا تشتغل العالم على السوبر ما بها الأعطال هاي، على أساس الساعتين نظامي أو تنر، تشم ريحته تنر. سأل كل أهل السيارات.
11: شكاوى عديدة وصلت إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما دفعها لإجراء جولة على عدد من محطات المحروقات في المدينة ليتبين لها وجود مخالفات، لكن من دون توضيح نوعها. أصبح البعض في دير الزور اليوم لا يرجون رخصاً في أسعار البنزين، بل سلامة آلياتهم فقط بسبب تردي جودته حسب قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت الشركة السورية القابضة للطيران بدء تطوير منصات الحجز والدفع والخدمات الإلكترونية وصولاً إلى تطبيقات الهاتف المحمول تزامناً مع إطلاق هويتها الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنور عقاد إنه سيعتمد نظام حجز جديد بمواصفات عالمية بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى تطوير منظومة الأتمتة واعتماد البريد الإلكتروني للمراسلات الداخلية وصولا إلى جميع الجهات الحكومية. وأضاف عقاد أن الشركة تستهدف الوصول إلى 25 محطة قبل نهاية العام الحالي بزيادة تقارب 120%، إضافة إلى مضاعفة أسطولها البالغ حاليا 6 طائرات.

0: قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال إسعافية واستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في منطقة السيحة بريفي حلب وإدلب. وأوضح الصالح أن الأعمال تشمل تدعيم وتأهيل السواتر الترابية في سيحتي جزراية والوسيطة بطول 50 كيلومتر، وتنفيذ وتأهيل 10 عبارات مائية، إضافة إلى تأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية وتعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول 200 كيلومتر. يستقر تدفق نهر الفرات عند نحو 1200 متر مكعب في الثانية وفق لجنة الاستجابة والطوارئ في محافظة دير الزور، وسط توقعات باستمرار هذا المستوى خلال شهر تشرين الأول، مع احتمال ارتفاع التدفق في حال تسجيل هطولات مطرية غزيرة.
1: طبعا منسوب الفرات، نهر الفرات استقر على 1200 متر، لا يوجد اي ارتفاع حاليا لمنسوب نهر الفرات حتى نهايه تشرين. نهايه تشرين سوف يتم التنسيق معنا عبر غرفه تعريفات مشتركه مع السدود والجهات المختصه. في حال تم الاقرار برفع منسوب نهر الفرات يتم ابلاغنا لابلاغ الاهالي لتلافي اي خطر بشري لا سمح الله. وننصح جميع الاهالي في مدينه دير الزور والقرى القريبه من ضفاف نهر الفرات بالابتعاد عن نهر الفرات، وفي حين ابلاغهم الابتعاد بشكل كامل عن نهر الفرات لعدم وجود ضرر لديهم. طبعا المناطق التي تضررت وفيها حيوانات تم نقلها الى اماكن امنه وابلاغ الاهالي بضروره النقل فور ابلاغهم بهذا الامر.
0: أعلنت وزارة الزراعة ضبط عدد من المخالفات الحراجية تمثلت بقطع أشجار الصنوبر والسنديان في عدد من القرى بالقدموس بريف طرطوس. وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أن عناصر الضابطة الحراجية تمكنت خلال جولات ميدانية من توقيف المخالفين وحجز الأحطاب والأخشاب الناتجة عن عمليات القطع وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وفق الأصول القانونية، في حين أودعت المواد الحراجية المصادرة في مستودعات دائرة الحراج تمهيدا لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص. أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لتلفزيون سوريا انخفاض سعر طن الفروج من نحو 1700 دولار إلى ما يقارب 1500 دولار. وقال حبزة إن الانخفاض في سعر الطن يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية انعكاسه على أسعار الفروج وسط تفاوت في الأسعار بين المحافظات والمناطق، ويترقب المستهلكون خلال الفترة المقبلة معرفة مدى تأثير انخفاض سعر الطن على أسعار الفروج في الأسواق المحلية في وقت تختلف فيه الأسعار تبعا لتكاليف النقل والتوزيع والعرض والطلب. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب حول أسعار الفروج في الأسواق.
2: كان الطن ب 2200 نزل لل 1600 واهل المذابح ما عم بكسروا، يعني المداجن كسروا واهل المذابح ما عم بكسروا. يعني هون السوق خفان، الشغل خفان، والله يكون يعني بون العالم ما حدا يعني معه يشتري. اليوم الاسعار الصدر بالنسبه للصدر كان 90 مثلا، صار اليوم 56، بس هو كسر اكثر من هيك بس ما عم بكسروا يعني المذابح. والنسبه للفقد كذلك الامر كمان. الفروج كان مثلا ب 40، اليوم ب 34، كسر هو اكثر من هيك بس لسه ما كسروا.
3: نحن بنطالب بالمسؤولين يحافظوا على سعر الفروج، معلش سعره هيك مناسب بس ما يغلى، يعني معلش هو لاني بكسر برجع بغلى، بكسر له 2000 3 برجع بغلى 15، ونحن لحم الغنم ما بقى نقرب عليه لاني ما بنعرفه، ما بقى صرنا نعرفه طاول. خايف عم ناكل دجاج، يعني ماشي حالنا بالدجاج بس لا تغلوا، يحافظ على سعره. نظافة عدم، يروح على المذابح طلعوه لأنه فعلا النظافة عدم.
4: ما فرق شيء، الأسعار وقت بتغلى شوي بتلاقي نطوها كتير، وقت بتنزل بقول لك رأس مالي غالي، يعني ما في شيء عم يزبطوا مع بعضه. بس شموا ريحة الغلا بتلاقي رفعوا الأغلى أسعار كتير ارتفعت. تيجي بتقول له لا مثلا المحل كسر شيء ولا ما عندي السعر رسمالي غالي.
5: صحيح الفروج يوم انباع يعني في عوائل بالشهر شهرين حتى تدخل الفروج. عم بحكي جد مو مزح، عم تضيع البيض بطاطا يعني شغلات خفيفة، عرفت شلون؟ ما بعرف إذا الله ما بعرف يعني الله يكون بالعون. يعني نحن المشكلة نلقي اللوم على مين؟ نحن الدولة نلقي اللوم على الدولة، خيو نحن الدولة الشعب هو الدولة. بس يعني لازم الأخ المسؤول يعني ينظر بعين هيك العناية للناس والرعاية والعطف، ما يعني يصدر قرار مباشرة.
6: الغلاء فاحش في البلد، كل شيء الخضرة كل بندو كل شيء يعني من فروج اللحم كل شيء غالي. وبعدين بالنسبة للنظافة كمان بالبلد كمان النظافة ما في طاوة صفر.
7: والله الغلاء يعني صاير على كل شيء يعني، يعني الله موضوع الفروج صاير الاستهلاك الأساسي فروج. لحمة غدا ما عم نشتري يعني إلا للمناسبات الضرورية يعني كميات قليلة. ف يعني اليوم الاستهلاك الفروج صاير استهلاك أساسي للمواطن، فلازم ضبط أسعار الفروج البيض مشتقاته. يعني
8: والله هو السعر لساعته غالي، والله اليوم ب 33 بس لازم ينزل أكثر على موجب الدخل، لازم ينزل أكثر يعني شيء سعر غالي كمان دخل قليل.
9: الناس مبتعدين عن الفروج؟
8: أكيد أكيد، الله مين عم بياكل لحم غنم؟ قليلين قليلين عم بياكل لحم غنم، كل الناس معتمدة على الفروج.
0: نبقى في حلب حيث تواجه أحياء المدينة الشرقية أعباء متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاشتراك بالأمبيرات التي تحولت من حل مؤقت لغياب الكهرباء إلى عبء يثقل كاهل الأهالي وأصحاب الورش ويزيد من تكاليف المعيشة والإنتاج.
10: يعني ما بعرف.
11: يشكو أبو عمر من ارتفاع سعر الأمبيرات الذي يراه يلتهم ما تبقى من دخله، فالرجل الستيني بلا مورد ثابت ولا معيل، في حين تتكاثر نفقات الحياة من حوله لتصبح الأمبيرات بندا ثقيلا في قائمة احتياجاته اليومية.
10: إيش أحكي أقول لك؟ أقول لك ما تقولي بالشهر 500-600 ألف، يعني أكثر من هيك ما تقولي ما في، وبدفع أمبير 500 ألف. طيب أنا شلون بدي أعيش؟ شلون بدي حدا من المسؤولين يبرك مطرحي؟ يبرك مطرحي لو كان شهر زمان ويجرب اني اعيش عيشتي.
11: في الصالحين والفردوس واحياء اخرى من شرق حلب حيث تغيب الكهرباء النظاميه، يعتمد السكان على المولدات لتامين احتياجاتهم الاساسيه، ومع ارتفاع اسعار المحروقات ارتفعت تعرفه الامبيرات بين 25% و40%، في حين امتدت تداعياتها الى الورش الصغيره التي باتت الأمبيرات كلفة إضافية فيها تهدد قدرتها على الاستمرار.
10: يعني نحن الورشة الصغيرة نحن هاي ما عم نطالع حق الأمبير، يعني عم ياخدين أمبيرين حقهم 260 ألف، ماشي؟ أنا يوميتي 60 ألف والعامل هنا يوميته 60 ألف، كويس؟ نجي آخر الجمعة شهرنا ندفع.
11: بين الأهالي وأصحاب المولدات لم تعد أزمة الأسعار مجرد أرقام على الفواتير، بل تحولت في بعض الحالات إلى خلافات ومشادات وصلت إلى حد الشجار. يعزو أصحاب المولدات ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلفة المازوت، في حين يجد المواطن نفسه عالقا بين دخل يتآكل وكلفة لا تتوقف عن الارتفاع.
12: كتير وجعنا رأسنا أول أسبوع من الغلاء، فقدان المادة، أسعار متضاربة، الزبون أو المشترك ما تقبل السعر لأنه فعلا كان سعر فجائي من الأمبير 85 ألف لل 110 ألف، ومنطقة شعبية فقيرة تعتمد على الأمبيرات والمولدات حصرا. يعني
11: ضعف الإمكانيات المادية وتدني أجور العمال والموظفين من جهة، وغياب شبكة الكهربائية النظامية عن أحياء كاملة من جهة أخرى، وضع الأهالي أمام معادلة قاسية، إما دفع كلفة الأمبيرات مهما بلغت أو البقاء في عتمة لا تنتهي.
13: حين تغيب الكهرباء النظامية يصبح الأمبير شريانا لا غنى عنه للحياة اليومية، لكنه يتحول مع ارتفاع كلفته إلى عبء يستنزف مدخول الأهالي ويفتح بابا جديدا للمعاناة في انتظار حل يعيد للكهرباء دورها كخدمة أساسية لا كلفة تثقل الناس. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: وإلى الرقة، حيث افتتح المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف أعباء التنقل عن السكان نتيجة بعد المسافة عن مدينة الرقة، على أن يقدم خدمته في القضايا المدنية والشرعية واستقبال الشكاوى، بما يسهل وصول الأهالي إلى الخدمات القضائية.
14: في إطار العمل المستمر والجهود الحثيثة لوزارة العدل في تطوير الواقع القضائي وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء، تم تفعيل المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف الضغط الحاصل على عدلية الرقة وتخفيف الأعباء والتكاليف الانتقال وسرعة البت والفصل في الدعاوي بأقصر مدة قانونية ممكنة، ولخدمة الأهالي في المنطقة كون المنطقة واسعة جدا يبلغ عدد سكانها ما يقارب 350 ألف نسمة، والمسافة ما بين مدينة الطبقة والرقة ما يقارب 100 كيلومتر تقريبا. الخدمات هي تفعيل المحاكم، استقبال الشكاوى، جميع المحاكم المدنية والشرعية والجزائية بمختلف أشكالها.
0: ما تزال عشرات المدارس في حمص خارج الخدمة بعد نحو عامين على سقوط النظام المخلوع بسبب الدمار الذي لحق بها، ما أدى إلى اكتظاظ المدارس المؤهلة بالتزامن مع استمرار أعمال الترميم التي طالت نحو نصف المدارس المتضررة.
15: دمرت آلة حرب النظام المخلوع كثيراً من مدارس حمص وريفها وأخرجتها عن الخدمة، ليشهد قطاع التعليم بسبب ذلك تحديات متنوعة ومعقدة كقلة عدد المدارس واكتظاظ الطلاب وتدهور البنية التحتية التعليمية.
16: ما زالت المدارس بحاجة إلى ترميم، يعني يوجد عدد كبير من المدارس حتى الآن لم ترمم، خاصة في حينا هنا بحي دير بعلب الجنوبي، هذا منكوب جدا، معظم المدارس لم ترمم نظرا لعدم ترميم بعض المدارس، مما يضطر بعض الطلاب البعيدين عن المدرسة أنهم يمشون مسافات طويلة. في عندنا بعض الطلاب تمشي قد تصل إلى 2 كيلومتر حتى تصل إلى المدرسة، وخاصة أننا مقبلين على شتوية والشوارع موحلة، فهذا بسبب مشكلة كبيرة للطلاب.
15: مديرية التربية تتابع سعيها للنهوض بواقع التعليم، حيث أعادت بالتعاون مع عدة منظمات محلية وعربية تأهيل 35 مدرسة تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الحالي، لتستقبل نحو 18,000 طالب وطالبة، ولتصل نسبة المدارس العائدة للخدمة في حمص خلال العامين الأخيرين إلى النصف تقريبا.
17: نسعى دائما مجاهدين لان تكون المدارس يعني المدمره حاليا او الخارجه عن الخدمه وعددها 238 مدرسه، هي خطه للترميم ان شاء الله ضمن العامين القادمين باذن الله. نحن يعني رفعنا هذه المدارس للعديد من المنظمات، يوجد 14 مدرسه مثبته مع منظمات حاليا، وباقي المدارس ننتظر التاكيد يعني من المنظمات لترميمها ان شاء الله باذن الله، قريبا ستكون كل مدارسنا ضمن الخدمه.
15: الطريق بدأ لكنه لم ينتهي، ورحلة تعافي القطاع التعليمي تحتاج إلى تكثيف الجهود لتأسيس بيئة تعليمية متقدمة على صعيد البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم. على مدى أعوام دمر النظام المخلوع عشرات المدارس في حمص، لتبدأ مؤخرا رحلة سباق مع الزمن من الجهات الحكومية لترميم أكبر عدد ممكن من المدارس المدمرة وتخفيف الضغط عن المدارس المؤهلة. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: تعمل مجموعة من النساء في مشروع بيتنا بحي القابون في دمشق على إعداد أصناف المونة السورية بطرق تقليدية متوارثة، في مشروع يهدف إلى تأمين مصدر دخل لهن والحفاظ على الموروث الغذائي السوري.
18: هنا في حي القابون تنزل أم فاروق درجات هذا القبو لتبدأ يوما جديدا في إعداد أصناف من المونة السورية. هنا وجدت مجموعة من النساء في خبراتهن المنزلية فرصة للعمل والاعتماد على أنفسهن، وفي وصفات الجدات وسيلة لإحياء نكهة يعرف السوريون أصالتها جيداً.
19: نحن مجموعة نساء زوجات معتقلين مفقودين وزوجات شهداء بالثورة السورية. اتفقنا مع بعضنا، قررنا نعمل مشروع لحتى نأمن بيوتنا. أول شيء أمن غذائي لبيوتنا، وثاني شيء في بعضهم بده يعيل عوائلهم، ما إلهم معين، بدهم يقفوا على رجليهم ويعينوا حالهم. فاتفقنا أنه نشتغل وساوينا مطبخ صغير على قدنا، وعم نساوي منتجات اللي هي المونة السورية، عم نتعلمها لحتى الكل يشتغل فيها ويطالع قوت يومه من هالشغل اللي عم يشتغله. عم نساوي مكدوس، عم نساوي كشك، منساوي مخللات، منساوي مجففات تين، تفاح، بشتي نطعميهم مجففات صحية، نعنع، ملوخية، حتى المونة الأساسية والمونة اللي ما بتخطر على بال حدا كمان عم نساويها.
18: هذا المشروع لا يقتصر على إنتاج المونة فحسب، فأم فاروق تدرب النساء اللواتي لا يمتلكن الخبرة الكافية ليصبحن قادرات على العمل والإنتاج بأنفسهن. وخلال 3 أشهر فقط بدأت منتجات المشروع تنال استحسان كثيرين داخل البلاد وخارجها.
20: عم نسمع كلمة كتير حلوة، إنه أنا عم دوق مونة بيت ستي، إنه أنا اشتقت لهي الطعمة، طعمة أيام زمان. فنحنا بلشنا نشتغل أكثر نزود الكميات على فكرة الأوزان. نحنا دائماً عنا الأوزان مدروسة، وراء كل منتج عم تشوفه هي في قصة، قصة لصبية إما كانت معتقلة أو زوجة شهيد، أو حتى في عنا بنات شهداء ومعتقلين. هن ما بيحتاجوا أي حدا يكون عم يقدم لهم مساعدة، هن قادرين يشتغلوا يأمنوا دخل إلهم عن طريق منتج بيصنعوا بحب وبينقلوا لك البيت سوري.
18: ورغم نجاح المشروع يبقى ضيق المكان أحد أبرز التحديات، فقبو صغير ومتطلبات عمل متزايدة تجعلان هؤلاء النساء يتطلعن إلى مساحة أكبر لتكبر معها الفكرة، وتبقى المونة بالنسبة لهن مصدراً للعمل وذاكرة لنكهة البيت السوري الأصيل. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: في الأخبار العربية والدولية، أعلنت السعودية وتركيا وباكستان الاتفاق على نشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية، وذلك في إطار انتقال حلف مكة الدفاعي إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك صادر عن الحلف عقب اجتماع للجنته السياسية والدفاعية في السعودية أن أمن كل دولة من دول الحلف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. من جانبه قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إن الاجتماع أكد تضامن ووقوف دول الحلف صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، كما أكد تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها. هذا وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية فجر اليمن. وأضاف المالكي في سلسلة منشورات عبر إكس أن التحالف دمر 324 هدفاً عالي القيمة منذ بدء العملية العسكرية ضد الحوثيين، كما يعمل على تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب واستمرار التعامل مع الأهداف المتحركة. وأشار المسؤول العسكري إلى استمرار الإسناد الجوي لدعم القوات المسلحة اليمنية في مواجهاتها مع الحوثيين على الأرض. وأعلنت القوات البحرية للتحالف تنفيذ عملية عسكرية بمحافظة الحديدة اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وقال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي إن العملية شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين، حيث تم إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. وأضاف أنه تم تدمير مخازن أسلحة ومستودعات وزوارق مفخخة وألغام بحرية. قال رئيس هيئة الأركان العامة في القوات الحكومية اليمنية الفريق صغير بن عزيز إن عملية فجر اليمن مستمرة حتى تحرير البلاد من جماعة الحوثيين، وأكد أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
1: حسب توجيهات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي انطلقت اليوم عملية فجر اليمن. هذه العملية المباركة بإذن الله تعالى لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية. نطمن أبناء شعبنا اليمني بأن القوات المسلحة وكل التشكيلات العسكرية قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن.
0: قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن جماعته نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت بها مطارين ومنشأة نفطية ومواقع عسكرية في مناطق مختلفة بالسعودية. وأضاف سريع أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، مضيفا أنها أصابت هدفها وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. ومن تعز في اليمن ينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد هزاع. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. بالبداية أستاذ أحمد، هناك معارك مستمرة في الحديدة، إلى من تميل الكفة اليوم؟
21: أسعد الله صباحكم وأسعد الله الصباح أبناء اليمن بهذه الانتصارات وفجر اليمن. الانتصارات كما نشاهد أن هناك تقدمات متسارعة للقوات المسلحة في الساحل الغربي ومن الحديدة، هناك التفاف قوي جدا من القوات تحت تغطية طيران التحالف. تقدمت القوات منذ يوم أمس إلى مشارف مدينة المقهى، والآن هناك التفاف على مدينة المقهى ليتم استعادتها وتأمين الممر الدولي والسيطرة على جزيرة ميون. وبالتالي نجد أن هناك السيطرة واضحة للقوات المسلحة، هناك عدة جبهات تحركت، هناك تحركات في مدينة تعز في الفجرية والسيطرة على معظم الطرق في تلك المنطقة، كذلك هناك تحرك في بيدي محافظة حجة، وهناك اشتباكات عنيفة في مارب، وهناك سيطرة متواصلة في تعز. قبل قليل صرح المركز الإعلامي للمحور أنه تم السيطرة على جبال المناظرة والأشاريف وذيبان، هذه المناطق كانت تسيطر عليها الميليشيا الحوثي وكانت تحاول اختراق في تلك المنطقة لفك الحصار على مقاتليها وعناصرها في منطقة قدس، ولكن بهذه المناطق يتم محاصرة الجيوش المتبقية في منطقة قدس في تعز. نجد اليوم أن هناك عمل دؤوب من التحالف وقيادة الشرعية أنه كما تحدث رئيس مجلس القيادة ووزارة الدفاع ووزير الإعلام ورئيس هيئة الأركان أنه سيتم تحرير مناطق اليمن أو محافظة اليمن من الانقلاب، وهذا تصريح أنه وصل الناس إلى يعني باب مسدود بالنسبة للتشريعات السياسية أو لمحاولات مجلس الأمن والمبعوث الأممي للعمل السلمي أو العمل في السلام. ولذلك نجد أن هناك حرب ستشمل جميع المحافظات، تحركات في جميع المحافظات، جميع الأمور يعني على أشدها كانت القوات المسلحة أو الاستخبارات العسكرية. وبالتالي نجد أن هناك تقدمات متسارعة رغم الانتفاشة الذي حدثت لميليشيا الحوثي قبل شهر من الآن، وباعتقادي أن كان واضح من رئيس مجلس القيادة الذي قال أن هذه حرب استنزاف، وما نقول اليوم نحن كمحللين أنه تم يعني استدراج ميليشيا الحوثي إلى الساحل الغربي وإلى المقهى وإلى تعز، يتم يعني استنزاف هذه القوى التي كانت متمركزة.
0: وهذه النقطة أردت الحديث عنها أكثر أستاذ أحمد، يعني تتحدث عن تحركات في تعز وحضرتك الآن تحدثنا من تعز، تحدثت عن جبال المناظرة والمشاريب وعزيزان، حدثنا عن أهمية السيطرة على تعز اليوم.
21: اليوم تعد يعني تقاوم بقوات مسلحه مسنوده برجال القبائل والمقاومه الشعبيه. هناك محاوله للميليشيا للسيطره على هذه المنطقه التي لم تدخلها منذ بدايه الحرب، محاوله لعمل انتصار ورفع معنويات عناصرها بعد الهزيمه في ذباب وباب المندب. القوات المسلحه اليوم جاهزه لهذه المعركه، وسيتم تحرير المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا في الاسبوعين الماضيه. تعز معروفه بصمودها ووقوفها ضد هذه الميليشيات منذ الوقت بدات في المقاومه الشعبيه، واليوم نحن لدينا جيش مدرب وجيش مستعد لتحرير ما تبقى من المحافظه رغم شحه الامكانيات ورغم كما كانت المحاور البقيه من دعم عسكري، ولكن يعني نراهن على الرجال والابطال في الجبهه. قبل يومين كانت هناك هجوم شرس على ما يقارب 50 جبهه شنت من الحوثي الهجمات تلو الهجمات والانساق تلو الانساق، ولكن في الاخير خرجوا ولم يستطيعوا ان يتقدموا الا ببعض المناطق لبعض الخيانات في تلك المناطق من الاهالي الذي عرفوا الشيخ عن بعض الطرق. ولكن اليوم نجد انه ساعدوا المبادره الاهالي والمقاومه صد الهجمات والهجمات الميليشيا في الياف تعز. قبل قليل كانت الميليشيا تحاول جاهده اسقاط جبل مطران في التربه الجبل الاستراتيجي، ولكن ما زالت القوات المسلحه هناك والامن والمقاومه الشعبيه والقبائل صدوا هذه الهجمه، وهذا لانه عدد شروطهم ورتبهم لاستعادة المناطق المتبقية في تلك المناطق.
0: نعم أستاذ أحمد، ولكن بالتزامن مع المعارك التي تحدث في اليمن أيضا خرج المتحدث باسم الحوثيين وأعلن عن ضربات شنها على السعودية، بالتزامن أيضا مع بدء نشر قوات دفاعية في السعودية بتحالف مكة، برأيك هل من الممكن أن ترد السعودية على هذه الضربات؟
21: بالتأكيد حلف مكة التاريخي وبيانه يوم أمس يعني التاريخي او القولي دليل انه لم يعني التنفيذ كان مباشره مع الاجتماع، وهذا دليل انه الصحة جديا وليس حوارات سياسيه او مناورة سياسيه، بل هناك نيه حقيقيه من تركيا وباكستان والسعوديه لعمل او اجتثاث هذه الميليشيا. حتى وان تحدثنا انه دفاع، ولكن تحاول ميليشيا الحوثي كما تحدثنا سابقا عمل انتصار هنا او هناك لرفع معنويات عناصرها، ولكن اليوم الجيش والقوات المسلحه يصلون الى مران الى معقل زعيم ميليشيا الحوثي في واحد فقط. لو تم يعني لولا السياسه والضغط الدولي ايقاف المعارك منذ عدة سنوات لا تحررت اليمن، ولكن السعوديه راي اخر وهو جمع شتات وتوضيح للناس مدى مشكله السيطرة على باب المندب من قبل الميليشيا الإرهابية وسيطرتها على معظم المحافظات في مناطق الشمال، وبالتالي هي عملت بجهد إيصال الفكرة للمجتمع الدولي أن هذه الجماعة الإرهابية

0: رز.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الرياضة أكبر من اللي بيصير بأرض الملعب.
1: بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء
0: من الملعب والمضمار، رصلات المولقة والحلبات.
1: لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي،
0: نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: كالسياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك

0: يا صباح الخير لكل المشاهدين، يسعد صباحكم. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نرافقكم على مدار ساعتين. أنا وروز، صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهم، صباح الخير لكل أهلنا يلي عم يتابعونا. إن شاء الله يا رب نقضي اليوم صباح مليان حكي وطاقة حلوة ومواضيع بتهم الجميع. هلا مشاهدينا خلينا نشوف سوا أبرز عناويننا لليوم ونرجع لكم.
0: بفقرة دينتست اليوم رح نحكي عن الفلورايد وصحة أسنان الأطفال.
1: وبفقرة إسعاف اليوم رح نحكي عن الإسعافات الأولية وإسعاف إصابات الردود والكسور.
0: بفقراتنا المنوعة لليوم رح نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا، ورح نختم حلقتنا بفقرة AI مع المهندس يزن نونو بفيديو مميز عن سوريا لو تخيل الذكاء الاصطناعي على شكل برامج كرتون بالتسعينات.
1: كثير مميز هذا الموضوع بصراحة،
0: خليكم معنا. سعد صباحكم عن جديد مشاهدينا، لازم تستعدوا الأيام الجاية خاصة محبي كرة السلة، لأنه رح تشهدوا حماس ومواجهات قوية من قلب العاصمة دمشق.
1: صحيح أيهم، يعني بعد غياب استمر 19 سنة بطولة باربيكان دمشق الدولية يعني لكرة السلة راجعة من جديد بمشاركة 10 فرق عربية إلى جانب أكيد المنتخب السوري الأولمبي، ففعلا الحماس مثل ما هي
0: 100%. هلا هاي البطولة رح تنطلق يوم الخميس 8 تشرين الأول من صالة الفيحاء، وقبل صافرة البداية عقدت اللجنة المنظمة مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل البطولة والتحضيرات الخاصة فيها.
1: وكان زميلنا أحمد الحمصي أكيد موجود بالمؤتمر وتابع أجواء التحضير والتقى مع القائمين بالبطولة.
0: الخبر الحلو لجمهور كرة السلة أنه التلفزيون الثانية هو الناقل الرسمي للبطولة، يعني من أول مواجهة وحتى الأدوار الحاسمة، الموعد معنا على شاشة الثانية.
1: فخلينا هلأ نشوف مشاهدينا شو حمل المؤتمر الصحفي من تفاصيل بتقرير زميلنا أحمد الحمصي ونرجع لكم.
2: كرة السلة العربية رجعت على الشام، صالة الفيحاء عم تتحضر لتستقبل المنافسين والأبطال، ولكن قبل ما تنطلق هي البطولة اجتمع اليوم المنظمون والإعلاميون ليطلعونا عن تفاصيل هي البطولة.
3: أول شيء أهلا وسهلا فيكم. سوريا 2 اللي أنتوا كنتوا الداعمين الكبار لنقل هالمباريات، والعالم كله حتشوف مباريات هالبطولة على سوريا 2، هاي رسالة كتير مهمة. جمهورنا هاي القناة عملت جهدها كلياتها بالإضافة للشركة المنظمة لحتى يكون دخلت جمهور محترمة، طلعت جمهور محترمة، الفرق اللي مشاركين كتير مهمين. حافظوا على هالشي اللي عم يقدموه لسوريا، قدموا شيء لسوريا أنتم بدوركم. جمهورنا تعالوا شجعوا وساعدونا لحتى ننتقل صورة سوريا لبرات سوريا بالطريقة الأحسن. جمهور نادي الوحدة بالذات تعالوا تفرجوا حفل الافتتاح، في فعاليات كتير حلوة، تعالوا تفرج زمالك واتحاد سكندري، مباراة بطير العقل، نادي الجيش حيلعب مع الزمالك، نادي النصر، نادي الشارقة، مباريات كلها حلوة.
4: نحن رعايتنا لحدث رياضي هام، لأن نحن متأكدين أنه عما مدعم الرياضة نحن عم نساعد لتطوير البلد، يعني عم نستخدم طريقتنا أو الحاجة التسويقية تبعنا أو الدعم التسويقي تبعنا بمجال بيساعد البلد، عم يكون بادجت تسويقي أو استثمار بطريقة بتساعد الشباب وبتساعد على تطوير البلد. يعني بطولة مثل هاي دولية بتشارك فيها أكثر من دولة، تشارك فيها أكثر من فريق من أكثر من دولة، عم يرجع مكانة دمشق، عم يرجع صورة دمشق قدام العالم بطريقة جيدة.
5: سوريا ترجع مكانها كقلب نابض للمنطقة.
6: الهدف الرئيسي من البطولة مثل ما حكيت هو نرجع صورة سوريا اللي قادرة على استضافة أكبر المواعيد، خلينا نقول الرياضية، على مستوى المنطقة، على مستوى الأندية ومستوى المنتخبات، نكسر خلينا نقول الحاجز اللي موجود ممكن عن ببعض الدول انه لسه سوريا غير امنه، سوريا غير منظمه، سوريا غير قادره على استضافه. الهدف الرئيسي انه نوصل رساله انه سوريا صارت جاهزه لاستضافه هالمواعيد الرياضيه. وجود خلينا نقول 7 فرق من 5 دول مختلفه بسوريا هو شيء اكيد هدول العالم رح تجي تشوف، توصل رساله، تروح تنقلها للبلدان اللي هي موجوده فيه. فمتمنى نحن نعكس أحسن صورة موجودة لسوريا خلال استضافة هذه الفرق.
0: وضع مشاهدينا أننا أمام أيام رياضية حماسية، خصوصا مع الحضور العربي الكبير وعودة البطولة بعد كل هاي السنين.
1: ومنذكر أكيد مشاهدينا أنه الانطلاق يوم الخميس بـ8 تشرين الأول، والتلفزيون الثانية هو الناقل الرسمي لمباريات بطولة باربيكان دمشق الدولية لكرة السلة.
0: تابعونا على شاشة الثانية لنكون معكم من أول صافرة وحتى تتويج بطل النسخة الجديدة.
1: وهلأ بدنا نبدأ أولى فقراتنا لليوم مشاهدينا، فقرة عيشها صح. يعني أيهم كم مرة بلشنا بشي بحماس كبير وقلنا هالمرة عن جد رح تكون مختلفة، اشتركنا بنادي صح. بلشنا حمية، حطينا خطة دراسية، أو حتى ممكن قررنا نتعلم مهارة جديدة، وبعد أسابيع بتلاقينا لا خف التزامنا، رجعنا لنقطة البداية، ويعني هيك حسينا بخيبة أمل من حالنا.
0: ايه هلأ ساعات منقول عن حالة أنه المشكلة بالإرادة أو أنه نحن ما عنا انضباط كافي، بس هل فعلا المشكلة بهالشي؟ هل فينا نحول الحماس اللي بيجي بالبداية لسلوك حقيقي نقدر نستمر عليه حتى لما يخف هالحماس؟ لنحكي أكثر معنا ضيفتنا رزان طالب، مدرب التنمية البشرية، حتى نفهم أكثر ليش منتحمس بالبداية وبعدين منوقف، وكيف ممكن نبني انضباط يساعدنا نكمل. صباح الخير.
7: صباح.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: صباحك رزان، نورتي صباحنا.
7: شكرا.
1: أهلا وسهلا فيك. بداية رزان، يعني كلياتنا بنبدأ بأهداف جديدة بحماس، ومنكون حاطين خطة ومتحمسين لحتى نمشي فيها ومقتنعين 100% إنه هذا هدفنا وهذا الشيء اللي نحن بدنا نعمله. بس بنلاقي حالنا بنص الطريق لا تغيرت قناعاتنا أو تغيرت الهمة عنا شوي، صرنا بطلنا يعني ندمنا ليش حطينا هذا الهدف، يعني بتلاقينا عم نخلق كتير أعذار لحالنا بنص الطريق مشان ما نلتزم، فليش؟
7: أوكي، هلا أي شيء بنبدأ فيه جديد أكيد فيه حماس.
1: أكيد.
7: الحماس هو الشعلة الفتيلة يعني يلي بتكون مبنية على مشاعر، بتعطينا هاي القوة الدافعة لحتى نبلش شيء جديد. مننسى إنه أي شيء ما بيعتمد بس على الحماس، الحماس لوحده ما بكفي حتى نقدر نكمل بالطريق. في شيء اسمه الانضباط، في مراحل، في رحلة أنا بدي أمشي فيها، فننبسط بالحماس أول شيء، ولكن حتى نكمل بدنا نعرف أنه في مرحلة تانية بدنا نمشي فيها هي ما بتعتمد بس على الحماس.
0: طب ليش الحماس يعني مثل ما قالت أنه بيكون قوي بالبداية، بعدين لما يتحول للهدف هيك بصير روتين يومي وبصير بخف وكذا، ما بقى في هذا النشاط والحماس طبعا بدي روح وبدي بلش وهالقصص هاي؟
7: دماغنا بحب الأشياء الجديدة. بحب هاي الدفعة المشاعرية اللي بنعطيها بالأول، أنا بشبهها للشرارة اللي بنشعلها على الكيك وبتعطيها هذا الضوء الحلو، فهذا هو الحماس. ولكن الحماس سريعا ما بيروح البريق تبعه، ففي خطة بعد الحماس نحن بدنا نمشي فيها. إذا هاي الخطة مو محطوطة صح وبالشكل المناسب وبالشكل اللي بيناسب ظرفي، بيناسب قدراتي، بيناسب مهاراتي، فهون عقلي الباطن لأنه هو أساساً بحب يعني بيشتغل بقاعدة الأقل جهداً، بحب الأشياء السهلة، فهو بينبسط أول شيء بالتياب الجديدة اللي بيشتريهم للنادي، بالكتاب الجديد اللي بيشتريه. بس حتى أنا أمشي صح تجاه شيء أكبر وإنجاز أكبر بدي أعرف أمشي على الخطوات اللازمة الموجودة، يعني هي ممكن تكون ملل أو روتين صغير، بس لازم نعرف أنه الروتين هو اللي بياخدنا بعدين للإنجاز الكبير.
1: 100% يعني بالنهاية هلأ مثل ما ذكرتي أنه الدماغ فعلاً بينبسط بهي الأشياء يلي بنعملها بالبداية، التفاصيل الصغيرة، اشترينا الكتاب، اشترينا تياب للنادي. بالنسبة لدماغنا نحن أنجزنا 3/4 المهمة، أو أحياناً يعني بيقتنع أن نحن أنجزناها للمهمة بشكل كامل، فهون بخف النشاط، بخف الحماس يلي صار لقبل. وبعد فترة بنلاقي حالنا أنه نحن شو عملنا؟ والله اشترينا تياب للنادي، سجلنا؟ لا.
7: أوكي، هلأ دماغنا بينبسط بالأشياء الجديدة مثل ما قلنا، وما بيحب يطلع من منطقة الراحة، فأوقاتاً بنشتري الكتاب، بنشتري تياب الجديدة، بس بعدين لازم يعرف أنه بس يروح الحماس في تعب، في جهد، في خطة بدها تكون مدروسة. إذا ما أنا مدروسة هاي الخطة وجينا قررنا نطلع من منطقة الراحة بشكل مو سلس وحطينا أشياء كبيرة، أهداف كبيرة مو مناسبة للوقت هذا، أنا بدي أطلع من منطقة الراحة، بدي أطلع بالتدريج. فإذا أجيت قلت له لا أنا اليوم بدي أمشي ساعة
0: نخفص.
7: وأنا صار لي سنة ما مشيت، فهو حيمشي ساعة وبعدين يتعب، يمكن يمشي تاني يوم، يمكن يمشي ثالث يوم، بعدين بيقول لك لا
0: ما بقى قادر
7: هيك موس انا ما انا خلص انا بطلت
1: صح انه خلص بصير
0: يعني التدريج هو الافضل
7: تمام بس ولكن يعني في كثير حقيقه كتب بتفرجينا انه الانجازات العظيمه ما بتصير فجاه هي بتجي نتيجه خطوات صغيره بيقول لك الانجازات العظيمه لا تحتاج ضجيجا ولكن تحتاج منك خطوه كل يوم فنحن نحط الخطوه الصح نعرف كيف نمشي كل يوم مقدار صغير لحتى نوصل للهدف يلي بدنا اياه
0: طيب هلا الاستمرار باي شيء هو مطلوب ومهم ومفيد
7: اكيد طبعا
0: احيانا بيكون التخطيط المثالي لكل شيء بيعمل لنا بعدين هيك مثل شوك انه نحن ما حسبنا حساب العوائق والامور اللي ممكن تطلع لنا
7: صح اوقات بنفكر انه حياتنا ورديه بنخطط بشكل من دون ما نفكر انه في عقبات في استثناءات اوقات في وعكه صحيه اوقات بنتعرض لظرف معين ما بنكون بالمود فهذا الشيء بخلينا نوقف عن خطتنا نحن وقت منخطط بشكل صح وأنا بخطط مو بشكل أني أنا ألغي هدول العقبات بدي خطط بشكل أنه هاي العقبات موجودة وخطتي المفروض أنه تضل مستمرة حتى مع وجود هدول العقبات
1: صحيح.
7: فالانضباط اللي هو الالتزام بهاي الخطة اللي بتخلينا نمشي لقدام
1: طيب قديش ممكن تأخر النتيجة يعني أغلب الرياضات مثلا أو خصوصا الجيم يعني النتيجة بدها سنة أقل شيء لحتى تظهر تبلش تبين طيب تأخر النتيجة قديش بيأثر على انضباطنا قديش بيأثر على استمراريتنا نحن بالهدف اللي حاطينه
7: هلا هذا الشيء بيعتمد على نحن بالبداية كيف حاطين أوكي دماغنا بيحب المكافآت وبيحب الشيء الجديد وبيحب يحط صورة ذهنية أنه مثلاً أنا بدي يصير وزني كذا فرضاً طبعاً أكيد لازم حدد له الوزن لحتى يقدر يمشي باتجاه يوصل هذا الوزن ولكن هذا لحاله ما بيكفي خلينا يعني نحن صرنا بوقت عن جد المفروض يصير عنا هذا التثقيف المعرفي يصير عنا معرفة أنه أي شيء بدنا نحصل عليه نخطط له أو هدف نوصل له في له كتير صفات واحدة من أهمهم اللي هي المسار الزمني ما في يعني في مثلا انا بعد سنه بدي اوصل للوزن الفلاني انا لازم اعرف كل شهر قديش بدي اخسر كل 3 شهور قديش بدي اخسر ما في عصا سحريه بتوصلني فورا
0: ما في صبر غالبا بيكون عندي
7: فنحن يمكن ما تعلمنا يكون عندنا صبر يعني نحن يا اما بدنا بنوقع بفخ المثاليه بدنا كل شيء بيرفكت وبسرعه يا اما بنقعد محلنا وبنقول لا ما رح تزبط معي فخلينا نتعلم عن جد نخطط يلي ما بيعرف يخطط يستعين بحدا يخطط له
0: احيانا هلا كمان في كثير ناس لما بيخرب معهم شيء بيوم واحد بتلاقي خلص قلبوا الطاوله وبيقولوا القدر عم بيعاكسني
7: حتى القدر عم يعاكسني
0: يعني مثلا نعطي امثله هو عامل دايت قاسي يوم اجى هيك انعزم وخرب بقول خلص انا بدي وقفت الدايت ما عاد بدي كمل
7: هلا هذا الانسحاب او الهروب هو بالحقيقة ما أنه نتيجة هذا الخطأ ما أنه نتيجة هذا اليوم اللي هو خربط فيه أو خبص فيه بالأكل هو نتيجة تراكمات هو يمكن عامل الدايت القاسي يلي مو مناسب لإله فعلى الوقت على الوقت عمل له عبء عبء نفسي عبء مشاعري إنه أنا بدي ضل محروم من هذا الأكل فبيجي هو من إنسان نظامه الصحي مو كتير ضابط أو كتير غلط بيجي بده يقطع الخبز بده يقطع السكر بده يقطع المقالي كذا فهذا الشيء هو الغلط انه نحن نحمل حالنا عبء نتيجه انه نحن مو مخططين صح او ما نصبر او ما لنا مخططين صح او انا ما بعرف شو قدرتي اساسا وشو مهارتي مثل الطالب يلي بيقول لك انا خلص بدي اصير ادرس باليوم 5 ساعات وهو اساسا بيدرس نص ساعه ما فيك اول شيء
1: حتى
7: اول درجه من درجات التطوير الشخصي انك تعرف حالك وين تعرف حالك وين شو قدراتك شو مهاراتك شو عم تقدم لحالك وين بدك توصل وتشوف الفجوة بين هون وهون بتعرف كيف بدك تمشي خلال هاي الفجوة
1: أكيد ولكن بعض الأشخاص فعلا بيحطوا الخطة وبيقرروا يلتزموا فيها بس عند أول غلطة لقلهم الأول ما يحس إنه هو غلط غلطة بصير بياخد صورة يعني فكرة سيئة عن نفسه هو يعني بيقول أوكي أنا فاشل أنا ما قدرت أعمل هيك معناته أنا ما رح أقدر أعمل هيك ما قدرت أتحمل يومين 3 مثلا بدون العادة الفلانية بدون النوع الأكل الفلاني يعني بيصير بيحمل حاله ذنب أنه هو خلص ما بيقدر يمشي بهذا الهدف ولا بيقدر يتطور وبياخد هاي الصورة عن نفسه فشو
7: هلأ هون نحن لازم نفرق بين التعثر وبين تفسيري لهذا التعثر بأنه فشل التعثر هو الخطأ يلي ممكن أنا يصير معي نتيجة أي شيء نتيجة وعكة صحية أو ماني كتير اليوم بالمزاج أو اخطأت بتنفيذ مشروع معين ما حضرت بالشكل المناسب بس ولكن تفسيري لهذا الحدث بأنه هو فشل هذا خطأ أول شيء نحن بالتطوير الشخصي بالبرمجة اللغوية العصبية بنقول ليس هناك فشل ولكن هناك تجارب وخبرات.
1: أكي.
7: أي شيء حتى لو أنا ما أنجزته بالشكل الصح أو بالشكل البرفكت التام الكامل، أنا تعلمت منه، يمكن تعلمت منه ما بقدر أنا أشتغل بالشكل كذا أو ما بقدر أشتغل بالتوقيت الفلاني. فخلينا نوقف بدال ما نحكم على حالنا أنه نحن عم نفشل، خلينا نوقف ونشوف ليش نحن عم نتعثر، ليش نحن عم نوقف بهذا المحل.
1: صحيح.
0: حلو. طيب هلأ في سؤال مهم، كل الناس بتمر عندهم أيام ما في حماس، يعني مثلا هن لنأخذ مثال مثلا بيروحوا على النادي يوم الأيام ما عندهم هذا الحماس، هل لازم نحن نروح رغم يعني مجبرين ولا لا؟ الانضباط ما يعني انه نحن نروح مجبرين، ممكن نقطع يوم، ممكن يعني يكون في سلاسة ومرونة بالموضوع.
7: تمام. الانضباط مو يعني انه انا ضل متحمسة كل الوقت. الحماس مثل ما قلنا هو فترة حلوة مشاعرية بتعطينا دفعة لقدام وبتروح. الانضباط انه انا ضلني ملتزمة فرضا بالعادة الفلانية مثلا قراءة كتاب او الروحة على النادي حتى لو ما عندي الحماس، بس لازم فرق هل أنا ما عندي الحماس اليوم أو أنا تعبانة وجسمي بحاجة يرتاح. فخليني فرق أنه إذا أنا تعبانة وجسمي بحاجة يرتاح أوكي، إذا أنا منضبطة مو يعني أنه أنا بدي إنهك جسمي وجيبه خالص مثلا، بس ولكن خليني أعرف أنه أنا بقدر روح النادي حتى لو ما عندي هذا الحماس، بس بدل ما ألعب ساعة خليني ألعب نص ساعة.
1: صحيح.
7: ثلث ساعة. أنا كتير بتصير معي أوقات يعني مثلا فرضا بروح محل ما بدرس انه شبك اليوم، لا ما فيني شيء، لا فيك شيء، والله ما فيني شيء. فانا وعم يعني بحضر بقول يا الله انه يمكن انا بس كنت ما عندي الحماس، ما عندي شيء يعني. ما
0: في الناس دغري بيلاحظوا بيفكروا انه في اختلاف مثلا،
7: ايه ولكن هو ما في شيء، بس يمكن ما عندي هذا الحماس اللي بيخليني بنفس الطاقه تبعك اليوم. فهذا الشيء عادي انه نحن نفقد الحماس، بس لو فقدنا الحماس خلينا ملتزمين. شو الشيء اللي بيخلينا ملتزمين حتى لو فقدنا الحماس؟
1: شو هو؟
7: انه نحن نفكر هذا الشيء إذا ضلينا مستمرين عليه شو بده يقدم لي؟
0: نتائج يعني.
7: شو بده يخدمني على المدى الطويل؟
1: طيب تمام. هلأ يعني هي الفكرة فعلا يعني بتساعدنا حتى نحن نكمل بحماس، يعني نمشي خطوات كثيرة لقدام. طيب نحن إذا بدنا نبدأ، يعني في بعض الأشخاص بيقولوا لك أنا بمشي بالموضوع وبكمل، بس أنا خليني أبدأ. يعني أنا كل يوم مثلا لنفترض حدا بيقول لك انا كل يوم بدي بقول يلا بكره بسجل بالنادي، يلا اليوم بسجل، انه هو بس بده يبدا لحتى لما يبدا يكمل. فكيف طيب بدنا نبدا؟ ان كان بعاده صحيه، ان كان بترك عاده سيئه، ان كان بالدراسه والى اخره.
7: اي فكره حتى ننقلها من مجرد فكره براسنا لسلوك هي محتاجه لثلاث او اربع خطوات. اول شيء عن جد انا اعرف شو النيه او شو المعنى من هذا الشيء اللي انا بدي اعمله. إذا أنا مثلاً عم بدرس هذا الكورس أو هذا الدبلوم، أنا شو بدي أحصل منه بعدين؟ الهدف، أي هدف حتى يكون قابل للتحقيق بده يكون في حافز لإله.
1: صحيح.
7: طيب أنا حددت هدفي، بعدين بفكر شو أول شيء ممكن أعمله خلال إذا قلت من 24 ساعة ل 72 ساعة، معي هدول ال 72 ساعة، شو الشيء اللي بقدر أعمله واللي بيساعدني أوصل بهي الخطة أو حط أجري بأول الطريق؟ فأنا إذا عرفت الشيء اللي بقدر أعمله وعملته فوراً، كيف فوراً؟ بدي حدد الوقت، هل هو الصبح؟ هل هو الظهر؟ هل هو المساء؟ أنا شو محتاجة لحتى أقدر نفذ هذا الشيء بهالثلاث أيام؟
0: حلو.
7: فالصراحة هو التخطيط والورقة والقلم يعني.
0: بدي أسألك إيه عن هذا الموضوع، يعني هلا إنه البدايات الصغيرة مثل ما قلنا أفضل من إنه نحن نحط هيك هدف كبير وما نوصل له.
7: تمام.
0: طيب شو الشيء اللي بيساعدنا؟ يعني في حال نحن بدنا شيء مصرين عليه، عنا هذا الاندفاع بس ما في حماس، كيف ممكن نروض نفسنا؟ كيف هل الحكي مع النفس مفيد أحيانا مثلا؟ إنه نسجل نوتس مثلا؟
7: أكيد.
0: شو طبعا أفضل طريقة لحتى نحن نخلق هذا الحماس؟
7: أول شيء بدنا نسجل عن جد على الورقة والقلم. في شيء اسمه مذكرة الأفعال الجيدة، يعني ممكن نوتبوك صغير وأنا سجل أنه أنا يمكن من زمان كنت بدي أحصل على الشيء الفلاني وأنا فعلا حصلت عليه. فوقت بتذكر هذا الشيء بيعطيني الدافع. ثاني شيء ممكن أحكي مع حالي أوكي كتير حلو، بس ولكن في غلط يمكن منوقع فيه، أوقات منضيع حماسنا وقت اللي منحكي لكل حدا بيجي بطريقنا. فبيروح الحماس مع هي الطاقة من كتر الحكي وما عم نعمل
0: بالحكي
7: شيء.
0: بيروح يعني
7: تمام. فخلينا نسجل على الورقة والقلم إنه أنا فعلاً لما بقول إنه أنا اليوم بقدر أعمل هذا الشيء بخصوص هذا الموضوع أي وقت بدي أعمله، شو لازمني لحتى أنا أقدر أعمله. فهذا الشيء بيساعدني إنه أنا أنقل الفكرة من راسي لسلوك يومي.
1: صحيح.
7: وكتير مهم إنه هي ما تكون عادة صعبة، ما تكون مملة، بدي أختار لوقت يخليها سهلة ممتعة، وأحسن بكتير إذا بقرنا بعادة أنا أساساً بمارسها.
1: أكيد.
7: يعني أنا مثلاً كل يوم بشرب قهوة الصبح. إذا حبيت أبدأ عادة القراءة خليني أشرب قهوة الصبح بدل ما أتصفح ساعة على الموبايل، خليني أتصفح 10 دقائق على الموبايل وبعدين أقرأ 5 صفحات من الكتاب.
1: أكيد.
7: مو 10 صفحات و 15 صفحة وأنا صلي زمان مو قارئ كتب.
1: أكيد. يعني بالنهاية هي عادات بسيطة مثل ما ذكرتي، بنربطها بعادات نحن بنحبها مثل فنجان القهوة والكتاب مثلا، بنقرا صفحة صفحتين بنلاقي حالنا بعدين لحالنا عم نسرد بالكتاب، يعني مكملين فيه بدون ما نحس.
7: صح.
1: على الوقت. بدي أتشكرك كثير على كل هاي المعلومات.
7: شكرا
1: رزان، نورتي صباح سوري.
0: شكرا لك رزان.
7: شكرا لكم. شكرا
0: مشاهدينا، بنطلع على فاصل صغير وبعد بنرجع مع فقرة دينتست مع روز، خليكم معنا.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
9: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرعلة؟
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: صباح الخير من جديد لكل يلي عم تابعونا، وصلنا معكم لفقرة دنتست. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل بيت فيه أطفال، وهو الفلورايد ودوره بحماية أسنان أطفالنا من التسوس. وكمان أيضاً رح نتعرف إيمت الطفل ممكن يحتاج جلسة فلورايد عند طبيب الأسنان، وكيف نستخدم معجون الأسنان بالطريقة والكمية المناسبة. ولنعرف أكثر تفاصيل معنا اليوم طبيبة الأسنان لما نصيف. يسعد صباحك لما.
3: يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا فيك دكتورتنا الأمر.
3: بعدك.
2: لما يعني خلينا نعرفك مشاهدينا بالمجمل عن الفلورايد، شو هو، قديش هو مهم بالنسبة للأطفال؟
3: هلأ الفلورايد مبدئيا شو هو؟ هو معدن موجود بشكل طبيعي داخل جسم الإنسان، بيساعد لي المينا إنه هي تكون أكثر مقاومة للأحماض اللي بتنتجها بكتيريا الفم الناتج عن تناول السكريات الكتير.
2: تمام.
3: يعني هو الفلورايد مثلا وقت بصير في عنا تسوس، بصير في عنا فقدان بالمعادن اللي هي demineralization. تمام، الكلمة كانت كتير صعبة بالجامعة. بس ينفقد هذا المعدن شوي، وجود الفلورايد بيساعد لي على إيقاف عملية التسوس وبيحمي الأسنان من التسوس اللي بده يصير.
2: طيب هو قديش بيساعد على تقوية الأسنان حتى حماية المينا تبع الأسنان؟
3: هي المعدن، يعني فيك تقولي انه هو معدن نظامي. بهجمات مثلا الطفل اللي بياكل سكريات بشكل يومي تبع وتواتر كبير، يعني مو بس مره بالنهار، تواتر خصوصا بيروح على بيت الستات والجدات، بقى دائما اخذ لك البسكوت، اخذ لك هلا.
2: لا وما في حدا بيقدر يحكي معهم،
3: لا
2: امن ولا ابوه،
3: بفرعنوا هن الاولاد، بفرعنوا بيت الجد والست، يعني بفرعنوا كثير،
2: بيتمسكنوا انه خلص
3: انه هي عم شوكولا،
2: مدري شو
3: شوكولا.
2: ايه
3: اول مره بشوف شوكولا، اول مره بشوف موز، هي الاولاد. وقت بصير في تواتر كبير للسكريات، بقى هضم السكريات او البكتيريا بس تتغذى على هي السكريات تنتج احماض. هي الاحماض بتدمر لي المينا شوي، وهذا سبب ظهور الحفر النخرية على الأسنان. الفلورايد بوقف لي هاي العملية،
2: أو
3: بيساعد على عدم تكرار حدوثها بشكل كبير.
2: خلينا نقول إنه هو كمان يعني غير إنه هو بيقلل من احتمال التسوس، هو كمان بيوقف عملية التسوس، أو هو بيقدر يمنعه للتسوس.
3: تماماً.
2: طيب إذا صار التسوس واستخدمنا فلورايد بنستفاد ولا؟
3: لا خلاص، اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. بس ولكن نستخدم الفلورايد لباقي الأسنان. يعني فقدنا سن، المفروض نحنا ننتبه على باقي الأسنان.
2: تمام. طيب هل ممكن الأطفال يعني هيك يحصل بحياته اليومية على الفلورايد، ولا هو شيء يعني حصري عند دكتور؟ يعني مادة الفلورايد هل ممكن الطفل يحصل عليها خلال روتين معين، إن كان غذائي إن كان روتين للعناية بالأسنان؟
3: هلأ الفلورايد بعض بلدان العالم مفلورة المي تبعها، يعني المي للشرب موجودة مفلورة. لهيك الأطفال ممكن يأخذوها من مياه الشرب. تمام، المفلورة. العرض الثاني ممكن يأخذوه منه هو المعجون الأسنان، بيأخذوا منه الفلورايد بشكل معتدل وبشكل يومي وبتواترات خفيفة.
2: أكيد.
3: بس لما بنروح دكتور الأسنان نعمل فلورايد، جلسة فلورايد هون بيأخذها بكمية جدا كبيرة.
2: هلأ تمام. تمام. طيب هلا بعض الاهل بيكون عندهم كثير مخاوف تجاه الفلورايد، يعني بيقولوا انه لا ممكن الفلورايد يكون ضار للطفل. طيب هاي المخاوف شو مصدرها، من وين اجت؟
3: هلا كل شيء هاي المثل، كل شيء زاد عن حده قلب ضده. تمام. كل شيء بالاعتدال حلو، يعني الاعتدال بالحياه هو اساس الحياه. تمام. الطفل اللي ما بياخذ فلورايد معرض لتسوس بحاله جدا كبيره، خصوصا اذا عنده هاي ريسك، يعني هو اصلا اباءه وامه اسنانه ضعيفه، هو اسنانه ضعيفه، في اصابات سابقه للنخور. كيف نحن بقى بنعرف انه الطفل هذا عم ياخذ الفلورايد؟ بدنا نحن ناخده من تفريش الاسنان، ولكن نحن بدنا ننتبه كاهل لعدم زيادة الفلورايد داخل المعجون، تعاطي الفلورايد الكمية اللي بياخدها الطفل. هون بقى بصير ضار. اوكي بقول لك بصير ضار. ليه بصير ضار؟ بيعمل لي دنتال فلوروسيس اللي هو التبقع الفلوري الموجود على الاسنان، هو بقع فلور لا تحل الا بالاجراءات التجميليه مثل الحشوات مثل الفينير مثل هدول الشغلات على الكبر.
2: يعني هو احيانا ممكن يكون فعلا مضر، ممكن فعلا يسبب هاي البقع والتصبغات اللي ذكرتيها، بس في بعض الحالات للاطفال الدكتور بيمنع الفلورايد، بيقول له انه لا بحالتك ممنوع استخدام الفلورايد. طيب شو هي الحالات اللي يمنع فيها استخدام الفلورايد؟
3: بكون مثلا بتجيني الام بتقلي انا ابني بياكل معجون الاسنان اكل، هي انا خلص بعتبر انه هذا الطفل اخذ فلورايد بما فيه الكفايه، ما فيني يزيد. بكون مثلا الطفل عامل جلسه فلورايد اقل من 6 شهور، فانا ما فيني اعد له اياها. بكون الاهل انه عم نهتم بابننا فجايبينه 1000 مره عند دكتور الاسنان مشان هو يعمل جلسه فلورايد. امتى كمان بنمنعه؟ وقت بكون مثلا طفل مهمل، تفريش أسنان مثلا أكثر من 3-4 مرات باليوم، ممكن يكون في عندي أنا زيادة تمعدن مينا عند هذا الطفل، فأنا ما بحط له شيء بيزيد تمعدن المينا زيادة.
2: في مرض معين أو دواء معين بيتعارض مع الفلورايد ولا ما بيتعارض مع أي عارة صحي؟ طيب هلأ كل معاجين الأسنان هي تحتوي فعلا فلورايد ولا لا؟ في البعض بيكون خالي من هاي المادة.
3: في بالسوق في عندك معجون أطفال خالية من الفلورايد. نحن مو كل معجون أسنان مرسوم عليك دبدوب وأرنب وفريزة وكذا بنشتري للأطفال. المفروض نحن ننتبه ونقرأ.
2: أنا هذا كتير مغري على فكرة، هذا الدبدوب
3: والأرنب كتير حلو عن جد.
2: بتذكر حالي
3: طعمته فريز وموز.
2: يعني أنت حكيتي عن هذا الموضوع أنا تذكرت طعمته لهذا المعجون. ما كنت أشتريه بهدف إني فرشي أسناني أبدا.
3: لا لأنه طيب.
2: كان طعمته.
3: تخيلي إنه أنا طفلي مثلا تحت السنوات الدراسية ما بيعرف لسه المضمضة الطفل تمام أو يبصق المعجون الموجود داخل فمه. بقى نحن هون ممكن نحن نتواتر بين معجون حاوي على الفلورايد وبين معجون لا يحتوي على الفلورايد. اثنيناتهم للأطفال، ولكن نحن بنقرأ ورا نفتل ونقرأ. هل موجود بقلبه فلورايد ولا ما أنا موجود بقلبه فلورايد؟ ابني عم يبلع المعجون فأنا يوم بحط له فلورايد يوم ما بحط له.
2: صحيح. بدي أسألك عن موضوع بلع الفلورايد، يعني بلع مادة الفلورايد بشكل متكرر لنفترض، أو الطفل يعني مثل ما ذكرتي ما بيعرف يبزق ما بيعرف إلى آخره. طيب هون شو الأضرار يلي بتترتب على الطفل إذا فاتت هاي المادة لجسمه؟
3: تمام. هلأ ما في أضرار جسيمة لهذا الموضوع، ممكن يبلع، يعني هو الطفل أصلا رح يبلع المعجون مستحيل، يعني من تجربتي الشخصية. دائما يعني نحن بناكل المعجون أكل، فأنا بواتر له. لا فريز. طيب. فريز مرسوم عليه أسد وشغلات هيك بالبيت. بقى نحن من كتر حبنا للطعمة بقى نحن لا بنبلع بالأعمار الصغيرة. هون بقى بدي أقلل أنا تواتر الفلورايد. الأم سبحان الله يعني طبيبة ابنها بتحسيها، يعني هي بعاطفة الأمومة هي بتغلب الأم إنه هي تتصرف. تشوف ابنها عم يبلع هاي المادة بيعرف إنه هي بقلبها فلورايد، بتصير تستخدم له مثلا معجون غير حاوي على الفلورايد لهي الطفل اللي عم يبلع. إمتى أنا ممكن أخلي طفلي يبلع الفلورايد؟ بس ولكن ليس بكميات كبيرة. وقت بكون هذا الطفل شايفة أنا في عنده أهلية أو يعني مو أهلية، شو اسم الكلمة؟
2: مؤهل
3: تمام. مؤهل قابلية. قابلية. قابل إنه هو يصير في عنده تسوسات. مثلا بتلاقي شوية تهدم بالسن، شوية كذا، بتلاقي أصلا الأسنان ضعيفة عند ابنه. فأوكي تركيه على معجون الفلورايد، وحاولي أنت ما تقليل الكمية، ما تكتري الكمية، لأنه نحن في عنا توصيات باستخدام معجون الأسنان للأطفال.
2: طيب برأيك لما هل جلسة الفلورايد عند الدكتور ممكن تغني الطفل أنه يستخدم الفلورايد بشكل يومي وتتعذب معه والدته بين لا تبلعه وبلعه وإلى آخره؟
3: أبداً أبداً أبداً.
2: ما بتغني.
3: جلسة الفلورايد هي مثل يعني كيف إذا الوحدة حلوة كثير بدها بس إبرة نظارة هي.
2: تمام.
3: يعني جلسة الفلورايد مثل هي سيشن زيادة للطفل للحماية القصوى للحماية الحلوة، ولكن هي لا تغني أبداً أبداً أبداً عن تفريش الأسنان بشكل يومي مرتين باليوم للطفل.
2: أكيد أكيد. أبداً لا تغني. يعني هي خلينا نقول الأساس هو يعني الأساس
3: الاعتناء اليومي للطفل.
2: أكيد أكيد. طيب هون نوصل للسؤال فعلا مهم، الفلورايد أو جلسات الفلورايد عند الأطفال هل هي لازم تكون من ضمن روتين حياتهم؟ يعني هل الطفل بيحتاجها فعلا كل فترة وفترة، يعني كل سنة لنفترض كل 6 شهور هو بيحتاجها ولا لا هي ممكن لا. تنعمل مرة واحدة حسب احتياجها.
3: هون بقى بده يقرر طبيب الأسنان هذا الشيء. مراجعة الطفل لطبيب الأسنان كل 6 شهور مفروض حتى طفلك يراجع طبيب أسنان الأطفال الخاص فيه. هون الطبيب الأسنان بيقرر هل هذا الطفل بحاجة إلى تواترات أكبر من يعني ممكن أطفال بيحتاجوا جلسات فلورايد أقل من 6 شهور يعني كل 3 شهور كل 4 شهور دكتور بيقرر هل هذا الطفل هاي ريسك ولا مخاطرة عادية إنه نحن نتركه بشكل اعتباطي مع معجون الأسنان المنزلي. تمام. ممكن دكتور الأسنان يقرر إنه هو كل 6 شهور يعمل له جلسة، ممكن يقرر كل 3 شهور يعمل له جلسة حسب التاريخ المرضي تبع الطفل. يعني في أطفال بيكون في عندهم تنخرات مرعبة، في أطفال بيكون في عندهم مثلا أسوس الحليب، هذا اللي بقول الأطفال لسه بيشربوا بيبرون بعد عمر السنتين أو سنة ونص، هذا بصير في عنده أسوس الحليب، يعني بتلاقيه هيك بسنانه هيك صغيرة ومسوسة، بقى منظر عن جد يعني متعب للطفل ومتعب للأم ومتعب لطبيب الأسنان حتى. يعني جدا متعب هذا الطفل، أنت ما أنك محافظتي له على أسنانه كأم.
2: صحيح. طيب.
3: وهذا واجب الأم، يعني لا واجب دكتور ولا واجب الأب ولا واجب أي حدا. واجب الأم، يعني هدول أمانة بين إيديك أنت المفروض تعتني فيهم. تفريش الأسنان للأطفال مو شيء اختياري ولا شيء رفاهية، يعني كثير بجاكروني عن جد إنه الطفل اللي خلاص أسنانه حلوين ما بده تفريش.
2: لا دخل تفريش بالحلاوة
3: تماماً. لا أسنانه قوية، أنا أسناني قوية وأبو أسنانه قوية، لمين بده يطلع أسنانه مو قوية؟
2: لا هو هو نوع من النظافة كمان خير.
3: تماماً.
2: بغض النظر عن قوة
3: يعني عودة الطفل.
2: إذا أسنانه قوية فنحن بنستغل قوة أسنانه وبنهتم فيهم أكثر مشان يصيروا أقوى وأجمل.
3: تماماً.
2: أكيد.
3: تماماً. أما نحن نهمل هذا الموضوع فهو أنت عم يعني الطفل غير واعي، غير مدرك، غير مسؤول عن تصرفاته، أنت كأم مسؤولة عنه من A to Z. بقى أنت أنا وقت بشوف أسنان أطفال منخورة فهو ناتج عن إهمال الأم. فقط لا غير. وبتفوتي ابنك بفوبيا طبيب أسنان ودخول على معالجات سنية، تداخلات سنية على الطفل بعمر جدا مبكر، وهو بصير بخاف وفوبيا طبيب أسنان وبيكبر وما بيعتني بأسنانه، يعني إلى تتابعات كتير غليظة.
2: طيب هلأ ذكرتي عن تسوس الحليب عند بعض الأطفال. طيب شو التصرفات أو الإجراءات اللي لازم تأخذها الأم حتى تمنع تسوس الحليب عند طفلة؟
3: هلأ نوقف نحن الحليب اللي فيه سكر مثلاً، هي أول خطوة ممكن نعملها. الببرونة تلتغى على عمر مبكر، يصير يشرب بالكاسة بس يتعلم الولد يشرب بالكاسة، يصير يشرب بالكاسة. إذا مش ولا بد خلص الأم يأست والولد كتير متعلق بالببرون، فنحن منمنع شرب الحليب بالليل. ليش بالليل؟ بالليل لأنه الولد نايم بصير في انخفاض للعاب، يعني نحن ونايمين دائماً في انخفاض للعاب، يعني بتفيقي تمك ناشف ما في الواحد فرفش وعايش حياته.
2: صحيح.
3: هذا الانخفاض للعاب بيزيد هجوم البكتيريا وبيزيد هجوم الأشياء اللي ممكن تعملنا نحن نخور بالفم. بقى أنت طفلك بفيق بالليل تحطي له الببرونة بيرجع بينام، فأنت هيك عم يعني مشان الله تسوسه. مشان الله تسوسه.
2: وهي مشان الله بدها تنام.
3: هذا هو تمام بدها تنام وتعبانة. تمام. بس نحن لازم نعود الطفل حتى لو الطفل صعب إنه هو ما في ببرونة بالليل.
2: طبعا.
3: ما في ببرونة بالليل ابدا، الحليب بالليل ممنوع، حتى ما الاطفال بيناموا على الببرونة غلط. انت المفروض
2: هي هي خلينا نقول بعمر السنه او سنتين
3: بس تحت شوي هيك طبعا طبعا طبعا ما عم بحكي لا هاي الاعمار الصغيره ما غير قابله للسيطره بس بعد ما يصير الطفل يشرب الحليب يشرب الكاسه عايش حياته بشكل طبيعي، باقي بس هي الببرونة لا بدنا نلغيها.
2: أكيد. تمام.
3: أكيد. أهم شيء حتى بس بدك تعطيه هاي الحليب بدك تفرشي له أسنانه قبل ما ينام.
2: تمام.
3: يعني ولا شيء يدخل إلى فم البيبي بعد تفريش الأسنان.
2: تمام تمام. هاي يعني بعض العادات أكيد لازم كل الأمهات تلتزموا فيها، بس في بعض الأمهات بيقولوا لك إنه ما هو أسنانه لبنية ليش بدنا نعمل له فلورايد؟ ما هي بس يكبر ويطلعوا أسنانه الأساسيين خلاص بنصير نعمل له فلورايد.
3: أسنان لبنية بضلوا معنا لعمر ما نو قليل، يعني لعمر 10 سنين 12 سنة بضلوا أسنان اللبنية موجودين. هاي الأسنان اللبنية هاي الخرافة عن جد اللي كتير بتقهر، إنه هدول أسنان لبنية لا، هدول أسنان لبنية بيتحكموا بالنطق، بيتحكموا بمخارج الحروف كلياتها، بيتحكموا بصحة الفم وتواتر الفم والمسافات اللي بده يطلع فيها الأسنان الدائمة. يعني سبحان الله هذا بيطلع من هون هذا بيهر هون كله رب العالمين نظمه بحيث سن بيوقع سن بيطلع مكانه فورا. أي فقدان لسن مؤقت قبل وقته بيعمل لي كتير مشاكل بدون حافظة مسافة طبعا.
2: أكيد. أكيد. وهون يعني كمان أكيد الحاجة بتختلف، خلينا نقول من طفل للتاني، في بعض الأطفال بيحتاجوا بشكل أكبر لجلسات فلورايد قبل ما تطلع أسنانه الأساسية 100%. طيب هلأ يعني خلينا نحكي مثلا الخطة يلي بتتحد يعني يلي بيحددها الدكتور لجلسات الفلورايد. يعني أنت لما تشوفي حالة معينة عندك بتشوفي أنه مثلاً لازم خطة معينة لجلسات فلورايد، هل بتختلف فعلاً من شخص لشخص ولا خلاص هي توقيت ثابت لكل حدا، بس ممكن الأشخاص يحتاجوا لفترات أطول وأشخاص لا، أنه خلاص جلسة جلستين بكفي؟
3: هلا نحن طبيب الاسنان لما يجي الطفل طبعا نحن بنسال الام هل هذا الطفل بفرشي اسنانه، طبعا بنقول لها مشان الله صارحيني ما رح احكم عليك، يعني طبيب الاسنان لا يحكم على الام، بس قولي لي هل هذا الطفل بفرشي اسنانه مره الصبح مره المساء ولا لا؟
2: صحيح.
3: هل هذا الطفل بيستخدم الببروني لهلا ولا لا؟ هل هذا الطفل بياكل سكريات بشكل متواتر ودائما كل النهار بشكل دائم ولا لا؟ ولا وجبه واحده بالنهار سكريات؟ هي على حسب اجوبه الام انا بقى بقرر براسي. بعد ما استجوب الام بشوف انا شو قدامي، بشوف انا شو قدامي، ممكن الاقي مثلا بدايه تنخر بالاسنان، الوايت سبوت ليجن اللي هي بدايه نخر، بشوفه مثل بقعه طبشوريه جدا طبشوريه، ما عاد في لمعه بالسن، طبشوريه، هي بدايه نخر ما حدا بشوفها غير طبيب الاسنان.
2: صحيح.
3: هون انا بوصف له لهذا الطفل هل هو يحتاج إلى جلسات فلورايد بشكل روتيني يعني كل 6 شهور مرة، أو يحتاج إلى أكثر من هيك، يعني كل 3 شهور مرة ممكن أعطيه، كل يعني 3 شهور 3 شهور 3 شهور بعدين وقفه صير على 6 شهور 6 شهور،
2: حسب حالة التسوس،
3: حسب حالة التسوس، حسب حالة قابلية هذا الطفل للتسوس، حسب الأم. يعني سبحان الله عن جد الأم بس تطلع فيها بتعرفي هي
2: مهتمة ما لا مهتمة، وأحيانا حرام بتكون يعني مهتمة يعني بتكون عم تعطي أكيد أكبر
3: كمان طبعاً دائماً بتعطي أكبر طاقة،
2: هي يعني هي الأم ما حدا رح يحب الطفل أكثر من أمه ويهتم فيه أكيد أكثر من أمه، بس في بعض السيدات ما بيعرفوا ممكن ما عندهم هي الثقافة بالعناية، فبالنهاية
3: خلص الله الحامي
2: الحمد لله. بدي أشكرك كثير دكتورة لما على كل هاي المعلومات، بنتمنى السلامة للأسنان لكل الأطفال يا رب. شكرا كثير.
3: بدي نوه بس على شغلة إنه نحن بس نستخدم الفلورايد معجون الأسنان للأطفال تحت 6 شهور، بدها تكون معجون الأسنان بنحطه قد حبة الرز، من من 3 سنين للستة قد حبة البازيلا، مو أكثر من هيك أبدا.
2: تمام تمام، قد حبة الرز لعمر 6 أشهر
3: قبل
2: 3 سنين قد حبة الرز، من 3 سنين للست سنين قد حبة البازيلا. أوكي شكرا كثير لك.
3: أهلا وسهلا يا رب.
2: بالنهاية مع مشاهدينا الفلوريدا أو الفلورايد ممكن يكون جزء من مهم من حماية أسنان أطفالنا من التسوس، بس الأهم نعرف إيمت وكيف نستخدمه وشو هي الكمية المناسبة والمطلوبة. وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل صغير وبعد راجعين لفقرة التربية، خليكم معنا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
6: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد، نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الرياضة أكبر من اللي بيصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي، نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. احيانا الاهل بيعملوا شغلات بسيطه قدام اطفالهم ما بينتبهوا انه الطفل عم يتعلم منها.
1: صحيح، يعني مثل لما يرن تليفون الاب، تتذكر غنيه بابا تليفون اللي مو هون؟
0: ايوه بابا
1: تماماً.
0: فين؟
1: ايه يعني بيقول له ابوه لا رد عليه انت وقول له انه بابا نايم او بابا يعني مشغول، مع انه الاب بيكون قاعد
0: موجود
1: ما عم يعمل اي شيء وما له نايم
0: 100%. وكمان الام يعني ممكن تطلب من بنتها انه قولي للماما ما انا بالبيت. هون بيطلع السؤال، هل هي الكذبات الصغيره ممكن تعلم الطفل انه يكذب عادي ببعض المواقف؟
1: صحيح، وكيف لازم الاهل يتصرفوا لحتى يعلموا اطفالهم الصدق، بس بنفس الوقت بدون ما يحطوهم بمواقف محرجه او يطلبوا منهم يكذبوا او يعني صحيح. يعطوا اعذار او هي الكذب البيضاء اللي نحن بنسميها الكذبات البيضاء.
0: صحيح روز، كل هذا واكثر رح نناقشه مع اختصاصيه التربيه الدكتوره رانيا ديب. صباح الخير.
2: اهلا، يسعد صباحك دكتوره. اهلا وسهلا
0: فيكي. كثير بنسمع فيها هي تبع انه والله اجى حدا دق الباب دغري بيطلع الاب بيقول له لابنه يعني انا ما هون. او مثلا على التليفون ايام التليفون الارضي تذكري
3: بيأشر
0: له انه ايه
3: ماني هون ماني هون.
0: فهي التصرفات البسيطه يلي بنشوفها دائما بتتكرر بشكل يومي، شو بتعلم الطفل؟ هل بتعلمه يستسهل الكذب؟
3: تماما. هلا الطفل امتى هو بده يكذب وامتى ما بده يكذب؟ طب هو هل هو عم يكذب اساسا؟ هلا هو لما بيتعلم من مين بيتعلم الكذب؟ اكيد من اهله، من الوالدين، من الاقران. الاسره هي اساس تكوين الطفل، الام والاب او الكبار. طب هذا الطفل لما عم بيشوف الكبار هيك هو ما حيقدر يفرق، هو هل هذا صح؟ انا احكي هيك مره ثانيه ولا لا؟ اذا بدنا نرجع تعريف الكذب، شو الكذب من الاساس؟ هو قول الواقع غير الحقيقه بكلمات غير الواقع اللي هي. طب هي من وين جابها هي الطفل؟ هو جابها من خياله. ليش هو الخيال مو كذب؟ لازم نحن نفرق بين كلام الخيال وبين الكلام الحقيقة.
1: صحيح.
3: منقول للطفل، نحن منقول مثل ما قال نظرية أحسن عالم شرح موضوع التفريق بين الحقيقة والخيال والكذب بالنسبة للأطفال، هو كانغ لي. كانغ لي هو بروفيسور بالسلوك النمائي الطفلي بجامعة تورنتو بكندا، شرح بكتابه سيكيولوجيا الكذب عند الأطفال، شرح نظرية للكذب إنه كيف بيتم الكذب عند الأطفال. قال هي ضمن أربع نقاط. النقطة الأولى القدرات، المقادير المعرفية، نظرية العقل والتطور التنفيذي والصوري. كيف؟ نظرية العقل بيقول لك انه هذا الطفل اول شيء هو لما بيكتمل عقله وادراكه، لانه ادراكه لساته هو يعني احنا عم نحكي الطفل من عمر سنتين لعمر 10 سنين، هذا لساته ضمن الطفل طفولة. فبيقول لك نظرية العقل بال5 سنين ببلش يدرك انه اللي بيعرفه هو غير اللي بيعرفه والده. يعني إذا نسي مثلا مفاتيحه على الطاولة وعلقه واحد تاني، علقه هو شخص تاني علق، فبده يجي أبوه بده يسأل عن المفاتيح اللي كانت على الطاولة.
1: صح.
3: فهو عرفتي كيف؟ يعني هو الطفل شو بيقول؟ بيقول إني أنا بعمر صغير بفكر كل الناس بتفكر مثله. إذا تخبى هو معناته كل الناس اختفت، هذا هيك تفكير اللي تحت.
1: حتى بس اذا غطى وشه معناته ما حدا شايفه.
3: ما حدا شايفه، غمض عيونه ما حدا شايفه. هذا تفكيره. بس لبعمر ال5 سنين بلش مراحل الادراك والتطور عنده تنمو. فلما بينمو هذا الشكل ببلش يفرق انه انا اللي بعرفه غير اللي بيعرفه غيري، غير اللي بيعرفه بابا غير اللي بتعرفه ماما. هون ببلش عنده التطور المعرفي والإدراك. نقطة نظرية العقل. تاني وحدة ببلش التنفيذي، لما هو بيدرك هذا الشيء ببلش هو يتلاعب بالكلمات، يتلاعب بأشكاله، يتلاعب بحركات إيديه، يتلاعب بالقصص اللي هو اللي بيطرحها على الوالدين، وكيف صارت القصة وكيف ضربت إيدك ببلش بقى هو يتخيل. هاي النظرية. بتيجي بعدين بيقول لك التطور، معادلة الكذب. معادلة الكذب هو بقى شو هون بيحسب؟ انه انا اذا بمعدل بيقول لك بيقارن، ببلش الولد بيقارن بين الكذب والحقيقة او الخيال بمعدل 1.5. شو يعني؟ انا اذا قلت الحقيقة واذا قلت الواقع واذا قلت هو مثل ما هو صار بيحبوني، بس اذا انا زدت شويه بهارات عليها وشويه خيال عندي فبيحبوني وزياده وبيعطوني سكره.
1: تمام.
3: 1.5. فهو كل شيء ببلش هذا الكلام بعمر 4 ل5 سنين، هذا الكلام ببلش يتطور عنده. واخر وحده بيقول لك الصوره اللي بيعطيها بيتلاعب فيها، احمرار الوجه، صوره اللي تحت الجلد يعني احمرار الوجه لانه بلش يتلاعب، بلش يظهر عليه لما بيتوتر،
0: تلبك كذا.
3: تماما، لما بيتلبك تعرف الاب والام بيعرفوا انه هو عم يكذب
1: اكيد،
3: وانه هو اذا هو خيال ولا هو كذب، الام والاب بيعرفوا.
0: طيب هذا بالنسبه للكذب بشكل عام وتسلسل الكذب حسب عمر الاطفال كيف بيصير، ولكن انعكاس شخصيه او سلوك الابوين على الطفل من هي الناحيه كيف تأثيره؟
3: فهو أكيد الطفل كيف بيتعلم أساساً ليش بيكذب؟ إحنا قلنا آليات الكذب كيف بيبلش فيها. طب ليه هو ليش بيكذب؟ إما خوف، أول واحدة تقليد ومحاكاة، لأنه بيتعلم بالنمذجة مثل ما قلت إنه هو الأب عم بيقول له. طب يا ترى هذا الأب لما قال له بهذا العمر أنو عمر قال له؟ نحكي لحنا من عمر السنتين لثلاثة ببلش الكذب من عمر صغير، من عمر السنتين. كيف من عمر السنتين؟ مجرد ما تقول له قدي عمرك أنت؟ يقول لك أنا عمري كبير، أنا كبير، أنا عمري 10 سنين.
1: صح،
3: هاي بلشت هي، بس هي مو هي ما منقول كذب، هي خيال. هي بهذا العمر ما منقول كذب، هو خيال. لعمر 5 سنين وطالع منبلش منقول هل أنت عم تحكي الصدق؟ ما منقول له أنت عم تكذب، ما منعزز هاي الكلمة عنده. أنت عم تحكي الصدق؟
1: صحيح. أو هون حتى مو منسميه خيال، حتى فينا نقول عنا أنه هي بيحكي الشيء اللي هو حابب يكونه.
3: تماما، هي خيال.
1: الشخصية اللي هو حابب يكون فيها،
3: تطلعاته بالمستقبل كيف بدها تصير. لأنه من أسباب الكذب أول شيء قلنا المحاكاة، اثنين إثارة فضول، إثارة فضول، حب الفضول وإثارة تساؤل اللي مقابله. يعني أنا إذا كذبت على أمي وأبي شو بده يصير؟ ما شو ردة فعلهم؟
1: صحيح.
3: هذا الطفل قديش ذكي. نحن عم نحكي من 5 سنين لـ10 سنين، من 5 سنين لـ10 سنين هذا الكلام بينطبق لأنه هو بلش يعرف معنى الحقيقة ومعنى الخيال. ببلش يفهم بالـ10 سنين وما وأعلى، صار يعرف ومدرك 100% شو عقول

0: عمر 3 سنين 3 سنتين 30% من الأطفال بيكذبوا.
1: ايه بيكون.
0: طب سنتين بيحكي؟ ايه بيحكي، بيحكي على قد مفهومه، الام والاب بتفهم عليه. بتمك في سكره؟ هي السكره بتمه؟ لا. لا. طب شو اللي بتمك؟ لا انا عم دوقه. لا ما اكلت سكاكر انت اليوم؟ شربت حليب؟ لا ما شربت. بيكونوا شربان 3 اناني هدول. يعني هذا هو بالنسبه لنا احنا.
1: صحيح.
0: احنا بنعتبره كذب، بس بالنسبه له هو خيال، هو ما بيفرق، هو يعني اثاره فضول ليشوف رده فعل اهله.
1: طيب.
0: شغله ثانيه، ليش كمان بيكذب هو؟ حبا بالمديح، يعني انا اذا كذبت وقلت لهم هيك عملت بدهم يدللوني اكثر. بدهم يحطوني اكثر، بيحبوني اكثر. لاحظ يعني هي. ومن احدى اسباب الكذب كمان مثل ما قالت خياله الواسع. خياله انا شو بدي يصير، بيعيش اللحظه، هو عايش فيها. احيانا بفوت ابننا على الحمام وببلش بقى هي اغاني ولا هو، او على الغرفه ببلش يلعب مع العابه ويحكي ويحطون. الام شو بتقول؟ شو ما مين عم يحكي جوا؟ عالم كامل بيخلق. هون دور الأهل، يا ترى أنا عزز عنده ولا بيصير عنده خيال وبيعيش بخياله بعيد عن الواقع، ولا أنا أربطه بالواقع؟
2: شو الأفضل؟ لأنه غالباً بيقولوا إذا خياله واسع بيقولوا منيح، ذكي.
0: ذكي.
2: إيه.
0: وإذا كتير زاد فيها بيقولوا كذاب، والكذب يبلش من الطفولة.
1: صح.
0: هون التوازن عند الأهل. إذا الأم عرفت أنه هذا الطفل عم يقول هو من خيال قصص ما أنا موجودة، ممكن يكون فعلا ذكي، ممكن يطلع شاعر، ممكن يطلع كاتب هذا الولد. فهي هون ذكاء الأم، إذا هو عم يحكي قصص وتناقشه، تقعد وتناقش، وبعدين شو صار مع الديناصور، وبعدين وين راح، شو عمل، أكل هيك وعمل هيك، تعزز عنده.
2: المفروض نمشي مع الطفل بهي الخطوة،
0: نمشي بقدر معين، بس هي إذا واقعة وهي بتعرف إنه هي واقعة، آكل السكاكر وآكل الكيك، وهي ممنوع السكريات للأطفال بهذا العمر، إحنا مشان هيك منقول على السكر، آكل السكاكر وهي منبهة ما تأكل.
1: صحيح.
0: مو أنا، ماهر إجا وأكلها وأنا قلت له لا تأكل، وهي الأم عم تصفن. رفيقك ماهر اللي أكل.
2: خلق قصة كاملة.
0: أنت عم تحكي القصة صح؟ بلش بقى أي ساعة إجا؟ تضيق عليه بالأسئلة. إمتى إجا؟ أنا ما كنت، أنا ما شفت أنا ماهر.
1: الحال كذاب لورا الباب.
0: بالضبط. فهي لما بتحسره احكي الصدق، أعطيه الأمان. هو ليش كذاب؟ خوفة من التوبيخ، خوفة من العقاب.
1: صحيح.
0: فهو أعطيه الأمان. لا نحن بنحكي الصدق، وعززي عنده مفهوم الصدق. نحن بنحكي الصدق لأنه هذا الحكي اللي عم بحكيه أنا بالخمس سنين، يعني 5 6. عزز الصدق عنده، احكي الصدق. صحيح. والصراحة مشان نحن ما هعمل لك شيء عادي يعني، بس أنت حاكيني بصراحة. لأنه دائما الصادق هو الأنجى، دائما الصادق بيحبوه أهله.
1: صحيح.
0: فيعني
1: صحيح. طيب هلأ إذا بدنا نفوت شوي بموضوع الأهل أو الأطفال، قديش بيتعلموا من تصرفات أهلهم؟ يعني لنفترض الطفل عدى هاي المرحلة، صار يعرف الفرق بين الكذب والصدق، بيعرف أنه الكذب ما له صفة إيجابية، ولقى أهله عم يكذبوا قدامه أو عم يطلبوا منه حتى هو أنه هو يكذب بموضوع أنه هو بيعرف الحقيقة، فعم يطلبوا منه يقول كلام مخالف للحقيقة. هون قديش بتتغير نظرته عن أهله، وقديش بتتغير نظرته عن الكذب بحد ذاته؟
0: يعني عم يخلقوا سلوك سيء، وعم يخلقوا شخص سيء بإيدهم. يعني لحنا مفهوم واحد عن الكذب، أنه هو المفهوم الإيجابي الوحيد اللي بيقول كانغلي عن الكذب، المفهوم الواحد أنه مجرد ما ابنك قال أي كذبة من عمر السنتين وطالع، عرف انه تطور النماء، التفكير النمائي عنده. الافراح معناته هو تطور التفكير النمائي.
2: ايوه
0: حلو. هاي الايجابيه للكذب، اوكي حلو، بس لحد معين. فانا اعلم ابني الكذب مثل ما قلتي انه بابا مو هون، إلا انا راسي عم يجعني ما بدي اروح على زياره. صح. وهي الام ما فيها شيء. طب ماما ليش كذبتي؟ مو جاي على بالي. طب لا تتاملي ولا تتوقعي بالمستقبل ابنك تطلع ابنك يطلع صادق معك، او بنتك تطلع صادقه معك.
1: صح.
0: لانه هو التعلم من الاهل. الطفل بيتعلم بالحركه. عقل الطفل 90% من تحت الخمس سنين، 90% او 99% من عقل الطفل والسيالات الدماغيه والعصبيه و و و و عم يشتغل. فهو عم بيراقب كل تفصيله وكل حركه وكل ثانيه.
2: طيب الطفل بيتعلم من كلام

0: من الأهل ولا من سلوكهم أكثر؟
1: من كلامهم وسلوكهم، تعلم معرفي
0: يعني، لأنه ممكن يصير في عنده تضارب، أنه مثلا الأم عم تعلمه على آداب السلوك وعلى القيم وعلى الأخلاق وما تكذب والكذب حرام والكذب عيب وكذا، وهي بنفس الوقت مثلا سلوكها مختلف.
1: تمام، هو هي الفكرة، هي الفكرة اللي هي عم تخرب هذا الطفل. يعني هو الولد عم قلها 99% من مخه بيشتغل، بينما البالغ 2% فقط بيشتغل من دماغ. ليه؟ لأنه الطفل بهذا العمر عم بيفكر بكل شيء. أنا ما بحاجة تفكر أنه هذا اللون أسود، هي بلوزة، هي بتلبس بالصيف، هي بتلبس بالشتاء. أنا كبالغة خلاص هي باللاواعي، ولكن هو كطفل عم بيفكر هذا الأسود، اللون الأسود وين بيلتبس، هي وين، وهذا اللون مثل مين. لاحظ طول ما
2: عم يتعرف حتى على
1: عم يتعرف على كل شيء حواليه. ماما كيف حكيت، ماما بابا كيف قال، شو قال لرفيقه، شو عمل. طب هن عم يقولوا لي عود، هن بيقولوا لي عود ولا تروح ولا تكذب، وهن عم بيكذبوا. طب هو بيجي بالله بعدين فيما بعد بده يعمل طغيان على كل شيء، سلوك وردة فعل على كل شيء، وهو بده يكذب مثل ما انتم. واذا بده يواجهون في اطفال، هلا اطفالنا كثير متطورين للمناقشه. اول كلمه بيقول لك امتى هيك عملت. فرق الجيل، الجيل اللي قبله ما كان يحكي، صحيح. يعمل على الساكت. لا، هلا اول كلمه تامل من ابنك اللي عمره سن صف اول، واذا الاب عم يعمل هيك بيجي بيقول له انت هيك تصرفت وانا عم بعمل مثلك
2: بهي البساطه.
1: بكل بساطه، ما بيخاف صح. هذا الجيل بيقول لك بكل بساطه انا عم بتصرف مثلك، بينما فوق العشر سنين بيعمل ولا بيحكي. فهي لا تزعل الام والاب لما بيتصرف معهم بكذب، وين كنت، وين رحت، كنت تحت
2: صحيح،
1: وين رحت، ما رحت، انا انت ما انتبهت علي بالغرفه، كنت عم تدرس، ايه عم بدرس، كنت حاطه الكتاب، وبكون حاطه التاب او الموبايل او
2: صحيح.
1: لاحظ لوين اللي احنا عم نوصلهم. يعني احنا لازم يكون عون لهدول الاطفال، لانه المغريات اللي حوالينا كثيره. لما ما بدنا نوصل الطفل لعمر ال15 الصاحب ساحب، لعمر ال15 هي عمر المراهقه. احنا لازم ناسس بالطفوله تحت الخمس سنين، نزرع قيم ومبادئ واسس. ما عندك من 5 لل15 5 ل10 بلش نضج الادراكي عندهم. عندك من ال10 والمراهقه هو الرفقه، الرفقه هن لانه التغذيه خارجيه وليست داخليه، المرجعيه خارجيه. شو بيقول الرفيق خلاص. لاحظي بهي العمر بصير مشاكل مع الاهل، بصير ما عاد يسمع. هون بقى بتظهر القيم، هون بتظهر التربيه، الشيء اللي انا علمته اياه،
0: الشيء اللي زرعناه فيه للطفل،
1: اللي زرعناه بعمر ال 15 بيطلع.
2: تمام تمام. هون يعني وليك سبحان الله اقرب الناس لقلوبنا هن الاطفال، واكثر الناس لازم ننتبه لتصرفاتنا قدامهم.
1: اكيد اكيد. الطفل قدامك سفنجه، كاميرا، وعم تصور كل تصرف، كل كلمه. انت بتتفاجئي انه احيانا الطفل لعمر سنتين ونص ما بيحكي. الحبسة الكلامية في عمر السنتين، هو التطور اللغوي عندهم من السنة للسنتين ونص. سنتين ونص ما حكى، ولكن فجأة حكى. حكى كلام، عم بيخزن فيديو بيسجل شريط هذا بمخه اسمه الحبسة الكلامية. بعد السنتين ونص ثلاث سنين
0: بكره كله
1: يحكي كلام، انت بتصفن انه منين عم بيجيبوا هاد، بس بترجع لذاكرتك كله هذا انا حكي قدامه تصرف. لذلك لازم كتير ننتبه على تصرفاتنا، ألفاظنا، حكينا مع الكبار مع الصغار، تصرفاتنا كيف منتعامل الأم والأب بمحبة، الأخوات بين بعضها قدام هذا الطفل.
0: حلو كتير. طيب دكتورة كيف منعالج سلوك الطفل الكذاب؟
1: منعالجه أول شيء منعطيه الأمان. احكي احكي الصدق لو مهما كان. ما بعزز له كلمة الكذب اللي حكينا عنها، أنت كذاب، لا لا انت عم تكذب، لا انت عم تحكي الصدق.
0: ما بنعزز صفة الكذب،
1: يعني الكذب ما بنذكرها، ما بنذكرها قدامه. انت عم تحكي الصدق، هذا اللي صار، اكيد انت متاكد انه هذا اللي صار. بنعطيه الامان مهما كان، لو غلط نعطيه بكذا موقف، مو بس بهذا الموقف، بموقف الكذب او لهذا، بكذا موقف بحياته. اللي احنا بنقول الشفافيه بالتعامل هي اساس الحياه بالاسره، بين الام وابنها وبين الاب وابنه، اساس التعامل شفافيه. قول الصدق، قول مهما صار، اهلك المنجات، اهلك اللي بيضلوا بظهرك، اخواتك اللي بيحموك مهما كان الغريب، بس الاهل هن اللي بيحموا. فقل لي الصدق، شو اللي صار معك، لنقدر نطلع. عندك مشكلة نقدر نحلها مع بعض. فهذا الأمان أهم شيء. أعطيه فرصة، فرصة لاتخاذ القرارات وشو بده يصير. خد قرار ولا تكذب علي، أنت أخذت هيك وأنت حكيت هيك، لا تكذب، لا تقول يعني ما تحكي شيء ما صار، ما تحكي شيء ما... انت اخذت، انت هيك قلت له لرفيقك، انت اخذت هذا القرار، اوكي انا معك، امشي معه. الطفل بده امان، بده مين مسانده.
2: صح.
1: طبعا بالاكبر يعني احنا بنحكي هذا لانه رح يفهم عليكي، تحت الخمس سنين ما حيفهم خيال ولا كذب، عم يحكي قصص
2: اكيد. طيب اذا صدفت وحطينا بموقف اضطرينا نكذب قدام طفلنا، اضطرينا او حتى نقول له هو انه هو يكذب او يحكي شيء مخالف عن الواقع، نحن هون كيف بنقدر نعالج الموضوع؟ يعني كيف بنقدر نحن هل الاعتذار كافي؟ هل نحن اذا تصرفنا تصرف معين انه انا بينت له قديش انا حاسه بالذنب من هي الكذبه اللي كذبتها، ممكن الموضوع ينحل بالنسبه له ولا خلص ثبتت المعلومه؟
1: مو اول شيء بدي انتبه لقد ايه عمره، يعني تحت الخمس سنين، فوق الخمس سنين، فوق العشر، يعني هاي بدي انتبه لهي النقطة.
2: أكيد.
1: واشتغل على هاي النقطة انه اشرح له اللي فوق العشر سنين هو حيدرك شو معنى الكذب وشو معنى خصوصية البيت، لانه بلش يوعى في خصوصية للبيت، في خصوصية للإسرة، في ما في اشياء لازم تطلع. انا موجودة هلا، انا مو قصدي اني انا اكذب او اني اتلاعب بكلامي للمقابلي، بس انا هلا ما بقدر وفي اشياء ما بقدر اقول له اياها. هيفهم عليكي بالعشر سنين، هيستوعب هذا الكلام، بس تحت لا. ويفضل يفضل يفضل لو بدك تحكي هالكلام ما تحكي قدام الطفل، يفضل لانه هو ما حيدرك، هو بده يعيد. بده يعيد. هو تسجيل بده يعيد، بس انا بشرح له انه بشرح له انه انا ما بدي فيه خصوصيه هلا، ما بدنا نحكي، وقتي ما بيسمح. يعني بده الولد كتير يكون حريص بالتعامل معه.
0: يعني هذا مثال، اذا اجى شخص مثلا دق الباب وانا كأب ما بدي اشوف هذا الشخص، فشو بدي اقول للولد؟
1: والله صعبة.
0: صعبة صح؟
1: والله صعبة، يفضل تفتح الباب انت.
0: يعني اتحمل هاي النتيجة كرمال صورة حلوة قدام.
2: انا برأيي تعلمه من الصغر ما يفتح الباب.
1: يعني هو مرتاح. لا بدك تشرح له للولد، يعني انت هذا الولد اكيد خمس سنين ما حيفتح الباب، ولو فتح الباب خاص بهذا الوقت احنا كثير عم ننبه على اطفالنا انه لا تفتح الا بعلم ماما الا علم البابا، فانت حتعرف مين اللي على الباب قبل. يفضل انك تشرح الموقف، يعني يفضل تشرح لانه حيضل بعقله للطفل انه اجى حدا على الباب وبابا ما، واحيانا بيحرجوا الاولاد. هديك اليوم اذا شافه بيقول له هديك اليوم بابا كان جوا بس هو مو هون. يا ما صايره يعني بابا كان هون. ماما بتتذكري لما اجت رفيتك وانت كنتي هون وانت ما بدك تشوفيها وقدامها بتكون.
0: هذه
2: يعني حتى لو شرحت الموقف بيروح بيحكي للشخص الثاني شرح الموقف انه ماما قالت لي انه هيك هيك هيك لهيك هي ما بدها تشوفك.
1: قال بتقول لك ماما انه هي قالت لك، بيقول لك بابا هو مو هون.
0: شكرا لك دكتوره، يعطيك العافيه.
2: شكرا كثير لك دكتوره، نورتي صباحنا.
1: اهلا، يسعد صباحك.
0: يعني ان شاء الله نكون ساعدنا الاهل انه ينتبهوا اكثر للتفاصيل الصغيره اللي ممكن تترك اثر كبير بعلاقه الطفل مع الصدق. هلا بدنا نشوف احوال الطقس بعموم سوريا، بعدين راجعين لفقره اسعاف، خليكم معنا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: وصلنا لمشاهدينا لفقرة إسعاف اليوم. رح نحكي عن إصابات ممكن نتعرض لها بأي وقت، مرضوض، كسور، خلع بالكتف، ولازم نعرف شو التصرف الصح بأول لحظات الإصابة. معنا اليوم مسعف من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، رح يساعدنا نعرف كيف نتصرف بهيك موقف، وشو الأشياء اللي ممكن نعملها لحتى تساعد المصاب، والأشياء اللي ممكن تزيد الإصابة سوء. كل الشغلات رح نحكي فيها ونطبق حلول مع الدكتور فؤاد خليل. أهلا وسهلا دكتور.
8: أهلا فيك،
7: سعد صباحك.
8: صباح النور يا خلا.
7: هلأ إذا أي شخص شفنا قدامنا عم يتعرض مثلا لضربة قوية، وقع على كتفه، وقع على إيده، شو أول تصرف لازم نعمله؟
8: نحن القاعدة الأساسية والأهم أنه ما نحرك المصاب أي حركة، لأنه أي حركة نحن رح نقوم فيها وأي محاولة لرد هذا الكسر لوضعه الطبيعي رح تؤدي لتفاقم واختلاطات لا سمح الله. فنحن دائما بدنا نخلي المصاب بنفس الوضعية اللي لقيناها عليها، ونثبت هذا الطرف بهي الوضعية نفسها.
7: طيب كيف بدنا نعرف إذا في كسر ولا خلع ولا رد؟
8: نحن بالنسبة لنا في شيء اسمه علامات ظنية وفي علامات مؤكدة للكسور. العلامات الظنية رح نشوف فيه تورم، فيه ازرقاق بالطرف.
7: هلا تورم وازرقاق معناتها كسر صح؟
8: لا هلا
7: ولا ما ضروري؟
8: نحن هي علامة ظنية، أنا ما فيني أنا أجزم أو أطلع شكل يقين إنه هذا كسر ولا لا. بالنهاية نحن حنثبت هذا الطرف وناخده للدكتور سواء كان رد ولا كسر، والدكتور هو من خلال تصوير الأشعة ومن خلال الفحص السريري اللي حيقوم فيه هو اللي حيقرر إذا كان كسر ولا مو كسر. نحن كإسعاف، إسعافنا إذا كنا متأكدين أو كنا ظانين إنه كسر رح يكون نفس الشيء، هو تثبيت الطرف ابدا يعني بدون اي تحريك.
7: لما نشوف شخص عم يتالم زياده مثل ما قلت انه وفي تورم، الافضل انه نثبت مثلا اذا كان التورم بالطرف العلوي او
8: السفلي
7: انه نثبت هذا،
8: ما نحركه اي
7: طرف وما نجتهد من عنا، ما نعمل اي تصرف غير هذا الشيء.
8: اكيد.
7: طيب اذا شكينا بكسر
8: تمام
7: الذراع مثل ما قلنا، شو الهدف الاساسي من الاسعاف الاولي قبل وصول حضرتكم يعني
8: كاسعاف؟ نحن دائما العظام في حواليها أعصاب، في حواليها شرايين، فأي حركة خاطئة لهذا العظم أو حتى الكسر ذات نفسه بيصير حوافه حادة.
7: كان متبدل يعني طالع من مكانه،
8: ممكن يكون غير متبدل، أي حركة خاطئة نساوي نحن متبدل. لما يتحرك هذا العظم ويفترق طرفي العظم عن بعضهم حيكون حواف حادة، حتأدي لأذية الأعصاب أو أذية الأوعية ويصير في عندي نزف بهذا الطرف لا سمح الله. فنحن هدفنا هو الوقاية من حدوث الاختلاطات اللي هي النزف أو إصابة العصب أو العضلات المحيطة بهاي العظام.
7: قلت حضرتك أهم خطوة هي تثبيت.
8: تثبيت الطرف تماماً.
7: تثبيت الطرف كيف نثبت؟
8: رح يجي لعندك. تماماً.
7: لأن نفترض في طرف مصاب.
8: تماماً. نحنا إذا كان عندنا مثلاً قطعة قماشية مثل هاي نحنا بنسميها رباط مثلثي. لح نستخدمه لتثبيت الطرف العلوي.
7: أوكي.
8: بدون أنا ما حرك المصاب أبداً، هو رح يجي لعندي بهي الوضعية مثبت إيده.
7: تمام.
8: عشان يخفف الوجع قدر الامكان اللي عم يعاني منه. لحفوه الطرف المثلث لهون.
7: هذا المثلث لازم يكون موجود.
8: تمام. هذا المثلث او هي قطعه قماشيه لنفترض، هذا راس المثلث اللي حنخليه من عند جهه كوع المريض.
7: اوكي.
8: هون على الكتف القريب، ومثل هي رح تكون مثل حامل ساعد احنا بنسميها. أيوة. او علاقه بسيطه. وهون على الكتف
7: ناخذها على الكتف الثاني
8: البعيد. تماما. هلا هون نحن اذا كان المصاب لابس شيء له أبة مشان ما نضايقه فينا نربط فوق الأبة، أما إذا ما كان لابس شيء له أبة بنستخدم مثلث ثاني مثل الحشوة بنحطه نحن ونربط فوقه. طيب هلأ نحن بس أخذنا هذا،
7: أخذنا الطرفين أوكي، بنربط وراء الرقبة،
8: وراء الرقبة تمام.
7: ايه.
8: ولح نعمل شدة صغيرة هون. طبعا نحن القاعدة الأساسية عنا والشيء المهم اللي لازم نعمله إنه نعمل شيء اسمه فحص وعائي عصبي. شو يعني هذا الفحص الوعائي العصبي؟ عم تحس شيء بأصابيعي هيك؟ انا عم افحص الاحاسيس عندك.
7: أيوة.
8: لحجز النبض الكعبري عندك انا من هون من الشريان لشوف اذا كان الكسر اللي صاير عندك هل هو قطع التروية الدموية ولا الجبيرة اللي انا عملتها اذا شديتها زيادة هي اللي قطعت التروية الدموية.
7: تمام.
8: لانه انا بهدفي اني ثبت الطرف بس ما بدي سبب انقطاع بالتروية الدموية. وبقول لك حرك اصابعك وانا بنفس الوقت عم شوف انه اصابعك لساتهم
7: عم تتحرك
8: فيهم لون احمر، يعني لسه في تروية دموية.
7: طالما عم يتحركوا شو
8: الوضع سليم؟
7: معناته الوضع سليم.
8: لا سمح الله انا لقيت انه ما عم يتحركوا معناته شو؟ الكسر ضاغط على العصب قبل ما ركب الجبيره.
7: اذا انا بنشوف في اصابع مثلا عم تتحرك واصابع لا.
8: تماما. اصابع عم تتحرك واصابع لا، هذا الشيء بكون في عندي مشكله بالعصب، يعني صار في عندي انا العظم ضاغط على العصب الكسر اللي صار. اذا كنت انا لسه مركب الجبيره، اذا انا مركب الجبيره معناته جبيرتي هي اللي ضاغطه، بدي ارخيها شوي اذا انا شديتها. تمام. فانا هدفي مثل ما قلت لك انه نحن من خلال هذا المثلث اللي حطيناه اني ثبت هذا الكسر اللي صاير بهذا الطرف اللي هو عظم الساعد. أنا هدفي من هي العملية أني ثبت مفصل قبل الكسر ومفصل بعد الكسر، هدول المفصلين لما ثبت حركتهم من خلال هي العلاقة اللي أنا عملتها أو هذا الرباط المثلثي شو عملت؟ وقفت هي الحركة لخفف الألم وامنع لا سمح الله تفاقم الإصابة مثل ما قلنا اللي هو إصابة العصب أو الأوعية الدموية. تمام؟
7: تمام.
8: طبعا إذا لقيت أي شيء لابسه المريض مثل ساعة أو خاتم مشان لا سمح الله إذا صار وذمة بسبب الرد الحاصل لازم أنا شيل هي الاكسسوارات لابسها المريض.
7: بيطلع لأنه
8: تماما لأنه بصارت الوذمة لا سمح الله ممكن يسبب انقطاع هي التروية الدموية.
7: هيك بنحط ال
8: تمام. هي اذا كان انا عندي الكسر شو بيعظم الساعد، اما اذا كان بيعظم العضد انا شو هدفي؟ هدفي ثبت مفصل قبل الكسر ومفصل بعد الكسر. فلح استخدم نفس هي العلاقه البسيطه وحط كمان مثلث ثاني بهدفه
7: نثبت
8: تمام
7: الكتفين، يعني
8: الكتف على الجسم، يعني بهي الحاله يكون ثبتت انا شو مثل ما قلنا مفصل قبل الكسر ومفصل بعد الكسر.
7: تمام. بالنسبة لهدول
8: هدول نحن عندنا جبائر معدنية موجودين بسيارة الإسعاف، نحن بنستخدمهم لتثبيت الكسر، بنلف حواليها قطن، بنلف حواليها رباط ضاغط، وبنثبت فيها الطرف المصاب. بس طبعا المصاب بالبيت ما رح يكون عنده هي الجبائر، رح يستخدم هدول، او ممكن يستخدم يعني نحن في شيء اسمه جبيره ارتجاليه.
7: نعم.
8: اي شيء ثبت فيه هذا الطرف، المهم اني حاول قدر الامكان ما يتحرك هذا الطرف ابدا، حفاظا على سلامه المصاب وبقايه من تفاقم الاصابه.
7: حلو. طيب شو الاشياء الممنوع نساويها نحن كمسعفين في حال كان في كسر؟
8: أنا كمسعف سواء كنت أنا مدرب على الإسعافات الأولية ولا مسعف متقدم بسيارة الإسعاف، ما لازم حرك هذا هي العظام أو ردة لمكان الطبيعي، لأنه بالنهاية هذا الشيء قرار الطبيب وقرار جراح العظمية ولازم يتم بأيدي الأخصائيين.
7: حلو. طيب في حال في ردود، يعني ممكن تمام. تكون مثلا الردة شديدة عملت رد وأحمرار وكذا، بس ما في كسر وما في شعر ولا أي.
8: بهي الحالة أنا أول شيء لحشيب أنا مثل ما قلنا شوية تلج، لفهم بقطعة قماشية مشان خفف من هي الوذمة الحاصلة عندي.
7: أوكي.
8: والشيء الثاني اللي أنا عندي إذا كان هذا الرب مثلا موجود على المفاصل وصاير عندي نوع من تمزقات الأربطة، فأنا بستخدم أربطة ضاغطة لتثبيت هذا المفصل لحد من الحركة. هي الأربطة مثل ما أنا شايفين بتجي قياسات 5 سنتي و7 سنتي و15 سنتي و10 سنتي.
7: خلينا نجرب سنتي.
8: تمام.
7: رباط منه.
8: أنا هدفي من هذا الرباط هو الحد من حركة المفصل قدر الإمكان، لأنه أنا صاير عندي هون مشكلة وبدي أحاول أخفف من ألم المريض اللي عندي.
7: طيب بالنسبة لعرض الرباط يعني كيف منختاره؟
8: تمام. هلا إذا كان خمسة سم، إذا كان الأذية عندي أنا هون مثلاً بالمفصل الرسغ لح أختار الخمسة سانتي.
7: أوكي.
8: بينما السبعة سانتي لح أختار وين؟ بالمرفق وبالركبة. أما الأربطة الكبيرة كل ما كانت أكبر مثل أذيات العضلات رح أستخدم أنا الـ 15 سنتي.
7: تمام.
8: بستخدم أنا بالأول لفة أولية، هذا اللسان بعمل له طية صغيرة، بعدين رح أطلع باتجاه الكف. طبعا أنا هون هدفي أني ثبت هذا المفصل مثل ما قلنا.
7: هذه في حالة الرطي.
8: تماما. لاحظوا أنا عندي عم يتشكل أنا مثل رقم سبعة هون.
7: يعني بناخذ من اللفة هيك.
8: تماما. اللفة هدفي مثل ما قلت أنا حد من حركة المفصل قدر الإمكان مشان خفف الألم الحاصل عند هذا المريض.
7: طيب هو هذا الضغط هو بس بخفف الألم.
8: تماما. بخفف الألم. لأنه أنا عندي هون بالنهاية هذا الإجراء الإسعافي الأساسي اللي دائما هدفه تخفيف الألم عند المصاب والوقاية من تفاقم الإصابة سواء شو ما كانت الإصابة اللي صايرة عندي. يعني هون دور الإسعاف دائما بشكل الأذيات هو الوقاية.
7: طيب إذا كان في عنا مثلا إصابة بالقسم السفلي.
8: تمام. نحن لما يكون عنا في إصابة بالأطراف السفلية بدنا نحاول نثبت الطرف الأيمن أو الأيسر اللي هو مصاب على الطرف السليم.
7: بنسلم يعني الطرف على الطرف السليم بنثبته.
8: مثلا لنفرض انه عندي انا مثل بطانيه او احرام صغير.
7: أوكي.
8: لفيته عملته مثل شيء اسمه ميزابه، حطيته بشكل حرف يو حول الطرف المصاب وبعدين ضبيت الطرفين على بعضهم. هلا في عندي انا هي الاربطه مثل ما قلنا الاربطه المثلثيه، رح استخدمها لتثبيت الطرفين ببعضهم،
7: الطرفين مع بعض.
8: في هلا المريض رح يكون ممدد على الارض، في عندي في شيء اسمه فراغات طبيعيه للجسم مثل تحت الكاحل وتحت الركبه، فبدي مدد انا هي الاربطه مددها يعني من قفا الطرف المصاب لعند الطرف السليم، وبكون شو في عنا البطانيه بين الطرفين ومحاطه، يعني البطانيه رح تكون محاطه بالطرف المصاب بشكل حرف يو، وهي الاربطه رح اثبت فيها الطرفين ببعض وبيناتهم مثل ما قلنا البطانيه. وبهي الحالة أنا كيف ما حركت المريض لحركه ككتلة واحدة وأمنع لا سمح الله تحريك العظم المصاب وحدوث أي اختلاطات.
7: طيب بالنسبة لهيدي الإسعافات فينو أي شخص يعمله ولا حصر لازم يكون المسعف؟
8: نحن دائما نعمل دورات إسعاف للعموم، من خلال هي الدورات بندرب الأشخاص دائما بشكل عام على إجراء هي الإسعافات الأولية للحفاظ على المصابين من تفاقم الإصابات وإنقاذ والمساهمة بإنقاذ الأرواح.
7: حلو. طب دكتور بالنسبة لخلع الكتف، يعني بنشوفها كثير مثلا بالنوادي بالجيمات، ممكن حركة غلط، ممكن ضغط زيادة يصير في خلع بالكتف، شو التصرف الصحيح؟
8: أنا مثل ما قلت كمسعف ما حرد هذا الكتف لمكانه الطبيعي، لأنه هذا اختصاص طبيب العظمية. أنا شو اللي حيكون مهمتي؟ مهمتي هي تثبيت هذا المفصل بالوضعية اللي لقيتها عليه، لحثبت شلون أنا حطيت هلا العلاقة البسيطة بكسر الساعد، لح استخدمها نفسها بحيث انا لما ثبتت ايد المريض بهاي الوضعيه،
7: ثبت كتفه هيك
8: تماما. أوكي. لما ثبت ايد المريض بهي الوضعيه وحطيت العلاقه البسيطه، ساهمت بايقاف حركه المفصل ابدا او الحد قدر الامكان من حركه هي المفصل، حفاظا على هذا المريض من تفاقم الاصابه وحفاظا عليه من حدوث اي اذيات او اختلاطات وتخفيفا لألمه الحاصل عنده.
7: حلو كثير. دكتور ختاما بدنا هيك من حضرتك يعني نصائح إجمالية
8: تماماً
7: لفقرتنا اليوم في حال وجود رض أو في حال وجود كسر أو خلع كتف أو حتى إصابة بالجزء العلوي أو السفلي.
8: القاعدة الأساسية والأهم اللي نحن دائماً منأكد عليها أنه ما نحرك المصاب أبداً، لأنه أي تحريك لا سمح الله خاطئ لح يؤدي لتفاقم هاي الإصابة. بكون أنا هدفي أني أنقذ هذا المريض وساهم بنقله للمشفى، فبأدي لتفاقم الإصابة عنده وزياد الأذيات وشكل خطر على هذا الطرف اللي أنا عم حاول إنقاذه.
7: حلو. بس هيك النصيحة أخيرة، في حال شفنا نحن حادث سيارة قدامنا وفي تضرر بالسائق، هل طبعا أول ردة فعل الناس حترقد وحتسحب الشخص من السيارة، هل هذا التصرف صحيح؟
8: لا طبعا لا، أنا دائما مهمتي أني يكون هادي وساهم بتهدئة المصاب وتهدئة المتجمهرين. يا شباب طولوا بالكم، هدوا أي حركة خاطئة وواعيين وفهمن أنه أي حركة خاطئة لح تضر بهذا المصاب، فتهدئة المصاب تهدئة المتجمهرين وعدم تحريكه أو سحبه من مكان الحادث اللي هو فيه شيء أساسي جدا، وإبلاغ الإسعاف والتأكيد الجميع أنه نحن اللي حنستنى سيارة الإسعاف لتصل. إذا كنا بنعرف نثبت هي الأطراف المصابة منثبتها بهي التقنيات اللي نحن عم نحكي عليها، إذا ما كنا بنعرف فالشيء الأساسي أنه ما نحرك المصاب وننتظر سيارة الإسعاف لتوصل، لأنه نحن ما عم نساهم بإنقاذ هذا المصاب، بالعكس عم نفاقم هي الإصابة،
7: عم نزيد الضرر.
8: تماما، عم نزيد ضرر.
7: شكرا لك دكتور فؤاد، يعطيك العافية.
8: الله يعافيك يا رب.
7: مشاهدينا بعد هذا الشرح والتطبيق أكيد معرفة التصرف الصح بأول لحظات الإصابة كتير مهمة. رح ناخد فاصل صغير وبعدها راجعين لكلام ميديا مع هديل، خليكم معنا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
9: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
10: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
9: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
10: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
9: إذا كانت الأنوثة جبلاً فقمته هي 40.
10: تقلد محمود درويش.
9: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
10: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت 40؟
9: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
10: هل يشترط الحب مع الغزل؟
9: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
10: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
9: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

الرياضة أكبر من اللي بيصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير على جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة كلام ميديا، وبدي رحب بهديل صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير.
1: صباح الخير أيهام. صباح الخير روز.
2: يسعد صباحك هديل. تمام.
1: كيف النهار معكم اليوم؟
0: والله حلو لطيف، يعني دائما هيك بنحاول قد ما كنا تعبانين نعطي طاقة إيجابية للمشاهدين.
1: صحيح. وروز كيفك بلش نهارك؟
2: كمان كان لطيف نهارنا، هيك في فقرات حلوة لطيفة، يعني بتعرفي هيك هو صح نص الأسبوع يعني، بس لساتنا محافظين
1: على نفس الطاقة. حتى بصراحة كنت عم بحضركم، وللأمان اليوم الفقرات كانت غنية بالمعلومات، خصوصي الفقرة اللي قبل كانت عن الإسعافات.
0: صحيح.
1: اليوم مثل عادة كان في إضاءة هيك على أبرز الترندات والأخبار اللي شغلت الكل، وأكيد بدنا نبلشها من سوريا.
0: يلا.
1: بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا، من الطائرة لحد تفاصيل الهوية البصرية السورية للطيران عم تبدأ مرحلة جديدة بهوية مختلفة. فالشركة كشفت عن هويتها البصرية الجديدة يلي ظهرت على أولى طائراتها بتصميم بيجمع بين اللونين الأخضر والذهبي. التصميم الجديد ما اقتصر على شكل الطائرة، وإنما كمان بيشمل مختلف عناصر العلامة البصرية للشركة ضمن توجه لتطوير حضور سوريا للطيران وخدماتها. الهوية الجديدة لاقت اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع تداول صور الطائرة بحالتها الجديدة لتكون واحدة من أبرز التفاصيل يلي رافقت مرحلة التحديث الجديدة لسوريا للطيران. لايك منتابع هالفيديو سوا ومنرجع لكم.

0: يعني حقيقة هذا التغيير بالهوية البصرية ما كان بس بيشمل فينا نقول الصورة المرئية أو الإيمج المرئي لسوريا للطيران، بالعكس أنا شفت أنه هذا الشيء كمان انعكس على الحجوزات، انعكس حتى على الكادر اللي كان موجود. فيعني كتير حلو هيدا النقلة، وخصوصي أنه الطيران هو من فينا نقول الخط الأول اللي بيعكس صورة البلد، لأنه هو اللي بيستقبل السائحين اللي جايين لعنا والمسافرين كمان. فأدي حلو هيدا النقلة يعني
1: كتير حلوة، وخاصة مثل ما قلت الطيران يعني بيعكس صورة البلد. يعني بنشوف مثلا الإماراتية، القطرية، التركية قديش بيهتموا بهدول الشركات، وقديش يعني في ضخ أموال كرمال، لأنه هي بتمثل كمان جزء كبير من صورة البلد. بس بتذكروا لما قلت لكم أنه رح يطغي عليها اللون الأخضر بدل الأزرق؟
0: صحيح.
2: لو لك بصراحة أيهم، هلأ أنا شفت هوية بصرية فعلا عم تنافس شركات طيران عالمية. الهوية مشغولة عليها، متعوب عليها، وبتعب بشكل كبير يعني.
1: خاصة لما التطور صار ما بس بالطيارة وبشكل الطيارة وبالهوية، كمان في عنا بالكوادر.
0: صح طبعاً.
1: إذا شفتون صار في استعراض للكوادر، صار في الضيافة كمان اختلفت، كتير أمور يعني تحسنت وتطورت.
0: وإن شاء الله يا رب هيدا التطويرات والتحديثات اللي شملت قطاع الطيران أكيد تشمل جميع القطاعات عنا بالبلد.
1: وبس عفواً كمان راح يكون في يعني وجهات جديدة راح تضاف الخطة
0: للرحلات السورية
1: للطيران. يعني بأوروبا رح تغطي تقريبا أجزاء كبيرة من أوروبا، وحسب ما سمعت كمان أنه الخطة القادمة رح يكون في طيارة توصل لأمريكا.
0: حلو
2: والله، هديل صار لازم نسافر لنا شي سفرة أنا وياكي لحتى نجرب الهوية.
0: طب شوفوا كونه
2: نجرب الخدمات الجديدة.
0: كونه في هيك في رحلة جديدة حتكون على خطوط السورية، أول رحلة ممكن تطلعوا على متن الطائرات الجديدة هيك دولة تحبوا تروحوا عليها؟
1: بدي روح شوف أولادي بإسطنبول يعني.
0: هاي
1: أول رحلة.
0: طب وروز
2: هلا بما أنه ذكر أيهم يعني أنه صارت تغطي تقريبا جزء كبير من الدول الأوروبية، فيعني إسبانيا إيطاليا هدول الدولتين أنا
0: بحبها. أنا بروح صراحة.
2: روحي معي.
0: خلاص بنجربها.
2: خلاص رحنا أنا وهديل يا جماعة الأسبوع الجاي، يمكن ما تلاقونا، بتلاقونا يا بإسبانيا يا بإيطاليا.
1: أيوة.
0: إن شاء الله بنشوف الفيزا. هلا كونه كمان هلا حديثنا بالخبر الأول كان مرتبط بالهوية البصرية، أنا وياكم بخبرنا الثاني كمان رايحين لشيء متعلق بالهوية ولكن بمكان ثاني. فتعالوا مع بعض لنتعرف على حكايتنا الثانية لليوم. تصميم جديد أثار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما صمم شاب سوري فستان زفاف مستوحى من الهوية البصرية الجديدة لسوريا، وضمن فيه ألوان وعناصر مرتبطة بالعلم السوري. الفكرة لاقت تفاعل متفاوت بين المتابعين، فانقسمت الآراء بين مؤيد شاف بالتصميم فكرة إبداعية وطريقة مختلفة للتعبير عن الهوية السورية، ومعارض للفكرة اعتبر أن الرموز الوطنية ممكن تكون أنسب ضمن سياقات أخرى. وبين الآراء المختلفة بقي الفستان محط نقاش على السوشيال ميديا، خصوصا مع طرح سؤال: لو كنت مصمم تختار الهوية الوطنية لتكون جزء من فستان زفاف؟ فتعالوا مع بعض نشوف هالفستان ونرجع لكم.

0: يعني حقيقة هذا التصميم شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالهيك الأيام الأخيرة، ولكن أنا عندي يعني هيك ما بعرف رأيي أنه نحن هيدا هوية وعلم بيمثل بلدنا، فنحن المفروض يكون مستخدم بسياقات أخرى.
1: صح.
0: ما كتير أنه ندمجه بموضوع اللباس، بموضوع حتى أنا شفت بصراحة في براند يمكن بسكوت جديد كان عامل اللوجو تبع أو الهوية البصرية على سوريا طابعة على البسكوت.
2: صحيح.
0: فأنا بلاقي أنه نحن المفروض أنه نستخدمه بسياق أهم أكيد.
1: 100%
2: وإذا بدنا
0: نحترم أكيد
2: إذا حابين بلدنا. نعبر عن الهوية البصرية ما تكون بهي المباشرة. يعني أكيد كلياتنا نفتخر بعلمنا بس أنه العلم
1: بس إيه ما مكانه على الفصطة
2: فستان له شاحط على الأرض وكتير تفاصيل يعني ما بدنا نفوت فيها أكيد. بس أنه الله يعطيه العافية أكيد المصمم كانت نيته أكيد كانت نيته صافية بهذا.
0: وفي كتير ناس شفتهم على السوشيال ميديا شباب كانوا عم يعملوا عم يولدوا على الذكاء الاصطناعي تخيلوا شكل بدلة العريس برموز
1: أيوة.
0: سورية فما كان في دانجين شيء بخص السيف الدمشقي وهيك من رموز البلد. بس أكيد بضل أنه فكرة نحن أكيد نستخدم رموزنا الوطنية والهوية البصرية أكيد بسياقات يعني مهمة أكيد، ونحن أكيد بنعتز بالعلم بلدنا وبهويتنا
1: أكيد.
0: ومتابع معكم أخباري، ولهلأ ألبوم أصالة الجديد المتعلق بالتراث السوري عم يلاقي تفاعل مو بس بسوريا كمان عند الجمهور العربي. فشاب تونسي ووالدته شاركوا فيديو هنن عم يغنوا أغنية من الفكلور السوري، وهي إحدى الأغنيات اللي قدمتها الفنانة أصالة مؤخرا ضمن ألبومها الجديد. فيديو لفت تفاعل المتابعين وذكر بالعلاقة الفنية والثقافية اللي بتجمع البلدين، واللي طالما كانت الموسيقى والفن فيها مساحة للتقارب بيناتهم. فتراث سوري بصوت تونسي عم ينتشر اليوم على السوشيال ميديا، حنسمعه سوا ونرجع لكم.

0: لافت كان لما نزل الشاب الفيديو كان كاتب انه يعني نحن ما بالدم مالنا سوريين ولكن عنا انتماء هيك كبير يعني، فكتير كانوا حابين يغنوا للفلكلور
1: السوري. يسألك انه متأكدة ما انهم سوريين او انه عن جد توانسة؟
2: توانسية لا عم يغنوها يعني بطريقة صحيحة يعني.
1: ايه واللهجة صعبة هيدي الاغنية يعني، هي
0: اللهجة صعبة. انه اكربي زنارج هي اكتر اغنية انا حبيتها بصراحة.
2: والله انا كنت بدي اقلك
0: مع انه هي تراث درعاوي مو طرطوسي بس يعني
2: تحية كبيرة لأهل درعا فعلا يعني، بالعكس اهل درعا عندهم كتير غنى يعني بالتراث خصوصا التراث الموسيقي يعني، تلاقي كتير أغاني متنوعة وحتى لهجات متنوعة من ضمن المدينة نفسها.
0: صحيح، هذا الشيء بيميز على فكرة كل المحافظات السورية أنه فيها تنوع باللهجات والثقافات. بالعودة للحديث عن الشاب ووالدته، هيدا صراحة مو أول مرة منشوف حدا عربي عم يتغنى بشيء سوري يعني. كتير كنا كمان بكلام ميديا عم نعرض فيديوهات لشباب وصبايا من مختلف الدول عم يغنوا من أغانينا أو عم يجربوا تراثنا، فهذا الشيء كمان كتير حلو وبيعكس مثل ما منقول بالعادة أنه صورة حلوة كتير عن بلدنا.
1: أكيد 100%.
0: ومتابعة معكم لنوصل للفيديوهات اللي دائماً إلى حضور على السوشيال ميديا، فيديوهات دلال الآباء لأطفالهم. مؤخراً انتشر فيديو لأب عراقي وبنته كانت عم تدلع عليه مشان يحمل عنا شنطة المدرسة، وقالت له كل الآباء هيك بيعملوا. بكل حب استجاب لطلبها، حمل الشنطايه ووصلها لعند المدرسه. لقطه بسيطه بس فيها كثير من الحب، لا حب الاباء ودلالهم لاولادهم. فتعالوا مع بعض نشوف هالفيديو.
3: يا ابو العمر يركض اليوم اول يوم الشموسه بالمدرسه، ايش طالع اليوم؟ اليوم ايش طالعه؟ تقول لي بابا شيل الجنطه. قلت له ليش؟ تقول كل الاباء هيك يسوون ويا اولادهم. صدق كل الاباء هيك يشيلون جنطتهم؟ ان شاء الله سنه خير وبركه. يا بس مرة بغنى هذا راح تداوم شموسة رايح على المدرسة، شوفوا جنطتها يعني، شوفوا جنطتها الجديدة.
0: أيهم ابنك بيتضلع عليك هيك؟
1: أكيد يعني كل الأولاد هيك ما شاء الله، الله يحمي له إياها يعني.
0: أمين.
1: الله يحمي كل الأولاد بس مع حق يعني.
0: كل الآباء لازم يعملوا هيك.
1: كل الآباء لازم يحملوا ويساعدوا.
2: أكبر من دلال الآباء يعني، خصوصا الأب البنت بيكون لها حصة أكثر بالدلال عند أبوه أكثر من الصبي.
1: يمكن.
0: طب روز اكيد كنت تتغنجي هيك؟
2: لا هلا والله
0: لا اكيد الله لا يحرم حدا من عائلته.
1: آمين.
0: وما يحرم حدا من نعمه اكيد الاطفال والابناء. ومتابعه معكم لنوصل لاخر اخبارنا لليوم. بعد سنوات من الغياب، نجوم الدراما السوريه سلافة معمار وماكسيم خليل عم يستعدوا للقاء من جديد بعمل درامي بعنوان بعد امس، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل. المسلسل دخل مرحله التحضيرات تمهيدا لانطلاق التصوير بدمشق، وهو من تاليف لبنى الحداد وعلاء العالم واخراج سيف السبيعي ومن انتاج ميتافورا وابله الدوليه. العمل مؤلف من 30 حلقه وعم تدور احداثه بسوريا بعد سقوط النظام، على ان يعلن لاحقا عن بقيه اسماء فريق البطولة. يعني هيدا تاني عمل بشارك فيه ماكسيم خليل بالموسم الرمضاني المقبل بعد عمل أزرق أحمر اللي بشاركوا البطولة فيه مثل ما قلنا الأسبوع الماضي باسل خياط.
1: ايه
0: فبصراحة
1: هذا كان كوميدي صح؟
0: صحيح كان فيه طابع كوميدي.
2: هي الثنائية تبع ماكسيم خليل والسلافة معمار بشو ذكرتك أيام؟
0: تخت شرقي.
2: بتخت شرقي كثير مسلسلات فعلا، وزمن العار مسلسلات فعلا قوية قدموها هدول الفنانين يعني. فأنا جدا متحمسة لهي الثنائية بالذات لأنه إلنا زمان كثير ما شفناها سوا.
1: وبتحسي هيك في هيك يعني بيناتهم كيمستر حلو.
0: صحيح
2: صحيح.
0: طيب كونه عم نحكي هيك بس عن المسلسلات، هذا المسلسل هو 30 حلقة تمام. آخر فترة مثلا بالموسم الرمضاني عم شوف في اتجاه بالدراما العربية ليكون الحلقات 15. ما في أنا بصراحة بصير بشجع اللي هو 15 حلقة. أما أنتوا أي بتفضلوا؟
1: والله 15 حلقة بصراحة.
2: والله العشريات 15.
1: ايه يعني وإذا بنروح هيك باتجاه المنصات تبعون الثمان حلقات سبع حلقات يا سلام.
0: ميكرو دراما.
1: ايه الواحد بيقعد بيوم يومين بيخلص المسلسل.
2: نهار واحد حسب الفضاوي أكيد.
0: أكيد فهيك يبدو إنه نحن هيك جايين على موسم رمضاني حافل أكيد بالمسلسلات. فهيك نحن منتظرين أكيد نشوف أهم الأعمال اللي حتنعرض. أنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا وإن شاء الله يا رب هيك يومكم خفيف وحلو.
1: شكرا لك هديل. شاهدينا فاصل صغير وراجعين لفقرة الـ AI، خليكم معنا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
3: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
2: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
3: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
2: إذا كانت الأنوثة جبلاً فقمته هي الأربعون.
3: تقلد محمود درويش.
2: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
3: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
2: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
3: هل يشترط الحب مع الغزل؟
2: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
3: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
2: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

0: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء من الملعب والمضمار، رصلات المولقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي، نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. كلياتنا كبرنا على برامج ومسلسلات الكرتون وصارت جزء من طفولتنا، الشخصيات والأماكن والأجواء، يعني لساتها كلياتها علقانة بذاكرتنا لحد اليوم. أكيد كل حد فينا في عنده برنامج كرتوني مفضل له بضل يتذكره كل فترة وفترة. بس تخيلوا مشاهدينا لو أخذنا سوريا بكل تفاصيلها وحطيناها بعالم الكرتون يلي كنا نعيش فيه، قديش ممكن يكون الموضوع شوي هيك مميز زيها؟
1: فعلا، يعني الشوارع، الأبنية، الأسواق وحتى تفاصيل الحياة اليومية كلها بتاخذ شكل مختلف لما تمرق من خلال عالم الكرتون. بتصير سوريا يلي بنعرفها بطريقة جديدة بس بنفس الوقت بتحافظ على روحها وتفاصيلها.
0: فكيف ممكن مدننا وشوارعنا لو كانت مرسومة بالذكاء الاصطناعي أو بالأسلوب الكرتوني يطلع شكلها؟ شو التفاصيل يلي ممكن الذكاء الاصطناعي يلتقطها ويحطها ضمن هذا العالم؟
1: الفكرة هي اشتغل عليها ضيفنا اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، حاول يمزج بين تفاصيل سوريا اللي منعرفها وبين أجواء الكرتون يلي عشناها بطفولتنا.
0: وأكيد النتيجة مشاهدينا فيها كتير تفاصيل رح ترجعنا سنين لورا. فخلونا هلأ نرحب بضيفنا لليوم المهندس وخبير الذكاء الاصطناعي يزن النونو. يسعد صباحك يزن.
2: صباحكم يا رب، صباح الخير، كيفكم؟
0: شو الموضوع اللطيف؟ أنا من أول حلقة
2: والله اليوم الحلقة كتير هيك، يعني الشيء اللي عاملينه اليوم كتير هيك لطيف خفيف وحلو ومميز بإذن الله.
0: حلو، طيب خلينا هلأ نشوف كيف تخيل الذكاء الاصطناعي سوريا بعالم الكرتون ونرجع لحتى نكمل هيك باقي حوارنا. خلونا نشوف الفيديو.

0: اذا انا فين اعيش بهذا العالم؟
1: والله يا ريت. والله يا ريت.
0: الالوان زاهيه اكثر، هو اكيد يعني بلدنا ما في اجمل منها، بس هيك بتحس الالوان
2: صوره زاهية. الطف هيك
0: بتحس صوره إيه. الطف هيك كل شيء اصفى، كثير جميل فعلا.
2: طيب انا عجبتني اكثر اول فيديو تبع النوفره، وهذا اللي عم يشتغل على
1: هو اللي عم يشتغل بالنحاس.
2: ايه هاي التفاصيل،
1: التفاصيل هيك كثير لطيفه وحلوه بعالم الكرتون. يعني اذا
2: كيف هيك اشتغلنا، كيف طبقنا، كيف اخترنا الصور اساسا لحتى تنعمل بالكرتون؟
1: هلا هالمره الفيديو اسهل ما يكون، يعني خطوه واحده هو انه نحن نجيب الفيديو من النت. هذا انا جبت فيديو مصور واقعي.
2: على اي برنامج
1: جبناه؟ من اليوتيوب. اول شيء بنجيب اي فيديو لاي شيء كان بدنا اياه، او نحن نصور فيديو اللي بدنا اياه. جبت انا هذا الفيديو من اليوتيوب لدمشق اللي عم يشتغلوا كذا، دمشق القديمه وهي الاماكن، وطبعتهم هيك لقطات ورا بعضها. فانا هذا الفيديو اللي طلع معي بدون برومبت، دون شيء، على هيكس فيلد. صار في اداه اسمها جينجستو ستايل.
2: على اي تطبيق؟
1: هيكس فيلد.
2: هيكس فيلد،
1: ايه. هذا هي منصه بتنزل، يعني كل فتره بتنزل ادوات المودلز تبع الاي اي الجديده. كل ما ينزل مودلز جديد بنلاقيه عليها. يعني هي حاليا افضل منصه للذكاء الاصطناعي حتى نشتغل عليها نحن.
2: طيب خلينا نشوفها. بالله افتحوا لنا التطبيق لنشوفه.
1: هلا مثل ما شايف هون هي واجهه المنصه.
2: اوكي،
1: فهلا نحن فاتحين، هي فيها كثير ادوات، بس هلا الشيء انت بتشوفه حاليا هو الجينزيستو ستايل. فهاد
2: حتى ستايل الكرتون يعني في كثير
1: ستايلات، مو بس الستايل اللي عملناه.
0: صحيح.
1: فانا مجرد ما ارفع الفيديو تبعي، يعني دون برومبت، دون شيء، كل شيء جاهز ضمن بريستات جاهزه او تمبليتات جاهزه. مجرد انا ما اختار الستايل اللي بدي اياه، ان كان هاند باترن مثل هذا اللي عملناه هلا نحن الكرتون، ان كان في كثير ستايلات ديزني وبيكسار وهدول القصص، يعني فيني اتحكم انا بالموضوع بشكل كامل. هي هون عم بيفرجونا الستايلات كيف عم بتشوفها قبل وبعد. نعم، نشوف الفيديو الاصلي كيف كان، ولما عمل بهذا الستايل كيف صار.
2: طيب فينا نختار هلا، شو معنى وقت فينا نختار ستايل هلا هيك على الهواء نشتغل فيديو كثير
1: هلا بنجرب. ما بعرف اذا بيلحق يخلص الجنريت، بس بنجرب.
2: خدنا شيء هيك كرتوني مختلف مثلا،
1: نصور هلا فيديو، شو رايكم؟
0: اوكي،
2: صور فيديو.
0: يلا صور فيديو هلا، يلا بنجربه على الهواء، بركي هيك المشاهدين بيستفادوا اكثر يعني من هذا الموضوع،
2: بنصير اشكالنا كرتونيه.
1: يلا ثواني ثواني ثواني، يلا مرة ثانية.
2: عم صور هلا فيديو.
1: ايه
2: مرحبا.
0: زبط شعراتي.
1: ايوه تمام. خليني بس ابعته لعندي لهون بشكل سريع.
0: او بيطلع نفس الكادر ونفس
1: كل شيء، كل شيء مثل ما هو، ما بيتغير اي شيء.
0: بيتحول لكرتون. اوكي، بأنه أيهم بتفضل أنت نعمل بأنه شكل؟
2: هلا أنت كأنك كنت عامل بالكرتون مثل الأنمي الياباني
1: القديم 100%
2: ياباني. ايه. صح؟
1: صحيح. هي هلا هذا الفيديو تبعنا.
2: أوكي. أي ستايل هلا بدك تختار؟
1: هلا نحن بنشوف اللي بدكم إياه بنختاره ببساطة. أنا مجرد ما أحط الفيديو هون.
0: حلو، تمام.
1: هلا أني ستايل حابين نستخدم؟
2: هذا الستايل الاول.
0: ستايل اول. حلو.
1: هلا هذا اللي هون. ايه. وهذا نفس اللي استخدمناه اللي عملناه قبل شوي.
0: نشوف. انا حسيت هذا الموف هذا حلو. ايه
1: اني هاد
0: صارت بالسماء، شو رايك؟
2: ايه ممكن.
1: يلا
2: هذا مثل شو كان اسمه هذا
1: البابت، هدول افلام الكرتون اللي تحسها هيك قماش، مدري شو.
2: ايه كانوا هذول زينجو ورينجو.
1: ايه 100% مثل تبع زينجو ورينجو.
0: حلو.
1: فهلا هون انا مثل ما قلنا شايفين، بس مجرد ما اكبر جنريت، لا كتبت برومت ولا عملت شيء، مجرد انا رفعت الفيديو تبعي.
2: اوكي،
1: اخذت الستايل وعملت جنريت. هلا احيانا الجنريت بياخذ وقت حسب مده الفيديو، حسب الدقه تبعنا، وبالاخير بتطلع معنا النتيجه.
2: يعني يا منلحق يا ما
1: منلحق. يا منلحق يا ما منلحق.
2: قديش معنا وقت؟
0: انا بتمنى نلحق والله بصراحه.
2: معنا دقيقه. منلحق دقيقه؟
0: منلحق بدقيقه؟
1: ان شاء الله.
0: والله هو لازم نلحق.
1: يعني الجنريت شوي بياخذ وقت. هو الجنريت ما له علاقه بسرعه النت او كذا،
2: ما له علاقه بسرعه.
1: لا لا لا لا، هو جنريت على حسب مده الفيديو تبعي اللي نحن صورنا.
2: هو كان قصير فيديو.
1: ايه هو 7 ثواني هلا حاليا نحن
0: عاملينه. يعني لازم ياخذ 7 ثواني مو اكثر.
1: لا مو لهالدرجه.
0: بس عن جد يعني شوف التقنيات او تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمجمل. يعني قبل كنا نحتاج لبرومت، كنا نحتاج لريفرنس وصور ودي وكثير امور لحتى نقدر نعمل
1: مثل هذا الفيديو. صح.
2: وحلاوه هذا الموضوع انه نحن فينا نصور مثلا فيديو بالبيت.
0: صح.
2: يعني الواحد مع عائلته ببيته وكذا. صحيح. ونحول هاي الحياة لكرتون.
1: صحيح. حتى الهيكس فيلد يعني مقدمين مثل تجربة مجانية قبل ما تشترك دون شيء بهذا الموضوع الجينجستو ستايل. حتى مثل ما قلت مثلا الواحد حابب يجرب يصور قصة عاملة صغيرة بالبيت، يصور حاله ويجرب الستايلات كلها، ففي معنى تجربة مجانية على المنصة.
0: صحيح. شكله ما رح
2: ما رح نلحق.
1: خلص تحت الهواء بإذن الله.
2: خلص بنشوف الحلقة الجاية. شكرا لك.
0: يعطيك العافية يا بركي. نتشكرك كثير يا زن على كل هاي المعلومات وعلى يعني وجودك معنا بكل أسبوع. شكرا كثير
1: يا رب. شكرا.
0: نورت صباحنا. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أكيد بنلتقى بكرة بصباح جديد وفقرات جديدة.
2: تبقوا بخير دائما. مع السلامة.
0: سلام.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
2: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
1: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
2: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
1: إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي 40.
2: تقلد محمود درويش.
1: كل الرماح التي في الدهر قد رميت تخطي جميع مراميها لتطعني.
2: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت 40؟
1: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
2: هل يشترط الحب مع الغزل؟
1: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
2: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
1: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها الأمن الداخلي في حلب يعلن توقيف شخص متورط باختطاف طفلة في قبطان الجبل ويواصل البحث عنها. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بدبابات وآليات عسكرية في سرية الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يقول إن دمشق اتخذت خطوات لمكافحة

تمييز وترسيخ المواطنة المتساوية. البنزين في دمشق يسجل تحسنا في النوعية مع بقاء بعض المشكلات.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب القبض على شخص قالت إنه متورط في اختطاف طفلة ببلدة قبتان الجبل في ريف المحافظة. وقالت القيادة إن عملية القبض جاءت بعد متابعة حادثة الاختطاف التي رافقها انتشار أمني مكثف في البلدة لمنع تصاعد التوتر. وأضافت قيادة الأمن الداخلي أن عمليات البحث والتحري مستمرة للوصول إلى الطفلة، في حين يجري التحقيق مع الموقوف لتحديد مكانها وكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وينضم إلينا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا، هل هناك أي تفاصيل جديدة بخصوص حادثة خطف الطفلة؟
1: نعم كاترين، مساء الخير لكم الجميع السادة المشاهدين. بالفعل يعني الخبر المفرح أنه تم العثور على الطفلة منذ قليل في بلدة أو في مدينة عفرين. منذ قليل ورد اتصال إلى والد الطفلة بأن طفلته موجودة في مدينة عفرين، وبالفعل عند الذهاب إلى المكان الذي أخبر به والد الطفلة تم العثور على الطفلة، وبذلك هدأت حالة التوتر الآن في منطقة قبتان الجبل، فيما يتابع يعني الأمن الداخلي تحقيقاته مع عدد من الأشخاص المشتبه بهم، والذي اتهمهم يعني أهل الطفلة بشكل واضح أنهم وراء عملية الخطف، لكون يعني كان هنالك خلافات سابقة ما بين والد الطفلة وبعض الأشخاص الذين هددوه حسب قوله بعمليات خطف تطال أفراد عائلته. الآن الأمن الداخلي فك الاستنفار سواء في منطقة قبتان الجبل ومحيطها، ووصولا إلى يعني المنطقة التي اتهم بها عدة أشخاص باختطاف الطفلة، فيما يعني لا تزال التحقيقات جارية مع عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم الليلة الفائتة بناء على يعني اتهامات موجهة من الأب إليهم. والآن يعني عودة الطفلة إلى ذويها، والأمن الداخلي يتابع تحقيقاته.
0: هل هناك أي حديث عن الحالة الصحية للطفلة محمد؟
1: حتى الآن يعني الخبر منذ قليل كاترين، لا نملك تفاصيل إضافية عن حالة الطفلة الصحية. سنتوجه مباشرة بعد هذا اللايف إلى يعني قرية قبتان الجبل لنحاول يعني أن نرصد أوضاع الطفلة، اللقاء ذويها حول هذه العملية التي يعني استنكرها الأهالي في عموم ريف حلب الشمالي وفي محافظة حلب عموما، لكون الطفلة كاترين لا تبلغ سوى 7 أعوام، وكانت ضحية يعني خلافات شخصية إن ثبتت يعني رواية الأب، وإن لم تثبت فبكلتا الأحوال هي اتجار بالبشر، ويعني طفلة 7 أعوام تعرضت للخطف. هذا الأمر الذي لم يتقبله الأمن الداخلي منذ الليلة الفائتة ومن لحظة وقوع الحادثة، وهو يعني منتشر في عموم المنطقة ويتابع تحقيقاته حول يعني هذه الحالة، وأيضا يحاول يعني الوصول إلى الفاعلين أو المشتبه بهم، وبالفعل قام بإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم ويجري التحقيق معهم. أما يعني حالة الطفلة حتى الآن لم نتثبت منها كاترين سوى يعني عودة الطفلة إلى ذويها حتى هذه اللحظة.
0: سنتابع معك التطورات. شكرا جزيلا لك محمد نور، كنت معنا من ريف حلب. نفت محافظة طرطوس الأنباء المتداولة بشأن حدوث عمليات قتل أو إطلاق نار ضمن المدينة، وأضافت المحافظة أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة الهلع والخوف بين المواطنين، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد استقرارا أمنيا تاما، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والفتن واعتماد المصادر الرسمية فقط. وكان شخصان قتل وأصيب آخر في حادثة إطلاق نار استهدفت دراجة نارية في قرية بيت عواد بريف طرطوس أول أمس. وقال الأمن الداخلي في المحافظة إن سيارة مجهولة أطلقت النار على الدراجة بشكل مباشر، موضحا أن التحقيقات أظهرت أن المستهدفين هما أحمد رامز إسبر وعلي محمود يوسف.
2: هذه آثار حادثة إطلاق النار التي وقعت في قرية بيت عواد في ريف طرطوس الشرقي، حيث أفاد بيان لقوى الأمن الداخلي بتلقيهم بلاغاً بإطلاق نار على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية من قبل مجهولين أدى لمقتلهما على الفور. ومصادر خاصة لتلفزيون سوريا أكدت أن عدد القتلى الذين انتشلوا من المكان هم 2 فقط، وأهالي المنطقة هنا تختلف الروايات بين من يقول أن عدد القتلى 2 وآخرين يقولون أنهم 3 وشخص رابع أسعف للمشفى. طبعا هذا الطريق هنا هو طريق فرعي يصل بين صافيتا ومشتل حلو. تلفزيون سوريا لينجبارة ريف طرطوس.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا شهادات أهالي منطقة بيت عواد بريف طرطوس الشرقي من موقع حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة شخصين، ورووا ما سمعوه وشاهدوه خلال تلك الليلة.
3: الساعة 9 ليلا سمعنا صوت إطلاق نار كثيف، ولم نقدر نرى ماذا يحصل حتى تم إيقاف إطلاق النار. طلعنا على المنزل على البلكونة، سمعنا أصوات بس ما قدرنا ننزل. ليش؟ لأنه الدنيا ليل وحرش، هو على طريق فرعي. فانطرنا شوي شي مدة ربع ساعة، إجا الأمن العام وإجت العالم كلياتها، وطلع في شبان مقتولين على موتور لون أسود بارت. إجا الأمن العام وعمل تحقيقاته، بارك الله بجهودهم، وأخذوا الجثث ونقلوهم على المشفى.
4: امبارح المساء الساعة 9 سمعنا إطلاق نار. من هنيك أنا طلعت على البلكون وحاولت شوف شو الشيء اللي صاير. شفت الحقيقة سيارتين عم يطاردوا بعض، سيارة كملت وسيارة رجعت برجوع بتضيع المقابل لهنيك. وحكيت مع الأمن خلال تقريب 10 دقائق، كان الأمن موجود وهو سيطر على الموضوع. أنا ما شفت تفاصيل شو اللي صار على الأرض، بس ابن عمي اللي كان حاضر وأنا عندي ثقة بكلامه قال إنه شفنا شخصين فقط هن القتلى الموجودين بالموقع اللي تم أخذهم من قبل الأمن طبعا. غير هيك أنا ما شفت، لأنه كانت 9 بالليل وعتم الحقيقة وفي شجر، يعني ما قدرت أشوف أكثر من هيك، لا قدرت ميز ألوان السيارات ولا نوعها.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بدبابات وآليات عسكرية في سرية الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد توغل فجر اليوم في قرية صيد الجولان لينسحب لاحقا منها ويواصل اعتداءاته وانتهاكاته في جنوبي البلاد. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا عن آخر توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
5: بالفعل يعني كان اليوم آخر التوغلات في صباح هذا اليوم. توغلت قوى عسكرية باتجاه سرية الدرعيات في يعني جنوب القنيطرة قرب بلدة المعلقة. طبعا دخلت بدبابات وعربات عسكرية، هذه تلة عسكرية كانت تتبع النظام البائد سابقا، هي على خط وقف إطلاق النار، تدخلها دائما يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي، تقوم يعني بتفتيشها وجولة داخل هذه التلة ثم تعاود الانسحاب باتجاه يعني الشريط الحدودي أو داخل الجولان المحتل. أيضا يعني نقول أن البارحة كان هناك كاترين تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 توغلات يعني خلال أقل من 24 ساعة. بدأت يعني أيضا يعني كان هناك توغل في بلدة صيداء الحانوت بريف صيداء الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، توغلت وقامت يعني بالدخول إلى منزل أحد المدنيين هناك أو مختار البلدة، وقد طرحت مساعدات إغاثية، وال يعني مختار البلدة قد رفض هذه المساعدات التي طرحت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول يعني يتبع سياسة يعني تقديم مساعدات واغاثات من اجل يعني جعل يعني المنطقه اكثر او جيش الاحتلال الاسرائيلي اكثر الفه للمدنيين في تلك المنطقه، لكن الاهالي بشكل عام والمعنيين بالامر يرفضون هذه مساعداتهم، يخاطبونه دائما خطابا لدينا دوله ولدينا حكومه، لا نريد مساعده منكم، لدينا منظمات اغاثيه تقدم لنا، لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي يستغل يعني هذا الوضع المعيشي السيء لهنا في تلك المناطق ويحاول طرح هذه المساعدات الاغاثيه من اجل يعني تطبيع الاهالي والمدنيين، الا ان الاهالي والمدنيين يرفضون هذه العمليات الممنهجه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. ايضا كان هناك كاترين توغل باتجاه سد المنطره وتوغل باتجاه قريه عين زيوان وتلت ابو قبيس، توغلات كثيره بالفعل كانت يعني باتجاه محافظه القنيطره، ايضا في بيت جن كان هناك يعني تضييق على المزارعين واطلاق نيران واصابه احدى السيارات العسكريه السيارات المدنيه التي هي تعود يعني لمزارعين كانوا يعملون في الاراضي الزراعيه في تلك المنطقه. كاترين يعني ايضا البارحه كان هناك اطلاق نيران على دراجه ناريه قد يعني وصلت الى مدخل مدينه القنيطره المهدمه، تم اصابه شاب والاخر تم اختطافهم، يعني تم اختطاف الشابين بشكل عام، احدهم كان مصاب والاخر لم يصب باذى وما زالوا محتجزين داخل يعني القاعده الاسرائيليه او ربما داخل الجولان المحتل، حتى هذه اللحظه لم يعرف من هم الاشخاص ولم يتم الافراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. يعني هناك تصعيد كبير عندما يقترب اي شخص من الاراضي الزراعيه من اماكن عمل او توغل جيش الاحتلال الاسرائيلي، فورا يتم اطلاق النيران بشكل يعني مباشر على الاشخاص المدنيين والمزارعين، وهي يعني تسارع جديد في وتيره يعني التصعيدات العسكريه الاسرائيليه.
0: من القنيطره كنت معنا محمد فهد، شكرا جزيلا لك. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
6: ختاما نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجددا مرارا وتكرارا من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضا سورية وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
0: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
6: ونعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد.
0: حول الموضوع ينضم إلينا من دمشق الأكاديمي والمحلل السياسي ياسر النجار، أهلا بك معنا أستاذ ياسر. هذه المرة الأولى التي يتحدث بها مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة عن مواضيع كتمكين المرأة وحقوق الطفل وأيضا ترسيخ المواطنة المتساوية، على ماذا يدل ذلك؟
7: سوريا دولة جديدة تحتاج إلى أن يكون لديها مفرداتها الخاصة، تحتاج إلى أن يكون ثقلها في المحافل الدولية تطرح من خلالها رسائلها الواضحة وخريطة عملها. لذلك أنا أعتقد أنها رسائل موفقة من المندوب الدائم، أعتقد أن الرسالة واضحة سواء للمواطن السوري أو لكل من يسمع مثل هذا الخطاب والمتفاعل مع هذا الخطاب، أتكلم عن دول وحكومات. أعتقد أن الدولة السورية لا تريد أن تدلس أو تختبئ وراء الواقع، هي تقول بأن سوريا تنتقل، صحيح أن الظروف السابقة كانت صعبة، المقارنة ما بين الماضي والحاضر أصبح بون شاسع، ولكن سوريا تعبر بشكل واضح وجلي أنها ماضية على أساس البناء، على أساس التعافي، وهي لن تتنازل عن أراضيها، وهي تذكر بالمسؤولية الدولية حول تحقيق قوانينها. يعني أتكلم عن مجلس الأمن كمنصة من باب الواجب والمسؤولية أن تطبق القرار 497، بالإضافة إلى أن سوريا ستكون بلا مخيمات، وهي بذلك ستكون وصلت إلى مرحلة التعافي. أيضا ذكر المرسوم 13 في عام 2026 أعطى رسالة واضحة بأن سوريا لكل السوريين، سوريا دولة المواطنة، وسوريا تعيش لكي تحيا بفضل وجود كل السوريين.
0: وبهذه النقطة أشار أيضا المندوب إلى أن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية، ما هي هذه الخطوات؟
7: كما ذكرنا المرسوم 13-2026 كان المجتمع لدينا يحاول النظام السابق أن يقوم بتقسيمه عربا وكردا، أقليات وأكثريات. المرسوم 13 أعطى رسالة واضحة بأن خريطة التفاعل وخريطة العمل للدولة السورية بأن سوريا لكل السوريين، لا وجود لتفاصيل تميز بين طرف وآخر على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي، وإنما الجميع متساوون سواء بالحقوق وأيضا بالواجبات.
0: وماذا أيضا عن الانتهاكات الإسرائيلية؟
7: يعني أعتقد أن المفتاح كان موضوع أن سوريا لن تقبل بتفريط أي مساحة أو متر مربع من أراضيها. تذكير المجتمع الدولي بأنه كل القرارات بخصوص ضم الجولان هي قرارات باطلة، ومن ثم الانتقال إلى فكرة بأن إسرائيل ماضية بعنجهيتها بانتهاكاتها، وهذه مسؤولية الجميع من أجل أن يتم ردعها. كون أن سوريا في حالة استقرار سينعكس الاستقرار على كل المنطقة، وإسرائيل تعطي رسالة واضحة بأنها لا تريد أن يكون هناك استقرار، بل إسرائيل حريصة على أن يكون دائما هناك حروب وانتهاكات، لأنها لا تعيش إلا من خلال الحروب والانتهاكات، بينما الدولة السورية خريطتها واضحة، سوريا نحو الاستقرار، سوريا نحو علاقات إيجابية مع كل الدول، وسوريا تريد أن تكون جزء من المجتمع الدولي، على خلاف تماما نتنياهو الذي ظهر معزولا في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك الأكاديمي والمحلل السياسي ياسر نجار، كنت معنا من دمشق. ألغى أصحاب محطات الوقود الخاصة في دمشق وريفها اعتصاما كان مقررا أمام وزارة الطاقة للمطالبة بالتراجع عن قرار إلزامهم بتعبئة الخزانات الاحتياطية، وذلك بعد تواصل أعضاء من مجلس الشعب والوزارة معهم وعقد اجتماع مع مدير إدارة خدمات الطاقة عبد الرحمن القدور الذي وعد بحل المشكلة قريبا.
8: نحن كنا متجهين إلى وزارة الطاقة للاعتصام أمام وزارة الطاقة بأعداد هائلة من أصحاب المحطات بسوريا، فكانت مطالبنا نحن طالعين من شان الاحتياطي اللي مترتب على أصحاب المحطات، ولا يمكن لأصحاب المحطات الملاءات المالية وضعه بمحطات الوقود. فاستجاوب معنا السيد الوزير وأعضاء مجلس الشعب الله يجزيهم الخير جميعاً، وجمعونا مع الأستاذ عبد الرحمن قدور وعطونا وعود والأمور إيجابية بإذن الله تعالى. إن شاء الله نرجو من الله أنه تكون إن شاء الله تطلع قرارات إيجابية سريعة إن شاء الله، والقرارات إن شاء الله وعدونا أنه تكون قريبة سريعة وعاجلة إن شاء الله.
0: تفاوتت آراء سكان دمشق بشأن جودة البنزين بين من لاحظ تحسنا في نوعيته ومن قال إن بعض المشكلات ما تزال مستمرة.
9: أخي الكريم، نحن تقريبا من شهرين، أكثر من شهرين، البنزين اللي عم يجينا عندنا جهاز فحص أوكتان بالمحطة، يعني ما بتدخل ترولا إلا بنفحص الأوكتان تبعها وكله ضمن المعدل الطبيعي يعني. والحمد لله يعني بيحكوا إنه البنزين أحيانا بيجي أحمر بيجي أصفر، نحن ما أجانا هذا اللون أبدا، نظامي.
10: جودة البنزين والله جيدة هلا حاليا، أفضل من قبل يعني، بس هلا حاليا عم نسمع إشاعات في بنزين أحمر نازل على السوق، يعني نحن إن شاء الله ونتمنى ما ينزل، لأنه إذا نزل نفوت عند الميكانيكي ما عاد نطلع، حتضرب السيارات كثير.
11: الحمد لله الكازيات يعني تحسن البنزين فيها، بس لسه في بعض الكازيات البنزين فيها شوي بصير. إيه إن شاء الله يتحسن هذا الوضع، الحمد لله الأعطال خفت وكله خف الحمد لله.
12: تحسن شوي هو جودة البنزين، بس حسب كازيات وكازيات، بس لساته سيء يعني. لأنه في يعني في كازيات مو منيحة، كازيات نظيفة أحسن.
13: البنزين تحسن كتير عن الأول يعني، أموره صارت تمام. وأنا بالنسبة لي يعني كنت عبي أحيانا من فترة طويلة وتقطش معي السيارة وكذا، ما هلا صار لي فترة منيحة تقريبا. البنزين كتير ممتاز يعني،
14: البنزين كتير ردي يعني. نحن عم نعاني من كتير مشاكل بالسيارة من وراء رداءة البنزين والأوساخ الموجودة بالبنزين، منها الطرمبة تبع البنزين الخرطوشة ومنها البخاخات، عم تصير أعطال ما عم منها كتير وعم نضطر نصلح، واليوم يعني التصليح مكلف يعني.
15: أيام تقطع السيارة شوي والهلا تاني كويسة إن شاء الله الحمد لله.
0: بالتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من دمشق عبادة المنصور، أهلا بك معنا عبادة. عبادة، ما أسباب اختلاف جودة البنزين في دمشق؟
16: نعم كاترين، يعني حقيقة خلال الفترات الأخيرة يعني تحديدا الفترة الأخيرة التي كان فيها ارتفاع بأسعار المحروقات، كان هناك شكاوى حقيقة يعني تبعت هذه التي يعني هذه المرحلة التي اعتبرت بالنسبة لكثير من السوريين يعني كان هناك تبديل أو وجود أنواع جديدة من البنزين في السوق. طبعا هذا الأمر حقيقة هو متفاوت، يعني اليوم الاختلاف بجودة البنزين تتبع أيضا لمجموعة من محطات الوقود. هناك محطات وقود رئيسية يعني هي تابعة لمؤسسات خاصة كمؤسسة طيبة، هذه المؤسسات تقول بأن نوعية البنزين الموجود فيها هي نوعية واحدة، وهي يعني أيضا هناك بعض المحطات التي تقول بأنها تستورد هذا البنزين أيضا نوع أوكتان 95، لكن بالعموم الشكاوى من المواطنين كانت هي مختلفة عما صرح به يعني أصحاب محطات الوقود. هناك عدة شكاوى ظهرت حقيقة من عدة أشهر، بدأت هذه الشكاوى تظهر بشكل كبير عن أعطال تلاحق سيارات البنزين في العاصمة دمشق وريفها بسبب نوعية البنزين وتفاوت جودة البنزين. اليوم الاختلاف الكبير الذي حصل بالنسبة لكثير من السوريين هو نوعية البنزين، كان كثير من السوريين يعني يضعون في سياراتهم نوعية من البنزين تسمى 95 أوكتان، انفقدت هذه النوعية في الأسواق، عادوا ليضعوا النوعية العادية من البنزين، وهذا حقيقة ما أثر بشكل كبير على السيارات، تحديدا السيارات التي تعمل على مادة البنزين. كان هناك شكاوى حقيقة خلال الفترات الماضية يعني وزارة الطاقة، هذه الشكاوى من المواطنين وجهوها لوزارة الطاقة بأن توفر النوعيات الأصلية والنوعية الأولى التي تعتبر هي سوبر، وكانت توفر حقيقة خلال الفترات الماضية، لكن خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الوقود هذه النوعية تقريبا فقدت في العاصمة دمشق، كان هناك محطتين أو ثلاث محطات فقط تؤمن هذه النوعية، لكن حتى خلال الفترة الأخيرة يعني استفسرنا عن هذه النوعية لم تعد موجودة في المحطات الكبرى التي هي موجودة في العاصمة دمشق. هذا حقيقة ما أثر بشكل مباشر على السيارات وعلى الأعطال بشكل كبير. كان هناك أيضا تفاوت في نوعية الأعطال بالنسبة لكثير من يعني أصحاب السيارات خلال الفترة الأخيرة، عدة شكاوي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا يعني أصحاب أو الميكانيكيين يعني الموجودين في العاصمة كانوا قد تحدثوا بأن الأعطال هي بسبب نوعية البنزين، يعني الأعطال ارتبطت بشكل مباشر بنوعية الوقود الذي يعبأ داخل هذه السيارات ويسبب هذه الأعطال. لكن بالعموم يعني هو الموضوع إلى الآن يعني لا يعتبر أزمة كبيرة، إلى الآن كثير من السيارات تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد فيها أعطال، لكن هو يعني هي كانت يعني بعض الحالات حقيقة التي سجلت هنا في العاصمة دمشق، وأيضا شاهدنا هذا الموضوع أيضا كان قد ارتبط بمجموعة من الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المحافظات، لكن بالعموم يعني لم نشهد أو لم نلاحظ أي مشكلة عامة في منطقة محددة. كل الشكاوى التي رصدناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع السوري هنا في العاصمة دمشق كانت هي لحالات فردية من الأهالي كانوا قد تعرضوا أو أصيبت سياراتهم بأعطال بسبب نوعية البنزين، إن كان نوعية البنزين الذي عبئ من المحطات الرئيسية أو حتى الفترات يعني التي تلاحقت من تغيير نوعية البنزين في عدة محطات هنا في العاصمة دمشق.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. بينما تتباين آراء الأهالي في دمشق بشأن جودة البنزين المتداول في الأسواق، تتفاقم في دير الزور شكاوى من رداءة المادة، حيث يواجه الأهالي هناك أزمة في تشغيل آلياتهم وسياراتهم من جراء رداءة البنزين وسط غياب التوضيحات الفنية حول طبيعة المشكلة.
17: يستيقظ العديد من أهالي دير الزور منذ عدة أيام على أصوات محاولات إقلاع محركات سيارات ودراجات نارية، لكن من دون جدوى، وذلك لتعطلها بسبب مشكلات ناتجة عن رداءة البنزين.
18: وقفنا بالسيارة امبارحيات وطفت فجأة لحالها مع الأسف، خبرنا الميكانيكي وفورا أجمع أنه العطل بسبب البنزين. مع الأسف بالفترة الأخيرة يعني فوق ارتفاع سعر البنزين بنفس الوقت جودة رديئة، يعني اليوم كل تصليحة قام تحط مبلغ وقدره. أتمنى أنه يتحسن هالشيء، يتحسن جودة البنزين، لأن بالفترة الأخيرة الميكانيكي ذكر لنا أنه هذا العطل تكرر بشكل كبير عندهم، عند الأغلبية سواء كان سيارات ولا مطارات.
17: لم يستطع أحد تحديد مشكلة البنزين بدقة حتى الآن، إلا أن نتائج أضراره باتت واضحة ومعروفة لدى أهل الاختصاص قبل الاطلاع على الآلية.
19: اليوم صار لنا شيء أسبوع أكثر أعطال البنزين السيارات من البنزين، عرفت علي؟ يعني حتى وقت الدق مرش تحس المحرك أول دقته ما بيضغط، يعني البنزين سيء، حتى ريحته تنر على الحل. صار اللي أشتغل بهالمصلحة هاي من 91 تماما، بس هاي موضوع البنزين أسعب هالأيام، هاي أسوأ شيء. يعني على موضوع السوبر وقت كنا تشتغل العالم على السوبر ما بها الأعطال هاي، أساس الساعتين نظامي أو تنر تشم ريحته تنر. سأل كل أهل السيارات.
17: شكاوى عديدة وصلت إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما دفعها لإجراء جولة على عدد من محطات المحروقات في المدينة ليتبين لها وجود مخالفات، لكن من دون توضيح نوعها. أصبح البعض في دير الزور اليوم لا يرجون رخصا في أسعار البنزين بل سلامة آلياتهم فقط بسبب تردي جودته حسب قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت هيئة الطاقة الذرية إجراء مسوحات إشعاعية لمواقع عمل في حقول النفط بريف دير الزور بالتعاون مع الشركة السورية للبترول. وقالت الهيئة في بيان إن المسوحات هدفت إلى تقييم الحالة الإشعاعية وتقديم التوصيات اللازمة لحماية الكوادر العاملة من المخاطر الإشعاعية، وشملت مواقع آبار الكسرة وأبو خشب، حيث مسح الفريق المعدات والمنشآت النفطية في الموقعين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوقاية الإشعاعية ودعم إجراءات السلامة المهنية بالتعاون مع الجهات المعنية. أعلنت الشركة السورية القابضة للطيران بدء تطوير منصات الحجز والدفع والخدمات الإلكترونية وصولا إلى تطبيقات الهاتف المحمول تزامنا مع إطلاق هويتها الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنور عقاد إنه سيعتمد نظام حجز جديد بمواصفات عالمية بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى تطوير منظومة الأتمتة واعتماد البريد الإلكتروني للمراسلات الداخلية وصولا إلى جميع الجهات الحكومية. وأضاف عقاد أن الشركة تستهدف الوصول إلى 25 محطة قبل نهاية العام الحالي بزيادة تقارب 120%، إضافة إلى مضاعفة أسطولها البالغ حاليا 6 طائرات. وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت هويتها البصرية الجديدة ضمن فعالية أقيمت في مطار دمشق الدولي، وشهدت الفعالية الكشف عن مرحلة جديدة من تطوير الناقل الوطني وتحديث مظهره وهويته، كما جرى الإعلان عن انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطول السورية للطيران.
20: هوية واحدة متكاملة تصنع حضورا يصل بسوريا إلى العالم.
21: احتفلنا اليوم بإطلاق الهوية البصرية لشركة عمرها 8 عقود 80 سنة من الأصالة ومن العراقة. للأسف آخر 20-25 سنة النظام البائد كان في تدمير ممنهج لقطاع الطيران. أول طائرتين وصلونا لسوريا للطيران، وشفت اليوم الهوية البصرية الجديدة لسوريا. طبعا هي الهوية قريبا حنستخدم 6 طائرات أخرى. سوريا للطيران تعمل الآن في 6 طائرات، 6 طائرات أخرى نحاول قبل نهاية هذا العام إن شاء الله نضيفهم إلى الأسطول، يصل العدد إلى 12 طائرة. كل الطائرات ستأتي بالهوية البصرية الجديدة، وإن شاء الله حتكون سوريا للطيران سفير لسوريا حول العالم في كل مطارات العالم ولكل السوريين، وستتصل السوريين بسوريا وسوريا بالسوريين.

0: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل الضباب غدا الأربعاء في عدد من المحافظات منها إدلب وحلب وحمص وحماة واللاذقية، ودعت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين لتجنب السفر على الطرق ليلا حفاظا على سلامة المواطنين من انعدام الرؤية نتيجة لتشكل الضباب، وأكدت على ضرورة تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال إسعافية واستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في منطقة الصيحة بريفي حلب وإدلب، وأوضح الصالح أن الأعمال تشمل تدعيم وتأهيل السواتر الترابية في صيحتي جزرايا والوسيطة بطول 50 كيلومترا، وتنفيذ وتأهيل 10 عبارات مائية، إضافة إلى تأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية وتعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول 200 كيلومتر. ومطلع الأسبوع الفائت شهدت مواقع من السواتر الترابية لمياه السيحة انكسارات عند قرية تل عقارب وأم الكراميل بريف حلب. أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لتلفزيون سوريا انخفاض سعر طن الفروج من نحو 1700 دولار إلى ما يقارب 1500 دولار، وقال حبزة إن الانخفاض في سعر الطن يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية انعكاسه على أسعار الفروج وسط تفاوت في الأسعار بين المحافظات والمناطق، ويترقب المستهلكون خلال الفترة المقبلة معرفة مدى تأثير انخفاض سعر الطن على أسعار الفروج في الأسواق المحلية في وقت تختلف فيه الأسعار تبعاً لتكاليف النقل والتوزيع والعرض والطلب. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة حلب حول أسعار الفروج في الأسواق.
1: كان الطن ب 2200 نزل لل 1600 واهل المذابح ما عم بكسروا، يعني المداجن كسروا واهل المذابح ما عم بكسروا. يعني هون السوق خفان، الشغل خفان، والله يكون يعني بون العالم ما حدا يعني معه يشتري. اليوم الاسعار الصدر بالنسبه للصدر كان 90 مثلا، صار اليوم 56، بس هو كسر اكثر من هيك بس ما عم بكسروا يعني المذابح. والنسبه للفقد كذلك الامر كمان. الفروج كان مثلا ب 40، اليوم ب 34، كسر هو اكثر من هيك بس لسه ما كسروا.
2: نحن منطالب بالمسؤولين يحافظوا على سعر الفروج، معلش سعره هيك مناسب بس ما يغلى، يعني معلش هو لاني بكسر برجع بغلى، بكسر له 2000 3 برجع بغلى 15، ونحن لحم الغنم ما بقى نقرب عليه لاني ما بنعرفه، ما بقى صرنا نعرفه طاول، حيفضى عم ناكل دجاج، يعني ماشي حالنا بالدجاج، بس لا تغلوا، يحافظ على سعره، نظافة عدم، يروح على المذابح طلعوه، لاني فعلا النظافة عدم.
3: ما فرق شيء، الاسعار وقت بتغلى شوي بتلاقي نطوها كثير، وقت بتنزل بقول لك الرسمالي غالي، يعني ما في شيء عم يظبطوه مع بعضه، بس شموا ريحه الغلا بتلاقي رفعوا الاغلى، اسعار كثير ارتفعت. بتيجي بتقول له مثلا المحل كسر شيء بقول لك ما عندي لسه الرسمالي غالي.
4: صحيح الفروج وين بنباع؟ يعني في عوائل بالشهر شهرين حتى تدخل فروج، عم بحكي جد مو مزح، عم بتقضي على البيض بطاطا، يعني شغلات خفيفه، عرفت شلون؟ ما بعرف اذا الله ما بعرف، يعني الله يكون بالعون. يعني نحن المشكله نلقي اللوم على مين؟ نحن الدوله نلقي اللوم على الدوله، خيو نحن الدوله، الشعب هو الدوله، بس يعني لازم الاخ المسؤول يعني ينظر بعين هيك العنايه للناس والرعايه والعطف، ما يعني يصدر قرار مباشره.
5: الغلاء فاحش في البلد، كل شيء الخضره كل بلد كل شيء، يعني من فروج اللحم كل شيء غالي. وبعدين بالنسبه للنظافه كمان بالبلد كمان النظافه ما في طاول صفر.
6: والله الغلاء يعني صاير على كل شيء، يعني يعني والله موضوع الفروج صار الاستهلاك الاساسي فروج، لحمه غنم ما عم نشتري يعني الا للمناسبات الضروريه، يعني كميات قليله، ف يعني اليوم الاستهلاك الفروج صار استهلاك اساسي للمواطن، فلازم ضبط اسعار الفروج البيض مشتقاته. يعني
7: والله هو السعر لساته غالي، والله اليوم ب 33 بس لازم ينزل اكثر، على موجب الدخل لازم ينزل اكثر، يعني شيء سعره غالي كمان، دخل قليل.
8: الناس مبتعدين عن الفروج،
7: اكيد اكيد الله مين عم بياكل لحم غنم؟ قليلين قليلين عم بياكل لحم غنم، كل الناس معتمدة على الفروج.
0: نبقى في حلب حيث تواجه أحياء المدينة الشرقية أعباء متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاشتراك بالأمبيرات التي تحولت من حل مؤقت لغياب الكهرباء إلى عبء يثقل كاهل الأهالي وأصحاب الورش ويزيد من تكاليف المعيشة والإنتاج.
8: يشكو أبو عمر من ارتفاع سعر الأمبيرات الذي يراه يلتهم ما تبقى من دخله، فالرجل الستيني بلا مورد ثابت ولا معيل، في حين تتكاثر نفقات الحياة من حوله لتصبح الأمبيرات بندا ثقيلا في قائمة احتياجاته اليومية.
9: إذا أحكي أقول لك ما تقولي بالشهر 500-600 ألف، يعني أكثر من هيك ما تقولي ما في، وأبدفع أمبير 500 ألف، طيب أنا شلون دا أعيش؟ شلون بدي حدا من المسؤولين يبرك مطرحي؟ يبرك مطرحي لو كان شهر زمان ويجرب اني اعيش عيشتي.
8: في الصالحين والفردوس واحياء اخرى من شرقي حلب حيث تغيب الكهرباء النظاميه، يعتمد السكان على المولدات لتامين احتياجاتهم الاساسيه، ومع ارتفاع اسعار المحروقات ارتفعت تعرفه الامبيرات بين 25% و40%، في حين امتدت تداعياتها الى الورش الصغيره التي باتت الأمبيرات كلفة إضافية فيها تهدد قدرتها على الاستمرار.
4: يعني نحن الورشة الصغيرة نحن هاي ما عم نطالع حق الأمبير، يعني عم ياخذين أمبيرين حقهم 260 ألف، ماشي، أنا يوميتي 60 ألف والعامل هنا يوميته 60 ألف، كويس؟ نجي آخر الجمعة شدنا ندفع.
8: بين الأهالي وأصحاب المولدات لم تعد أزمة الأسعار مجرد أرقام على الفواتير، بل تحولت في بعض الحالات إلى خلافات ومشادات وصلت إلى حد الشجار. يعزو أصحاب المولدات ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلفة المازوت، في حين يجد المواطن نفسه عالقا بين دخل يتآكل وكلفة لا تتوقف عن الارتفاع.
7: كتير وجعنا رأسنا أول أسبوع من الغلاء، فقدان المادة، أسعار متضاربة، الزبون أو المشترك ما تقبل السعر لأنه فعلا كان سعر فجائي من الأمبير 85 ألف لل 110 ألف، ومنطقة شعبية فقيرة تعتمد على الأمبيرات والمولدات حصرا. يعني
8: ضعف الإمكانيات المادية وتدني أجور العمال والموظفين من جهة، وغياب شبكة الكهربائية النظامية عن أحياء كاملة من جهة أخرى، وضع الأهالي أمام معادلة قاسية، إما دفع كلفة الأمبيرات مهما بلغت أو البقاء في عتمة لا تنتهي.
10: حين تغيب الكهرباء النظامية يصبح الأمبير شريانا لا غنى عنه للحياة اليومية، لكنه يتحول مع ارتفاع كلفته إلى عبء يستنزف مدخول الأهالي ويفتح بابا جديدا للمعاناة في انتظار حل يعيد للكهرباء دورها كخدمة أساسية لا كلفة تثقل الناس. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: من حلب إلى الرقة، حيث افتتح المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف أعباء التنقل عن السكان نتيجة بعد المسافة عن مدينة الرقة، على أن يقدم خدماته في القضايا المدنية والشرعية واستقبال الشكاوى، بما يسهل وصول الأهالي إلى الخدمات القضائية.
11: في إطار العمل المستمر والجهود الحثيثة لوزارة العدل في تطوير الواقع القضائي وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء، تم تفعيل المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف الضغط الحاصل على عدلية الرقة وتخفيف الأعباء والتكاليف الانتقال وسرعة البت والفصل في الدعاوي بأقصر مدة قانونية ممكنة، ولخدمة الأهالي في المنطقة كون المنطقة واسعة جدا وتبلغ يبلغ عدد سكانها ما يقارب 350 ألف نسمة، والمسافة ما بين مدينة الطبقة والرقة ما يقارب 100 كيلومتر تقريبا. الخدمات هي تفعيل المحاكم، استقبال الشكاوى جميع المحاكم المدنية والشرعية والجزائية بمختلف أشكالها.
0: أعلنت محافظة الرقة خططا لتأهيل نحو ثلث مدارسها المتضررة خلال العام الدراسي الحالي، مع التركيز على المدارس الأكثر أولوية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالرقة أنها أعدت قوائم ب 215 مدرسة، مبينة أن اختيار المدارس استند إلى حجم الضرر وعدد الطلاب والكثافة السكانية، على أن تنفذ أعمال الترميم على مراحل قبيل حلول فصل الشتاء، وتشمل أعمال التأهيل والصيانة لمواكبة نظام الدوام المزدوج المعتمد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب. ما تزال عشرات المدارس في حمص خارج الخدمة بعد نحو عامين على سقوط النظام المخلوع بسبب الدمار الذي لحق بها، ما أدى إلى اكتظاظ المدارس المؤهلة بالتزامن مع استمرار أعمال الترميم التي طالت نحو نصف المدارس المتضررة.
12: دمرت آلة حرب النظام المخلوع كثيراً من مدارس حمص وريفها وأخرجتها عن الخدمة، ليشهد قطاع التعليم بسبب ذلك تحديات متنوعة ومعقدة كقلة عدد المدارس واكتظاظ الطلاب وتدهور البنية التحتية التعليمية.
13: ما زالت المدارس بحاجة إلى ترميم، يعني يوجد عدد كبير من المدارس حتى الآن لم ترمم، خاصة في حينا هنا بحي درب علب الجنوبي، هذا منكوب جدا، معظم المدارس لم ترمم نظرا لعدم ترميم بعض المدارس، مما يضطر بعض الطلاب البعيدين عن المدرسة أنهم يمشون مسافات طويلة. في عندنا بعض الطلاب تمشي قد تصل إلى 2 كيلومتر حتى تصل إلى المدرسة، وخاصة أننا مقبلين على شتوية والشوارع موحلة، فهذا بسبب مشكلة كبيرة للطلاب.
12: مديرية التربية تتابع سعيها للنهوض بواقع التعليم، حيث أعادت بالتعاون مع عدة منظمات محلية وعربية تأهيل 35 مدرسة تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الحالي، لتستقبل نحو 18,000 طالب وطالبة، ولتصل نسبة المدارس العائدة للخدمة في حمص خلال العامين الأخيرين إلى النصف تقريباً.
14: نسعى دائما وجاهدين لان تكون المدارس يعني المدمره حاليا او الخارجه عن الخدمه وعددها 238 مدرسه، هي خطه للترميم ان شاء الله ضمن العامين القادمين باذن الله. نحن يعني رفعنا هذه المدارس للعديد من المنظمات، يوجد 14 مدرسه مثبته مع منظمات حاليا، وباقي المدارس تنتظر التاكيد يعني من المنظمات لترميمها ان شاء الله. باذن الله قريبا ستكون كل مدارسنا ضمن الخدمه.
12: الطريق بدأ لكنه لم ينتهي، ورحلة تعافي القطاع التعليمي تحتاج إلى تكثيف الجهود لتأسيس بيئة تعليمية متقدمة على صعيد البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم. على مدى أعوام دمر النظام المخلوع عشرات المدارس في حمص، لتبدأ مؤخرا رحلة سباق مع الزمن من الجهات الحكومية لترميم أكبر عدد ممكن من المدارس المدمرة وتخفيف الضغط عن المدارس المؤهلة. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: تعمل مجموعة من النساء في مشروع بيتنا بحي القابون في دمشق على إعداد أصناف المونة السورية بطرق تقليدية متوارثة، في مشروع يهدف إلى تأمين مصدر دخل لهن والحفاظ على الموروث الغذائي السوري.
15: هنا في حي القابون تنزل أم فاروق درجات هذا القبو لتبدأ يوما جديدا في إعداد أصناف من المونة السورية. هنا وجدت مجموعة من النساء في خبراتهن المنزلية فرصة للعمل والاعتماد على أنفسهن، وفي وصفات الجدات وسيلة لإحياء نكهة يعرف السوريون أصالتها جيدا.
16: نحن مجموعة نساء زوجات معتقلين مفقودين وزوجات شهداء بالثورة السورية، اتفقنا مع بعضنا قررنا نعمل مشروع لحتى نأمن بيوتنا. أول شيء أمن غذائي لبيوتنا، وثاني شيء في بعضهم ريعي العوائلهم ما إلهم معين، بدهم يقفوا على رجليهم ويعينوا حالهم، فاتفقنا أنه نشتغل وساوينا مطبخ صغير على قدنا، وعم نساوي منتجات اللي هي المونة السورية عم نتعلمها لحتى الكل يشتغل فيها ويطالع قوت يومه من هالشغل اللي عم يشتغله. عم نساوي مكدوس، عم نساوي كشك، منساوي مخللات، منساوي مجففات تين، تفاح، بشتن طعميهم مجففات صحية، نعنع، ملوخية، حتى المونة الأساسية والمونة اللي ما بتخطر على بال حدا كمان عم نساويها.
15: هذا المشروع لا يقتصر على إنتاج المونة فحسب، فأم فاروق تدرب النساء اللواتي لا يمتلكن الخبرة الكافية ليصبحن قادرات على العمل والإنتاج بأنفسهن. وخلال 3 أشهر فقط بدأت منتجات المشروع تنال استحسان كثيرين داخل البلاد وخارجها.
17: عم نسمع كلمة كتير حلوة إنه أنا عم دوق مونة بيت ستي، إنه أنا اشتقت لهي الطعمة، طعمة أيام زمان. فنحنا بلشنا نشتغل أكثر إن نزود الكميات على فكرة الأوزان. نحنا دائما عنا الأوزان مدروسة، وراء كل منتج عم تشوفه هي في قصة، قصة لصبية إما كانت معتقلة أو زوجة شهيد، أو حتى في عنا بنات شهداء ومعتقلين. هن ما بيحتاجوا أي حدا يكون عم يقدم لهم مساعدة، هن قادرين يشتغلوا يأمنوا دخل إلهم عن طريق منتج بيصنعوا بحب وبينقلوا لك البيت سوري.
15: ورغم نجاح المشروع يبقى ضيق المكان أحد أبرز التحديات، فقبو صغير ومتطلبات عمل متزايدة تجعلان هؤلاء النساء يتطلعن إلى مساحة أكبر لتكبر معها الفكرة، وتبقى المونة بالنسبة لهن مصدراً للعمل وذاكرة لنكهة البيت السوري الأصيل. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: وفي الأخبار العربية والدولية، أعلنت السعودية وتركيا وباكستان الاتفاق على نشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية، وذلك في إطار انتقال حلف مكة الدفاعي إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك صادر عن الحلف عقب اجتماع للجنته السياسية والدفاعية في السعودية أن أمن كل دولة من دول الحلف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. من جانبه قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إن الاجتماع أكد تضامن ووقوف دول الحلف صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، كما أكد تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها. هذا وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي إن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية فجر اليمن. وأضاف المالكي في سلسلة منشورات عبر إكس أن التحالف دمر 324 هدفا عالي القيمة منذ بدء العملية العسكرية ضد الحوثيين، كما يعمل على تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب واستمرار التعامل مع الأهداف المتحركة. أعلن حاكم منطقة موسكو مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين من جراء مسيرات أوكرانية استهدفت جنوبي ضواحي موسكو الليلة الماضية. وقال عمدة موسكو إن أوكرانيا أطلقت 718 مسيرة باتجاه موسكو، تم اعتراض معظمها من قبل الدفاع الجوي في أحد أعنف الهجمات الأوكرانية على العاصمة الروسية. كما تم تأجيل أكثر من 100 رحلة وإلغاء عشرات الرحلات وإعلان الخطر الجوي في مطار موسكو خلال ساعات الليل. ومن موسكو تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، هذه الهجمات من أعنف الهجمات الأوكرانية على العاصمة الروسية موسكو، ضعينا في تفاصيلها.
18: نعم، هكذا وصف حاكم محافظة موسكو وحاكم منطقة موسكو أليكسي بربيوف هجوم الليلة الماضية الذي استمر منذ 8 مساء حتى 5 صباح اليوم. وحسب المعلومات الصادرة عن السلطات في منطقة موسكو، فقد أدى الهجوم الأوكراني بالمسيرات إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين على الأقل في الضواحي الغربية والشمال الغربية والجنوبية والشرق جنوبية من موسكو. وحسب عمدة موسكو سيرغي سابيانين فإن مجمل عدد المسيرات التي أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية باتجاه منطقة موسكو تجاوز 700 مسيرة، وتم إسقاط معظم تلك المسيرات حسب السلطات الروسية. أيضا بالنسبة لنتائج هذا الهجوم، فقد أدى الهجوم إلى نشوب حريق واسع في مستودع ضخم في مدينة سولنشناغورسك شمال غرب ضاحية العاصمة الروسية، وتضرر عشرات المنازل وعدد كبير من السيارات. وأيضا أدى هذا الهجوم إلى تأجيل أو إلغاء أكثر من 200 رحلة في مطارات موسكو الثلاث، هي فنوكوفا وشريميتيفا ودماديدوفا، وكذلك في محافظة بيلغراد الجنوب الحدودية أعلنت السلطات إصابة 11 مدنيا إثر هجوم أوكرانيا بالمسيرات على مناطق متفرقة في المحافظة. ويذكر بأن يعني هذا التصعيد يأتي بعد تبادل التهديدات ما بين موسكو وكييف بخصوص تصعيد الهجمات المتبادلة، وبعد أن كان الجانب الروسي تواعد بتكثيف الضربات ضد أوكرانيا ردا على استهداف كييف للبنية التحتية المدنية المتعلقة بقطاع الاقتصاد الداخلي. كان رد على ذلك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتواعد بمضاعفة الضربات الأوكرانية ضد البنية التحتية المتعلقة بمصانع لتكرير النفط. وتداول في بعض وسائل الإعلام الليلة الماضية بأن إحدى قواعد النفط الواقعة في المتواجدة في ضواحي موسكو تعرضت أيضا للهجوم بالمسيرات، لكن حتى الآن السلطات في ضواحي موسكو لم تؤكد ولا تنفي هذه المعلومات. أما مجمل عدد نعم.
0: ليلى كف الغزال كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. تواصلت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مع تعليق الدراسة بشكل كلي أو جزئي في نحو 500 مدرسة ثانوية على خلفية مظاهرات تطالب بتحسين ظروف التعليم. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
1: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
0: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
1: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
0: إذا كانت الأنوثة جبلاً فقمته هي 40.
1: تقلد محمود درويش.
0: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت 40؟
0: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
1: هل يشترط الحب مع الغزل؟
0: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
1: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
0: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها العثور على الطفلة المختطفة من بلدة قبطان الجبل بريف حلب بعيد إعلان الأمن الداخلي القبض على متورط بخطفها. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يقول إن دمشق اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية. هيئة الطاقة الذرية تعلن إجراء مسوحات في حقول النفط بدير الزور لتقديم توصيات بحماية الكوادر من مخاطر إشعاعية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة جبال منظرة والأشاريف وديبان جنوب مدينة تعز.

0: قالت إنه متورط في اختطاف طفلة ببلدة قبطان الجبل في ريف المحافظة. وقالت القيادة أن عملية القبض جاءت بعد متابعة حادثة الاختطاف التي رافقها انتشار أمني مكثف في البلدة لمنع تصاعد التوتر. وأضافت قيادة الأمن الداخلي أن العمل جار لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. ومن حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار، لو تحدثنا أكثر عن هذه التطورات وبعد العثور على الطفلة.
1: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني تم العثور على الطفلة بحسب المعلومات المتوفرة في منطقة عفرين، وبحسب أيضا بيان للداخلية بأنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم بتورطه بعملية الاختطاف. هذه المعلومات التي كانت أيضا متوفرة مساء أمس أو بعد منتصف ليل أمس، بعد توترات حصلت في بلدة قبطان الجبل والأهالي الذين توجهوا باتجاه بلدة فبول، بأنه كان لديهم معلومة حول شخصية أو هوية المقتطف للطفلة التي يبلغ عمرها 7 سنوات، بأنه من بلدة نبل، وتوجهوا وأيضا صوروا بيان وفيديو بأنهم يريدون القبض على هذا المشتبه به. أيضا وزارة الداخلية أو قوى الأمن الداخلي كانوا موجودين بكثافة في المنطقة، وتحدث مسؤول الأمن الداخلي ليلة أمس مع الأهالي والوجهاء في قبطان الجبل، قالوا لهم بأنهم يعملون على هذه القضية بأنه تم إلقاء القبض فعلا على عدد من المشتبه بهم والمتورطين. اليوم يعني بحسب المعلومات المتوفرة أيضا تم العثور على الطفلة في منطقة عفرين بعد اتصال، أيضا بحسب المعلومات من الأهالي بعد اتصال بذويها تم العثور عليها وعادت إلى أهلها. هي الآن موجودة في ريف حلب الغربي، وأيضا الكثافة أو الانتشار الأمني المكثف تم فكه، عادت الأمور إلى طبيعتها في بلدة قبطان الجبل. حتى الآن ننتظر المعلومات الرسمية حول طبيعة أو شخصية أو ماهية هذه القصة أو الحادثة التي بدأت باستنفار للأهالي حول طبيعة أو ما حدث بجراء اختطاف طفلة كما قالوا عمرها 7 سنوات من أحد الأهالي أو أحد الأشخاص كما قالوا من منطقة نبل. الآن ننتظر المعلومات الرسمية، التحقيقات ربما الأولية التي سوف تكشف عن هذه القصة، قصة اختطاف طفلة. الآن عادت الأمور إلى طبيعتها سواء في الطريق إلى نبل أو في منطقة قبطان الجبل، وتم فك الانتشار الأمني المكثف الذي كان منذ ليلة أمس إلى منذ قليل، منذ ساعة أو ساعتين تقريبا عند اكتشاف أو العثور على الطفلة المختطفة كاترين.
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بدبابات وآليات عسكرية في سرية الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد توغل فجر اليوم في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة ثم انسحب منها لاحقا. نفت محافظة طرطوس الأنباء المتداولة بشأن حدوث عمليات قتل أو إطلاق نار ضمن المدينة. وأضافت المحافظة أن هذه الأخبار تهدف إلى إثارة الهلع والخوف بين المواطنين، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد استقرارا أمنيا تاما، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والفتن واعتماد المصادر الرسمية فقط. حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نحو 3500 سوري محتجزين بتهمة الارتباط بداعش يواجهون خطر التعذيب بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق مطلع العام الجاري. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن السلطات العراقية استقبلت أكثر من 1100 بالغ يعانون أمراضا خطيرة ومعدية، مشيرة إلى اكتظاظ السجون بنسبة بلغت 160%. 58% من طاقتها. وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من المحتجزين للتعذيب خلال التحقيقات، وهو ما نفته السلطات القضائية العراقية في وقت بدأت فيه بغداد التحضير لإعادة نحو 460 سوريا لعدم كفاية الأدلة، بينهم جميع الأطفال السوريين البالغ عددهم 305. في حين أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني رغبة بلاده في إعادة ما يصل إلى 3000 سوري. يواصل سجناء في سجن روميا اللبناني، بينهم سوريون، إضرابهم عن الطعام لليوم 24 على التوالي احتجاجا على تجميد مفعول قانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء لموقع تلفزيون سوريا إن عدد الحالات التي وصفها بالحرجة ارتفع إلى 61 حالة حتى صباح اليوم، بعدما كان قد بلغ 59 حالة في اليوم 23 من الإضراب، مؤكدا استمرار التحرك إلى حين حسم مصير قانون العفو العام.

أهلا بكم من جديد. أكد مراسل تلفزيون سوريا العثور على الطفلة المختطفة من قبطان الجبل في منطقة عفرين. يأتي ذلك بعيد إعلان قيادة الأمن الداخلي في حلب القبض على شخص

0: أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
1: ختاما، نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجدداً مراراً وتكراراً من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضاً سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
0: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
1: ونعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد،
0: قال النائب في حزب العدالة والتنمية التركي فؤاد أوكتاي إن الأنشطة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القنيطرة تحت مسمى صوفا 53 ليست مشروعا حدوديا، بل هي محاولة لخرق الاتفاقية المبرمة عام 1974. وأضاف في منشور له على موقع إكس أنه لا يمكن تبرير هذا التوسع لا بالاتفاقية ولا بالقانون الدولي، لافتا إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن سياسته التوسعية والانسحاب من الأراضي السورية التي دخلتها، كما قال إنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستيلاء، وإن تركيا ستواصل الدفاع عن سيادة سوريا وسلامة أراضيها. أعلنت الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضوياتها، هذا ورحبت وزارة الخارجية في بيان بقرار انضمام دمشق معربة عن تقديرها لفرنسا بصفتها الدولة المترأسة للمبادرة، مؤكدة تطلع دمشق إلى إرساء تعاون وثيق وبناء يدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. من جانبها رحبت الخارجية الفرنسية بانضمام دمشق معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري، ومؤكدة مواصلة دعمها للجهود السورية لتحديد ما تبقى من عناصر البرنامج الكيميائي وتدميرها. ألغى أصحاب محطة الوقود الخاصة في دمشق وريفها اعتصاما كان مقررا أمام وزارة الطاقة للمطالبة بالتراجع عن قرار إلزامهم بتعبئة الخزانات الاحتياطية، وذلك بعد تواصل أعضاء من مجلس الشعب والوزارة معهم وعقد اجتماع مع مدير إدارة خدمات الطاقة عبد الرحمن القدور الذي وعد بحل المشكلة قريبا.
2: نحن كنا متجهين إلى وزارة الطاقة للاعتصام أمام وزارة الطاقة بأعداد هائلة من أصحاب المحطات بسوريا، فكانت مطالبنا نحن طالعين من شان الاحتياطي اللي مترتب على أصحاب المحطات، ولا يمكن لأصحاب المحطات الملاءات المالية وضعه بمحطات الوقود، فاستجاوب معنا السيد الوزير وأعضاء مجلس الشعب الله يجزيهم الخير جميعا، وجمعونا مع الأستاذ عبد الرحمن قدور والأمور، وعطونا وعود والأمور إيجابية بإذن الله تعالى. إن شاء الله نرجو من الله أنه تكون إن شاء الله تطلع قرارات إيجابية سريعة إن شاء الله، والقرارات إن شاء الله وعدونا أنه تكون قريبة سريعة وعاجلة إن شاء الله.
0: تفاوتت آراء سكان دمشق بشأن جودة البنزين بين من لاحظ تحسنا في نوعيته ومن قال إن بعض المشكلات ما تزال مستمرة.
3: أخي الكريم، نحن تقريبا من شهرين، أكثر من شهرين، البنزين اللي عم يجينا عندنا جهاز فحص أوكتان بالمحطة، يعني ما بتدخل ترولا إلا بنفحص الأوكتان تبعه، وكله ضمن المعدل الطبيعي يعني. والحمد لله يعني بيحكوا إنه البنزين أحيانا بيجي أحمر بيجي أصفر، نحن ما أجانا هذا اللون أبدا، نظامي.
4: جودة البنزين والله جيدة هلا حاليا، أفضل من قبل يعني، بس هلا حاليا عم نسمع إشاعات في بنزين أحمر نازل على السوق، يعني نحن إن شاء الله بنتمنى ما ينزل، لأنه إذا نزل نفوت عند الميكانيكي ما عاد نطلع، حتضرب السيارات كثير.
5: الحمد لله الكازيات يعني تحسن البنزين فيها، بس لسه في بعض الكازيات البنزين فيها شوي بصير. ايه ان شاء الله يتحسن هذا الوضع، الحمد لله الاعطال خفت وكله خف الحمد لله.
6: تحسن شوي هو جودة البنزين، بس حسب كازيات وكازيات، بس لساته سيء يعني. لأنه في يعني في كازيات مو منيحة، كازيات نظيفة أحسن.
7: البنزين تحسن كثير عن الأول يعني، أموره صارت تمام. وانا بالنسبه لي يعني كنت عبي احيانا من فتره طويله وتقطش مع السياره وكذا، اما هلا صار لي فتره منيحه تقريبا، البنزين كثير ممتاز يعني.
8: البنزين كثير ردي يعني، نحن عم نعاني من كثير مشاكل بالسياره من وراء رداءه البنزين والاوساخ الموجوده بالبنزين، منها الطرمبه تبع البنزين الخرطوشه، ومنها البخاخات عم تصير اعطال مع منها كثير، وعم نضطر نصلح، واليوم يعني التصليح مكلف يعني.
9: ايام تقطع السياره شوي، والهلا تاني كويسه ان شاء الله الحمد لله.
0: يواجه اهالي دير الزور ازمه في تشغيل الياتهم وسياراتهم من جراء رداءة البنزين المتوفر في الاسواق المحليه، وسط غياب التوضيحات الفنيه حول طبيعه المشكله.
10: يستيقظ العديد من اهالي دير الزور منذ عده ايام على اصوات محاولات اقلاع محركات سيارات ودراجات نارية، لكن من دون جدوى، وذلك لتعطلها بسبب مشكلات ناتجة عن رداءة البنزين.
11: وقفنا بالسيارة مبارحيات وطفت فجأة لحالها مع الأسف، خبرنا الميكانيكي وفورا أجمع أنه العطل بسبب البنزين. مع الأسف بالفترة الأخيرة يعني فوق ارتفاع سعر البنزين بنفس الوقت جودة رديئة، يعني اليوم كل تصليحة قام تحط مبلغ وقدره. اتمنى انه يتحسن هالشيء هذا، تحسن جوده البنزين، لان بالفتره الاخيره الميكانيكي ذكر لنا انه هذا العطل تكرر بشكل كبير عندهم، عند الاغلبيه سواء كان سيارات ولا مطارات.
10: لم يستطع احد تحديد مشكله البنزين بدقه حتى الان، الا ان نتائج اضراره باتت واضحه ومعروفه لدى اهل الاختصاص قبل الاطلاع على الاليه.
12: اليوم صار لنا شيء اسبوع اكثر اعطال البنزين السيارات من البنزين، عرفت علي؟ يعني حتى وقت الدق مرش تحس المحرك اول دقته ما بيضغط، يعني البنزين سيء، حتى ريحته تنر على الحل. صار اللي اشتغل بهالمصلحه هاي من ال 91 تماما، بس هاي موضوع البنزين اسع بهالايام، هاي أسوأ شيء يعني. على موضوع السوبر، وقت كنا تشتغل العالم على السوبر ما بها الاعطال هاي، على اساس الساعتين نظامي او تنر، تشم ريحته تنر. اسال كل اهل السيارات.
10: شكاوى عديده وصلت إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما دفعها لإجراء جولة على عدد من محطات المحروقات في المدينة ليتبين لها وجود مخالفات، لكن من دون توضيح نوعها. أصبح البعض في دير الزور اليوم لا يرجون رخصاً في أسعار البنزين، بل سلامة آلياتهم فقط بسبب تردي جودته حسب قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت هيئة الطاقة الذرية إجراء مسوحات إشعاعية لمواقع عمل في حقول النفط بدير الزور بالتعاون مع الشركات السورية للبترول. وقالت الهيئة في بيان إن المسوحات هدفت إلى تقييم الحالة الإشعاعية وتقديم التوصية اللازمة لحماية الكوادر العاملة من المخاطر الإشعاعية، وشملت مواقع آبار الكسرة وأبو خشب، حيث مسح الفريق المعدات والمنشآت النفطية في الموقعين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوقاية الإشعاعية ودعم إجراءات السلامة المهنية بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تحدثنا أكثر عن هذه الإجراءات، إجراءات مسوحات إشعاعية لأبار النفط في ريف دير الزور.
13: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين، هذه هي المرة الثانية التي تجريها هيئة الطاقة الذرية هنا في محافظة دير الزور عملية كسر على بعض المواقع، والتي هي كانت أو ربما هي مواقع يعني للشحون النفطية أو آبار تتبع لحقول نفطية يعني هذه المرة هي الثانية تجرى هذه العمليات كي لا يكون هناك أي إشعاعات أو يعني أضرار قد تحدث في البيئة وعلى الإنسان الذي يعمل في هذا المكان. ومن المعلوم ان يعني هذه الاشعاعات وربما التلوث الذي حدث في التربه في ذات اضرار كثيره سواء على يعني الاشخاص الذين يعملون في او يعني على من يقتربون من هذه الاماكن، فكان لابد من اجراء هذه المسحه. هذه هي المره الثانيه في دير الزور قبل 6 أشهر او اكثر من ذلك بقليل، كان هناك ايضا يعني عملية مسح لبعض الحقول، وهي تعتبر واحدة من أهم الخطوات التي تسبق عمليات التأهيل يعني التشغيل لبعض هذه الحقول وهذه الآبار. فعلا يعني بدأت أو يعني عملت الطاقة الذرية على هذه الحقول خلال الفترة الماضية، وربما ما تزال هي في طور مسح كافة الحقول هنا في دير الزور ثم انتقال إلى الحسكة التي تحت.
0: هذا يبدو أن هناك مشكلة في الصوت، نعتذر عن هذه المشكلة. شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. أعلنت الشركة السورية القابضة للطيران بدء تطوير منصات الحجز والدفع والخدمات الإلكترونية وصولا إلى تطبيقات الهاتف المحمول تزامنا مع إطلاق هويتها الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنور عقاد إنه سيعتمد نظام حجز جديد بمواصفات عالمية بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى تطوير منظومة الأتمتة واعتماد البريد الإلكتروني للمراسلات الداخلية وصولا إلى جميع الجهات الحكومية. وأضاف عقاد أن الشركة تستهدف الوصول إلى 25 محطة قبل نهاية العام الحالي بزيادة تقارب 120%، إضافة إلى مضاعفة أسطولها البالغ حاليا 6 طائرات. وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت هويتها البصرية الجديدة ضمن فعالية أقيمت في مطار دمشق الدولي، وشهدت الفعالية الكشف عن مرحلة جديدة من تطوير الناقل الوطني وتحديث مظهره وهويته، كما جرى الإعلان عن انضمام طائرتين جديدتين إلى أسطول السورية للطيران.
14: هوية واحدة متكاملة تصنع حضورا يصل بسوريا إلى العالم.
15: احتفلنا اليوم بإطلاق الهوية البصرية لشركة عمرها 8 عقود، 80 سنة من الأصالة ومن العراقة. للأسف آخر 20-25 سنة النظام البائد كان في تدمير ممنهج لقطاع الطيران. أول طائرتين وصلونا لسوريا للطيران، شفت اليوم الهوية البصرية الجديدة لسوريا. طبعا هي الهوية قريبا حنستخدم 6 طائرات أخرى. سوريا للطيران تعمل الآن في 6 طائرات، 6 طائرات أخرى نحاول قبل نهاية هذا العام إن شاء الله نضيفهم إلى الأسطول. يصل العدد إلى 12 طائرة. كل الطائرات ستأتي بالهوية البصرية الجديدة، وإن شاء الله حتكون سوريا للطيران سفير لسوريا حول العالم في كل مطارات العالم ولكل السوريين، وستتصل السوريين بسوريا وسوريا بالسوريين.

0: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل الضباب غدا الأربعاء في عدد من المحافظات منها إدلب وحلب وحمص وحماة واللاذقية، ودعت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين لتجنب السفر على الطرق ليلا حفاظا على سلامة المواطنين من انعدام الرؤية نتيجة لتشكل الضباب، وأكدت على ضرورة تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال إسعافية واستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في منطقة السيحة بريفي حلب وإدلب، وأوضح الصالح أن الأعمال تشمل تدعيم وتأهيل السواتر الترابية في سيحتي جزرايا والوسيطة بطول 50 كيلومتر، وتنفيذ وتأهيل 10 عبارات مائية، إضافة إلى تأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية وتعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول 200 كيلومتر. ومطلع الأسبوع الفائت شهدت مواقع من السواتر الترابية لمياه السيحة انكسارات عند قرية تل عقارب وأم الكراميل بريف حلب. تواجه أحياء حلب الشرقية أعباء متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاشتراك بالأمبيرات التي تحولت من حل مؤقت لغياب الكهرباء إلى عبء يثقل كاهل الأهالي وأصحاب الورش ويزيد من تكاليف المعيشة والإنتاج.
1: يشكو أبو عمر من ارتفاع سعر الأمبيرات الذي يراه يلتهم ما تبقى من دخله، فالرجل الستيني بلا مورد ثابت ولا معيل، في حين تتكاثر نفقات الحياة من حوله لتصبح الأمبيرات بندا ثقيلا في قائمة احتياجاته اليومية.
2: ايش بدي احكي؟ اقول لك مدخولي بالشهر 500-600 ألف، يعني اكثر من هيك مدخولي ما في، وبدفع امبير 500 ألف. طيب انا شلون بدي اعيش؟ شلون بدي حدا من المسؤولين يبرك مطرحي لو كان شهر زمان ويجرب اني اعيش عيشتي.
1: في الصالحين والفردوس واحياء اخرى من شرق حلب حيث تغيب الكهرباء النظامية، يعتمد السكان على المولدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومع ارتفاع أسعار المحروقات ارتفعت تعرفة الأمبيرات بين 25% و40%، في حين امتدت تداعياتها إلى الورش الصغيرة التي باتت الأمبيرات كلفة إضافية فيها تهدد قدرتها على الاستمرار.
3: يعني نحن الورشة الصغيرة نحن هاي ما عم نطالع حق الأمبير، يعني عم ياخذين أمبيرين حقهم 260 ألف، ماشي؟ أنا يوميتي 60 ألف والعامل هنا يوميته 60 ألف، كويس؟ نجي آخر الجمعة شدنا ندفع.
1: بين الأهالي وأصحاب المولدات لم تعد أزمة الأسعار مجرد أرقام على الفواتير، بل تحولت في بعض الحالات إلى خلافات ومشادات وصلت إلى حد الشجار. يعزو أصحاب المولدات ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلفة المازوت، في حين يجد المواطن نفسه عالقا بين دخل يتآكل وكلفة لا تتوقف عن الارتفاع.
4: كتير وجعنا رأسنا أول أسبوع من الغلاء، فقدان المادة، أسعار متضاربة، الزبون أو المشترك ما تقبل السعر لأنه فعلا كان سعر فجائي من الأمبير 85 ألف لل110 ألف، ومنطقة شعبية فقيرة تعتمد على الأمبيرات والمولدات حصرا. يعني
1: ضعف الإمكانيات المادية وتدني أجور العمال والموظفين من جهة، وغياب الشبكة الكهربائية النظامية عن أحياء كاملة من جهة أخرى، وضع الأهالي أمام معادلة قاسية، إما دفع كلفة الأمبيرات مهما بلغت أو البقاء في عتمة لا تنتهي.
5: حين تغيب الكهرباء النظامية يصبح الأمبير شريانا لا غنى عنه للحياة اليومية، لكنه يتحول مع ارتفاع كلفته إلى عبء يستنزف مدخول الأهالي ويفتح بابا جديدا للمعاناة في انتظار حل يعيد للكهرباء دورها كخدمة أساسية لا كلفة تثقل الناس. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: افتتح المجمع القضائي في مدينة طبقة لتخفيف أعباء التنقل عن السكان نتيجة بعد المسافة عن مدينة الرقة على أن يقدم خدماته في القضايا المدنية والشرعية واستقبال الشكاوى بما يسهل وصول الأهالي إلى الخدمات القضائية.
6: في إطار العمل المستمر والجهود الحثيثة لوزارة العدل في تطوير الواقع القضائي وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء، تم تفعيل المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف الضغط الحاصل على عدلية الرقة وتخفيف الأعباء والتكاليف الانتقال وسرعة البت والفصل في الدعاوي بأقصر مدة قانونية ممكنة، ولخدمة الأهالي في المنطقة كون المنطقة واسعة جدا وتبلغ يبلغ عدد سكانها ما يقارب 350 ألف نسمة، والمسافة ما بين مدينة الطبقة والرقة ما يقارب 100 كيلومتر تقريبا. الخدمات هي تفعيل المحاكم، استقبال الشكاوى جميع المحاكم المدنية والشرعية والجزائية بمختلف أشكالها.
0: كشفت هيئة التخطيط والإحصاء أن 15.8% من الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 لم يلتحق أطفالها بالتعليم، عازية ذلك بشكل رئيسي إلى الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم. وبحسب نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر للعام الجاري الصادر عن الهيئة، فإن نسبة الالتحاق بالتعليم تنخفض تدريجيا مع التقدم في المراحل الدراسية، إذ لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي 9.1% فقط. وأظهرت الهيئة أن 27.3% من الأسر عزت تسرب أطفالها إلى الصعوبات المالية تلتها حاجة الأطفال للعمل لإعالة أسرهم، في حين أبدت أكثر من نصف الأسر استعدادها لإعادة أطفالها إلى المدارس عند زوال أسباب التسرب. أعلنت محافظة الرقة خطة لتأهيل نحو ثلث مدارسها المتضررة خلال العام الدراسي الحالي، مع التركيز على المدارس الأكثر أولوية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالرقة أنها أعدت قوائم ب 215 مدرسة، مبينة أن اختيار المدارس استند إلى حجم الضرر وعدد الطلاب والكثافة السكانية، على أن تنفذ أعمال الترميم على مراحل قبيل حلول فصل الشتاء، وتشمل أعمال التأهيل والصيانة لمواكبة نظام الدوام المزدوج المعتمد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

0: وفي الأخبار العربية والدولية، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة 3 جبال وهي منظرة والأشاريف وذيبان جنوبي تعز ومقتل 100 عنصر من جماعة الحوثي. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش إن القوات المسلحة نفذت هجمات في عدة جبهات على مواقع الحوثيين وأسقطت 5 طائرات مسيرة بمحافظة تعز خلال الساعات الماضية. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يوم أمس انطلاق عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثيين. وقال رئيس هيئة الأركان العامة في القوات الحكومية اليمنية الفريق صغير بن عزيز إن عملية فجر اليمن مستمرة حتى تحرير البلاد من جماعة الحوثيين، وأكد أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
1: توجيهات فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي انطلقت اليوم عملية فجر اليمن. هذه العملية المباركة بإذن الله تعالى لن تتوقف حتى تحقق كل أهدافها ويتم استعادة الدولة والعودة إلى العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر من الجمهورية اليمنية من ميليشيات الحوثي الإرهابية. نطمن أبناء شعبنا اليمني بأن القوات المسلحة وكل التشكيلات العسكرية قادرة على تنفيذ مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن.
0: هذا وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي تعرض مطاري جازان ونجران يوم أمس لاعتداءين على المرافق، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وإصابة طفيفة. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، وأضافت أنها تعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية على تقييم الأضرار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين. أعلنت السعودية وتركيا وباكستان الاتفاق على نشر قوات وقدرات عسكرية في السعودية، وذلك في إطار انتقال حلف مكة الدفاعي إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك صادر عن الحلف عقب اجتماع للجنته السياسية والدفاعية في السعودية أن أمن كل دولة من دول الحلف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. من جانبه قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إن الاجتماع أكد تضامن ووقوف دول الحلف صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، كما أكد تفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات ومن يقف وراءها. وإلى الموقف الأمريكي من تطورات اليمن، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن الهجوم السعودي واليمني على الحوثيين سيسير على نحو جيد للغاية. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لديها اتفاق أمني ملزم مع السعودية وتعتزم الالتزام به، وأكد أن الرياض تعرضت لهجمات من الحوثيين وتدرك التهديد الذي يمثلونه ولها الحق في الدفاع عن نفسها. وأضاف روبيو أن السعودية والقوات اليمنية لا تريدان استمرار سيطرة الحوثيين على المناطق القريبة من مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن ما يجري في اليمن هو هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. ومن فيينا ينضم إلينا المحامي والناشط السياسي توفيق الحميدي. أهلا بك معنا أستاذ توفيق. بالبداية، ما أهمية سيطرة القوات الحكومية على 3 جبال محيطة بتعز؟
2: مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناتكم. في الحقيقة أهمية السيطرة على هذه المناطق أولا تمنع الحصار المطبق على مدينة تعز من الجهة الجنوبية والتي سعت ميليشيات جماعة الحوثي منذ سقوط مدينة المخاب في 10 من سبتمبر إلى السيطرة عليها لإعادة الحصار على تعز، والذي كان قد استمر سابقا أكثر من 10 أعوام. أيضا حرمان ميليشيا الحوثي من السيطرة على هذه المناطق يفقد جماعة الحوثي تثبيت مواقعها العسكرية في كثير من المناطق التابعة للحكومة الشرعية والقرى المهمة، وهي أيضا امتداد لسلسلة الجبال من الوازعية، كهبوب، غرائب إلى غير ذلك، وبالتالي تصبح سيطرتهم على باب المندب سيطرة هشة. وهو ما حدث بالفعل عندما قامت القوات الحكومية صباح يوم أمس بهجوم مباغت والتفافي على جماعة الحوثي، فأفقدتها السيطرة بصورة مباشرة على مضيق باب المندب ومطاره وجزيرة ميون حتى اليوم مدينة المخا.
0: إذن الآن على ماذا يسيطر الحوثي؟
2: اليوم الحوثيون ما زالوا في بعض الجيوب وبعض المناطق في محافظة تعز، على سبيل المثال موجودين في قدس وموجودون في التربة، لكن في بقية المناطق يبدو أن المتحوثين وهم قليل جدا من أبناء المناطق الذين ربما كانوا أشبه ما يكونون بأدلة مع جماعة الحوثي تخلوا عنهم، فأصبح هؤلاء كثير من هؤلاء المقاتلين اليوم تائهين في الجبال، غير قادرين أن يخرجوا من داخل مديرية جبل حبشي وغيرها من المناطق، لأنهم ليسوا من أبناء البلد، هم أتوا من مناطق شمالية في صعدة، في الجوف، من عمران، من حجة، تحت إغراء النهب، بمعنى يحق لهم ينهبون البيوت والمواشي وما يحصلون عليه في هذه الحرب. وبالتالي حدثت مواجهات كبيرة وأخرجوا من تقريبا نستطيع أن نقول 80 إلى 85 90% من القرى التي دخلوا إليها، خاصة قرى جبل حبشي. واليوم القتال ربما يتمركز في مناطق قدس والتربة، وأنا باعتقادي أن المعارك ستكون تحصيل حاصل في ظل تحرير الوازعية اليوم، والتي انطلقت صباح اليوم من أجل أن تلتحم بجبهة المخاض، ثم ستبدأ قطع الإمدادات بالصورة كبيرة ونهائية على جماعة الحوثي المتوغلة في أرياف تعز.
0: ومع هذه المعارك الداخلية يستمر الحوثي أيضا بضرب السعودية، كيف من الممكن أن ترد السعودية، خاصة وأن هناك تحالف دفاعي، تحالف مكة؟
2: اليوم السعودية تنطلق في دفاعها عن نفسها أو وقوفها مع الحكومة الشرعية من منطلق القانون الدولي والإنسان، من القانون الدولي. أولا السعودية تم دولة معتدى عليها، وبالتالي يحق لها أن تدافع عن أرضها. الناحية الثانية، السعودية اليوم دولة حليفة للجمهورية اليمنية، وبالتالي دخلت هذه الحرب بموجب تفويض واستدعاء من قبل الحكومة اليمنية في عام 2015 حتى هذه اللحظة. السعودية لديها تحالفات أخرى، تحالفها مع مكة، مع ضمن تحالف مكة، أو التحالف الآخر التحالف البحري. وبالتالي استمرار جماعة الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية، أنا باعتقادي هذه المعركة اليوم ستتعقد بصورة كبيرة جدا. إذا دخل اليوم الحلف، الأتراك لديهم خبرة عالية باستخدام الطيران المسير على مستوى الصواريخ، على مستوى الخبراء على الأرض، أيضا القوات الباكستانية، وكان هنالك أنباء عن وصول طائرات باكستانية إلى مطار عدن. يبدو أن الأمريكان اليوم اقتنعوا بضرورة إنهاء التهديد جماعة الحوثي على طرق الملاحة. كانت بريطانيا أعلنت، كانت فرنسا أيضا أعلنت بإرسال منصات للصواريخ، وبالتالي السعودية اليوم ستتعاطى مع الحوثيين كتهديد وجودي. ورأينا أمس ربما الأنباء أو بيانات صدرت من الناطق الرسمي باسم التحالف عن استهداف مخازن صواريخ بالستية ما يقارب من 25 صاروخ بالستي في صنعاء. وبالتالي اليوم السعودية انخرطت عمليا في المعركة، وأمس الناطق الرسمي يقول بأن التحالف دخل أو انضم بصورة عملاتية، إذا جاز التعبير، مع القوات الحكومية.
0: توفيق الحميدي، محامي وناشط سياسي، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. قال قالت محافظة القدس إن مشاركة وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير في هدم بناء سكني بالمدينة هو استغلال انتخابي لقضية القدس على حساب الفلسطينيين. وأوضحت المحافظة في بيان أن مشاركة بن غفير تمثل تحريضاً رسمياً على المقدسيين ووجودهم، مؤكدة أن تحويل هدم منازل الفلسطينيين إلى مشهد انتخابي لا يغير من حقيقة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت بناء من 5 طوابق يقطنها 70 فلسطينيا في بلدة الطور بزعم البناء من دون ترخيص. هدم الجيش الإسرائيلي منزلا فلسطينيا يؤوي عائلتين في منطقة خلة الديرات بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

0: قتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم أم وطفلاها من جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضحت مصادر طبية لوكالة الأناضول بمقتل هشام أبو جلالة وإصابة 4 آخرين في قصف استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدة بني سهيلة شرقي المدينة ذاتها، وأطلقت مروحية إسرائيلية النار في محيط المنطقة. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 5 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع. وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن عمليات الاعتقال في غزة ترافقت مع اقتحامات ومداهمات لمناطق سكنية ومراكز إيواء، حيث احتجزت قوات الاحتلال فلسطينيين من مناطق مختلفة قبل أن يفرج عن بعضهم تباعا، في حين ما يزال آخرون رهن الاعتقال. وبالانتقال إلى الأخبار الفرنسية، حيث تواصلت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا مع تعليق الدراسة بشكل كلي أو جزئي في نحو 500 مدرسة ثانوية على خلفية مظاهرات تطالب بتحسين ظروف التعليم. للتفاصيل ينضم لنا من باريس مراسل تلفزيون سوريا إيلاف قداح. أهلا بك معنا إيلاف. إيلاف، هذه المظاهرات تدخل أسبوعها الثاني، ما مطالب الطلاب؟
1: نعم بالفعل كاترين، التعبئة الطلابية وصلت ذروتها اليوم مع احتجاجات وتظاهرات في أكثر من 300 مدينة فرنسية على رأسها في العاصمة باريس. المظاهرات في الساحات الرئيسية في ساحة الجمهورية في باريس وفي المدن الكبرى الفرنسية أيضا كمرسيليا وليون وتولوز وبوردو، مطالب عديدة كاترين حقيقة للطلاب منذ بداية هذه الاحتجاجات، لأنها بدأت بداية كاترين بمطالب من المدرسين الذين قاموا بإضراب في إحدى ضواحي باريس، في مدرسة في إحدى ضواحي باريس، من أجل الاعتراض على نقص الكادر التدريسي ونقص الوسائل التعليمية، وبالتالي انضم إليهم الطلاب في الضواحي الباريسية، ومن ثم انتقلت رقعة الاحتجاجات إلى باقي المدن الفرنسية، وانضم إليهم أيضا طلاب الجامعات في بعض الجامعات. طبعا مطالب عديدة كاترين، أبرزها أن يكون هناك كادر تدريسي أكبر، وأيضا أن يكون هناك بديل للمعلمين الغائبين عندما يكون هناك غياب مرضي على سبيل المثال، فضلا عن تحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية للمدارس العمومية، لأنها مكتظة بشكل كبير بالطلاب مقارنة بالمدارس الخاصة كاترين، فضلا أيضا عن تطوير الوسائل التعليمية، مطالب بتطوير الوسائل التعليمية، وأيضا هناك شكاوى من مسألة ارتفاع درجات الحرارة في الفصول، وخاصة كاترين كما يعلم الجميع كان هناك موجات حر كبيرة في فرنسا خلال هذا العام، وبالتالي هناك مطالب في مسألة أيضا أن يكون هناك تحسين للواقع الخدمي داخل المدارس الحكومية، وأيضا يكون هناك مسائل مرتبطة بالقبول الجامعي، هناك تجديد بحسب الطلاب على مسألة القبول الجامعي، وهناك مطالب أن يكون هناك مرونة أكثر بالنسبة للطلاب في الفترة القادمة. طبعا هذه المظاهرات كما ذكرت ممتدة منذ نحو أسبوعين، ولكن الآن هناك انضمام للعديد من الاتحادات لهذه المظاهرات، ليس فقط الطلاب، الآن هناك أولياء أمور انضموا، مدرسين انضموا، اتحادات نقابية كاتحاد النقابات العمال الأعمال، أيضا اتحاد المزارعين، اتحاد الفلاحين، وأيضا الأحزاب اليسارية على رأسها فرنسا الأبية وحزب الخضر، انضم جميعهم إلى هذا الحراك. وبالتالي هناك ضغوطات كبيرة على الحكومة الفرنسية حاليا، لذلك صرح رئيس الوزراء الفرنسي بأنه سيقوم بإجراء بحث شامل وإمكانية تعزيز وجود المدرسين وتعزيز البدائل بالنسبة للمدرسين والوسائل التعليمية في الفترة القادمة، لأنه نوه أيضا إلى أن وجود عنف كبير في هذه المظاهرات، وبأن الأحزاب اليسارية تستغل هذه المظاهرات وهؤلاء الطلاب. ولكن المنظمات الحقوقية كاترين أكدت على وجود أيضا عنف مفرط من قبل رجال الشرطة، لذلك اليوم كان الشعار الرئيسي بالنسبة للطلاب هو صغار جدا حتى لا نسمع، ولكن كبار بحيث يتم إطلاق القنابل المسيلة للدموع علينا خلال هذه المظاهرة.
0: جزيلا لك إلاف قداح، كنت معنا من باريس. وفي الشأن الروسي، أعلن حاكم منطقة موسكو عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين من جراء مسيرات أوكرانية استهدفت جنوبي ضواحي موسكو الليلة الماضية. وقال عمدة موسكو إن أوكرانيا أطلقت 718 مسيرة باتجاه موسكو، تم اعتراض معظمها من قبل الدفاع الجوي في أحد أعنف الهجمات الأوكرانية على العاصمة الروسية. كما تم تأجيل أكثر من 100 رحلة وإلغاء عشرات الرحلات وإعلان الخطر الجوي في مطار المدينة خلال ساعات الليل.

0: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
1: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
0: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
1: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
0: إذا كانت الأنوثة جبلاً فقمته هي الأربعون.
1: تقلد محمود درويش.
0: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعن.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
1: هل يشترط الحب مع الغزل؟
0: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. نزار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
1: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
0: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار، الصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات

0: الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلماً أثرياً ورمزاً ثورياً عبر التاريخ.
1: غروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

من الطبيعي أن يختلف السوريون في أفكارهم ورؤيتهم لشكل الدولة والمجتمع، فبعد عقود من فرض إيديولوجيا واحدة وإقصاء ما عداها، تبدو هذه الاختلافات جزءاً من أي حياة سياسية جديدة. لكن السؤال هو كيف يمكن إدارة هذه الاختلافات بحيث تصبح مساحة للتنافس؟ فالإيديولوجيات لا تبقى مجرد أفكار، بل تتبناها أحزاب وقوى اجتماعية وسياسية تسعى للتأثير في الدولة والمجتمع. وهنا يصبح شكل النظام السياسي وقواعد العمل الحزبي وقدرة المؤسسات على ضمان الحقوق والحريات عوامل أساسية في إدارة هذا التعدد. فكيف يمكن تنظيم التنافس بين التيارات الإيديولوجية المختلفة؟ وما الذي يمنع استئثار إيديولوجيا واحدة بالدولة؟ وهل تستطيع السياسة أن تجعل من اختلاف السوريين مصدراً للتعدد بدل أن يتحول إلى صراعات جديدة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: أيديولوجيا لأول مرة من قبل المفكر الفرنسي ديستوت ديتراسي الذي يعرفه بعلم الأفكار الذي يهدف إلى التمييز بين الأفكار الصحيحة والمغلوطة وتشجيع استعمال العقل في الشؤون الإنسانية لتحسين المجتمع. وتعتبر الأيديولوجيات والنظم السياسية ظواهر متشابكة، إذ يتمثل الهدف المحوري للأيديولوجيا في المساهمة على تشكيل وتوحيد والحفاظ على النظام السياسي. فالأيديولوجيات تسهم في تعبئة الجماعات الاجتماعية والفاعلين السياسيين وتبرير أفعالهم من خلال تقديم سردية مبنية للمشتركات والصواب. فعندما يسيطر الفاعلون السياسيون على مؤسسات الدولة يستخدمون الأيديولوجيا السائدة التي سمحت لهم بالوصول إلى السلطة للحفاظ على موقعهم وتثبيت النظام السياسي. كما تضفي الأيديولوجيات قدرا من الشرعية للنظم السياسية، الأمر الذي يضمن القبول الاجتماعي للحاكم ويعزز الاستقرار والاستمرارية في العلاقات بين الدولة والمجتمع، ما يساعد في الحفاظ على النظام الراهن. وتوفر الأيديولوجيا حماية لأصحاب السلطة ضد التحديات، حيث تعمل كحزام واق في أوقات الأزمات. وظف نظام الأسد الأيديولوجيا البعثية طوال عقود للحفاظ على حكمه، ولكن عوامل استمراره لم تقتصر على توظيف الأيديولوجيا فقط، خاصة بعد اندلاع الثورة، بل ارتبطت بعوامل أخرى مثل النظام القمعي الذي أنشأه والعوامل الخارجية التي استغلها، إضافة إلى السيطرة المجتمعية وغيرها.
1: ونفتح هذا الملف مع السيد محمد برو مدير مركز الصدى لاستطلاع الرأي الذي انضم إلينا في الاستوديو، مرحبا بك. والسيد عباس شريفة الباحث السياسي من حلب، مرحبا بك. والدكتورة ميادة الكيالي الباحثة والكاتبة السورية ومؤسسة ومديرة دار مؤمنون بلا حدود للنشر، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد محمد، ما الفرق بين أن تكون شخص مسؤول له منصب تحمل إيديولوجيا وبين أن تفرض هذه الإيديولوجيا على نظام سياسي واجتماعي؟ كيف نستطيع أن نميز ونفصل في هذا الأمر؟
2: يعني سواء كان شخص مسؤول أو غير مسؤول، أي إنسان يحمل إيديولوجيا محددة في هذه الحياة،
1: المسؤول لديه القوة،
2: لكن أيوة فرض هذه الإيديولوجيا على عامة الناس، هذا ما سار في وجهه السوريون. يعني الإكراه لا ينبغي في الدولة الحديثة أن يكون هناك فرض لإيديولوجيا سواء للمسؤول أو غير المسؤول على عامة الناس. هذا ينشأ عادة بتوافقات، بحوارات، بتفاهمات، ويستغرق زمن طويل. في الحالة السورية الحقيقة نحن خرجنا، لم نخرج حتى الآن، لكن يعني في بداية الخروج من مأزق صعب جدا جدا. وجزء من من يتسيد المشهد الآن هو الفصيل اللي انتصر في هذه الحرب أو اللي أعلن باسمه الانتصار. هذا مأزق كبير. المنتصر غالبا يميل على الأقل تيار منه من المتشددين لفرض هذه الإيديولوجيا، وهذا ما نعاني منه الآن، وبعتقد أنه هذا المسار سيكون طويل لن ينتهي.
1: طب باعتبار أن من يملك القوة يستطيع أن يفرض ما يريد، وهذا حدث مع السوريين وحدث مع دول أخرى، يعني لسنا نحن الوحيدين، ما هي الضمانات بهذه الحالة؟ أن يعني باعتبار نحن في بداية الخطوات الدولة الجديدة، ما هي الضمانات أن لا يستطيع من يملك القوة أن يفرض هذه الإيديولوجيا على المجتمع؟ حيث أننا نلاحظ الآن في سوريا في عدة أماكن يحاول، يعني ليس فقط من لديه القوة، يحاول فئة من المجتمع تحاول أن تفرض إيديولوجيا معينة.
2: يعني سيادة القانون، المشروعية الدستورية، توسيع فضاء الحريات، وجود الأحزاب، إدارة عجلة الحوار اللي سيستمر طويلا، يعني هذا كله يعزز الانفكاك من حالة الإكراه والقسوة.
1: طيب مرحبا بك سيد عباس. إذا استطعنا أن نقول بأن سوريا متنوعة وفيها في نفس الدين الواحد أو الطائفة الواحدة إيديولوجيات متعددة ربما أو يتبناها مجموعات منها، ما الذي يضمن أن لا يعني يتم فرض أي إيديولوجيا محددة في سوريا من قبل جهة محددة على باقي الجماعات؟ يعني هذا التنوع في الإيديولوجيات والذي نميزه عن التنوع في الطوائف والقوميات وإلى آخره، كيف نضمن أن لا يتم فرض رأي إيديولوجيا معينة على جهة أخرى هي أقوى أو أكثر.
3: نعم، بداية تحياتي لك يونس المشاهدي وضيوفك الكرام. أعتقد أن هناك إشكالية في السؤال، لأن الفرضية واقعيا لم تثبت، لم تصح خلال كل التجارب. بالتجربة كان هناك إيديولوجيا يسارية في الاتحاد السوفيتي سقطت ولم تعد، وحتى يعني أغلب اليساريين تحولوا إلى يساريين ديمقراطيين، تركوا الشيوعية تماما. أيضا الإيديولوجية القومية الفاشية بشقيها، كاية الفاشية أو كاية يعني القوميات الحدثية أيضا انتهت ولم
1: انتهت، لكن هذه النهاية التي كانت مكلفة استمرت لسنوات. إذا حتى لو كانت الفرضية يعني فرضية، لكنها أحيانا تتحول إلى واقع ولو انتهت.
3: لم تعتنقها الشعوب، لم تعتنقها بشكل حقيقي، وبقيت هي حالة تعبر عن لون للسلطة الواحدة. لذلك أنا أعتقد أن ممانعة الشعوب وحرية الشعوب والقدرة على التفكير العلمي والنقد الذاتي ونقد الأفكار والإيمان بالتنوع هو أحد أهم يعني محددات العقد الاجتماعي، في الاعتراف أن الشعوب متنوعة.
1: مهمة من هذا في سوريا الآن؟ إبراز هذا التنوع والعقد الاجتماعي الجديد الذي يجب أن يصاغ بين كل أبناء الشعب السوري، مهمة من الآن كي لا تفرض فئة إيديولوجيا معينة على فئة أخرى؟
3: يعني هو مهمة القوى الوطنية الحية بما فيها السلطة السورية وأيضا شبكات الضغط وشبكات والجماعات السياسية وكل المؤثرين الذين اليوم يتحدثون بالفضاء العام. وواضح نحن عندما نراقب الفضاء العام لا يوجد هناك محاولة لتلوين سوريا بلون معين أو بإيديولوجيا معينة. هذا الكلام أعتقد أنه يعني بعيد نوعا ما. اليوم السلطة التي وصلت إلى يعني بعد التحرير هي أكاد أراها أكثر الألوان انفتاحا، إلى درجة أنها كسرت إيديولوجيا القاعدة وخرجت
1: بعيدا عن السلطة. ألا ترى أن هناك تيارات تحاول أن تفرض رأيها، تفرض رأيها على اللباس، على حرية الحياة، على الحريات الشخصية تحت بند الإيديولوجيا، وأن سوريا فيها مجتمعات محافظة، علما أن حتى المجتمعات المحافظة فيها نظرات مختلفة أو إيديولوجيات مختلفة لنوع هذه يعني الأساليب من أن يكونوا محافظين؟
3: يعني الدعوة، هناك فرق بين الدعوة لفكرة معينة وبين الإكراه والإجبار. الإجبار يعني استخدام قوة قهرية كان معنوية أو مادية لإجبار الناس على سلوك معين أو على أنماط اختيارات معينة في اللباس، في المأكل، في المشرب، في العادات والتقاليد. وبالتالي هذا لا شك أنه خطر على العقد الاجتماعي وخطر على السلم الآلي. أما قضية الدعوة إلى الأفكار، بعض الناس يرى أن هذه الفكرة صحيحة ويجب أن يدعو الناس إليها. أعتقد أنه هذا لا يخلو، يعني كل من لديه إعلام هو يدعو إلى أفكاره. كل من لديه مؤسسة إعلامية، كل من لديه منصة إعلامية هو ينشر أفكاره ويحاول أن يقنع الناس بهذه الأفكار. وبالتالي هذا فضاء مفتوح وتشاهديه حتى في بريطانيا وفي الدول المتقدمة، من يعني يدعو إلى بعض الأفكار حتى التي لا تتفق معها أو يراها البعض أنها أفكار متطرفة. لكن طالما أن هذه الأفكار هي في طور مجرد الأفكار، لم تتعسكر الفكرة ولم تتحول إلى قوة إكراهية، أعتقد أنه هذا سيكون شيء طبيعي في المجتمعات. كل المجتمعات متعددة وكل من يريد أن يقنع الآخرين بأفكاره، لكن أن يتحول هذا محاولة الإقناع إلى حالة من التعصب ونبذ الآخرين ومحاولة خلق شروخ اجتماعية وقسم المجتمع عموديا بحيث تؤجج المشاعر الطائفية والعرقية والإثنية، أعتقد أنه هنا يمكن أن نصل إلى حالة من الخطر وقرع جرس الإنذار. وبالتالي يجب أن يتدخل هنا القانون والسلطة والدولة من أجل يعني فض الاشتباك بناء على فرض القانون وحماية الحريات الشخصية
1: يعني ربما
3: وحرية المواطنين في اختيار ما يريدون.
1: الأفضل أن لا نصل إلى موضوع الاشتباك، لأنه عندما يتم الاشتباك بكل أحوال سيكون هناك خسائر لو حتى كانت على مفهوم. وصلت الفكرة وصلت الفكرة، لكن أقصد حتى لا نصل حتى مفهوم حتى لا نصل إلى اشتباك، لأن ما يحدث الآن على مواقع التواصل الاجتماعي والتي هي ربما المساحات الإعلامية التي ليس فيها أي رقيب هي الأخطر الآن. دكتورة ميادة، هل فعلا سوريا بعيدة عن خطر الانقسامات الإيديولوجية وقوة فئة على أخرى وتحريض فئة على أخرى وتكفير فئة لأخرى ويعني اتهامات متبادلة شهدناها في الفترة الأخيرة في عدة أماكن، مثلا حفلة الفنانة أصالة، مثلا حملات الشيخ الذهبي، مثلا الأعياد لديانات أو لطوائف معينة؟ هل سوريا بعيدة عن خطر الانقسامات الإيديولوجية؟
4: ليس تماما. أول شيء بدي رحب فيكم ورحب بضيوفك وأشكركم يعني على مشاركتي بالبرنامج للمرة الثالثة على شاشتكم. أنا بدي أقول أنه التحول الحقيقي بسوريا بيبدأ لما بيقبل كل مشروع على أنه هو طرف بالسياسة، وأنه الوطن أوسع من أنه يعني من أنصاره لهالمشروع. من حقه أي مشروع أنه يسعى للحكم ويعترف بس المفروض أنه يعترف بحق الآخرين أنه أيضا كمان أنه يوصلوا ويتقبل كمان احتمال أنه خسارته. أنا ما بطلب من التيارات أنه تتخلى عن أفكارها أو أنه يصير يعني الخلاف بيناتها ضعيف ونقول يعني كل شيء جميل ومثالي، لكن وبنقدر نختلف ونختلف بعمق، لكن لازم يضل هذا التنافس بين هالإيديولوجيات المختلفة، يضل تنافس سليم ويكون في
1: كيف
4: مؤسسات.
1: كيف يكون تنافس سليم؟
4: عن طريق المؤسسات، عن طريق مؤسسات الدولة.
1: يعني هل تديره الدولة هل هناك ضمانات بأن لا تنحاز الدولة إذا كانت ذات إيديولوجية معينة، أو بالأحرى من يحكم ذو إيديولوجية معينة أن لا يسير هذه المؤسسات التي تدير هذا الأمر إلى جهة معينة أو يميل إلى طرف دون آخر؟ ما هي الضمانات بعيدا عن من الذي يملك السلطة؟
4: صحيح، مرجعية السلطة ليست بالضرورة يعني أنه هي عامل لحتى نقول أنه هي رح تطبق هذا الشيء عليها. الأساس هون القوانين، الأساس هون الدستور يلي بيحمي أنه تكون في حياد للسلطة تجاه كل الإيديولوجيات اللي عم تتنافس على الأرض. حتى لو كانت هي صاحبة إيديولوجيا، هي ما المفروض أنها تفرضها عليها؟ ما هي الإيديولوجيا سمعتها سيئة يعني للأسف كمفهوم، يعني دائما تعتبر انه هي شيء يعني دائما بنقول ايديولوجي يعني وكأنه سبة. الايديولوجيا بتكون بتنظم الافكار وبتنظم الناس وبتخليهم يفكروا بواقعهم وبكيف يغيروه وكيف يصيروا وكيف مين بيحكمهم وكيف. المشكلة لما بتصير هاي الايديولوجيا هي اللي يعني تسيطر وتفرض حقيقتها وتفرض أفكارها على الآخرين. فإنه يكون السلطة لها إيديولوجيا هذا لا يعني بالضرورة أنه هي تطبقها. لازم يكون في قانون، يكون في تساوي بين كل الإيديولوجيات المتساوية المتنافسة.
1: قانون أم مادة دستورية يعني ربما
4: قوانين تحت الدستور. يعني ما في شيء اسمه أنه أنا إذا كنت من إيديولوجيا تانية حتى لو كانت هالإيديولوجيا اللي موجودة هي إيديولوجيا الغالبية مثلاً، أو ما في شيء بيقول أني أنا لازم يكون.
1: لكن سيدة ميادة، حتى الأكثرية مثلاً يعني لو كانت من لون واحد فيها إيديولوجيات متعددة، هناك المحافظ، هناك الوسط، هناك
4: ليست من لون واحد.
1: إذن يعني عندما نقول أن الإيديولوجيا للأكثرية أيضا هذا فيه نوع من الاتهام نوعا ما.
4: لا بالتأكيد يعني هي داخل الأكثرية أصلاً في إيديولوجيات تتنافس مع بعضها. المظلة القانونية أنا قلت قبل هلأ بالحلقة الماضية اللي شاركت بجزء منها عن الهوية الوطنية، أنه نحن لما نحكي عن هوية وطنية أو لما نحكي عن يعني بالذات من الوصفة لازم يكون الوطن محصن بالقوانين، نعم. محصن بحق الإنسان على الاختلاف وأنه يحقه بالعدالة والمساواة. لما بختلف معك من حقك، نعم. أنك أنت في فرق، في عنا ثلاث مستويات، في عنا شيء اسمه قناعة وإقناع وإلزام. أنت من حقك تعتقد بالأفكار اللي أنت بتلاقي، ومن حقك أنك تروج لها وتحاول طيب. تقنع الناس فيها، لكن لما بتحاول انك تفرضها علي وتقول انه انا اذا اختلفت معك معناته انا صرت
1: والضامن الاساسي لعدم الفرض واحترام الاختلاف هو القوانين والدستور والعقد الاجتماعي الذي يكفل لكل مواطن حقه بممارسه يعني افكاره وايديولوجيته التي يعني تمام. يعتقد بها دون ان يفرضها على الاخرين. بكل الاحوال هذا الموضوع الذي هو بالنسبة للسوريين محط جدل إلى حد كبير، سألنا في برنامجنا الجمهورية الثالثة عددا من السوريين عن رأيهم بكيفية التعايش بين المختلفين إيديولوجيا وإمكانية تقبل الآخر المختلف. نتابع كيف كانت الإجابات ونعود لنكمل النقاش.
5: نحن إذا بدنا نرجع نتعايش ونرجع بدنا نطوي صفحة الماضي، صدقيني إذا نحن طوينا صفحة الماضي رح نرجع نتعايش، ونحن من أفضل الشعوب اللي بتتعايش رغم عنا قوميات أكثر من قوميات وطوائف أكثر من طوائف، رغم أنه أنا ما بحب أحكي بموضوع الطوائف وموضوع القوميات والأمور هاي. نحن شعب والله بسيط وبنحب بعض، إذا طوينا صفحة الماضي رح نعيش بسلام إن شاء الله.
6: بطريقة أو بأخرى بدنا نتعايش بالوضع اللي نحن فيه، يعني شلون كيف يعني منيح أبيح شلون ما كان خلص بدنا نتعايش على الشيء اللي نحن فيه، يعني شيء ما منه مهرم خلص.
7: أكيد في اختلاف بالآراء وحيتصادموا يعني في شيء، بس أكيد مثل ما قلنا نرجع لقصة المحبة، يعني بس حبوا الحياة، العالم تحب الحياة فأكيد حيسود المحبة والسلام بالعالم.
8: هلأ أنا بشوف في ثلاث أشياء بتساهم يعني بزيادة المحبة بين المجتمع السوري وإعادة الألفة بينهم. أولها الحوار وانفتاح المجتمعات على بعض البعض والتعرف على ثقافات الآخرين. ثانيها محاسبة المجرمين حتى تتصفى كل فئة من مجرمينها، تصير معك بتنادى لها باسم آخر. وثالثها هو العمل الجماعي والعمل التطوعي يلي يعني بيساهم ببناء هذا المجتمع، بيساهم ببناء هي الدولة وبيخفف من حدة الوتيرة بين المكونات.
9: إذا بدنا نتعايش مع بعض أنا بشوف أنه لازم نتعايش بالمحبة والحب، وما نصنف حالنا على فلان من طائفة، فلان من معلان من طائفة مثلاً، أو قومية مختلفة عن القومية الأخرى.
10: أهم شيء الأول والأخير إنه نصفي قلوبنا وتصير نوايانا حسنة على بعض وكل شيء بيصير منيح بسوريا.
11: يعني برأيي إنه الإنسان يعني كل واحد يتفاهم من الثاني، يعني كل واحد يتنازل شوي عن الثاني ويتفاهم وبس، يعني هذا هيك برأيي أنا، ما بعرف.
1: إذن بعد أن تابعنا آراء متعددة للسوريين، يعني لابد أن أؤكد على نقطة أنه هناك فرق بين تعدد الطوائف الأديان القوميات وبين والديانات وبين موضوع الإيديولوجيا، لأنه كما نقول في القومية الواحدة في الديانة الواحدة في الطائفة الواحدة هناك تبني لإيديولوجيات مختلفة، لكن فكرة التعايش إلى أي مدى فعلا يعني هي على ما يبدو مهمة شاقة أصبحت أن نتعايش مع بعضنا بإيديولوجيتنا المختلفة، يعني إلى أي مدى فعلا أصبحت التعايش مهمة شاقة في سوريا؟
2: يعني باعتقادي في مجموعة من المصطلحات تطرح وهي مصطلحات جميلة ظاهريا، لكن الحقيقة الخلفية لها تنم عن شيء يعني غير حميد. فكرة التسامح فكرة متعالية، من أنا حتى أتسامح معك؟ يعني مثلا عندما تغتصب حقي ممكن أنا أتسامح معك، أما أنت إنسان مواطن عايش مثلك مثلي بنفس البناء مثلا، شو الفضل اللي بدي أمنحه أنا بهذا التسامح؟ أيضا التعايش، الحقيقة نحن السوريين يعني عشنا 50-60 سنة الماضية ما كان في مشكلة في التعايش أصلاً. المشكلة كانت مع النظام، النظام كان يخلق فتن ومشاكل وهذا. أما الناس ما عندها مشكلة. يعني خليني أعود لنقطة الإيديولوجيا بحد ذاتها، هي الحقيقة ثلاث نقاط أساسية. الإيديولوجيا هي تصورات وقيم وأفكار عن تمنح أتباعها النظرة لهذا الوجود، سواء الأرضي أو الغيبي. والنقطة الثانية، كيف نحسن، كيف ينبغي لهذا الوجود مثلا سوريا، كيف ينبغي لسوريا أن تكون. والنقطة الثالثة هي ما هي الطريقة التي أنتقل بها من الآن إلى المأمول. المشكلة تكمن في النقطة الثالثة. أولا، القطاع الأكبر من السوريين غير معني بهذه المسألة. هي مسألة غالبا تكون إما سلطوية أو نخبوية. يعني الإنسان
1: يعني العادي تقصد يجب هذا الأمر أن يعالج من الأعلى إلى الأسفل،
2: يعني يعني المفاعيل القوة والفعل طبعا بيد الأعلى بيد السلطة، لكن كيف تعالج هاي المسائل؟ ما هو الأسلوب؟ ما هي الطريقة؟ بالحروب، بالمناظرات، بالحوار، بالانتخابات، هذا بيقرره الأسفل. يعني كمان عامة الناس تتداخل في هذا الموضوع. ففكرة التعايش المطروحة علينا وكأنه نحن ابتداء في أزمة ولازم نحل هاي الأزمة، الحقيقة ما عندنا أزمة نحن كسوريين
1: إلى الآن. إذا كان تعتقد لا يوجد أزمة؟
2: باعتقاد السوريين ما عندهم أزمة، الأزمة وافدة. معظم الصيحات النشاز التي نراها الآن في الشارع السوري غالبا من غير سوريين، نسبة السوريين فيهم المتأثرين ضعيفة جدا جدا. لذلك أنا باعتقادي أنه يعني
1: طبعا ليس لديك تخوف أن يتم عبر الزمن، لأنه كلما طالت الفترة يعني وعلت أصوات هؤلاء القلة تؤثر أكثر بالناس، طالما لا يوجد ما يحصنهم. يعني التأدلج هو خطر، الفقر يجعل الناس يذهبون إلى الإيديولوجيا أحيانا.
2: صحيح.
1: قلة الوعي، هناك أسباب كثيرة تدفع الناس للتبني الإيديولوجيات.
2: لذلك واحدة من مهام الدولة الرئيسية، والحقيقة نحن عم نحكي عن دولة الآن خارجية من حرب منهكة يعني، ويعني ما عندنا مقدرات، مش هذا تبرير بس هذا فهم للواقع. يعني التنمية هي اللي بتدفع بهاي الأمور إلى الأمام. التنمية بتخلق إعلام حر، التنمية بتوسع مساحة الحرية العامة، التنمية بتخلق راحة من الأزمات اليومية، بتخلي الناس تقبل ببعضها بدون يعني تقبل بعضها بدون تشنجات يعني.
1: نعم.
2: فطبعا الدولة تملك المسؤولية الكبرى، القوى الفاعلة، أرباب الرأي. للأسف يعني منقول الأحزاب والتيارات، ما في بسوريا أحزاب وتيارات الآن. يعني بلد الحقيقة متصحر. فنأمل يعني في مقبل الأيام.
1: طيب سيد عباس، هل فعلا الخلافات الإيديولوجية هي حقيقة وواقع، أما أن أحيانا التيارات السياسية أو التيارات القومية أو التيارات الدينية بغض النظر يعني ما هي تقوم فيما بينها بهذا النوع من إظهار الانقسامات الإيديولوجية كي يصلوا إلى يعني مكاسب، مناصب إلى آخره؟ هناك من يقول بأنه في نفس يعني الدين أو القومية توافق ضمني، أننا نتبنى على المدى البعيد فكرة واحدة، لكن تكتيكيا ندعي الانقسامات الإيديولوجية. هل تتفق أم تختلف مع هذا الأمر؟
3: شكرا. هذا السؤال يعني هو يأتي بالصميم وسؤال في العمق صراحة، ولا لا أخفيك أنني يعني أتأبط شرا من كلمة إيديولوجيا وأعتبرها أنها كلمة سلبية بكل ما تعني الكلمة. لأن الإيديولوجيا هي تقديم وصفة من الأفكار الجاهزة التي تقول أن نمتلك حل لكل المشاكل من خلال هذه النظرية العامة كما قدمها الشيوعيون والليبراليون والقوميون والإسلاميون، حتى نظريات في الحكم وفي الاجتماع وفي الاقتصاد، وقالوا إنه هذا يحل كل المشاكل، وبالتالي أنت ما عليك إلا أن تأخذ يعني تتعامل مع صاحب الإيديولوجيك العطار الذي لديه يعني خلطة من الأعشاب يصفها لوجع الرأس والكولون وكل الأمراض،
1: ولكل الأمراض يعني
3: يشفي كل شيء،
1: وصفة سحرية يعني كما قلت.
3: وبالتالي أعتقد أنه هذه مصادرة على العقل ومصادرة على تطور الفكر الإنساني الذي يتعامل بالنهاية مع مشكلات، وهذه المشكلات بحاجة للحل. لذلك نحن في العمل الحزبي في المشرق العربي دائما كنا مأزومين بثلاثية الرمز والشعار والإيديولوجيا.
1: نعم.
3: بينما الأحزاب، بعض الأحزاب في الغرب انتقلت من الشعار إلى البرنامج البرنامج الانتخابي ماذا سأحقق على مستوى محو الأمية، على مستوى الاقتصادي، على مستوى التنمية كما ذكر الأستاذ محمد برغ، على المستوى الاجتماعي، على مستوى
1: تأسيس الأحزاب أصلاً أصبح على أساس برامجي ولا على أساس إيديولوجي أو طائفي أو ديني، أصبحت أحزاباً برامجية، يعني ألغت فكرة الإيديولوجيا إطلاقاً بتأسيسها،
3: يعني الغالب. لكن الآن هناك عودة لليمين المتطرف
1: نعم للأسف
3: في الغرب، يعني لنا لا نريد أن نبرئ الآخر ونتهم ونجلد الذات، المشكلة ربما تكون على ضفتي الشرق والغرب، لكن في بعض الحالات الملهمة أن هناك تجاوز للإيديولوجيا باتجاه البراغماتية الواقعية العملياتية، يعني تحقيقا للمقولة الفلسفية التي تقول معيار صدق أي قضية فلسفية أو فكرية أو إيديولوجية هو قدرتها على أن تكون حالة واقعية، أما أن تكون مجرد يوتوبيا يعني في الخيال
1: لا يوجد مدينة فاضلة. نعم
3: تصور أعتقد أنه هذا تجاوزه الزمن، وأعتقد أن الشباب اليوم، نحن المشكلة اليوم أمام جيل زد لا يؤمن بكل هذه الأيديولوجيات. اليوم الأيديولوجيا هي لعبة النخبة، لعبة النخبة السياسية التي تحاول أن تصطنع هويات سياسية من أجل أن تبرر الاصطفاف، تبرر الإقصاء، تبرر الشيطنة للآخر، باعتبار أن هذه الأيديولوجيا تصبح هي عبارة عن المسطرة التي تفرز الناس على أساس المقدس والمدنس. من تنطبق عليه المواصفات هو مقدس. نعم. من جماعتي، من حزبي، من ايديولوجيتي، وبالتالي الآن أعتقد أن هناك رؤى كونية. أنا أريد أن ننتقل من فكرة الرؤى الكونية، هناك رؤى كونية إيمانية مؤمنة ترى أن الوجود لديها نظرة في الوجود، وهناك رؤى أيضا علمانية، وهذه تنطبق على ربما السياسة والاجتماع والاقتصاد، وهذه أيضا تنطبق على السياسة والاقتصاد والاجتماع. لكن نلتقي دائما عندما ننتقل إلى البرامج الواقعية. لذلك أيضا حتى على مستوى القيادة الأحزاب، يعني لا زال الشرق يدور حول القائد الرمز أو الرمزية. لذلك تحولت الإيديولوجيات على فكرة إلى أساطير سياسية. الأسطورة هي دائما هي وهم، ليس لها وجود في الواقع. نعم. لكنها قادرة على الحشد، يعني أنت ربما تحشدين في الأسطورة التي تقول أن مهديا مثلا سيظهر آخر الزمن، أو أن الليبرالية الغربية هي نهاية التاريخ، يعني بعض الكتاب الغربيين كتب نهاية التاريخ، وأن التاريخ لن يلد إيديولوجيا مثل الديمقراطية والليبرالية الغربية، وبالتالي يجب علينا أن نتوقف عن البحث لأنه هذه هي نهاية التاريخ. وهم أنفسهم قالوا لا.
1: إذن الخلافات الإيديولوجية هي بالأساس يعني براغماتية عالية، هكذا تقول، أو ربما تقول ليس دائما، لكن أو إذا كانت بالأطر السياسية، لكن بالأطر الاجتماعية هل الاختلافات الإيديولوجية تندرج بنفس الإطار، أم أنها تأتي من المجتمع، البيئة المحيطة، كيف تربى الأشخاص بين بيئة إسلامية أو بيئة محافظة أو بيئة علمانية أو بيئة ليبرالية؟ ولماذا عندما نقول إيديولوجيا دائما، هذه الكلمة التي قلت أنك لا تحبها، يخطر في أذهان الناس أننا نتحدث عن موضوع الأسلمة أو عن موضوع العلمنة بشكل مطلق، واتهام يعني الاتهامات لكلا الطرفين باختصار؟
3: لأنه عبر التاريخ، تاريخنا نحن في سوريا، تصارع على الفضاء السياسي ثلاث إيديولوجيات: إخوان مسلمين، القومية العربية، واليسار. وهؤلاء الثلاثة كان لديهم مشاريع عابرة للحدود، من يريد أن يوحد الوطن العربي والعالم الإسلامي.
1: طب هل هذه التيارات استخدمت الإيديولوجيا للوصول، أم أنها فعلا كانت تتبنى هذه الإيديولوجيا؟
3: كل من يقول أنه لديه وصفة جاهزة تحل كل المشاكل من الآن إلى قيام الساعة هو إيديولوجي. لماذا؟ لأنه يصادر على، ليس مطلوب الآن منك أن تفكر، طالما أنه الآن كل الحقائق وكل الأفكار المطلقة موجودة داخل صندوق هذه الإيديولوجيا. فالإنسان الآن ممنوع أن يفكر، وأي تفكير هو نقد للنظرية أو إحداث انشقاق في الإيديولوجيا، وبالتالي سيطرد من الحظيرة الإيديولوجية باعتبار أنه خرج عن المألوف.
1: يعني هذه نقطة
3: مع كل القامات، يعني أي إنسان كان يفكر ضمن هذه الإيديولوجيات كان يطرد خارج هذه الإيديولوجيا، خارج هذه الأحزاب، باعتبار أن الأحزاب سقوفها متدنية، وبالتالي لا تتحمل القامات الفكرية العالية، وبالتالي تطرد كل من يحاول أن يفكر خارج أطرد.
1: هذه النقطة مهمة، طرد كل من يفكر خارج أطرها. دكتورة ميادة، هي وصفات جاهزة هكذا قال يعني السيد عباس، الأيديولوجيا وصفات جاهزة وتطرد كل من يختلف معها أو من ربما يفكر ويخرج ضمن الإطار والوصفة الجاهزة المرسومة له. إلى أي مدى فعلا لعبة النخبة السياسية المؤدلجة أو التي لديها أيديولوجيا معينة تعطيها المبرر بأن تطرد ما هو مختلف وبالتالي تسيطر على ما تريد من فئة اجتماعية أو من توجه سياسي أو من سلطة من خلال أيديولوجيا؟ كيف تبرر لنفسها؟
4: كل الأيديولوجيات بتروج لنفسها وبتحاول أنه تقنع الآخر فيها وبتنغلق على نفسها وبتعتبر نفسها أنه هي تملك الحقيقة، وهذا يعني مو مشكلة. المشكلة لما هي بتملك السلطة وبتعمل هذا المشروع مشروع وطن، يعني أنه تكون هي جزء من هذا الوطن وعم بتمارس قناعاتها وعم بتمارس نشاطها وعم بتفرق تحكي عن مشروعها وحتى تترشح على الانتخابات ويصير عندها أحزاب وتشارك فيها، هذا ما فيه مشكلة. لكن المشكلة بتكون لما أنه إذا خسرت بالانتخابات بدها تكون بدها يصير في عندنا مشكلة، ولا تقبل الخسارة ولا تقبل التغيير ولا تقبل الآخر ولا تقبل الاختلاف وبتجرمهم. هون المشكله. اما انه يكون في كل وخاصه يعني سواء كانت ايديولوجيا دينيه تتحدث يعني باسم الدين، ما في مشكله اصلا انه تكون في ايديولوجيا دينيه، بس المشكله لما بتعتبر انه الايمان هو بيعطيها سلطه على الناس لحتى انه تفرض ايديولوجيتها عليهم. الدين متنوع وفي مدارس ومشارب كثيره داخله، لكن لما بتكون وحده منهم اعتبرت انه هي إلى السلطة باسم الله على هذا،
1: لكن هذا أيضا ينطبق على التيارات العلمانية والليبرالية وبالذات التيارات الليبرالية والتي أيضا تقسم وتصنف بالنهاية الفكر الليبرالي واحد لكن هناك تقسيمات وترفض الآخر. طيب بهذه الحالة كيف تجد المبرر لنفسها بأن تقصي الآخر؟ كيف تقنع الأخطر بالموضوع ليس فقط السيطرة على السلطة، إقناع المجتمع بأن يعني يتم تسليط المجتمع على بعضه، فئة أيديولوجية تسلط فئة اجتماعية وهذه الفئة الاجتماعية يتم تسليطها على فئة اجتماعية أخرى، هذا هو الخطير. منذ قليل سماه السيد عباس الاشتباك، الاشتباك عندما ينعكس بين الفئات الاجتماعية باختلاف تياراتها الأيديولوجية والدينية والفكرية، يعني كيف
4: يعني هذا المشكلة نضبط هذا الأمر؟ يتحول إلى إلى إلى اشتباك عنيف، يعني أنه التنافس السلمي جيد وحالة صحية للمجتمع، أما لما يتحول لإقصاء وتهديد وإكراه هون المشكلة.
1: طب هل في سوريا برأيك الآن وصلنا إلى حد الاشتباك وما يحدث، نعيد ونكرر مرة أخرى، ما يحدث الآن على مواقع التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام أحيانا على الأرض في أمكنة من خلال أن تفزع فئة لأخرى وإلى آخره، هل هذا يعني بأننا بدأنا في مرحلة الاشتباك في سوريا أم أن هذه يعني ربما أمور فردية لا يمكن أن تعمم بحالة اجتماعية؟
4: أنا لا أنظر للأمر لا بسوداوية ولا
1: بتفاؤل
4: يعني كبير، بواقعية. بالواقع عم بيصير من الأطراف كلها عم تفرض رؤيتها، عم يهب تيار آخر لرفض هاي الفكرة، ولكن بالنتيجة عم تتحقق يعني خطوات هامة. يعني كلنا شفنا الهالة اللي صارت حول يعني عودة أصالة وطلعوا وكفروها ويعني على كل وكان مفسوح المجال للإعلام للجميع، وبالنتيجة استطاعت الدولة أنه تضبط هذا الموضوع وأنه يستمر يخرج الحفل، ونشكر الله بأقل يعني المشاكل الممكنة. كلياتنا كنا خايفين ليصير أي شيء، فكل ما الدولة يعني أوت جهازها الجهاز الأمن، والأمن بده يكون يعني أمن للجميع، مو لفئة على حساب فئة.
1: نعم.
4: بده يكون الأمن للجميع، للمخالف قبل وحمت وحاولت أنه القوانين تكون مطبقة على مسافة واحدة من الجميع، كل ما بننجح أكثر. نحن مرحلة منا سهلة، مرحلة أكيد بالتأكيد انتقالية، في إشياء بقدر أنا أقول عنها أنه فعلاً قطعت فيها الحكومة مسافات، وفي إشياء بقول لا لسه هون.
1: طيب.
4: وفي إشياء بقول أخطأت فيها.
1: طيب اسمحي لي يعني سيدة ميادة، سنعود للنقاش لكن بعد أن نتابع هذه التجربة. فبعد الحرب في البوسنة والهرسك تم احتواء الاختلافات الإيديولوجية من خلال التنافس السياسي، إلا أن الانقسامات بقيت ظاهرة في السياسة ومؤسسات الدولة. تجربة صراعات الإيديولوجيات في البوسنة والهرسك في المادة التالية.
12: كيف يمكن لدولة خارجة من حرب أن تتسع لمشاريع سياسية وفكرية مختلفة من دون أن يتحول اختلافها إلى صراع جديد؟ في البوسنة والهرسك، ومع انهيار النظام الاشتراكي وبدء عهد تعددية الأحزاب، تصدرت انتخاب عام 1990 ثلاثة أحزاب قومية: حزب العمل الديمقراطي والحزب الديمقراطي الصربي والاتحاد الديمقراطي الكرواتي. وكان حزب العمل ذا توجه قومي ديني، في حين تمحورت القوى الصربية والكرواتية حول مشاريع قومية. وبعد الحرب التي انتهت عام 1995 أبقى اتفاق دايتون البوسنة دولة واحدة، لكنه أقام نظاما سياسيا يعترف بالبوشناق والصرب والكروات باعتبارها شعوبا تأسيسية، ونظم تقاسم السلطة بينهم عبر الرئاسة ومجلس الشعوب وآليات لحماية مصالحهم. وهكذا أصبحت المشاريع السياسية المتنافسة تدار داخل المؤسسات، واستمر حضور الأحزاب القومية في مقابل أحزاب ومشاريع سياسية مدنية عابرة للإثنيات. ورغم أن تقاسم السلطة ساعد على تثبيت التعايش السلمي، إلا أنه رسخ أيضا الانقسام الإثني في السياسة والمؤسسات، ولا يزال ذلك ظاهرا في التعليم مع استمرار نظام مدرستين تحت سقف واحد في بعض المناطق، حيث يتلقى الأطفال تعليما منفصلا وفق انتمائهم الإثني، كما تستمر الخلافات حول روايات الحرب والذاكرة الجماعية. وفي المحصلة تترك تجربة البوسنة سؤالا جوهريا: كيف تستطيع سوريا أن تجعل تعدد الأيديولوجيات مساحة للتنافس السياسي لا حدودا دائمة بين مواطنيها؟
1: يعني بعد أن تابعنا تجربة البوسنة والهرسك، وهي ربما بهذه النقطة موضوع الأيديولوجيات تتقاطع نوعا ما أو تتشابه مع الحالة السورية، نحن لا نعمم تجربة لكن نعرض تجربة مشابهة بنقطة معينة مع سوريا، لكن بالنسبة لسوريا لماذا تستطيع فعلا الأيديولوجيات أن تكون عامل جذب للمجتمعات في حالات ما بعد الحروب وما بعد الصراعات؟ وكيف نستطيع أن نقف ضد، يعني نحصن المجتمعات ضد هذه الأيديولوجيات بعيدا عن القانون ومهام الدولة اجتماعيا؟
2: يعني الحقيقة المجتمع السوري مجتمع مهشم الآن، خارج من حرب طويلة، مجتمع ما بيملك مقدرات، الفقر هو الحالة العامة، هذا كله بيخلي في حالة احتقان عند الناس في أي مسألة بتصير طارئة، مثل الرجل اللي رجع من عمله غاضب على البيت، كسر كاسة في المطبخ بيساوي يسور عنده في البيت. فنحن منهكين الحقيقة، والمسؤولية الأولى والأخيرة على الدولة أنه أولا تخلق فرص عمل، وهذا الكلام يعني قوله سهل لكن فعله عملية كتير شاقة. نحن بنعرف لازم يعني يكون عنا بعد نظر في هاي المسألة. لن يحصل هذا بين يوم وليلة. لكن أعود إلى نقطة أسيرت، إنه حالة الاشتباك السبراني على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي هي لتفريغ هذا الغضب.
1: طب هل تعكس الواقع أم أنها بعيدة عن الواقع؟
2: قديش من هدول الآلاف مثلا بستعد يلبس ثيابه وينزل على الشارع ويقاتل؟ أنا باعتقادي إنه النسبة ضئيلة
1: يعني
2: جدا.
1: يعني هي أنت
2: تقصد
1: حالة من التفريغ والتنفيذ أكثر من حالة التجيش والتحريض؟
2: هاي البطولات المجانية يعني يعني قد يجلس العديد وراء شاشة الكمبيوتر ويرسم البطولة في كلامه.
1: طب لا يقوم بهذه الحالة بالتحريض؟
2: هذا تحريض، ولذلك الدولة مطلوب منا مواجهة هاي المسائل بقوانين بقرارات، لكن من وين بده يبدأ؟ المشكلة صعبة. المشكلة إنه نعم. من ينفخ في هذا الجو المحتقن ولو كان عددهم قليل ونسبتهم قليلة. يعني اليوم نحن سمعنا عدة حوادث مثلا بسقيلبية بحماة نعم. لكن هي على مستوى الوطن كله نسبة كتير ضئيلة.
1: يعني هذا يحدث في الدول المستقرة تقصد.
2: نحن اللي تخوف اللي عنا إنه هذا الشرار يشعل الحطب اللي وراه
1: يصبح حالة عامة
2: ويصبح حالة سائدة، ولو دخلنا بهذا النفق الحقيقة باعتقادي الخروج منه عملية
1: طيب
2: صعبة.
1: إذا قلنا أن الإيديولوجيا الشخصية هي حرية لفئة معينة لشخص معين أن يتبنى إيديولوجيا هو راضي بهذه الوصفة الجاهزة، متى تنتهي هذه الحرية الفردية وتبدأ حرية الآخرين، وأين أيضا تنتهي هذه الحرية الفردية وتبدأ صلاحيات الدولة؟
2: يعني الدولة الحقيقة يجب أن لا تملك صلاحيات في مساحة الإيديولوجيا أبدا، هذا مو ميدانها، ميدان القانون والأمن والدفاع،
1: وليس حتى يعني بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع.
2: هذا هو الدور، عندما تكون على مسافة واحدة من الجميع يكون دورها إيجابي. أما ما عدا ذلك الحقيقة يعني بعدين في هي المسألة لا ينبغي أبدا التفكير في مفهوم أقلية وأكثرية، لا يوجد أقلية. إذا كانت مجموعة بشرية تملك إيديولوجيا معينة تعد 50 إنسان، هي مجموعة لها نفس الحقوق مع الآخرين، حق أن تؤمن أن تمارس كما تريد، لكن لا يحق لأي فصيل من أو إيديولوجيا معينة أن تقصر الناس على آرائها. هي المشكلة، والحامي لهي الحدود هو الدولة، والدولة لازم تضرب بقبضة يعني متينة ما تتساهل. التساهل الآن هو اللي عم يخلي حالات تبدو فردية، ولكن الحقيقة الفردي عندما يتكرر باضطراد يصبح يعني نهج للأسف الشديد، ونحن نعيش هذه الأزمة.
1: نعيش هذه الأزمة. نعم. وبرأيك ما هو الحل الأنسب لها؟ يعني غير موضوع القوانين يعني لا نبحث عن حلول سحرية ولا نملك عصا سحرية، يعني لكن بالحد الأدنى.
2: هلأ من الكلام الجميل في الصالونات هو الحوار والوعي، وهذا كله لا معنى طيب. له إذا لم تكن هناك قوانين وأجهزة تنفيذية،
1: حياة سياسية حقيقية،
2: وأجهزة أمنية تضبط يعني تضبط الخارجين طيب. أن يصبح المتجاوز عبرة لغيره، هذا بيفسح مجال بقى لحياة سياسية، لحرية أحزاب. أيضا هناك نقطة يعني يجب أن لا نكون حالمين وواهمين. لن تكون سوريا هذا البلد المحلوم به الحلم، يعني دولة مزدهرة فيها ديمقراطية فيها حرية أحزاب كما نتخيل، هذا لن يكون. نحن محكومون بوضع إقليمي عربي لا يسمح لسوريا أن تتجاوز أبدا. طيب يعني العامل الخارجي عامل مهم
1: يعني أيضاً. هذه رؤية ربما واقعية من وجهة نظرك، البعض يرى أن سوريا ذاهبة إلى هذا النوع من الازدهار، والحلم سيد عباس كما الأيديولوجيا هو حق مشروع، لكن من الذي يحدد ويقول بأن الأيديولوجيات في سوريا، الدين، الأخلاق، الحرية الشخصية والعامة، هل هي الدولة، هل هي المجتمع، هل هم رجال الدين الذين برز دورهم بشكل مختلف في الفترة الأخيرة؟ من الذي يحدد ويدير هذا الأمر؟
3: نعم، بس أنا
1: رجال الدين ليكون واضحة من كل الطوائف والأديان، ليس من جهة محددة واحدة، أو حتى الأشخاص يعني أصحاب الصوت العالي الذين هم ليسوا دينيين الذين يصنعون الرأي.
3: بس من المفارقات أن اليوم السلطة هي أبعد الفرقاء عن إثارة الإيديولوجيات أو إبراز إيديولوجيا متعصبة، هي أكثر الأطراف حديثاً عن الحالة الوطنية، باعتبار أن مصلحة أي سلطة أن تجمع كل المختلفين على تأييدها. الآن المشكلة هي أن من يعارض السلطة هو الذي يذهب إلى الاصطفاف المتطرف في الإيديولوجيا، ذلك عم نشوف اليوم عناوين قومية متعصبة تدعو إلى الانفصال أحياناً في شمال الشرق، أو دعوات دينية، إذا طائفة طول عمرها هي طائفة مدنية لم تعرف الخطاب الديني يؤسس لها مجلس ديني من أجل أن تقاد بالرجل الدين، وأيضا دعوات انفصالية في الجنوب تقاد سياسيا من رجل الدين، بينما
13: السلطة الوحيدة اليوم اللي عم تتصرف
1: بشكل يعني سيد عباس وقل. نحن لم نقل السلطة، لكن حتى لكن بما اعتبارك ذكرت هذه الأمثلة وهي أمثلة واقعية وموجودة حتى لكن ضمن الأكثرية التي هي فيها أيديولوجيات متعددة ومذاهب متعددة، أنت تعلم في سوريا حتى المسلمين السنة ليسوا مذهب واحد، هناك خطاب أيضا أيديولوجي يكفر طرف على حساب طرف، وكان في الفترة الماضية صراع حقيقي على هذا الأمر. إذن ما الذي يحدد المعايير الدينية الأخلاقية الحريات إلى آخره؟ ولا أقصد أنا هنا أي جهة ولا أتهم، وليس هذا دوري.
13: هو العودة لنفس السؤال، أعتقد يعني ما يستطيع أحد أن يقرر عن الشعب السوري. الشعب السوري يجب أن يذهب بعد الحوارات وبعد هذه العصف الذهني إلى العقد الاجتماعي والدستور الدائم. هو الذي يرسم حدود الحقوق، ما هو المسموح وما هو غير المسموح، هو الذي يحدد متى أنت تجاوزت على حقوق الآخرين، متى تكون أنت تمارس حريتك الشخصية التي يضمنها القانون لك، ومتى تكون أنت متجاوز على القانون. بالتالي نحتاج إلى كما ذكر الأستاذ محمد إلى منظومة، يعني في مقولة لأحد علماء جيوبوليتيك يقول إن هذه البلد يتحدث عن سوريا
1: نعم.
13: جيوبوليتيكيا وتاريخيا تمتاز بقضيتين، تمتاز
1: نعم.
13: إنها أولا معبر للتجارة الدولية وأنها مسرح الإيديولوجيات الدينية. تعرفي كل الأديان عندها روايات آخر الزمن، اليهود والمسيحيين والمسلمين،
1: كل فئة لديها نعم رواية.
13: طيب. عندما تتقطع طرق التجارة والمصالح تستيقظ الإيديولوجيات.
1: هذه نقطة مهمة. نعم هذه نقطة مهمة، اسمح لي أن أنتقل إلى
13: سيد عباس. تعود أواصر المصالح وشبكات التكامل الاقتصادي بين هؤلاء المختلفين،
1: تختفي هذه الأيديولوجيات وتنتهي. نعم طيب، هذه النقطة التي دائما هي على ما يبدو فعلا دكتورة ميادة، لماذا الأيديولوجيات تظهر في المجتمعات فجأة، وخاصة في المجتمعات التي تعرض فيها فئة أكثر من أخرى لظلم وقتل وقهر، لحالة الفقر، لحالة المظلومية الموجودة، وكل فئة تدعي مظلوميتها؟ إلى أي مدى هذا الوضع يساهم بالأيديولوجيا؟ وهل التنمية الاقتصادية هي الحل فعلا، أم أنه موضوع الأيديولوجيا الصراع لن ينتهي حتى نهاية التاريخ؟
4: هلا أكيد الأيديولوجيات وتنافسها وصراعها ما نو مشكلة أبدا، يعني ما بعتقد أنه المطلوب حماية الدولة من هذا التنافس، يعني تنافس الإيديولوجيات. وهون بدي أميز بين أنه الدولة والحكومة. الحكومة ممكن تجي ببرنامج أصلا هي إسلامي أو قومي أو ليبرالي أو يساري أو أي شيء، ومن حقها أنه تنفذ برنامجها ضمن الدستور، لكن الدولة بمؤسساتها وقضاء أو جيشة وأمنة وإدارتها ما بيجوز أنه تصير ملك لحزب فائز أو أداة لفرض إيديولوجيته على المجتمع. يعني بمعنى نحن ما بيخوفنا نحن تعدد الإيديولوجيات وظهورها وصراعها، لكن المشكلة لما كل واحدة منا بتحاول أنه تمتلك الدولة.
1: نعم.
4: وتمتلك الدولة، يعني هون صار النزاع على
1: يعني التخوف من أن تمتلك إيديولوجيا معينة، المؤسسات، مؤسسات الدولة التي هي ليس لها علاقة بالسلطة، مؤسسات الدولة شيء مختلف عن موضوع السلطة ومن يحكم.
4: صحيح صحيح. المهم أنه طيب. تكون نحن عنا يعني الحقوق الأساسية خارج يعني أهم شيء أن يكون حقوق الإنسان الأفراد محمية دون أي يعني التطلع إلى أي إيديولوجيا بيرجعوا لها، أو أي حتى لو كانت هي مخالفة للإيديولوجيا الحالية اللي موجودة.
1: شكرا لكم ضيوفي جميعا في هذه الحلقة من الجمهورية الثالثة، الدكتورة ميادة الكيالي الباحثة والكاتبة السورية ومؤسسة ومديرة دار مؤمنون بلا حدود للنشر. شكراً لأيضاً السيد محمد برو مدير مرصد صدى لاستطلاع رأي، كنت معنا في الاستوديو. شكراً للسيد عباس شريفة الباحث السياسي، كنت معنا من حلب. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة. يعطيك العافية.

0: تستخدم الأنظمة السياسية الإيديولوجيا لدعم سردياتها، وفي سوريا وظفها نظام الأسد المخلوع طوال عقد للحفاظ على حكمه. مزيد من التفاصيل حول نشأة مفهوم الإيديولوجيا ودورها في المادة التالية.
1: قدم مفهوم

0: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
1: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
0: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
1: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
0: إذا كانت الأنوثة جبلاً فقمته هي الأربعون.
1: تقلد محمود درويش.
0: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
1: هل يشترط الحب مع الغزل؟
0: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
1: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
0: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.
2: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ولذلك لا نسمح بإضراب العمال، لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
3: من أجل تمكين الحكم،
2: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين.
3: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
2: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
3: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

هذه نشرة الثالثة، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يصل إلى الرياض في زيارة رسمية، يلتقي خلالها ولي العهد محمد بن سلمان. هيئة التخطيط والإحصاء تكشف أن نحو 16% من الأسر لديها أطفال غير ملتحقين بالتعليم. وزارة الطوارئ تبدأ تنفيذ أعمال استباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في ريفي حلب وإدلب. الاحتلال الإسرائيلي يهدم بناية سكنية في القدس الشرقية تؤوي 70 فلسطينياً.

0: وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة السعودية الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في زيارة رسمية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكان في استقبال الرئيس الشرع والوفد المرافق له لدى وصوله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز. من دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة منصور ليضعنا بتفاصيل أكثر عن هذه الزيارة. مرحبا بك عبادة. إذا ما هي الخطوط العريضة لهذه الزيارة؟
1: نعم ربا، يعني حقيقة هذه زيارة جديدة للرئيس السوري أحمد الشرع منذ توليه يعني الحكم في سوريا، تعتبر الزيارة الرابعة إلى المملكة العربية السعودية، الثالثة رسميا. كان هناك زيارة أيضا كانت على هامش يعني قمة أعمال. طبعا الزيارة ربا ستكون في الدرجة الأولى للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، سيكون هناك لقاء خاص بين الرئيس السوري أحمد الشرع و حقيقة يعني تكون في هناك مباحثات لمجموعة من أهم المواضيع التي تخص البلدين، أهمها بداية هو الموضوع الأمني والتنسيق الذي يعني اليوم يعتبر مهم جدا، خصوصا بالنسبة للأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة، وأيضا الوضع الذي وصلت إليه سوريا حقيقة بعد حوالي عامين من سقوط النظام المخلوع. هناك مباحثات أيضا أمنية تخص يعني الأوضاع التي تعيشها السعودية خلال الفترات الأخيرة، وما يجري حقيقة من أوضاع أيضا في اليمن.

0: هذا التصعيد الذي يعني يحدث في المنطقة بشكل عام، إضافة إلى أيضا الأوضاع التي كانت هي بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. هناك أيضا مجموعة من الملفات حقيقة المهمة التي سيتم الحديث عنها، وأبرزها هو الملف الاقتصادي الذي سيكون من المتوقع أن يكون هناك حديث عن موضوع الشراكات الاقتصادية ويعني مجموعة الشراكات التي تم الحديث عنها، إضافة إلى أيضا مجموعة من الاستثمارات التي كان تم الحديث عنها سابقا. سيكون هناك أيضا تخصيص حقيقة للحديث عن موضوع يعني التسهيلات التي ستكون بين البلدين. طبعا ربما من المتوقع حقيقة أن يكون هناك تخصيص واسع للحديث عن المجال الاقتصادي، تحديدا موضوع التسهيلات التي ممكن أن تقدم للشراكات بين السعودية وسوريا، خصوصا الاستثمارات التي تم الحديث عنها سابقا. كان هناك مذكرات تفاهم بين مجموعة من الشركات السعودية، لكن من المتوقع أن يعني تصل هذه المذكرات حقيقة لتوقيع شركات، هذه الشركات تبدأ من خلالها أو تبدأ بعدها هذه الشركات السعودية العمل على العرض على الأرض بشكل مباشر. طبعا هذه الزيارة ستكون يعني ستبدأ حقيقة بلقاء ولي العهد محمد بن سلمان، وحقيقة سيكون هناك عدة لقاءات أخرى للوفد المرافق أيضا للرئيس السوري أحمد الشرع على رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، لكن الرئيس السوري كان قد وصل قبل قليل. حقيقة سنتابع باقي الأخبار بعد لقائه ب يعني ولي العهد محمد بن سلمان وجدول الأعمال الذي سيبدأه حقيقة بعد قليل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبادة المنصور مراسلنا من دمشق. ونستكمل النقاش حول هذه الزيارة إلى المملكة العربية السعودية التي قام بها أو يقوم بها الآن الرئيس الشرع مع الوفد المرافق، مع الدكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في العلاقات السياسية والدولية الذي ينضم إلينا من دمشق. مرحبا بك سيد عبد الباسط. برأيك حسب جدول الأعمال، ما هي أهم الأمور التي سيتم نقاشها في هذه الزيارة أو الأولويات؟ هل هي فعلا التطورات الأمنية في المنطقة وما يحدث في المنطقة من تطورات متعلقة باليمن بالحرب الإيرانية الأمريكية أو حتى في لبنان، أم أن هناك أولويات أخرى يحملها الرئيس الشرع إلى المملكة؟
2: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما نعلم فعلا هي زيارة رسمية ولكن استثنائية واستراتيجية بنفس الوقت. هي تنقل التعاون السوري من باب الدعم السياسي إلى باب الاختبار بناء قدرات على مستوى التنسيق الاستراتيجي بين سوريا والسعودية، بالإضافة إلى أنها تعمق العلاقات العربية العربية العربية العلاقات السورية الخليجية والعلاقات السورية السعودية بشكل خاص. كل من هذه البلدان تحتاج لبعض البعض، وخصوصا أن التحديات أصبحت يعني هي في المقدمة، لا فرق في الأولى الأولويات السورية التي هي قد تركز على الاقتصاد وإعادة الإعمار وضبط الأمن والاستقرار، والأولويات السعودية التي ترى لأن سوريا دور محوري وفاعل في الأمن الإقليمي، وهي استعادت دورها وهي بنت مع الشعب السوري منذ سقوط النظام الحياة السياسية الجديدة في سوريا، والذي أخذت دورها وكان يعني المفتاح كان من مؤتمر دافوس الاقتصادي في الرياض. إذن هناك دور مهم لسوريا تلعبه جيدا. طيب، وهذه الزيارات تؤكد هذا التعاون والتكامل العربي.
1: طيب، هذا التعاون والتكامل، إذا بدأنا بالملف الأمني، ما هو الممكن أن يكون وعلى أي مستوى التعاون الأمني بين سوريا والمملكة العربية السعودية، خاصة مع تفعيل تحالف مكة يوم أمس، إضافة إلى أن كان هناك لسوريا زيارة لباكستان مؤخرا يعني منذ فترة ليست بالبعيدة، والحديث أنه ربما تكون سوريا جزء من هذا التحالف الذي يضم السعودية باكستان والمملكة العربية السعودية، يعني إلى أي مدى من الممكن أن يصل التحالف الأمني لسوريا مع هذه الدول ومع المملكة بالدرجة الأولى؟
2: هذا الفكرة هذه فكرة ضرورية مهمة. دائما الدول عندما تتعرض لبعض المشاكل تلجأ أو يعني تأتيها الدعم السياسي ويتكامل مع تفاهمات أمنية. سوريا تستطيع الآن تتعاون بتنسيق أمني واستخباراتي مع السعودية، ترفع من قدرات الجيش في موضوع البناء القدرات العسكرية والأمنية في إطار تدريب مستمر، ولكن لم تصل بعد إلى مرحلة الدخول في التحالفات على مستوى عالي من الخبرات والتقنية للجيوش الكبرى في الدول أو الدول صاحبة يعني قوى إقليمية الكبرى. هناك طرح لتوسيع حلف مكة، الحلف الدفاعي الذي تشارك فيه تركيا وباكستان والسعودية، وسوريا تشكل محور أساسي في حال انضمت إليه. ربما يعني يتم الحديث عن إمكانية انضمام سوريا مستقبلا.
1: طب انضمام سوريا إلى هذا التحالف الذي هو تحالف أمني بالدرجة الأولى، هل سوريا عسكريا مستعدة على مستوى التنظيم العسكري، على مستوى العدة والعتاد، أم أنه إذا يعني عمل على ضم سوريا بطريقة ما سيتم دعم كل هذه الأمور من قبل يعني الدول الأعضاء في هذا الحلف؟
2: نعم. الموضوع يأتي ضمن المصلحة السورية والسيادة السورية أيضا، لذلك هذا الموضوع يعني لا يتعلق بالدولة راعية ومرعية بقدر ما هو تكامل عربي، لأن سوريا أعلنت عودته إلى قلب الوطن العربي وقلب العروبة، لذلك تجد الآن يعني هي تقول نحن مع الموقف العربي في إطار دعمه في ضمن هذه التحديات المتشعبة، جزء منها مع الكيان الإسرائيلي وجزء منها في اليمن وحرب الخليج التي هي تشكل استفزاز كبير لدول الخليج بشكل
1: طيب إذا
2: أساسي.
1: انتقلنا الى
2: نعم
1: يعني اذا انتقلنا الى الموضوع الاقتصادي كي نكسب الوقت المتبقي معك، من الموضوع الاقتصادي والضغوطات التي تعانيها سوريا اقتصاديا في هذه الفتره، الى اي مدى ايضا سيكون هذا احد اهم البنود التي تعنى بالشان الداخلي السوري، معنيه بحياه المواطن، وهذه ملفات اقتصاديه يحملها رئيس الشرع مع الوفد المرافق له، وماذا تستطيع السعودية أيضا يعني بهذا الملف بالذات أن تقدم في هذه المرحلة؟
2: تستطيع السعودية فعلا اليوم تحريك كتل أموال ضخمة بخصوص رفع العقوبات عن سوريا بعد أن تم رفعها، يعني ما لا يوجد الآن أي حجة، بس تحتاج إلى ضغط يعني تحريك هذه الأموال باتجاه سوريا، وهي تحريك وديعة تكون سعودية مثلا في داخل البنك المركزي السوري الذي سيخفض من سعر الصرف، تحريك عجلة الإنتاج والمشاريع التي تم التوقيع عليها كمذكرات تفاهم، نقلها إلى موضوع اتفاقات رسمية والبدء فيها كمشاريع التي تعطي أيضا فرص العمل ضمن سلسلة مستمرة مرة لا تتوقف، وأن الاستثمار يعني هذا صورة الاستثمار والاقتصاد الجديد السوري تدعمه يعني السعودية لتؤكده وتوثقه ويصبح موثوق في سوريا، كل هذه الصور سواء دعم مادي أو بدأ بالتنفيذ المشاريع أو أنه المحافظة على صورة أن الاستثمار والاقتصاد السوري في مستوى متقدم، هذا تستطيع تقديم السعودية اليوم لسوريا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في العلاقات السياسية والدولية، كنت معنا من دمشق. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سوريا.
3: ختاما نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجددا مرارا وتكرارا من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضا سورية وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
1: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
3: نعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد،
1: قال النائب في حزب العدالة والتنمية التركي فؤاد أوكتاي إن الأنشطة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القنيطرة تحت مسمى سوفا 53 ليست مشروعا حدوديا، بل هي محاولة لخرق الاتفاقية المبرمة عام 1974. وأضاف في منشور له على موقع إكس أنه لا يمكن تبرير هذا التوسع لا بالاتفاقية ولا بالقانون الدولي، لافتا إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن سياساته التوسعية والانسحاب من الأراضي السورية التي دخلتها. كما قال إنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستيلاء، وإن تركيا ستواصل الدفاع عن سيادة سوريا وسلامة أراضيها. أعلنت الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضويتها. هذا ورحبت وزارة الخارجية في بيان بقرار انضمام دمشق معربة عن تقديرها لفرنسا بصفتها الدولة المترأسة للمبادرة، مؤكدة تطلع دمشق إلى إرساء تعاون وتوثيق وبناء يدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. من جانبها رحبت الخارجية الفرنسية بانضمام دمشق معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري، ومؤكدة مواصلة دعمها للجهود السورية لتحديد ما تبقى من عناصر البرنامج الكيميائي وتدميرها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بدبابات وآليات عسكرية في سرية الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد توغل فجر اليوم في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة ثم انسحب منها لاحقا. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مزارعين ومربي مواشن في محيط بلدة بيت جن بمنطقة الكروم بريف دمشق، ما أدى إلى تضرر آلية زراعية أمس بالتزامن مع استمرار التضييق على المزارعين ومنع بعضهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية.
4: طالع على شغلي أنا الصبح، أنا بتاجر بالطرش، بيع وبشتري يعني. بروح عن جيراننا كل البلاد يعني، حضر، عرنا، قاسم. طالع على حضر بايع لزلمة معزة ورايح وديونا حضر. صرت عند الكوع. فأطلقوا النار علي اليهود، أنا مارق بالطريق يعني. نحن ما رايحين على أرضنا، نحن بأرضنا، بأرض بلدنا يعني. بيجي بقول لك إنه يا أخي وين رايح؟ أنت ليش أنت شو لك عندي يا أخي وين رايح؟ ليش أنا بأرضك؟ ما أنا بأرض سوريا. كل يوم أنتم متوغلين وفايتين. هيك بس حركة شيء يعني، للعالم تعمل لها قصة أو يصير مشكلة يعني. هذا الواقع يعني.
1: هذا ونشد أحد المزارعين الأمم المتحدة للتدخل لوقف مضايقات قوات الاحتلال بحق المزارعين.
5: لا بيصير عندنا نحن جماعة فلاحين ورعيان طرش، أم نروح على رزقنا على كرومنا، أبي ضايقونا، أبي أوسوا علينا، أبي أوسوا على طرشنا، أبي يمنعونا نفوت على رزقنا، يعني شو هالحالة؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الدول ترد عننا؟ وين ما عاد في دولة عندنا ترد علينا أو الأمم المتحدة أو غيره؟ بقى مثل ما قال من ناشد الأمم المتحدة، من ناشد الدولة تبعنا، من ناشد كل شيء الله خلق دولة دول عربية تنفعنا ترد علينا. أبي ضايقونا، بدنا نروح على رزقنا، بدنا نروح على طرشنا، ما بيخلونا. اليوم أوسين على ابني الله مزمته، أوسين واس قتل يعني عهوات مهوية واقف بكرسي، والحمد لله رب العالمين.
1: عثرت قوى الأمن الداخلي على الطفلة المختطفة في بلدة قبطان الجبل بريف حلب وسلمتها إلى ذويها بصحة جيدة بعد عمليات بحث وانتشار أمني واسع في المنطقة. يأتي ذلك بعد إعلان قيادة الأمن الداخلي في حلب القبض على شخص قالت إنه متورط في اختطاف طفلة ببلدة قبطان الجبل في ريف المحافظة. وقالت القيادة إن عملية القبض جاءت بعد متابعة حادثة الاختطاف التي رافقها انتشار أمني مكثف في البلدة لمنع تصاعد التوتر.
6: نحن الآن في قرية الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، وتحديدا من أمام منزل الطفلة التي اختطفت بالأمس. منذ قليل ورد اتصال لوالد الطفلة وقالوا له بأن الطفلة موجودة في منطقة عفرين، وبالفعل ذهب إلى المكان المحدد ووجد طفلته. القضية هذه أثارت يعني ردود فعل غاضبة، وأثارت الرأي العام لكون الطفلة لا تبلغ من العمر سوى 7 أعوام عادت الآن، ولكن هي الآن هي ووالدها عند الأمن الداخلي الذي يتابع تحقيقاته حول حيثيات عملية الخطف هذه. نلتقي مع عم الطفلة. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة.
7: الله يسلمك.
6: كيف صارت عملية الخطف؟
7: نحن الطفلة فقدناها امبارح الساعة 3 العصر، كنا متوقعين انه ضايع بالاوليه، دورنا عليها كثير وما لقيناها لحد ما عاد اتصل رقم قال بنتكم عندي وبدي فديه 50,000 دولار عليها. هون عرفنا انه البنت مخطوفه ما ضايعه. نفس الرقم اتصل، كان في قبل هو مشاكل بينه وبين ابو الطفله، ابوه رافع عليه دعوه وبيطالبه في اسقاط الدعوه عنه، هالشخص من نبل هو. نفس الرقم اللي طلب الفدية هو نفس الرقم اللي كان عبس انه هدده قبل بشهر انه راح أزيك بولادك بعيلتك اذا ما بتسقط الدعوة عني. وهالاساس يعني توجه الاتهام لهالشخص.
6: الامن الداخلي اعتقل هذا الشخص.
7: الامن الداخلي اعتقل الشخص واعتقل خلقه اهله وكذا، ولسه هو قيد التحقيق، يعني معلومات لسه ما فيه.
6: كيف تم العثور على الطفل اليوم؟
7: اليوم الصبح الساعة 6 كمان جانا اتصال من رقم لأبو الطفلة، قال له بدك بنتك بتجي على مكان الفلاني منطقة في عفرين تاخدها. وبالفعل رحنا لقينا البنت محطوطة بطريق بعفرين لحالة، جبناها وجينا. هيك هذا الأمر اللي صار.
6: الحمد لله على السلامة مرة تانية. إذن يعني كما استمعنا لعم الطفلة، الطفلة تعرضت إلى الاختطاف منذ الأمس، واليوم عادت بطريقة عندما اتصل أحد المجهولين بوالد الطفلة. الآن الأمن الداخلي يتابع يعني تحقيقاته في هذه القضية للوصول إلى الفاعلين، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم، والآن يعني عمليات التحقيق مستمرة للوصول وتحديد الفاعل بالتحديد. لتلفزيون سوريا محمد نور من قرية الشيخ عقيل ريف حلب الغربية.
1: حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نحو 3500 سوري محتجزين بتهمة الارتباط بداعش يواجهون خطر التعذيب بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق مطلع العام الجاري. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن السلطات العراقية استقبلت أكثر من 1100 بالغ يعانون أمراضا خطيرة ومعدية، مشيرة إلى اكتظاظ سجون بنسبة بلغت 158% من طاقتها. وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من المحتجزين للتعذيب خلال التحقيقات، وهو ما نفته السلطات القضائية العراقية، في وقت بدأت فيه بغداد التحضير لإعادة نحو 460 سوريا لعدم كفاية الأدلة، بينهم جميع الأطفال السوريين البالغ عددهم 305، في حين أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني رغبة بلاده في إعادة ما يصل إلى 3000 سوري. يواصل سجناء في سجن روميا اللبناني بينهم سوريون إضرابهم عن الطعام لليوم 24 على التوالي، احتجاجا على تجميد مفعول قانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء لموقع تلفزيون سوريا إن عدد الحالات التي وصفها بالحرجة ارتفع إلى 61 حالة حتى صباح اليوم، بعدما كان قد بلغ 59 حالة في اليوم 23 من الإضراب، مؤكدا استمرار التحرك إلى حين حسم مصير قانون العفو العام.

0: وتنضم إلينا من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مرحبا بك مايا. إذن ما هي التفاصيل الإضافية المتعلقة بالإضراب في سجن روميا وارتفاع عدد المضربين الذين يصنفون ضمن الحالات الخطيرة، وكيف هي الأوضاع بشكل عام داخل السجن؟
1: نعم ربع، فعلا دخل إضراب ما يعادل 55 سجينا بينهم السوريون يومهم 24 على التوالي، احتجاجا على تعليق العمل بقانون العفو العام، وسط ازدياد الحالات الحرجة التي باتت ملحة جدا والتي باتت في ازدياد ملحوظ. الليل أمس تم نقل أحد السجناء من مبنى بي إلى المستشفى وكانت حالته صعبة جدا، إضافة أيضا إلى العديد من السجناء الذين وضعهم يتفاقم يوما بعد يوم وازدياد الحالات الحرجة. كذلك أيضا تقوم إدارة السجن بنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات، وأيضا عدوى السل التي باتت تنتشر بشكل كبير داخل مبنى السجن. إضافة إلى كل ذلك، في الأيام التي سبقت وحتى يومنا هذا يقوم السجناء برفع لافتات يومية للتعبير عن وضعهم داخل السجون، لافتات دائما ما يوجهها وبشكل دائم السجناء إلى المجلس الدستوري، ولكن لافتات اليوم كتب عليها بأن انظروا إلينا ولا نكون خبر في زحام الأخبار. كانت هذه اللافتة موجهة للوسائل الإعلامية التي من شأنها أن تواكب ما يحدث مع سجناء سجن رومي وغير من السجناء الذين ينفذون إضرابا عن الطعام وعن الدواء. إضافة أيضا إلى ذلك، يترقب عدد كبير من اللبنانيين وأهالي السجناء ولجنة أهالي السجناء الخبر المرتقب والخبر المنتظر من المجلس الدستوري الكفيل والمكلف الوحيد برد الطعن المقدم من قبل التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل. فعلا إن ساعة الصفر أصبحت قريبا، لأن المجلس الدستوري في القانون لديه مهلة ومدة زمنية قانونيا لرد الطعن، وبالتالي ما إن رد الطعن يصبح القانون نافذا، قانون العفو العام وفاعلا. هناك معلومات تؤكد أن في الأيام المقبلة والمهلة المتبقية للمجلس الدستوري سيتخذ المجلس الدستوري قرار برد الطعن، إما عبر رد الطعن والتحفظ على بعض البنود، أي إضافة أو إزالة بعض البنود، أو أن لا يجتمع بالأساس المجلس الدستوري، أي أن لا يكتمل النصاب، وبالتالي إن لم يكتمل النصاب من قبل المجلس الدستوري لاتخاذ القرار يصبح قانون العفو العام نافذا وفاعلا في لبنان. إن غدا لناظره قريب لمعرفة فعلا المجلس الدستوري ما القرار الذي يتخذه، ولكن وصل المعلومات التي لدينا بأن الأمور ستكون منصفة للعديد من السجناء الذين ينتظرون هذا الخبر بفارغ الصبر. هذا خبر طال انتظارهم من قبل العديد من الموقوفين والسجناء سواء من اللبنانيين أو السوريين في السجون اللبنانية.
0: إذن بانتظار إعلان هذا الخبر. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل والمعلومات، مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. يواجه أهالي دير الزور أزمة في تشغيل آلياتهم وسياراتهم من جراء رداءة البنزين المتوفر في الأسواق المحلية وسط غياب التوضيحات الفنية حول طبيعة المشكلة.
2: يستيقظ العديد من أهالي دير الزور منذ عدة أيام على أصوات محاولات إقلاع محركات سيارات ودراجات نارية، لكن من دون جدوى، وذلك لتعطلها بسبب مشكلات ناتجة عن رداءة البنزين.
3: وقفنا بالسيارة امبارحيات وطفت فجأة لحالها مع الأسف. خبرنا الميكانيكي وفورا أجمع أنه العطل بسبب البنزين. مع الأسف الفترة الأخيرة فوق ارتفاع سعر البنزين بنفس الوقت جودة رديئة. اليوم كل تصليحة قامت تحط مبلغ وقدره. أتمنى أنه يتحسن هالشيء هذا، تحسن جودة البنزين، لأن بالفترة الأخيرة الميكانيكي ذكر لنا أنه هذا العطل تكرر بشكل كبير عندهم، عند الأغلبية سواء كان سيارات ولا مطارات.
2: لم يستطع أحد تحديد مشكلة البنزين بدقة حتى الآن، إلا أن نتائج أضراره باتت واضحة ومعروفة لدى أهل الاختصاص. قبل الاطلاع على الآلية.
4: اليوم صار لنا شيء أسبوع أكثر أعطال البنزين السيارات من البنزين، عرفت علي؟ يعني حتى وقت الدق مرش تحس المحرك أول دقته ما بيضغط، يعني البنزين سيء، حتى ريحته تنر على الحل. صار اللي أشتغل بهالمصلة هاي من 91 تماما، بس هاي موضوع البنزين أسع بهالأيام هاي أسوأ شيء. يعني على موضوع السبر، وقت كنا يشتغل تشتغل العالم على السبر ما بها الأعطال هاي، على أساس الساعتين نظامي أو تنر تشم ريحته تنر. سأل كل أهل السيارات.
2: شكاوى عديدة وصلت إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما دفعها لإجراء جولة على عدد من محطات المحروقات في المدينة ليتبين لها وجود مخالفات، لكن من دون توضيح نوعها. أصبح البعض في دير الزور اليوم لا يرجون رخصاً في أسعار البنزين، بل سلامة آلياتهم فقط بسبب تردي جودته حسب قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت هيئة الطاقة الذرية إجراء مسوحات إشعاعية لمواقع عمل في حقول النفط بريف دير الزور بالتعاون مع الشركة السورية للبترول. وقالت الهيئة في بيان إن المسوحات هدفت إلى تقييم الحالة الإشعاعية وتقديم التوصية اللازمة لحماية الكوادر العاملة من المخاطر الإشعاعية، وشملت مواقع آبار الكسرة وأبو خشب، حيث مسح الفريق المعدات والمنشآت النفطية في الموقعين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوقاية الإشعاعية ودعم إجراءات السلامة المهنية بالتعاون مع الجهات المعنية. أعلنت الشركة السورية القابضة للطيران بدء تطوير منصات الحجز والدفع والخدمات الإلكترونية وصولاً إلى تطبيقات الهاتف المحمولة تزامناً مع إطلاق هويتها الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنور عقاد إنه سيعتمد نظام حجز جديد بمواصفات عالمية بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى تطوير منظومة الأتمتة واعتماد البريد الإلكتروني للمراسلات الداخلية وصولا إلى جميع الجهات الحكومية. وأضاف عقاد أن الشركة تستهدف الوصول إلى 25 محطة قبل نهاية العام الحالي بزيادة تقارب 120%، إضافة إلى مضاعفة أسطولها البالغ حاليا 6 طائرات. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كل من يملك معلومات موثوقة عن أماكن وجود 7 متهمين ما زالوا متوارين عن الأنظار إلى إبلاغ الجهات القضائية. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة المحامي رديف مصطفى إن المتهمين هم مفيد صالح خضور وعامر محمود أحمد ومحمود علي خلوف وجمال شريتح وجمال محمد عباس وعلاء علي إبراهيم وحسام عبد الرزاق مخلوف. وأضاف مصطفى أن إحدى الجلسات شهدت محاكمة متهم كان يعمل مصورا في الشرطة العسكرية، وتتمحور الانتهاكات والاتهامات بحقه حول تصوير جثث المعتقلين وتوثيقها، كما شهدت جلسة أخرى محاكمة متهم كان يعمل طبيبا شرعيا. هذا وأكد مصطفى أن مسار المحاسبة يجب أن يجري من دون انتقائية أو انتقام أو مسؤولية جماعية. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء أن 15.8% من الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 لم يلتحق أطفالها بالتعليم، عازية ذلك بشكل رئيس إلى الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم. وحسب نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر للعام الجاري الصادر عن الهيئة، فإن نسبة الالتحاق بالتعليم تنخفض تدريجياً مع التقدم في المراحل الدراسية، إذ لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي 9.1% فقط. وأظهرت الهيئة أن 27.3% من الأسر عزت تسرب أطفالها إلى الصعوبات المالية تلتها حاجة الأطفال للعمل لإعالة أسرهم، في حين أبدت أكثر من نصف الأسر استعدادها لإعادة أطفالها إلى المدارس عند زوال أسباب التسرب. ما تزال عشرات المدارس في حمص خارج الخدمة بعد نحو عامين على سقوط النظام المخلوع بسبب الدمار الذي لحق بها، ما أدى إلى اكتظاظ المدارس المؤهلة بالتزامن مع استمرار أعمال الترميم التي طالت نحو نصف المدارس المتضررة.
5: دمرت آلة حرب النظام المخلوع كثيراً من مدارس حمص وريفها وأخرجتها عن الخدمة، ليشهد قطاع التعليم بسبب ذلك تحديات متنوعة ومعقدة كقلة عدد المدارس واكتظاظ الطلاب وتدهور البنية التحتية التعليمية.
6: ما زالت المدارس بحاجة إلى ترميم، يعني يوجد عدد كبير من المدارس حتى الآن لم ترمم، خاصة في حينا هنا بحي دير بعلب الجنوبي، هذا منكوب جدا، معظم المدارس لم ترمم نظرا لعدم ترميم بعض المدارس، مما يضطر بعض الطلاب البعيدين عن المدرسة أنهم يمشون مسافات طويلة. في عندنا بعض الطلاب تمشي قد تصل إلى 2 كيلومتر حتى تصل إلى المدرسة، وخاصة أننا مقبلين على شتوية والشوارع موحلة، فهذا بسبب مشكلة كبيرة للطلاب.
5: مديرية التربية تتابع سعيها للنهوض بواقع التعليم، حيث أعادت بالتعاون مع عدة منظمات محلية وعربية تأهيل 35 مدرسة تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الحالي، لتستقبل نحو 18,000 طالب وطالبة، ولتصل نسبة المدارس العائدة للخدمة في حمص خلال العامين الأخيرين إلى النصف تقريبا.
7: نسعى دائما وجاهدين لأن تكون المدارس يعني المدمرة حاليا أو الخارجة عن الخدمة وعددها 238 مدرسة، هي خطة للترميم إن شاء الله ضمن العامين القادمين بإذن الله. نحن رفعنا هذه المدارس للعديد من المنظمات، يوجد 14 مدرسة مثبتة مع منظمات حاليا، وباقي المدارس ننتظر التأكيد يعني من المنظمات لترميمها إن شاء الله. بإذن الله قريبا ستكون كل مدارسنا ضمن الخدمة.
5: الطريق بدأ لكنه لم ينتهي، ورحلة تعافي القطاع التعليمي تحتاج إلى تكثيف الجهود لتأسيس بيئة تعليمية متقدمة على صعيد البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم. على مدى أعوام دمر النظام المخلوع عشرات المدارس في حمص، لتبدأ مؤخرا رحلة سباق مع الزمن من الجهات الحكومية لترميم أكبر عدد ممكن من المدارس المدمرة وتخفيف الضغط عن المدارس المؤهلة. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أعلنت محافظة الرقة خطة لتأهيل نحو ثلث مدارسها المتضررة خلال العام الدراسي الحالي، مع التركيز على المدارس الأكثر أولوية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالرقة أنها أعدت قوائم ب215 مدرسة، مبينة أن اختيار المدارس استند إلى حجم الضرر وعدد الطلاب والكثافة السكانية، على أن تنفذ أعمال الترميم على مراحل قبيل حلول فصل الشتاء. وتشمل أعمال التأهيل والصيانة لمواكبة نظام الدوام المزدوج المعتمد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

0: ونقرأ عليكم هذه الأخبار العاجلة. قيادة الأمن الداخلي في حلب تقول أن التحقيقات في بلاغ اختطاف طفلة من بلدة قبتان الجبل بريف حلب أظهرت أن البلاغ كاذب، وأضافت أن ذوي الطفلة تقدموا بالبلاغ بهدف تحقيق مصالح مادية. توقيف والدي الطفلة بجرم الادعاء الكاذب وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية وتوقيف عدد من المشتبه بهم وأحد المتورطين الرئيسيين في القضية بعد عمليات البحث والتحري. إذن مشاهدينا نقرأ عليكم هذه الأخبار العاجلة عن قيادة الأمن الداخلي في حلب، حيث تقول إن التحقيقات في بلاغ اختطاف طفلة من بلدة قبتان الجبل بريف حلب أظهرت أن البلاغ كاذب، وأضاف أن ذوي الطفلة تقدموا بالبلاغ بهدف تحقيق مصالح مادية، وتوقيف والدي الطفلة بجرم الادعاء الكاذب وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية وتوقيف عدد من المشتبه بهم وأحد المتورطين الرئيسيين في القضية بعد عمليات البحث والتحري. حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل الضباب غدا الأربعاء في عدد من المحافظات منها إدلب وحلب وحمص وحماة واللاذقية، ودعت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين لتجنب السفر على الطرق ليلا حفاظا على سلامة المواطنين من انعدام الرؤية نتيجة لتشكل الضباب، وأكدت على ضرورة تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال إسعافية واستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في منطقة السيحة بريفي حلب وإدلب، وأوضح الصالح أن الأعمال تشمل تدعيم وتأهيل السواتر الترابية في سيحتي جزراية والوسيطة بريف بطول 50 كيلومترا، وتنفيذ وتأهيل 10 عبارات مائية، إضافة إلى تأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية وتعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول 200 كيلومترا. ومطلع الأسبوع الفائت شهدت مواقع من السواتر الترابية لمياه السيحة انكسارات عند قرية تل عقارب وأم الكراميل بريف حلب. من إدلب تنضم إلينا مراسلتنا إلاف العلي، مرحبا بك إلاف. إذن خطة أعلنت عنها وزارة الطوارئ تتعلق بالسيحة، لنتحدث مبدئيا يعني السيحة إلى أي مدى هي الأضرار الآن يعني التي تلحقها بالأراضي التي حولها وبالسكان الموجودين في المناطق المحيطة؟
1: نعم ربا، منذ الانكسارات التي حدثت خلال فصل الشتاء الماضي كان هناك تضافر لجهود من عدة مؤسسات متمثلة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومديرية الموارد المائية وأيضا المديريات الزراعة للحد من مخاطر هذه الانكسارات التي تتسبب في وصول المياه إلى منازل المدنيين، غمر المنازل وغمر ممتلكات المدنيين وأراضيهم الزراعية، خاصة مع يعني عدم وجود كان عمل خلال السنوات الحرب الماضية على تدعيم هذه السواتر الترابية، ومع يعني كثرة الشكاوى في فصل الشتاء الماضي وعدم القدرة على السيطرة على هذه الانكسارات، كان اليوم خلال يعني قبل حلول فصل الشتاء خطة استباقية للحد من هذه المخاطر التي من الممكن أن يتسبب بها سد السيحة وانكساراته التي تتسبب بشكل مباشر بضرر للمدنيين وممتلكاتهم. قامت الوزارة بتدعيم السواتر الترابية على امتداد 50 كيلومترا، إضافة إلى تأهيل 10 عبارات مائية لتصريف المياه وعدم تجمعها في أراضي الزراعية التابعة لسكان هذه المناطق. أيضا كان هناك تعزيل وتأهيل لمجرى نهر قويق بطول 200 كيلومتر. هذه الأعمال اليوم تكون ضرورية واستباقية قبيل حلول فصل الشتاء، خاصة أنه اليوم مع العواصف المطرية التي تمر على المنطقة بشكل مباشر يكون هناك أضرار مباشرة على منازل المدنيين. أيضا ربما دعينا نتحدث أنه خلال المنخفضات الجوية التي تعرضت لها المناطق الشمالية والشمالية الغربية تكشفت يعني في كل عاصفة مطرية تتكشف عن سوء البنية التحتية والصرف الصحي في هذه المناطق. ومن الضروري يعني أن يتم العمل على خطوات استباقية لمنع تكرار الحوادث التي نشهدها في الأعوام الفائتة. اليوم يعني مع مرور المنخفض الجوي والعواصف المطرية والرعدية تركزت في المناطق الشمالية والشمالية الغربية في مناطق مثل كفر تخاريم وحارم والدانة وسلقين وأيضا مناطق حزان، وتسببت مباشرة هذه الأمطار رغم يعني عدم تجاوزها ساعة من الزمن بطوفان في بعض الشوارع وإغلاق الشوارع بمياه الأمطار نتيجة عدم تصريف الشوايات المطرية في هذه الطرقات. تعمل اليوم الجهات المعنية من مجالس البلدية لمحافظة إدلب وأيضا المديريات المسؤولة على تعزيل وتنظيف وإعادة ترميم الصرف الصحي المتهالك خاصة في المناطق المنخفضة التي تتسبب في تجمع مياه الأمطار وعرقلة حركة السير وربما أيضا انزلاق المركبات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك إلاف العلي مراسلتنا من إدلب. افتتح المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف أعباء التنقل عن السكان نتيجة بعد المسافة عن مدينة الرقة على أن يقدم خدماته في القضايا المدنية والشرعية واستقبال الشكاوى بما يسهل وصول الأهالي إلى الخدمات القضائية.
2: في إطار العمل المستمر والجهود الحثيثة لوزارة العدل في تطوير الواقع القضائي وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء، تم تفعيل المجمع القضائي في مدينة الطبقة لتخفيف الضغط الحاصل على عدلية الرقة وتخفيف الأعباء والتكاليف الانتقال وسرعة البت والفصل في الدعاوي بأقصر مدة قانونية ممكنة ولخدمة الأهالي في المنطقة، كون المنطقة واسعة جدا وتبلغ يبلغ عدد سكانها ما يقارب 350 ألف نسمة، والمسافة ما بين مدينة الطبقة والرقة ما يقارب 100 كيلومتر تقريبا. الخدمات هي تفعيل المحاكم، استقبال الشكاوى جميع المحاكم المدنية والشرعية والجزائية بمختلف أشكالها.
0: تعمل مجموعة من النساء في مشروع بيتنا بحي القابون في دمشق على إعداد أصناف الليمونة السورية بطرق تقليدية متوارثة في مشروع يهدف إلى تأمين مصدر دخل لهن والحفاظ على الموروث الغذائي السوري.
3: هنا في حي القابون تنزل أم فاروق درجات هذا القبو لتبدأ يوما جديدا في إعداد أصناف من الليمونة السورية. هنا وجدت مجموعة من النساء في خبراتهن المنزلية فرصة للعمل والاعتماد على أنفسهن وفي وصفات الجدات وسيلة لإحياء نكهة يعرف السوريون أصالتها جيدا.
4: نحن مجموعة نساء زوجات معتقلين مفقودين وزوجات شهداء بالثورة السورية، اتفقنا مع بعضنا قررنا نعمل مشروع لحتى نأمن بيوتنا. أول شيء أمن غذائي لبيوتنا، وثاني شيء في بعضهم بده يعيل عوائلهم ما إلهم معين، بدهم يقفوا على رجليهم ويعينوا حالهم، فاتفقنا أنه نشتغل وساوينا مطبخ صغير على قدنا وعم نساوي منتجات اللي هي الليمونة السورية عم نتعلمها لحتى الكل يشتغل فيها ويطالع قوت يومه من هالشغل اللي عم يشتغله. عم نساوي مكدوس، عم نساوي كشك، منساوي مخللات، منساوي مجففات تين، تفاح، بشتين طعميهم مجففات صحية، نعنع، ملوخية، حتى المونة الأساسية والمونة اللي ما بتخطر على بال حدا كمان عم نساويها.
3: هذا المشروع لا يقتصر على إنتاج المونة فحسب، فأم فاروق تدرب النساء اللواتي لا يمتلكن الخبرة الكافية ليصبحن قادرات على العمل والإنتاج بأنفسهن. وخلال 3 أشهر فقط بدأت منتجات المشروع تنال استحسان كثيرين داخل البلاد وخارجها.
5: عم نسمع كلمة كتير حلوة إنه أنا عم ذوق مونة بيت ستي، إنه أنا اشتقت لهي الطعمة، طعمة أيام زمان. فنحنا بلشنا نشتغل أكثر إن نزود الكميات على فكرة الأوزان. نحنا دائما عندنا الأوزان مدروسة، وراء كل منتج عم تشوفه هي في قصة لصبية إما كانت معتقلة أو زوجة شهيد أو حتى في عنا بنات شهداء ومعتقلين. هن ما بيحتاجوا أي حدا يكون عم يقدم لهم مساعدة، هن قادرين يشتغلوا يأمنوا دخل إلهم عن طريق منتج بيصنعوا بحب وبينقلوا لك البيت سوري.
3: ورغم نجاح المشروع يبقى ضيق المكان أحد أبرز التحديات، فقبو صغير ومتطلبات عمل متزايدة تجعلان هؤلاء النساء يتطلعن إلى مساحة أكبر لتكبر معها الفكرة، وتبقى المونة بالنسبة لهن مصدراً للعمل وذاكرة لنكهة البيت السوري الأصيل. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: قالت محافظة القدس إن مشاركة وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير في هدم بناء سكني بالمدينة هو استغلال انتخابي لقضية القدس على حساب الفلسطينيين. وأوضحت المحافظة في بيان أن مشاركة بن غفير تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، مؤكدة أن تحويل هدم منازل الفلسطينيين إلى مشهد انتخابي لا يغير من حقيقة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت بناء من 5 طوابق يقطنه 70 فلسطينيا في بلدة الطور بزعم أن البناء من دون ترخيص.
6: الصف على الشمال انزل وسنسل لجوا.

0: جبل للسجود.
1: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية المداهمة والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. طالت 12 فلسطينيا بينهم سيدتان وثلاثة فتية. وحسب مكتب إعلام الأسرى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرقي طوباس واعتقلت شابا وسيدة، كما داهمت قريتي دير شرف وقوصين غربي نابلس واعتقلت ثلاثة فتية، في حين اقتحمت بلدة ميثلون جنوب جنين واعتقلت ثلاثة فلسطينيين. وفي بيت لحم ورام الله اعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين بينهم ناشطة سياسية وطالب جامعي عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. قتل فلسطيني وأصيب تسعة آخرون بينهم أم وطفلاها من جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بمقتل هشام أبو جلالة وإصابة أربعة آخرين في قصف استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدة بنسهيلة شرقي المدينة ذاتها، وأطلقت مروحية إسرائيلية النار في محيط المنطقة. وفي وسط القطاع أطلقت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه منازل السكان جنوب شرقي دير البلح وشرق مخيم البريج، في حين نفذ الجيش عمليات نسف لمنازل ومبان ومخلات ومحلات شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. قال الكرملين إن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها في ظل خطط ليتوانيا رفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية على أراضيها. وأوضح أن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليتوانيا بالتزامن مع رفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية يمثل تصعيدا إضافيا للتوتر. واتهم الكرملين ألمانيا بخلق صورة لروسيا كعدو بشكل مصطنع بهدف تبرير زيادة إنفاقها على التسلح. ومن موسكو تنضم إلينا مراسلتنا ليلى كف الغزال. إذن ليلى، ما هي آخر التطورات وخاصة هذه التصريحات من الكرملين المتعلقة بليتوانيا والاتهامات لألمانيا أيضا بأن ألمانيا تحاول أن تصور روسيا بأنها عدو وبأنها تقوم بهذه الأعمال العدائية؟
2: مرحبا روبا. الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف علق على خبر استعداد حلف شمال الأطلسي لوضع قاعدة عسكرية أمريكية في ليتوانيا، وكذلك حول خطط البرلمان الليتواني لرفع الحظر عن نشر السلاح النووي في البلاد. علق بأن هذه الأمور في حال تمت ستؤدي إلى تصعيد مع الجانب الروسي، معتبرا أن اقتراب البنية التحتية العسكرية لحلف الشمال الأطلسي من الحدود الروسية وكذلك نشر سلاح الدمار الشامل في أي دولة تقع بالقرب من الحدود الروسية سيكون خطوة نحو التصعيد. في ذات الوقت علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على خطط حلف شمال الأطلسي إعداد الاستراتيجية العسكرية الجديدة للحلف، والتي يزعم بأنها ستضم تطوير السلاح التقليدي وأيضا تطوير استخدام المسيرات والذكاء الاصطناعي. واعتبر سيرجي لافروف بالأحرى علق على هذا الموضوع بشكل بنبرة من السخرية، حيث قال إنه ينظر إلى هذه الخطط بشكل فلسفي. في ذات الوقت تشهد المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا في تبادل الضربات العسكرية، تعرضت روسيا الليلة الماضية إلى هجوم عنيف بالمسيرات الأوكرانية، يعتبر بأن هذا الهجوم كان من أقوى الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على منطقة موسكو، حيث أكدت السلطات مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين على الأقل جراء الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على الضواحي الغربية والشمال الغربية والجنوبية والشرق جنوبية من موسكو. وأدى هذا الهجوم كذلك إلى تأجيل أو إلغاء نحو 200 رحلة جوية في مطارات موسكو. إلى ذلك أفادت السلطات في محافظة بيلغراد الواقع على الحدود الروسية الأوكرانية عن إصابة 11 شخصا على الأقل جراء الهجمات الأوكرانية بالمسيرات. ويأتي هذا التصعيد بعد أن كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توعد بتكثيف الضربات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك قواعد لتخزين النفط ومصانع لتكرير النفط، وذلك بعد أن كانت روسيا هددت الجانب الأوكراني بمضاعفة الهجمات العسكرية ضد المواقع الأوكرانية المتعلقة بتزويد القوات الأوكرانية وبالإمدادات العسكرية وقطاع الصناعة العسكرية في أوكرانيا.
1: شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال مراسلتنا من موسكو. نهاية هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
1: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
0: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
1: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
0: إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي الأربعون.
1: تقلد محمود درويش.
0: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
1: هل يشترط الحب مع الغزل؟
0: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
1: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
0: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب،

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية والتي نبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرعي يصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان. الأمن الداخلي في حلب يكشف زيف بلاغ اختطاف طفلة بقبطان الجبل بريف حلب ويوقف والديها. إدارة مكافحة المخدرات تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم بناء سكنيا في بلدة طور بالقدس الشرقية كانت تؤوي 70 فلسطينية. وصل الرئيس أحمد الشرعي إلى العاصمة السعودية الرياض يرافقه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكان في استقبال الرئيس الشرعي والوفد المرافق له لدى وصوله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

0: ونناقش هذه الزيارة وأهم ما سيكون فيها من ملفات يحملها الرئيس الشرع مع الوفد المرافق مع السيد أحمد مظهر سعدو الكاتب والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا من دمشق. مرحبا بك سيد أحمد. فعلا هي ملفات أمنية واقتصادية، لكن هل في الملف الأمني تحديدا نستطيع بأن نقول أنه سيكون هناك تطور جديد بالتعاون الأمني بين سوريا وحلف مكة تحديدا وبرعاية سعودية هذه المرة؟
1: كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. يعني لا شك أنها زيارة مهمة وتأتي في ظروف إقليمية غاية في الأهمية تشهد فيها المنطقة وخاصة الخليج والحرب في اليمن، الكثير من التغيرات والتعديات اليمنية الحوثية إن صح التعبير على الأرض السعودية، وخاصة مناطق المدينة المنورة وقبلها مكة المكرمة. لذلك الآن تأتي هذه الزيارة ضمن هذه الأجواء وفي ظل هذه المتغيرات في المنطقة، ومن ثم فإن الأهم على أجندة هذه الاجتماعات سيكون الملف الأمني وإمكانية الدخول من خلال الوضع السوري في إطار دعم حقيقي وجدي للوضع في
0: طيب سيد أحمد، فعلا هي الظروف في المنطقة والتحالف الأمني، ربما سوريا أيضا لموقعها الجيوسياسي على غاية من الأهمية، لكن إلى أي مدى تستطيع سوريا أن تدخل ضمن أي تحالف أمني ضمن استطاعتها وقدرتها، وما الذي من الممكن أن يقدم لسوريا بالمقابل لدخولها في تحالف أمني وفق الاستعدادات اللازمة لهكذا دخول؟
1: نعم صحيح، هذا السؤال في محله. الوضع السوري طبعا لا يخفى على أحد، الوضع إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية والأمنية كذلك، والكثير من التحديات التي تواجه الوضع الأمني داخل سوريا، والكثير من العمليات الإرهابية كذلك، والكثير من التحرشات هنا وهناك، كل ذلك بالتأكيد يؤخذ بعين النظر. لكن أنا بتصوري أن المسألة كل ذلك لا يمنع من أن تتقدم سوريا بمشاريع أمنية معينة، وسبق وأن كانت في جولة الرئيس أحمد الشرع السابقة في نيسان الماضي إلى الخليج العربي أن طرحت هذه القضايا بما يتعلق في اتفاقيات دفاع مشترك، في مشروع عربي أمني متكامل في مواجهة المتغيرات والتحديات الكبرى التي تطال الجميع ولا تطال منطقة الخليج فحسب. فبالتالي من الممكن جدا الآن مطروح كان وما زال موضوع إمكانية دخول سوريا في اتفاق مكة. إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الموضوع ممكنا أو أن هناك بعض المعوقات تحد ذلك؟ بالتأكيد هناك معوقات كثيرة، ولكن أيضا من الممكن جدا أن يكون هناك دعم.
0: طيب إذا كان هناك فعلا

0: الحديث عن التعاون الأمني، لماذا لم يكن في الوفد المرافق مثلا السيد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أو حتى وزير الداخلية؟ بما أننا نتحدث عن قضايا أمنية، ربما وزير الداخلية ليس معنيا باعتبار أنه يعني معني بأمن البلاد داخليا، لكن وزير الدفاع لماذا يعني لم يكن في هذه الزيارة برأيك؟ أم أن الزيارة الآن هي تمهيد لأي شيء متعلق بال أمور الأمنية والتوافقات والترتيبات الأمنية إذا كانت موجودة؟
1: نعم، بالتأكيد الأمور بداية أي اتفاق أمني أو عسكري يأخذ بعدا سياسيا في البداية قبل أن يتوجه ترتيبات أمنية أو عسكرية، ومن ثم فإن إعادة صياغة المسألة والعلاقة بين الرياض ودمشق من خلال مفهوم الأمن المشترك للمنطقة برمتها بالتأكيد سيأخذ بعدا سياسيا في البداية، وتأكيد من قبل دمشق على أنها تدعم سياسيا على الأقل حاليا الوضع في السعودية، وإلى جانب الدولة السعودية التي وقفت مع الشعب السوري برمته. وبالتالي أنا باعتقادي إذا كان هناك توافقات وانسجام وإمكانية سواء كان للدخول في سوريا في إطار اتفاق مكة أو سواء، فإن ذلك سيكون بوقت عاجل عبر ترتيبات عسكرية أمنية هي من مهام العسكريتارية السورية أو الداخلية السورية بالتأكيد. فبالتأكيد أنا برأيي المسألة تأخذ وقتا، لكن الآن هناك ضرورة لأن تقف سوريا إلى جانب السعودية عبر هذا اللقاء المباشر والسريع في وقت هناك تحديات كبرى تطال المنطقة، وهناك اعتداءات يومية من قبل الحوثيين على الأراضي السعودية، فكان من الضروري أن تكون هذه الزيارة. طيب. طبعا، وهذا لا يمنع أن يكون هناك توافقات أخرى وتفاهمات وتأكيد على مواضيع لها علاقة بالاقتصاد والاستثمارات وكل المسائل
0: يعني
1: المشتركة.
0: هذا ما كنت سأتي عليه، موضوع الاستثمارات والاقتصاد أيضا، وسوريا تمر بظروف اقتصادية داخليا صعبة، ارتفاع بأسعار المحروقات، كل ما تعلمه من ظروف تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن. إلى أي مدى أيضا يعني المملكة العربية السعودية مع ما قدمته الآن تقدم على خطوة جديدة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على سوريا، خاصة بعد أن رفعت عن قائمة العقوبات، بعد أن رفعت من الدول يعني المسمى بالراعية للإرهاب وكل هذه التفاصيل؟ يعني لم يبقى هناك أي مانع لتقوم أي دولة ترغب فعلا بالدعم الحقيقي بأن تقوم بخطوة واقعية على الأرض؟
1: هلا، بالفترة السابقة تقدمت الرياض بالكثير من المسائل التي تدعم فيها الوضع الاقتصادي السوري وكذلك دولة قطر، وبالتالي الآن يعني من الممكن جدا أن يبنى على ما سبق وتم، وبالتالي لا انقطاع في موضوع الدعم الخليجي لسوريا. سوريا هي كانت وما زالت معيارا أساسيا لنهضة المنطقة، وأيضا
0: ليس انقطاع للدعم لكن الانتقال إلى خطوة جديدة بموضوع الدعم، يعني إلى شيء أكثر فاعلية أو ربما الانتقال من الدعم إلى الشراكات.
1: نعم، بكل تأكيد. هلا، خلال الفترة الماضية كان هناك الكثير من الاتفاقيات وكثير من مذكرات التفاهم أيضا التي لم تنجز بعدها اتفاقيات. باعتقادي اليوم هناك حظ على أن تكون مذكرات التفاهم كلها التي وقعت يكون ملاصقا لها وتابعا لها اتفاقيات اقتصادية لها علاقة بالاستثمارات. وطبعا سبق وتحدث رئيس الشرع أكثر من أن سوريا لا تريد مساعدات بل تريد استثمارات عربية ودولية من أجل نهضة الاقتصاد السوري ومن أجل التنمية الموجودة في الواقع السوري. وطبعا هنا لا يمكن إلا أن يكون في أذهاننا موضوع العلاقة مع إسرائيل، حيث هناك تعديات مستمرة وقدم الأراضي وتعدي على الوضع السوري، كل ذلك سيكون مطروحا أيضا على أجندة اللقاء بين دمشق والرياض.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد أحمد مظهر سعد، والكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق.
1: شكرا لك.
0: أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سوريا.
2: ختاما، نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجددا مرارا وتكرارا من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضا سورية وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
0: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
2: ونعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد،
0: قال النائب في حزب العدالة والتنمية التركي فؤاد أوكتاي إن الأنشطة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القنيطرة تحت مسمى سوفا 53 ليست مشروعاً حدودياً، بل هي محاولة لخرق الاتفاقية المبرمة عام 1974. وأضاف في منشور له على موقع إكس أنه لا يمكن تبرير هذا التوسع لا بالاتفاقية ولا بالقانون الدولي، لافتا إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن سياساته التوسعية والانسحاب من الأراضي السورية التي دخلتها. كما قال إنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستيلاء، وإن تركيا ستواصل الدفاع عن سيادة سوريا وسلامة أراضيها. أعلنت الشركة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضويتها. هذا ورحبت وزارة الخارجية في بيان بقرار انضمام دمشق، معربة عن تقديرها لفرنسا بصفتها الدولة المترأسة للمبادرة، مؤكدة تطلع دمشق إلى إرساء تعاون وثيق وبناء يدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. من جانبها رحبت الخارجية الفرنسية بانضمام دمشق، معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري، ومؤكدة مواصلة دعمها للجهود السورية لتحديد ما تبقى من عناصر البرنامج الكيميائي وتدميرها. كشفت قوى الأمن الداخلي زيف بلاغ اختطاف طفلة بقبتان الجبل بريف حلب وأوقفت والديها للتحقيق بمجريات الحادثة. وذكر بيان الأمن الداخلي أنه أوقف والديها بتهمة تشتيت جهود قوى الأمن بهدف تحقيق مصالح مادية. وجاءت الحادثة بعد استنفار الدوريات وإجراء عمليات البحث التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم. وينضم إلينا مراسلنا من حلب عمار مرجان، يضعنا بتفاصيل أكثر حول هذه العملية وبيان أيضا قوى الأمن الداخلي بأن عملية الاختطاف هي غير صحيحة وتم القبض على والد ووالدة الطفلة. ما التفاصيل عمار؟
3: نعم ربا، مرحبا بك والسادة المشاهدين. منذ منتصف ليل أمس، بعد منتصف ليل أمس تحديدا، بدأت التوترات في بلدة قبتان الجبل، وبدأ سكان أو أهالي البلدة بالاتجاه نحو بلدة نبل على اعتبار أن هناك خبر أو معلومة اليوم اكتشفنا بأنها خاطئة، بأن هناك من اختطف طفلة عمرها 7 سنوات وهو في هذه البلدة. وبعد ذلك انتشر الأمن بشكل مكثف في بلدة قبتان الجبل واستمرت التحقيقات، وكان هناك اجتماع مع بين مسؤولين في الأمن الداخلي وبين وجهاء و أهالي قبتان الجبل. حتى اليوم قبل ظهر اليوم كان الوجود الأمني المكثف مستمرا في قبتان الجبل، إلى أن ظهرت معلومة لاحقا بأن الفتاة عادت إلى أهلها. كانت الرواية بأن الأهل تلقوا اتصالا مجهولا ذهبوا إلى منطقة عفرين ليجدوا الفتاة. بعد ذلك قوى الأمن الداخلي أو الداخلية أصدرت بيانا منذ قليل بأن الادعاء كاذب وبأن الطفلة غير مخطوفة وبأن هذا الادعاء شتت قوى الأمن وبأنه تم إلقاء القبض على والدي الطفلة. وأيضا كان هناك عدد من الذين تم إلقاء القبض عليهم مشتبه بهم في هذه العملية. نحن نتحدث إذن عن حادثة أسفرت عن توتر أمني في عدد من المناطق. هذه الحادثة كانت أصلها أو كانت الحقيقة فيها بأنه ادعاء كاذب، لا يوجد اختطاف وإنما زيف هذا الاختطاف للطفلة لتظهر الحقيقة منذ قليل بأن الطفلة غير مختطفة، بأن الوالدين ادعيا بأن مختطفة ادعاء كاذبا لغايات مادية.
0: طيب هذه الغايات المادية هل يعني نتيجة القبض على والدي الطفلة تحدثوا ما هي المصالح المادية؟ تبين ما هدفهم يعني بهذا الموضوع، من أين سيحصلون عليها هذه المصالح المادية؟
3: نعم، ربما هناك عدة روايات لن أتحدث بها. روايات من الأهالي تتحدث عن مبلغ 50,000 دولار بشكل أو بآخر، هي قصص ليست رسمية. ننتظر أيضا، منذ ساعات كنا أيضا في مداخلة مشابهة وتحدثنا بأن هذه المعلومات ليست هي معلومات أولية وروايات أهالي. نتحدث الآن عن الرواية الرسمية وهي الحقيقية حتى الآن، ربما عن أن هناك غايات مادية. ما هي الرواية الأصلية أو الحقيقية؟ لم تصدر
0: يعني بانتظار اعترافات والدي الطفلة ليتحدثوا،
3: اعترافات الوالدين، نعم. اعترافات نتائج التحقيق أيضا والبيان الرسمي من قبل الداخلية ربما.
0: صحيح، بانتظار هذه الاعترافات وأن تصدر الجهات الرسمية هذه الحقائق. شكرا جزيلا لك عمار مرجان مراسلنا من حلب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بدبابات وآليات عسكرية في سرية الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد توغل فجر اليوم في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة ثم انسحب منها لاحقا. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مزارعين ومربي مواش في محيط بلدة بيت جن بمنطقة الكرومة بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة آلية زراعية بالتزامن مع استمرار التضييق على المزارعين ومنع بعضهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية.
4: طالع على شغلي أنا الصبح، أنا بتاجر بالطرش، بيع وبشتري يعني. بروح عن جيراننا كل البلاد يعني حضر، عرنا، قاسم، طالع على حضر بايع لزلمه معزه ورايح وديهن على حضر. صرت عند الكوع فاطلقوا النار علي اليهود، انا مارق بالطريق يعني. نحن ما رايحين على ارضنا، نحن بارضنا بارض بلدنا يعني. بيجي بقول لك انه يا اخي وين رايح؟ انت ليش انت شو لك عندي يا اخي وين رايح؟ ليش انا بارضك؟ ما انا بارض سوريا. كل يوم انتم متوغلين وفايتين هيك بس حركه شيء يعني للعالم تعمل لها قصه او يصير مشكلة يعني. هذا الواقع يعني.
0: هذا وناشد أحد المزارعين الأمم المتحدة لتدخل وقف مضايقات قوات الاحتلال بحق المزارعين.
5: لا بيصير عندنا نحن جماعة فلاحين ورعيان طرش، أم نروح على رزقنا على كرومنا؟ أبي ضايقونا، أبي أوسوا علينا، أبي أوسوا على طرشنا، أبي يمنعونا نفوت على رزقنا؟ يعني شو هالحالة هاي؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الدول ترد عننا؟ وين ما عاد في دولة عندنا ترد عننا أو الأمم المتحدة أو غيره؟ بقى مثل ما قال مناشد الأمم المتحدة، مناشد الدولة تبعنا، مناشد كل شيء الله خلق دولة دول عربية تنفعنا ترد عننا. أبي ضايقونا، بدنا نروح على رزقنا، بدنا نروح على طرشنا، ما بيخلونا. اليوم أوسين على ابني الله مزمته، أوسين واس قتل يعني عهوات مهوية واقف بكرسي والحمد لله رب العالمين.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية. وحسب بيان الإدارة فقد أسفرت العملية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود عن ضبط 62 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أكثر من 200 ألف حبة من عقار الكبتاغون، وتمت مصادرة كامل المضبوطات أصولا، في حين تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وملاحقة الشبكة المتورطة لتقديمها إلى القضاء. من دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور، مرحبا بك مجددا عبادة. يعني عملية كبيرة لتهريب من المخدرات سواء مادة الحشيش أو الكبتاغون من لبنان إلى سوريا، ما هي التفاصيل وإلى أين وصلت التحقيقات بالقبض على العصابة المتهمة بهذا التهريب؟
6: نعم ربما حقيقة هذه العملية هي ليست الأولى التي تتم خلال هذا الشهر فقط، يعني خلال هذا الشهر هناك عدة عمليات حقيقة كانت قد سبقت هذه العملية، و يعني العلاقات المرتبطة ببعضها أو هذه يعني الأشخاص المتورطين بهذه الجرائم هم مرتبطين ببعضهم، والعمليات السابقة كان لها دور كبير في الوصول إلى الفاعلين ضمن هذه العملية الأخيرة. طبعا إدارة مكافحة المخدرات كانت قد كثفت من عمليات المراقبة على الحدود، وقالت بأنها تعمل حقيقة خلال الفترة الأخيرة من يعني ضبط عدة شحن، وذلك بعد تكثيف الجهود على الحدود. هناك عدة دوريات هي دائمة على يعني المعابر الحدودية وأيضا على الحدود المنتشرة بين سوريا ولبنان، وهذا التكثيف حقيقة أدى إلى قطع كثير من عمليات التهريب التي كانت تجري بشكل مستمر وشكل يومي. يعني خلال الفترات الأولى بعد سقوط النظام المخلوع كان هناك يعني إيقاف يومي يعني إبطال المخدرات، هذه العملية اليوم باتت أو إدارة مكافحة المخدرات باتت تعمل بشكل يومي على إيقاف جميع الأشخاص القادمين والفاعلين لإبطال هذه المواد المخدرة. طبعا العمليات الأخيرة ربما باتت يعني تتم بعد إيقاف أشخاص كانوا على صلة يعني مباشرة بعمليات التهريب. هناك أيضا أشخاص متورطين يعني متزعمين بهذه العصابات الذين يقومون بإدخال مخدرات عبر الحدود. طبعا إدارة مكافحة المخدرات تقول بأنها تقوم بالتحقيقات اللازمة مع الأشخاص الذين تم إيقافهم، وأيضا تعمل على مراقبة الحدود بشكل مكثف لمنع أي إدخال إن كان لهذه المواد المخدرة إن كان من الأراضي اللبنانية أو باقي الحدود مع باقي الدول، وأيضا تقوم على إيقاف الأشخاص الموجودين داخل الأراضي السورية. هناك بعض الأشخاص كان لهم ارتباط مباشر إن كان بعمليات التصنيع أو الإتجار بالمواد المخدرة. طبعا إدارة مكافحة المخدرات أيضا تقول بأنها يعني تعمل من خلال وسائل حديثة وإدخال بعض الوسائل التي من خلالها تقوم بالكشف على السيارات وتقوم بالكشف أيضا على البضائع التي تمر عبر الحدود السورية.
0: نعم شكرا جزيلا لك عبادة المنصور مراسلنا من دمشق. حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نحو 3500 سوري محتجزين بتهمة الارتباط بداعش يواجهون خطر التعذيب بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق مطلع العام الجاري. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن السلطات العراقية استقبلت أكثر من 1100 بالغ يعانون أمراضا خطيرة ومعدية، مشيرة إلى اكتظاظ السجون بنسبة بلغت 158% من طاقتها. وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من المحتجزين للتعذيب خلال التحقيقات، وهو ما نفته السلطات القضائية العراقية في وقت بدأت فيه بغداد التحضير لإعادة نحو 460 سوريا لعدم كفاية الأدلة، بينهم جميع الأطفال السوريين البالغ عددهم 305، في حين أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني رغبة بلاده في إعادة ما يصل إلى 3000 سوري. يواصل سجناء في سجن روميا اللبناني بينهم سوريون إضرابهم عن الطعام لليوم 24 على التوالي احتجاجا على تجميد مفعول قانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء لموقع تلفزيون سوريا إن عدد الحالات التي وصفها بالحرجة ارتفع إلى 61 حالة حتى صباح اليوم، بعدما كان قد بلغ 59 حالة في اليوم 23 من الإضراب، مؤكدا استمرار التحرك إلى حين حسم مصير قانون العفو العام. يواجه أهالي دير الزور أزمة في تشغيل آلياتهم وسياراتهم من جراء رداءة البنزين المتوفر في الأسواق المحلية وسط غياب التوضيحات الفنية حول طبيعة المشكلة.
7: يستيقظ العديد من أهالي دير الزور منذ عدة أيام على أصوات محاولات إقلاع محركات سيارات ودراجات نارية لكن من دون جدوى، وذلك لتعطلها بسبب مشكلات ناتجة عن رداءة البنزين.
8: وقفنا بالسيارة امبارحيات وطفت فجأة لحالها مع الأسف. خبرنا الميكانيكي وفورا أجمع أنه العطل بسبب البنزين. مع الأسف بالفترة الأخيرة يعني فوق ارتفاع سعر البنزين بنفس الوقت جودة رديئة، يعني اليوم كل تصليحة قام تحط مبلغ وقدره. أتمنى أنه يتحسن هالشيء هذا، تحسن جودة البنزين، لأن بالفترة الأخيرة الميكانيكي ذكر لنا أنه هذا العطل تكرر بشكل كبير عندهم، عند الأغلبية سواء كان سيارات ولا مطارات.
7: لم يستطع أحد تحديد مشكلة البنزين بدقة حتى الآن، إلا أن نتائج أضراره باتت واضحة ومعروفة لدى أهل الاختصاص قبل الاطلاع على الآلية.
9: اليوم صار لنا شيء أسبوع أكثر أعطال البنزين السيارات من البنزين، عرفت علي؟ يعني حتى وقت الدق مرش تحس المحرك أول دقته ما بيضغط، يعني البنزين سيء حتى ريحته تنر على الحل. صار اللي أشتغل بهالمصلحة هاي من 91 تماما، بس هاي موضوع البنزين أسع بهالأيام هاي أسوأ شيء. يعني على موضوع السوبر وقت كنا يشتغل تشتغل العالم على السوبر ما بها الأعطال هاي، على أساس الساعتين نظامي أو تنر تشم ريحته تنر. سأل كل أهل السيارات.
7: شكاوى عديدة وصلت إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما دفعها لإجراء جولة على عدد من محطات المحروقات في المدينة ليتبين لها وجود مخالفات لكن من دون توضيح نوعها. أصبح البعض في دير الزور اليوم لا يرجون رخصا في أسعار البنزين بل سلامة آلياتهم فقط بسبب تردي جودته حسب قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت هيئة الطاقة الذرية إجراء مسوحات إشعاعية لمواقع عمل في حقول النفط بريف دير الزور بتعاون مع الشركة السورية للبترول. وقالت الهيئة في بيان إن المسوحات هدفت إلى تقييم الحالة الإشعاعية وتقديم التوصيات اللازمة لحماية الكوادر العاملة من المخاطر الإشعاعية، وشملت مواقع آبار الكسرى وأبو خشب، حيث مسح الفريق المعدات والمنشآت النفطية في الموقعين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوقاية الإشعاعية ودعم إجراءات السلامة المهنية بالتعاون مع الجهات المعنية. أعلنت الشركة السورية القابضة للطيران بدء تطوير منصات الحجز والدفع والخدمات الإلكترونية وصولاً إلى تطبيقات الهاتف المحمول تزامناً مع إطلاق هويتها الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنور عقاد إنه سيعتمد نظام حجز جديد بمواصفات عالمية بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى تطوير منظومة الأتمتة واعتماد البريد الإلكتروني للمراسلات الداخلية وصولاً إلى جميع الجهات الحكومية. وأضاف عقاد أن الشركة تستهدف الوصول إلى 25 محطة قبل نهاية العام الحالي بزيادة تقارب 120%، إضافة إلى مضاعفة أسطولها البالغ حالياً 6 طائرات. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كل من يملك معلومات موثوقة عن أماكن وجود 7 متهمين ما زالوا متوارين عن الأنظار إلى إبلاغ الجهات القضائية. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة المحامي رديف مصطفى إن المتهمين هم مفيد صالح خضور وعامر محمود أحمد ومحمود علي خلوف وجمال شريتح وجمال محمد عباس وعلاء علي إبراهيم وحسام عبد الرزاق مخلوف. وأضاف مصطفى أن إحدى الجلسات شهدت محاكمة متهم كان يعمل مصورا في الشرطة العسكرية، وتتمحور الاتهامات بحقه حول تصوير جثث المعتقلين وتوثيقها، كما شهدت جلسة أخرى محاكمة متهم كان يعمل طبيبا شرعيا. هذا وأكد مصطفى أن مسار المحاسبة يجب أن يجري من دون انتقائية أو انتقام أو مسؤولية جماعية. حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل الضباب غدا الأربعاء في عدد من المحافظات منها إدلب وحلب وحمص وحماة واللاذقية، ودعت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين لتجنب السفر على الطرق ليلا حفاظا على سلامة المواطنين من انعدام الرؤية نتيجة لتشكل الضباب، وأكدت على ضرورة تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال إسعافية واستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول في منطقة السيحة بريفي حلب وإدلب. وأوضح الصالح أن الأعمال تشمل تدعيم وتأهيل السواتر الترابية في سيحتي جزرايا والوسيطة بطول 50 كيلومترا، وتنفيذ وتأهيل 10 عبارات مائية، إضافة إلى تأهيل 12 كيلومترا من الطرق الزراعية وتعزيل مجرى نهر قويق وتفرعاته بطول 200 كيلومتر. ومطلع الأسبوع الفائت شهدت مواقع من السواتر الترابية لمياه السيحة انكسارات عند قرية تل عقارب وأم الكراميلة بريف حلب. تواجه أحياء حلب الشرقية أعباء متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاشتراك بالأمبيرات التي تحولت من حل مؤقت لغياب الكهرباء إلى عبء يثقل كاهل الأهالي، وأصبحت الورش ويزيد من تكاليف وأصحاب الورش ويزيد من تكاليف المعيشة والإنتاج.
10: يعني ما بعرف، يشكو أبو عمر من ارتفاع سعر الأمبيرات الذي يراه يلتهم ما تبقى من دخله، فالرجل الستيني بلا مورد ثابت ولا معيل، في حين تتكاثر نفقات الحياة من حوله لتصبح الأمبيرات بندا ثقيلا في قائمة احتياجاته اليومية.
11: إذا أحكي أقول لك مدخولي بالشهر 500-600 ألف، يعني أكثر من هيك مدخولي ما في، وأبدفع أمبير 500 ألف. طيب أنا شلون دا أعيش؟ شلون بدي حدا من المسؤولين يبرك مطرحي لو كان شهر زمان ويجرب أني أعيش عيشتي.
10: في الصالحين والفردوس وأحياء أخرى من شرقي حلب حيث تغيب الكهرباء النظامية، يعتمد السكان على المولدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومع ارتفاع أسعار المحروقات ارتفعت تعرفة الأمبيرات بين 25% و40%، في حين امتدت تداعياتها إلى الورش الصغيرة التي باتت الأمبيرات كلفة إضافية فيها تهدد قدرتها على الاستمرار.
12: يعني نحن الورشة الصغيرة نحن أي ما عم نطالع حق الأمبير، يعني عم ياخدين أمبيرين حقهم 260 ألف، ماشي، أنا يوميتي 60 ألف والعامل هنا يوميته 60 ألف، كويس؟ نجي آخر الجمعة شدنا ندفع.
10: بين الأهالي وأصحاب المولدات لم تعد أزمة الأسعار مجرد أرقام على الفواتير، بل تحولت في بعض الحالات إلى خلافات ومشادات وصلت إلى حد الشجار. يعزو أصحاب المولدات ارتفاع الأسعار إلى زيادة كلفة المازوت، في حين يجد المواطن نفسه عالقا بين دخل يتآكل وكلفة لا تتوقف عن الارتفاع.
13: كتير وجعنا رأسنا أول أسبوع من الغلاء، فقدان المادة، أسعار متضاربة، الزبون أو المشترك ما تقبل السعر لأنه فعلا كان سعر فجائي من الأمبير 85 ألف لل 110 ألف، ومنطقة شعبية فقيرة تعتمد على الأمبيرات والمولدات حصرا. يعني
10: ضعف الإمكانيات المادية وتدني أجور العمال والموظفين من جهة، وغياب الشبكة الكهربائية النظامية عن أحياء كاملة من جهة أخرى، وضع الأهالي أمام معادلة قاسية، إما دفع كلفة الأمبيرات مهما بلغت أو البقاء في عتمة لا تنتهي.
14: حين تغيب الكهرباء النظامية يصبح الأمبير شرياناً لا غنى عنه للحياة اليومية، لكنه يتحول مع ارتفاع كلفته إلى عبء يستنزف مدخول الأهالي ويفتح باباً جديداً للمعاناة في انتظار حل يعيد للكهرباء دورها كخدمة أساسية لا كلفة تثقل الناس. محمد نور، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: كشفت هيئة التخطيط والإحصاء أن 15.8% من الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 لم يلتحق أطفالها بالتعليم، عازية ذلك بشكل رئيس إلى الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم. وحسب نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر للعام الجاري الصادر عن الهيئة، فإن نسبة الالتحاق بالتعليم تنخفض تدريجياً مع التقدم في المراحل الدراسية، إذ لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي 9.1% فقط. وأظهرت الهيئة أن 27.3% من الأسر عزت تسرب أطفالها إلى الصعوبات المالية تلتها حاجة الأطفال للعمل لإعالة أسرهم، في حين أبدت أكثر من نصف الأسر استعدادها لإعادة أطفالها إلى المدارس عند زوال أسباب تسرب. ما تزال عشرات المدارس في حمص خارج الخدمة بعد نحو عامين على سقوط النظام المخلوع بسبب الدمار الذي لحق بها، ما أدى إلى اكتظاظ المدارس المؤهلة بتزامن مع استمرار أعمال الترميم التي طالت نحو نصف المدارس المتضررة.
15: دمرت آلة حرب النظام المخلوع كثيراً من مدارس حمص وريفها وأخرجتها عن الخدمة، ليشهد قطاع التعليم بسبب ذلك تحديات متنوعة ومعقدة كقلة عدد المدارس واكتظاظ الطلاب وتدهور البنية التحتية التعليمية.
16: ما زالت المدارس بحاجة إلى ترميم، يعني يوجد عدد كبير من المدارس حتى الآن لم ترمم، خاصة في حينا هنا بحي دير بعلب الجنوبي، هذا منكوب جدا، معظم المدارس لم ترمم نظرا لعدم ترميم بعض المدارس، مما يضطر بعض الطلاب البعيدين عن المدرسة أنهم يمشون مسافات طويلة. في عندنا بعض الطلاب تمشي قد تصل إلى 2 كيلومتر حتى تصل إلى المدرسة، وخاصة أننا مقبلين على شتوية والشوارع موحلة، فهذا بسبب مشكلة كبيرة للطلاب.
15: مديرية التربية تتابع سعيها للنهوض بواقع التعليم، حيث أعادت بالتعاون مع عدة منظمات محلية وعربية تأهيل 35 مدرسة تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الحالي، لتستقبل نحو 18,000 طالب وطالبة، ولتصل نسبة المدارس العائدة للخدمة في حمص خلال العامين الأخيرين إلى النصف تقريبا.
17: نسعى دائما وجاهدين لان تكون المدارس يعني المدمره حاليا او الخارجه عن الخدمه وعددها 238 مدرسه، هي خطه للترميم ان شاء الله ضمن العامين القادمين باذن الله. نحن يعني رفعنا هذه المدارس للعديد من المنظمات، يوجد 14 مدرسه مثبته مع منظمات حاليا، وباقي المدارس ننتظر التاكيد يعني من المنظمات لترميمها ان شاء الله. باذن الله قريبا ستكون كل مدارسنا ضمن الخدمه.
15: الطريق بدأ لكنه لم ينتهي، ورحلة تعافي القطاع التعليمي تحتاج إلى تكثيف الجهود لتأسيس بيئة تعليمية متقدمة على صعيد البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم. على مدى أعوام دمر النظام المخلوع عشرات المدارس في حمص، لتبدأ مؤخرا رحلة سباق مع الزمن من الجهات الحكومية لترميم أكبر عدد ممكن من المدارس المدمرة وتخفيف الضغط عن المدارس المؤهلة. أنور أبو الوليد، تلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: أطلق اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أول حملة إغاثية لجراحة قلب الأطفال في سوريا بمشاركة أطباء من سوريا وفرنسا وإسبانيا، وذلك في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق.
18: من الرقة قطعت يازي مئات الكيلومترات تحمل بين يديها قلباً صغيراً متعباً، رحلة طويلة في طريق العلاج تستقر هنا في مشفى الأطفال بدمشق، علها تكون المحطة الأخيرة التي تمكنها من انتهاء علاج طفلتها.
19: مع فتحة بالقلب وجبتها تسوي عملية، أول يومنا صغيرة كانت تعاني، من سخونة من دقات قلبة سريعة هيك. بلا جيبها شفايفة غد نزرق من تعدت السنة الحمد لله مشت حالة. جايين نعمل عملية، جينا من الرقة نعمل عملية هين بالشام. والله صارنا أسبوع اليوم وما عدنا اللعون تلا.
18: بالتنسيق بين اتحاد الأطباء والصيادلة في فرنسا وبرعاية وزارتي التعليم العالي والصحة في سوريا، تنطلق من مشفى الأطفال أول حملة إغاثية لدعم جراحة قلب الأطفال، والذي من المقرر استمرار عملياته لأسبوع كامل لإجراء عشرات العمليات للأطفال المنتظرين.
20: أطباء سوريين في الداخل، اليوم هي أول بداية الحملة وإن شاء الله خلال لمدة أسبوع، وسوف نقوم بحملات أخرى خلال الأشهر والأسابيع القادمة.
21: نحن الفريق الداخلي الموجود يلي بيرفع له القبعة على الفريق الموجود من جراحين وأطباء تخدير وتمريض، إضافة للفريق الجاي من فرنسا ومن إسبانيا كمان، عم نشتغل كفريق واحد من أجل خدمة الأطفال وتحسين البنية التحتية البشرية والبنية التحتية المادية بالشعب.
18: تؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون الطبي الدولي، وتعكس رغبة الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا في المساهمة إلى جانب زملائهم في سوريا في تحسين رعاية المرضى وتطوير الكفاءات الطبية في سوريا.
0: قالت محافظة القدس إن مشاركة وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إتمار بن غفير في هدم بناء سكني بالمدينة هو استغلال انتخابي لقضية القدس على حساب الفلسطينيين. وأوضحت المحافظة في بيان أن مشاركة بن غفير تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، مؤكدة أن تحويل هدم منازل الفلسطينيين إلى مشهد انتخابي لا يغير من حقيقة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت بناء من 5 طوابق يقطنه 70 فلسطينيا في بلدة الطور بزعم أن البناء من دون ترخيص.
22: الصف على الشمال انزل سنسلة بالضبط.

0: الجبل لسه فوق.
1: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية المداهمة والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، طالت 12 فلسطينيا بينهم سيدتان وثلاثة فتية. وحسب مكتب إعلام الأسرى، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرقي طوباس واعتقلت شابا وسيدة، كما داهمت قريتي دير شرف وقوصين غربي نابلس واعتقلت ثلاثة فتية، في حين اقتحمت بلدة ميثلون جنوب جنين واعتقلت ثلاثة فلسطينيين. وفي بيت لحم ورام الله اعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين بينهم ناشطة سياسية وطالب جامعي عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

0: من القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلتنا ريم العمري. مرحبا بك ريم. سنتوقف بداية عند البناء الذي تم هدمه في القدس الشرقية وتورط بن غفير بهذا الهدم لأهداف انتخابية.
1: بالفعل ربا، مواصلة الاحتلال لسياسة عمليات الهدم في القدس أصبحت كبيرة وكثيرة بالآونة الأخيرة، وهي كما تقول محافظة القدس سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني وتفرض وقائع ديموغرافية وعمرانية جديدة على المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع متعلقة بمنح تراخيص البناء وقوانين صارمة. ما جرى صباح هذا اليوم أن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور في القدس وقامت شرعت بهدم مبنى مكون من 5 طوابق 10 شقق سكنية. يقطن هذا المبنى 70 مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء. لم تمنح حتى العائلات وقتا لكي يقوموا بأخذ مقتنياتهم من المنازل أو ما يستطيعون أخذها. هدمت البناية بكل ما فيها من مكونات ومحتويات ومقتنيات المنزل. الأهالي يقولون بأن الإخطار الأخير قد جاءهم بالأمس الاثنين، ودون أن يعلموا أن جرافات أو آليات الهدم للاحتلال سوف تكون فجر هذا اليوم. كان مشهد مؤلم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كان هناك حالة من التوتر العالي والاحتكاك مع شرطة الاحتلال بين الأهالي والشرطة، وطبعا مشهد ورؤية المبنى وهو يهدم مرة واحدة في الطور، والآن أصبحت تقريبا 10 عائلات 70 مواطن بلا مأوى. هذا الأمر طبعا رافقه وزير الأمن القومي بن غفير الذي جاء مسرعا إلى هذا المشهد مع قوة معززة من الشرطة الإسرائيلية، والذي كان يتحدث بفخر عن هذه السياسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس من هدم للمنازل. الأمر الذي اعتبرته محافظة القدس أنه تحريض واضح وصريح على الفلسطينيين واستغلال لقضية القدس في المشهد الانتخابي الإسرائيلي، وأنه يحاول أن يلمع صورتهم من خلال استهداف هذا الوجود واستهداف واستغلال قضية القدس أيضا في القدس.
0: طيب ريم، لأنه الوقت يعني شرف على الانتهاء، تحدثتي أن 70 عائلة أصبحت بلا مأوى الآن بعد هدم هذا المبنى. ما هو مصير هذه العوائل؟ وأيضا لو يعني نمر سريعا على موضوع الاعتقالات في الضفة الغربية.
1: بطبيعة الحال ربهم 70 شخص تقريبا، 10 عائلات أصبحوا بلا مأوى الآن. البعض منهم قد يكون له أقارب يلجأ لهم أو مكان آخر مؤقت يلجأ له، ولكن لا حلول للفلسطينيين في هذه السياسة. في الآونة الأخيرة زادت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم بشكل كبير ومتواصل. محافظة القدس بحسب الإحصاءات تتحدث عن 427 عملية هدم لمنشآت فلسطينية منذ بداية العام 2026 وحتى نهاية أيلول المنصرم، وهذا عدد كبير جدا مقارنة بالأعوام السابقة. نحن نتحدث عن القدس فقط، وبالتالي استهداف الوجود الفلسطيني في القدس تحت ذريعة عدم منح تراخيص. بالمناسبة هذه العائلات يعني خاضت على مدار سنوات في المحاكم معارك قانونية كثيرة، ودفعت 10 آلاف من الأموال من أجل الطعن في قرار الهدم منذ العام 2022. نعم. طيب. ولكن بالنهاية تطبق سلطات الاحتلال هذه القرارات وتهدم المباني ولا تمنح أصلا تراخيص بناء للفلسطينيين في القدس.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ريم العمري مراسلتنا من القدس المحتلة على كل هذه التفاصيل. قتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم أم وطفلها من جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بمقتل هشام أبو جلالة وإصابة 4 آخرين في قصف استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدة بني سهيلة شرق المدينة ذاتها، وأطلقت مروحية إسرائيلية النار في محيط المنطقة. يواجه صيادو قطاع غزة ظروفا معيشية ومهنية صعبة من جراء القيود على الوصول إلى البحر وشح ومعدات الصيد وتراجع كميات الأسماك، ما أثر بشكل كبير على مصدر رزقهم وقدرتهم على تأمين احتياجات أسرهم وفق وكالة الأناضول.

0: سمك؟
1: طبعا بالنسبه لمهنه الصيد كانت قبل الحرب يعني نوعا ما منيحه. اليوم بعد 7 اكتوبر من نقطه صفر وانت مغرب، يعني من هنا وانت مغرب، هذا طبعا كله ممنوع. طبعا بيتم اعتقال الصيادين، في منهم بيستشهدوا، في منهم بنفقدوا.
0: زي ما انتم شايفين صياد على البحر، قبل الحرب كنا لما ننزل نصيد نقدر نغرب، نصيد لنا شويه سمك، برضه مش هالسمك لو ندقن عليه بشكل مش طبيعي، كنا قبل نغرب نصيد لنا شويه سمك، الحين لا بنقدر نغرب ولا بنقدر نروح ولا بنيجي على الشط زي ما انتم شايفين هنا، وهي اللي بيطلع معانا.
2: نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وبأمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
2: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
1: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
2: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
1: إذا كانت الأنوثة جبلاً فقمته هي 40.
2: تقلد محمود درويش.
1: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
2: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت 40؟
1: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
2: هل يشترط الحب مع الغزل؟
1: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
2: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
1: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

عبد السلام العجيلي، أديب وطبيب وسياسي سوري. ولد في الرقة عام 1918 وتوفي ودفن فيها في الخامس من نيسان عام 2006. تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1945. انتخب نائبا عن الرقة في البرلمان السوري عام 1947 وكان أصغر النواب سنا. تطوع مع القوات العربية في حرب الإنقاذ عام 1948. تولى وزارات الثقافة والإعلام والخارجية في سوريا عام 1962. عين نزار قباني في البعثة الدبلوماسية السورية بإسبانيا عام 1962. أصدر نحو 44 كتاباً في الشعر والقصة والرواية والسياسة. ترجم عدد كبير من أعماله إلى لغات أجنبية ودرست في المناهج التعليمية والأكاديمية. حاز عدة تكريمات وجوائز وكتب عن أدبه وتجربته أكثر من كتاب. كتب الشعر الساخر وبرع فيه على الرغم من شهرته قاصا وروائيا. برع في الطب وكان له دور بارز في مكافحة شلل الأطفال في ثمانينيات القرن الماضي. كتب في أدب الرحلات وأعاد إحياء فن المقامة في كتابه المقامات. يطلق عليه لقب أيقونة الرقة وطبيب الأدباء وأديب الأطباء. أطلق اسمه على أحياء ومدارس وقاعات علمية في عدة مدن سورية.

مع بدء تداول ما يعرف بالبنزين الأحمر، سكان يشتكون من تضرر سياراتهم بسبب رداءة أنواع البنزين المتداولة حديثاً في الأسواق. نحو 500 ألف شخص يعيشون خارج الرعاية الطبية في ريف حلب الشمالي بسبب بقاء مشافي المنطقة خارج حسابات التعافي. سكان قرية العصيانة بريف حمال الجنوبي يواجهون نقصاً في الخدمات الأساسية، وما يزيد صعوبة ظروفهم هو اقتراب فصل الشتاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يواجه سكان بدير الزور أزمة في تشغيل آلياتهم وسياراتهم من جراء رداءة البنزين المتوافر في الأسواق المحلية وسط غياب التوضيحات الفنية بشأن طبيعة المشكلة.
1: يستيقظ العديد من أهالي دير الزور منذ عدة أيام على أصوات محاولات إقلاع محركات سيارات ودراجات نارية لكن من دون جدوى، وذلك لتعطلها بسبب مشكلات ناتجة عن رداءة البنزين.
2: وقفنا بالسيارة امبارحيات وطفت فجأة لحالها مع الأسف. خبرنا الميكانيكي وفورا أجمع أنه العطل بسبب البنزين. مع الأسف بالفترة الأخيرة يعني فوق ارتفاع سعر البنزين بنفس الوقت جودة رديئة، يعني اليوم كل تصليحة قام تحط مبلغ وقدره. أتمنى أنه يتحسن هالشيء هذا، تحسن جودة البنزين، لأن بالفترة الأخيرة الميكانيكي ذكر لنا أنه هذا العطل تكرر بشكل كبير عندهم، عند الأغلبية سواء كان سيارات ولا مطارات.
1: لم يستطع أحد تحديد مشكلة البنزين بدقة حتى الآن، إلا أن نتائج أضراره باتت واضحة ومعروفة لدى أهل الاختصاص قبل الاطلاع على الآلية.
3: اليوم صار لنا شيء أسبوع أكثر أعطال البنزين السيارات من البنزين، عرفت علي؟ يعني حتى وقت الدخمرش تحس المحرك أول دقته ما بيضغط، يعني البنزين سيء، حتى ريحته تنر على الحل. صار اللي أشتغل بهالمصلحة هاي من 91 تماماً، بس هاي موضوع البنزين أسع بهالأيام هاي أسوأ شيء. يعني على موضوع السبر وقت كنا تشتغل العالم على السبر ما بها الأعطال هاي، على أساس الساعتين النظامي أو تنر تشم ريحته تنر. سأل كل أهل السيارات.
1: شكاوى عديدة وصلت إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ما دفعها لإجراء جولة على عدد من محطات المحروقات في المدينة ليتبين لها وجود مخالفات، لكن من دون توضيح نوعها. أصبح البعض في دير الزور اليوم لا يرجون رخصاً في أسعار البنزين، بل سلامة آلياتهم فقط بسبب تردي جودته حسب قولهم. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
0: وفي سلامية بريف حماة يشتكي سكان من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سيارتهم ودراجاتهم النارية، إذ يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
4: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه مانو طبيعي، يعني ليك هي عينة من البنزين أنا مخلاها معي، هي معباها من الكازية، لونه مانو طبيعي وحتى ريحته سيئة جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجة هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلأ أنت إذا بتروح على الصناعة بتلاقي 15 أو 20 سيارة كلهم مصفوفات، وأنا سيارتي اليوم دورتها دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
5: انا ميكانيكي سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفتره هاي من جمعوا هالحل صارت تجينا سيارات يعني مو عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب انه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كانك في ماده لازقه فلين او كذا عمك مش صوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسه نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السياره ولبكي كبيرة خسارة مادية. يعني
6: البنزين عم يجي سيء جدا جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فض المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود، وشوفت عينك الشغل. يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.

0: مش البنزين يعني ذبحنا ذبح يعني كيف بدي اقول لك كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثة بدنا نبلش تصير يعني البنزين كثير منضف خالص يعني في وسخ كثير وسخ ودخن يا خيو يعني عم نمشي ورانا عم ينعم عم ندخن
1: بنزين منضف ما يضرب لنا الآليات هلا اذا بنفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها أبي موتور ما بده 200 و150 و300 ألف وسببه البنزين ريحته غاز.
2: وفي اللاذقية رصدت عدسة تلفزيون سوريا استياء أصحاب السيارات في المنطقة الصناعية حيث توفدوا لإصلاح أعطال مركباتهم التي قالوا إنها ظهرت بعد تعبئة الوقود.
3: سيء جدا جدا جدا يعني شو مي ما بعرف إذا مي يقولوا مي ليش عم يعبي عم نروح منعبي بنزين ما وبلاش طب ياخذوا مثل ما بدهم وأزود يعني حرام هذا الشيء حرام ما بيجوز من الله والله لا يسمح عنه بالأخير يعني مين كان يكون اللي عمل هذا العمل الله لا يسمح عنه لأنه هذا الشيء حرام ما بيجوز
4: والله بنزين سيء كتير يعني السيارات اللي عم تيجينا هلا كلها مشكلتها بنزين وسخ بالبنزين ما طبيعي هذا هاي السيارة كمان اليوم دورها الصبح تطفي كل السيارات أول ما بتدور هي وباردة تطفي
5: والله البنزين سيء سيء جدا يعني ما في سيارة أنا عندي ثلاث سيارات كلياتهم انضربوا من وراء الصبابات بنزين عم بيكمش الصبابات كلياتهم يعني كل العالم عم تعاني بهالمشكلة كل العالم
6: أنا عبيت مشتكيت سمعت من الناس بس لأن في كتير ناس سألوني إنه أبو محمود شو صار معك شيء صوت كذا قلت لهم لحد هلأ لا بقى ما بعرف أنا جودة البنزين عم تختلف من كازية لكازية الله أعلم
7: والله ما كويس البنزين يعني ما أنه جايب مواصفات جيدة أو يعني جايب مواصفات عاطلة كتير عم يضرب كولاس عم يمسكوا الصبابات عم يعني ما كويس أبدا ما كويس حتى عزم ما فيها السيارة
8: والله ما كويس ابدا البنزين عم يجي ما كويس له ريحه كريهه وبعدين عم يضرب السيارات في اعطال كبيره يعني بالسيارات عم تصير ضرب كولاسات ضرب صوابات عم يصير اعطال كبيره كثير
9: فعم بيأدي في سيارات بيفلت الصواب من محل التكايات وبيكمش الصواب بكربش فعم يضطر المواطن اللي يفك الكولاس ويبعث تكلفه بين جوان كولاس بين جلود صواب بين طور نجي فالتكلفه عم تصير بين 3 الى 5 مليون طبعا كل سياره إلى عطل معين يعني
2: ينضم إلينا الآن منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية عمار مرجان معنا من حلب وعهد صليبي معنا من دير الزور أهلا بكم أبدأ معك بداية عهد يعني هذا الموضوع أرق لربما كثير من المواطنين في دير الزور خصوصا ما يرافق تعبئة هذا الوقود هو أعطال يعني تلي لربما عملية التعبئة واستخدام السيارة من بعده ما حقيقة ما يدور عن هذا البنزين يعني هل حصلت على معلومات من أين وصل كيف وصل إلى الكازيات من المسؤول عن إدخال هذه المادة
10: تحية لك فرات وسادة المشاهدين نعم هذه المشكلة ظهرت قد تكون في بداية الأمر يعني علينا شخصيا كادر تلفزيون سوريا في دير الزور يعني تعطلت الآلية التي نستقلها في أداء مهامنا مجرد كانت يعني واقفة ثم لم تعد تشتغل هذه الآلية بعد ذلك اتصلنا مع أحد المختصين ميكانيكي وقال بأن المشكلة واضحة دون معاينة السيارة بأن البنزين الذي تم تعبئته لهذه السيارة يعتبر كما وصفه بمضروب وهذا يعني أن البنزين يوجد فيه مشكلة حقيقية انتقلنا إلى يعني المنطقة الصناعية لمعرفة هذه المشكلة فتبين أن ما قبلنا نحو 20 سيارة تقريبا قد وصلت إلى محل واحد من المحال التي تعمل في هذه المهنة فتبين يعني من خلال عمليات الفحص وفك كافة المحركات تبين بأن هناك مادة يعني قد تكون صمغية أو ما شابه ذلك ووصفها هذا الشخص الميكانيكي قال بأنها هي أشبه عندما يكون هناك مادة الفلين داخل البنزين ويكون هناك تفاعل وتصبح مادة لاصقة عندما تتوقف السيارة وتبرد ثم تحاول تشغيلها بعد ذلك لا يمكن لك أن تشغلها على الإطلاق حتى يكون هناك فك للمحركات المحرك والصبابات وتعزيل أيضا وتنظيف البخاخات، هذه كلها أعمال لابد منها. كذلك الأمر فك يعني محطة أو يعني دبو الوقود وإعادة تنظيفه مجددا، هذا شخصيا قد قمت بهذا الفعل مرتين للسيارة، ولكن ما تزال المشكلة قائمة بسبب البنزين. لكن كان هناك حل جزئي يمكن الاعتماد عليه وقد يعني طبق على عدد من السيارات، هو أن تضاف كمية من زيت الهيدروليك إلى البنزين لإدخاله، يعني ليكون هناك عملية يعني سلاسة في انتقال البنزين من مكان إلى آخر داخل المحرك. فمنذ يعني أن أضفنا هذه المادة لم يكن هناك مشكلة، لكن لابد من حل هذه المشكلة بعد انتهاء كمية الوقود الموجودة في المحطات في دير الزور. توجهنا بالسؤال أو رفعنا شكوى للرقابة والتفتيش في دير الزور، قالوا بأنهم سيجرون يعني جولة على المحطات، أجروا الجولة وكان هناك مخالفات لكن لم يوضحوا ما هي هذه المخالفات. حاولنا معرفة التفاصيل أو تصوير مع رئيس الفرع هنا في دير الزور لكنه رفض حتى تكتمل هذه التحقيقات. يعني اس بي سي في دمشق قالوا أنها يعني في بداية الأمر قالوا هذه ممكن تكون مخالفات داخل المحطات ذاتها، لكن عندما أصبح الأمر عام في كل محافظة دير الزور وكذلك الأمر الآن انتقل إلى محافظات أخرى فحكما هو ليس فقط لدى المحطات بذاتها.
2: طيب عهد، دعني يعني أنتقل إلى عمار لأرصد أيضا الواقع في حلب. عمار، يعني استمعت إلى عهد وما تحدث، مشكلة أيضا حصلت معه هو في سيارته التي يستخدمها. الأمر في حلب هل هو مشابه أيضا لدير الزور؟ هل هذه المادة منتشرة بكثرة في الكازيات؟ يعني وكيف يتم بيع هذه المادة أصلا وهي كما قال عهد هي بنزين مضروب بالنهاية؟
11: نعم فرات، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. المشكلة ذاتها في مدينة حلب، كثير من السائقين الذين قابلناهم أو الذين شاركوا منشورات أو تعليقات على وسائل التواصل يشتكون من أعطال في سياراتهم بسبب هذا أو هذه النوعية الرديئة من البنزين إذا صح التعبير. اليوم كان هناك اجتماعات في سادكوب مديرية المحروقات في مع عدد من أصحاب الكازيات ولم نعرف ماذا حدث، ولكن قالوا أحد أصحاب الكازيات قال لنا بأنه سوف يتم معالجة هذا الموضوع. أيضا أكثر من محطة قاموا بعرض البنزين أو طلب الكشف عن البنزين ولم يستقبلوا الشحنة التي وصلتهم، ولكن باقي المحطات استقبلوها وهناك كثير من السيارات التي تعطلت بالفعل. يعني أكثر من ميكانيكي قال لنا بأن لديه بين 10 إلى 20 سيارة نفس الشكوى بأن البنزين فيه مذيبات تذيب أي شيء من البلاستيك أو الفلين قبل مرحلة الاحتراق، موجودة خاصة في السيارات الحديثة، تؤدي إلى تلوين البنزين وتؤدي أيضا إلى عطل في المحرك. يعني واحد من أصحاب الكازيات قال لنا بأن البنزين الذي وصل ليس المشكلة في لونه، إنما اللون يعني تصبغه قطع السيارة بعد وصوله إلى داخل السيارة. لذلك هناك بعض الأهالي يقولون بأنهم أو السائقين بأنهم يفحصون البنزين قبل أن يضعوه أو يعني تملأ خزانات الوقود لديهم. قال لي صاحب الكازية بأنه لن يكون هناك فائدة من معرفة لون البنزين لأن لون البنزين أصفر قبل تعبئته في السيارة.
2: أنتقل الآن إلى منير في اللاذقية أيضا. منير، ما الشهادات التي أيضا حصلت عليها في اللاذقية وهل هناك حوادث مشابهة لما حصل في حلب ودير الزور؟
12: ظهرت صباح يوم أمس الاثنين بعد وصول سيارات معطلة إلى الصناعة بكميات كبيرة وبذات الأعطال، وكان بحسب الميكانيكيين وأصحاب المهن بأن هذه الأعطال متشابهة وأنها كلها سببها مادة البنزين التي تعتبر غير جيدة والتي دخلت إلى الأسواق. المشكلة مشابهة، يعني التقينا بالعديد من أصحاب السيارات وحتى أصحاب محطات الوقود للوقوف على هذه المادة كيف دخلت إلى الأسواق. هنالك بعض المحطات استقبلت بشكل فعلي هذه المادة ربما من دون دراية، لكن المشكلة بدأت تظهر بعد استخدامها بشكل مباشر على السيارات والآليات التي بدأت يعني تنتشر أعطالها بشكل متشابه جدا، وهذا الأمر يعني يؤثر بشكل مباشر على سيارات البنزين من خزان الوقود الذي يحتاج إلى إعادة تنظيف حتى المصافي وصولا إلى البخاخات وإلى العدة التشغيلية الكاملة لسيارة البنزين تحتاج إلى إعادة صيانة كون أن السيارة تتوقف بشكل مفاجئ ولا تعود تشتغل أبدا يعني. وهذا الأمر يعني كنا قد سألنا أيضا أصحاب الكازيات عن هذه المادة وأيضا أصحاب المركبات الذين أكدوا بأن هذه المادة يعني ليس هنالك دراية كيف دخلت هذه المادة وما زال هنالك يعني السؤال المطروح من قبل كل أصحاب السيارات وحتى أهالي اللاذقية كيف دخلت هذه المادة إلى محطات الوقود أو إلى بعض محطات الوقود وبدأ الأهالي في تداولها على الرغم من التكاليف التي يتكبدونها. إذا أردنا أن نحسب التكاليف فهي كبيرة جدا لا سيما وأن سعر لتر البنزين هو سعر غالي يعني لم يذهبوا إلى محطات تبيع بنزين يعني أسعار رخيصة وتم يعني حدوث هذه الأعطال بل على العكس هو كالبنزين المعتاد لكنه يحتوي على مواد ربما لم تختبر إلى المعالجة الدقيقة وعندما تبدأ الأعطال تكون الكلفة على صاحب السيارة أو المركبة كلفة عالية جدا وحتى الآن لم يتم معالجة المشكلة لكن وزارة الطاقة واللجان التابعة لها هنا في مدينة اللاذقية قامت بالعدد من الجولات أغلقت عدد من المحطات الوقود اليوم صباحا كان هنالك إغلاق لمحطة وقود لكن الأسباب ليست مرتبطة بشكل مباشر بمادة البنزين هنالك إغلاق لمحطة لأنها كانت تبيع من خارج العداد ومخالفات أخرى أي أن لجنة الرقابة ربما يعني ليست مرتبطة بشكل مباشر فقط بنوعية البنزين التي دخلت إلى الأسواق والتي أصبحت حديث أهالي اللاذقية كون أن أعطال السيارات وأعداد السيارات التي تعطلت والتي تكدست في المنطقة الصناعية كبيرة جدا وبالتالي هذه المشكلة ما يزال الأهالي وأصحاب السيارات يطالبون بحلول ويطالبون أيضا بتوضيح كيف دخلت هذه الشحنة من مادة البنزين إلى الأسواق.
2: نعم منير أعود إليك عهد هل يعني البنزين فقط هو الذي كان يعني تالف ولا يصلح للاستخدام أم مواد أخرى يعني كالمازوت مثلا هل واجه المواطنون في دير الزور أيضا مشاكل مع المازوت هل كانت أيضا المادة مضروبة كما قلت قبل قليل عن البنزين؟
10: نعم ليس يعني هناك أي من المشتقات النفطية الأخرى قد تضررت كما هو واقع مادة البنزين يعني هذا لم نسجله بما يخص المازوت والمشتقات الأخرى النفطية كالغاز وغيرها. حقيقة البنزين هو بشكل مركز هو الذي كان يوجد به مشكلة حقيقية دار نقاش ليلة أمس على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي مع الإداريين في وزارة الطاقة كان هناك يعني عدد من الاحتمالات التي طرحوها ويعني منها مثلا أن المحطات الوقود هي من قامت بخلط هذا البنزين لزيادة الكمية أو ما شابه ذلك. فعندما كان هناك سؤال من أحد الزملاء الصحفيين للشخص المسؤول في وزارة الطاقة بأن كازيات طيبة ويعني ساتكوب هي أولى هذه المحطات التي قد يعني باعت يعني المحروقات بهذا الصنف. كذلك الأمر عندما يعني نشرنا هذا التقرير يوم أمس وقبله يعني بعض يعني التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي تواصل معي أحد أصحاب محطات المحروقات الخاصة يعني تعهد بأن البنزين الذي ورده ذاته الذي باعه ولم يكن هناك أي إضافة على الإطلاق وخاصة أن محطة الوقود يعني التي يملكها هي محطة جديدة ويعني حقيقة تعتبر هي الأميز في محافظة دير الزور. هنا هذا الأمر يؤكد بأن المشكلة هي بالأساس نعم. ربما من المركز الرئيسي لمادة البنزين. لكن دعني أن ألفت الانتباه إلى نقطة جدا مهمة هي قبل 3 أشهر وصلت كمية من البنزين بحسب ما قيل من بأنها من روسيا إلى سوريا وقد وزعت في بعض محطات الوقود في دمشق وكانت هناك يعني مشكلات حقيقية لكنها يعني على الفور قد تم سحب هذه الكمية. أعتقد أن هذه الكمية ذاتها قد يعني وزعت على كافة المحافظات نعم. السورية هذا يعني ليست معلومة دقيقة إنما مجرد قد يكون هذا يعني احتمال بحسب الأسباب ما قال بعض المطلعين على هذا الأمر نال ذات المادة.
2: نعم شكرا بالتأكيد. جزيلا لك عهد صليبي مراسلنا من دير الزور أشكر كذلك عمار مرجان من حلب والشكر أيضا لمنير الحاجي من اللاذقية. نتابع في هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفنا سالم وهاب مدير محطة وقود وعضو غرفة التجارة بريف دمشق معي من العاصمة دمشق. أهلا ومرحبا بك معنا. بداية يعني الكل يتساءل كما استمعت لشبكة مراسلين من عدة محافظات سورية أنه المشكلة يعني من أين أتت هذه المادة البنزين الأحمر كما يسمى اصطلاحا، كيف وصل إلى الكازيات وكيف وزع وكيف لم يكشف عنه، لأنه في معايير لوصول المشتقات النفطية إلى الكازيات يعني يجب أن تمر بعدد من الكشوفات حتى تصل، وسببت مشاكل كما استمعت حضرتك للمقابلات وشكاوى المواطنين.
13: نعم. هلأ هي الشركة المسؤولة عن جودة المادة واللي هي عم توزعها بسوريا كلياتها هي شركة سورية للبترول SPC. المطلوب من وزارة الطاقة أو مديرية خدمات الطاقة هي مراقبة هالجودة تبع هاي المادة. هلأ هن عم يعملوا جهدهم بمديرية خدمات الطاقة بما يخص هذا الموضوع، بس اليوم المادة أيام أغلب الأحيان عم بتكون غير مطابقة للمواصفات. ليش؟ ما حدا بيعرف. وأيام عم بتكون جيدة، حتى أيام الأكتان تبعها عم بيكون جيد، فهي هاي الحالة ما عم تكون ثابتة.
2: هي من أي دولة؟
13: السبب ما حدا بيعرف. عرفت علي كيف؟ هلأ هن في أكثر من مصدر. اليوم في عندك مصادر، يعني هن في عندك بواخر بتكون موجودة هي سريعة لما بيصير في طلب زيادة على المادة، فهن أقرب باخرة بتكون موجودة لتحسن يستقبلوها عندهم ببانياس ممكن يتواصلوا معها لتفضي الحمل تبعها. وفي عقود مع روسيا، يعني حسب ما أنا سمعت حسب معرفتي، يعني في عقود مع روسيا هي دائما متواصلة بأنه هن عم يوردوا مادة البنزين. فالجهة المسؤولة واللي هي عم تستلم هالمادة وعم تسلمها للمواطنين وهي عم تستلمها وتوزعها هي SPC. المفروض SPC قبل ما هي المادة تروح لصاحب المحطة مفروض تخضع لفحوصات وتخضع لاختبارات، إذا كانت مطابقة بيسلموها، إذا كانت غير مطابقة بيعالجوها، ما بتتعالج بيدوروا على بديل.
2: طيب
13: هلأ أنا طلعت من فترة على التلفزيون، معلش أنا لو أطلت شوي صغيرة إذا فيك تسمعني.
2: تفضل.
13: حكيت بأنه نحن مشكلتنا الأساسية دائما في عنا حلول، ولكن نحن ما بننتبه لهي الحلول. الحلول الأساسية نحن في عنا مجال، كان في علينا عقوبات، كانت الشركات الأجنبية والعالمية غير قادرة بأنه تزودنا على المادة. هلأ اليوم الشركات الأجنبية والعالمية كلياتها قادرة أنه تزودك لأنه أنت ما عاد عليك عقوبات. ليش أنا عم بحصر حالي بجهة واحدة؟ أنا بفتح باب للشركات وتفوت على سوريا وتصير هي تزود المادة. أنا ليك لبنان بيبعدنا عنا ما يقارب 80 كيلومتر بين سوريا وبين لبنان، عندهم 27 شركة بتورد المشتقات النفطية للبنان، ما بيصير عندهم أزمات ودائما المادة جيدة.
2: طيب جميل. هذا أحد الحلول لربما وهو وارد ويعني يحتاج إلى نقاش، ولكن سيد سالم أريد أن أسألك أنت كمدير محطة وقود، هل وصلت هذه المادة لكم في المحطة أيضا؟ يعني هل واجهتم مشكلات كما واجه العديد من السوريين؟
13: لا لا لا لا، أنا نحن مشان نكون مثل يعني مشان نحكي الأمور مثل ما هي، نحن عندنا مجموعة لأصحاب محطات دمشق وريف دمشق. أنا تقريبا من الصبح وأنا عم ببحث، أنا في مقطع نزل هو على التواصل الاجتماعي، حدا عم بيقول إنه عبى من محطة لشركة طيبة وهي المحطة كان البنزين فيها لونه أحمر وأضر بالسيارة تبعه. فهلأ نحن لحد الآن أنا دغري تواصلت على المجموعة تبعنا، فيها تقريبا ما يقارب شيء 300 صاحب محطة، وكمان في عنا فيها بالمحافظات، فيها بطرطوس وفيها بحمص. فالأغلب عم يقولوا هاي المادة ما نزلت ولا بمحطة بكل هاي المحافظات اللي أنا عم أقول لك عليها ومن ضمنهم محطتي يعني.
2: نعم.
13: فهي طيب المادة ما نزلت عنا للأمانة.
2: طيب جميل، ولكن البعض كما تحدث المراسلين من المواطنين يقول أو يدعي أنه أصحاب الكازيات عم يخلطوا البنزين بمواد أخرى وهذا اللي أدى إلى حدوث هاي المشكلة، هل هذا الأمر وارد؟
13: هلأ قد يكون هذا الموضوع ولكن هو نسبة دقيقة، يعني نسبة جدا قليلة. لأنه اليوم المواد اللي بده يخلطها مع البنزين هي مواد قليلة كتير، أنت اليوم ما عندك مواد لحتى تحسن تخلطها مع البنزين. وللأمانة يعني خدمات الطاقة دائما عم يتابعوا هذا الموضوع وعم بيحاولوا دائما يتأكدوا من جودة هالمواد اللي هي موجودة بالمحطات. بس للأغلب المواد عم تكون إذا كان فيها إشكالات للأسف عم تكون من المصدر الرئيسي فيها إشكالات. طيب. يعني ليش؟ هي الحالات اللي أنت عم تحكي فيها أنا مو لأنه لدافع عن أصحاب المحطات.
2: لا أنا ما عم بحكي، ولكن هذا مو حكي،
13: إنه هي حالات قليلة جدا.
2: حكي الناس اللي اللي اللي اللي عم تحكي بتتداولوا بالشارع لحتى يعني توصل لنتيجة لتعرف من وين عم تجي هاي المادة. ولكن خليني أسألك، هي ليش لونها أحمر؟
13: نعم نعم. هلا في بأحد الأزمات جانا مادة، هي ممكن تكون مادة حمراء مخزنة، ممكن تكون مادة صهريج مثلا محمل مواد تانية غير البنزين، وإجا حمل بنزين، فالبنزين هو مادة مذيبة، أي شيء بيتعرض له ممكن يخليه تدوب، عرفت علي كيف؟ فممكن يكونوا محملين مادة تانية وراجع محمل بنزين، هالمادة تفاعلت مع البنزين وعطت هذا اللون. بس بأغلب المحافظات، وهذا الكلام أنا متأكد قلت لك، أنا حاولت من الصبح لهلأ عم شيك أنا وأغلب المجموعات اللي نحن مشاركين فيها، ولا حدا نزل عندهم منه هاي المادة. حسب الرواية اللي طلعت على التواصل الاجتماعي تبع هذا الشاب اللي كان عم بيحكي، أنه هو عدا عبى من محطة من محطات طيبة، هاي المعلومة الوحيدة اللي هي يعني وردت لنا. أما أغلب المحطات دمشق وريف دمشق حمص لادقية طرطوس، أغلب اللي تواصلت معهم ما نزل عندهم من هاي المادة.
2: بدي أشكرك كثير سالم وهاب، مدير محطة وقود وعضو غرفة التجارة بريف دمشق، كنت معي من دمشق، شكرا جزيلا لك. يواجه نحو 500,000 شخص في ريف حلب الشمالي نقصا في خدمات المشافي العامة، ما يضطر بالمرضى إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج ويزيد من مخاطر الحالات الطارئة. نتابع.
14: 8 مشاف كانت تخدم الأهالي من مدينة كفر حمراء ووصولا إلى بلدة من نغب ريف حلب الشمالي قبل التهجير. عاد سكان المنطقة دون أن تعود أي من تلك المشافي ليواجهوا نقصا حادا في الرعاية الصحية، دفع أبو بشار ثمنه غاليا بفقدان شقيقه بعد تأخر إسعافه وعدم وصوله إلى المشفى في الوقت المناسب.
15: بيركين عنده ولا أصابه وجع، إيش هالوجع نحن ما عرفنا، صرنا نروح له من لا في يعني سيارة إسعافية، لا يوجد عندنا سيارة إسعاف ولا يوجد عندنا مستشفيات حتى نسعفه، اضطرينا نأخذ نركبه بسيارة، نأخذ سيارة ونوصل لحلب نأخذه لحلب. نتيجة ازدحام السيارة وتأخرنا كان وصلنا، وكان معه هو سبب وفاته نقص أكسجي.
14: يفتقر نحو 500,000 شخص في ريف حلب الشمالي إلى خدمات المشافي العامة، ما يصعب حصولهم على الرعاية الطبية، وتتضاعف التحديات في الحالات الطارئة كالحوادث والأزمات القلبية والنزيف، حيث يصبح الوصول إلى المشفى سباقا مع الوقت. أما محمود فحالته مثال على معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة ويضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية التي يحتاج إليها.
16: والله هي على ويكون عنا هون احنا يعني كمشفى يخدم هالطبية، أنا دائما شكل يومي أو شكل يوم لا مضطر أنزل على حلب على عزاز لغير على الجرح، وفي صعوبة في الراحة والرجعة بنزل على آلية دراجة نارية، يعني أنا إذا دقف على الاستيراد تقريبا يوقف لي حدا بدوخ.
14: تقتصر الرعاية الصحية في ريف حلب الشمالي على عدد من المراكز محدودة الإمكانيات، تغيب فيها معظم الاختصاصات الطبية، وتبقى الحالات التي تتجاوز قدرتها مضطرة إلى البحث عن العلاج خارج المنطقة.
17: تجينا بعض الحالات تتطلب مشفى، لأنه في عندك حالات تجي إصابات حوادث ممكن يحتاج لتصوير تدخل جراحي، غير متوفر هذا الشيء عنا. نحن هون بنخدم الناس بالإمكانيات المتوفرة. في عندك ناس بحاجة لمتابعة عند أطباء القلبي، فبالتالي نحن دائما بحاجة أنه يكون في عنا جميع الاختصاصات ووجود مشفى يخدم هاي المنطقة الكبيرة.
14: بعد سنوات من التهجير وتدمير المنازل بفعل قصف قوات نظام الأسد المخلوع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وقد تعايشوا مع نقص الخدمات، ولكن عندما يتعلق الأمر في الصحة يجدون أنفسهم أسيري المسافة. هنا لا تقف معاناة الأهالي عند غياب المشافي، بل تبدأ مع كل حالة طارئة حين تصبح المسافة إلى العلاج سباقا مع الموت، ويغدو الطريق إلى النجاة أطول من قدرة المرضى على الاحتمال. محمد نور، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي.
2: وينضم إلينا أيضا الآن محمد نور مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. محمد أهلا ومرحبا بك. إذن يعني رصدت لنا الواقع الطبي في ريف حلب الشمالي، هناك ضعف في الإمكانات التجهيزية بالنسبة للمشافي، ولربما نقص في الخبرات الطبية، وقلت يعني في هذه المادة أنه يعني الناس تتكلف العناء السفر إلى مناطق بعيدة ومسافات طويلة حتى تحصل على الرعاية الطبية. يعني المشهد يبدو مكتملا لديك محمد، إذا حدثتنا في تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع.
18: نعم فرات، مساء الخير لكم جميعا السادة المشاهدين. بالفعل يعني بدأت فكرة التقرير من حادثة حصلت معي عندما يعني أصيب أحد الأشخاص في قريتي لكوني من أهالي ريف حلب الشمالي، وحدثت يعني نزيف في يده، يعني توجهنا به إلى مدينة حلب إلى مشفى الرازي، يعني قرابة 20 إلى 25 كيلومتر حتى وصلنا إلى المشفى ونزف كميات كبيرة من الدماء. منها انطلقت إلى هذا التقرير فرات. 500,000 شخص، أكثر من نصف مليون، يقطنون القرى والبلدات التي عادت يعني ما بعد التحرير عاد سكانها إليها، وهنا أتحدث عن القرى والبلدات والمدن الموجودة من كفر حمراء ووصولا إلى مدينة منغ على طول قرابة 60 كيلومتر. على جانبي هذا الطريق وجد مدن كبيرة كعندان وحريتان وكفر حمراء وحيان ورديان وتل رفعت، وكل هذه المناطق لا توجد فيها الآن أي مشفى. سابقا كان يوجد في هذه المنطقة قرابة 8 مشافي كانت تخدم الأهالي وكانت مكتظة، أما الآن يعني ولا أي مشفى لا عام ولا خاص موجود في هذا المنطقة، لذلك هنالك عناء كبير من الأهالي في الحالات الطارئة. أيضا يعني كما سمعنا للتقرير التقيت بأحد الأشخاص فقد شقيقه نتيجة تأخره في إسعافه أثناء إصابته في أزمة قلبية، وهي بحاجة إلى تدخل سريع من الأطباء، وكان زمن الوصول إلى المشفى قرابة النصف ساعة، لذلك يعني كانت من الأسباب يعني التي فقد حياته. أيضا هنالك يعني العديد من الحالات، يعني فرات حتى الآن الألغام موجودة في بعض المناطق، يوجد حصلت عدة إصابات، كان هنالك يعني المسافات، بالفعل المسافة هي سباق مع الموت يعني خاصة في الحالات الطارئة.
2: طيب محمد، يعني أيضا لو يعني سألتك عن كيف كانت تعمل هذه المشافي سابقا وهي اليوم كيف تعمل، يعني لو يعني وضعت لنا مقارنة بين الزمنين أو الحالتين.
18: صحيح فرات، يعني اليوم لا توجد ولا أي مشفى. سابقا قبل 2019 كان هنالك 8 مشافي في مدينة حريتان لحالها، كان يوجد 3 مشافي، مشفى حريتان ومشفى بغداد وأيضا مشفى الأمومة للنساء وحالات الولادة، وهذه أيضا شق آخر يعني من ضمن الحالات التي تستوجب وجود مشفى هي يعني حالات الولادة والعمليات القيصرية أثناء الولادة وغيرها، ما يستدعي بالفعل يعني وجود مشفى. الآن لا يوجد أي مشفى من المشافي الثمانية، يعني أتحدث سابقا 8 مشافي يعني، وغطينا كتلفزيون سوريا في أواخر عام 2019 تحديدا في هذا المكان الذي أقف فيه في مدينة حريتان، تعرض المشفى بغداد إلى غارة جوية وأيضا مشفى مدينة حريتان لغارة جوية أخرى، يعني كانت حتى المشافي هي هدف للنظام. ما بعد السيطرة على هذه المنطقة أوخر بالفعل ما بعد سيطرة النظام على هذه المنطقة استطاع بعض الأطباء نقل بعض الأجهزة إلى ريف حلب الغربي أو إلى ريف حلب الشمالي، ومنها ما بقي هنا في هذه المنطقة عندما سيطر عليها النظام. لذلك بعض الأجهزة فقط يعني تعد على الأصابع بحسب الأطباء هي من تمكنوا من إخراجها إلى ريف حلب الغربي أو إلى منطقة إدلب، وجرى العمل بها هنالك لعدة سنوات. ولكن الآن ما بعد العودة لا يوجد مبنى أولا فرات ليكون مشفى، يعني البنية التحتية هنا غير مؤهلة، لا يوجد مشفى رسمي. يعني عندما أتحدث عن ثمانية مشافي سابقا فرات، كانت يعني هذه المشافي تعمل في يعني أحد في إحدى المدارس، حولوها إلى مستشفى. في إحدى الأبنية الكبيرة كان الطابق السفلي محصن بشكل جيد في مدينة عنادان، تحول أيضا إلى مشفى آخر. يعني تلك الأيام فرات كانت تستدعي وجود الكثير من النقاط الطبية والمشافي ليعني إسعاف أو تطيب الحالات الحرجة نتيجة قصف قوات النظام. ولكن الآن ما بعد العودة هنا المشكلة أنه لا توجد حتى الآن، لم تعد أي مشفى من تلك المشافي إلى هذه المنطقة. يعني أقرب مشفى هي مدينة حلب، مشفى عام أتحدث عن مشفى الرازي، أو مدينة عزاز في المشفى الوطني في مدينة عزاز.
2: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. محمد نور مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من ريف حلب. يواجه أهالي قرية العصيانة بريف حما الجنوبي نقصا في عدد من الخدمات الأساسية، ما ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من صعوبة الظروف مع اقتراب فصل الشتاء.
19: أشبه بالقرى المنسية، خدمات أساسية غائبة وملامح للحياة البدائية. هنا تعيش محمد في خيمة قماشية على أطراف قرية العصيانة بريف حماة الجنوبي، تعيش مع أطفالها الخمسة، ثلاثة منهم في سن الدراسة، لكن غياب المدرسة يحرمهم من التعليم.
20: عندنا ثلاث ويلات مو بالمدارسين، لهم متعلمين، لهم أمين للحس. عمر البنية الكبير عمرها 14 سنة لا علم لا ما تعرف تقرأ. الأصغر منه عمره 12 سنة زاد لا يعرف يقرأ ولا يكتب. والصغير عمره 9 سنين زاد نفس الشيء. ولادنا ما أبو خدمات، ما أبو مدارس، ما قعدناهم.
19: نحو 1800 شخص يعيشون في القرية وسط خدمات متردية تتفاقم مع حلول الشتاء. الأهالي يتخوفون من تكرار معاناة الشتاء الفائت بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم وتشكل المستنقعات بسبب الطرقات الطينية وغياب مصارف تصريف المياه، يضاف إلى ذلك نقص خدمة أساسية أخرى.
21: نحن خدماتنا سيئة جدا جدا، يعني لا طرقات ولا يعني صرف صحي ولا يعني نظافة، يعني نحن كأنه منسيين خالص.
19: أثار نقص الخدمات الأساسية تبقى حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأهالي وعلى رأسها التعليم، فقرابة 300 طفل في البلدة نصفهم خارج مقاعد الدراسة والنصف الآخر يقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة. خدمات أساسية غائبة وأخرى ما تزال دون الحد المطلوب، هكذا يعيش أهالي بلدة العصيانة بريف حماة الجنوبي بانتظار أن تتحول مطالبهم من شكاوى متكررة إلى مشاريع تعيد تأهيل البلدة وتؤمن احتياجات سكانها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الجنوبي.
2: مستمرون معكم بعين سوريا مشاهدين وتتابعون فيها بعد الفاصل. في ورشة صغيرة بدرعة يواصل نايف العبود تطوير شغفه بالأعمال التراثية ومن ضمنها صناعة السيوف والرماح والتروس.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أهلا بكم من جديد. في ورشة صغيرة يواصل نايف العبود تطوير شغفه بالأعمال التراثية بعد أن بدأ بصناعة القطع الخشبية والعكاكيز، لينتقل تدريجيا إلى صناعة السيوف والرماح والتروس إلى جانب المهابيش والأدوات التراثية.
1: أنا بصنع شرقيات، كنت ساعات خشبية، شلالات تراثيات مثل محباج وهيك أمور. فأنا قاعد الساعة 2 بالليل سبحان الله وتصفح على النت، شفت صورة سيف، فبقول لزوجتي أنه أنا بصير أصنع سيوف. سبحان الله خطرت في بالي الفكرة حوالي الساعة 2 بالليل. بنفس الليلة نزلت على الورشة، حاولت أشتغل شيء عندي حديد هيك أقص. بلشت بأول فكرة ولكن عانيت فيها، يعني يمكن أول فترة يمكن 3 أو 4 شهور لحتى نجحت معي أول قطعة كتوازن كطول كمقاسات، واستمرت سبحان الله ظلت أطور بنفسي لحد ما وصلت الحمد لله رب العالمين لهي المرحلة. يعني بالنسبة لمراحل تصنيع السيف، طبعا أول شغلة بنبلش فيها هي المعدن، تشكيل المعدن بنشكله حسب القطعة، طول القطعة وعرضها اللي بدنا إياه. بعدين المرحلة الثانية هي تشكيل الرسمة، بنرسم الرسمة وبنقصها يدوي. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة السن والتنقيل التلميع، هاي بناخذ على المرحلة الثانية اللي هي تركيب واقية اليد، المقبض، الحفر فرضا، كتابة الاسم. وفي مرحلة تصنيع الغمد، الغمد ببلش من أول شيء الخشب، بينقص الخشب على طبعة معينة للسيف، بعدين بينحفر بينجمع على بعضه بشكل غلاف يعني، وبيتلبس جلد، وحسب طلب الزبون او حسب القطعه اللي احنا بنشتغلها ممكن نحليه بنحاس او بالمنيوم او بنوع جلد ثاني. ولكن كاقبال يعني خاصه البيئه الحورانيه او البيئه العربيه بشكل عام بتستهويهم هاي الامور. يعني انا عندي زباين بواصلين على سيف فرضا قبل 2 أو 3 شهور وممكن يجمع حقه لحتى يشتريه. الغايه هي اقتناء هاي القطعه مو المبلغ اللي راح يدفعه هو او هالامر هذا. فالاقبال يعني نوعا ما يعتبر جيد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها.
0: نفذت مديرية حماية المستهلك في دمشق جولة رقابية على عدد من المطاعم في كفر سوسة وسجلت مخالفات تموينية وصحية في بعض المنشآت. وبحسب بيان محافظة دمشق، شملت المخالفات عدم ذكر وزن البضائع وعدم إبراز لائحة الأسعار، إضافة إلى سوء النظافة وعدم تبديل زيوت القلي المستهلكة، إضافة إلى سوء تخزين بعض المواد الموجودة في المطاعم.

0: انضم إلينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق. عبادة أهلا بك. إذا جولة رقابية من قبل مديرية حماية المستهلك بدمشق، طبعا هذه الجولة سجلت مخالفات تموينية وصحية في بعض المنشآت، حدثنا عن تفاصيل أوفى.
1: نعم فرت بالفعل، يعني هذه الجولة التي قامت بها لجنة حماية المستهلك في العاصمة دمشق هي واحدة من عدة جولات تقوم بها يعني بشكل دوري ويومي. طبعا هذه الجولات حقيقة تعتمد على أيضا مجموعة من الشكاوي التي تقدم بها المواطنون لهذه اللجنة التي تقوم حقيقة بمتابعة هذه الشكاوي وأيضا يعني زيارة هذه الأماكن التي تسجل بحقها مخالفات. خلال الفترة الماضية فرات يعني بدأنا نلاحظ وجود باركود موزع على جميع المحال التجارية، ويعني بشكل يعني واضح يوجد في المطاعم والمنشآت التي يعني تقدم الطعام. طبعا هذا الباركود تمكن من خلاله بتقديم شكوى مباشرة من مكان وجودك داخل هذه المنشآت، ويعني تقوم لجنة حماية المستهلك بمتابعة هذه الشكوى وزيارة هذه الأماكن التي قدمت بحق هذه الشكاوى. طبعا الزيارات الأخيرة يعني الحملة الرقابية حقيقة الأخيرة التي قامت بها اعتمدت من خلال عدة شكاوى على وجود يعني بلاغات من قبل المواطنين بأن عدد من المطاعم في العاصمة دمشق تقوم باستخدام زيوت غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى أيضا بعض المنتجات أيضا التي تخالف الشروط التي يعني تعتمد عليها هنا في المحافظة. هناك بعض الشروط التموينية وغيرها من يعني بعض الشروط الرئيسية إن كان للمواد الغذائية وغيرها. طبعا لجنة حماية المستهلك بالعموم هي تعمل حقيقة على مطابقة يعني الجودة الموجودة في المطاعم مع ما يعني يترتب او ما هو موجود ضمن يعني دفتر الشروط الرئيسي الصحي الذي يعتمد من قبل يعني المحافظة. طبعا هناك عدة شكاوى قدمت وهناك أيضا عدة مخالفات سجلت بحق بعض المطاعم. طبعا اللجنة تقول بأنها تعمل بشكل يومي إن كان من خلال فرقها التي تتجول في جميع أرجاء المحافظة أو من خلال يعني الشكاوى التي تقدم لها، أيضا هي تزور نفس الأماكن التي تقدم بحقها الشكاوى.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. يعاني الريف الشمالي لمحافظة دير الزور من نقص في مادة الخبز، إذ تعتمد أكثر من 7 قرى في ريف الخابور الشرقي والغربي على فرن الأمويلح، ما يؤدي إلى تأخر ساعات توزيع الخبز على الأهالي. وبحسب رئيس البلدية يخدم الفرن أكثر من 16,000 نسمة في ظل عدم وجود فرن آخر في المنطقة، في حين يحتاج فرن المويلح إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل.
2: الفرن هذا فرن حكومي من مرقدة إلى الصور تقريبا 30 كيلو متر، ما بغير الفرن هذا موجود والناس كلها تيجي عليه، مشرجي مالغربي ناحية مرقدة تمتد إلى ناحية الصور، يعني من ناحية الناحية بها تقريبا 40 كيلو متر، يعني عدد السكان يجوز لل 60,000 نسمة، كلها تيجي على الفرن هذا وتأخذ خبز.
3: طالع عندنا الساعة 5 قبل خروج الضوء، مسافة ما يقارب تقريبا شيء 10 كيلو متر، يعني في سبيل أني ألحق أولادي على المدرسة، في سبيل نطلع على عملنا، في كذا، فيعني نعاني من من من معاناة شديدة بالنسبة للخبز. يعني أنا المفروض قبل طلعة الضوء لازم أكون أنت أمن لي ربطة خبز.
4: الشيء الأول اللي هو نعاني منه وهي تهلكة خط الفرن، معدات كلها متهالكة صار لها أكثر من 15 عام، ونعاني الشيء الرئيسي وهو هذا الشيء، يعني على قدر ما تأتي مادة الطحين جودة عالية جيدة بسبب الآلات نعاني من سوء الخبز.
2: أكثر المواطنين قاعد يجون من الساعة 5 صباحا وحد الآن ما هو محصل خبزه، السبب أنه مسافة بعيدة، يعني 10-15 كيلو متر، في ناس جاءت تجي مسافات أكثر، فإحنا نطالب الحكومة الموقرة أول شيء بإحداث أفران بمناطق ثانية.
0: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل الضباب غدا الأربعاء في عدد من المحافظات منها إدلب وحلب وحمص وحماة واللاذقية، ودعت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب السفر على طرق ليلا حفاظا على سلامة المواطنين نتيجة انعدام الرؤية ولتشكل الضباب، وأكدت على ضرورة تجنب أو تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكي،
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
3: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
2: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
3: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
2: إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي 40.
3: تقلد محمود درويش.
2: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
3: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت 40؟
2: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
3: هل يشترط الحب مع الغزل؟
2: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. نزار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
3: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
2: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم.
4: راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
9: غروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. انتشرت خلال الأيام الماضية صور ومقاطع لما صار يعرف حاليا بالبنزين الأحمر، وسط حديث عن تغير

0: وقودا في سوريا، وترافقت الصور مع شكاوى من أصحاب سيارات تحدثوا عن تقطيع في المحرك أو أعطال ظهرت بعد تعبئة الوقود. ومع انتشار المقاطع انتقلت القصة من مجرد شكاوى فردية إلى نقاش بشأن جودة البنزين، خصوصا مع وجود سوابق لشكاوى من وقود غير مطابق للمواصفات وإجراءات اتخذت بحق محطات أو شحنات مخالفة. لكن في المقابل لم تثبت حتى الآن بشكل قاطع الرواية الأكثر انتشاراً على وسائل التواصل، وهي أن اللون الأحمر ناتج عن خلط البنزين بمادة النفتالين، إذ لا يكفي لون الوقود وحده لتحديد المادة التي أضيفت إليه، والحسم يحتاج إلى تحليل مخبري يحدد تركيب العينة ومطابقتها للمواصفات. في محافظة الرقة اضطر أحد السائقين لإفراغ خزان الوقود في سيارته في دلو بعد أن أدت الكميات إلى إفساد محرك السيارة، وفق ما قاله صاحب المقطع، ويظهر البنزين في الدلو بلون مائل إلى السواد، في حين يتساءل المصور إذا كان قد عبأ سيارته بالبنزين أو القهوة. نتابع.
1: محطة الطيبة اللي عند مفرقة الطبقة ضرب موتور السيارة. هذا بنزين ولا قهوة يا شباب؟ سوس بس بده قالبوس. لاحقهم يا شباب. هذا هو.
2: هذا كسر البسطولات.
0: بينما تراكمت الشكاوى من رداءة هذا النوع من المحروقات مشاهدينا في المنتشرة طبعا حاليا في السوق، انتشرت تنبيهات عن ضرورة تجنب الاستخدام مع الأضرار التي يتوقع خبراء أنه سيلحقها بالآليات. فهنا في هذا المقطع المصور نشر أحد العاملين في مجال إصلاح السيارات ميكانيسيان تنبيهات عن المخاطر التي يحملها هذا البنزين.
3: كيف فاضي؟ شايفين الأنينة كيف فاضية؟ حط محل مجرى البنزين يا كنطاك يلا لك، ما عم نلحق تنظيف بخاخات، ما عم نلحق بواجي
2: سكر وفتوه،
3: مضروبين كلاسات سكسكة كل شيء. شوفوا لي البنزين كيف
2: بس
3: ايكو البنزين كيف هذا بيخلي الكلاس بيجمر، بيضربه للصباب وبيلدع على نفسه.
0: في مقطع منفصل تحدث أحد مصلحي السيارات عن أن البنزين المباع في الأسواق حالياً مخلوط بالفلين وبزيت السيارات المحروق، ما يؤدي إلى أضرار جسيمة بأكثر من قطعة داخل السيارات.
4: اللي مرت علينا بموضوع البنزين، للأسف هالفترة هي بالذات عم يكون نوعية البنزين جداً سيء، ومننوه لمتابعينا الكرام أنك تعبي حصراً من كازية الدولة، لأنه أي كازية تانية للأسف بيكون فيها غش وتلاعب بالمواصفات. للأسف البنزين المخشوش عم ينغش بفلين مذاب، بالإضافة عم ينحط له زيت محروق، وهذا الشيء عم يؤدي بدوره بأنه ينضرب البخاخ تبع السيارة، وعم ينضرب البوجي تبع السيارة، وعم تنضرب دارة البنزين تبع السيارة. في كتير عالم عم تتواصل معي وللأسف عم تكون بعيدة عن مركزنا، ورح نقدم لكم 3 نصائح كرمال أنك تقدر تشغل السيارة وتمشي فيها لبر الأمان. أول نصيحة بأنه ننظف البخاخات تبع السيارة عن طريق جهاز. الخطوة التالية تنظيف البواجي أو تبديل البوجي في حال لا سمح الله كان متاكل. والخطوة الأخيرة وهي الأهم بأنك تفضي دبو البنزين من البنزين المخشوش تستبدله ببنزين محسن.
0: لم تظهر حتى لحظة كتابة هذه الحلقة أي تحليلات فعلية لمعرفة البنزين، لمعرفة أسباب سوء جودة البنزين، في حين أن شبان من حلب قرروا إجراء ما يشبه تحليلا كيميائيا للبنزين، لكن لا كيمياء فيه.
5: خير أخوتي، هذا البنزين تمام دور الموت، دورتيك طريقة اشتعاله. بسم الله ما شاء الله، هيك بنزين. نصيحة وانت عم تعبي بنزين شاهد دخنته، بس فضيناه من السيارة، شوف السواد الدخنة بيطلع
6: مازوت احسن
5: تمام، بدك تدير بالك. فضينا كل هاد من السيارة،
6: لا يا
5: كون ديروا بالكم، طلع الدخنة طلع السواد اللي بيطلع منه، دير بالك عزيزي المتابع.
0: أحد الناشطين نشر مقطعا مصورا نشد فيه ضرورة ضبط جودة المحروقات في السوق، مستعرضا كمية من البنزين التي اشتراها مؤخرا وأدت إلى أضرار في سيارته.
7: كيفكم كيف الجميع يا شباب؟
6: والله مشاكل البنزين مشاكل.

0: بنزين يعني شغلة ما بتخلص. كيفك أخي الكريم؟ كيف صحتك؟ في مجال تصورنا نصور هالبيدون البنزين هذا اللي عندك؟ حطه بالأرض، حطه بالأرض، حطه بالأرض. شو رأيك بهذا البيدون؟
1: شو جايبينه من أفريقيا؟ روح النار والله خربت بيتنا. ترمبات على بنزين ليكم 50 لتر مبارح كازية على طريق العمارة على سكورتو. نناشد الجهات المعنية التموين وحماية المستهلك وبس، ما راح نحكي أكثر منك. باي حبايبنا،
0: مشان الله يا جماعة البنزين، البنزين يعني اليوم السيارات القسم، اليوم السيارات القسم الكبير منه أعطاله بنزين، يعني اليوم السيارات القسم الكبير أعطاله بنزين. بتمنى من الجميع ينتبه من البنزين، والله لا يضر حدا بجاه النبي.
2: هذه المشاهد تركت تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض بعض التعليقات عنها. ممتاز كتب: المطلوب ليس تبادل الاتهامات وإنما فحص عينات من المصدر والكازيات بشكل شفاف وتحديد مكان الخلل والمسؤول عنه، لأنه صحة المادة مسؤولية لا يجوز أن يدفع المواطن ثمنها. غياث: تبين أن معظم كميات البنزين المتوفرة حالياً في الأسواق وعديد من المحطات مغشوشة ومضروبة بشكل كبير، وتتسبب بأعطال فادحة ومباشرة لمحركات السيارات مثل ضرب مضخات الوقود، انسداد الفلاتر وتضرر المحرك. محمد عم يقول: وين دور الحكومة؟ وين دور وزارة الطاقة؟ ما شفنا أي تصريح أو توضيح سبب هي الجودة الرديئة، وهو مصدرها ليش ما في رقابة حازمة، وليش بالأصل عم ينباع بالأسواق ورغم أنه هو سيء عم ينباع بسعر مرتفع بالكازيات. عبد القادر: لا حدا يعبي بنزين من الكازيات، كله جاي مضروب. نصيحة لوجه الله: صف سيارتك هالفترة ولا تحط ما فوقك وتحتك كرمال تصلح سيارتك. مشاهدينا، خلال الساعات الماضية تصدرت قصة طفلة اختطفت من بلدة قبتان الجبل في ريف حلب، تصدرت قوائم الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. ناشطون تفاعلوا على نطاق واسع مع مشاهد تتحدث عن الحادثة التي بدأت أمس بإعلان فقدان طفلة في البلدة وطلب فدية لإطلاق سراحها، طبعا قدرت ب50,000 دولار أمريكي. ما استدعى تدخل القوى الأمنية بشكل فوري، لكن الموضوع أخذ بعداً آخر عندما اتهم أشخاص من ذوي طفل أشخاصاً آخرين بالمسؤولية عن عملية الخطف، ما أعطى القضية الجنائية بعداً اجتماعياً. وتجمع عشرات من أهالي بلدة قبتان الجبل وطالبوا السلطات بالعثور على الطفلة خلال مدة زمنية محددة، مهددين بمهاجمة بلدتي نبل والزهراء المجاورتين، واعتبروا أن الخاطف أحد أبناء بلدة نبل. لكن لاحقاً أعلنت السلطات عن القبض على الخاطف، مع أنها المشكلة من دون تأزم الموقف. خلال ساعات انتشرت مقاطع مصورة لأرتال من السيارات تتجه من بلدة قبتان الجبل إلى بلدتين نبل والزهراء، دعونا نشاهد منها هذا المقطع ثم نعود.

0: بعد وصول هذه السيارات التي شاهدناها في هذا الفيديو إلى مدخل بلدة نبول في ريف حلب، وقف عدد من الأشخاص من أبناء بلدة قبتان الجبل عند مدخل نبول وطالبوا قوى الأمن بالتحرك لإعادة الطفلة المختطفة، ملوحين بالهجوم على البلدة في حال لم تخرج الطفلة.
1: أنا أهلي بلدة قبتان الجبل، انخطفت طفلة عمرها 7 سنين من بلدة قبتان من طرف نبل. في تهديدات، في مقاطع صوت عم يطلبوا 50,000 دولار، ونحن الآن عبواب نبل نطالب الجهات المهنية كلها. خلال ساعة بدنا الطفلة، يا ولا بدنا نحرق نبل عم بكرة عبية.
2: ما في رجعة
0: بعد ساعات ربما كانت طويلة على ريف حلب الشمالي، أصدرت قوى الأمن الداخلي سلسلة من البيانات، منها ما أعلن فيه عن العثور على الطفلة. وقالت قوى الأمن إنها سلمت الطفلة إلى ذويها بعد العثور عليها، وذلك نتيجة لعمليات البحث والانتشار الأمني الموسع، كما يظهر هنا في هذا البيان الذي نعرضه على الشاشة أمامكم مشاهدينا من وزارة الداخلية. قوى الأمن الداخلي تقول إنها عثرت على الطفلة المختطفة في بلدة قبتان الجبل بريف حلب، وقامت بتسليمها لذويها بصحة جيدة، وذلك نتيجة لعمليات البحث والانتشار الأمني الواسع في المنطقة. وسريعا انتشرت صورة تظهر الطفلة مع والدتها، طبعا بعد العودة إلى أهلها إلى ذويها مع والدها، ولقيت هذه الصورة انتشارا واسعا. طبعا هذه هي الصورة مع والد الطفلة، وهي يعني لربما في حالة يعني طمأنينة الآن كونها أصبحت مع والدها. وسائل التواصل الاجتماعي طبعا نشرت هذا الموضوع وهذه الصورة تزامنا مع انتشار الخبر الذي تحدث عن عودة الطفلة إلى ذويها بعد ساعات من التوتر. لكن القصة لم تحمل تلك النهاية السعيدة التي تصورها البعض بعد صدور بيان قوى الأمن الداخلي مشاهدينا. فبعد البيان الذي أعلن فيه أو أعلن فيه عن عودة الطفلة إلى ذويها، ظهر جانب آخر من القضية. اضطرت قوى الأمن لإصدار بيان جديد بشأن الواقع. وقالت قوى الأمن في بيان ثان غير البيان الأصلي الذي نشر إنها كشفت ادعاء ذوي الطفلة اختطاف ابنتهم بهدف تحقيق مصالح مادية. هذا ما جاء في البيان. كشفت قوى الأمن الداخلي ملابسات بلاغ من أهل طفلة من بلدة قبتان الجبل، حيث ادعى ذووها اختطافها، ليتبين أن هذا الادعاء كان بهدف تحقيق مصالح مادية. وجاء كشف الواقعة بعد استنفار الدوريات وإجراء عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وأحد المتورطين الرئيسيين في القضية. وأوقفت قوى الأمن والدي الطفلة بجرم الادعاء الكاذب وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية بهدف تحقيق مصالح مادية. هذه القضية إذن تركت كما كبيرا من التفاعل مشاهدين في وسائل التواصل الاجتماعي. ماذا علقتم؟ حسن عم يقول والله لازم سجن العائلة، مو أقل من سنة مع غرامة مالية مو أقل من 20,000 دولار لأهل الطفل لحتى يصيروا عبرة. جواد عم يقول كل الاحترام لأهل قبتان الجبل، كون الفزعة نابعة من نخوة والغيرة وهي موجودة عند الجميع، ولكن هذان الوالدان وصمة عار. منال عم تقول أيضا على فيسبوك الله لا يوفقهم، عملوا فتنة، ولولا الأمن العام الله يعطيهم العافية ما كان أسرع من الكل بضبط الأمور، كان صار دم وفوضى إلها أول ما لها آخر. نضال كان ممكن يسووا مذبحة بين الناس مشان شوية مصاري، هدول ما بيكفيهم توقيف، لازم يتاخذ بحقهم أحكام قاسية للعبرة. يبدو أن هناك موضة جديدة في المنطقة الشرقية من سوريا استحقت أن تتصدر قوائم الترند السوري اليوم، وهي الحج سيرا على الأقدام. خلال الساعات الماضية مشاهدينا انتشر العديد من المقاطع المصورة والصور، جزء منها كان ساخر لعديد من الأشخاص قالوا إنهم ذاهبون إلى الحج سيرا على الأقدام، وانطلق معظمه من المناطق الشرقية من سوريا. إذ وثق ناشطون في وسائل التواصل انطلاق شخصين من محافظة دير الزور واثنين آخرين من الحسكة، لكن هذه القضية لم تتوقف عند الانطلاق وحسب، إنما تحولت إلى ترند واسع في كل من فيسبوك إنستغرام بين السوريين، إذ علق ناشطون على القضية وذلك في نطاق واسع. أحدث المقاطع المصورة التي رصدها رواد وسائل التواصل كان مقطع ساخر لشاب انطلق من مدينة رأس العين في الحسكة وفق ما جاء في وصف الفيديو، وقال إنه ذهب إلى الحج، لكن هذا الشاب أوضح سبب اختياره هذا الطريق. دعونا نتابع ماذا قال.
2: يا عمر ها وين رايح؟
3: والله الحج إن شاء الله.
2: إيش موديك على الحج ماشي؟
3: والله يا أخوك جارنا جاي عليه ملت الجامعة، قال له كل أنا راح تحجت إلا أنت ظليت ما راح.
2: يعني خلاص ما عاد يلزمنا مصاري، ما عاد يلزمنا واسطات نهائية.
3: خلاص أخوي أنا زلمة راح أحج بدال جارنا.
2: أيوة.
3: وإن شاء الله عمره ما
2: ماشي ماشي على أقدام.
3: اي والله ما شاء
2: الله والله ما اعرف علي شيء يا اخي، والله الله ما وصبت هالك
3: يا اخي. اليوم عشت راح احط $500 بلا مؤاخذه.
2: اي
3: ولادي اولى بي $500.
2: وما تشمتت على الطريق ما تسابق شيء
3: سلامت انا من الطرق هسه تمشي مترين. إيه؟ اسال مقطع انشهر وكل الدين صور معاي.
2: وتمشي معك سياره للسعوديه؟
3: الله الله
2: والله يسافر حاسب حساب الميه وانت حاسب حساب.
3: لا حد عليك حاجه تجيب ميه يعني ما جاي معي غير قطع. تقول ان الجيري يجيبوا لي السلس وكبس.
2: يلا ميسره ميسره معلم.
3: اهم شيء اهم شيء تنشر الفيديو هذا.
2: اهم شيء؟
3: اي
2: خلاص
3: وصيهم انه كل شيء واحد يتلقاني يحترمني
2: خلاص من هالشوارع.
3: اي ويدير باله علي وينطيني السلم.
0: هذه المقاطع المتكررة التي انتشرت سريعا في وسائل التواصل تركت ردود فعل واسعة، وانجرف ناشطون لنشر مقاطع مشابهة كان معظمها ساخر من الحالة، منها هذا المقطع القصير الذي قال فيها صاحبة ما حدا أحسن من حدا.
4: أنا إن شاء الله راي على مكة ماشي أمن الطرق والأمن العام يلحقني على معبر مكة. السلام عليكم.
0: في مقطع مصور يبدو أنه صور خارج سوريا سخر شاب من هذه الظاهرة المنتشرة.
5: أبو صالح أبو صالح. وعليكم السلام شيخنا. وين الوجهة؟
6: إني ذاهب إلى مكة المكرمة سيري على الأقدام.
5: ادعينا ادعينا شيخ ادعينا.
6: إني أدعوكم في في أمان الله.
5: ميسرة ميسرة دربك خضرة خوي روح قول يا رب ميسرة.
0: لكن هل تذكرون مشاهدينا أول شخص انطلق سيرا على الأقدام من دير الزور؟ وصل اليوم إلى ريف درعا، لكن التجمع الذي حصل حوله عند وصوله إلى درعا لقي انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن أحد الحضور حاول تقبيل يده. دعونا نشاهد. بالنسبة لصاحب المقطع المصور الذي استعرضناه قبل قليل، كان مراقبو القضية ينتظرون أن يصل الشاب إلى الحدود الأردنية لمعرفة ماذا سيحدث حقا، لكن خلال الساعات الماضية نشر الشاب نفسه مقطع مصور يناشد فيه الرئيس أحمد الشغلي مساعدته في تسهيل عبوره إلى الأردن.
7: يا أيها الرئيس العظيم، أنت الذي فتح الله على يدك بلاد الشام، أناشدك بالله وأقول من بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنت الذي ناصرت الله فنصرك، وأنت الذي رفعت شأن السنة رفع الله شأنك، وأنت الذي دحرت أعداء الله فدحر الله عدوك. يا سيادة الرئيس أحمد الشرع، أنا عبد الله حمود النايف، أمرت من رسول الله بالمشي إلى بيت الله الحج إن شاء الله لأداء مناسك الحج إن شاء الله، وهذا أنا واقفا على الحدود السورية أترجى منك يا أيها الرئيس العظيم أن تسهل لي أموري من عند الحدود السورية باتجاه المملكة الهاشمية وباتجاه المملكة السعودية إن شاء الله.
0: لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها، إذ انتشر تسجيل صوتي للشخص نفسه يقول إنه منع من عبور الحدود الأردنية وطلبت منه السلطات استخراج تأشيرة حتى يتم السماح له بالعبور.
8: ثاني لحد الساعة 9 من قصة خدم من الجواز يقولوا لي بدك تأشيرة، الساعة توم يقولوا بدك تأشيرة وهم كانوا ماشيين الوقت كله الطريق هذا. بالنسبة لي من منطقة السخنة لحد ما وصلت الشام ورجعت كملت من الشام إلى للحدود السورية مرفقيني وكل الطريق هم يقولوا بس أمش أنت مورك خالص. بالنسبة للحدود السورية والحدود الأردنية هذا صار معاي وهذا جاء وما فيني على الأمر هذا.
0: العشرات من التعليقات الساخرة وأخرى متضامنة تراكمت حول هذه المقاطع، دعونا نشاهد بعضها. بسام يقول أنت نويت تمشي وتتعب وتجاهد بنفسك وهذا شيء عظيم والله كتب لك الأجر على نيتك، لا حتى لو ما كملت الطريق، بس العبور مشيا على الأقدام بين دول ممنوع قانونا بكل دول العالم وخاصة بين سوريا والأردن. موسى محمد الشامي عم يكتب وبيقول على فيسبوك صار المشي إلى الحج على الأقدام موضة وترندات، اليوم كمان غادر 3 أشخاص سيرا على الأقدام، هل صار تعريض النفس للخطر والتهلكة شجاعة؟ ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مشاهدين، قبل يومين ألقت قوى الأمن على منتحل صفة مسؤول في الداخلية احتال على رغبة بالانتساب إلى الوزارة، في حين تداول ناشطون العديد من التسجيلات المصورة التي تعود للمنتحل نفسه خلال احتياله على بعض الأشخاص بمبالغ مادية. دعونا نشاهد كامل القصة في هذه المادة التي أعدها الزملاء في قسم نيو ميديا.
9: شيخ ما تبعت له عشان كاش $50 لحتى ننزل اسمك على الحاسب الرئيسي ونحطك بشي دائرة مدنية بأقرب محافظة. لا لا.

حساب وزارة الداخلية السورية لشو اسمه مؤسسات مدنية. يعني انت بدك تترك راتبك $300 تمام، دوامك اسبوع باسبوع، المتزوجين لهم مكافآت دائمة شهرية، بالإضافة انه بيجوز يعطوك كمان مساعدة مثل كرتونة مساعدات كل شهر. المهم اخي الشيخ هيك الشرط لكل العالم لأعداد كبيرة. الشيخ بك تبعت له عشان كاش $50 لحتى ننزل اسمك على الحاسب الرئيسي ونحطك بشي دائرة مدنية بأقرب محافظة لك. وين حابب انت؟ إذا كنت جاهز بكرة الصبح تبعت لي اسمك الثلاثي تمام، وأي محافظة حابب تنتسب لحرس منشآت مدنية. يعني شكلك مدني، يعني دورتك بسيطة شهر 15 يوم وضمن المحافظة اللي انت فيه بتعمل دورة كمان. بالإضافة حساب الشيخ شام كاش $50، غير هيك ما بحسن سجلك يا أخوي.

0: بدك العنب ولا تقاتل الناطور حبيبي؟ بكرة الصبح الساعة 8 تبعت لي انت اسمك الثلاثي وين حابب تتطوع وحساب والمصاري رسم التسجيل مكتب وزارة الداخلية حبيبي قسم الانتساب ما نعمل تسلم.
1: وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
5: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
4: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
5: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
4: إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي 40.
5: تقلد محمود درويش.
4: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
5: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت 40؟
4: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
5: هل يشترط الحب مع الغزل؟
4: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
5: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
4: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
7: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات، لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

تذكرة السفر إلى سوريا بالنسبة للسوري بألمانيا مو ممكن تكون زيارة لأهله فقط، لأنه قانونياً ممكن تكون أكثر بكثير من مجرد رحلة. كيف؟ بالفترة الأخيرة الحديث كتر عن فقدان سوريين مقيمين بألمانيا إقاماتهم بسبب زيارتهم إلى سوريا، وناس عم بتقول لا، النزلة على سوريا ما فيها أي شيء مما يتم الحديث عنه. وبين هاد وهاد ورأي ورأي وقول وقول، آلاف السوريين صار بدهم يعرفوا الحقيقة قبل ما ياخدوا هالخطوة. موقف رسمي من الحكومة الألمانية يوضح الزيارات القصيرة إلى سوريا، حيث أكد أن الشخص الحاصل على الحماية بألمانيا ما عنده ضمانة أنه زيارته لبلده الأصلي ما تأثر على وضعه القانوني. وبمجرد ما تعرف السلطات الألمانية أنه الشخص حاصل على الحماية رجع لسوريا، ممكن أن تبدأ إجراءات لمراجعة وضع الحماية الخاص فيه. والأمر اللي كتير ناس ما بتنتبه له أو بتتجاهله أو بتلوم الخارجية السورية على عدم تدخله في هذا الموضوع، من إلكم أنه السفارة السورية في ألمانيا ما فيها تعطي أي شخص ضمانة تحمي إقامة اللاجئ بألمانيا من تبعات الزيارة لبلده. ليه؟ لأنه القرار بالنهاية مو قرار سوري ولا دبلوماسي، وإنما يخضع للقانون الألماني والسلطات الألمانية المختصة. وبنفس الوقت ما فينا نحط كل السوريين بألمانيا بسلة واحدة، لأنه الموضوع بيختلف حسب نوع الإقامة والوضع القانوني لكل شخص. واليوم رح نفتح هالملف بعيدا عن الإشاعات والمبالغات، ونشرح الموقف الألماني الرسمي لتوصل للمعلومة اللي لازم يعرفها كل سوري بألمانيا عم بيفكر ينزل زيارة لسوريا ويشوف أهله. مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من المهجر. سوريون في ألمانيا رغبون في زيارة سوريا، لكنهم يخافون من فقدان الإقامة بألمانيا.

0: ينضم إلي الأستاذ فادي مصلي، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء معي من ألمانيا. مرحبا بك أستاذ فادي. بداية، هل زيارة السوري المقيم في ألمانيا إلى سوريا تؤثر فعلا على إقامته ووضع الحماية له؟
1: تحياتي إلى قناتكم وبرنامجكم، وشكرا جدا لتسليط الضوء على هذا الأمر المهم لوضع الناس في الحقيقة كاملة. طبعا نحن مثل ما بنعرف كثير من السوريين قبل سقوط نظام البائد سافروا لألمانيا وحصلوا على إقامات اللجوء. طبعا نحن عندنا اللجوء سواء الحماية الثانوية أو اللجوء الكامل، طبعا بيعتمد على كل شخص وسرديته وقصته والأطراف اللي وقصته اللي اعتمد عليها ولحتى يمنح اللجوء. طبعا بموجب شروط هذا الحماية أو اللجوء أنه هو ما يزور لا سفارات بلده، طبعا للتوضيح فقط لاستخراج جواز سفر سوري تمام، ولا زيارة بلد الأم يلي هلأ عم يحصل نحن مع كثير من السوريين بعد سقوط النظام.
0: طيب، هل الزيارة تؤثر على من يحملون الحماية فقط أم أيضا من يملكون إقامة؟
1: طبعا شكرا على هذا السؤال المهم، لأنه نحن أول شيء لازم نميز هناك كثير من الإقامات أو أنواع من الإقامات الموجودة في ألمانيا. بعض الإقامات لا يؤثر طبعا، وطبعا نحن مشان ما نحرف عن مسار الحلقة، في إقامات كثر وأنواع كثر يحصل عليها كل إقامة إلى شروطها وإلى أمورها، ولكن الذي يؤثر بالدرجة الأولى هو على إقامات اللجوء، من حصل على الحماية الثانوية أو اللجوء الكامل. طبعا عند زيارة بلد الأم
0: نعم،
1: وعلم إدارة اللجوء بهذا الأمر تقوم بمراجعة ملفه.
0: طيب، بالنسبة لأنواع الإقامات اللي تحدث عنها أستاذ فادي، وكل إقامة إلى شروطها وسحب هي الإقامة في حال الزيارة، ممكن توضح لنا بشكل سريع أنواع الإقامات وشو الإقامات اللي ممكن يتضرر الشخص في حال زار سوريا؟
1: طبعا مثل ما قلت لك نحن عندنا ثلاث انواع من الاقامات الاساسيه اللي هي الاقامات اللجوء اللي منها الحمايه الثانويه، في عندنا اللجوء الانساني، في عندنا اللجوء السياسي.
0: نعم.
1: كل هذه الاقامات تؤثر اذا زار بلد الام، لكن في عندنا انواع اقامات اخرى مثلا مثل اقامه لم الشمل. طبعا في اشخاص بتحصل على اقامات طبعا بتكون اقامه طالب، اقامه عمل. هذول الاقامات ما بياثروا على موضوع زياره البلد الام، لكن اقامات الحمايه بالدرجه الاولى واللي هي تنقسم طبعا مثل ما قلت لك، في لجوء سياسي، في لجوء انساني، طبعا في اقامات تسمى منع ترحيل، هي تمنح كمان ايضا مؤقتا بحالتين، اما بحاله المرض او بحاله يعني من هناك اشخاص لم يستطيعوا اثبات لاداره اللجوء انهم هم ملاحقين سياسيا في بلد، ولكن لاسباب لنقل مثلا مرضيه لديه مرض مزمن ويحتاج الى علاج متداول، فينظر هون اداره اللجوء قد تمنحه الى اقامه تسمى منع ترحيل. او احيانا كما كان في سوريا بالاونه الاخيره قبل سقوط النظام، كانت تعتبر الدول الاوروبيه ومنها المانيا ان سوريا مناطق حرب، وبالتالي منح بعض السوريين شيء اسمه منع ترحيل يتم تجديدها احيانا كل سنه او كل سنتين، وعند التجديد يفحص الوضع الذي منح فيه الشخص ما ان كان الوضع ما زال قائما ام لا. اما الاقامات الاخرى كما ذكرت، في اقامه لم الشمل مثلا ما زالت مسموح فيها في زياره سوريا. نحن نتكلم هنا طبعا قانونيا، لانه خلينا نميز ما بين القانوني والسياسي، وإذا سمحت لي بوحدة ممكن أوضح سريعا الفرق.
0: رجاء وضح هي النقطة، يعني كنت جايك بالسؤال أنه بين القانوني والسياسي، فإذا ممكن توضح لنا هي النقطة في غاية الأهمية.
1: طبعا طبعا شكرا كثير لك. أولا نحن اللي بدنا نوضحه، وهذا اللي هو يجهله الكثير من أهلنا السوريين أو اللاجئين بشكل عام في ألمانيا. اليوم نحن بنعرف في عنا وضع سياسي حساس في ألمانيا، واللي هو صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، حزب البديل، وبالتالي جعل من الحكومة الألمانية، ونحن بنعرف على ألمانيا مقبلة على انتخابات، التخبط في هذا الموضوع. لذلك اليوم ما يحدث في ألمانيا هو أقرب إلى سياسيا بعيدا عن القانون، لأن اليوم الشخص أو التعليمات خلينا نسميها التوجيهات حسب رأيي الشخصي الموجهة إلى إدارة المطارات مثلا أو في كل مطارات ألمانيا، عندما ينزل الشخص لا يستطيع الشرطي الواقف في المطار أن يميز هذه الإقامة، هل هي تسمح له بالسفر أم لا تسمح بالسفر. ولكن أي إقامة مكتوب على الجنسية عليها سوري طبعا، فتؤخذ صورة عن هذه الإقامة وتم مراسلة إدارة الهجرة، وبالتالي إدارة الهجرة هي من تقوم بمراسلة هؤلاء الأشخاص. طبعا ومن خلال عملنا اليومي نحن تفاجأنا بكثير من الأشخاص حتى بإصدار جوازات السفر، وهنا الموضوع السياسي اللي بدي أوضحه اللي عم بيصير بالناس. لنعطي أمثلة على أرض الواقع، مثلا الغالبية اليوم قد تقدموا لدوائر التجنيس للحصول على الجنسية الألمانية، وهناك تعليمات بدأت من هذه السنة بالطلب من كل السوريين بدون استثناء، حتى الطفل المولود في ألمانيا، علما أنه حسب الباراجراف 33 بيقول لك الطفل المولود بألمانيا ما بيحتاج أنه هو يجيب جواز سفر سوري، ولكن التعليمات من وزارة الداخلية أتت بإلزام كل سوري بإحضار جواز سفر جديد، يعني غير في صلاحية، وبالتالي لحتى يقدر يقدمه لدوائر التجنيس. تتفاجأ بعض الأشخاص أنه هذا بطلب رسمي من الدولة الألمانية، انه بعد احضار هذا الجواز ودخول القنصليات بناء على طلب دوائر الحكومه ياتي لهذا الشخص، وعندي الكثير من الحالات بهذه الطريقه، بريد من اداره اللجوء بفحص اقامته وسحبها لانه اصدر جواز سفر. فهناك نرى تخبط سياسي كبير بعيدا عن القانون، علما قانونيا هو ما تطلبه احيانا اداره التجنيس ليس بالقانون هو مطلوب بشكل خاص، الا اذا كان الشخص غير مثبتة جنسيته. إذا كان الشخص لديهم مسجل أنه سوري ولكن لم يقدم أي إثبات سوري، وبالتالي الوثيقة العالمية المعترف فيها هي شهادة جوازات السفر. ولكن أنا أحد الحالات التي تعاملت معها شخصيا، جاءني أحد الأشخاص وطلبت دائرة التجنيس جواز سفر صالح المادة، ومع ذلك راسلت الاوسلندر، تقدمت بطلب خطي للاوسلندر لدائره الهجره بالمانيا، وتقدمت ايضا بطلب خطي اخر لاداره اللجوء بالسماح لهذا الشخص بالدخول الى القنصليه والسفاره لاستخراج جواز السفر، ومع ذلك قامت دائره موظفه التجنيس برفض طلبه، وقالت طالما انا طلبت هذا الشيء علما هي لم ترسلنا خطيا بهذا الموضوع فإنه ملزم بإحضار ذلك، ومع أني أنا تصرفت وفق القوانين المعمول بها. وهذا يعطيك إشارة أن يتم التعامل اليوم مع الملف السوري تعامل سياسي وليس تعامل إنساني. وهنا بأقل من دقيقة أقول للأخوة السوريين، لتفادي هذه المشاكل يجب دائما توثيق ذلك بكتب رسمية من الدوائر، حتى عندما يتعرض لأي مساءلة عند استخراجه جواز السفر أن يكون حامي حاله بهذا الكتاب، لأنه عندما يبرزه للمحكمة أو للدائرة المطلوبة لن تستطيع بالأخير إن هي تتخذ إجراء، حتى لو كانت تتعامل معه سياسيا. بالنهاية المحاكم تخضع للقوانين ولا تخضع للسياسة.
0: نقطة في غاية الأهمية أستاذ فادي، شكرا لإيضاح هذه النقطة للكثير من السوريين في ألمانيا الذين بحسب علمي لا يعلمون هذه التفصيلة وكيف سيحمون أنفسهم في حال وقع هذا الأمر عليهم. لنعود بالحديث عن شخص حاصل على حماية مؤقتة، دعنا نقول ذهب إلى سوريا وعاد إلى ألمانيا، وعلمت السلطات الألمانية بأن هذا الشخص كان في زيارة إلى سوريا. ما هي الإجراءات التي ستبدأ بعد ذلك؟
1: طبعا أولا عندما تعلم إدارة الهجرة حتما هي تعلم عندما يصلها أحيانا أدلة قاطعة وثابتة بهذا الموضوع، كهذا الشخص عندما يمر في المطارات، يدخل في المطارات، يتم مساءلته بالمطار والنظر بجواز سفره، أحيانا بعض الدوائر الشرطية تقوم بتصوير الختم الذي موجود على الجواز وإيصاله إلى إدارة الهجرة، وهي بالتالي إدارة الهجرة تقوم بدورها بمراسلة إدارة الهجرة واللجوء في ألمانيا، وبالتالي يأتيه بريد خطي طبعا من إدارة اللجوء. نحن علمنا كما اطلعت يعني على كثير من الذين يأتون لهم، طبعا نطلع نقرا البريد تبعه، طبعا بيقوم هون البنف نحن او بنسميه نحن اداره اللجوء بمواجهه هذا الشخص، انه انت بالتاريخ الفلاني تم اعلامنا انه انت سافرت برقم الجواز كذا تاريخه كذا ودخلت على المنطقه كذا وقعدت من كذا لكذا. طبعا لديهم كل هذه التفاصيل بتم اعلامه فيها وبيقولوا له انت وفق الماده كذا انت خرقت هذا الموضوع، ونحن رح نمهلك طبعا ان بمهلو شهر لا يعطي تبريراته. هنا انا اذا بتسمح لي كمان بدقيقه
0: تفضل.
1: لنوضح امر مهم جدا، ليس كل من سافر الى سوريا يعني بالتالي اوتوماتيك تنسحب حمايته، لنفرق ما بين الحمايه والاقامه، ساشرحها لاحقا. طبعا في ظروف استثنائية تسمح فيها إدارة اللجوء بزيارة بلد الأم كحالات الوفاة أو حالات المرض الشديد. أحيانا هناك بعض الحالات الاستثنائية، لكن ومع ذلك اليوم كما ذكرنا مسبقا أنه يتم التعامل مع ملف سياسي وليس إنساني. ولذلك في أحد المرات نصحت الأخوة بأن يتقدموا طلب قبل الزيارة إذا كان هناك حالة طارئة كوفاة أب هنا يتجاوز إدارة البنف ويسمح بذلك. ولكن المشكلة بالبيروقراطية، يعني عندما يتقدم طلب يحتاج أحيانا إلى شهر أو شهرين أو أكثر ما بيردوا بسرعة، لذلك يتخذ اللاجئ أحيانا في الظرف الصعب الطريق الأقصر، بيقول لك أنا بسافر برجع وبقوم بس يسألوني أنا بكون جيب الأدلة. وكثير تواصلوا معنا سافروا وطلبنا منهم الأدلة وقلنا لهم شو يجيبوا معهم، وهون تمويه كمان الحمد لله، يعني في كثير حالات نحن استلمناها قدرنا نراسل البنف ونقنعهم واستمرت إقاماتهم. بنرجع نحن لهذا الموضوع، لما البنف بيبعت رسالة فهون عليه بقى صاحب العلاقة أن يبرر للبنف أو يرد له خطيا شو أسباب سفره؟ هل كانت هناك أسباب قاهرة؟ شو الأمر اللي خلاه يسافر لهنيك؟ شو الظروف اللي استدعته يسافر لهنيك؟ وهنا طبعا خلال مدة هاي الشهر بيرد على البنف سواء عن طريقه شخصيا أو عن طريق ناس مختصة بهذا الموضوع. وبعدين هون البنف بينظر بأسبابه. وكمان أنا بدي أعطي معلومة للناس، كل ما كان الرد مدعم بالوثائق والأدلة كلما كانت ضمانة استمرار إقامة الشخص أقوى بهذا الموضوع. طبعا كل الناس في إلى أسبابه، فالبنف هون أو إدارة اللجوء تنظر إلى الرد تبعه وتقرأ أسبابه، وإذا اقتنعت تقول له أوكي نحن اقتنعنا، فبيجي بوست أنه حتستمر إقامتك وفيك تتابع أمورك كما هي. في الحالة السلبية تقوم إدارة اللجوء بإعلامه بإصدار قرار طبعا له، فهذا القرار أنها قررت سحب إقامته ولم تقتنع بأسبابه. طبعا الآلية حتى لو جاء قرار بيقدر بموجب هذا القرار كمان معه أسبوعين ليطعن بالمحكمة الإدارية ضد هذا القرار ويقدم أسبابه. وكمان إذا سمحت لي بدقيقة مهمة جدا
0: تفضل.
1: معلومة، أتمنى أنه كمان كل الناس تطعن بقراراته لأنه هذا يفتح المجال لهم أكثر، وخصوصي للأشخاص اللي عندها أسباب قاهرة كمثلا وفاة، عجز، مرض أحيانا. فإنه لأنه هذا الشيء قدام المحكمة الإدارية بضل عنده تشانس أكثر إنه يقنع، مو مثل البنف نوعا ما غالبية الأمور التي تحدث بإدارة اللجوء العادية التي هي بعض ملاكة لوزارة الداخلية تسيس بقرارات وزارة الداخلية، ولكن عندما تظهر الملف يذهب إلى محكمة أعلى نوعا ما ينظر للوضع قانونيا
0: نعم.
1: وليس سياسيا. والأهم من النقطة الثانية، وهي أنا كمان سمعتها بأحد تصريحات لأحد كبار موظفين وزارة الداخلية الألمانية على قناة ألمانية، وقال لهم بالحرف أن الآن نحن بغض النظر عن الوضع اليوم، طبعا نحن عندنا سياسة ضمن سياساتهم هو إرجاع السوريين، ولكن يبقى هذا الكلام كلام. قال نحن نعاني من الإجراءات الإدارية المعقدة، ليس الموضوع
0: صحيح.
1: بالأمر السهل أن يتم سحب إقامات هؤلاء الناس وإرجاعهم إلى بلدهم، وخصوصا إلى أن الشيء الأهم أن إلى الآن وزارة الخارجية الألمانية ما زالت تصنف سوريا غير آمنة، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه إعادة قسرية للسوريين إلى سوريا.
0: طيب، الشخص اللي تم إبلاغه مثل ما ذكرت أستاذ فادي أنه تم رفض الطلب بعد الكشف عن زيارته إلى سوريا، وقدم الطعن مثل ما أنت نصحت أنه لازم يقدموا طعن بهذا القرار، الإجراءات بعدها هل يتم ترحيل هذا الشخص في حال كان القرار سلبيا؟ هل يعني ماذا سيحصل؟
1: كمان أنا بشكرك كثير على هذا السؤال المهم، لأنه أنت تطرقت أستاذ حسام لنقطة مهمة جدا، وهذا الذي لا يميزه الناس ما بين الترحيل وسحب الحماية. سحب الحماية لا يعني الترحيل، يعني هناك أشخاص يتم سحب حمايتهم ويقرر إدارة اللجوء سحب الحماية، ماذا يحدث لهذا الشخص؟ الترحيل أستاذ حسام هو قرار منفصل تماما يصدر من إدارة الهجرة، لأن الملف عندما ينتهي من إدارة اللجوء لنفترض جدلا كما تفضلت انتهى وتم قرار بسحب إقامته نهائيا، ماذا يحدث إلى هذا؟ يتم الآن إحالته إلى ما يسمى في ألمانيا الأوسلندا بيهورد، اللي هي إدارة الأجانب أو سلطات الأجانب، الهجرة يعني سلطة الهجرة. هون لا يعني أنه يرحل مباشرة، لا، لأنه قرار الترحيل أستاذ حسام يصدر قرار منفصل تماما، وبيكون ما عنده شيء، ما في شيء بإيده، وإلى الآن لا يوجد بحق، وأتكلم هنا فقط عن السوريين. وكمان في نقطة
0: نعم
1: أنا هون رح أنوهها، ليش الناس موضوع الحماية هي مفكرة أنه بس للسوريين؟ لا، لأنه هي إقامة نوع من أنواع الإقامات المنصوص عليها بالقوانين الألمانية، وليس الجالية السورية فقط من تملك الحماية، لذلك القانون يسري على الجميع أيا كانت جنسيته، ولكن اليوم الحديث يخص عن السوريين. إلى الآن لا يوجد ترحيل للسوري إلا كما متفق عليه، وهذا تم بالفعل طبعا كوني متابع عن قرب، بعض المجرمين، من هم المجرمين؟ وليس كل جرم يعد جرم، هذا أيضا كمان حديث يطول، وأنواع
0: نعم
1: الجرائم مختلفة، ولكن
0: صحيح
1: هناك بعض الجرائم انحبس فيها الشخص قضى محكوميته بسوريا، عفوا
0: بألمانيا
1: بألمانيا، بألمانيا وتم سحب إقامته، هذا تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة السورية، لأنه كمان يجب التنويه إلى أمر هام، لا تتم عمليات الترحيل إلا بالاتفاق مع البلد الأم، هناك اتفاقيات معينة،
0: صحيح
1: فإذا سوريا قالت لا، لا يتم ترحيل هذا الشخص، لا يستطيعون أن يرحلونه. فلذلك أستاذ حسام، إذا إجت هي الحالة تم سحب الإقامة، الشخص صفى بلا إقامة، ينظر الآن سلطات الهجرة تنظر إلى وضع هذا الشخص، شو عمل، قديش صار له، شو دارس، هل هو يعمل، مندمج، يدفع ضرائب. هنا بقى أنصح السوريين أن يتم الاستعاضة بإقامة الاندماج حسب وضعه، فنعم هناك فرص لهم بأن يحصلوا على إقامة بديلة يتم بموجبها البقاء بألمانيا، وهذا أيضا بعض الطروحات التي تسعى فيها ألمانيا من كثرة مشاكل الكثير من اللاجئين، تقول أنا اليوم بدي الشخص الموجود المندمج
0: نعم أستاذ فادي
1: المنخرط بالمجتمع المفيد للمجتمع الألماني، طبعا هي أحد السياسات اللي عم تسعى فيها
0: أستاذ
1: الحكومة، لذلك نعم عفوا
0: أستاذ فادي يعني في سؤالي الأخير، يعني شكرا لك، يعني أعطيت معلومات في غاية الأهمية وفي تفاصيل كثيرة، وملف السوريين في ألمانيا ملف كبير وبه الكثير
1: صحيح
0: من التشعبات، ولكن هناك سؤال سمعته من الكثير من السوريين في ألمانيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي باللوم على الخارجية السورية. هناك من يقول بأن على السفارة السورية في ألمانيا التدخل لطلب عدم سحب الحماية من السوري في ألمانيا الذي زار ألمانيا، على الرغم من أن هذا بحسب المعلومات القانونية شأن ألماني خاص بالقوانين الألمانية وليس سياسي أو دبلوماسي لكي تتدخل به السفارة السورية في ألمانيا. ماذا تقول لهؤلاء قانونيا؟ ولكن في دقيقة واحدة، وقت انتهى.
1: تماما، أول شيء ليست من صلاحيات السفارة والتدخل بهذا الموضوع، ولكن للأسف بعض من هم ناشطين دائما على الفيسبوك دائما يطلقون الإشاعات وهناك أخبار جيدة وكأنه هو يحصل على معلوماته من السفارة، لذلك أنا ولتأكيد لمعلوماتي حتى أواجه هذا الكم الهائل من الشائعات قمت بمراسلة السفارة بشكل رسمي وردت مشكورة بهذا الموضوع وأوضحت هذه النقطة، لذلك أنا أحيانا الناس جماعتنا عاطفية دائما هناك لقاءات قاموا بها القنصل الموجود بألمانيا والسفير وطرحوا بعض المواضيع الداخلية الألمانية التي تخضع وفق القوانين الألمانية والتي لا تملك صلاحية السفارة السورية، ومنها سحب الإقامات، زيارة البلد، سحب الأطفال، هناك أيضا سمعت بهذا المطلوع يطلبون، هذا لا يتم إلا وفق قوانين ألمانيا الداخلية، لا تستطيع السفارة أن تتدخل بهذا الموضوع، وعندما استخدم بعض السوريين المتواجدين بالأحزاب عن طريق بعض الأحزاب الألمانية طرحوا هذا السؤال بالبرلمان، تم الرد القاطع أن هذا الموضوع لا يتم ولا يمكن السماح للسوريين. لماذا باختصار ان المشكله ان السوريين، بعض السوريين يتصرفون بالمانيا وكانهم هم الاشخاص الوحيدين من يملكون الاقامات. قانون الحمايه او قانون اللجوء
0: نعم
1: هو
0: أستاذ فادي،
1: خاص بكل شيء مهاجر، فلذلك انت اليوم لا تستطيع باختصار ان تمنح اذن لفئه او مكون او شخص معين او جنسيه معينه بزياره البلد ولا تسمح للاخر. هذا خرق قانوني، قانون الحمايه يعمل الكل، هناك سودانيين، هناك عراقيين، هناك جنسيات اخرى تملك اقامات، فمن هم السوريين حتى يسمحوا لهم ولا يسمحوا
0: صحيح،
1: للاخرين؟ هذا
0: قانون
1: لا
0: يشمل الجميع. شكرا، و
1: استاذ
0: تفضل
1: حسام بثانيه بس،
0: تفضل.
1: فقط بثانيه، في حال ارادت الدوله التعاون، الدوله الالمانيه التعاون بهذا الموضوع، تسمح لإدارة، لأن هناك أيضا يستطيع تقديم طلب من يريد زيارة
0: نعم
1: بلد الأم، فتعطي توجيهات بالسماح لهم لمرة واحدة.
0: نعم شكرا لك الأستاذ فادي مصلي مستشار في قضايا الهجرة واللجوء على هذه المعلومات الغنية في الحقيقة، كنت معي من ألمانيا. ربا حموي فتاة سورية من حلب درست في اسطنبول الهندسة وحولت شغفها إلى مشروع ناجح في تزيين الحفلات، وبفضل إبداعها استطاعت أن تحقق شهرة واسعة بين العرب والأتراك، وتفكر الآن بنقل تجربتها إلى حلب لنتعرف إلى مشروع ربا.
2: أكثر شيء ممتع نقطتين، لما بيثبتوا العرسان الديل معنا أنه أوكي اتفقنا ويلا نبلش، خلاص اتفقنا، بتكون هي صراحة بتعفي لما نقول أنه يعني عملت البيعة. أنا اسمي ربا حموي، بشتغل إيفنت بلانر، أنا خريجة هندسة بيئية Environmental Engineering، خرجت من 4 سنين وبلشت بهذا المشروع بسنة التخرج لما اكتشفت انه انا بدي اكمل بشيء ثاني خارج الهندسه. كانت سنه كورونا، كانت صعبه صراحه لانه انت عم تبدي بشيء كان هو بوقتها ممنوع، محظور اصلا بالبلد، بس انه ستيل قلنا بسم الله وبلشنا. هلا اول شيء هو مو بلش بربا، هو بلش ربا وديما ودينا، هن بنات خالي وشركاتي كانوا، هن تزوجوا وحده من سنه وحده من سنتين فانفصلوا. فالمشروع أبداً مو بداية بربا، كانوا نحن الثلاثة مع بعض. الصعوبة كانت تبدأ أولاً بأنه كورونا، لأنه سنة كاملة، يعني سنة اللي فتحنا المشروع هي سنة كورونا، فصبر أنه لا نستمر ولا ما نستمر وما عم بيجي شغل ويا ترى هل هو مشروع ناجح أو لا، كان صعب. ثاني شيء كان هو تأمين السبلايرز، من وين بينشر الورد، من وين حنفصل الخشب، من وين حنفصل الحديد، يا ترى هذا منين بينجاب، يا ترى هذا من وين بينشر. هاي كانت صراحة يعني السبلايرز هني كان أصعب شيء بالبداية، بعد فقرة إنه يلا مشي الشغل أوكي يلا صار في عنا زباين وهاي القصص، كان السبلايرز هون بتركيا يعني صعبة جدا صراحة، بس الحمد لله هلا يعني تخطينا هاي المرحلة الحمد لله رب العالمين. أكثر شيء ممتع نقطتين، لما بيثبتوا العرسان الديل معنا انه اوكي اتفقنا ويلا نبلش، خلص اتفقنا، بتكون هاي صراحه بتعفي لما نقول انه يعني عملت البيعه زبطت اتفقنا، هاي بتكون كثير حلوه بالنسبه لي. وثاني شيء لما نخلص الشغل وبوقف هيك بعيد انه اتس دان، خلص هذا الجاهز الشغل حنسلمه للعرسان، لانه بيكون صراحه بيكون كميه الركض والتعب، يعني انت عندك مثل بس المباشر للعرس، معك وقت من هالساعه لهالساعه بدك تقلبي مكان هو عباره عن فراغ لانه يصير قاعه اعراس. بصراحه بيصير ركض مرعب، يعني بتعرفي لما بكون في ديفيليه او عرض ازياء او كيف هيك بتراكضوا نفس الشيء تماما، فلما هيك بتصير الساعه 5:30 6 وحنسلم القاعه، هاي بتكون اللحظه بالنسبه لي على قد ما توتر توتر، عاد ما لما بوقف هيك من بعيد بشوف الشكل انه الحمد لله رب العالمين خلصنا. هلا المشاريع لقدام بالنسبه لتركيا، نحن من فتره شهر تقريبا نحن كنا بنخدم تقريبا على مدى 5 سنين للجانب العربي فقط، العربي والاجنبي يعني بتركيا، لكن حاليا اتجهنا تجاه الاتراك، هاي حديثا من شهر بداناها، حسوا نشتغل كمان مع الاتراك لانه هو خط اخر صراحه ما بيشبه العرب. اما للمستقبل صراحه انا من حلب، فعم نفكر جدا جدا انه خلال السنه القادمه بس شوي استقر الاوضاع هناك اكثر انه يكون في لنا مشروع بحلب، يعني مثل ما بيقولوا الفرح بيتبقى لنا، فنروح نشارك بلمسات الفرح بسوريا كمان. يعني حابه جدا انه يصير لنا مكتب او فرع تاني هناك ان شاء الله بالمستقبل.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. الرئيس الشرعي يلتقي في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. قوى الأمن الداخلي في حمص تقبض على قيادي في تنظيم داعش. الكشف عن زيف بلاغ اختطاف طفلة بريف حلب، والأمن يوقف والديها للتحقيق بمجريات الحادثة. رئيس سوريا للبترول يكشف مخططا لإنشاء 4 محطات توليد جديدة للكهرباء بحلول 2029.

نبدأ مع هذا الخبر العاجل نقلا عن الأمن الداخلي الذي يقول قبضنا على قيادي بارز في تنظيم داعش متورط في التخطيط والإشراف على اعتداءات إرهابية في حمص. في النشرة التقى الرئيس أحمد الشرع في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحث اللقاء العلاقات السورية السعودية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

0: معنا الآن للنقاش الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق محمد سليمان. أهلا بك أستاذ محمد. كيف يمكن قراءة هذه الزيارة التي توصف بالمفاجئة للرئيس الشرع إلى الرياض وهذا اللقاء بينه وبين ولي العهد السعودي؟
1: تحياتي لكم أستاذ آلاء والسادة المشاهدين. يعني هذه الرسالة أو عفوا هذه الزيارة هي زيارة مهمة جاءت بعد أن قام السعوديون بدعم القوات الحكومية يوم أمس من أجل السيطرة على مضيق باب المندب. يعني وهذه العمليات العسكرية الحاصلة في المنطقة حاليا هي من شأنها أن تساهم بتفكيك الهلال الإيراني. يعني إيران سيطرت على المنطقة عبر نظام الأسد وأذرعها. اليوم الوضع تغير، سوريا أصبحت جزء من المعادلة، جزء مهم بالنسبة للسعودية.
0: لكن أستاذ محمد، أنت تربط هذه الزيارة إذن بما يجري في الملف اليمني، أي دور لسوريا يمكن استشفافه من خلال هذا اللقاء؟
1: يعني أستاذتنا العزيزة، إذا استطاعت سوريا ضبط حدودها، إذا استطاعت سوريا زيادة الضغط على أذرع إيران في المنطقة، هذا سيساهم بتخفيف الجبهة وبتضييق الخناق على الحوثي في اليمن. يعني سابقا كانت إيران تعتمد على أذرعها شمال السعودية وجنوبها، اليوم شمال السعودية تقريبا الحدود شبه منضبطة نتيجة سقوط النظام البائد وقدوم السلطة الجديدة إلى الحكم، ولذلك هذا ساهم بتخفيف الجبهة الشمالية للسعودية. اليوم السعودية متفرغة للجبهة الجنوبية. يعني خلال الفترة الماضية كان هناك آمال كبيرة معولة على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم أهلنا في دول الخليج لكي يستأصلون أذرع إيران ولكي يساهمون بتحييد خطر وهجمات إيران عن منطقتهم ودولهم ومنشآتهم الحيوية. لكن الذي حصل، الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل بشكل كبير، لم تدعم الحلفاء ولم تلجم
0: بناء إيران على هذه المعطيات. بناء على هذه المعطيات، ثمة دور لسوريا في هذا القرار الإقليمي بمسألة حسم الملف اليمني والقضاء على ميليشيا الحوثي، وأي دور يمكن تخيله؟
1: يعني في الوقت الراهن باعتقادي، في الوقت الراهن وخلال الأيام المقبلة سيركز دول الخليج والدول العربية في المنطقة بالشراكة مع تركيا وبعض الدول القوية الكبرى في المنطقة على إعادة صياغة أمن قومي أمن قومي عربي للمنطقة. يعني اليوم السعودية أصبحت تدرك بأن إيران هي ستشكل عليها خطر مستمر، وخصوصا بعد أن تخلت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل شبه تام عن دول المنطقة. يعني تركت دول المنطقة تواجه مصيرها، وبالتالي الأولى على دول المنطقة أن تقوم بعقد تحالفات.
0: لا تجبني على سؤالي أستاذ محمد لو سمحت، لا تجبني على السؤال، لأنه ثمة أخبار متداولة أيضا عن شكل

0: لمشاركة ما سورية تحديدا بعد يوم واحد على التفعيل العملي لحلف مكة؟
1: يعني أنا أتحدث قبل قليل أستاذتنا العزيزة، سوريا مطلوب ومناط فيها في الوقت الحالي أن تقوم بضبط الحدود، يعني لا تمتلك هي أيضا قدرة أبعد من ذلك. يعني كان هناك في الفترة الماضية حديث على أن تقوم سوريا بإرسال قوات أو ما شابه ذلك. سوريا بالوقت الحالي لا تستطيع القيام بمثل هذه الأدوار. هي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولدول المنطقة وحتى تركيا أن إذا استطاعت سوريا ضبط حدودها هذا بالنسبة لهم
0: لكن
1: كافي.
0: ما علاقة يعني الحدود بالحوثي أستاذ محمد؟ عفوا على المقاطعة.
1: يعني إذا لم تضبط الحدود قد نشهد عودة لتهريب السلاح، لتهريب المخدرات، لتهريب المجموعات العابرة للحدود، وهذا من شأنه أن يخرب على ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود على في الضغط على الحوثي. يعني إذا كان هناك جبهات مفتوحة أخرى في أماكن أخرى لن يكون هناك ضغط مركز من قبل القوات السعودية لكي تدعم القوات اليمنية الحكومية في ضرب الحوثي. هذا من نقطة. نقطة أخرى أيضا هناك المسألة الاقتصادية، يعني اليوم المنطقة مخنوقة اقتصاديا، سلاسل التوريد هي شبه منقطعة، لذلك اليوم من مصلحة سوريا أن تعقد شراكات مع المملكة العربية السعودية، وأيضا من مصلحة المملكة العربية السعودية عقد هذه الشراكات مع سوريا لإعادة إحياء ما توقف خلال الأشهر الماضية. يعني أيضا
0: طيب أستاذ محمد، وقعت في مأزق. أستاذ محمد، أيضا عندما شكل تحالف مكة كان ثمة حديث عن أنه سيتوسع في الأيام المقبلة، هل ثمة مؤشرات على إمكانية انضمام سوريا إلى التحالف برأيك؟
1: في يعني باعتقادي في المرحلة الراهنة هذا التحالف سيكون دفاعي فقط، لن يكون فيه أهداف أخرى، وبالتالي دفاعي، يعني سيكون هناك تزويد بمعدات لوجستية، تزويد بمعلومات استخباراتية، تزويد بأسلحة نوعية، يعني من أجل الدفاع ومن أجل حماية أمن المملكة العربية السعودية. أكثر من ذلك خلال المرحلة الحالية باعتقادي لن يكون هناك، يعني من الصعب هذا الحلف، يعني حديث العهد، يعني لم يعني يحتاج إلى المزيد من الوقت من أجل أن يبني. إذا كان هناك بناء لقدرات عسكرية هجومية يحتاج إلى مزيد من الوقت.
0: إذا تستبعد انضمام سوريا في الوقت الحالي.
1: بقضية الدفاع.
0: شكرا جزيلا محمد سليمان، الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
2: ختاما، نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجدداً مراراً وتكراراً من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضاً سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
0: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
2: نعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقا من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد.
0: قال النائب في حزب العدالة والتنمية التركي فؤاد أكتاي إن الأنشطة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القنيطرة تحت مسمى سوفا 53 ليست مشروعا حدوديا، بل هي محاولة لخرق الاتفاقية المبرمة عام 1974. وأضاف في منشور على إكس أنه لا يمكن تبرير هذا التوسع لا بالاتفاقية ولا بالقانون الدولي، ولفت إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن سياساته التوسعية والانسحاب من الأراضي السورية التي دخلها، كما قال أنه لا يجوز للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستيلاء، وأن تركيا ستواصل الدفاع عن سيادة سوريا وسلامة أراضيها. بدوره دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها مواصلة الأعمال المرتبطة بما يسمى خط صوفا 53 في محافظة القنيطرة. وقال اليماحي إن هذه الممارسات تمثل تعديا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل باحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ووقف الانتهاكات التي تهدد استقرار المنطقة. أعلنت الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات عن العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، أعلنت قبول طلب انضمام سوريا إلى عضويتها. هذا ورحبت وزارة الخارجية في بيان بقرار انضمام دمشق معربة عن تقديرها لفرنسا بصفتها الدولة المترأسة للمبادرة، مؤكدة تطلع دمشق إلى إرساء تعاون وثيق وبناء يدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. من جانبها رحبت الخارجية الفرنسية بانضمام دمشق معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري، ومؤكدة مواصلة دعمها للجهود السورية لتحديد ما تبقى من عناصر البرنامج الكيميائي وتدميره. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش في محافظة حمص، وذكرت قوى الأمن الداخلي أن المقبوض عليه متورط في التخطيط والإشراف على اعتداءات إرهابية في حمص، ويأتي ذلك على وقع استمرار عمليات قوى الأمن ضد تنظيم داعش. معنا الآن من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، ما الذي نعرفه عن هذه العملية التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص بخصوص إلقاء القبض على قيادي بارز في داعش؟
3: نعم، لا بالفعل أعلن جهاز الاستخبارات العامة قبل قليل أنه تمكن بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على أحد رؤوس تنظيم داعش وأحد قياديه البارزين وما يربطه بمحافظة حمص، وليس مكان الاعتقال وإنما لأن الأجهزة قالت بأنه تم اعتقاله في ريف دمشق، ولكن قالت أيضا بأنه كان يشغل منصب العسكري العام لما تسميه داعش بولاية حمص. طبعا هو كان مسؤول عن عدة عمليات تم تنفيذها خلال الفترة السابقة عن زرع عبوات ناسفة، وكان العقل المدبر والمخطط لعدد من الهجمات التي أودت لحياة مدنيين. قالت الأجهزة بأن هذا الشخص له علاقة وثيقة بتفجير وادي الذهب، حي وادي الذهب الذي وقع في ديسمبر من عام 2025، التفجير الذي وقع في مسجد علي بن أبي طالب عبر زرع عبوة ناسفة في زاوية فيه، يومها تم قتل 8 أشخاص وأسفر الحادث عن مقتل 8 أشخاص، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 شخصا، وأدى إلى توترات كبيرة كون المسجد يقع في منطقة ذات أغلبية من الطائفة العلوية. وبالتالي قالت الأجهزة الأمنية اليوم عبر بيان الذي صدر قبل قليل بأنه متهم أيضا ب يعني ممارسة العديد من الأعمال الإرهابية التي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن وإلى ضرب الاستقرار وإلى تنفيذ أعمال طائفية كانت تشير بالدرجة الأولى طبعا إلى هذا التفجير الذي تحدثت عنه قبل قليل، ولكن قالت أيضا بأنه مسؤول عن العديد من العمليات، وربما اعتقاله بهذه الطريقة وبهذه التخطيط الذي قالت بأنه تم التخطيط والرصد لفترة طويلة قبل أن يتم القبض علينا. نتحدث عن حادثة إرهابية حصلت قبل نحو أو في العام الماضي، وبالتالي هناك عمليات طويلة على ما يبدو من الرصد ومن التحري ومن جمع المعلومات حتى الوصول إلى هذا الشخص، الشخص القيادي والذي كما ذكرت يشغل منصبا رفيعا على مستوى محافظة حمص، كان وهو منصب المسؤول العسكري عن محافظة.
0: إذن هو المسؤول العسكري عن محافظة حمص في تنظيم داعش. شكرا جزيلا أنور أبو الوليد من حمص. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية. وبحسب بيان الإدارة فقد أسفرت العملية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود عن ضبط 62 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أكثر من 200 ألف حبة من عقار الكبتاجون. وتمت مصادرة كامل المضبوطات أصولا، في حين تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وملاحقة الشبكة المتورطة لتقديمها إلى القضاء. كشفت قوى الأمن الداخلي زيف بلاغ اختطاف طفلة بقبتان الجبل بريف حلب، وأوقفت والديها للتحقيق بمجريات الحادثة. وذكر بيان الأمن الداخلي أنه أوقف والديها بتهمة تشتيت جهود قوى الأمن بهدف تحقيق مصالح مادية. وجاءت الحادثة بعد استنفار الدوريات وإجراء عمليات البحث التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم. معنا الآن من حلب مراسلنا عمار مرجان. عمار، ما قصة طفلة قبطان الجبل بداية؟
4: نعم، أهلا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني بدأت القصة مساء أمس أو بدقة بعد منتصف ليل أمس بأخبار عن توجه بعض من الأهالي أو عدد كبير حتى من الأهالي من قبطان الجبل باتجاه بلدة نبل. كان استنفار عام، كان قد وصلهم خبر اختطاف طفلة من قبطان الجبل. واحد بحسب المعلومات التي كانت متوفرة لديهم بأن الخاطف هو من بلدة نبل. بعد انتشار الأمن وتهدئة الأوضاع وتدخل مسؤولين من الأمن الداخلي هدأت الأوضاع قليلا، هدأ الاستنفار، ثم بدأت التحقيقات وبدأ إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين وأيضا المشتبه بهم. اليوم كانت نتيجة التحقيقات بعد أن أيضا نشر خبر بأن الطفلة عادت إلى أهلها وكانت موجودة في منطقة عفرين. القوى الأمن الداخلي أو الأمن الداخلي تحدث عن أن البلاغ كان كاذبا، العملية مزيفة، الوالدان كانا يدعيان بأن هذه العملية هي عملية خطف بينما كانت غايتهما مادية أو كسب مادي. بعد ذلك تم إلقاء القبض على الوالدان ويجري التحقيق معهما. لا توجد تفاصيل حول القصة ولماذا ادعيا وما هي الفائدة المادية. هناك عدد من الروايات من الأهالي، ولكن ننتظر البيانات الرسمية ربما أو نتائج التحقيقات.
0: عمار، بخصوص أيضا ما أعلنه الأمن الداخلي بأنه تم توقيف عدد من الأشخاص، يعني تم الاشتباه بهم، الآن بعد هذه التطورات هل تم الإفراج عمن تم إيقافهم؟
4: ألا لا يوجد أخبار عن هؤلاء الأشخاص، يعني عدد من الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم، هل هم مشتركون في هذه الحادثة، هل هم متواطئون، هل تم الإفراج عنهم، هل عملوا على إشعال هذا التوتر؟ يعني لم تصدر أي بيانات رسمية ولم تصدر أخبار عن إطلاق سراحهم حتى الآن. الواضح أو الجلي هو أن الأمور عادت إلى استقرارها منذ ظهر اليوم بعد وصول الطفلة إلى والديها، أو بعد خبر أن الطفلة على قيد الحياة وهي مع والديها. ثم بعد ذلك موضوع أن الخبر زائف وبأن هذا بلاغ كاذب بعد جهد كبير بذلته قوى الأمن والدوريات التي انتشرت بكثافة في قبطان الجبل منذ بعد منتصف ليل أمس حتى ظهر اليوم.
0: عمار مرجان من حلب، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.
0: مشاهدينا، نتوقف عند هذا العاجل بشأن القبض على قيادي بارز في داعش. ننوه إلى هذه العواجل التي ترد حول مزيد من التفاصيل بأن الأمن الداخلي يقول قبضنا على خالد رائد بيروني الذراع التنفيذي في تنظيم داعش الإرهابي بحمص. إذن القبض على بيروني الملقب بأبو حسن دوشكا جرى خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق، والمقبوض عليه شغل منصب العسكري العام للتنظيم فيما يسمى ولاية حمص. أيضا المقبوض عليه مسؤول عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في كانون الأول من العام الماضي. إذن هذه المعلومات التي ترد الآن تشبه إلى حد ما قاله مراسلنا قبل قليل، وهي الآن صادرة عن الأمن الداخلي الذي يقول قبضنا على خالد رائد بيروني الذراع التنفيذي في تنظيم داعش الإرهابي بحمص، والقبض على بيروني الملقب بأبو حسن دوشكا جرى خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق، والمقبوض عليه شغل الموقوف أو المقبوض عليه منصب العسكري العام للتنظيم فيما يسمى بولاية حمص، كما أنه مسؤول عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في كانون الأول من العام الماضي. نتابع النشرة، حيث حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن نحو 3500 سوريا محتجزين بتهمة الارتباط بداعش يواجهون خطر التعذيب بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق مطلع العام الجاري. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن السلطات العراقية استقبلت أكثر من 1100 بالغ يعانون أمراضا خطيرة ومعدية، مشيرة إلى اكتظاظ السجون بنسبة بلغت 158% من طاقتها. وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من المحتجزين للتعذيب خلال التحقيقات، وهو ما نفته السلطات القضائية العراقية في وقت بدأت فيه بغداد التحضير لإعادة نحو 460 سوريا لعدم كفاية الأدلة، بينهم جميع الأطفال السوريين البالغ عددهم 305، في حين أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني رغبة بلاده في إعادة ما يصل إلى 3000 سوري. يواصل سجناء في سجن روميا اللبناني بينهم سوريون إضرابهم عن الطعام لليوم 24 على التوالي احتجاجا على تجميد مفعول قانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء لموقع تلفزيون سوريا إن عدد الحالات التي وصفها بالحرجة ارتفع إلى 61 حالة حتى صباح اليوم، بعدما كان قد بلغ 59 حالة في اليوم 23 من الإضراب، مؤكدا استمرار التحرك إلى حين حسم مصير قانون العفو العام. في ملف آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بدبابات وآليات عسكرية في سرية الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد توغل فجر اليوم في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة ثم انسحب منها لاحقا. في ذات السياق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مزارعين ومربي مواشٍ في محيط بلدة بيت جن بمنطقة الكروم بريف دمشق، الأمر الذي أدى إلى إصابة آلية زراعية بالتزامن مع استمرار التضييق على المزارعين ومنع بعضهم من الوصول إلى أراضيهم وجني المحاصيل الزراعية.
5: طالع على شغلي أنا الصبح، أنا بتاجر بالطرش، بيع وبشتري يعني، بروح عن جيراننا كل البلاد يعني، حضر، عرنا، قاسم. طالع على حضر بايع لزلمي معزة ورايح وديهن على حضر. صرت عند الكوع فأطلقوا النار علي اليهود، أنا مارق بالطريق يعني. نحن ما رايحين على أرضنا، نحن بأرضنا، بأرض بلدنا يعني. بيجي بقول لك إنه يا أخي وين رايح؟ أنت ليش أنت شو لك عندي يا أخي وين رايح؟ ليش أنا بأرضك؟ ما أنا بأرض سوريا. كل يوم أنتم متوغلين وفايتين. هيك بس حركة شيء يعني، للعالم تعمل لها قصة أو يصير مشكلة يعني. هذا الواقع يعني.
0: كما ناشد أحد المزارعين الأمم المتحدة للتدخل لوقف مضايقات قوات الاحتلال بحق المزارعين.
6: لا بيصير عندنا نحن جماعة فلاحين وعيان طرش، عم نروح على رزقنا على كرومنا، أبي ضايقونا، أبي أوسوا علينا، أبي أوسوا على طرشنا، أبي يمنعونا نفوت على رزقنا، يعني شو هالحالة هاي؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الدول ترد عننا؟ وين ما عاد في دولة عندنا ترد علينا أو الأمم المتحدة أو غيره. بقى مثل ما قال من ناشد الأمم المتحدة، من ناشد الدولة تبعنا، من ناشد كل شيء الله خلق دولة دول عربية، تنفعنا ترد علينا، بضايقونا، بدنا نروح على رزقنا، بدنا نروح على طرشنا، ما بيخلونا. اليوم أوسين على ابني الله مزمته، أوسين واس قتل يعني عهوات مهوية واقف بكرسي، والحمد لله رب العالمين.
0: هذا وكشف شابان اختطفهما الاحتلال في وقت سابق من ريف القنيطرة تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها خلال أشهر الاعتقال في سجون إسرائيلية بينها عوفر، كما تحدث عن ظروف قاسية وانتهاكات متواصلة قبل الإفراج عنهما.
7: اعتقلت أنا بتاريخ 2025 14/6، ما في تهمة ولا أي شيء، بس هيك انسجنت أنا ظلم، ولا في أي شيء، ولا عامل يعني أي شيء، ولا أنا منتمي لحدا أبدا.
8: هاي أثار معلم شغلي الكلبجات يعني.
9: ما في أي تهمة، أسئلة شخصية بيسألوني، شوف تشتغل وشوف تعمل في حياتك، هاي الأسئلة.
10: كان في سوريين معك؟
9: على في سيدي تيمان قابلت سوريين، أما في جرمة لا، ما كان معي سوريين.
0: وقع مصرف سوريا المركزي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المصرفي والرقابي. وقال مصرف سوريا المركزي إن المذكرة تشمل التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والتقنيات المالية وحماية المستهلك، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقابية والمصرفية. وأوضح المصرف أن المذكرة تهدف إلى دعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءاته، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المالي بين سوريا والإمارات. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن دمشق تأمل البدء بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح قبلاوي أن سوريا تخطط لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2029 ستحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. وأشار قبلاوي إلى أن سوريا تستورد حاليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان والأردن، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 9 ملايين متر مكعب، موضحا أن تشغيل جميع محطات توليد الطاقة الحالية يتطلب نحو 15 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا. معنا الآن من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، نقف معك على هذا التصريح للرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول.
11: نعم، مساء الخير. يعني حقيقة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول كان قد تحدث في هذه التصريحات أو ضمن هذه التصريحات عن يعني مد خط أنبوب للنفط بين سوريا والعراق. هذا الأنبوب حقيقة سيعني يوفر الكثير من الوقت على يعني الناقلات النفط العراقية بالدرجة الأولى، إضافة إلى عدد كبير من المزايا التي ستحصل عليها سوريا حقيقة في حال تم يعني البدء بإنجاز هذا الخط أو هذا الأنبوب الذي من المتوقع أن يصل إلى ميناء بانياس. سيكون هناك إعادة تأهيل لميناء بانياس الذي سيكون هو مخصص لصب هذا النفط، وسيكون هناك يعني مراحل حقيقة أو إلى الآن حقيقة يعني ما يتم العمل عليه هو الدراسة الهندسية لهذا المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ العمل فيه مع الربع الأول من العام المقبل 2027. طبعا هذا الخط يعني كان هناك خطوط سابقا بين سوريا والعراق لكن كانت متوقفة ومتضررة بفعل الحرب. هذا الأنبوب سيوفر الكثير من يعني المزايا والخدمات لسوريا، إضافة إلى هذا سيكون هناك أيضا حصة من هذا النفط الذي سيمر عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس، ومن ثم سيتم تصديره إلى دول العالم. طبعا يعني كان أيضا هناك يعني تصريحات حقيقة ل يعني الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول تحدث من خلاله حقيقة عن الوضع الحالي ل يعني استهلاك الغاز في سوريا، هناك كميات كبيرة من يعني الغاز التي تحتاجها سوريا يوميا لإنتاج الكهرباء، وهي تستورد حقيقة بشكل يومي الغاز عبر أذربيجان والأردن، ويعني هناك نقص يعني تقريبا أكثر من نصف الاحتياج يعني تحتاج سوريا أن تستورده يوميا. كان أيضا هناك حديث خصصه حقيقة لموضوع المحطات الكهرباء التي سيتم إنجازها مع حلول عام 2029، وهذا الأمر أيضا مرتبط بكمية إنتاج الغاز الذي من المتوقع أن يبدأ أيضا مع يعني نهاية العام المقبل. هناك شركات وقعت حقيقة اتفاقيات مع وزارة الطاقة، هذه الاتفاقيات هي من ضمنها إعادة تأهيل مجموعة من آبار الغاز والنفط في سوريا، وسيكون هناك إنتاج مترافق حقيقة مع يعني هذه المحطات التي ستبدأ عملها أيضا، ليكون هناك يعني الكهرباء تنتج من الغاز السوري بشكل كامل، ولا يكون هناك حاجة لاستيراد الغاز مع يعني توليد الكهرباء عبر المحطات في سوريا.
0: عباد المنصور من دمشق، شكرا جزيلا لك. يشتكي أهالي بمدينة سلمية بريف حماة من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سياراتهم ودراجاتهم النارية، حيث يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
12: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه ما هو طبيعي، يعني ليك هي عين من البنزين انا مخلاها معي، هي معباها من الكازيه، لونه ما هو طبيعي، وحتى ريحته سيئه جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجه هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلا انت اذا بتروح على الصناعه بتلاقي 15 او 20 سياره كلهم مصفوفات، وانا سيارتي اليوم دورتها دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
13: انا ميكانيكي سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفتره هي من جمعوا هالحل صارت تجينا سيارات يعني مو عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب انه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كانك في ماده لازقه فلين او كذا عم تمشي الصوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسه نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السياره ولبكي كبيرة، خسارة مادية. يعني
14: البنزين عم يجي سيء جدا جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فضل المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود، وشوفت عينك الشغل. يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.
15: هلق والله مش البنزين يعني ذبحنا ذبح، يعني كيف بدي اقول لك، كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثه بدنا نبلش تصير، يعني البنزين كثير منضف خالص، يعني في وسخ كثير وسخ ودخنه خيو، يعني عم نمشي اللي ورانا عم ينعم عمي من الدخنه.
16: بنزين مو نظيف، ما يضرب لنا الاليات، هلق اذا بنفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها، في موتور ما بده 200 و150 و300 الف، وسببه البنزين ريحته غاز.
0: أعلنت الشركة السورية القابضة للطيران بدء تطوير منصات الحجز والدفع والخدمات الإلكترونية وصولا إلى تطبيقات الهاتف المحمول تزامنا مع إطلاق هويتها الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنور عقاد إنه سيعتمد نظام حجز جديد بمواصفات عالمية بداية الشهر المقبل، مشيرا إلى تطوير منظومة الأتمتة واعتماد البريد الإلكتروني للمراسلات الداخلية وصولا إلى جميع الجهات الحكومية. وأضاف عقاد أن الشركة تستهدف الوصول إلى 25 محطة قبل نهاية العام الحالي بزيادة تقارب 120%، إضافة إلى مضاعفة أسطولها البالغ حاليا 6 طائرات. أعلنت وزارة الخارجية إطلاق خدمة استخراج خلاصة السجل العدلي للسوريين في الخارج عبر عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وأوضح مدير إدارة الشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر أن الخدمة باتت متاحة للتسجيل عبر تطبيق الوزارة في 13 بعثة بينها الرياض وجدة والدوحة ودبي وبيروت وبرلين وبروكسل وروما وفيينا، على أن يجري توسيعها تباعاً لتشمل بعثات أخرى. دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كل من يملك معلومات موثوقة عن أماكن وجود 7 متهمين ما زالوا متوارين عن الأنظار إلى إبلاغ الجهات القضائية. وقال عضو الهيئة ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة المحامي رديف مصطفى، قال إن المتهمين هم مفيد صالح خضور وعامر محمود أحمد ومحمود علي خلوف وجمال شريتح وجمال محمد عباس وعلاء علي إبراهيم وحسام عبد الرزاق مخلوف. أضاف مصطفى أن إحدى الجلسات شهدت محاكمة متهم كان يعمل مصورا في الشرطة العسكرية، وتتمحور الاتهامات بحقه حول تصوير جثث المعتقلين وتوثيقها، كما شهدت جلسة أخرى محاكمة متهم كان يعمل طبيبا شرعيا. هذا وأكد مصطفى أن مسار المحاسبة يجب أن يجري من دون انتقائية أو انتقام أو مسؤولية جماعية. أطلق اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، أطلق أول حملة إغاثية لجراحة قلب الأطفال في سوريا بمشاركة أطباء من سوريا وفرنسا وإسبانيا، وذلك في مشفى الأطفال الجامعي بالعاصمة دمشق.
17: من الرقة قطعت يازي مئات الكيلومترات تحمل بين يديها قلبا صغيرا متعبا، رحلة طويلة في طريق العلاج تستقر هنا في مشفى الأطفال بدمشق، علها تكون المحطة الأخيرة التي تمكنها من انتهاء علاج طفلتها.
18: مع فتحة بالغل وجبتها تسويها عملية، أول يومنا صغيرة كانت تعاني من سخونة من دقات قلبها سريعة هيك، بلا جيبها شفايفة قد انزرق، من تعدت السنة الحمد لله مشت حالها. جايين نعمل عملية، جينا من الرقة نعمل عملية هين بالشام، والله صارنا أسبوع اليوم وما عدنا اللعون تلا.
17: بالتنسيق بين اتحاد الأطباء والصيادلة في فرنسا وبرعاية وزارتي التعليم العالي والصحة في سوريا، تنطلق من مشفى الأطفال أول حملة إغاثية لدعم جراحة قلب الأطفال، والذي من المقرر استمرار عملياته لأسبوع كامل لإجراء عشرات العمليات للأطفال المنتظرين.
19: أطباء سوريين في الداخل، اليوم هي أول بداية الحملة وإن شاء الله خلال لمدة أسبوع، وسوف نقوم بحملات أخرى خلال الأشهر والأسابيع القادمة.
20: نحن الفريق الداخلي الموجود يلي بيرفع له القبعة على الفريق الموجود من جراحين وأطباء تخدير وتمريض، إضافة للفريق الجاي من فرنسا ومن إسبانيا كمان، عم نشتغل كفريق واحد من أجل خدمة الأطفال وتحسين البنية التحتية البشرية والبنية التحتية المادية بالشعب.
17: تؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون الطبي الدولي، وتعكس رغبة الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا في المساهمة إلى جانب زملائهم في سوريا في تحسين رعاية المرضى وتطوير الكفاءات الطبية في سوريا.
0: يواجه أهالي قرية العصيانة بريف حماة الجنوبي نقصاً في عدد من الخدمات الأساسية، ما ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من صعوبة ظروفهم مع اقتراب فصل الشتاء.
21: أشبه بالقرى المنسية، خدمات أساسية غائبة وملامح للحياة البدائية. هنا تعيش محمد في خيمة قماشية على أطراف قرية العصيانة بريف حماة الجنوبي، تعيش مع أطفالها 5، 3 منهم في سن الدراسة، لكن غياب المدرسة يحرمهم من التعليم.
22: عندنا 3 ولاد مو بالمدارسين، لهم متعلمين، لهم أمين للحس. عمر البنية الكبير عمرها 14 سنة لا علم لا ما تعرف تقرأ، الأصغر منه عمره 12 سنة زاد لا يعرف يقرأ ولا يكتب، والصغير عمره 9 سنين زاد نفس الشيء. ولادنا ما بخدمات، ما بمدارس، ما قعدناهم.
21: نحو 1800 شخص يعيشون في القرية وسط خدمات متردية تتفاقم مع حلول الشتاء. الأهالي يتخوفون من تكرار معاناة الشتاء الفائت بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم وتشكل المستنقعات بسبب الطرقات الطينية وغياب مصارف تصريف المياه. يضاف إلى ذلك نقص خدمة أساسية أخرى.
1: نحن خدماتنا سيئة جدا جدا، يعني لا طرقات ولا يعني صرف صحي ولا يعني نظافة، يعني نحن كأنه منسيين خالص.
21: أثار نقص الخدمات الأساسية تبقى حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأهالي وعلى رأسها التعليم، فقرابة 300 طفل في البلدة نصفهم خارج مقاعد الدراسة والنصف الآخر يقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة.
2: خدمات أساسية غائبة وأخرى ما تزال دون الحد المطلوب، هكذا يعيش أهالي بلدة العصيانة بريف حماة الجنوبي بانتظار أن تتحول مطالبهم من شكاوى متكررة إلى مشاريع تعيد تأهيل البلدة وتؤمن احتياجات سكانها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الجنوبي.
0: من ريف حماة إلى ريف حلب، حيث يواجه نحو نصف مليون شخص في المنطقة نقصا في خدمات المشافي العامة، الأمر الذي يدفع المرضى إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج ويزيد من مخاطر الحالة الطارئة.
3: 8 مشاف كانت تخدم الأهالي من مدينة كفر حمراء ووصولا إلى بلدة من نغب ريف حلب الشمالي قبل التهجير. عاد سكان المنطقة دون أن تعود أي من تلك المشافي ليواجه نقصا حادا في الرعاية الصحية دفع أبو بشار ثمنه غاليا بفقدان شقيقه بعد تأخر إسعافه وعدم وصوله إلى المشفى في الوقت المناسب.
23: بيركين عنده لا أصاب وجع، شو الوجع نحن ما عرفنا، صرنا نروح له لا في يعني سيارة إسعافية، لا يوجد عندنا سيارة إسعاف ولا يوجد عندنا مستشفيات حتى نسعفه، اضطرينا نأخذ نركبه بسيارة، نأخذ سيارة ونوصل لحلب نأخذه لحلب. نتيجة ازدحام السيارة وتأخرنا كان وصلنا وكان معه هو سبب وفاته نقص أكسجي.
3: يفتقر نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي إلى خدمات المشافي العامة، ما يصعب حصولهم على الرعاية الطبية وتتضاعف التحديات في الحالات الطارئة كالحوادث والأزمات القلبية والنزيف، حيث يصبح الوصول إلى المشفى سباقا مع الوقت. أما محمود فحالته مثال على معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة ويضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية التي يحتاج إليها.
24: أخذت من هون لهون.
25: والله هي على ويكون عنا هون إحنا يعني كمشفى يخدم هالتضيع. أنا دائما شكل يومي أو شكل يوم لا مضطر أنزل على حلب على عزاز لغير الجرح، وفي صعوبة في الراحة والرجعة بنزل على آلية دراجة نارية، يعني أنا إذا دقف على الاستيراد طبعاً ما يوقف لي حدا بدوخ.
3: تقتصر الرعاية الصحية في ريف حلب الشمالي على عدد من المراكز محدودة الإمكانيات تغيب فيها معظم الاختصاصات الطبية، وتبقى الحالات التي تتجاوز قدرتها مضطرة إلى البحث عن العلاج خارج المنطقة.
26: تجينا بعض الحالات تتطلب مشفى، لأنه في عندك حالات تجي إصابات حوادث ممكن يحتاج لتصوير تدخل جراحي، غير متوفر هذا الشيء عنا. نحن هون من نخدم الناس بالإمكانيات المتوفرة. في عندك ناس بحاجة لمتابعة عند أطباء القلبي، فبالتالي نحن دائما بحاجة أنه يكون في عنا جميع الاختصاصات ووجود مشفى يخدم هاي المنطقة الكبيرة.
3: بعد سنوات من التهجير وتدمير المنازل بفعل قصف قوات نظام الأسد المخلوع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وقد تعايشوا مع نقص الخدمات، ولكن عندما يتعلق الأمر في الصحة يجدون أنفسهم أسيري المسافة.
27: هنا لا تقف معاناة الأهالي عند غياب المشافي، بل تبدأ مع كل حالة طارئة حين تصبح المسافة إلى العلاج سباقا مع الموت، ويغدو الطريق إلى النجاة أطول من قدرة المرضى على الاحتمال. محمد نور، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي.
0: قالت محافظة القدس إن مشاركة وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إتمار بن كفير في هدم بناء سكني بالمدينة هو استغلال انتخابي لقضية القدس على حساب الفلسطينيين وعلى حساب حقوقهم. وأوضحت المحافظة في بيان أن مشاركة بن كفير تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، مؤكدة أن تحويل هدم منازل الفلسطينيين إلى مشهد انتخابي لا يغير من حقيقة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة. هذا وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت بناء من 5 طوابق يقطنه 70 فلسطينيا في بلدة الطور بزعم أن البناء من دون ترخيص.
4: الصف على الشمال انزل وسنسل لك

في غزة قتل فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم أم وطفلها جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بمقتل هشام أبو جلالة وإصابة 4 آخرين في قصف استهدف منطقة المواصي غربية خان يونس، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على بلدة بني سهيلة شرقية المدينة ذاتها. وأطلقت مروحية إسرائيلية النار في محيط المنطقة. وفي وسط القطاع أطلقت آليات عسكرية للاحتلال النار باتجاه منازل السكان جنوب شرقي دير البلح وشرق مخيم البريج، في حين نفذ الجيش عمليات نسف لمنازل ومبان خالية شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. يواجه صيادو قطاع غزة ظروفا معيشية ومهنية صعبة من جراء القيود على الوصول إلى البحر وشح معدات الصيد وتراجع كميات الأسماك، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مصدر رزقهم وعلى قدرتهم على تأمين احتياجات أسرهم وفق وكالة الأناضول.

0: سمك.
1: طبعا بالنسبه لمهنه الصيد كانت قبل الحرب يعني نوعا ما منيحه. اليوم بعد 7 اكتوبر من نقطه صفر وانت مغرب، يعني من هنا وانت مغرب، هذا طبعا كله ممنوع. طبعا بيتم اعتقال الصيادين، في منهم بيستشهدوا، في منهم بنفقدوا.
0: زي ما انتم شايفين صياد على البحر. قبل الحرب كنا لما ننزل نصيد نقدر نغرب، نصيد لنا شويه سمك، برضه مش هالسمك لو ندقن عليه بشكل مش طبيعي. كنا قبل نغرب نصيد لنا شويه سمك، الحين لا بنقدر نغرب ولا بنقدر نروح ولا بنيجي على الشط. زي ما انتم شايفين هنا هاي اللي بيطلع معانا.
2: وصلنا الى ختام النشره، الى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
4: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
3: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
4: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
3: إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي 40.
4: تقلد محمود درويش.
3: كل الرماح التي في الدهر قد رميت تخطي جميع مراميها لتطعني.
4: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت 40؟
3: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
4: هل يشترط الحب مع الغزل؟
3: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
4: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
3: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الرياضة أكبر من اللي بيصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين. الشرع يلتقي ابن سلمان في الرياض في خامس زيارة له إلى المملكة، فماذا ناقش الطرفان في ضوء توقيت الزيارة الذي يشهد تطورات متسارعة في المنطقة؟ وليس بعيدا عن السعودية نذهب إلى اليمن، حيث نناقش في محورنا الثاني التطورات الميدانية والسيناريوهات، خصوصا بعد تفعيل إجراءات الردع لحلف مكة الدفاعي. في ساعتنا الثانية مشاهدينا نستهلها بمتابعة الحديث عن ملف الاستثمار في المواقع الأثرية والتي أثرناها هنا في برنامج سوريا اليوم يوم أمس. التطور اللافت هو قرار من مديرية الآثار والمتاحف بإيقاف العمل في كل من خان أسعد باشا في دمشق وقصر الزهراوي في حمص. وأخيرا مشاهدينا نذهب إلى لبنان وجدل تسليم المطلوبين الموجودين على أراضيها إلى دمشق، خصوصا بعد إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. فهل سيقف هذا القانون عقبة أمام تسليم المطلوبين إلى سوريا؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن الرئيس أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة. المزيد من التفاصيل مشاهدينا مع أمير رضوان. مرحبا بك أمير.
1: مرحبا نور. زيارة لابد أنها تحمل العديد من الملفات.

ثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. اللقاء مشاهدينا تضمن كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق ذكر تطورات المنطقة تأتي هذه الزيارة مشاهدينا على وقع تطورات إقليمية متسارعة مركزها اليمن والسعودية. ففي اليمن تستمر العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بينما استضافت الرياض اجتماعا لحلف مكة شهد إعلان تفعيل الردع الجماعي ونشر قوات عسكرية في المملكة. تنسيق متواصل وزيارات سورية مستمرة للسعودية، ومع تجدد الحديث في كل حين عن الاستثمار في سوريا، ربما تثار اليوم نقطة أخرى: ماذا تقدم سوريا للمملكة في ظل المشهد الإقليمي الجديد؟ وما الدور السعودي القادم في سوريا؟

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلي في الاستوديو الباحث والكاتب السياسي الأستاذ عمر كوش، ومعنا الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، ضيفي من الرياض. أرحب بكما. دكتور مطيري، دعني أبدأ معك، وهو سؤال يتكرر كثيرا في الإعلام لكن الآن يعني ربما يأتي في مكانه، وهو سؤال التوقيت. ما الذي يجعل سوريا مهمة بالنسبة للمملكة الآن في هذه اللحظة بينما هناك تهديد عسكري لأراضي المملكة؟
1: مساء الخير أستاذ نور، ومساء الخير على ضيفي في الاستوديو الأستاذ عمر. طبعا هو الوضع أيضا استثنائي، وأيضا الزيارة جاءت أيضا مفاجئة، وهي جاءت أيضا من شخصية الرئيس الشرع والمقابلة في المملكة العربية السعودية. لا شك أن مثل هذه الزيارة لم تكن هناك تقليدية لا في مستواها ولا أيضا في ظرفها، وربما أيضا تنتج عن موضوع ينتج عنها موضوع مهم جدا. ودائما التجربة السابقة بلقاء الرئيس الشرع وسمو ولي العهد دائما تكون هناك أعمال ترتقي لمستوى هذا اللقاء، وترتقي أيضا لمستوى التحديات. نعم، هو الآن القضية الآن في اليمن، والآن فجر اليمن، الحرب اللي يقوم فيه الجيش اليمني لتحرير كامل تراب اليمن هو الآن هو العنوان الرئيسي، هو القضية الرئيسية أيضا في المملكة العربية السعودية، ولكن هذه ليس كل شيء. الآن هناك أيضا أعضاء اتفاق مكة الآن موجودين في المملكة العربية السعودية، واجتمعوا وزراء الدفاع، وزراء خارجية، رؤساء أركان، وأعتقد أن سوريا ليست أيضا استثناء عن هذا الاجتماع، أو استثناء عن الأهمية، أو الاستثناء عن المشاركة في مثل هذا الحدث. هذا الآن عندنا جانب. لا أعتقد أن الموضوع هو الآن يتكلم عن مثل ما كان في السابق أن هناك استثماراتين بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا. أعتقد أن هذا الملف
0: مرتبط بالحدث العسكري، بالحدث العسكري الذي
1: والسياسية. لو رأي الآن مثل عندك الآن سوريا الآن وفي هذه المتغيرات الكبيرة الأمنية والعسكرية الآن التي تمر فيها، تشهد أيضا سوريا تحديات أيضا عسكرية من الناحية مثل عندك من جهة إسرائيل أيضا.

0: في الداخل ايضا السوري، واعتقد ان يعني القدره السوريه والصناعه القدره السوريه المتمثله في القياده هي استطاعت ان تضبط الامن في سوريا، وان تحافظ على مستوى الاستقرار المطلوب الذي يصنع تنميه والذي يصنع استقرار ويثبت ايضا يتعامل مع الظروف والمتغيرات الأمنية. هذا الآن جانب. نعرف أن أيضا سوريا لها علاقات جيدة جدا وإيجابية مع تركيا، ولها علاقات جيدة أيضا مع المملكة العربية السعودية، والآن وهما عضوين يعني في رئيسيين أيضا في اتفاق مكة. الآن لو أردنا أن نستعرض ما هي التحديات الآن الموجودة الأمنية الآن في سوريا، هل هي من جهة العراق، هل هي من جهة إسرائيل؟ وأعتقد أن يعني هذين البوابتين ربما يشكل جزء من التحديات، خاصة إذا تعاملنا مع ما التحديات الأمنية أنها مرتبطة بالمشروع الإيراني. يعني عانت سوريا كثير من المشروع الإيراني، عرفت سوريا أيضا لا ننسى الخبرة السورية الكبيرة جدا بالتعامل أيضا مع المشروع الإيراني ومقاومة هذا المشروع واقتلاع هذا المشروع من سوريا، وخاصة متمثل أيضا بشخصية الرئيس الشرع. الرئيس الشرع ليس أيضا يعني إداري ولا سياسي، يعني خبير سياسي وهو يملك هذا الشيء، ولكن أيضا هو خبير ميداني بالتعامل مع هذه التحديات الميدانية التي تدفع للاستقرار والتي تضمن تحقيق مكاسب ميدانية موجودة على أرض الواقع.
1: يعني فتحت لي الكثير من النقاط، لعل الوقت يسعفنا لمناقشتها كلها، لكن فقط أودك أن تستطرد قليلا في النقطة الأخيرة. هل تعتقد أنه ما زال هناك تهديد إيراني في سوريا الآن من الداخل؟ يعني لا أتحدثون عن أنه قد يكون هناك تهديد للمنطقة كلها إذا يعني حدث تصعيد في الإقليم، لكن من الداخل هل تعتقد أنه ما زال هناك أخطار إيرانية في سوريا أو من الجوار من لبنان؟
0: هو هو هو هو وضع سوريا الآن هي جوار لمشروع جوار جوار أيضا للبنان وجوار أيضا للعراق، وهو وكلا الدولتين هو توجد لهم حضور إيراني كبير جدا، وميليشيات إيرانية الآن موجودة. يعني وهذا هو ليس أيضا تحدي، ولكن وجود لابد أن سوريا تتعامل معه يعني سياسيا وعسكريا، وتكون جاهزة لأي ظرف طارئ. ربما هناك أيضا مثل عندك بالاجتماع مع مكة لديهم معلومات استخباراتية عن تحركات في هذه الجبهة، وتستدعي أن يكون هناك أيضا تشاور مع الرئيس السوري والقيادة أيضا السورية. ربما هذا جانب، يعني إذا حنا لأن حنا الآن نحلل عندك هذه الزيارة وفق المعطيات وفق الظروف الآن الموجودة الحالية. يعني وأيضا مثل ما ذكرت أيضا شخصية أيضا الرئيس الشرع أنه تعاملت مع مثل هذه المجموعات أيضا والميليشيات التي ترتبط أيضا في إيران، وتعامل معها ميدانيا، وهذه يعني خبره لابد خبره نتوقف امامها.
1: بس يعني يعني يعني حتى يستوقفني يعني تستوقفني هذه النقطه التي تطرحها دكتور مطلق، لانه يعني قد تكون هناك خبره للسلطه الجديده في سوريا في محاربه ايران كميليشيات كانت على الارض، بينما نتحدث الان انه يعني السعوديه دورها هو دور الغطاء الجوي في اليمن. يعني لا نتحدث هنا عن لقاء مباشر مثلا مع القوات الحكومية اليمنية التي تقاتل على الأرض، تقاتل ميليشيات على الأرض. وهنا يعني المفارقة التي أود فقط استيضاحها منك، إنه ما هي الخبرة التي عاشتها سوريا في قتال الميليشيات الإيرانية يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للطرف السعودي في شكل حربه الآن مع الحوثي؟
0: طبعا يعني مثل عندك الآن القيادة السورية الآن هي تعاملت مع اوضاع امنيه واوضاع عسكريه خطيره جدا، وكادت ان يعني تذهب سوريا بلا عوده. ونعرف ان النظام الاسدوي يتعامل مع هذه المجموعات ايضا الطائفيه التي ساعدته في ضرب ايضا الشعب اليمني. نعرف ان حزب الله دخل الى سوريا وضرب ايضا الشعب السوري، وبمساعده ايضا حزب الله وبمساعده ايضا المجموعات الولائيه او في العراق دخلت أيضا سوريا تحت شعار حماية النظام وحماية ما يسمى أيضا الأماكن المقدسة تحت يعني عناوين طائفية. نتذكر أيضا ماذا يعني حتى الكتابات على مسجد خالد بن الوليد من حزب الله، الكتابات
1: أيضا طبعًا الطائفية. طبعا يعني عاش الشعب السوري كل ما تتفضل.
0: يعني أنا أقصد يعني أن الحوثي لا يختلف لا أيديولوجيا ولا يختلف أيضا فكريا ولا يختلف أيضا يعني حتى بالتسليح، حتى مستوى حتى بالتسليح، لأن كل الخبرة واحدة في حزب الله وأيضا هذا الحوثي. لهذا يعني أقول ربما أن هناك خبرات سورية مطلوبة الآن للتعامل مع مثل هذه التحديات. هذا يعني هو يعني قراءة لهذه الزيارة. وأيضا هناك
1: يعني هي نقطة مهمة، هي نقطة مهمة يعني لعلنا أيضا يعني يمكن أن نحللها أو نعود إليها أو على الأقل يعني نأخذ رأيك أستاذ عمر بها. هل بتقديرك أنه هناك تحضير من قبل السعودية للإقليم لاحتمال تصعيد أكبر، قبل أن نذهب أيضا لنقاش بعض النقاط التي تفضل بها الدكتور؟
2: يعني بداية مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين جميعا. يعني المنطقة تعيش حالة تصعيد كبيرة الحقيقة منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي طبعا الآن يعني تخاض بشكل أو بآخر، وهناك طبعا الحقيقة حتى يعني أجواء ربما تعيد الحرب بعد الانتخابات النصفية التي طبعا ستخاض في بداية الشهر المقبل. وبالتالي الأجواء الإقليمية الآن والدولية الحقيقة هي أجواء تصعيد وليست أجواء تهدئة. وخير مثال على ذلك أن الذراع الإيراني في اليمن بادر إلى القيام بعمليات عسكرية وطبعا السيطرة على مناطق كثيرة جدا في غرب اليمن، خاصة طبعا المخا وباب المندب. وبالتالي يعني ورقة باب المندب بالنسبة لهذا المحور الإيراني هي ورقة مهمة، والتصعيد والساحات التي يتحدث عنها طبعا المسؤولون الإيرانيون أنه في حال اندلاع المواجهة أو عودة الحرب فإنهم سيفتحون ساحات أخرى. المقصود بها هي ساحة باب المندب وبالتالي يعني الملاحة الدولية في البحر الأحمر. الآن الحقيقة المملكة العربية السعودية تدعم الحكومة اليمنية في استرجاع وفي دحر الحوثيين أو الميليشيات الحوثية التي طبعا تتبع إلى إيران، واستعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، وخاصة طبعا لاحظنا هناك تقدم في الساحل الغربي في المخا وفي باب المندب وربما طبعا أيضا في مناطق أخرى. وبالتالي الزيارة بالفعل أتفق مع الدكتور المطيري تأتي ضمن هذا التصعيد، ضمن هذه الأجواء. لذلك دور سوريا الآن، وهذا طبعا مهم بالنسبة لسوريا، أنها تريد أن تحدد موقعها العربي والإقليمي ضمن هذه الخارطة. وبالتالي الزيارة الزيارة والتنسيق مع المملكة السعودية ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإعادة الأعمار، إنما على المستوى الأمني وأيضا على المستوى العسكري، خاصة أن الزيارة تأتي يعني في وقت اجتمعت فيه دول الحلف وزراء الخارجية والدفاع لحلف مكة، تحالف مكة، وأصدروا بيانا بتفعيل آلية الدفاع المشترك. هل سوريا ستقدم خطوة أخرى في اتجاه طبعا لأنها سابقا أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التحالف؟ هل سيكون هناك نوع من الشراكة، نوع من التنسيق؟ هذا ربما ما تسفر عليه عنه هذه
1: يعني الزيارة. تعتقد أنه قد يكون هناك حديث عن انضمام سوريا الآن إلى
2: يعني خطوة باتجاه الانضمام ليس بالضرورة.
1: ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا في هذا الاتجاه؟ يعني حضرتك مطلع على التجربة الفصائلية في سوريا، وهذا ما كنت قد طرحته مع الدكتور بأنه يعني خبرة الإدارة السورية الجديدة هي خبرة قتال فصيل لفصيل على الأرض. نحن الآن نتحدث عن شكل آخر من أشكال الحروب، يعني كما تقاتل دولة تقاتل ميليشيا بشكل أو بآخر.
2: يعني الحقيقة هنا بالفعل الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي هي التي تقاتل ميليشيات اللي هي ميليشيات الحوثيين. ربما يعني ليست بحاجة الحكومة اليمنية
1: بس الحكومة هنا في موقف هجومي، ونحن نتحدث عن حلف في موقع دفاعي، ولهذا سألتك عن الفائدة العسكرية التي يمكن أن تقدمها لسوريا.
2: هنا يعني النقطة التي أود أن أتحدث عنها، ليس بالضرورة الاستفادة من الخبرة السورية عسكريا. هناك يعني مجالات أخرى تضمن المعلومات، تضمن الاستخبارات، تضمن يعني أيضا موقع سوريا في المهم جدا الحقيقة بالنسبة للإقليم، وأيضا خاصة تقع في موقع الوسط بين الميليشيات المدعومة من إيران عراقيا والميليشيات حزب الله المدعومة في لبنان. وبالتالي أيضا هذا الموقع يؤهل سوريا أن يكون لها أيضا كلمة أو دور، أو على الأقل ستكون هناك نوعية آلية لتبادل المعلومات أو تبادل الخبرات ربما يعني هذا لكن أنا لاحظته الحقيقة يعني بين الوفد السوري ليس هناك وزير الدفاع، بمعنى ليس هناك حتى رئيس الاستخبارات أعتقد ليس موجودا. يعني ذكر شخصيتين مهمتين، هم الرئيس ووزير الخارجية أسعد الشيباني، هل وزير الدفاع سيلتحق أم هناك تنسيق؟
1: ما الذي قد يعنيه ذلك؟ أنه نتحدث هنا عن ترتيب سياسي.
2: هو هنا يعني بالضبط إذا كانت هناك تبادل خبرات عسكرية أو مسألة الانضمام على الحلف يجب أن يكون وزير الدفاع موجود.
1: يعني قد يكون ذلك في مرحلة لاحقة.
2: نعم.
1: يعني هذه نقطة مهمة أستاذ صحيح. عمر إنه هل مطلوب من سوريا اليوم موقف سياسي ما؟ لأنه كان لافت إنه خلال الفترة الماضية يعني سوريا نددت طبعاً بالاعتداء على أراضي المملكة خاصة الهجوم على مكة المكرمة، لكن لم يكن هناك موقف آخر. هل تعتقد أنه هناك تحضير ربما لموقف سياسي مطلوب عربياً؟
2: هو هنا يعني الحقيقة الآن المملكة العربية السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية في استرجاع اليمن كله والعاصمة إلى آخره لها يعني غطاء دولي وعربي، وبالتالي انضمام سوريا إلى هذا الغطاء مطلوب. يعني ليس مطلوب أن تأخذ موقف سوريا يعني تأييد المملكة في تصديها للعدوان الحوثي وإلى آخره، إنما أيضا ربما خطوة أبعد في تأييد ما يقوم به التحالف وما تقوم به الحكومة الشرعية ضد ميليشيات الحوثي.
1: هل تعتقد أن سوريا يمكن أن تذهب باتجاه موقف سياسي؟
2: ربما نعم. لماذا لا؟ لأنه هنا يعني الحجة هي سيادة الدولة، ومن حق أي دولة حكومة شرعية أن تبسط سيادتها مثلما بسطت يعني سوريا نفسها الإدارة الجديدة بسطت سيادتها على كل الأراضي السورية ودعمتها المملكة العربية السعودية في هذا الموقف. لذلك هنا الحقيقة يعني يتقاطع السياسي بالأمني والعسكري، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الزيارة فاتحة لانضمام عسكري سوري، إنما ربما انضمام سياسي أو موقف سياسي تجاه المملكة العربية السعودية.
1: إذا كان هناك انضمام للحلف بالفعل كما يعني يجري الحديث أو كما يعني يحلو لبعض المحللين الذهاب، هل تعتقد أن سوريا قادرة على إيفاء التزامات؟
2: أنا في اعتقادي
1: يعني تجاه الحلف يعني بمرحلة حساسة كهذه.
2: أنا في اعتقادي مفترض أن تقوم سوريا مثل ما يعني أعلنت منذ البداية، ستكون عامل استقرار ولن تتبع سياسة المحاور. يعني كان النظام السوري سابقا في محور معروف، المحور الإيراني الذي يسمى محور المقاومة إلى آخره، وطبعا جلب الويلات للشعب السوري. لذلك الانتقال إلى حلف معاكس أو حلف مضاد، ما يسمى بالحلف السني الذي طبعا بعض الأوساط تسميه، هذا ليس في صالح سوريا. يجب أن تكون سوريا صحيح أنها تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية، لكن بنفس الوقت عدم الانخراط في سياسة الأحلام، ربما تنسيق أكثر من الانضمام.
1: ولهذا سألتك على الموقف السياسي، لأنه يعني لأنه فعلا هذا الطرح واضح جدا، ويعني يحاول الدبلوماسي السوري تكراره دائما بأنه نحن لن نكون ضمن سياسة أحلف في المنطقة، يعني بينما الوضع الإقليمي الآن قد لا يساعد ربما يعني قد لا يساعد في استمرار هذه السياسة لدى سوريا، خاصة يعني خاصة مع المملكة أستاذ عمر، يعني خاصة فيما يتعلق بالمملكة والعلاقة التي يبدو أنها تبنى مع الطرفين السوري واللبناني، أليس كذلك؟
2: أنا في اعتقادي حتى يعني الوقوف مع المملكة والدفاع عن حرمة أراضيها وعدم الاعتداء عليها شيء، والدخول في محور أو تحالف شيء آخر. يعني الخط البياني الذي بدأته الإدارة الجديدة يشي بأنها تفتح العلاقات إقليميا وعربيا بشكل باب واسع، لكن بنفس الوقت يعني انفتاحها على المحور مثلا الغربي لا يعني قطع العلاقة مع روسيا مثلا. أبقت علاقة ما مع روسيا، والدليل على ذلك حتى القواعد العسكرية موجودة، لكن تغيرت وظيفتها، تحولت إلى التدريب بدلا من تكون للتسليح. ايضا العلاقه مع الصين هي منفتحه مع الصين، ربما يعني النقطه النظام الوحيده هي الموقف من النظام الايراني، وبالتالي كل ما يشاع عن ان هناك طبعا اجتماعات او لقاء سوري مع حزب الله، هذا في اعتقادي يعني مجرد تسريب وليس له اساس من الصحه.
1: تعتقد انه لم يجري الاجتماع؟
2: لا طبعاً
1: بالفعل
2: طبعاً يعني طبعاً، لانه يعني هذا شيء اخر يعني يعني
1: هلا هو بغض النظر عن حزب الله، لانه يعني قد تفرض الجغرافيا احيانا تفاوضات معينه، لكن على الاقل الموقف من ايران واضح انه يعني محسوم, محسوم وفي مناسبات عديدة
2: باعتقادي, لأنه يتطلب الكثير, يتطلب اعتذار, يتطلب اعتراف بالجرائم إلى آخره. يعني
1: وأيضا هو يعني متعلق بالدول بالدول الداعمة, يعني بالدول الداعمة لسوريا. دكتور مطلق, أود أن أعود إليك بنقطة تتعلق بسوريا ولبنان, لأنه يجري الحديث خلال فترات معينة أنه قد يكون هناك دور لسوريا داخل لبنان تجاه حزب الله, ومن ثم يعني يتم نفيه, لكن من الواضح أنه هذا الأمر مطروح على الطاولة. هل تعتقد أنه يمكن أن يكون ملحن الآن ولا لا, هو غير مطلوب من سوريا خلال هذه الفترة, دور سوري ضد حزب الله في لبنان؟
0: وطبعا طالبت الولايات المتحدة الأمريكية, ولكن سوريا رفضت أن هذا الطلب, ورأت أن يعني الدخول أيضا في لبنان هو انتهاك لسيادة لبنان, أو يدخل في سوريا في مشاكل يعني هي في غنى عنها خاصة في هذه المرحلة. الآن أنا شايف هذه الزيارة أن سوريا الآن, أنا لا أتفاجأ إذا أعلن الليلة ولا غدا انضمام سوريا للتحالف مكة, يعني لا استغرب تماما يعني, عرفت, وخاصة أن هناك أيضا حتى يعني بعض المعطيات تؤكد على هذا التوجه. أولا مثل ما أن تنوع التحالفات أو تنوع أيضا العلاقات أو المصالح, تركيا, المملكة العربية السعودية, وباكستان, باكستان لها علاقات طيبة مع الصين, أيضا روسيا, تركيا لها علاقات طيبة مع روسيا, وكلهم علاقاتهم جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تنويع هذه المصادر وتنويع المصالح لا يعني أنه هو الاصطفاف حول معسكر محدد, ولكن هذا الآن الدول العربية هي عرفت كيف تتحرك للدفاع عن مصالحها وتحدد اتجاهات مصالحها بمهنية عالية, وأيضا وهناك تجربة تستند إليها. وربما الآن يعني باكستان, المملكة العربية السعودية, تركيا قرأت التحديات الحقيقية, هذا الحلف قرأت التحديات التي تواجه أيضا المنطقة, وربما شاف يعني قد رأى أن هناك سوريا ربما تشهد بعض يعني بعض التدخلات الخارجية التي ربما تضر في سوريا وتضر أيضا في المنطقة وتسمح في التدخلات الخارجية أكثر وأكثر. وهم ما تحاول يعني ممكن يعني في هناك سياسة وإجراءات استباقية مطلوبة في هذا المرحلة في اتجاه سوريا, وهذا ربما يعني بجهة سواء في لبنان أو من جهة العراق أو حتى من جهة أيضا إسرائيل. إسرائيل الآن يعني حكومة نتنياهو متصعد أكثر وأكثر, ولكن الآن هي في انتخابات الآن موجودة قريبة جدا, وتركيا أيضا لها موقف, والسعودية أيضا لها موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا, ونددوا بهذا أكثر وأكثر, وناشدوا أيضا المجتمع الدولي للتدخل للحد من هذه التحديات, ويدفعون أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لمنع إسرائيل من التعدي على سيادة سوريا. هنا أيضا سوريا تشهد تحديات أمنية لا شك, وخاصة من جوارها, سواء جوارها العربي أو جوارها عندك في إسرائيل. وأعتقد لا المملكة العربية السعودية ولا تركيا يسمحون بأنها تكون مثل هي يعني هي الجهة الرخوة في العالم العربي, ويمكن أن تدخل أن تدخل أن تدخل من خلال أيضا مشاريع تخريبية, أو تدخل من خلال سوريا سيناريوهات أيضا تعيد بناء أمن المنطقة لحسابات لا تكون لصالح المنظومة العربية. لهذا ربما يعني ممكن الآن سوريا أنها تدخل في هذا الحلف, لأنها ضمن القراءة الاستراتيجية لهذا الحلف وضمن القراءة الاستراتيجية الدفاعية. الحلف الآن مكة أقصد فيه هو حلف دفاعي ردعي, وسوريا تحتاج إلى قوة ردع أكثر من يعني أكثر منها هجوم, وتحتاج إلى سياسة دفاعية تكون بشراكة مع دول تتماثل.
1: طب يعني في ضوء ما تتفضل به دكتور, هل تعتقد أن الزيارة كلها تم طلبها من قبل سوريا, لأنه يعني هناك إحساس متزايد بأنه قد تقوم إسرائيل بالمزيد من الخطوات خلال هذه الفترة؟
0: ربما لأن تركيا والمملكة العربية السعودية كلاهما يعني صديق, وتهم مصلحة تركيا وتهم استقرار تركيا, لا ولديهم أيضا معلومات استخبارية ويعرفون التحديات الأمنية التي سوف تمر فيها سوريا. كيف تتعامل الآن مع نظرة استباقية لحماية أيضا سوريا من أي خطر خارجي, سواء على الحدود العربية وسواء حتى من جهة إسرائيل. لا يمكن أن نبارك لسوريا هذا التغير, هذا يعني هذه المرحلة الجديدة, وينتهي ينتهي الدور هنا سواء على المملكة ولا على ولا ولا, ولا تركيا. يعني الآن لو الحرب الآن الأمريكية الإيرانية إذا انتهت حول تفاهمات إيرانية أمريكية وأعطت الولايات المتحدة الأمريكية مساحة للتحرك لإيران في هذه المنطقة، أول جهة سوف تتجه إلى إيران هي سوريا، وخاصة أنها محاصرة الآن بين لبنان وبين العراق. يعني الحلف مثل حلف الآن مكة كيف يقرأ هذه التحديات الأمنية الموجودة الآن في سوريا، وما هي الخيارات اللي ممكن أن يتخذها لحماية المكاسب السياسية والمكاسب الوطنية في سوريا؟ لا بد أن يكون سوريا تحت إطار تعاون، إطار مشترك ووفق هذا الحلم. هو لا يعني أن سوريا الآن تلعب لعبة المحاور مثل ما ذكر الضيف، أو أنها يعني تكون ضد هذا الحلف، ضد ما هي الأحلاف الآن الموجودة. يعني عرفت هي يا أما الآن اللي شوف المشاريع الكبرى خاصة الأمنية في إسرائيل ولا في إيران، ولا أعتقد أن سوريا أنها تتماشى مع إسرائيل أو مع إيران، ولكن لا بد من حماية المكتسبات السورية خاصة.
1: يعني هنا في هذا السياق ربما يعني هي ليست ثنائية، أنه إن لم تكن في هذا المحور فأنت في محور مضاد، بل هي محاولة سوريا عدم يعني لا تكون محسوبة على أحد بشكل أو بآخر، وهذا ما كنا نتحدث عنه أنه قد يكون صعبا في الظرف الإقليمي وخاصة مع المملكة، أليس كذلك؟
0: يعني الآن تركيا موجودة هي جوار العراق، وأيضا هناك أيضا مشاكل حتى أمنية مع العراق، ولكن لم نسمع أن تركيا توجد لديها أطماع في العراق أو تحركت مثلا لدعم الآن السنة واستخدام أيضا الخطاب الطائفي لكي تصنع لها نفوذ داخل أيضا العراق وفق الاعتبارات أيضا المذهبية والطائفية. يعني هي يهمها الآن يعني مثل يهمها الآن أن تستخدم أدوات الدفاعية والأمنية للحفاظ على أمنها. وبهذا الآن يعني انتهت الآن يعني لعبة المحاور انتهت تماما. لعبة المحاور أن هذا المحور ضد هذا المحور، وخاصة إحنا الآن في العالم العربي، الآن العالم العربي يحتاج إلى ترميم من جديد، يحتاج إلى إعادة فهم هويته والتحديات الآن الموجودة. وهذا
1: ما هي تحالفات، يعني ربما ما قصدناه هي تحالفات أكثر من كونها محاور. يعني وشكرا لك حتى على إيضاح هذه النقطة من وجهة نظرك. أستاذ عمر، عندما نسأل عن إمكانية انضمام سوريا إلى هذا الحلف، هل ما نسأل عنه هو ما ستقدمه سوريا ولا ما ستحصل عليه؟ يعني هل هناك بالفعل تهديد جدي تشعر به سوريا، فربما هي من تتجه الآن للانضمام من أجل حمايتها؟ وأخص هنا الحديث على موضوع إسرائيل، خاصة أنه أمس أيضا يعني هي يعني صحيح الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف خلال الفترة الماضية، لكن بالأمس كان هناك بعض التصرفات الإسرائيلية اللافتة.
2: يعني هي التحديات التي تواجهها سوريا خاصة تجاه إسرائيل وأيضا طبعا تجاه حزب الله وطبعا ميليشيات كبيرة. التهديد الأول هو إسرائيل، لكن الآن هل انضمام سوريا إلى تحالف مكة يخدم مصلحة سوريا في الوقوف في وجه إسرائيل؟ نظريا نعم، لكن عمليا يعني سيكون هناك تحديات كبيرة جدا، سواء على مستوى زيادة الاعتداءات الإسرائيلية، لأنه الآن حكومة بنيامين نتنياهو قبل حتى يعني أن ينشأ تحالف مكة كان يتحدث على أن العدو الأول له هو المحور السني، والذي يقصد فيه العربية السعودية وباكستان وتركيا ومصر، وبالتالي دخول سوريا إلى هذا المحور هذا يعني زيادة في الغطرسة الإسرائيلية. وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة صحيح أنها لا توافق ما يقوم به نتنياهو وحكومته في سوريا، لكنها أيضا لا يعني تمارس الضغط الكافي من أجل أن تتوقف الاعتداءات. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك
1: تفاوضات، هي محاولة لدفع الجانب السوري أيضا
2: لتفاوضات لتوصل اتفاق أمني. وبالتالي انضمام سوريا إلى هذا الحلف في اعتقادي أنه أولا في حال نشوب لنفرض اعتداءات إسرائيلية على سوريا وتهديد سلامة سوريا، هل سيفعل الدفاع المشترك؟ هل ستقوم هذه الدول برد العدوان الإسرائيلي؟ هذا سؤال كبير الحقيقة، يعني يجب أن يعني نتفحصه تماما. لذلك أنا أرجح ليس الانضمام بشكل عضوية كاملة مثل باقي الدول، والحقيقة يعني سوريا ليست في وضع عسكري وأمني يسمح لها بذلك، لأنه الآن تعيد بناء المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية، ولاحظنا أن التسليح يعني التسليح في حدوده الدنيا، يعني ليس هناك لا طيران ولا صواريخ ولا إلى آخره. وبالتالي البراغماتية أو الواقعية تفترض أن يكون هناك تنسيق مع هذا التحالف، مع تحالف مكة بطريقة ما يمكن أن طبعا
1: هل يمكن الحديث عن أي ترتيبات تخص المنطقة اليوم بدون حسم العلاقة مع إسرائيل؟ لأنه إيران يعني في هذا التصعيد الأخير وتصعيد الحوثي الآن تجاه المملكة ومن قبل يعني تصعيد إيران باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي يعني وضعت الدول العربية كلها وكأن يعني وكأنها في جبهة واحدة هي الجبهة التي تقاتل فيها إسرائيل، فهل تعتقد أنه أي حل في المنطقة أو في هذا الإقليم يمكن أن يمر دون حل أيضا مع إسرائيل بشكل أو بآخر بما في ذلك سوريا؟ يعني نعم بما في ذلك سوريا
2: يعني هي الأكثر حساسية بالفعل ليست يعني العلاقة مع ما بين الدول ومواجهة الخطر الإيراني والأخري، إنما أيضا مواجهة الخطر الإسرائيلي، لأن الخطر الإسرائيلي يعني توسعي، يعني كلا المشروعين، المشروع الإيراني كان يقوم على تصدير الثورة وعلى التوسع وعلى بناء الميليشيات وإلى آخره، وأيضا طبعا المشروع الإسرائيلي هو مشروع توسعي ويهدف إلى احتلال الأرض وطبعا ضرب الاستقرار وإلى آخره. لذلك هنا الحقيقة يعني الموقف الإقليمي العربي والإقليمي يجب أن يوازن هذه يعني بين الوقوف ووجه هذه التحديات وأيضا عدم الانجرار إلى يعني خوض حرب أو الدخول في حرب إقليمية يعني توسع الحرب الدائرة، يعني ليس في مصلحة لا المملكة العربية السعودية ولا سوريا إشعال حرب أو جبهة جديدة مثلا مع إسرائيل. لكن أيضا بالنسبة لإيران كل الاعتداءات التي تتعرض لها دول الخليج لم يعني تلقى ردا عسكريا من طرف هذه الدول، كانت دائما تلجأ إلى الحوار وتلجأ إلى أن يعني تقوم بواسطات من أجل وقف هذه الحرب. المسألة في اليمن مسألة مختلفة لأن حكومة تريد أن تسترد يعني سيادتها.
1: مفهوم، يعني شكرا لك على هذا التوضيح أستاذ عمر. يعني بعجالة لو سمحت، إذا أرادت سوريا الآن الدخول في حلف مكة هل يحتاج ذلك إلى إجراء عبر مجلس الشعب أو ما إلى هنالك؟ هل هناك آلية قانونية معينة وهل هذا الأمر سهل في مرحلة انتقالية؟
2: يعني هو هنا هذا هو التساؤل، أنه فعلا في المرحلة الانتقالية هل يحق للسلطة الانتقالية أن تقوم بالانضمام إلى تحالفات؟ هذا طبعا يتطلب حسب الإعلان الدستوري موافقة مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب هو الذي وقع على الاتفاقيات والمعاهدات وما إلى آخره، لكن طبعا دائما القرار سياسي ثم يعرض على مجلس الشعب.
1: إذن ربما تخبرنا الأيام القادمة المزيد بهذا الشأن. أشكرك شكرا جزيلا الباحث والكاتب السياسي الأستاذ عمر كوش ضيفي في الاستوديو. الشكر أيضا موصول للدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود نرياض.
0: تسمحي لي نقطة واحدة؟
1: تفضل دكتور. أنت باقي معي إلى نهاية هذه الساعة، لكن يعني تفضل بعجالة حتى نسكر الموضوع السوري.
0: بعجالة نقطة.
1: يلا
0: تفضل. سوريا الآن تحتاج إلى قوة ردع، وإذا حصلت أي تحديات أمنية تستطيع هذه الدول أن تدخل سوريا بدون أن موافقة مجلس أمن وفق هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو الدخول سوريا في اتفاق مكة هو قوة ردع. وسوريا تحتاج في هذا الظرف أن تملك قوة الردع، وقوة الردع لم تأتي إلا من الدول الكبيرة مثل
1: صحيح
0: هذه الدول.
1: صحيح. هذا مفهوم تماما. نحن يعني آخر نقطة ناقشناها كان قانونيا في سوريا وداخليا كيف يمكن الانضمام إلى حلف في مرحلة انتقالية. إذا باقي معي دكتور مطلق المطيري إلى نهاية هذه الساعة، ومرة أخرى شكرا لك أستاذ عمر كوش. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية في اليمن.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا. من جديد، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن ضد الحوثيين، والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة اليمنية السيطرة على باب المندب ومدينة المخا ومينائها الاستراتيجي.
1: معركة كبرى تغير ملامح المشهد في الجغرافيا اليمنية، تقدم ميداني للقوات الحكومية على الساحل الغربي، وإسناد جوي واسع بالتوازي مع تحرك إقليمي يرفع مستوى التنسيق الدفاعي والردع في المنطقة.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: فجر اليمن اسم العملية التي أطلقتها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مع وضع الوصول إلى العاصمة صنعاء ضمن أهدافها الاستراتيجية. حجم الإسناد الجوي عكس اتساع العملية، إذ أعلن التحالف مشاركة 100 طائرة مقاتلة وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مع استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض على مدار الساعة. ميدانياً، حققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً على الساحل الغربي، بدأ بالسيطرة على منطقة باب المندب ومديرية ذوباب ومطارها وقطع الطريق بين ذوباب والمخا، قبل إعلان السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي ومعسكر العمري، مع استمرار التقدم باتجاه مواقع أخرى على الساحل. على المسار الإقليمي، جاء الاجتماع الطارئ لحلف مكة في الرياض بعد اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ليترجم التطورات الأمنية إلى خطوات عملية، مع إعلان الدول الثلاث الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الاتفاق وتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ملامح مرحلة جديدة في اليمن تتبلور مع تسارع التطورات الميدانية والتحرك الإقليمي، أما مسارها فيظل مرتبطاً بما ستحققه فجر اليمن على الأرض وبمدى اتساع التعاون العسكري بين الأطراف المنخرطة في الصراع.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلي من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالحة، ومعنا منذ بداية سوريا اليوم الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود ضيفي من الرياض، أرحب بكما. دكتور مطلق، يعني دعني أبدأ عليك معك من نقطة واسعة قليلا، وهي أنه ما هو هدف الحرب اليوم وهل باب التفاوض ما زال مفتوحا، وأتحدث هنا بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
3: طبعا هو هدف الحرب هو تحليل كامل لتراب اليمن وعودة كامل اليمن إلى الشرعية وعودة اليمن إلى شعبه. هذا أعتقد هو أول يعني الهدف الرئيسي، وهذا ما أعلن عنه الرئيس رشاد العليمي وسبب قيام هذه الحملة أو بسبب قيام هذه العملية العسكرية. هناك أيضا 12 عامل تفصلنا عن هذه العملية مرت بتجارب عديدة، من مرت بتجربة العسكرية وأيضا مرت بتجربة المحادثات ومحاولة الوصول إلى هدنة وتسويات سياسية لتجنيب اليمن وشعب اليمن لهذه الحروب الكارثية. ولكن أيضا الحوثي هو من كان يفشل مثل هذه المحاولات. نذكر أيضا اتفاقية ستوكهولم، يعني كيف انقلب عليها الحوثي وبعد توقيعها يعني بيوم أكثر من 20 انتهاك يخترق الحوثي مثل هذه الاتفاقية ويتعدى على مثل هذه الاتفاقية.
0: يعني لا عودة إلى التفاوض اليوم بالنسبة للمملكة.
3: أعتقد أن التفاوض والعودة إلى التسوية هو عودة للماضي وعودة إلى الفشل في الماضي. الآن يعني لا يمكن أن تعود اليمن للشرعية وأن تعود اليمن لشعبها، والحوثي الآن هو موجود ويمارس أيضا قوته ويمارس أيضا تأثيره، وهو الذي يصنع التوجه السياسي وأيضا العسكري للمجتمع أيضا اليمني. حسابات الآن الشعب اليمني وشرعيته اختلفت تماما. وهناك
0: بس يعني كيف حسابات المملكة والحوثي ما زال قادرا على ضرب عمق البلاد دكتور، يعني هذا يغير من المنطق في إدارة المعركة، أليس كذلك؟
3: المملكة من 2015 وحساباتها هي مع إبعاد الحوثي بالقوة عن المشهد اليمني وأن لا يحتكر السلطة في اليمن، ودخلت في هذا، شكلت تحالف عسكري عربي، ودخلت أيضا بقوة عسكرية لحماية أيضا الشرعية أو عودة الشرعية وعودة أيضا السيادة لليمن. يعني المملكة موقفها مثل كان واضح في منذ البداية، ولكن هناك هذه 12 سنة مرت بعدة عمليات سياسية وعسكرية وأيضا تدخلات أيضا خارجية عطلت تحرير اليمن من الحوثي. الحوثي بداية
0: يعني تعتقد أن المملكة اليوم مستعدة لحرب ربما لا تكون قصيرة، يعني لأنه التجارب السابقة مع ميليشيات تعمل في نطاق جغرافي وشكل جغرافي كالذي يعمل ضمنه الحوثيين تنبئ بأنه أحيانا تطول هذه المعارك وهي ليست معارك سهلة.
3: طبعا خطر الحوثي الآن ليس مفترض ولكنه عملي وموجود، وضربت المملكة العربية السعودية وضربت منشآتها البترولية وضربت أيضا المقدسات. يعني نحن الآن لا نخمن الخطر الحوثي أو ما ينتج عن أو نحن الآن في صدد تحليل.
0: بس السؤال عن امتداده يعني عندما يتحول هذا الخطر إلى حرب تستمر لأشهر أو لسنوات.
3: يعني هو الحوثي يريد أن تكون أنه حرب استنزافية وحرب استنزاف أكثر للمملكة العربية السعودية، وحرب أيضا يعني متقطعة داخل اليمن، وهو يريد أن يستفيد من هكذا، يعني حرب استنزافية وحروب وجولات أيضا متقطعة داخل اليمن. وأعتقد أن الآن يعني الحسابات اختلفت تماما. الآن شهدنا يعني بخلال أقل من 24 ساعة تم تحرير باب المندب والوصول أيضا والقوات أيضا العمالقة والقوات اللي تتبع الحكومة اليمنية لها الآن حضور قوي جدا عسكري جدا. يعني الحوثي الآن ابتعد عن هذه المناطق، ابتعد مناطق أيضا نفوذه والمناطق اللي كانوا مسيطر عليها بقوة السلاح والتحرك العسكري الذي المؤثر جدا. الآن يعني اللغة السلاحية التي تتكلم، الخيار العسكري هو يعني هو العنوان الرئيسي في هذه المرحلة. الحكومة اليمنية قدمت يعني ذكرت أن هدف دخول الجيش اليمني أو تحرك الجيش اليمني هو تحرير اليمن. يعني ما هو تحرير اليمن؟ تحرير اليمن من الحوثي، يعني بقاء الحوثي هو ضد هذه الحملة.
0: يعني وصلني جواب الهدف، وصلني بذلك جواب الهدف. سأعود إليك دكتور. دكتور سمير مرحبا بك مجددا. أنقرة فعلت عمليا حلف مكة، ما هو الخط التركي فيما يخص اليمن؟
4: مساء الخير للجميع. أولا
0: أهلا بك
4: دكتور. يعني طبعا الآن تركيا ترى نفسها جزء أساسي فاعل في هذا التحالف الثلاثي. أسباب ولادة التحالف برأيي تساعدنا في إجابة على السؤال الذي طرحته. في عنا أكثر من ملف، أزمة في المنطقة، وهذه الأزمات مزمنة وما زالت عالقة حتى الآن دون أي حل أو تسوية. في قناعة من داخل الإقليم أنه دول الإقليم عليها أن تتحرك للتعامل مع هذه الأزمات وأنها قادرة على حل الكثير منها. نعم الشق الخارجي موجود ومهم أيضا، لكن الرهان على الخارج باتجاه الذهاب وراء تقديم خدمات التسوية أو الحلحلة لم نراها بشكل عملي واضح. لذلك يعني فكرة بناء هذا التحالف بالنقطة الأساسية هي أمن الإقليم، فتح الطريق أمام تحولات حقيقية في الإقليم، والنهضة بالإقليم على المستوى السياسي الاقتصادي والاستقرار الأمني. الآن المشكلة أين؟ المشكلة أنه في ملف اليمن تحديدا في عنا معضلة، أنه نعم الحوثي هو في الواجهة، لكن إيران من خلف الستار. والمشكلة هي إذن مع إيران في التعامل مع هذا الملف. يعني قبل قليل أنت طرحت سؤال مهم وناقشته مع ضيفك، أنه خيار التصعيد العسكري أم خيار الذهاب إلى التهدئة وسيناريوهات البحث عن حل سياسي دبلوماسي. الآن الإبرة مع الأسف تميل إلى شق الخيار العسكري. لماذا؟ لأنه كان في أكثر من فرصة أعطيت للحوثي وأعطيت لإيران وتم التفريط بها. النقطة الثانية أنه
0: بس ما هو الخيار التركي في هذا السياق؟ يعني قد تكون خيارات المملكة العربية السعودية في هذا السياق مختلفة عن الخيار التركي، خاصة أنه نحن نتحدث دكتور أنه هذا الحلف هو حلف دفاعي، يعني هو يعني يضع ربما حدودا لإمكانية أن تشارك تركيا بأي شكل في أي منطق هجومي في المنطقة.
4: لا يوجد أي نص يقول أنه هذا الحلف هو حلف دفاعي بالدرجة الأساسية نور. هذا الحلف هو تنسيق إقليمي متعدد الأهداف.
0: يعني للأمانة إن اعتمدت اليوم على تصريح حكام فيدان قال فيه بشكل واضح أنه اتفاق مكة من الناحية الفنية يشبه المادة الخامسة للناتو. إذا نحن نتحدث عن
4: أحسنت، هذا ما كنت سأقوله إليك، يعني داخل منطق الحلف الدفاعي في عنا الردع الجماعي، وهذه هي النقطة الأساسية التي الآن تحتاج إلى نقاش. يعني إذا ما سألتني كيف ستتطور الأمور في التعامل مع ملف اليمن وكيف سيكون شكل الموقف التركي، الأمور ستذهب باتجاهين، أنه نعم الدفاع نشارك في الدفاع عن المملكة العربية السعودية في وجه هذه الاعتداءات من قبل الحوثي، لكن المسألة لن تتوقف فقط عند الدفاع عن الأراضي السعودية، المسألة قد تنتقل بقرار جماعي ثلاثي مشترك حسب المتطلبات والمتغيرات ومسار العمليات العسكرية على الأرض باتجاه استهداف الحوثي في اليمن نفسه، وهذه أيضا الآن تأتي في إطار الدفاع عن النفس حق مشروع حسب ميثاق الأمم المتحدة المادي 51. يعني في نقطة أيضا مهمة باختصار ثوني، أن تركيا ملتزمة حتى الآن ببنود هذه الاتفاقية. صحيح أنه نحن في الداخل التركي حتى الآن لم ننقل هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها حسب الدستور التركي في المادة 90، وصحيح أنه إرسال القوات أيضا إلى خارج تركيا يحتاج إلى تفعيل المادة 92 أيضا من الدستور التركي، لكن كل المعطيات كل الأجواء كل يعني ما نتابعه على مستوى داخل التركي وموضوع العلاقة مع دول حلف مكة كلها تذهب بأنه هذا المسار بدأ وسيستمر بهذا الاتجاه.
0: والبرلمان التركي قد يكون متسقا مع القرار السياسي الذي يمكن أن يصدر عن القيادة، يعني ما فهمت مما تفضلت به أنه ما زال الأمر بحاجة لموافقة البرلمان لأنه لم يصادق بعد على الدخول إلى الحلف، وأي تحريك للقوات بطبيعة الحال يحتاج موافقته.
4: أنا رأيي أنه المسألة هي تقنية فقط نور. لماذا؟ لأنه تحالف الجمهور يملك هذه الأغلبية تحت سقف البرلمان، ولا يوجد أي مشكلة في تمرير مسألة المصادقة على هذه الاتفاقية، وحتى موضوع إرسال القوات إلى الخارج القوات التركية حسب المادة 92 لا يحتاج إلى فقط 150 نائبا يتواجد داخل البرلمان، يعني ربع عدد البرلمان، وهذه أيضا مسألة سهلة جدا بالنسبة لتحالف الجمهور. لذلك أنا لا أظن أنه في عنا أي مشكلة على مستوى مناقشة هذه المسائل في الداخل التركي، والدليل أنه في الآن اتفاقيات وفي تجهيز كامل لتفعيل هذه الاتفاقيات ما أن تتم عملية إنجاز المصادقة في الداخل التركي الباكستاني والسعودي.
0: دكتور مطلق، هل تعتقد أنه يعني يمكن أن يكون هناك مواجهة مباشرة مع إيران؟
3: طبعا هو مفتوحه كل على الاحتمالات وكل ايضا السيناريوهات، ولكن يعني حاب بعد ان بذكر الان واعود لسؤالك ان الدول التي اتفقت على اتفاق مكه هي جاءت اتفاق مكه بعد الحرب على بعد الحرب بين امريكا والولايات المتحده بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه. اذا هذه الدول تعي هذه الظرف وتتعامل ايضا مع هذا الظرف، ولم يكن ايضا الحلف هو سابق لوجود مثل هذه الحرب. اذا التحديات الآن هي موجودة، سواء التحديات في اليمن أو التحديات في إيران أو حتى التحديات في أي مكان أو بإسرائيل، كل هذه الدول الآن هي أمام هذه التحديات، وقام هذا الحلف والحرب قائمة، الحرب الأمريكية الإيرانية، هذا جانب. ولكن يعني سؤالك التوجه إيران تكون حرب بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، هناك أيضا في عملية ضبط أيضا نفسي وضبط أيضا في القرار العسكري اتخذت الدول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية، لأن لا أرى أرادت أن تكون ضمن هذه الحرب التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حتى لا تحسب على الولايات المتحدة الأمريكية. وتعاملت أيضا بما يسمى عملية الآن ضبط النفس، خاصة وأن تواجهها أرسلت يعني الصواريخ والمسيرات لدول مثل التعاون الخليجي، ولكن هذا لا يعني أنه هذا هو كل الأمر. تعرفين أن تفكير الدولة واستخدام الدولة للقوة العسكرية حساباته تختلف من دولة إلى دولة. في دولة هناك مغامرة، ولكن هناك دولة حساباتها
0: بس يعني كل هذه الحسابات لن تخرج من منطق الولايات المتحدة فيما تريد الآن، سواء من تصعيد أو من تخفيض للتصعيد، أليس كذلك دكتور؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية منذ قيامها بالحرب على إيران وهي تريد أن المملكة تدخل في هذا الحرب. ونتذكر الحرب 12 يوم عندما أيضا أدانت المملكة، أدانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران ووصفته بأنه اختراق للسيادة، وهي ضد اختراق أيضا للسيادة. الحرب أيضا الأمريكية هي لا ترى أن الحرب الأمريكية هي الحل المناسب للمعالجة مثل معالجة القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طهران، ورأت أن هناك لابد تعطى فرصة للحلول السياسية والمسارات أيضا الدبلوماسية، لأن المملكة تعرف أن الخطر سوف يعود أيضا على المنطقة، وإيران لديها أيضا أدوات تحركها في المنطقة، لديها جماعات عربية الآن موجودة مثل ما ذكرنا في المحور السابق.
0: بس يعني هو ما يخيف أن ترى الدول العربية نفسها الآن في هذه المرحلة أنها يعني تقاتل بالنيابة عن الولايات المتحدة، خاصة أنه كان متعلق أنه خلال الشهر القادم يعني قد يخفض ربما ترامب التصعيد منتظرا الانتخابات يعني التي تتقدم في بلاده.
3: لكن أنت إذا أردنا أن نتعامل استراتيجيا، المملكة العربية السعودية الآن الخطر يأتيها من الدول العربية، كيف تتعامل مع الميليشيات الموجودة؟ يعني لابد أن تؤمن هذه الجبهة، وبعد ذلك نتكلم عن كيف تكون مواجهة إيران. الآن عندنا الحوثي الآن في حملة عسكرية الآن يعني شغالة على ضد الحوثي. العراق الآن تعاملت معه بمستويين، مستوى الضربة العسكرية، والأمر الآخر سلمت أيضا ملف للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لقمع ومنع الميليشيات الموجودة داخلها. الآن نحتاج إلى هذه المعطيات، هي كيف تؤمن أيضا حدودها بالأدوات السياسية وبالأدوات العسكرية. جميل. وبالتالي الآن يعني كيف تحضر أيضا الاستعدادات لتكون قوة رد أمام إيران.
0: دكتور سمير، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أنقرة؟ يعني أتحدث هنا عسكريا.
4: صحيح، يعني الدور التركي طالما أنه أنقرة اليوم هي جزء من هذا التحالف الثلاثي ومن أهداف التحالف والبنود المتفق عليها، ستتحرك في إطار وتحت مظلة هذا الحلف، والدليل أنها سارعت لتبني في اجتماع الأمس البيان الختامي للدول الثلاث ومضمون هذا البيان. يعني أنقرة الآن ملتزمة بقرارات وأهداف هذا التكتل على المستوى الإقليمي. الآن في نقطة مهمة أيضا، أنه بين الرسائل التي وجهها حلف مكة هي أن العديد من العواصم الغربية كما قلت لك بسبب سياساتها حيال الملفات في المنطقة، وهذه نقطة لا يمكن إغفالها. يعني قبل قليل تحدثت عن الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي سواء كان حيال الملف في الأزمة في اليمن، حيال موضوع الحوثي، وحيال ملف باب المندب، كله كان فيه الكثير من التذبذب من الصعود والهبوط ومواقف متباعدة ومتناقضة. حتى الأمس بدأنا نرى موقف أمريكي جديد. أين رأينا هذا الموقف نور؟ عندما رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن الدول الفاعلة المؤثرة في المنطقة وضعت مشروعها الاستراتيجي باتجاه التعامل مع هذه الأزمات، وهذه نقطة تحول مهمة بالنسبة لدول المنطقة أن تبادر.
0: يعني تستطيع الآن دول الحلف وأي دول ممكن أن تنضم إليها لاحقا أن تتخذ قرارها الاستراتيجي بصرف النظر عن مصالح الولايات المتحدة أو قرارها في ذلك؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي مصالحها وحساباتها في المنطقة سارعت أمس لتبديل موقفها وسياساتها وإعلان دعمها العلني الواضح للمملكة العربية السعودية، والمبادرة بإرسال الدعم العسكري إلى الرياض. هذا يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وهذا التحليل نور ينطبق على الموقف الفرنسي، على الموقف البريطاني، وعلى موقف العديد من العواصم الغربية. كلها الآن ترى أنه في إصرار من قبل تحالف الثلاثي على التعامل بطرق مغايرة مع هذه الأزمات.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية ضيفي من إسطنبول. الشكر أيضا للدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود ضيفي من الرياض. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع على رأس الساعة ملف استثماري بعض المواقع الأثرية في دمشق وحمص.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإغلاق خان أسعد باشا في دمشق القديمة أمام الزوار والمارة، وبحسب صحيفة زمان الوصل فقد اجتمع وزير الثقافة محمد ياسين صالح مؤخرا مع مستثمرين مهتمين باستثمار خان أسعد باشا وتحويله إلى فندق، لافتة إلى أن الجهات المعنية أغلقت الخانة مؤقتا حتى تستكمل المشاورات بشأن الوضع النهائي للعقار وتوافق ذلك مع القوانين. ويأتي ذلك على وقع استثمارات طالت عدة قصور أثرية في حمص، بينها قصر الزهراوي بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ننتظر ضيفا بطبيعة الحال من المديرية العامة للآثار والمتاحف، وإلى حين أن ينضم إلينا يعني على الهواء نرحب أيضا بالدكتورة رشا الزهراوي الأكاديمية في وصاحبة الاختصاص في الفكر الإسلامي، ضيفتي من الرياض. دكتورة رشا مرحبا بك. أعتقد أنه العائلة كان لها بيان يتعلق بما طرح للاستثمار من الأملاك التي استملكت من العائلة في السابق. الحديث الآن عن أنه غالبا هذه الأعمال قد توقفت الآن في حمص، هل هذا كافي؟
1: بالطبع ليس كافي. القصر هو مملوك للعائلة منذ فترة طويلة. بداية قبل أن أبدأ حديثي، أنا لا أتحدث هنا عن، أولا تخصصي هو في الترجمة وليس في الفكر الإسلامي. نعم لدي ماجستير في الفكر الإسلامي لكن تخصص الأساسي هو في الترجمة. أنا أتحدث هنا أولا نيابة لأني ابنة عائلة الزهراوي ولأني أيضا ابنة مدينة حمص، فأنا لا أتحدث عن القصر فحسب لكن أنا أتحدث عن كل الآثار الموجودة في حمص. بالطبع هذا الأمر ليس كافي. نحن تصلنا معلومات أن عمليات التكسير والهدم لا زالت قائمة وأن كان هناك بعض الأضرار، وإلى الآن لم يصلنا أي بيان رسمي بأن عمليات التكسير قد أوقفت.
0: ما في أي جهة رسمية تواصلت معكم دكتورة بعد البيان الذي أصدرته العائلة؟
1: لم تتواصل معنا بشكل رسمي أي جهة.
0: طيب قبل

0: الحقيقة القصر استملكته دائرة الآثار والمتاحف في حمص منذ فترة، وكانت تديره هيئة الآثار، استملكته الدولة، ونحن لم يكن لدينا مانع، لأن النظام السابق كان وضعه بشكل أن يستخدم بوصفه معلما أثريا، وكان لديه أوقات زيارة تفتح من ساعات محددة بساعات محددة،
1: طب ما الذي تطلبونه؟
0: فلم يكن لدينا أي مشكلة، لأنه
1: ما الذي
0: ما الذي
1: تطلبونه
0: نطلبه؟
1: اليوم
0: نطلب
1: بشكل مباشر من الحكومة؟
0: قصر الزهراوي هو معلم أثري فيه آثار بيزنطية أيوبية مملوكية وعثمانية، وعمره ما يقارب 800 عام، وحتى أكون على وجه الخصوص 764 عاماً. أنا كانت لدي محاولات قريبة، لكن أن أتواصل مع وزارة الثقافة السورية لإدراج القصر على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فتفاجأنا بوصلتنا أخبار من مدينة حمص من العائلة ومن السكان بحي الحميدية أن هناك محاولات لكسره وتحويله إلى مطعم. وإلى الآن هناك لم يصلنا أي بيان رسمي من الوزارة بخصوص العمليات الجارية فيه.
1: طيب دكتورة، قبل كل هذا يعني هل كان متروكا؟ هل كان هناك استثمارات أخرى مثلا خلال هذه السنوات أقيمت به ومن ثم انسحبت منه؟ يعني شو يعني ما هو الوضع الأساسي للعقار لحظة سقوط النظام؟
0: الوضع الأساسي للعقار لحظة سقوط النظام، كما قلت، أنه كان مستملك من قبل الحكومة وتديره هيئة الآثار والمتاحف، وبالتالي كان مفتوحاً للزيارة في أوقات العمل الرسمي أيام
1: مثل أي
0: الأسبوع،
1: يعني مثل أي
0: ويزار
1: معلم أثري،
0: بوصفه معاً.
1: ما كان في له استثناء أو استثمار معين بداخله.
0: لا لا أبداً، لم يكن هناك أي استثمارات فيه نهائياً.
1: طب ما الذي كنتم تتوقعونه؟ يعني بالنسبة لعقار بهذا الشكل وكان معلماً أثرياً يزور الناس بشكل أو بآخر، ما الذي كانت عائلة الزهراوي تتوقع أن يكون عليه هذا العقار لاحقاً؟ لأنه يعني أنا اطلعت على البيان ومن الواضح أنه البيان يقول أنه لا بأس من أن يكون هناك أعمال في هذا العقار، لكن أن تصب في المصلحة العامة. فما هو منطق المصلحة العامة بالنسبة لعائلة الزهراوي اليوم؟
0: صحيح، نحن كما ذكرت مسبقا، على الأقل توقعنا أن نحتفي بهذا المعلم الأثري وأن يدرج، أن يكون هناك محاولات لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. بالطبع نحن كعائلة لا نمانع أبدا، هذا إرث تاريخي لمدينة حمص وإرث للعائلة، فمن حق الجميع أن يطلع عليه. ليس لدينا أي مشكلة فيما لو كان مكتبة عامة أو لو فتحت أبوابه للزيارة، فهو فيه شيء من العمارة الحمصية القديمة، وإذا لاحظت أن حجارته سود، لأن حجارة حمص هي معروفة بأم الحجارة السود. لا مشكلة لدينا إذا كان مفتوحا للزيارة العامة والشأن العام، بالعكس هذا شيء يسعدنا ونفتخر به.
1: بالوضع القانوني الذي يتمتع به العقار الآن بشكل أو بآخر، يعني ما هي العلاقة بينكم يعني كعائلة قبل الاستملاك وبين هذا العقار؟ يعني هل يحق لكم مثلا على سبيل المثال التدخل بشكل قانوني؟ هل يحق لكم المطالبة بالعقار أو أي مطالبات أخرى تترتب على هذه الملكية السابقة المباشرة للعقار؟
0: الحقيقة لم يكن لدينا أي محاولات للمطالبة باستعادة ملكية القصر، بناء على الفكرة أنه مستملك من قبل هيئة الآثار والمتاحف ومفتوح للصالح العام. لكن لو تبين أنه سوف يتحول الغرض منه ليصبح استثماريا على شكل مطعم أو غيره، بالطبع وفقا للقانون السوري يحق لنا أن نطالب باستعادة ملكيته، لأن الهدف من الاستملاك قد تغير. نحن لا مشكلة لدينا أن يكون كما قلت للصالح العام، ولكن إذا أخذته جهة أخرى واستثمرته، خاصة لو حولته إلى مطعم، فهذا شيء فيه من الإذلال التاريخي لمدينة حمص، فيه إذلال للتاريخ. لا يمكن لمثل هذه المعالم الأثرية أن تتحول إلى مطاعم، وتعرفين أن مثل هذه

0: هذه الأماكن لديها خصوصية معينة في التعامل، نسبة صوت معينة، نسبة محدودة من التماس. هذه المعالم قديمة ويجب أن يعنى بها بطريقة متميزة ومدروسة وفقا للمعايير العالمية للصون والحفاظ.
1: طيب
0: فإذا لو غير المقصد، نعم، بحقنا وفق القانون السوري أن نطالب باستعادته.
1: يعني هو من حق، يعني بحسب القانون كما تفضلتي انه هناك حق لكم في ذلك، لكن هل يمكن ان تقوموا بممارسة هذا
0: لو
1: الحق
0: تغير
1: بشكل او
0: مقصده،
1: باخر؟ لو تغير المقصد.
0: بالطبع لو
1: طيب.
0: تغير مقصده وتحول إلى مطعم، بلا شك أننا سوف نتخذ هذه الخطوة، لأنه إرث تاريخي ومن المستحيل أن نسمح بتحويله إلى مطعم.
1: طيب دكتورة، يعني هل هناك رسائل معينة سواء كابنة حمص أو حتى يعني كابنة عائلة الزهراوي، يعني لديك ارتباط مباشر ربما بهذه القضية، ما الذي تتوقعونه الآن من الحكومة أو ما هي الرسالة التي توجهونها لهم؟
0: حقيقة أولاً، بداية أن نتحدث عن هذا الموضوع هو شيء، يعني إنجاز عظيم ما كنا نحلم به سابقاً، وتوقعاتنا من الحكومة عالية جداً، وأنا متأكدة أنهم سينصفوننا، وأن ربما هناك سوء فهم أو ربما هناك أي نوع من اللغط، فنحن ننتظر تصريح. أنا متأكدة، ونحن نعرف، نحن أبناء العادية ولدينا ثقة كبيرة بالحكومة وأنها ستنصفنا.
1: نحن يعني أثناء حديثنا معك كنا ننتظر الأستاذ أيمن نابو، معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، يعني ننتظره من دمشق، ونتمنى أن يستطيع بالفعل يعني أن يكون معنا على الاتصال، لأنه لا يمكن أن يجيب أحد على هذه الأسئلة إلا من هم من طرف المديرية أو حتى من طرف وزارة الثقافة بنفسها. هناك الكثير من الأسئلة حول الإجراء القانوني الصحيح، حول السبب الذي يعني أوصلنا إلى هنا وأوصلنا لمناقشة هذا الموضوع مع العائلة المالكة أصلا للعقار. يعني بكل حال أشكرك على ما تفضلت به ضيفتي من الرياض، الدكتورة رشا الزهراوي الأكاديمية في الفكر الإسلامي المعاصر، كنت معنا من الرياض، ويعني قالت الدكتورة أنه اختصاصها ربما في الترجمة وكانت تحمل ماجستير في الفكر الإسلامي المعاصر. يعني ما زلت يعني أحاول بالفعل يعني أن نحصل ربما على الاتصال مع الأستاذ أيمن، لكن بكل الأحوال ربما نحصل عليه يعني لا أدري، ربما خلال الدقائق القادمة. بكل حال مشاهدينا، مستمرون معكم في سوريا اليوم، سنذهب إلى هذا الفاصل ونرى إن كان بإمكاننا الحصول على الضيف أو الانتقال إلى مواضيعنا الأخرى.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
1: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
0: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
1: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
0: إذا كانت الأنوثة جبلاً فقمته هي 40.
1: تقلد محمود درويش.
0: كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعن.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت 40؟
0: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
1: هل يشترط الحب مع الغزل؟
0: جوهر الإنسان يتجلى في الدمع، لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
1: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
0: من لي بفاتنة، كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.

0: الرياضة أكبر من اللي بيصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي.
1: نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أن يكون في مفاوضة.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ما زلنا نتحدث ضمن الموضوع المتعلق بالآثار في سوريا. أثار تلفزيون سوريا أمس بعض الأنباء والتفاصيل المتعلقة باستثمارات في بعض المناطق الأثرية في حمص، واليوم يتحدث مراسلنا عن أنه في موضوع متصل تم إغلاق خان أسعد باشا في دمشق القديمة. بطبيعة الحال خان أسعد باشا كان من المتوقع أيضا أن يكون هناك استثمار باتجاه العمل فيه، كما حدث ذلك في أماكن أثرية مثل خان سليمان باشا أيضا في دمشق. بكل الأحوال لدينا الكثير من التفاصيل والتساؤلات، لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ أيمن نابو، معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ أيمن. يعني الخبر المؤكد لدينا أنه تم إغلاق خان أسعد باشا. أود أن أسألك عن حمص، يعني لنبدأ من حمص، خاصة أنه كنا قد استضفنا منذ قليل دكتورة رشا الزهراوي التي تمثل عائلتها وتحدثت لنا عن البيان الذي أصدرته العائلة بما يخص قصر الزهراوي وبعض المواقع الأثرية الأخرى في حمص. هل توقف المشروع الذي كان قد بدأ واعترض الأثريون في سوريا عن أنه يعني ربما الحفر والأعمال هناك غير مطابقة للمواصفات، وحتى هناك مشكلة في العقود ربما؟
1: يا أهلا وسهلا بكم ومشكورين على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الأمر. هلا بالنسبه اولا يعني خليني انا بلش بمقدمه صغيره، انه موضوع الاستثمار في التراث له حساسيته. انا يعني اقر بان سوريا تمر بتجربه يعني اولى في موضوع الاستثمار، يعني فيها تقليد لدول نجحت في استثمار مواقع التاريخية ومبانيها الاثريه في ان تكون عائد اقتصادي. العالم كله تحول من موضوع الحمايه الى موضوع اداره التراث، وان يكون التراث هو أحد محركات التنمية الاقتصادية، وهذه الرؤية التي عملنا بها، وهي التوجه التي توجه
0: يعني هي نقطة جميلة، لكن يعني من قبل مديرية الآثار والمتاحف لم يكن لها يعني لم تكن تعمل في موضوع استثمار المناطق الأثرية في سوريا أبدا على الإطلاق، حتى فتحها للعامة ودخول الزوار إليها وترميمها.
1: قانون رقم 18 لعام 2021 يعني شكل عنصر جذب، يعني لو انه تم استخدامه في تلك الفتره، لكن الفتره التي كانت ظهر فيها هذا القانون كانت هي فتره ثوره وفتره حرب، وكانت سوريا تعاني من عقوبات اقتصاديه ما ادى الى احجام المستثمرين عن استثمار هذه المباني. على كل الاحوال بالنسبه لقصر الزهراوي، كان قصر الزهراوي لدينا اشكاليه قانونيه عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة، وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية، ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار، وتم إعداد الدراسة الفنية من قبل دائرة آثار حمص، وطلعت عليها مديرية الهندسي يوم يعني عندما تم توقيع العقد. يعني تفاجأ، هناك كانت عدة تقارير حول آليات التنفيذ التي كانت تتم داخل القصر. مؤخرا وجهت شخصيا إلى مديرية الهندسة في المديرية العامة للآثار والمتاحف بإجراء كشف ميداني على أعمال الترميم، ووجهت بإيقاف كافة عمليات الترميم في القصر بعد يعني الصور والفيديوهات التي انتشرت مؤخرا، حتى يتم الوقوف على كافة الحيثيات من حيث الترميم والالتزام بالمعايير والشروط الفنية التي
0: طيب يعني أستاذ أيمن، يعني تركتك تشرح لنا كل ما حدث، لكن يعني أيضا لدي بعض الأسئلة. دائرة الآثار التي وضعت تفاصيل المشروع هذه تابعة لكم؟ دائرة الآثار قلت أنه هي وضعت
1: طبعا المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق هي مديرية مركزية تتبع لها دوائر في كل المحافظات.
0: جميل.
1: دوائر فرعية،
0: معناتها المديرية العامة للآثار والمتاحف كانت موجودة في صورة عقود الاستثمار هذه، أليس كذلك؟
1: أكيد يعني عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية، لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه.
0: يعني التجاوز له علاقة بالقوانين القديمة يعني التي يجب تجديدها، ولا له علاقة أيضا بالعملية الإدارية أو الإجرائية التي يعني كان التي أعطت المستثمر هذا العقد؟
1: سيدتي، أنا عندما طرحت فكرة استثمار قصر الزهراوي منذ أن كانت يعني تم التواصل معي من أحد الجهات الإعلامية وتحدث عن موضوع المرسوم المراسيم القديمة، وأن هناك فكرة الاستثمار، يعني الاعتراض على الفكرة من البداية. قلت له أن سوريا ما بعد التحرير تختلف عن سوريا ما قبل التحرير. حالة المواقع الأثرية وتقييم المديرية العامة للآثار والمتاحف المباني التاريخية والمواقع الأثرية جميعها بحالة يعني مزرية. يعني كلنا يذكر السنوات التي كانت فيها الثورة وكيف تعرضت جميع المناطق إلى قصف كبير وتضرر. هذه المواقع تحتاج إلى مليارات الدولارات وتحتاج إلى دول تقف إلى جانبنا من أجل إعادة تأهيلها. لنكون يعني واقعيين أن هل
0: يعني هذا ما حدا مختلف عليه أستاذ أيمن. أنا يعني هلأ لأنه في إشكالية، فنحن بدنا نحاول نجاوب على أسئلة الناس يعني المتعلقة بهذه الإشكالية. لذلك سألتك، العقد كان قانونيا ونظاميا، والمشكلة كانت فقط عندما راقبتم التنفيذ؟
1: سيدتي، عندما تقدمت الشروط القانونية تم توجيهها إلى مديرية الشؤون القانونية التي تحفظت بدورها على عدة نقاط قانونية، منها مبلغ الاستثمار ومنها فترة الاستثمار، وتم إعادة العقد إلى الوزارة، ومن ثم تم الأخذ بعين الاعتبار بهذه النقاط وعودته إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف.
0: يعني بدأت أعمال التنفيذ رغم تحفظات المديرية على ذلك؟ كيف ممكن يصير هيك؟ كيف ممكن يصير هيك؟
1: يعني عند ال ال ال في لدينا الان هيئه عليا للاستثمار، ولدينا امانه عامه، ولدينا توجيهات يعني قيادي ورؤيه عليا للدوله. عندما تكون القوانين القديمه عقبه يجب ان تجاوزها. نحن نعلم انه لا يمكن الغاء القوانين القديمه الا بقوانين جديده تلغيها وفق رؤيه. اصرينا على ان موضوع الاسراع في موضوع الاستثمار دون ايجاد اطار قانوني وتنظيمي يضبط عملية الاستثمار حاليا ومستقبلا، لأننا أمام
0: يعني هو شو القانون اللي استخدم بهذا الاستثمار؟ يعني شو القانون القديم اللي استخدم بهذا الاستثمار؟ هو القانون اللي تفضلت فيه تبع 2021 باستثمار الأماكن
1: لا، يعني هذا القانون لم يوضع موضع التنفيذ، وبالتالي يعني قلة الخبرة وعدم وجود تجربة سابقة تجعل من الممكن إيجاد وجود أخطاء. أنا أتحدث وأنا أمتلك الجرأة بأن نقول قد نكون أخطأنا. لذلك الاعتراض والهجوم يعني من الزملاء الآثريين على فكرة الاستثمار، على فكرة التوظيف. نحن كآثريين
0: لا للأمانة الاعتراض، يعني أنا تابعت الكثير مما كتب أستاذ أيمن. الاعتراض ليس على فكرة الاستثمار، نعم. الاعتراض على الطريقة التي كتب فيها العقد. هناك حديث عن أنه تم تجاوز المديرية العامة للآثار والمتاحف في حين هي التي يعني يجب أن يمر التوقيع عبرها، وأنه ربما الوزارة تجاوزت المديرية. أيضا هناك تعقيب آخر له علاقة بالعلاقة الشخصية التي تربط بين الوزير والمستثمر بشكل أو بآخر. يعني كل الاعتراضات كانت في هذا السياق، بينما تحدث الأثاريون عن أنه هناك أساليب للاستثمار. تفضل.
1: صح استاذ نور، هذا الامر عندما يكون هناك تجاوزات قانونيه او اخطاء اداريه او حتى اتهامات بالرشاوي، هذا امر يفصل فيه الهيئه المركزيه لرقابه التفتيش والجهاز المركزي للرقابه الماليه.
0: لا شك، ونحن لا نوزع اتهامات، انا فقط انقل اليك ما جرى الحديث عنه استاذ ايمن.
1: وانا بصفتي يعني معاون المدير العام واتابع هذه المواضيع، وقلت لك وجهت شخصيا بايقاف كافه عمليات الترميم، لانني احسست بان هناك تجاوزات وسوف يكون هناك تحويل للرقابه لكل من اخطا ومن تجاوز الشروط الفنيه والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديريه الهندسي. اقول لك منذ فتره بان ملف قصر الزهراوي ومفيد الامين لدى الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش وتجري تحقيقاتها، ويعني ليس هناك يعني احد اكبر من القانون، وكل من اخطا ابدا بنفسي، حتى اذا كنت انا موقع على ورقه انا مستعد ان امثل امام القضاء وان اعترف بخطئي. نحن اليوم نحاول بناء دوله ولا نحاول ان ايا كان الشخص وايا كانت صفته وايا كان يجب ان يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الاجهزه الدوليه على
0: اختلاف يعني فقط حتى نختصر الموضوع، أنه وفق القانون المعمول به والذي لم يتغير حتى الآن هذا الاستثمار قانوني، لكن المشكلة كانت في التجاوزات التي حدثت في التنفيذ
1: إجرائية. نعم هناك كان سرعة، ونحن أكدنا مرارا بأن موضوع التسرع في هذا الموضوع سيكون له تبعات فيما بعد، وقد وقعنا في أخطاء وفي مشاكل ويعني أمام الإعلام وأمام كل، لكن كانت التوجهات بأن يتم هذا الاستثمار. يعني بالنهاية يعني إذا حسبنا الموضوع اقتصاديا سيكون هناك عائد كبير للمواقع الأثرية التي ستستطيع
0: عائد كبير إذا كان الاستثمار ضمن المواصفات طيب بما أنه مر العقد عبر المديرية العامة للآثار والمتاحف، هل يعني يحق إذن لي أن أسألك أنه كيف مر أصلا هذا العقد؟ لماذا لم يكن هناك يعني مسار قانوني معتاد، كأن يكون هناك مناقصة على سبيل المثال، كأن يكون هناك محاولة لفض العروض واختيار العرض الأفضل؟ يعني هذا أيضا لأنه هذا السؤال يعني في إجابته إجابة أيضا على التساؤلات المتعلقة بالشركة المستثمرة.
1: تمام آنسي نور يعني كل ما تفضلت به مر ضمن مسار قانوني، ولكن لم تقدم عروض سوى عرض شركة الطائر التي رسى عليها العرض. يعني أنا أتحدث بصفتي موجود في المديرية العامة وأحد المسؤولين فيها، لذلك أتحدث عن الإجراء. ما خلف هذا الإجراء؟ هذا الأمر لا يعنيني. عندما كانت هناك تجاوزات فتح الملف في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويعني وأجروا تحقيقاتهم وتم التحقيق، وبإمكانكم استضافة.
0: طيب هلا حضرتك قلت لي إنك أرسلت كشف وأغلقت الموقع بسبب التجاوزات اللي يعني وجدتوها على الأرض، هذا الكشف هو كشف دوري ولا أنتم يعني بعد ما انتشر في الإعلام أن هناك تجاوزات وانتشرت الفيديوهات قمتم بإرسال الكشف؟ هذا سؤال محق أيضا أستاذ أيمن.
1: أنسي نور متابعة المشاريع تعد الدائرة المختصة المشروع الهندسي أيا كان، مشروع استثمار أو غيره، ثم يرسل إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف حتى يحول إلى مديرية الهندسي، وبالتالي تصادق على هذه الدراسة أو تتحفظ على بعض الشروط أو توجه، وبالتالي تعطي الإذن بالمباشرة، ومن ثم يتم تشكيل لجنة من الدائرة المختصة لمتابعة أعمال المشاريع حتى الاستثمار، وبالتالي نحن نتلقى تقارير دورية من دائرة الآثار في حمص أو غيرها فيما يخص المشاريع.
0: يعني مو لازم تكونوا على رأس التنفيذ من أجل يعني التأكد يعني لأنه الحجر يعني الحجر أو الموقع الذي يدمر أستاذ أيمن هذا لا عودة عنه، يعني ليس هناك اتجاه معاكس، يعني طالما تدمر الحجر انتهى الموضوع.
1: نحن دائما نحن دائما كآثاريين نقول أن الخطأ أن العمل في الآثار لا يقبل التجربة، والخطأ هو خطأ واحد يعني لا يمكن تعويضه، ونحن مدركين. عندما نحن نعطي مساحة للدوائر، يعني نحن عندنا 14 محافظة في سوريا، أحيانا في المحافظة في دائرتين أو ثلاثة، وبالتالي هم زملاء ومختصون ولديهم باع طويل في متابعة المشاريع والآثار، وبالتالي هم من يقومون بالمتابعة والإشراف، ولكن عندما يكون هناك أخطاء يجب يجب أن تراسل المديرية العامة للأثار والمتاحف، على اعتبار أننا نحن المديرية المركزية ولدينا تواصلاتنا مع الجهات الرسمية في موضوع،
0: يعني عندما يعطى عقد لشركة جديدة لم يسبق لها أن قامت بأي عملية استثمار أو ترميم، ومن ثم لا تكون المديرية حاضرة في كل تفاصيل هذا العمل، يعني تقف مع الناس على الأرض للتأكد من أنه العمل وفق المواصفات، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
1: المديرية تتابع. سيدتي، نحن جهة تنفيذية إجرائية، إذا كان هناك تجاوزات فهي ليست من طرف المديرية العامة للآثار والمتاحف، نحن نتابع عملنا على أكمل وجه وعلى مدار
0: من
1: الساعة.
0: طرف من طيب؟
1: أنا عم قل لك إنه موضوع الاستثمار موضوع يعني مرتبط بالهيئة العامة، الهيئة العليا للاستثمار وبرئة الدولة وبالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وهو توجه دولي يعني.
0: طيب يعني الآن أشعر أني يعني حصلت على الإجابة. طيب أستاذ أيمن، يعني أنت قلت أنه الأمر يعني يذهب إلى تحقيقات وما إلى هنالك، ألم يكن هناك سابقة متعلقة بالقطع الأثرية التي سرقت أو فقدت من المتحف الوطني؟ وعلى أساس أنه فتح تحقيق ومن ثم لم نسمع لا بنتائج هذا التحقيق ولم تعد ربما هذه القطع، هل تعتقد أنه التحقيق يعني في هذا الموضوع يمكن أن يصل إلى نتيجة ويحمي بالفعل التراث السوري؟
1: أنسي نور، يعني حتى نكون منصفين، نحن في بمواقع مسؤولية، ليس كل ما نعمل به يجب أن يصرح به الإعلام. هناك أعمال لا نستطيع التصريح بها، وهناك جانب ممكن أن نستطيع التصريح به. فيما يخص القطع التي سرقت من المتحف الوطني، يعني تداولت جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة هذا الخبر، لكن الأمر متابع.
0: طيب.
1: يعني إلى هذه اللحظة متابع.
0: طيب أنتم كمختصين ويعني
1: لذلك لا
0: تفضل.
1: يعني عندما يكون الأمر فني، عندما يكون الأمر إجرائي يتعلق بأعمالنا باختصاصنا كمديرية آثار، أنا أستطيع أن أتكلم، ولكن عندما يخرج مديرية الآثار ويوضع بعهدة مؤسسة أخرى، أنا يعني لا أستطيع تجاوز هذه المؤسسة والتصريح عنها وإلى أين وصلت تحقيقاتهم وماذا
0: طيب
1: ماذا فعلوا، يعني لا أستطيع.
0: يعني أنا صراحة يعني نعم. طرحت هذا السؤال يعني قد يكون
1: أنا
0: لديك أنا معلومات لا نملكها كإعلام.
1: نعم أنا طيب. أنا أكيد لدي معلومات لا تملكوها يعني، ولكن لا أستطيع التصريح بكل ما أملك.
0: طيب جميل. طيب يعني أستاذ أيمن، الآن إيقاف العمل بخان أسعد باشا،
1: ولكن مهنيا وأخلاق
0: يعني أنتم نعم. الآن كمتخصصين وك يعني مديرية للآثار والمتاحف، هل يمكن القول أنه يعني ستوقفون عمليات الاستثمار حتى التي كان يحضر لها كما في خان أسعد باشا على سبيل المثال لإعادة دراسة هذه القوانين كلها، ولا لا هذا التوجه الذي أسميته أنه توجه دولة ربما لا تستطيعون كفنيين الوقوف في وجهه؟
1: يعني بعد يعني بعد هذا يعني انا يعني اعتقد بان ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والحملات هو حمله ايجابيه، يعني ارتباط الناس بتراثهم وعدم التفريط به بطريقه معينه نعتبره يعني حمله مناصره صراحه لنا، ويجب الاخذ بعين هذا الامر بعين الاعتبار، وان حمايه التراث تبدا اصلا بمشاركه المجتمع المحلي، هذا نؤكد عليه ونصر عليه، وبالتالي هذا يعني يفرض علينا إعادة النظر في آليات الاستثمار وفي وضع أطر تنظيمية وإطار تنظيمي للاستثمار ورؤية. الآن نحن في المديرية العامة للآثار والمتاحف نعمل على وضع استراتيجي بالاستفادة من تجارب الدول، وتواصلنا مع عدة خبراء من خارج سوريا حتى يكونوا معنا لبناء استراتيجية متكاملة في موضوع إدارة وحماية والاستثمار على وجه التحديد، على اعتبار أن الدولة يعني متجهة باتجاه الاستثمار حتى يكون هناك استثمار مسؤول يحافظ على القيمة الثقافية وبنفس الوقت يكون محرك لتنمية اقتصادية. بالنسبة لخان أسعد باشا لم يحدث أي شيء ولم يدخل موضوع حيز التنفيذ، هناك العديد من الإجراءات، فضت العروض، رسل الموضوع على شركة الليميتد، ولكن الموضوع لم يسلم الموقع للمستثمر لأن هناك إجراءات أولها بعد هذه المرحلة أن تكون موافقة اليونسكو، أن يكون هناك هيرتج امباكت اسسمنت يعني تقييم الاثر على التراث وعلى الموقع موقع الخان والمشروع، يعني لن يمر وفق الاجراءات التي اراها.
0: وشو المشروع يعني بخان اسعد باشا أمامنا. فندق كمان فندق
1: فندق فندق نعم فندق
0: يعني ايضا خان سليمان باشا ايضا تم تطويره وصار فندق بشكل او باخر واعترضت يونس
1: خان
0: على ذلك.
1: خان سليمان تماما الى الان نحن تصلنا ملاحظات من اليونسكو. خان سليمان باشا يختلف عن خان اسعد باشا. خان سليمان باشا بفتره من فترات كان مدمر و يعني قايل للسقوط، وبالتالي يعني وضع موضع الاستثمار ما قبل التحرير وبتجاوزات كبيره، ولكن خان اسعد باشا يختلف من حيث القيمه ومن حيث الموقع ومن حيث التاريخ ومن حيث البنية الانشائيه الموجوده فيه. يعني الخان وضعه إنشائيا جيد، ولكن الوضع الحالي مزري يعني على اعتبار أن المديرية لا تمتلك القدرة وفق الموازنات السنوية لإعادة يعني التأهيل وإعادة أن يكون هناك مراكز زوار
0: واضحة. نعم. يعني أستاذ إمام معلش
1: يعني دائما أقول هناك ليس هناك مبرر.
0: يعني بدي أسألك سؤال ليس فنيا، يعني سؤالا قد يخطر على بال أي سوري، أنه اليوم خان أسعد باشا بوضع جيد، يعني أنا زرته أكثر من مرة عندما كنت في سوريا، تقام فيه الفعاليات، مفتوح للعموم، يستطيع الناس حجزه، تقام فيه المعارض الفنية. صح. يعني هو مفتوح للعموم بشكل أو بآخر، لماذا يكون اليوم القرار الحكومي أنه والله نغلقه ويصبح محدودا بعدد محدد من الزوار ويتحول إلى فندق؟ يعني أليس هناك حقا عاما في هذه المواقع التراثية السورية بغض النظر عن رأي اليونسكو، رأينا نحن كسوريين ودفاعنا عن أن تكون هذه المواقع كلها متاحة للعامة.
1: أنا معك وأتفق معك، أنا ضمنيا قلبا وقالبا مع هذا التوجه، ولكن عندما تكونين أنت يعني في مكان مسؤولية ولديك عشرات ومئات المواقع يعني التي يمكن استثمارها ويمكن أن تحقق فرص عمل، ويمكن هناك جيش من الآثرين ينتظر وظائف وليس هناك يعني إمكانية لتوظيفهم، هناك العشرات التي يعني
0: يحلمون بفرص عمل. عندما تكون هذه يعني ممكن أن يكون هناك ألف فكرة لمشروع
1: أنا شخصياً
0: فيها صالح عام.
1: تماماً يا سيدتي أنا كأحد الأشخاص المعترضين وبشدة على تحويل خان أسعد باشا إلى فندق، تمام، لكن عندما لا يعني نملك خيار آخر وأن الفندق سيكون استثماره لمدة 10 سنوات وتعود هذه المباني إلى ملكية الدولة وبحالة جيدة وبحالة إنشائية جيدة قادرة أن يكون عمر الزمن لأكثر من 200 عام، يعني عندها ستدرك الأجيال القادمة أننا تركنا بين أيديهم تحفة فنية يعني لم تنهار في يوم من الأيام.
0: طيب أشكرك.
1: يعني الآن إذا أعد مشروع ترميم لإعادة تأهيل خان أسعد باشا على نفقة الدولة يحتاج إلى مليونين دولار.
0: مفهوم. يعني أشكرك حقيقة على سعة صدرك أنا أستاذ أيمن.
1: وأعود أعود أعود وأعود
0: بثواني انتهى وقتي
1: بس للأخي. أنا ضد أن يكون خان أسعد باشا فندق، ولكن أفكر في العقل.
0: أشكرك مرة أخرى على سعة صدرك، لكن هذه الأسئلة كان يجب أن تطرح وكان يجب أن نسمع إفادتك فيها. شكرا جزيلا أستاذ أيمن نابو معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، ضيفي من دمشق. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل ملف المطلوبين السوريين في لبنان وجدل تسليمهم إلى دمشق.
2: الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب. الحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات، لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن النيابة العامة التمييزية في لبنان لم تتسلم حتى الآن أي مراسلة سورية تطلب استرداد سليمان الأسد الموقوف من قبل القضاء اللبناني بتهم تتعلق بحيازة أسلحة حربية والاتجار بها وبالمخدرات. هذا وتكتسب مسألة الاسترداد أهمية إضافية بعد دخول قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان حيز التنفيذ، إذ قد يفرض ذلك قيودا على تعامل السلطات اللبنانية مع طلبات تسليم أشخاص إلى دول قد يواجهون فيها عقوبة الإعدام. وبحسب الصحيفة فإن طبيعة الجرائم التي قد تطلب السلطات السورية ملاحقة الأسد على أساسها والعقوبات المقررة لها في سوريا ستكون من العناصر الأساسية في دراسة أي طلب استرداد. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور، ومعنا أيضا الأستاذ محمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ضيفي من طرابلس. أرحب بكما أستاذ غياث. يعني دعني أبدأ معك بالسؤال، أنه برأيك وبتقديرك لماذا لم تطالب دمشق بسليمان الأسد مثل ما طالبت بعادل عيسى؟
1: السؤال موجه إلي؟
0: نعم أستاذ غياث تفضل.
1: أو يسعد مسائك ومساء السادة المشاهدين وضيفك الكريم. هلا احنا تتمت البيان اللي صدر عن النيابة العامة التمييزية، هو قال بنهاية البيان انه متوقع خلال ايام القريبة جدا ان يكون هناك مطالبة من قبل الحكومة السورية لسليمان هلال الأسد. هي تتمت البيان، يعني حتى نكون منصفين. فممكن توقع أن يكون خلال أيام إن شاء الله.
0: ما الذي يختلف قانونيا بين الحالتين، سواء بالنسبة للقضاء اللبناني أو بالنسبة للمطالبة السورية؟
1: طبعا هلا هي احنا حتى بس موضوع نرجعك شوي تاريخيا لورا قليلا. صحيح. هي طبعا احنا بيحكم هذا الموضوع الاتفاقيه القضائيه الموقعه بعام 51 ب 26 شباط عام 51، والملحق او الاتفاقيه الملحقه اللي تم توقيعها بعام 96. بس احنا حتى نحكي هيك بس عن بهذا الموضوع، في امر مهم جدا هو هذا موضوع التبادل المجرمين بين سوريا ولبنان. خضع لتجاذبات سياسيه طويله خاصه بالفتره بعام 75 لعام 2005 انسحاب القوات السوريه بلبنان. فهناك ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السوريه بان فتره حكم النظام، وايضا المعتقلين السياسيين ايضا الموجودين في السجون اللبنانيه. الان الموضوع طبعا هناك اذا بدنا نحكي على اتفاقيه، احنا ليش ذكرنا رجعنا بالتاريخ شوي، يجب ان يكون هناك طبعا مطالبه من قبل الدوله التي يعود اليها هذا الشخص الموجود باراضي دوله اخرى. ايضا من بعض الشروط ان يكون هناك اتفاق، طبعا بالنتيجه ان يكون اتفاق بين الدولتين على هذا التسليم. يعني صحيح الحكومه السوريه تقدمت بطلب، يجب ان يكون هناك
0: احنا يعني اللجنه اللبنانيه السوريه لتعزيز التعاون المفروض انه واحد من مهامها نعم. الاهتمام بهذه القضايا، اليس كذلك استاذ غياث؟
1: صحيح.
0: يعني تشكل اليه، يعني فينا قانونيا نقول انه هي بتشكل اليه صحيح. للتواصل بشان هؤلاء.
1: في لجنه مؤلفه من وزاره العدل السورية ووزارة الداخلية ومثيلتها في لبنان، وتم الاتفاق في الفترة منذ فترة قريبة على تسليم 1000 ضابط وصف ضابط من فلول النظام الموجودين على الأراضي اللبنانية. هناك لجنة مكلفة بشكل رسمي لمتابعة هذا الموضوع طبعا من وزارة الداخلية ووزارة العدل.
0: يعني طيب نعم. طيب ماشي، يعني هذا عدد كبير. وأذهب السؤال لك أستاذ محمد، الآن بعد التطورات القانونية في لبنان وموضوع إلغاء عقوبة الإعدام، هل يبقى هذا الاتفاق ساريا؟ يعني لا أخصص الآن حالة سليمان الأسد نفسه، حالة الفلول بشكل عام والذين من المحتمل أن تكون لهم أحكام إعدام في سوريا، هل يمتنع لبنان اليوم عن إلقاء القبض عليهم وتسليمهم؟
2: أول شيء سعد مساكم ومساء حضور الكرام المشاهدين ومساء الضيف الكريم. اسمحوا لي أقول لبنان موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2000، وهذه الاتفاقية بتحمي حقوق أي شخص. يعني نحن أيام قبل سقوط بشار الأسد كنا عم نواجه السلطات اللبنانية، الأمن اللبناني، القضاء اللبناني اللي كان عم ينتهك هالاتفاقية والاتفاقيات الدولية ويسلم ضباط منشئين عن نظام الأسد تعرضوا لعقوبات إعدام أو غير إعدام بسوريا، وللأسف في ناس مفقودين هلا ما لقيناهم. فكان لبنان يضرب عرض الحائط هذه الاتفاقيات الدولية. اليوم لبنان عنده اتفاقية مع سوريا جديدة، مثل ما ذكر الأستاذ غياث أنه في اتفاقيات قديمة عام 1951 و96 صحيح. اليوم لبنان اتفاقية مناهضة التعذيب إذا بدنا ننطلق منها واضحة، أي شخص ارتكب أعمال عنف، إبادة جماعية، تعذيب يجب أن يحاكم. ما بيقدر يتحجج يقول والله في عقوبة إعدام بسوريا أنا ما فيني أعتقله أبدا. إذا كان لا يستطيع تسليمه خوفا من أن يتعرض لخطر الإعدام، واجب على لبنان حسب الاتفاقية إذا مرتكب جرائم أن يحاكم أراضي اللبنانية.
0: يعني لبنان مسؤول عن التسليم بغض النظر ما الحكم الذي سيكون في البلد الأم.
2: طبعا أما أن يسلمه إلى دولته إذا عنده مخاوف وعنده اتفاقيات دولية.
0: بس يعني في دول أخرى على يعني على سبيل المثال، وأنا هنا استفسر، يعني أليست الدول الأوروبية أيضا على سبيل المثال يعني موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومع ذلك تمتنع طبعاً عن تسليم أي أشخاص إذا كان من الممكن أن يكونوا تحت أحكام إعدام في بلدانهم الأصلية؟
2: لا، إذا كان هنا يختلف، إذا كان ثابت عليهم ارتكاب أعمال تعذيب وأعمال عنف يجب محاكمتهم على الأراضي. يعني مثلا ضباط الأسد اللي تحاكموا بألمانيا وصدر بحقهم أحكام 10 سنوات، هناك نظام قضائي عالمي خاص في أوروبا يحاكم هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم إن دخلوا إلى الأراضي الأوروبية. أما في لبنان، لبنان لا يستطيع أن يتحجج بإلغاء عقوبة الإعدام أن يسمح لأي مرتكب جرائم من الإفلات من العقاب. طيب، يجب عليه أن يحاكمه ضمن الأراضي اللبنانية ولكن وفق المستندات والأدلة الموجودة التي تزودها بها السلطات السورية.
0: إيه، وتسليمه محاكمته ضمن الأراضي اللبنانية، لكن تسليمه إلى الجانب السوري.
2: هنا إذا أراد لبنان أن يتحجج بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن هو في الأساس تسليمه إلى دولته. صح. وإذا هناك من مخاوف أن يتعرض لظلم أو عقوبة إعدام يستطيع محاكمته على الأراضي اللبنانية.
0: أيوة، يعني هي بقى هون النقطة. هلا الآن سليمان الأسد يحاكم على قضايا يعني أو على مخالفات أو جرائم ارتكبها على الأراضي اللبنانية، لكن هل سيقوم لبنان بمحاكمة سوريين على الجرائم التي ارتكبوها خلال حكم نظام الأسد في سوريا ويقومون بمحاكمتهم في لبنان؟ هل هذا وارد؟
2: ما هو لبنان حتى اليوم لم يحاكم الضباط أو العناصر الأمنية التي عذبت اللبنانيين والسوريين الذين انتهجوا التعذيب لكل معارض لنظام الأسد. أنا هنا علامة استفهام تقع. أما بالنسبة لقضية سليمان، بدون أن تطلبه السلطات اللبنانية اليوم، أي شخص يصدر بحقه في لبنان أي حكم ولو مخالفة يتم ترحيله إلى سوريا بدون سؤال عن إن كان معارضا أم لا. أنا أقول ما تقوم به اليوم السلطات الأمنية اللبنانية ولا تستطيع التحجج أو وضع أي حجج، لأن لبنان نحن منذ عامين نقول أن هناك ضباط وفلول من نظام الأسد منتشرون على الأراضي اللبنانية، وهناك مخاوف لدينا من أن يقوموا بأي عمل أمني، وهذا ما أثبتته الصحافة الاستقصائية في سوريا أو لبنان، ولبنان لم يكشفهم حتى اليوم سوى عملية واحدة قامت بها شعبة المعلومات.
0: طيب،
2: اليوم لبنان يتحمل مسؤولية كبيرة بالحفاظ على الأمن وملاحقة الفلول، لأن هناك مخاوف من قيامهم بأي أعمال أمنية
0: يعني
2: في لبنان.
0: لكن يعني يمكن القول أنه هذه المحكات هي التي يعني ستظهر حدود التزام لبنان بهذا الاتفاق الأمني مع سوريا.
2: تماما، لا يستطيع لبنان اليوم أن يتظاهر كما كان يفعل بالأمس بالعهد السابق أيام نظام الأسد، أن يسلم ضباط منشقين بطريقة غير قانونية وضاربا عرض الحائط للاتفاقيات الدولية وكل اتفاقية تسمو على القانون المحلي. اليوم طيب، هناك اتفاقيات بين لبنان وسوريا، هناك اتفاقيات دولية، علينا أن نحترم هذه الاتفاقيات وأن لا نسمح لمرتكب جرائم التعذيب والإبادة الجماعية من الإفلات من العقاب.
0: طيب أستاذ غياث، أود أيضا أن يعني أن أحصل على رأيك القانوني في هذا الموضوع، موضوع إمكانية تسليم الفلول الآن من قبل الطرف اللبناني، خاصة أنه هذا المتغير القانوني المتعلق بعقوبة الإعدام قد طرأ في لبنان بعد يعني إنشاء اللجنة والاتفاق على هذا التنسيق الأمني بين البلدين.
1: لا شك سيدتي أنه طبعا هذا هو بالنتيجة قرار سيادي، أقر البرلمان اللبناني موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، هذا أمر سيادي. طبعا الحكومة اللبنانية اعتمدت على الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين بالمادة 11 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 3 التي تنص بشكل واضح وصريح على أن لا تقوم الدولة التي يوجد فيها مجرمين بتسليمها إلى دولة أخرى فيها عقوبة الإعدام، أوكي هذا من حيث المبدأ. هناك استثنائين مهمين. الاستثناء الأول أن تقدم الدولة طالبة أن تقدم تعهد خطي بأن تقوم بمحاكمة هذا الشخص دون أن تفرض عليه عقوبة الإعدام، أو أن لا، أو إذا كان في تقييد المحاكمة أن لا تحاكمه، أو إذا كان هناك عقوبة إعدام أن تقوم بوقف تنفيذ هذه العقوبة. ونحن بالتالي سنقع أمام إشكالية قانونية أمام القوانين الداخلية، كيف أنا أقدم تعهد لدولة التي يوجد فيها مجرمين بما يخالف عندي قانون العقوبات اللي الصادر بعام 49 بمرسوم رقم 48. الحالة الثانية قد تقوم الدولة اللبنانية بإجراء محاكمات وطنية، لكن طبعا ضمن الولاية القانونية لها إذا كان هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم. طبعا نتحدث عن أشخاص هؤلاء ارتكبوا جرائم ضمن الأراضي السورية، هل من المعقول أن تتخذ الدولة اللبنانية موقفا بموجب هذا التعديل التشريعي بإلغاء عقوبة الإعدام وتقول للحكومة السورية لا نستطيع أن نرسل هؤلاء الأشخاص إليكم تحكموهم في سوريا لأننا ألغينا عقوبة الإعدام، ويبقى هؤلاء الأشخاص أي نعطيهم حصانة قضائية وتشريعية؟ هذا من غير المعقول. لهذا أقول سيدتي هذا الموضوع له بعد قانوني تحدثنا عنه، له بعد سياسي يتعلق أيضا، ممكن أن يعمل تجاذبات سياسية، يمكن أن نوصل إلى موضوع مخاصمة هنا أو هناك بموضوع طبيعة العلاقة التي تحكم لبنان وسوريا التي هي كانت في تسير نحو يعني هذه المشكلة القانونية يمكن أن تعمل مشكلة سياسية. أيضا هو بعد إنساني وبعد يتعلق بمسار العدالة الانتقالية والمساءلة والمحاسبة وأيضا جلب الضرر، هناك آلاف الأشخاص المتضررين من هؤلاء المجرمين. هل نحتاج إحنا بمبدأ عدم أو هو مبدأ القانوني عدم أو قسرية الإعادة أو عودة أو العودة القسرية، هذا المبدأ الذي بني عليه هذا الأمر أو هذه الاتفاقية كما قلت اتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين أو حقوق الإنسان التي تقول لا يجوز تسليم مجرم موجود على أرض دولة إلى دولة أخرى تطبق فيها عقوبة الإعدام. طب ما الحل القانوني الآن؟ هل نبقى نحن أن ننظر إليهم هؤلاء الأشخاص؟
0: ما الحل القانوني؟ القرار السياسي هل يمكن أن يتجاوز القانون؟ قد ترفع قضايا حتى على الطرف اللبناني يعني من قبل هؤلاء، قد ترفع يعني قضايا على الحكومة اللبنانية نفسها.
1: طبعا اكيد يعني هل معنى هذا السؤال يعني هل يبقى هؤلاء الاشخاص دون محاكمه بحجه انه لبنان القت عقوبه الاعدام؟ هذه مشكله كبيره. فهذا يعني هذا ما نخشاه، ان تتمسك الحكومه اللبنانيه بهذا التشريع او هذا التعديل التشريعي، ونحن طبعا سيكون هناك اشكاليه كبيره بهذا الموضوع. طبعا اشكاليه كما قلت هي اشكاليه ليست فقط اشكاليه قانونيه وسياسيه، هي انسانيه، هي تتعلق بالاف باهالي الضحايا و المتضررين من هؤلاء المجرمين.
0: أشكرك شكرا جزيلا المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ محمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ضيفي من طرابلس. والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: لا قانون في الشعر، نزار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل.
1: لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل؟
0: إذا كانت الأنوثة جبلا فقمته هي الأربعون. قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد.
1: تقلد محمود درويش.
0: كل الرماح التي في الدار قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعني.
1: هل يشترط الحب مع الغزل؟
0: جوهر الإنسان يتجلى في الدم.
1: ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟
0: خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصابك.

0: أتراها تحبني ميسون
1: أم توهمت والنساء ظنون
0: يا ابنة العم والهوى أموي
1: كيف أخفي الهوى وكيف أبين
0: سامحيني إن لم أكاشفك بالعشق فأحلى ما في الهوى التضمين واعذريني إذا بدوت حزينا
1: إن وجه المحب وجه حزين.
0: يا سلام، في منزل جديد من منازل القصيد الشاعر العراقي الكبير الدكتور وليد الصراف، مرحبا بك.
1: أهلا دكتور حسين.
0: منازل القصيد تتنور بحضورك، يعني بهيبتك وبشعرك ونثرك.
1: هي الشرف والله أن أكون معك فيها.
0: والله يعني معية الصغير مع أخيه الكبير.
1: لا بالعكس، هي منازل القلب والله.
0: حفظك الله، حفظك الله أستاذنا أبا عبيدة. كيف حال عبيدة؟
1: والله الحمد لله.
0: وسيف؟
1: وسيف نعم.
0: كلاهما طبيب أسنان.
1: نعم نعم نعم نعم.
0: وفقهما الله.
1: الله يسلمك ويحفظ أولادك.
0: مرحبا بك في دمشق.
1: أهلا دكتور.
0: من الموصل، من العراق. نحن دائما نصر أن نذكر الموصل لأنها يعني ذات خصوصية كبيرة عندك.
1: نعم نعم.
0: وأنت
1: نعم.
0: تغزلت بها.
1: نعم.
0: كما تغزلنا بها في منازل ومجالس سابقة.
1: سابقة نعم.
0: لكننا اليوم وقد افتتحنا بالغزل، الغزل نعم. الخاص أتراها تحبني ميسون.
1: نعم.
0: وتغزلنا بالموصل وبالعراق.
1: نعم.
0: وهنا يخطر على بالي أن نفتتح لما افتتح الشاعر قصائده بالغزل، لماذا يفتتحها بالغزل ثم يذهب إلى موضوع قد يكون بعيد تماما عن الغزل؟
1: والله هو هذه العرب اكتشفوا أن المرأة خلاصة الكون، يعني الكون كله يتجسد في امرأة، كما يقول نزار قباني: قد تغدو امرأة واحدة يعواها القلب هي الدنيا. فهذه المرأة ابتدأوا بها، وعندما يفارقونها ويعودون إلى مكانها الذي أصبح طلل أيضا ابتدأوا به. فهي المرأة حاضرة في الشعر العربي، مقدمات طللية ومقدمات غزلية.
0: والغزل عندهم تنوع إلى أغراض.
1: أغراض نعم نعم.
0: فكان غزلا عفيفا وكان عفيفاً صريحا
1: ونشأت الفروع بني عذرة وعمر بن أبي ربيعة.
0: ما الذي خطر في بال الدكتور وليد ليكتب غزل في امرأة تجاوزت الأربعين؟
1: نعم، يعني هو هذا العمر الذي تنضج فيه الأنوثة، كما تحتاج التفاحة إلى كذا شهر لتنضج وتحمر، المرأة تحتاج 40 سنة لتبلغ أنوثتها أشدها.

0: أنا أتحدث عن نفسي فقط.
1: طيب في الشعر نزار ماذا كان يقول؟ رجل أنا كالآخرين، رجل يحب إذا أحب بكل عنف الأربعين. لو كنت يوما تفهمين ما الأربعون وما الذي يعني حب الأربعين، يا بضعة امرأة لو أنك تفهمين.
0: هذا هو في الأربعين، أنا أتغزل في المرأة الأربعينية، هو يتحدث عن نفسه عندما بلغ الأربعين نزار.
1: وتقلد محمود درويش؟
0: لا لا إطلاقا، أنا أختلف تماما عنه. يعني محمود درويش
1: في امرأة بكامل مشمشها و...
0: إيه هذه بقى أنه وصف امرأة في الأربعين تدخل الأربعين بكامل مشمشها.
1: نعم. أين يقع الغزل في شعر الدكتور وليد؟
0: حاضر في كل قصائدي، حتى في القصائد الوطنية أحيانا أنسى أنها مدينة وأتوقع أتخيلها امرأة، ولدي قصيدة تمزج بين المرأة
1: والمكان.
0: والمكان نعم.
1: ما هي؟
0: من عقود هذه الحروب سجال أنشبت في العراق ظفرا ونابا، كل حرب أعلى طبولا وأمضى من سواها أسنة وحرابا، كلما ملها الرجال فمالوا أبدلتهم حليها والثيابة. ما تراها بالطائفية ماست كالعجوز الشمطاء إذ تتصابا، ليس ترضى سوى الجسوم طعاما وسوى الدمع والدماء شرابا، بيد أني ما مت والموت فيها مد نحوي الأسباب والأسباب، ورنت هند من حجاب شفيف حيث قلبي لا يستطيع احتجابا، شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابا.
1: يا سلام،
0: هي ما ممكن لو ليل لو صبح. بس أدهند الليل والصبح موجودان في لحظة واحدة، شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابا.
1: يا زلف يتغاوى ويا الليل بأطراف القصيبة.
0: الله، هذه أغنية
1: لحسين نعمة.
0: حسين نعمة، شوف والله أنت تعرف بالغناء العراقي أحسن مني
1: بالفن العراقي.
0: شعرها ليلة تطول فتنساب على الصبح في الجبين انسيابة، وعلى جيدها يطول ليفضي نحو دربين يضمران السرابة، نحو ظهر يحكي ظهيرة صيف ولجتها فأججتها التهابا، قد دعتني وإذ هرعت ألبي أوصدت بالحرير دوني بابا، نظرة غادرت فؤادي غديرا وهو صخر ومقلتي سحابا، بلغت من قلبي بومضة برق موضعا أعجز السنين اقترابا، بلغت من قلبي بومضة برق موضعا أعجز الحروب اقترابا، خلب أنت يا حروب، خلب أنت يا حروب، خلب أنت يا حروب، وإلا كيف أخطأتني ولحظ أصاب.
1: يا سلام، خلب أنت يا حروب،
0: وإلا كيف أخطأتني
1: ولحظ
0: أصاب. من عقودنا هذه الحروب سجال.
1: الحرب مؤنثة أم مذكر؟
0: والله لا أعرف كيف يؤنثونها. إن لم تكن مذكرا فما هو المذكر؟
1: طيب ألا تتفق معي بأن الحرب مؤنثة وأن الحب مذكر؟ مثلما السلام مذكر والحرب مؤنثة.
0: صحيح، والمرأة تنطوي على هذه العدوانية أحيانا التي
1: قاسية اللغة أحيانا،
0: قاسية ولكنها دقيقة، وتشي بمشاعرنا وبانطباعاتنا عن الأشياء، بالذات اللغة العربية تشي تماما وبدقة، فليس عبثا أنهم أنثوا الحرب ربما، ولا أعرف إن كانت تذكر.
1: هي كمجاز يعني كمؤنث. نعم. مجازي. نعم. يمكن أن تذكر. أنت نعم. أستاذنا.
0: نعم. نعم.
1: أنا أبيع الماء. نعم. في حارة السقائي.
0: لا والله أنت الأستاذ.
1: لكن هي مؤنثة.
0: نعم نعم،
1: مؤنثة. الحرب السجال.
0: نعم.
1: قطع علينا جدنا زهير بن أبي سلمة كل حديث عن الحرب، وما الحرب إلا ما علمتم
0: وذقتم
1: وما هو عنها بالحديث
0: المرجع
1: متى تبعثوها. لاحظ كيف أنثها.
0: تبعثوها ذميمة. أي والله أنثها.
1: لكن الغزل يحدث السلام والحب يحدث السلام.
0: أكيد أكيد. والحب بعض الألفاظ أحيانا تؤنث وتذكر. يعني مثلا هو الخمر مؤنثة.

0: لكن ضعيفة أنه تذكر أحيانا ضعفا يعني ليست
1: قد يشار بالتذكير إلى العصير الضمني
0: إلى هذه الكأس مؤنثة أيضا قد تذكر أحيانا يعني بس الأصل هو التأنيث فالحرب هي مؤنثة.
1: قالوا عن الكتاب هذه الكتاب
0: هذه الكتاب
1: فلما؟ قالوا لأنه صفحات
0: صحيح فإذا هو قالوا ينطوي على التأنيث
1: أو ينطوي على المعنى المعنوي فيه
0: معنى التأنيث.
1: هل يشترط الحب مع الغزل أم أن الغزل قد لا يكون مرافقا لمشاعر دفينة لها علاقة بالحب؟
0: هو يجب أن يقترن بالغزل وإلا يتحول إلى تهريج وبهلوانيات وخداع، وهذا الخداع تسرب إلى علاقات الرجال مع النساء في عصرنا مع الأسف. في السابق كان يعني أكثر صدقا.
1: هند التي ذكرتها في قصيدتك والتي يعني نراها تطل برأسها في بعض القصائد بالهاء والنون الساكنة والدال،
0: نعم.
1: هل هي رمز يسهل التعامل معه لأنه ثلاثي ساكن الوسط يمكن تصريفه كقولك دعا؟
0: لا أعرف كيف تسللت وأصبحت رمزاً لدي الكثير من القصائد التي أذكر فيها هند. نفسها قصيدتي غزل في امرأة تجاوزت الأربعين أيضاً ترد هند، وترد في مقطوعة أخرى. شوف أقول مثلاً قلت هند ترنو ولست أزيد، هيا خلصت القصيدة. قلت هند ترنو، مصيبة هاي من هند ترنو، ماكو داعي أزيد بعد، صحيح لو لا
1: ولست أزيد،
0: انتهت القصيدة. قلت هند ترنو ولست أزيد، مقلتي شاهد وقلبي شهيد. لكأن الأهداب أهداب هند ما بين نبضي والذي فات من زمان بريد. أسبلتها فحل ليل امرئ القيس بروحي فالأصباح جديد. أي ليل كشعرها طال فيه كل نجم بخصلة مجدود. قلت هند ترنو وما قلت ترنو، وهي حيرة واللحظ منها شريد. ليس تدري ماذا تريد وإني لست أدري والله
1: ماذا أريد. الله الله الله.
0: أحيانا يعني هناك ضوابط في علاقة الرجل مع المرأة.
1: قبل الضوابط
0: يعني نعم،
1: كنت تعارض ابن الرومي؟
0: لا والله، ولم يخطر لي ابن الرومي في أي قصيدة.
1: البحر ذاته؟
0: أي قصيدة؟
1: يا خليلي تيمتني وحيد.
0: تيمتني وحيد، لا والله لا.
1: مو البحر نفسه،
0: بس الجو جو آخر. نعم.
1: يا خليلي تيمتني وحيد،
0: نعم.
1: ففؤادي بها معنن عميد.
0: نعم.
1: غادة زانها من الغصن قد ومن الظبي مقلتان وجيد. وغرير بحسنها قال صفها.
0: قلت أمران هين وشديد.
1: وشديد يسهل القول إنها
0: أحسن الأشياء طرا
1: ويعسر التحديد. مد في شأو صوتها نفس كاف كأنفاس عاشقيها مديد.
0: الله الله الله الله. هو في الكثير من شعره شيء من النثرية، ولكن حتى
1: ابن الرومي.
0: في نثري ابن الرومي حتى في نثريته هو عظيم، مبدأ كبير،
1: من أضخم من كتب في العربية. يقال أنه يعني
0: ديوانه ضخم.
1: نعم، أضخم شاعر كتب في
0: يقول ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به
1: يدحو
0: الرقاقة مثل اللمح للبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يلقى فيه بالحجر.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: يا لطيف
1: يا لطيف.
0: كانوا يكتب قصيدة التفعيلة.
1: يا لطيف.
0: يعني والمعنى يتم في بيت واحد، ولكنه هنا أو عندما يهجو أحدب قصرت أخادعه وطال قذاله، فكأنه
1: متربص
0: أن
1: يصفع
0: وكأنما صفعت قفاه مرة
1: فأحس ثانية لها فتجمع.
0: شنو هذا؟
1: غلب الحطية بأشواط يعني في الهجاء أقصد والسخرية
0: وفي الرثاء عندما رثبنه. ونحن كلنا هؤلاء آباؤنا الشعريون، ولكن أنا في هذه القصيدة لم يخطر لي البحتري، العفو ابن الرومي،
1: لعله تسرب باللاوعي.
0: لا أدري، لا أظن يعني
1: فنفث فيه
0: جو
1: يعني.
0: القصيدة لا تراه مختلفا؟ قلت هند ترنو ولست أزيد، انتهت القصيدة.
1: عمر بن أبي ربيعة هند؟
0: لا،
1: يعني اجتمع عمر بن أبي ربيعة مع ابن الرومي
0: ربما
1: في استيقظ صاحباك أحدهما استجر عمر بن أبي ربيعة، والثاني استجر ابن الرومي، فولدت قصة. ألا يمكن أن يولد الشعر هكذا؟
0: بالتأكيد، ولكن يجب أن تضع شيئا من نفسك في القصيدة. إن لم تفعل ذلك لا تكتب الشعر، وإذا كتبته لا تنشره. يعني أنا عندي قصيدة مثلا: يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم أكني. شوف، هاي ما موجود لا ابن الرومي ولا أي شاعر تغزل، لأن أنا هذا شغلي الخاص هذا. يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم أكني. شوف وين دخلتني، وين دخلني شعرها إلى مكان، إلى زمان لم أكن فيه شيئا قبل أن أولد، قبل 1000 سنة. يا شعرها يا ظلام الليل يغمرني، ظلام ليل قديم فيه لم أكن. يا عطرها يا دمي يجري، ولا أحد في الناس يدري بما يجري فيدركني. يا كفها يا دخول الخف متئدا في رجلها، يا خروج الروح من بدني، يا ملتقى شفتيها حين تبسم، يا جسرا إلى الموت قبل الموت يأخذني. أيا جهنم نادتني لأدخلها، فاجتست نهرين من خمر ومن لبن. يا ثوبها ضاق مما بات يكتمه، فراح عن بعض ما يدري يحدثني. إذا ارتدته وراحت وهو يكتمها، برغبة الرمح في الإفصاح ترمقني. كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعنني. يا ثوبها ضاق مما بات يكتمه، فراح عن بعض ما يدري يحدثني. إذا ارتدته وراحت وهو يكتمها، برغبة الرمح في الإفصاح ترمقني. كل الرماح التي في الدهر قد رميت، تخطي جميع مراميها لتطعنني. يا برق نظرتها يا لحظة كنزت، ما مر في الأرض منذ الخلق من زمني. شلون لحظة يا دكتور حسين؟
1: هذه أسطورية.
0: يا برق نظرتها يا لحظة كنزت، ما مر في الأرض منذ الخلق من زمني، بكل من ولدوا فيها ومن لحدوا، في كل ما باد من بيد ومن مدن، وما جرى نحو أوهام وأخيلة في البر من إبل والبحر من سفن، وما عفا من طلول أو رسوم خطى بعاصف الريح أو بالعارض الهتني. كأنما الدهر لا عينان يرمقني، وكالضمير ولم أذنب يؤنبني. يا غزوة في الهوى قد خضت غمرتها يوما، وغادرتها والشك يثخنني.
1: يا سلام، كنت شابا لما كتبت. أيها. وما زلت شاب ما شاء الله.
0: هو هذا غزل وليس غزلا.
1: كيف ذلك؟
0: مثل ما يقول مظفر النوام، مو حزن
1: لكن حزين.
0: والله لا أعرف كيف ذلك.
1: حميد منصور،
0: نعم،
1: في صورة الليل يقول: يا أبو الليل الحلو ليلعب على جتافك.
0: الله الله الله،
1: أحس روحي تأمن بيك وتخافك. وأظن هذه للسيد عريان السيد.
0: نعم نعم، عريان السيد خلاص، نحن لدينا مظفر وعريان.
1: إيه نعم، نعم، هي له. نعم. أكيد. نعم. يا أبو الليل الحلو ليلعب على جتافك.
0: نعم.
1: وحس روحي تأمن بيك وتخافك.
0: وتخافك.
1: وحسك لغز شنو أنت وشنو وصافك.
0: أي.
1: ولا غيرك نبع بالشوق يرويني.
0: أي.
1: هذه بنفس قافيتك. نعم. يثخنني.
0: نعم.
1: و...
0: نعم نعم.
1: جميل جميل يا دكتور.
0: عندي قصيدة دكتور حسين، أقول: في كل فاتنة في الأرض لي وطر، من جاء عن هنا ومن لم يجئ خبره، وليتغزل يتغزل بواحدة. ما تمام؟ ما في كل فاتنة في الأرض
1: لي وطر،
0: في كل فاتنة في الدهر لي وطر، كبر المسألة أكثر، في كل فاتنة في الدهر لي وطر، من جاء عنهن أو من لم يجئ خبره. من قد سحرنا قلوبا عبر أزمنة، لم يبق منها ولا من أهلها أثر، ومن تعامت قلوب العاشقين فلم تقع عليهن أو قد خانها بصر. كل النساء جميلات ولا أحد مكذبي غير فظ قلبه حجر، من هن في الغيب لم يولدن بعد، ومن ديارهن عفتها الريح والمطر، حتى المسنات حتى المشرفات على خريفهن، فلا ورد ولا ثمر، الزاهيات بحسن الناضجات دجا كما بظل على ورد زها شجر.
1: يا سلام.
0: يستأذن القلب عمري أن يطول لكي أزورهن، وعمري ليس ينتظر. أواه يا قلب من عمر عصاك، ومن جسم بأمر الردى كالعبد يأتمر. لا وقت، إن الردى يدنو، ولا حذر من الذي ليس يجدي دونه الحذر. من لي بفاتنة كل النساء بها منذ الخليقة حتى البعث تختصر.
1: هذه من وحي الخيال؟
0: أي نعم، أنا أتغزل بكل نساء الأرض من عهد حواء حتى
1: بكل نساء الدهر.
0: كل نساء الدهر بالضبط.
1: وعدلنا،
0: وسعناها.
1: إيه وسعناها، خرجنا من المكان.
0: نعم. نعم.
1: إلى الزمان.
0: نعم.
1: جميل، صح لسانك.
0: يجب أن يكون شيء من الاطمئنان بين الرجل والمرأة. إذا المرأة أصبحت فريسة وأصبح الغزل أداة صيد لاصطيادها، هذا ليس شعرا، هذا عبث كما يحصل الآن في مجتمعاتنا مع الأسف يعني. والمرأة أيضا يجب أن تكون بهذا الإخلاص. يعني بعض النساء يقول لك والله أنا وقعت فريسة ضحية لرجل. هو التمساح، ذكرنا دموع التماسيح في إحدى الحلقات أنا وأنت دكتور. هو ما هي دموع التماسيح؟ ولماذا يذرف التمساح دمعة؟
1: علميا،
0: عاطفيا، لكي تحزن عليه الفريسة وتأتي ترى ماذا ستستطيع أن تقدم له، فيصطادها بدمعته ويفترسها.
1: هذا علميا هكذا.
0: نعم، هي دموع التماسيح هكذا. وإحنا عدنا بالطب عدنا نسميه كروكودايل تير، يعني دموع التماسيح، عندما تذرف دمعة بدون مشاعر لأن يختلط العصب مع عصب الذي مسؤول عن ذرافة الدمع، فتذرف دمعة وأنت ليس لديك مشاعر، هذه استعيرت من فالتمساح يستعطف الفريسة بدموعه. فالمرأة عندما تكون فريسة لتمساح أنت تحزن عليها، يعني هي فريسة. ولكن عندما تصدق المرأة دمعة التمساح الثانية والثالثة والرابعة، فهذه الفريسة لا تستحق أن يذرف عليها أحد دمع، يعني هي بمحض إرادتها دخلت في هذا.
1: يجب أن تميز الدموع،
0: يجب أن تميز بين دمعة ودمعة. بالضبط بالضبط، ليست كل الدموع، وإن تشابهنا في الشكل وربما في التحليل الكيميائي، لكن تقف وراءها مشاعر إنسانية عالية وجوهر الإنسان لا يتجلى لا في العلم ولا في شوف العلم شلون عين تجي لنا صواريخ تدك السقوف على الأطفال، جوهر الإنسان يتجلى في الدمعة.
1: والشمس
0: هذه
1: في شفقين.
0: المساحة الإنسانية الصغيرة تكتظ يعني بما لا، هذه المساحة الصغيرة تمتاز بما لا نهاية من الإنسانية. نعم.
1: والشمس في شفق يسيل نضاره فوق العقيق على ذرى سوداء، مرت خلال غمامتين تحدرا وتقطرت كالدمعة الحمراء، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي، وكأنني آنست نفسي زائلا فرأيت في المرآة كيف مساء.
0: الله الله الله الله الله.
1: يصف الغروب.
0: أي.
1: خليل مطران،
0: وعملنا حلقة على خليل مطران إذا تتذكر.
1: نعم.
0: الفترة طويلة. نعم.
1: ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء، شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء.
0: أي
1: نعم. ابن الرومي كان له إذا رنقت شمس الأصيل ونفضت على الأفق الغربي ورسا مزعزعة وودعت الدنيا لتقضي نحبها وشول باقي عمرها فتشعشع، ولاحظت النوار وهي مريضة وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرع، كما لاحظت عواده عين مدنف توجع من أوصابه ما توجع، وظلت عيون الروض تخضل بالندى كما غرورقت عين الشجي لتدمع.
0: الله الله.
1: وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلا صفاء تودع.
0: الله الله.
1: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. الغزل، نعود إلى الغزل.
0: نعم.
1: وعلى سيرة أولئك آبائي، كان جرير من أفضل من كتب الغزل.
0: نعم نعم.
1: مع أنه يقول أنا لم أعرف الحب يوما.
0: نعم.
1: هل يشترط في الشاعر أن يذوق الحب ليكتب الغزل؟
0: لا قانون في الشعر. أنا زار قباني يشترط هذا الشرط، ولكن هو مخطئ في هذا. ربما الخيال ينتج قصائد أجمل من الواقع. نعم، في هذا الأمر.
1: معظم قصائدك بهذا الشكل؟
0: لا لا، لدي من هذه ومن تلك، ولكن هي المرأة يجب أن يمتزج فيها الواقع في الخيال.
1: لماذا؟
0: القصيدة تحول المرأة من جسد بشري إلى حلم، حلم شيء لا يمسك. إذا لم تتحقق هذه الصفة في المرأة فلن تكون امرأة، لن تكون امرأة.
1: ماذا قلت في قصيدة امرأة تجاوزت الأربعين؟
0: نعم، قصيدة امرأة: لا تظني أشيح عنك وأذهل، أنت في الأربعين
1: والله،
0: والله أجمل،
1: أجمل.
0: يا لعينيك شفتا عن نبيذ غامض، قدر ما تعتقا أثمل. التجاعيد مخبأ السحر، جسر نحو ذكرى فاتت وحلم مؤجل. هي جيب الربيع مذ كان طفلا، التجاعيد هي جيب الربيع مذ كان طفلا، خبأ الفل فيه والظل والطل. جعلت وجهك التجاعيد هذه بيت شعر في كل عام يؤول. آه من حاجب يقطب غيظا فيريني الهلال يغلي كمرجل. كجواد منه إلى أرض قلبي غاضبا فارس الجمال ترجل. الهلال الذي سيبقى هلالا ما مضى العمر والأهلة تكمل. كل عام وهند تزداد حسنا، بعد عشر يا قلب ماذا ستفعل؟ إن طقس الخمسين أعصف وجدا، وسهام الخمسين أمضى وأقتل.
1: يعني أنت أفرحتنا أو أفرحتها في الأربعين ثم أحزنتها في الخمسين؟
0: لا بالعكس، في الخمسين أجمل ستكون.
1: تقول أقتل.
0: أقتل نعم، نرجع إلى الحرب، ولهذا الحرب مؤنثة. قصيدتي أجابت عن السؤال. وأقتل نعم. وعندي قصيدة غزل في امرأة في العشرين، دائما على المنبر أقرأ هذه مع تلك.
1: حتى ما يزعلن يعني.
0: قلت عشرون عاما؟ لا، لقد كذبت عليك أمك واحتالت ولم تقلي. عشرون كيف وها خمر معتقة من ألف عام تعن الآن في المقل. وكيف والوجه يبدي في ملامحه غموض ما تنحت الأحقاب في جبلي. وكيف عشرون إن الورد ألمحه توا تفتح في خديك من خجلي. إن قلت لم تولدي بعد برى جسد يقول بل أنا مولود من الأزل. فيه انحناء قباب وانحدار ربا ووعد برق، وأمس فر من طللي وعلقم جرعتنيه التفاتته، ويا له علقما أحلى من العسل. كم عمرك ارتأب قلبي فارتكنت إلى عقلي، وعقلي به مس من الخبل.
1: حاشاك. ما هو الأمس الذي فر عن طلله؟
0: يعني هذه المرأة عمرها ليس عشرين عاما كما خدعتها أمها وقالت لها ولدت قبل عشرين عاما. هذه فيها أمس بعيد ربما حدث قبل قرون. وفر من طلل امرئ القيس، فر من طلل النابغ الذبياني، فر من طلل الصم القشيري، وجاء واستوطنها. هنا مشكلة المرأة أنها ليست هذا الوجود الظاهر أمامك، هي تنطوي على زمن خفي. وأنا كما قلت مرة، أنا امرؤ يطمح أن يعيش في لحظة واحدة الدهر كله. ليش؟ لأن حصتي من الدهر قليلة. ما هي الأربعون والخمسون والستون؟ أمام عمر الدهر الطويل الطويل. ولهذا دائما أحلم أن تنفتح في جدران اللحظة شبابيك على الأمس البعيد. هذا يتحقق في بعض الوجوه النساء، بعض وجوه النساء الجميلات، يتحقق عندما تقرأ قصيدة، عندما تتجول مع شعب في شعب بوان مع المتنبي، أو عندما تحلم بزمن قادم أنت فيه قبر دارس وقد أتى الزمن عليك وعلى اسمك الثلاثي ولم يعد يعرفك أحد. فأنا أحلم بأن
1: هو شباك أيضا مجددا للعودة إلى الماضي،
0: نعود إلى الشبابيك.
1: نعود إلى الشبابيك ونعود إلى الماضي أيضا.
0: نعم.
1: لأنك افترضت أن هذا الشباك الذي يعود بك إلى زمن بعيد. لذلك لافت للنظر أن يقول ابن حزم: أمن عالم الأملاك أم أنت إنسي أبل لي، فقد أزرى بتمييزي العي. أرى هيئة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير فالجسم علوي. تبارك من سوى مذاهب خلقه على أنك الحسن الأنيق الطبيعي، ولولا وقوع العين في الكون لم أقل سوى أنك النور الرفيع الحقيقي. عدمنا دليلا في حدوثك شاهدا نقيس عليه غير أنك مرئي.
0: الله الله الله، هذا البيت والأول قبله شعر فقهاء بس هذا البيت
1: عدمنا. هذا أيضا بيت للفقه لأنه يبحث عن دليل،
0: لكن
1: استطاع أن يفعل منه أن يصنع منه شعرا.
0: شوف فقهاء قبل، يعني طوق الحمامة وهو فقيه، فقيه متشدد بن حزم
1: في الحب.
0: في الحب
1: مصطفى صادق الرافعي،
0: رافعي
1: أوراق الورد،
0: أيه.
1: رسائل الأحزان،
0: أيه. أيه.
1: السحاب الأحمر، ويكتب في بلاغة القرآن الكريم، ويكتب في التاريخ الإسلامي.
0: سيوطي.
1: هل تصالحوا مع هذا الوضع والموضوع أم نحن لدينا مشكلة فيه؟
0: نحن لدينا مشكلة كبيرة فيه. يعني موضوع هذا يطول
1: ألن يحل هذا الموضوع؟
0: لن يحل. نحن مجتمع غريب عن تراثه، غريب عن بيئته، وما مثل ما قلت مرة: يا حادي العيس نحو الغرب تحدونا، فلا وصلنا ولا عدنا لماضينا. وفي منتصف الطريق نحن، يا حادي العيس نحو الغرب تحدونا، فما وصلنا إلى الغرب ولا عدنا لماضينا. فنحن هنا في هذه المنطقة.
1: هل تختلف نفسيتك وأنت تكتب قصيدة الغزل عن نفسيتك وأنت تكتب القصيدة الخشنة؟
0: لا، بالتأكيد بالتأكيد.
1: وأنت تكتب؟
0: وأنا أكتب بالتأكيد، وأنا غالبا ما أنه لا أتذكر نفسي عندما أكتب. لحظة الكتابة يعني لحظة تزوغ من الذاكرة كالزئبق، لحظة مكثفة شديدة
1: تدخل في سياق اللاوعي.
0: بالضبط. وعندما تقرأ القصيدة
1: تحاول أن تكتشف كيف كنت.
0: نعم، أنا عندما أقرأ القصيدة على منبر أنا أحفظها، لا أستطيع أن أقرأ بورق. ليش؟ لأنه أريد أن أستعيد لحظة كتابتها، أقرأها على المنبر كما كتبتها. فعندما أستعين بورقة تخرجني من حالة اللاوعي إلى الوعي، فأنظر فيسقط كل شيء.
1: مو لذلك يمكن أن تبدل على المنبر ما كتبته في الأصل؟
0: يحدث أحيانا
1: فتنسخ نسخا.
0: أن أفعل هذا يحدث، أنه أنسى فأرتجل كلاما جديدا
1: وتكتشف أنه أفضل.
0: تمشي وأحيانا تكون أفضل. في مصر والله حصلت معي هذه، يعني أنا على المنبر ونسيت أكثر من شطر وأرتجل وتمشي الأمور.
1: لك قصيدة في ديوان امرأة تجاوزت الأربعين اسمها صوتها.
0: ايه.
1: فلما وقعت عيني على العنوان قلت طبيب أذن.
0: طبيب أذن، نعم. أصوتك أم نصل بقلبي يوغل، يريق مداما حيث يمضي فأثمل. يمضي السيف يعني. أصوتك أم نصل بقلبي يوغل، يريق مداما حيث يمضي فأثمل. كصمت قرون في ظلام مغارة، يفاجئه في الليل برق فيجفل. صمت قرون، يجي برق في ظلام مغارة من قرون ما كمر فيجفل. كيف يجفل هذا الظلام؟ كصمت قرون في ظلام مغارة، يفاجئه في الليل برق فيجفل. مفاتيح في بأب بروحي تعمل، عليه قرون عليها قرون قد مضت وهو مقفل. مفاتيح، هذا صوتي، مفاتيح في باب بروحي تعمل، عليه هذا الباب قرون قد مضت وهو مقفل. وصوتك طفل، آه طفل مدلل، أقبله لو أن صوتا يقبل. ولكنه إذ تهمسين به دجا فروحي من أركانها تتزلزل، ويبدو وتبدو ولا يغني مجني مقاتلي، فحتى مجني دون همسك مقتل. وبحته آه منايا تنكرت بهيئة ورقاء تحن وتهدل. فإذا الحرب صحيحة، يعني دخلنا بالحرب وإحنا أمام أنثى.
1: هذا صيقال صوتها
0: وحسام، هذا بس صوتها.
1: البردون يقول في صوتك الرفراف فن مترف، لكن وراء الصوت فن ثاني.
0: أيه.
1: وتدري البردوني أعمى.
0: أيه.
1: فيعتمد أيه. على الصوت كثيرا.
0: أيه. طبعا طبعا طبعا. والأعمى نوعان، يعني أنا ما أعرف هو شو وقت فقد البصر. ثمت أعمى لم يرى شيئا في حياته، وثمت أعمى فقد البصر في طفولته. فهذا الذي ولد أعمى يعني عندما يكتب شعرا هو يخلق الصور، ولكن عندما يكون قد ركه العمى في طفولته فإنه يتحسر على الصور. فأعتقد هو رأى أشياء ثم فقدها وتحسر عليها.
1: لم يتكون وعيه الجمالي بعد.
0: لم يتكون بعد، ولكنها هو يعرف الألوان. يعني معرب بشار فقد البصر.
1: بشار مثله تماما.
0: بس.
1: لكن
0: غير من المبصرين بشار.
1: وذات دل كأن البدر صورتها باتت تغني عميد القلب سكرانا. إن العيون التي في طرفها حور، هذا لجرير.
0: الجرير.
1: لماذا أخذه؟ لأنه لا يرى، فاستعان من المبصر في قصيدة الأعمى.
0: فقال
1: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا.
0: هذا ما الجرير.
1: نعم. فقلت أطربتنا يا زين مجلسنا، فهاتي إنك بالإحسان أولانا. فحركت عودها ثم انثنت طربا تجدو به، ثم لا تخفي إحسانه. يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. لو كنت أعلم أن الحب يقتلني أعددت لي قبل أن ألقاك
0: أكفانا.
1: أكفانا.
0: رهيب هذا البيت، ذهب مثلا.
1: حتى قوله والأذن تعشق قبل العين
0: أحيانا، هو ذهب مثلا. هو هذا
1: يقال في الفلسفة الألمانية أن الأنثى أو إن الأنثى، ويمكن فتح همزتها إذا أولنا القول بالزعم.
0: بالزعم نعم.
1: فأنت يقال أن
0: يزعم.
1: أي نعم. نعم. أن الأنثى تعشق بأذنها بينما الرجل يعشق بعينيه.
0: بعينيه.
1: هل هذا صحيح في عالم الإنسان كونك لكونك طبيبا؟ وهل هو صحيح في عالم الشعر لكونك شاعرا؟
0: والله هو ينطوي على إجابات عميقة هذا السؤال. طبعا أنت عندما ترى الجمال بعينك وتعشقه فأنت محدد بما ترى، محدد بهذا الوجه، ولكن الأذن تخترعه اختراعا للجمال، تخترع الوجه اختراعا، ولهذا تكون أبعد مراما الأذن. يعني بشار كان محقا، والأذن تعشق قبل العين وأعمق من العين أيضا.
1: السمع مقدم على البصر
0: في القرآن وفي في كل شيء. نعم.
1: وحتى إن السمع أفرد والبصر جمع.
0: جمع. نعم.
1: وكان ما كان. يعني هذا الطرف الناعم أو نريد الخفي الرقيق الطري النقي الخاص بالغزل والمرأة في شعرك، واحتاج إلى جلسات، لكن أنا أريد أن أخذ الجو إلى يعني شيء من الخشونة قليلا. أغلقت بحرا وألقيت مفتاحا، وقلت للقوم بعدك أن
0: داويت فارتاب الحمام جراحه، ورميت فارتبك القضاء قداحه. أطلعت والشمس النؤوم ضحا ترى في النوم كابوس الظلام صباحه. أعلنته والديك لم يخلق، ولم يسمع مصيخ في الزمان صياحه.
1: يا سلام.
0: وطفقت أكسو بالخوافي من ضميري، والقوادم من رؤايا جناحه. فسمع تزور العاشقين طيوفه ويرى الطغاة بنومهم أشباحه. أنا من جعلت الشعر طيرا صادحا وأشعت في كل العصور صداحه.
1: يا سلام.
0: أنسيت ما حفظته منه رواته وأربت في تفسيره شراحه، وملأت للآتين بالخمر التي قد عتقت من آدم أقداحه، وأخذت من نطف الأولى لم يخلقوا عهدا يميل إن تساقوا راحه. حتى إذا الطوفان ألقى رحله ببحوره وطغى فجاز بطاحه، أنشأت فلكا من حنين غواته وجمعت من أحلامهم ألواحه، فمضى بهم يجري بموج كالجبال، كبحت حين طغى العباب جماحه. كم عاصف جد احتملت مهبه، لم يحتمل قبل السفين مزاحه. كم مارد في قمقم أطلقت من ظلمات آلاف السنين سراحه، والموت يكمن في الهدير ملثما ويسوق في كل الجهات رياحه. معصوبة العينين يعمه عصفها أن يستبين من الغدو رواحه. كم خضت في لج تكشر قعره، ما خاض قبلي راكب ضحضاحه. والبرق ذئب والنجوم ثعالب والرعد كلب لا يكف نباحه. فليدر من ركبوا بحور الشعر أن الفلك بعدي لم يجد ملاحه، وليعلموا أن الملاحة عطلت فيها وألقى ذو السلاح سلاحه. أقفلت باب الشعر بعد قصيدتي، أقفلت باب الشعر دون من ادعوا، أقفلت باب الشعر دون بحوره ورميت في أمواجها مفتاحه.
1: الله الله الله الله يا دكتور، فعلت كل ذلك وكررت 3 أشطر هي الصدر، وأتيت بعجز واحد بعد أن أغلقت المفتاح، أغلقت البحر ثم أخفيت المفتاح. يا سلام يا سلام يا سلام. هل يمكن للشاعر في القصيدة أن يستحضر هذه الروح الشعرية الفاعلة دائما؟
0: لا لا لا، هي تأتي مثل البرق، فإن لم يمسك بها في لحظتها ستهرب، تتحول إلى مكان آخر ولا يعلم سوى الله متى ستزور وبأي هيئة ستزور، بأي ثوب ستأتي مرة أخرى، لن تأتي هكذا إطلاقا.
1: سأقول لك سرا.
0: نعم.
1: لن يكون سرا إذا قلته، لكن سأقوله.
0: نعم.
1: يلفت نظري دائما الموضوع الذي تكتب فيه القصيدة.
0: نعم.
1: وعنوان الموضوع، أي عنوان.
0: نعم.
1: القصيدة.
0: نعم.
1: فتقول مثلا الكلمات الأخيرة
0: محكوم بالإعدام، هذا ديواني الأخير.
1: نعم
0: نعم، الكلمات الأخيرة لمحكوم بالإعدام.
1: أو تقول مثلا قصيدة الثور المجنح.
0: الثور المجنح، نعم نعم نعم.
1: تأتي بعض العنوانات حاملة فكرة، ويأتي بعضها حاملا موضوعا.
0: نعم نعم، هو أهم شيء اختيار الموضوع، أهم شيء هو اختيار الموضوع. يعني مثل عندما اختار أمل دنقل أيام زيارة السادات قصيدة لا تصالح، هو مجرد اختيار الموضوع هنا يكمن الشعر.
1: جميل جميل. في أي باب أو أكثر باب من أغراض الشعر تجد نفسك دكتور وليد؟
0: والله لا أفكر أن الشعر أبواب يعني إطلاقا، ولا أعرف في أي غرض أنا، ولا أعرف حتى البحر الذي أسبح فيه لحظة الكتابة. يعني أنا في البسيط ولا يخطر لي أن هذا البسيط، أنا في الوافر ولا يخطر لي أن هذا الوافر، أسبح في الأمواج وفي ذهني ساحل أريد أن أصل إليه فقط. بعد أن أصل إلى الساحل أنا كنت في البسيط كأخو، كنت في الوافر، هكذا أكتب أنا.
1: خطك في الكتابة هل هو جيد؟
0: رديء جدا.
1: لماذا؟
0: جدا رديء، وكان هذا الخط يسبب لي مشاكل في كلية الطب، درجاتي تقل
1: بسبب الخط.
0: لا أحد يعرف أن يقرأ خطي.
1: أنتم تدرسون الطب باللغة العربية؟
0: الإنجليزية.
1: إنجليزية.
0: نعم نعم، ليس كما في سوريا. ودراسة الطب باللغة العربية أفضل من دراستي باللغة الإنجليزية.
1: علميا أفضل.
0: أنا أرى ذلك. أنا يعني أرى ذلك، لأنه يجب أن يتلقى المرء العلم كما يتنفس، كما يتحدث إلى صديقه، لأن ثمت حاجب على باب العقل، إذا أتت المعلومة وعليها ثوب لغة أخرى سيطردها، وإذا سمح لها بالدخول إلى العقل ثمت حاجب أقسى منه على باب الذاكرة سيطردها من الذاكرة، لن يحتفظ بها. عندما تتزاحم المعلومة اللغوية مع المعلومة العلمية كلاهما لن يدخل. فيجب أن ندرس الطب بلغتنا، وليبقى المصطلح كما هو المصطلح الطبي، ولكن التعبير على الفكرة يجب أن يكون بطريقة عربية.
1: جميل. الترتيب الثلاثي لطبيب أذن أنف حنجرة، هل ترى صحيح علميا هو هكذا أذن أنف حنجرة، أم يمكن أن يكون أنف أذن حنجرة؟
0: والله ربما هو من الأذن، لأن أعلى أذن أنف حنجرة، هم يأخذون الأنف لأنه في الوسط، وأنف وأنف، لا أعرف لماذا رتبوها، لم أسأل نفسي هذا السؤال من قبل.
1: لماذا يهتم العرب بموضوع الأنف قديما في الشعر وحتى حديثا؟ يعني إذا قال عربي لآخر أريد كذا يقول له على خشمي.
0: هذه مشكلة العرب، هذه مع الخشم والأنف مشكلة، هذا رمز للعزة والكبرياء، هو مدخل إلى الجسد البشري، الجسد البشري مقفل لا نافذة فيه، فهذا مدخل، ومنه يكون التنفس والكلام، والفم أيضا مدخل، فهو رمز، العربي يعتبره رمز، شم الأنوف من الطراز الأولي، والأم أيضا، هذه المقطوعة الأم يعتبرونها رمز، يعني إذا أراد أحدا يعير أحدا فبأمه، ذكر المقطوع اللي يقول دفعناكم بالقول حتى بطرتم وبالراح حتى كان دفع الأصابع، فلما رأينا جهلكم غير منتهن وما آب من أحلامكم غير راجعي مسسنا من الآباء شيئا وكلنا إلى نسب في قومه غير واضعي، فلما مسسنا الأمهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع. فهذه العرب هكذا. أنا أعترض على ذلك، أنا لدي مقطوعة أقول متى تخمد الأحقاد قد فات موسم وحل محل الماء في الأنهر الدم، متى تخمد الأحقاد لم يبق ملحد ولم يبق ذمي ولم يبق مسلم، متى تخمد الأحقاد لا العرض سالم ولا العهد موثوق ولا العقد مبرم، ألم يكتهم سيف ألم تكتهي اليد ألم يعر من ريش الضغائن أسهم، ألم ينثقب طبل قرونا يدق كي تجدع آناف وتكسر أعظم، قرونا عليها يقطر الدم وابلا ويطفئها دمع العيون وتضرم، متى تخمد الأحقاد إن جهنما تحار بهذه النار وهي جهنم. هذا نعيشه في زماننا العربي مع الأسف.
1: إن شاء الله تنطفي الأحقاد
0: إن شاء
1: وتخمد
0: الله. ولا شيء كالشعر
1: وتزول
0: الأحقاد. نعم
1: إن شاء الله. الله ستكون الأيام المقبلة أفضل
0: إن شاء الله،
1: والحرب يعقبها الحب.
0: نعم.
1: والمنح لا تأتي إلا بعد المحن،
0: وكما قال الشاعر القديم فإن الحرب أولها كلام، سنقول فإن الحرب يطفئها الكلام
1: ويطفئها الغرام.
0: غرام، مثل ما قلت بقصيدتي الثانية بالجلسة الثانية ألقيتها، ولا ومن طمروا ما كنت مسعرها يوما ولا كانت الهيجاء من عربي ولا ركبت لها مهرا ولا جملا، ولا تحدرت من سفحي إلى السلب، ولم أخضب قميصا، لم نرجع القميص لكي تدور به على القبائل رسلي من دم كذبي، ولم أقايض به في فاقتي لبنا، وكان يشفع لي إذ سالموا سغبي، وما تملكني إذ شاتموا غضب، عندي من الحلم ما عندي من الغضب، لكنهم صفعوني صفعة رجعت أصداؤها في فجاج العالم الرحبي، وأسمع الرجع من هم بعد مولدوا، ومن هم لحدوا من سالف الحقب، أنقاض بيتي وأهلي تحتها طمروا، رأى لها كل ذي عينين من كثبي، في حمص، في غزة، في موصل بدأوا بها الوقيعة، في صنعاء، في حلب، شواهدا تحتها نامت ضمائر من رأوا ولم يجرؤوا حتى على العتب. فمن سيحمل عني العار إن سألت موؤودة كيف لم تثأر ولم أجبي؟ ما أصعب الحرب بين الفحل منفردا والنذل مدرعا بالجحفل اللجبي؟ ما أصعب السلم حيث الحلف بينهما حلف التعايش بين النار والحطب؟ وأنت يا أمكر الأسلاف تسألنا عن شعرة كنت قد أرخيت في النوب، الشعرة انقطعت والشيب أدركها من بعد أن شيبت دهرا ولم تشبي.
1: يا سلام.
0: وحدي ولم يترك الصاروخ من طللي حتى الثمام وحتى موقد اللهب، ودأر مية أقوت والأولى وقفوا بها معي ذهبوا عنها إلى الذهب، وحومل والدخول ابتاع أرضهما تجار حرب تردوا بزة الأدب، وصار ما ذرف العشاق بينهما عبر العصور رهين العرض والطلب. وحدي وقد عن ركب الموت في أفقي ملوحا عبر رايات من الوصب، نار القرن طفأت والراية ارتجفت من شدة البرد أو من شدة الرهب، والخيمة كفأت عزلاء عاطلة قبل الأوان عن الأوتاد والطنب، والنخلة اختبأت لما بدا شبحي وأخلفتني وعود الظل والرطب. أمشي إلى حيث أخفى تاركا أثرا على الثرى بعد ساعات سيلحق بي، أمشي وقد غيل أشباهي ومن سلموا هم بين معتزل خوفا ومنقلبي، لم يبق مني سوى رسم تهم به ريح ويعده طيف من السحب، وها هي الريح هبت والغمام هما، الآن أمحى الآن أخفى الآن أعفو الآن أمحى وإني آخر العرب.
1: يا أهلا ويا سهلا بأول العرب وآخرهم. تزينت منازل القصيد بلقاء الدكتور وليد الصراف الشاعر العراقي الكبير. تقولون في العراقية باللهجة العراقية بيت العراقيين هو بيتنا، ونحن أيضا بيت العراقيين هو بيتنا، وبيت سوريا هو بيتكم، بيت الشام هو بيتكم،
0: بيت واحد نحن دون أي شك، الشعر يقول هكذا.
1: نحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في العراق.
0: شكرا جزيلا.
1: ونحملكم سلاما كبيرا لأهلنا في الموصل. أنت تحب أن نخصص الموصل دائما.
0: يصل إلى كل نخلة وكل سروة وكل موجة في دجلة وكل موجة في الفرات إن شاء الله.
1: وإن شاء الله نتلاقى على المحبة دائما.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: الدكتور الشاعر الكبير أبو عبيدة وليد الصراف، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسين على هذه النافذة الساخرة التي أطللت منها على الناس من خلالك.
1: ازدادت جمالا بكم سيدي.
0: الله يسلمك.
1: يا مرحبا.
0: شكرا.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية. أحمد خالد توفيق روائي وطبيب مصري، ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008 والسنجة عام 2012 وإيكاروس عام 2015 وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يختتم مباحثاته في الرياض ويدعو ولي العهد السعودي إلى زيارة سوريا. القبض على قيادي في داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق. قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتستهدف بقذائف الهاون الأراضي الزراعية غربية درعا. إغلاق خان أسعد باشا في دمشق للتوصل لصيغة نهائية بشأنه، ومديرية الأثار تقر بتجاوزات قانونية في استثمار قصر الزهراوي بحمص.

اختتم الرئيس أحمد الشرع زيارة قصيرة إلى الرياض، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن مباحثات الجانبين استعرضت الخطط الاستراتيجية والمراحل القادمة المتعلقة بملف إعادة إعمار سوريا. وبحسب رئاسة الجمهورية، ركزت المباحثات على حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا وتفعيل دور قطاع الأعمال السوري والسعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة. هذا ووجه الرئيس الشرع دعوة لولي العهد السعودي لزيارة سوريا لتتويج التقارب الدبلوماسي وتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

0: معنا الآن الأكاديمي والمحلل السياسي من حلب دكتور زكريا ملاحفجي. أهلا بك دكتور زكريا. ما الذي تغير بين مايو عام 2025 بعد رفع العقوبات عن سوريا من الرياض وحتى اليوم في العلاقات بين سوريا والسعودية وسط هذه الشبكة المتغيرة من العلاقات في الإقليم؟
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا يعني الذي تغير كثير، بداية السعودية كانت من أوائل الدول التي انفتحت على دمشق، وكان هناك زيارات ودعم وأيضا كان هناك دعوات للرئيس الشرعي للمملكة، وأعتقد هذه هي الزيارة الخامسة يعني خلال عامين. طبعا بعد رفع العقوبات أيضا الصورة مختلفة،

0: الشخصيين الشخصية الرئيسية لمسألة حلف مكة، يعني كأمين عام الحلف و
1: الجنرال الباكستاني. دكتور زكريا، لكن عندما تتحدث عن دور أمني لسوريا تريده الرياض، ما هو هذا الدور وما الذي يمكن لسوريا أن تفعله في هذا الإطار؟
0: نعم، طبعا دور أمني سوريا يعني على الحدود اللبنانية العراقية، التحركات في المنطقة، ما يحصل يعني كل ذلك، ضبط الحدود، كل ما يجري في المنطقة، فسوريا ممكن أن تلعب دور أمني بهذا السياق بظل المعطيات، بظل المتغيرات الكثيرة، ويعني تصاعد الصراع سواء في اليمن أو في مناطق أخرى وما يتعلق بالممرات البحرية وغيرها. لهيك ممكن سوريا تلعب هذا الدور. سوريا لعبت دور بمستوى ما بمسألة النفط و الخطوط العراقية البرية التي يمكن أن تسعف بمستوى ما أو تكون بديل بمستوى ما عن مسألة المضائق البحرية، لكن أعتقد سوريا ممكن تلعب دور أكبر سواء بناحية استخباراتية أمنية، سواء حتى يعني بشراكة وعلاقة اقتصادية، سواء بعودة دمشق لدور فاعل في تعزيز الأمن القومي العربي. يعني أعتقد هذه مسألة مهمة للغاية بالنسبة للمملكة بظل هذا الظرف اللي تعيشه المنطقة. يعني هناك صراع في اليمن، هناك حرب أمريكية إيرانية، هناك تهديد أو تصعيد إسرائيلي في اليمن، في عفوا في لبنان وسوريا، فنحن عم نعيش في منطقة مليئة
1: دكتور
0: بالحوادث.
1: زكريا، هو سبق ذلك أن صرح الرئيس الشرعي بشكل واضح في مقابلة تلفزيونية سابقة أنه يتوقع أن هذه الحرب الإيرانية الأمريكية تحديدا سوف تتوسع في الإقليم. اليوم تأتي هذه الزيارة، تتحدث أنت عن دور سوريا كانت دائما تريد أن تنأى بنفسها أيضا عن الحروب. إذن إلى أي درجة يمكن أن تبدو سوريا منفتحة في الدور الذي يراد منها؟
0: يعني بعتقد يعني لهيك أنا تحدثت دور أمني، دور أمني استخباراتي، ضبط حدود، مسائل ملاحة، بدائل عن الممرات الطاقة. أعتقد هذا الدور يمكن أن تلعبه سوريا، ولا أعتقد يعني فيه يعني يختلف عن الوجهة أو الاستراتيجية التي تريدها سوريا، وهو يعني النأي بالنفس بمستوى ما عن الدخول في صراعات المنطقة. لكن يعني هذا الدور يمكن أن تلعب دور فيه سوريا بشكل جيد دون الخوض العسكري، ولا أعتقد مطلوب من سوريا أصلا يعني دور عسكري، لأن أصلا سوريا هي في تهديد إسرائيلي. لكن الجوانب الأخرى الأمنية، خطوط الطاقة، الملاحة إلى آخره، فهذا ممكن بشكل كبير. رفع العقوبات عن سوريا بيساعد بشكل أكبر في المسائل الأخرى الاستثمارية والاقتصادية وغير ذلك، لأنه هذا بيرفع أي عقبة أمام أي دولة لديها نوايا باستثمار ولديها نوايا بتعزيز شراكة اقتصادية ما، ويعني لأن المسألة الاقتصادية تساهم بشكل كبير في الاستقرار وتساهم بشكل كبير بأن تكون
1: صحيح،
0: يعني
1: هو حتى مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية يعني تحدثت عن خطط استراتيجية متعلقة بإعادة إعمار سوريا، وأيضا أن المباحثات ركزت على حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا. بصراحة دكتور زكريا، هل تعتقد أن هذه الزيارة المفاجئة القصيرة جدا في ظل الظروف الراهنة، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في لبنان، هل فعلا ركزت على الجانب الاقتصادي؟
0: أعتقد نعم، لأن الجانب الاقتصادي اليوم بالنسبة لسوريا ليس مسألة كمالية أو رفاهية حقيقة، لأنه بالنسبة لسوريا هذه مسألة متعلقة بالاستقرار. يعني شفنا كلياتنا عندما ارتفعت أسعار الوقود الغليان الذي حصل بالشارع والارتدادات. يعني سوريا تعاني من يعني 88% من الشعب السوري دون خط الفقر، فهناك مشكلة اقتصادية كبيرة في سوريا. لهيك أن تأخذ سوريا الدور في الأمن القومي العربي، أن يعني تستقر سوريا، فهذا بكل تأكيد بيحتم أن يكون هناك قدرة اقتصادية، أن يكون هناك إعادة إعمار، أن يكون هناك يعني أي شكل من هذه الأشكال، لأن المسألة الاقتصادية مسألة ضاربة في سوريا. يعني اليوم الأزمات في المنطقة كثيرة، لكن في سوريا الأزمة الاقتصادية هي الأبلغ يعني والأكبر بشكل كبير. لهيك من الطبيعي بمكان أن تكون هذه المسألة يعني تناقش بهذه الزيارة السريعة، وأن تكون أيضا القضايا الأمنية الملاحية، كل القضايا الأخرى أيضا تكون موجودة على الطاولة، قضايا رئيسية هامة استراتيجية بظل الظرف الذي تعيشه المنطقة. وأيضا كان هناك دعوة ل يعني ولي العهد لزيارة يعني دمشق، طبعا يعني لا لا

0: متى ممكن أن تحصل هذه الزيارة يعني بظل الظروف؟ لكن هي أيضا رسالة مهمة. أعتقد يعني دمشق والرياض تتجه إلى علاقة استراتيجية أو شراكة، خلينا نسميها، أكثر منها حالة تنسيق ودعم وشرعية سياسية ودبلوماسية، وإنما في هناك حالة متقدمة من الشراكة، لأنه حكينا يعني هذه الزيارة الخامسة إلى الرياض، ف يعني خلال تقريبا عامين أو أقل من عامين. يعني أعتقد الزيارة الأولى كانت في
1: دكتور
0: فبراير.
1: زكريا، هل يكون لتدخل سوريا في لبنان، بغض النظر عن شكل هذا التدخل، هو عنوان هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين برأيك؟
0: يعني لا أعتقد سيكون هناك تدخل عسكري، وأعتقد يعني كان في تصريح واضح من السلطة السورية أنه لن نتدخل في لبنان ولن يكون هناك، لكن أعتقد المسائل الأمنية والاستخباراتي أعتقد موجود. يعني هذا التعاون الأمني الاستخباراتي بين يعني دول المنطقة وتحديدا بين دمشق والرياض أعتقد موجود، لكن المسائل العسكرية والتدخل لا أعتقد يعني أن سوريا حتتوجه بهيك مسألة. وأيضا يعني لا، يعني الرياض لا تريد ذلك، لا أعتقد أنها تريد ذلك. اليوم الرياض تذهب إلى قضايا استراتيجية تهم المملكة بالدرجة الأولى وأمن المنطقة وأمن الملاحة بشكل كبير جدا، وبنفس الوقت هناك تهديد إسرائيلي حقيقي يعني شبه يومي. يعني هناك
1: لكن بدا سابقا أن التعامل مع حزب الله أو إنهاء هذا الملف في سوريا يهم الولايات المتحدة الأمريكية ويهم أيضا دول إقليمية كالرياض.
0: يعني بالنسبة لمسألة حزب الله، ربما الأمريكان يعني أرادوا ذلك أو ألمحوا لذلك أكثر من مرة، لكن حقيقة يعني هذا اليوم ضرب من الخيال، لأنه اليوم أصلا إسرائيل يعني هي تجتاح أراضي، اليوم عم تبني منظومة أمنية في الأراضي السورية، يعني في شرق المنطقة العازلة، وهذه مسألة حساسة وخطيرة، وهذا يعني خرق وإلغاء لاتفاق الـ74 فض الاشتباك. فيعني أنه بظل هذا الظرف أن تذهب قوات عسكرية لبنان، هذا محال بظل هذا الظرف. أعتقد بالعكس الأمور تذهب إلى الهدوء، التدقيق الأمني والاستخباراتي، وليس أي نوايا عسكرية بهذا الإطار، بل التركيز على القضايا الأخرى التي تهم يعني أمن المنطقة وأمن الطاقة والملاحة وكل القضايا الأخرى. لا أعتقد هناك أي يعني صدد لأي موضوع عسكري، لأن
1: دكتور
0: استقرار
1: زكريا، المشكلة أنه العناوين العريضة في المنطقة اليوم عسكرية، يعني حتى الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري وما يذكر في بعض المواقع والصحف الإسرائيلية والله مثلا، والتهديدات ب لا سمح الله عمل عسكري في دمشق، إلى أي درجة تعول دمشق على الرياض في هذا الإطار من أجل كبح جماح إسرائيل، الضغط الدولي من أجل كبح جماح إسرائيل في سوريا؟
0: طبعا التعويل كبير. يعني الرياض وحتى أنقرة بشكل أو بآخر يعني داعمين لدمشق بشكل كبير منذ سقوط الأسد، وكان هناك يعني انفتاح كبير ودعم كبير، لكن وبنفس الوقت اليوم الرياض ذاهبة إلى تحالفات عسكرية بالمنطقة بهذا الخصوص، يتعلق طبعا بأمن المملكة بالدرجة الأولى، لكن بكل تأكيد هذه التحالفات ويعني الاستراتيجيات التي تذهب بصددها الرياض، فبكل تأكيد يمكن أن تشكل ضغط بظل ما يحصل في سوريا، يعني من اعتداءات ومن استفزازات إسرائيلية تحصل. فهذا بكل تأكيد يعني اليوم سوريا بحاجة الدول الرئيسية العربية والإسلامية القوية في المنطقة بحيث تساند، لأن مسألة سوريا خلينا نحكي بصراحة، إن جازفت بمواجهة عسكرية فهي مجازفة، وإن سكتت عن الاختراقات أيضا هي مجازفة أكبر، فالمسألة حساسة. لهيك سوريا بمفردة يعني لا يمكن أن تقوم بأي عمل، هي تحتاج مساندة أيا كان شكلها، يعني بالدرجة الأولى دبلوماسية وسياسية وضغط حقيقي وكل أنواع المساندة بحال الموضوع تطور يعني أكثر من ذلك. لهيك أعتقد دمشق بحاجة الرياض وبحاجة مصر وبحاجة أنقرة، يعني
1: نعم
0: هذه الدول أجل أن تحمي نفسها بظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة التي لا تتوقف، واللي بالفترة الأخيرة
1: شكرا.
0: يعني وصلت إلى مستوى يعني ضمن الأراضي السورية، هي تقوم بترسانة دفاعية وتعزيزات دفاعية في
1: صحيح.
0: شرق العازلة، وهذه مسألة خطيرة للغاية. يعني
1: دكتور زكريا ملاحفجي، الأكاديمي والمحلل السياسي من حلب، شكرا جزيلا لك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد مع القائم بأعمال السفارة الليبية في دمشق وليد حسن محمد عمار، بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. وبحسب سنة تناول اللقاء مجالات التعاون لا سيما الطاقة والزراعة، إلى جانب بحث تنفيذ اتفاق 30 من آب الخاص بتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا ولليبيا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية.
2: ختاما، نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجدداً مراراً وتكراراً من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضاً سورية، وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
1: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
2: ونعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد،
1: بدوره دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها مواصلة الأعمال المرتبطة بما يسمى خطسوفا 53 في محافظة القنيطرة. وقال اليماحي إن هذه الممارسات تمثل تعديا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل باحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ووقف الانتهاكات التي تهدد استقرار المنطقة. أعلنت الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، أعلنت قبول طلب انضمام سوريا إلى عضويتها. هذا ورحبت وزارة الخارجية في بيان بقرار انضمام دمشق، معربة عن تقديرها لفرنسا بصفتها الدولة المترأسة للمبادرة، ومؤكدة تطلع دمشق إلى إرساء تعاون وثيق وبناء يدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. من جانبها رحبت الخارجية الفرنسية بانضمام دمشق، معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري، ومؤكدة مواصلة دعمها للجهود السورية لتحديد ما تبقى من عناصر البرنامج الكيميائي ولتدميرها.

0: أعلنت وزارة الداخلية القبض على خالد رائد بيروني الملقب أبو حسن دوشكا خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن بيروني يعد الذراع التنفيذي في تنظيم داعش بحمص، وأشارت إلى أنه شغل منصب العسكري العام للتنظيم بالمحافظة وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة. شملت هذه الأعمال تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في كانون الأول من العام الماضي. كما أشارت إلى أن العملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق. معنا الآن من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. عبادة، نرصد معك المزيد حول إلقاء القبض على البيروني.
1: نعم، ألاء، مساء الخير. يعني حقيقة العملية الأمنية التي وصفت بحسب وزارة الداخلية السورية بأنها عملية أمنية محكمة ودقيقة كانت قد جرت في منطقة حجيرة في ريف دمشق. طبعا هذه العملية الأمنية كان القائم عليها هو جهاز الاستخبارات العام بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. العملية الأمنية كانت هي تطويق لموقع المدعو إبراهيم بيروني، هذا يعني أو خالد رائد إبراهيم بيروني. هو يعتبر يعني قائد لدى تنظيم داعش سابقا عن ولاية حمص، وكانت العملية الأمنية كانت بعد يعني عدة أشهر من تعقبه بحسب قوى الأمن الداخلي. طبعا العملية الأمنية كانت هي إلقاء القبض المباشر عليه دون أي عملية اشتباك حقيقة على الأرض. بحسب مصادر خاصة لنا على الأرض قالت بأن قوى الأمن الداخلي كانت قد طوقت المنطقة ومن ثم تمكنت من إلقاء القبض عليه في عملية أمنية محكمة كما وصفتها وزارة الداخلية. طبعا يعني ألا المدعو كان قد يعني نفذ بحسب وزارة الداخلية عدة عمليات إرهابية استهدفت يعني عدة مناطق في حمص، ومن ثم يعني أقام في ريف دمشق يعني أو اختبأ في هذا المكان في منطقة حجيرة لقرابة العام. كانت آخر عملية قام بها بحسب التحقيقات الأولية التي جرت معه هي عملية تفجير مسجد في منطقة وادي الذهب قبل حوالي العام، والعملية كانت قد أسفرت عن مقتل عدة مواطنين. طبعا وزارة الداخلية تقول بأن التحقيقات الأولية إلى الآن ما تزال تجري معه، هناك عدة ارتباطات له مع عناصر آخرين على الأرض، ممكن أن يكون هناك أيضا عمليات أمنية لاحقة بعد إلقاء القبض عليه. ويعني بالعموم يعني هذه العملية الأمنية هي واحدة من عدة عمليات حقيقة قد جرت لإلقاء القبض على عناصر تابعين لتنظيم داعش هنا في ريف دمشق. العمليات السابقة أيضا كانت قد تمكنت من خلال الأمن الداخلي من إلقاء القبض على العديد من العناصر التابعين للتنظيم، ووزارة الداخلية تقول بأن عملياتها مستمرة حتى يعني تقوم بتجفيف منابع الإرهاب، خصوصا يعني أوكار داعش التي كانت منتشرة حقيقة في كثير من المناطق إن كانت دمشق أو باقي المناطق.
0: عبادة المنصور من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من لبنان. وبحسب بيان الإدارة فقد أسفرت العملية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود أسفرت عن ضبط 62 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أكثر من 200 ألف حبة من عقار الكبتاغون، وتمت مصادرة كامل المضبوطات أصولا، في حين تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وملاحقة الشبكة المتورطة لتقديمها إلى القضاء. كشفت قوى الأمن الداخلي زيف بلاغ اختطاف طفلة بقبتان الجبل بريف حلب وأوقفت والديها للتحقيق بمجريات الحادثة. وذكر بيان الأمن الداخلي أنه أوقف والديها بتهمة تشتيت جهود قوى الأمن بهدف تحقيق مصالح مادية. وجاءت الحادثة بعد استنفار الدوريات وإجراء عمليات البحث التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم. حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نحو 3500 سوريا محتجزين بتهمة الارتباط بداعش يواجهون خطر التعذيب بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق مطلع العام الجاري. وأوضحت المنظمة في تقريرها أن السلطات العراقية استقبلت أكثر من 1100 بالغ يعانون أمراضا خطيرة ومعدية، وأشارت إلى اكتظاظ السجون بنسبة بلغت 158% من طاقتها. وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من المحتجزين للتعذيب خلال التحقيقات، وهو ما نفته السلطات القضائية العراقية في وقت بدأت فيه بغداد التحضير لإعادة نحو 460 سوريا لعدم كفاية الأدلة، بينهم جميع الأطفال السوريين البالغ عددهم 305، في حين أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني أعلن رغبة بلاده في إعادة ما يصل إلى 3000 سوري. من العراق إلى لبنان، حيث يواصل سجناء في سجن روميا اللبناني بينهم سوريون إضرابهم عن الطعام لليوم 24 على التوالي احتجاجا على تجميد مفعول قانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء لموقع تلفزيون سوريا، قال إن عدد الحالات التي وصفها بالحرجة ارتفع إلى 61 حالة حتى صباح اليوم، بعدما كان قد بلغ 59 حالة في اليوم 23 من الإضراب، مؤكدا استمرار التحرك إلى حين حسم مصير قانون العفو العام.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بقذيفتين تل الأحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون الأراضي الزراعية غربية قرية عبدين في ريف درعا الغربي. يأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يوميا جنوبي سوريا، حيث ينفذ عمليات توغل واعتداء على المدنيين، إضافة إلى عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم. هذا وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مزارعين ومربي مواشٍ في محيط بلدة بيت جن بمنطقة الكروم بريف دمشق، الأمر الذي أدى إلى إصابة آلية زراعية بالتزامن مع استمرار التضييق على المزارعين ومنع بعضهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية وجني المحاصيل.
1: طالع على شغلي أنا الصبح، أنا بتاجر بالطرش، بيع وبشتري يعني. بروح عن جيراننا كل البلاد يعني حضر، عرنا، قاسم. طالع على حضر بايع لزلمه معزه ورايح وديهن على حضر. صرت عند الكوع فاطلقوا النار علي اليهود. انا مارق بالطريق يعني. نحن ما رايحين على ارضنا، نحن بارضنا بارض بلدنا يعني. بيجي بقول لك انه يا اخي وين رايح؟ انت ليش انت شو لك عندي يا اخي وين رايح؟ ليش انا بارضك؟ ما انا بارض سوريا. كل يوم انتم متوغلين وفايتين. هيك بس حركة شي يعني للعالم تعمل لها قصة أو يصير مشكلة يعني. هذا الواقع يعني.
0: كما ناشد أحد المزارعين الأمم المتحدة للتدخل لوقف مضايقات قوات الاحتلال بحق المزارعين.
2: لا بيصير عندنا نحن جماعة فلاحين وعيان طرش، أم نروح على رزقنا على كرومنا؟ أبي ضايقونا، أبي أوسوا علينا، أبي أوسوا على طرشنا، أبي يمنعونا نفوت على رزقنا؟ يعني شو هالحالة هاي؟ وين الأمم المتحدة؟ وين الدول ترد عننا؟ وين ما عاد في دولة عندنا ترد عننا أو الأمم المتحدة أو غيره؟ بقى مثل ما قال مناشد الأمم المتحدة، مناشد الدولة تبعنا، مناشد كل شيء الله خلق دولة دول عربية تنفعنا ترد عننا. أبي ضايقونا، بدنا نروح على رزقنا، بدنا نروح على طرشنا، ما بيخلونا. اليوم أوسين على ابني الله مزمته، أوسين واس قتل يعني، عهوات ما هو واقف بكرسي، والحمد لله رب العالمين.
0: كشف شابان اختطفهما الاحتلال في وقت سابق من ريف القنيطرة، كشفا تفاصيل الانتهاكات التي تعرضا لها خلال أشهر من الاعتقال في سجون إسرائيلية، كما تحدث عن ظروف قاسية وانتهاكات متواصلة قبل الإفراج عنهما.
3: اعتقلت أنا بتاريخ 2025 14/6، ما في تهمة ولا أي شيء، بس هيك انسجنت أنا ظلم، ولا في أي شيء، ولا عامل يعني أي شيء، ولا أنا منتمي لحدا أبدا.
4: هاي أثار معلم شغلة الكلبجات يعني.
5: ما في اي تهمه، اسئله شخصيه بيسالوني اياها، شوف تشتغل وشوف تعمل في حياتك، هاي الاسئله.
6: كان في سوريين معك؟
5: على في سيدي تيمان قابلت سوريين، اما في جلمه لا ما كان معي سوريين.
0: في الملف الاقتصادي، وقع مصرف سوريا المركزي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المصرفي والرقابي. وقال مصرف سوريا المركزي إن المذكرة تشمل التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والتقنيات المالية وحماية المستهلك، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقابية والمصرفية. وأوضح المصرف أن المذكرة تهدف إلى دعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءاته بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المالي بين سوريا والإمارات. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن دمشق تأمل البدء بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا خلال الربع الأول من العام المقبل. أوضح قبلاوي أن سوريا تخطط لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2029، ستحتاج إلى ما يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وأشار إلى أن سوريا تستورد حالياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً من أذربيجان والأردن، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 9 ملايين متر مكعب. وأوضح أن تشغيل جميع محطات توليد الطاقة الحالية يتطلب نحو 15 إلى 16 مليون متر مكعب يومياً. أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة حول وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. وقالت الشركة إن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، وأشارت إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها، إضافة إلى أسباب وجودها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته. هذا وكان أهل بمدينة سلامية قد اشتكوا بريف حماة من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سياراتهم ودراجاتهم النارية، حيث يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
7: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه مانو طبيعي، يعني ليك هي عينة من البنزين أنا مخلاها معي، هي معباها من الكازية، لونه مانو طبيعي وحتى ريحته سيئة جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجة هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلا أنت إذا بتروح على الصناعة بتلاقي 15 أو 20 سيارة كلهم مصفوفات. وأنا سيارتي اليوم دورتها دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
8: أنا ميكانيكي سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفترة هي من جمعوا هالحل صارت تجينا سيارات يعني ما عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب إنه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كأنك في مادة لازقة فلين أو كذا عم تمش الصوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسة نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السيارة ولبكي كبيرة، خسارة مادية يعني.
9: البنزين عم يجي سيء جدا جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فضل المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود. وشوفت عينك الشغل، يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.
10: هلق والله مش البنزين يعني ذبحنا ذبح، يعني كيف بدي اقول لك؟ كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثه بدنا نبلش، يعني البنزين كثير منضف خالص، يعني في وسخ كثير وسخ ودخن يا خيو، يعني عم نمشي اللي ورانا عم ينعم عمي للدخن.
11: بنزين مو نظيف، ما يضرب لنا الاليات، هلق اذا بنفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها، ابي موتور ما بده 200 و150 و300 الف وسببه البنزين، ريحته غاز.
0: قررت مديرية دمشق القديمة إغلاق خان أسعد باشا مؤقتا إلى حين استكمال المشاورات مع جميع الجهات المعنية بخصوص التوظيف النهائي للعقار. وأوضحت المديرية أن القرار جاء للتوصل إلى توظيف يتناسب مع القوانين والأنظمة المراعاة بما يضمن حماية النسيج الثقافي والتاريخي لمدينة دمشق القديمة والحفاظ على أصالتها. ويأتي ذلك على وقع استثمارات طالت خان أسعد باشا وعدة قصور أثرية في حمص بينها قصر الزهراوي بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق. هذا وقال معاون المدير العام للأثار والمتاحف أيمن نابو لتلفزيون سوريا، قال إن المديرية وجهت بإيقاف عمليات الترميم في قصر الزهراوي بحمص وإجراء كشف ميداني على الموقع.
12: توجهت شخصيا بإيقاف كافة عمليات الترميم لأنني أحسست بأن هناك تجاوزات وسوف يكون هناك تحويل للرقابة لكل من أخطأ ومن تجاوز الشروط الفنية والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديرية الهندسي. أقول لك منذ فترة بأن ملف قصر الزهراوي ومفيد الأمين لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتجري تحقيقاتها ويعني ليس هناك يعني أحد أكبر من القانون وكل من أخطأ أبدأ بنفسي حتى إذا كنت أنا موقع على ورقة أنا مستعد أن أمثل أمام القضاء وأن أعترف بخطئي. نحن اليوم نحاول بناء دولة ولا نحاول أن أيا كان الشخص وأيا كانت صفته وأيا كان يجب أن يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الأجهزة الدولية على اختلاف أنواعها.
0: وأضاف نابو أن المديرية تقر بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية في استثمار قصر الزهراوي وأشار إلى أن عليهم إعادة النظر بالقوانين القديمة.
12: عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه المواقع الأثرية.
0: وأوضح المسؤول أن مديرية الآثار والمتاحف واجهت إشكالا قانونيا عند طرح قصر الزهراوي للاستثمار من قبل وزارة الثقافة.
12: كان قصر الزهراوي لدينا إشكالية قانونية عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار.
0: في ملف آخر أعلنت وزارة الخارجية إطلاق خدمة استخراج خلاصة السجل العدلي للسوريين في الخارج عبر عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية. أوضح مدير إدارة الشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر أوضح أن الخدمة باتت متاحة للتسجيل عبر تطبيق الوزارة وذلك في 13 بعثة بينها الرياض وجدة والدوحة ودبي وبيروت وبرلين وبروكسل وروما وفيينا على أن يجري توسيعها تباعا لتشمل بعثات أخرى. أطلق اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أطلق أول حملة إغاثية لجراحة قلب الأطفال في سوريا بمشاركة أطباء من سوريا وفرنسا وإسبانيا وذلك في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق.
13: من الرقة قطعت يازي مئات الكيلومترات تحمل بين يديها قلباً صغيراً متعباً، رحلة طويلة في طريق العلاج تستقر هنا في مشفى الأطفال بدمشق، علها تكون المحطة الأخيرة التي تمكنها من انتهاء علاج طفلتها.
14: مع فتحة بالقلب وجبتها تسوي عملية. أول يومنا صغيرة كانت تعاني من سخونة من دقات قلبها سريعة هيك. بلا جيب شفايفها قد انزرق. من تعدت السنة الحمد لله مشت حالة. جايين نعمل عملية. جينا من الرقة نعمل عملية هين بالشام. والله صارنا أسبوع اليوم وما عدنا اللعون تلا.
13: بالتنسيق بين اتحاد الأطباء والصيادلة في فرنسا وبرعاية وزارتي التعليم العالي والصحة في سوريا، تنطلق من مشفى الأطفال أول حملة إغاثية لدعم جراحة قلب الأطفال، والذي من المقرر استمرار عملياته لأسبوع كامل لإجراء عشرات العمليات للأطفال المنتظرين.
15: أطباء سوريين في الداخل اليوم هي أول بداية الحملة، وإن شاء الله خلال لمدة أسبوع، وسوف نقوم بحملات أخرى خلال الأشهر والأسابيع القادمة.
16: نحن الفريق الداخلي الموجود يلي بيرفع له القبة على الفريق الموجود من جراحين وأطباء تخدير وتمريض، إضافة للفريق الجاي من فرنسا ومن إسبانيا كمان، عم نشتغل كفريق واحد من أجل خدمة الأطفال وتحسين البنية التحتية البشرية والبنية التحتية المادية بالشعب.
13: تؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون الطبي الدولي، وتعكس رغبة الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا في المساهمة إلى جانب زملائهم في سوريا في تحسين رعاية المرضى وتطوير الكفاءات الطبية في سوريا.
0: يعاني الريف الشمالي لمحافظة دير الزور من نقص في مادة الخبز، حيث تعتمد أكثر من 7 قرى في ريف الخابور الشرقي والغربي على فرن الموالح، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر ساعات توزيع الخبز على الأهالي بحسب رئيس البلدية، الذي يقول بأن الفرن يخدم أكثر من 16,000 نسمة في ظل عدم وجود فرن آخر في المنطقة، في حين يحتاج فرن الموالح إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل.
17: الفرن هذا فرن حكومي من مرقدة إلى الصور تقريبا 30 كيلو متر، ما بغير الفرن هذا موجود، والناس كلها تيجي عليه، ما الشرجي ما الغربي، ناحية مرقدة تمتدي إلى ناحية الصور، يعني من ناحية الناحية بها تقريبا 40 كيلو متر، يعني عدد السكان يجوز لل 60,000 نسمة، كلها تيجي على الفرن هذا وتأخذ خبز.
18: طالع من الساعة 5 قبل خروج الضوء، مسافة ما يقارب تقريبا شيء 10 كيلو متر، يعني في سبيل اني الحق اولادي على المدرسه، في سبيل نطلع على عملنا، في كذا، فيعني نعاني من من من معاناه شديده بالنسبه للخبز. يعني اني المفروض قبل طلعت الضوء لازم اكون انت من اللي ربطت خبز.
19: الشيء الاول اللي هو نعاني منه وهي تهلكه خط الفرن، معدات كلها متهالكه صار لها اكثر من 15 عام ونعاني. الشيء الرئيسي وهو هذا الشيء، يعني على قدر ما تأتي مادة الطحين جودة عالية جيدة، بسبب الآلات نعاني من سوء الخبز.
17: أكثر المواطنين قاعد يجون من الساعة 5 صباحا وحد الآن ما محصل خبزه، السبب أنه مسافة بعيدة، يعني 10-15 كيلومتر، في ناس جاي تجي مسافات أكثر، فإحنا نطالب الحكومة الموقرة أول شيء بإحداث أفران بمناطق ثانية.
0: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تشكل الضباب غدا الأربعاء في عدد من المحافظات منها إدلب وحلب وحمص وحماة واللاذقية، ودعت مديرية الأرصاد الجوية المواطنين لتجنب السفر على الطرق ليلا حفاظا على سلامة المواطنين من انعدام الرؤية نتيجة لتشكل الضباب، وأكدت على ضرورة تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات.

0: استأنف عشرات آلاف الطلاب مظاهراتهم في أنحاء مختلفة من فرنسا احتجاجاً على أوضاع التعليم والمطالبة بزيادة موارده. وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 256 ألف متظاهر بينهم أهل ومعلمون في عموم البلاد، من ضمنهم 56 ألفاً في العاصمة باريس. وقالت الوزارة إنها أوقفت 488 شخصاً خلال الاحتجاجات اليوم، مشيرة إلى إصابة 43 من أفراد الشرطة والدرك. وبدأت الحركة الاحتجاجية في 17 من أيلول في باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى على خلفية نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتدهور الأبنية المدرسية. معنا الآن من باريس مراسلنا إلاف القداح. إلاف، كيف تطورت الأمور وتصاعدت في فرنسا احتجاجا على قطاع التعليم حتى مشهد اليوم؟
1: نعم ألاء، كما ذكرتي، إذن بدأت الاحتجاجات بمطالب من قبل المدرسين في ضواحي العاصمة باريس، عندما طالبوا بضرورة أن يكون هناك كوادر تدريسية أكبر وأن يكون هناك وسائل تعليمية متطورة للمدرسين لينضم الطلاب في ذات المدرسة للمدرسين، ومن ثم تمتد رقعة الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية إلى معظم الضواحي الفرنسية ومنها إلى باقي المدن الفرنسية. اليوم وصلت التعبئة الطلابية ذروتها عندما خرجت مظاهرات في أكثر من 30 مدينة، على رأسها في العاصمة باريس وفي المدن الكبرى كليون وأيضا مارسيليا وتولوز ومدن أخرى فرنسية. كما ذكرت، بحسب أرقام وزارة الداخلية 266 ألف متظاهر، في حين بحسب أرقام النقابات الطلابية وصل عدد المتظاهرين لأكثر من 455 ألف طالب، منهم 100 ألف تظاهروا في باريس. في هذه المظاهرات اليوم آلاء لم يكن فقط طلاب الثانويات، انضم إليهم أيضا الآلاف من طلاب الجامعات والعشرات والمئات من النقابات العمالية والاتحادات، اتحاد المزارعين واتحاد الفلاحين، وأيضا من أولياء الأمور ومن المدرسين. لذلك باتت المطالب أوسع وأشمل، وخاصة مع اتهامات من قبل بعض المنظمات الحقوقية لرجال الشرطة والأمن باستخدام العنف المفرط ضد الطلاب المراهقين. لذلك حاول المدرسون وأولياء الأمور أن يكونوا متواجدين لحماية هؤلاء الطلاب المراهقين، وخاصة على أن عدد من تم اعتقالهم وصل إلى 5000 شخص، أكثر من 85% منهم قاصرون أي تحت سن 18، وبالتالي هناك تخوف كبير من المدرسين ومن أولياء الأمور ومن النقابات من العنف المفرط الذي تقوم به رجال الشرطة. لذلك كانت هناك تصريحات واضحة من رئيس الوزراء الفرنسي حول أن هذه المطالب بعضها محق، لذلك ستقوم الوزارات وخاصة وزارة التربية بترميم المباني السيئة في المدارس، وأيضا محاولة إيجاد حل لثغرة نقص المعلمين. بالمقابل قال إن الأحزاب اليسارية تستغل هؤلاء الطلاب وتشرك أيضا بعض المخربين من أجل تخريب مطالبهم، لذلك يكون هناك عنف متبادل بين الشرطة وبين بعض المتظاهرين، وخاصة مع إحراق وتكسير وتخريب الكثير من الممتلكات العامة. لذلك الوضع حقيقة ألا بدأ يخرج عن السيطرة، وخاصة مع تصريحات النقابات الطلابية في أنه في حال عدم امتثال الحكومة لمطالب الطلاب ستستمر هذه المظاهرات وستمتد لمدن أخرى ولمناطق أخرى. لذلك بحسب المصادر الخاصة التي تحدث عنها بعض القنوات الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتمع قبل قليل مع رئيس الوزراء ومع وزير التربية وبعض المسؤولين من أجل إيجاد حلول سريعة. حتى هذه اللحظة لم يصدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أي تصريح رسمي حول هذه المظاهرات، إلا أن هناك حقيقة تخوف كبير من استمرارها وتزايدها. لذلك أيضا قرر رئيس الوزراء تعليق العمل في المدارس لمدة 3 أيام للسماح، كما وصف لي وزير التربية ومدراء المدارس، الذهاب إلى الديمقراطية من أجل الوصول إلى حلول ترضي الطلاب وترضي المدرسين في الفترة القادمة.
0: إلى في القداح من باريس، شكرا جزيلا لك. إلى ملفاتنا العربية، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوزعية بمحافظة تعز ضمن عمليات فجر اليمن ضد الحوثيين، والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة اليمنية السيطرة على باب المندب ومدينة المخا وميائها الاستراتيجي.
2: معركة كبرى تغير ملامح المشهد في الجغرافيا اليمنية، تقدم ميداني للقوات الحكومية على الساحل الغربي وإسناد جوي واسع، بالتوازي مع تحرك إقليمي يرفع مستوى التنسيق الدفاعي والردع في المنطقة.
3: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
2: فجر اليمن اسم العملية التي أطلقتها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مع وضع الوصول إلى العاصمة صنعاء ضمن أهدافها الاستراتيجية. حجم الإسناد الجوي عكس اتساع العملية، إذ أعلن التحالف مشاركة 100 طائرة مقاتلة وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مع استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض على مدار الساعة. ميدانياً حققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً على الساحل الغربي، بدأ بالسيطرة على منطقة باب المندب ومديرية ذوباب ومطارها وقطع الطريق بين ذوباب والمخا، قبل إعلان السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي ومعسكر العمري، مع استمرار التقدم باتجاه مواقع أخرى على الساحل. على المسار الإقليمي، جاء الاجتماع الطارئ لحلف مكة في الرياض بعد اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ليترجم التطورات الأمنية إلى خطوات عملية، مع إعلان الدول الثلاث الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الاتفاق وتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ملامح مرحلة جديدة في اليمن تتبلور مع تسارع التطورات الميدانية والتحرك الإقليمي، أما مسارها فيظل مرتبطاً بما ستحققه فجر اليمن على الأرض وبمدى اتساع التعاون العسكري بين الأطراف المنخرطة في الصراع.
0: دانت جامعة الدول العربية استمرار هجمات جماعة الحوثي على السعودية، محذرة من تصعيد خطير يستهدف المدن والمنشآت المدنية. وقالت الجامعة إن الهجمات الأخيرة شملت استهداف مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي، إضافة إلى محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكدت أن استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض سلامة المسافرين والمدنيين للخطر يمثل انتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وداعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين. الشرع يلتقي بن سلمان في الرياض في خامس زيارة له إلى المملكة، فماذا ناقش الطرفان في ضوء توقيت الزيارة الذي يشهد تطورات متسارعة في المنطقة؟ وليس بعيدا عن السعودية نذهب إلى اليمن، حيث نناقش في محورنا الثاني التطورات الميدانية والسيناريوهات، خصوصا بعد تفعيل إجراءات الردع لحلف مكة الدفاعي. في ساعتنا الثانية مشاهدينا نستهلها بمتابعة الحديث عن ملف الاستثمار في المواقع الأثرية والتي أثرناها هنا في برنامج سوريا اليوم يوم أمس. التطور اللافت هو قرار من مديرية الآثار والمتاحف بإيقاف العمل في كل من خان أسعد باشا في دمشق وقصر الزهراوي في حمص. وأخيرا مشاهدينا نذهب إلى لبنان وجدل تسليم المطلوبين الموجودين على أراضيها إلى دمشق، خصوصا بعد إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. فهل سيقف هذا القانون عقبة أمام تسليم المطلوبين إلى سوريا؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن الرئيس أحمد الشرع في زيارة رسمية إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة. المزيد من التفاصيل مشاهدينا مع أمير رضوان. مرحبا بك أمير.
1: مرحبا نور. زيارة لابد أنها تحمل العديد من الملفات، شكرا لك. الرئيس الشرع في السعودية، زيارة جديدة تأتي من دون إعلان مسبق وفي سياق مسار متواصل من تعزيز العلاقات بين البلدين. فالرئيس الشرع وصل اليوم إلى الرياض على رأس وفد سوري ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني في خامس زيارة معلنة يجريها إلى المملكة منذ توليه رئاسة البلاد. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استقبل الرئيس الشرع في الرياض، حيث بحث الجانبان بحسب رئاسة الجمهورية سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة. اللقاء مشاهدينا تضمن كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق ذكر تطورات المنطقة تأتي هذه الزيارة مشاهدينا على وقع تطورات إقليمية متسارعة مركزها اليمن والسعودية. ففي اليمن تستمر العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بينما استضافت الرياض اجتماعا لحلف مكة شهد إعلان تفعيل الردع الجماعي ونشر قوات عسكرية في المملكة. تنسيق متواصل وزيارات سورية مستمرة للسعودية، ومع تجدد الحديث في كل حين عن الاستثمار في سوريا ربما تثار اليوم نقطة أخرى: ماذا تقدم سوريا للمملكة في ظل المشهد الإقليمي الجديد، وما الدور السعودي القادم في سوريا؟

0: تهديد عسكري لأراضي المملكة.
1: مساء الخير استاذ نور، ومساء الخير على ضيفك في الاستديو الاستاذ عمر.
0: اهلا بك دكتور.
1: طبعا هو الوضع ايضا استثنائي، وايضا الزياره جاءت ايضا مفاجئه، وهي جاءت ايضا من الشخصيه الرئيس الشرع والمقابله في المملكه العربيه السعوديه. لا شك ان مثل هذه الزياره لم تكن هناك تقليديه لا في مستواها ولا ايضا في ظرفها، وربما ايضا تنتج عن موضوع يعني ينتج عنها موضوع مهم جدا. ودائما يعني التجربه السابقه بلقاء الرئيس الشرع وسمو ولي العهد دائما تكون هناك اعمال ترتقي لمستوى هذا اللقاء، وترتقي أيضا لمستوى التحديات. نعم، هو الآن القضية الآن في اليمن، والآن فجر اليمن، الحرب الذي يقوم فيه الجيش اليمني لتحرير كامل تراب اليمن هو الآن هو العنوان الرئيسي، هو القضية الرئيسية أيضا في المملكة العربية السعودية. ولكن هذه ليس كل شيء. الآن هناك أيضا هناك يعني أعضاء اتفاق مكة الآن موجودين في المملكة العربية السعودية، واجتمعوا وزراء الدفاع، وزراء خارجية، رؤساء أركان. وأعتقد أن سوريا ليست أيضا استثناء عن هذا الاجتماع، أو استثناء عن الأهمية، أو الاستثناء عن المشاركة في مثل هذا الحدث. هذا الآن عندنا جانب. لا أعتقد أن الموضوع هو الآن يتكلم عن مثل ما كان في السابق، أن هناك استثماراتين بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا. أعتقد أن هذا الملف يعني
0: مرتبط بالحدث العسكري، بالحدث العسكري الذي يفرض.
1: نعم، والسياسية. لو رأي الآن مثل عندك الآن سوريا الآن، وفي هذه المتغيرات الكبيرة الأمنية والعسكرية الآن التي تمر فيها، تشهد أيضا سوريا تحديات أيضا عسكرية من الناحية مثل عندك من جهة إسرائيل، أيضا من في الداخل أيضا السوري. وأعتقد أن يعني القدرة السورية والصناعة القدرة السورية المتمثلة في القيادة هي استطاعت أن تضبط الأمن في سوريا، وأن تحافظ على مستوى الاستقرار المطلوب الذي يصنع تنمية، والذي يصنع استقرار، ويثبت أيضا يتعامل مع الظروف والمتغيرات الأمنية. هذا الآن جانب. نعرف أن أيضا سوريا لها علاقات جيدة جدا وإيجابية مع تركيا، ولها علاقات جيدة أيضا مع المملكة العربية السعودية، والآن وهما عضوين يعني في رئيسيين أيضا في اتفاق مكة. الآن لو أردنا أن نستعرض ما هي التحديات الآن الموجودة الأمنية الآن في سوريا، هل هي من جهة العراق، هل هي من جهة إسرائيل؟ وأعتقد أن يعني هذين البوابتين ربما يشكل جزء من التحديات، خاصة إذا تعاملنا مع ما التحديات الأمنية أنها مرتبطة بالمشروع الإيراني. يعني عانت سوريا كثير من المشروع الإيراني. عرفت سوريا أيضا، لا ننسى الخبرة السورية الكبيرة جدا بالتعامل أيضا مع المشروع الإيراني، ومقاومة هذا المشروع واقتلاع هذا المشروع من سوريا، وخاصة متمثل أيضا بشخصية الرئيس الشرع. الرئيس الشرع ليس أيضا يعني إداري ولا سياسي، يعني خبير سياسي وهو يملك هذا الشيء، ولكن أيضا هو خبير ميداني بالتعامل مع هذه التحديات الميدانية التي تدفع للاستقرار، والتي تضمن تحقيق مكاسب ميدانية موجودة على أرض الواقع.
0: يعني فتحت لي الكثير من النقاط، لعل الوقت يسعفنا لمناقشتها كلها، لكن فقط أودك أن تستطرد قليلا في النقطة الأخيرة. هل تعتقد أنه ما زال هناك تهديد إيراني في سوريا الآن من الداخل؟ يعني لا أتحدثون عن أنه قد يكون هناك تهديد للمنطقة كلها إذا يعني حدث تصعيد في الإقليم، لكن من الداخل هل تعتقد أنه ما زال هناك أخطار إيرانية في سوريا أو من الجوار من لبنان؟
1: هو هو هو هو وضع سوريا الآن هي جوار لمشروع جوار أيضا للبنان، وجوار أيضا للعراق، وهو وكلا الدولتين هو توجد لهم حضور إيراني كبير جدا، وميليشيات إيرانية الآن موجودة. يعني وهذا هو ليس أيضا تحدي، ولكن وجود لابد أن سوريا تتعامل معه يعني سياسيا وعسكريا، وتكون جاهزة لأي ظرف طارئ. ربما هناك أيضا مثل عندك بالاجتماع مع مكة لديهم معلومات استخباراتية عن تحركات في هذه الجبهة، وتستدعي أن يكون هناك أيضا تشاور مع الرئيس السوري والقيادة أيضا السورية. ربما هذا جانب، يعني إذا حنا لأن حنا الآن نحلل عندك هذه الزيارة وفق المعطيات وفق الظروف الآن الموجودة حاليا. يعني وأيضا مثل ما ذكرت أيضا شخصية أيضا الرئيس الشرع أنه تعاملت مع مثل هذه المجموعات أيضا والميليشيات التي ترتبط أيضا في إيران، وتعامل معها ميدان ميدانيا، وهذا يعني خبره لابد، يعني لابد خبره نتوقف امامه.
0: بس يعني حتى يستوقفني يعني تستوقفني هذه النقطه التي تطرح

0: دكتور مطلق، لأنه يعني قد تكون هناك خبرة للسلطة الجديدة في سوريا في محاربة إيران كميليشيات كانت على الأرض، بينما نتحدث الآن أن يعني السعودية دورها هو دور الغطاء الجوي في اليمن. يعني لا نتحدث هنا عن لقاء مباشر مثلا مع القوات الحكومية اليمنية التي تقاتل على الأرض، تقاتل ميليشيات على الأرض. وهنا يعني المفارقة التي أود فقط استيضاحها منك، أنه ما هي الخبرة التي عاشتها سوريا في قتال ميليشيات الإيرانية يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للطرف السعودي في شكل حربه الآن مع الحوثي؟
1: طبعا يعني مثل عندك الآن القيادة السورية الآن هي تعاملت مع اوضاع امنيه اوضاع عسكريه خطيره جدا، وكادت ان يعني تذهب سوريا بلا يعني بلا عوده. ونعرف ان النظام الاسدوي يتعامل مع هذه المجموعات ايضا الطائفيه التي ساعدته في ضرب ايضا الشعب اليمني. نعرف ان حزب الله دخل الى سوريا وضرب ايضا الشعب السوري، وبمساعده ايضا حزب الله ومساعده ايضا المجموعات الولائيه او في العراق دخلت أيضا سوريا تحت شعار حماية النظام وحماية ما يسمى أيضا الأماكن المقدسة تحت يعني عناوين طائفية. نتذكر أيضا ماذا يعني حتى الكتابات على مسجد خالد بن الوليد من حزب الله،
0: الكتابات أيضا طبعًا الطائفية. طبعا يعني عاش الشعب السوري كل ما تتفضل
1: يعني
0: به.
1: أنا أقصد يعني أن الحوثي لا يختلف لا أيديولوجيا ولا يختلف أيضا فكريا ولا يختلف أيضا يعني حتى بالتسليح حتى بالتسليح، لأنه كل الخبرة واحدة في حزب الله وأيضا هذا الحوثي. لهذا يعني أقول ربما أن هناك خبرات سورية مطلوبة الآن للتعامل مع مثل هذه التحديات. هذا يعني هو يعني قراءة لهذه الزيارة. وأيضا هناك
0: يعني هي نقطة مهمة يعني لعلنا أيضا يعني يمكن أن نحللها أو نعود إليها أو على الأقل يعني نأخذ رأيك أستاذ عمر بها. هل بتقديرك أنه هناك تحضير من قبل السعودية للإقليم لاحتمال تصعيد أكبر، قبل أن نذهب أيضا لنقاش بعض النقاط التي تفضل بها الدكتور؟
2: يعني بداية مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين جميعا. يعني المنطقة تعيش حالة تصعيد كبيرة الحقيقة منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي طبعا الآن يعني تخاض بشكل أو بآخر، وهناك طبعا الحقيقة حتى يعني أجواء ربما تعيد الحرب بعد الانتخابات النصفية التي طبعا ستخاض في بداية الشهر المقبل. وبالتالي الأجواء الإقليمية الآن والدولية الحقيقة هي أجواء تصعيد وليست أجواء تهدئة. وخير مثال على ذلك أن الذراع الإيراني في اليمن بادر إلى القيام بعمليات عسكرية وطبعا السيطرة على مناطق كثيرة جدا في غرب اليمن، خاصة طبعا المخا وباب المندب. وبالتالي يعني ورقة باب المندب بالنسبة لهذا المحور الإيراني هي ورقة مهمة، والتصعيد والساحات التي يتحدث عنها طبعا المسؤولون الإيرانيون أنه في حال اندلاع المواجهة أو عودة الحرب فإنهم سيفتحون ساحات أخرى، المقصود بها هي ساحة باب المندب وبالتالي يعني الملاحة الدولية في البحر الأحمر. الآن الحقيقة المملكة العربية السعودية وتدعم الحكومة اليمنية في استرجاع وفي دحر الحوثيين أو الميليشيات الحوثية التي طبعا تتبع إلى إيران، واستعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، وخاصة طبعا لاحظنا هناك تقدم في الساحل الغربي في المخا وفي باب المندب وربما طبعا أيضا في مناطق أخرى. وبالتالي الزيارة بالفعل أتفق مع الدكتور المطيري تأتي ضمن هذا التصعيد ضمن هذه الأجواء. لذلك دور سوريا الآن، وهذا طبعا مهم بالنسبة لسوريا، أنها تريد أن تحدد موقعها العربي والإقليمي ضمن هذه الخارطة. وبالتالي الزيارة والتنسيق مع المملكة السعودية ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإعادة الأعمار، إنما على المستوى الأمني وأيضا على المستوى العسكري، خاصة أن الزيارة تأتي يعني في وقت اشتفعت فيه دول الحلف وزراء الخارجية والدفاع لحلف مكة تحالف مكة، وأصدروا بيانا بتفعيل آلية الدفاع المشترك. هل سوريا ستقدم خطوة أخرى في اتجاه طبعا لأنها سابقا أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التحالف، هل سيكون هناك نوع من الشراكة، نوع من التنسيق؟ هذا ربما ما تسفر عليه عنه هذه.
0: يعني تعتقد أنه قد يكون هناك حديث عن انضمام سوريا الآن إلى
2: يعني خطوة باتجاه الانضمام ليس بالضرورة.
0: ما الذي يمكن أن تقدمه سوريا في هذا الاتجاه؟ يعني حضرتك مطلع على التجربة الفصائلية في سوريا، وهذا ما كنت قد طرحته مع الدكتور، بأنه يعني خبرة الإدارة السورية الجديدة هي خبرة قتال فصيل لفصيل على الأرض. نحن الآن نتحدث عن شكل آخر من أشكال الحروب، يعني كما تقاتل دولة تقاتل ميليشيا بشكل أو بآخر.
2: يعني الحقيقة هنا بالفعل الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي هي التي تقاتل ميليشيات اللي هي ميليشيا الحوثيين. ربما يعني ليست بحاجة الحكومة اليمنية،
0: بس الحكومة هنا في موقف هجومي، ونحن نتحدث عن حلف
2: في موقع
0: دفاعي، ولهذا سألتك عن الفائدة العسكرية التي يمكن أن تقدمها لسوريا.
2: هنا يعني النقطة التي أود أن أتحدث عنها، ليس بالضرورة الاستفادة من الخبرة السورية عسكريا. هناك يعني مجالات أخرى تضمن المعلومات، تضمن الاستخبارات، تضمن يعني أيضا موقع سوريا في المهم جدا الحقيقة بالنسبة للإقليم، وأيضا خاصة تقع في موقع الوسط بين الميليشيات المدعومة من إيران عراقيا والميليشيات حزب الله المدعومة في لبنان، وبالتالي أيضا هذا الموقع يؤهل سوريا أن يكون لها أيضا كلمة أو دور، أو على الأقل ستكون هناك نوعية آلية لتبادل المعلومات أو تبادل الخبرات ربما يعني. هذا لكن أنا لاحظته الحقيقة، يعني بين الوفد السوري ليس هناك وزير الدفاع، بمعنى ليس هناك حتى رئيس استخبارات أعتقد ليس موجودا. يعني ذكر شخصيتين مهمتين، هما الرئيس ووزير الخارجية أسعد الشيباني. هل وزير الدفاع سيلتحق أم هناك تنسيق؟
0: ما الذي قد يعنيه ذلك؟ أنه نتحدث هنا عن ترتيب سياسي.
2: هو هنا يعني بالضبط إذا كانت هناك تبادل خبرات عسكرية أو مسألة الانضمام على الحلف، يجب أن يكون وزير الدفاع موجود.
0: يعني قد يكون ذلك في مرحلة لاحقة.
2: نعم.
0: يعني هذه نقطة مهمة أستاذ عمر، أنه هل مطلوب من سوريا اليوم موقف سياسي ما؟ لأنه كان لافت أنه خلال الفترة الماضية يعني سوريا نددت طبعا بالاعتداء على أراضي المملكة، خاصة الهجوم على مكة المكرمة، لكن لم يكن هناك موقف آخر. هل تعتقد أنه هناك تحضير ربما لموقف سياسي مطلوب عربيا؟
2: هو هنا يعني الحقيقة الآن المملكة العربية السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية في استرجاع اليمن كله والعاصمة إلى آخره، لها يعني غطاء دولي وعربي، وبالتالي انضمام سوريا إلى هذا الغطاء مطلوب. يعني ليس مطلوب أن تأخذ موقف سوريا يعني تأييد المملكة في تصديها للعدوان الحوثي وإلى آخره، إنما أيضا ربما خطوة أبعد في تأييد ما يقوم به التحالف وما تقوم به الحكومة الشرعية ضد ميليشيات الحوثي.
0: هل تعتقد أن سوريا يمكن أن تذهب باتجاه موقف سياسي؟
2: ربما نعم. لماذا لا؟ لأنه هنا يعني الحجة هي سيادة الدولة، ومن حق أي دولة حكومة شرعية أن تبسط سيادتها، مثل ما بسطت يعني سوريا نفسها الإدارة الجديدة بسطت سيادتها على كل الأراضي السورية ودعمتها المملكة العربية السعودية في هذا الموقف. لذلك هنا الحقيقة يعني يتقاطع السياسي بالأمني والعسكري، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الزيارة فاتحة لانضمام عسكري سوري، إنما ربما انضمام سياسي أو موقف سياسي تجاه المملكة العربية السعودية.
0: إذا كان هناك انضمام للحلف بالفعل كما يعني يجري الحديث، أو كما يعني يحلو لبعض المحللين الذهاب، هل تعتقد أن سوريا قادرة على إيفاء التزامات؟
2: أنا في اعتقادي
0: يعني تجاه الحلف يعني بمرحلة حساسة كهذه.
2: أنا في اعتقادي مفترض أن تقوم سوريا مثل ما يعني أعلنت منذ البداية، ستكون عامل استقرار ولن تتبع سياسة المحاور. يعني كان النظام السوري سابقا في محور معروف، المحور الإيراني الذي يسمى محور المقاومة إلى آخره، وطبعا جلب الويلات للشعب السوري. لذلك الانتقال إلى حلف معاكس أو حلف مضاد، ما يسمى بالحلف السني الذي طبعا بعض الأوساط تسميه، هذا ليس في صالح سوريا. يجب أن تكون سوريا صحيح أنها تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية، لكن بنفس الوقت عدم الانخراط في سياسة الأحلام، ربما تنسيق أكثر من الانضمام.
0: ولهذا سألتك على الموقف السياسي، لأنه يعني لأنه فعلا هذا الطرح واضح جدا، ويعني يحاول الدبلوماسي السوري تكراره دائما بأنه نحن لن نكون ضمن سياسة أحلف في المنطقة، يعني بينما الوضع الإقليمي الآن قد لا يساعد هو ربما هنا يعني قد لا يساعد في استمرار هذه السياسة لدى سوريا، خاصة يعني خاصة مع المملكة أستاذ عمر، يعني خاصة فيما يتعلق بالمملكة والعلاقة التي يبدو أنها تبنى مع الطرفين السوري واللبناني، أليس كذلك؟
2: أنا في اعتقادي حتى يعني الوقوف مع المملكة والدفاع عن حرمة أراضيها وعدم الاعتداء عليها شيء، والدخول في محور أو تحالف شيء آخر. يعني الخط البياني الذي بدأته الإدارة الجديدة يشي بأنها تفتح العلاقات إقليميا وعربيا بشكل باب واسع، لكن بنفس الوقت يعني انفتاحها على المحور مثلا الغربي لا يعني قطع العلاقة مع روسيا مثلا، أبقت علاقة ما مع روسيا، والدليل على ذلك حتى القواعد العسكرية موجودة، لكن تغيرت وظيفتها، تحولت إلى التدريب بدلا من تكون للتسليح. أيضا العلاقة مع الصين هي منفتحة مع الصين، ربما يعني النقطة النظام الوحيدة هي الموقف من النظام الإيراني، وبالتالي كل ما يشاع عن أن هناك طبعا اجتماعات أو لقاء سوري مع حزب الله، هذا في اعتقادي يعني مجرد تسريب وليس له أساس من الصحة.
0: تعتقد أنه لم يجري الاجتماع؟
2: لا طبعاً
0: بالفعل
2: طبعاً، يعني طبعاً لأنه يعني هذا شيء آخر يعني يعني
0: هلا هو بغض النظر عن حزب الله، لأنه يعني قد تفرض الجغرافيا أحياناً تفاوضات معينة، لكن على الأقل الموقف من إيران واضح أنه يعني محسوم وفي مناسبات عديدة
2: باعتقادي، لأنه يتطلب الكثير، يتطلب اعتذار، يتطلب اعتراف بالجرائم إلى آخره، يعني
0: وأيضا هو يعني متعلق بالدول الداعمة بالدول الداعمة لسوريا. دكتور مطلق، أود أن أعود إليك بنقطة تتعلق بسوريا ولبنان، لأنه يجري الحديث خلال فترات معينة أنه قد يكون هناك دور لسوريا داخل لبنان تجاه حزب الله، ومن ثم يعني يتم نفيه، لكن من الواضح أنه هذا الأمر مطروح على الطاولة. هل تعتقد أنه يمكن أن يكون ملحاً الآن ولا لا هو غير مطلوب من سوريا خلال هذه الفترة، دور سوري ضد حزب الله في لبنان؟
1: وطبعا طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن سوريا رفضت أن هذا الطلب، ورأت أن يعني الدخول أيضا في لبنان هو انتهاك لسيادة لبنان، أو يدخل في سوريا في مشاكل يعني هي في غنى عنها خاصة في هذه المرحلة. الآن أنا شايف هذه الزيارة أن سوريا الآن، أنا لا أتفاجأ إذا أعلن الليلة ولا غدا انضمام سوريا للتحالف مكة، يعني لا استغرب تماما يعني عرفت، وخاصة أن هناك أيضا حتى يعني بعض المعطيات تؤكد على هذا التوجه. أولا مثل ما أن تنوع التحالفات أو تنوع أيضا العلاقات أو المصالح، تركيا، المملكة العربية السعودية، وباكستان، باكستان لها علاقات طيبة مع الصين، أيضا روسيا، تركيا لها علاقات طيبة مع روسيا، وكلهم علاقاتهم جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تنويع هذه المصادر وتنويع المصالح لا يعني أنه هو الاصطفاف حول معسكر محدد، ولكن هذا الآن الدول العربية هي عرفت كيف تتحرك للدفاع عن مصالحها وتحدد اتجاهات مصالحها بمهنية عالية، وأيضا وهناك تجربة تستند إليها. وربما الآن يعني باكستان، المملكة العربية السعودية، تركيا قرأت التحديات الحقيقية، هذا الحلف قرأت التحديات التي تواجه أيضا المنطقة، وربما شاف يعني قد رأى أن هناك سوريا ربما تشهد بعض التدخلات الخارجية التي ربما تضر في سوريا وتضر أيضا في المنطقة وتسمح في التدخلات الخارجية أكثر وأكثر. وهما ما تحاول يعني ممكن يعني هناك سياسة وإجراءات استباقية مطلوبة في هذا المرحلة في اتجاه سوريا، وهذا ربما يعني بجهة سواء في لبنان أو من جهة العراق أو حتى من جهة أيضا إسرائيل. إسرائيل الآن يعني حكومة نتنياهو متصعد أكثر وأكثر، ولكن الآن هي في انتخابات الآن موجودة قريبة جدا، وتركيا أيضا لها موقف، والسعودية أيضا لها موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ونددوا بهذا أكثر وأكثر، وناشدوا أيضا المجتمع الدولي للتدخل للحد من هذه التحديات، ويدفعون أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لمنع إسرائيل من التعدي على سيادة سوريا. هنا أيضا سوريا تشهد تحديات أمنية لا شك، وخاصة من جوارها، سواء جوارها العربي أو جوارها عندك في إسرائيل. وأعتقد لا المملكة العربية السعودية ولا تركيا يسمحون بأنها تكون مثل هي يعني هي الجهة الرخوة في العالم العربي، ويمكن أن تدخل من خلال أيضا مشاريع تخريبية أو تدخل من خلال سوريا، سيناريوهات أيضا تعيد بناء أمن المنطقة لحسابات لا تكون لصالح المنظومة العربية. لهذا ربما يعني ممكن الآن سوريا أنها تدخل في هذا الحلف، لأنها ضمن القراءة الاستراتيجية لهذا الحلف وضمن القراءة الاستراتيجية الدفاعية. الحلف الآن مكة أقصد فيه هو حلف دفاعي ردعي، وسوريا تحتاج إلى قوة ردع أكثر من يعني أكثر منها هجوم، وتحتاج إلى سياسة دفاعية تكون بشراكة مع دول تتماثل.
0: طب يعني في ضوء ما تتفضل به دكتور، هل تعتقد أن الزيارة كلها تم طلبها من قبل سوريا؟ لأنه يعني هناك إحساس متزايد بأنه قد تقوم إسرائيل بالمزيد من الخطوات خلال هذه الفترة.
1: ربما أنا أقول لأن تركيا والمملكة العربية السعودية كلاهما يعني صديق وتهم مصلحة تركيا وتهم استقرار تركيا، لا ولديهم أيضا معلومات استخبارية ويعرفون التحديات الأمنية التي سوف تمر فيها سوريا. كيف تتعامل الآن مع نظرة استباقية لحماية أيضا سوريا من أي خطر خارجي، سواء على الحدود العربية وسواء حتى من جهة إسرائيل. لا يمكن أن نبارك لسوريا هذا التغير، هذه المرحلة الجديدة ينتهي الدور هنا سواء على المملكة ولا تركيا. يعني الآن لو الحرب الآن الأمريكية الإيرانية إذا انتهت حول تفاهمات إيرانية أمريكية، وأعطت الولايات المتحدة الأمريكية مساحة للتحرك لإيران في هذه المنطقة، أول جهة سوف تتجه إلى إيران هي سوريا، وخاصة أنها محاصرة الآن بين لبنان وبين العراق. يعني الحلف مثل حلف الآن مكة كيف يقرأ هذه التحديات الأمنية الموجودة الآن في سوريا، وما هي الخيارات اللي ممكن أن يتخذها لحماية المكاسب السياسية والمكاسب الوطنية في سوريا؟ لا بد أن يكون سوريا تحت إطار تعاون، إطار مشترك ووفق هذا الحلم. ولا يعني أن سوريا الآن تلعب لعبة المحاور مثل ما ذكر الضيف، أو أنها يعني تكون ضد هذا الحلف، ضد ما هي الأحلاف الآن الموجودة. يعني عرفتي هي يا أما الآن اللي نشوف المشاريع الكبرى خاصة الأمنية في إسرائيل ولا في إيران، ولا أعتقد أن سوريا أنها تتماشى مع إسرائيل أو مع إيران، ولكن لا بد من حماية المكتسبات السورية خاصة.
0: يعني هنا في هذا السياق ربما يعني هي ليست ثنائية، أنه إن لم تكن في هذا المحور فأنت في محور مضاد، بل هي محاولة سوريا عدم يعني لا تكون محسوبة على أحد بشكل أو بآخر، وهذا ما كنا نتحدث عنه أنه قد يكون صعبا في الظرف الإقليمي وخاصة مع المملكة، أليس كذلك؟
1: يعني الآن تركيا موجودة هي جوار العراق، وأيضا هناك أيضا مشاكل حتى أمنية مع العراق، ولكن لم نسمع أن تركيا توجد لديها أطماع في العراق أو تحركت مثلا لدعم الآن السنة واستخدام أيضا الخطاب الطائفي لكي تصنع لها نفوذ داخل أيضا العراق وفق الاعتبارات أيضا المذهبية والطائفية. يعني هي يهمها الآن يعني مثل يهمها الآن أن تستخدم أدواتها الدفاعية والأمنية للحفاظ على أمنها. وبهذا الآن يعني انتهت الآن يعني لعبة المحاور انتهت تماما، لعبة المحاور أن هذا المحور ضد هذا المحور، وخاصة احنا الآن في العالم العربي، الآن العالم العربي يحتاج إلى ترميم من جديد، يحتاج إلى إعادة فهم هويته والتحديات الآن الموجودة. وهذا ما
0: هي تحالفات، يعني ربما ما قصدناه هي تحالفات أكثر من كونها محاور يعني. وشكرا لك حتى على إيضاح هذه النقطة من وجهة نظرك. أستاذ عمر، عندما نسأل عن إمكانية انضمام سوريا إلى هذا الحلف، هل ما نسأل عنه هو ما ستقدمه سوريا ولا ما ستحصل عليه؟ يعني هل هناك بالفعل تهديد جدي تشعر به سوريا؟ فربما هي من تتجه الآن للانضمام من أجل حمايتها. وأخص هنا الحديث على موضوع إسرائيل، خاصة أنه أمس أيضا يعني هي يعني صحيح الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف خلال الفترة الماضية، لكن بالأمس كان هناك بعض التصرفات الإسرائيلية اللافتة.
2: يعني هي التحديات التي تواجهها سوريا خاصة تجاه إسرائيل وأيضا طبعا تجاه حزب الله وطبعا ميليشيات كبيرة. التهديد الأول هو إسرائيل، لكن الآن هل انضمام سوريا إلى تحالف مكة يخدم مصلحة سوريا في الوقوف في وجه إسرائيل؟ نظريا نعم، لكن عمليا يعني سيكون هناك تحديات كبيرة جدا، سواء على مستوى زيادة الاعتداءات الإسرائيلية، لأنه الآن حكومة بنيامين نتنياهو قبل حتى يعني أن ينشأ تحالف مكة كان يتحدث على أن العدو الأول له هو المحور السني، والذي يقصد فيه العربية السعودية وباكستان وتركيا ومصر، وبالتالي دخول سوريا إلى هذا المحور هذا يعني زيادة في الغطرسة الإسرائيلية، وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة صحيح أنها لا توافق ما يقوم به نتنياهو وحكومته في سوريا، لكنها أيضا لا يعني تمارس الضغط الكافي من أجل أن تتوقف الاعتداءات. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك
0: تفاوضات، هي محاولة
2: تفاوضات
0: لدفع الجانب السوري أيضا
2: للتفاوضات لتوصل اتفاق أمني، وبالتالي انضمام سوريا إلى هذا الحلف في اعتقادي أنه أولا في حال نشوب لنفرض اعتداءات إسرائيلية على سوريا وتهديد سلامة سوريا، هل سيفعل الدفاع المشترك؟ هل ستقوم هذه الدول برد العدوان الإسرائيلي؟ هذا سؤال كبير الحقيقة، يعني يجب أن يعني نتفحصه تماما. لذلك أنا أرجح ليس الانضمام بشكل عضوية كاملة مثل باقي الدول، والحقيقة يعني سوريا ليست في وضع عسكري وأمني يسمح لها بذلك، لأنه الآن تعيد بناء المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية، ولاحظنا أن التسليح يعني التسليح في حدوده الدنيا، يعني ليس هناك لا طيران ولا صواريخ ولا إلى آخره، وبالتالي البراغماتية أو الواقعية تفترض أن يكون هناك تنسيق مع هذا التحالف، مع تحالف مكة بطريقة ما يمكن أن طبعا
0: هل يمكن الحديث عن أي ترتيبات تخص المنطقة اليوم بدون حسم العلاقة مع إسرائيل؟ لأنه إيران يعني في هذا التصعيد الأخير وتصعيد الحوثي الآن تجاه المملكة، ومن قبل يعني تصعيد إيران باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، يعني وضعت الدول العربية كلها وكأن يعني وكأنها في جبهة واحدة، هي الجبهة التي تقاتل فيها إسرائيل. فهل تعتقد أنه أي حل في المنطقة أو في هذا الإقليم يمكن أن يمر دون حل أيضا مع إسرائيل بشكل أو بآخر، بما في ذلك سوريا؟ يعني نعم، بما في ذلك سوريا
2: يعني هي الأكثر حساسية بالفعل، ليست يعني العلاقة مع ما بين الدول ومواجهة الخطر الإيراني والأخرى، إنما أيضا مواجهة الخطر الإسرائيلي، لأن الخطر الإسرائيلي يعني توسعي، يعني كلا المشروعين، المشروع الإيراني كان يقوم على تصدير الثورة وعلى التوسع وعلى بناء الميليشيات وإلى آخره، وأيضا طبعا المشروع الإسرائيلي هو مشروع توسعي ويهدف إلى احتلال الأرض وطبعا ضرب الاستقرار وإلى آخره. لذلك هنا الحقيقة يعني الموقف الإقليمي العربي والإقليمي يجب أن يوازن هذه يعني بين الوقوف ووجه هذه التحديات وأيضا عدم الانجرار إلى يعني خوض حرب أو الدخول في حرب إقليمية يعني توسع الحرب الدائرة، يعني ليس في مصلحة لا المملكة العربية السعودية ولا سوريا إشعال حرب أو جبهة جديدة مثلا مع إسرائيل. لكن أيضا بالنسبة لإيران كل الاعتداءات التي تعرض لها دول الخليج لم يعني تلقى ردا عسكريا من طرف هذه الدول، كانت دائما تلجأ إلى الحوار وتلجأ إلى أن يعني تقوم بواسطات من أجل وقف هذه الحرب. المسألة في اليمن مسألة مختلفة، لأن حكومة تريد أن تسترد يعني سيادتها.
0: مفهوم، يعني شكرا لك على هذا التوضيح أستاذ عمر. يعني بعجالة لو سمحت، إذا أرادت سوريا الآن الدخول في حلف مكة، هل يحتاج ذلك إلى إجراء عبر مجلس الشعب أو ما إلى هنالك؟ هل هناك آلية قانونية معينة؟ وهل هذا الأمر سهل في مرحلة انتقالية؟
2: يعني هو هنا هذا هو التساؤل، أنه فعلا في المرحلة الانتقالية هل يحق للسلطة الانتقالية أن تقوم بالانضمام إلى تحالفات؟ هذا طبعا يتطلب حسب الإعلان الدستوري موافقة مجلس الشعب، لأنه مجلس الشعب هو الذي وقع على الاتفاقيات والمعاهدات وما إلى آخره، لكن طبعا دائما القرار سياسي ثم يعرض على مجلس الشعب.
0: إذن ربما تخبرنا الأيام القادمة المزيد بهذا الشأن. أشكرك شكرا جزيلا، الباحث والكاتب السياسي الأستاذ عمر كوش ضيفي في الاستوديو. الشكر أيضا موصول للدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود من الرياض.
1: تسمحي لي نقطة واحدة؟
0: تفضل دكتور. أنت باقي معي إلى نهاية هذه الساعة، لكن يعني تفضل بعجالة حتى نسكر الموضوع السوري.
1: بعجالة نقطة.
0: يلا
1: تفضل. سوريا الآن تحتاج إلى قوة ردع، وإذا حصلت أي تحديات أمنية تستطيع هذه الدول أن تدخل سوريا بدون أن موافقة مجلس أمن وفق هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو الدخول سوريا في اتفاق مكة، هو قوة ردع. وسوريا تحتاج في هذا الظرف أن تملك قوة الردع، وقوة الردع لم تأتي إلا من الدول الكبيرة مثل هذه الدول.
0: صحيح. لا هذا مفهوم تماما. نحن يعني آخر نقطة ناقشناها كان قانونيا في سوريا وداخليا كيف يمكن الانضمام إلى حلف في مرحلة انتقالية. إذا باق معي دكتور مطلق المطيري إلى نهاية هذه الساعة، ومرة أخرى شكرا لك أستاذ عمر كوش. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية في اليمن.
3: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
5: أنا معترض على فكرتي.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا. من جديد، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذها عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن ضد الحوثيين، والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة اليمنية السيطرة على باب المندب ومدينة المخا ومينائها الاستراتيجي.
1: معركة كبرى تغير ملامح المشهد في الجغرافيا اليمنية، تقدم ميداني للقوات الحكومية على الساحل الغربي، وإسناد جوي واسع بالتوازي مع تحرك إقليمي يرفع مستوى التنسيق الدفاعي والردع في المنطقة.
2: إن هذه المعركة المصيرية تهدف إلى استعادة كافة أراضي الدولة وبسط السيادة الوطنية الكاملة وإنهاء سائر مظاهر الانقلاب الغاشم في مناطق بلادنا الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية.
1: فجر اليمن اسم العملية التي أطلقتها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية بهدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين، مع وضع الوصول إلى العاصمة صنعاء ضمن أهدافها الاستراتيجية. حجم الإسناد الجوي عكس اتساع العملية، إذ أعلن التحالف مشاركة 100 طائرة مقاتلة وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مع استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض على مدار الساعة. ميدانياً، حققت القوات الحكومية تقدماً سريعاً على الساحل الغربي، بدأ بالسيطرة على منطقة باب المندب ومديرية ذوباب ومطارها وقطع الطريق بين ذوباب والمخا، قبل إعلان السيطرة على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي ومعسكر العمري، مع استمرار التقدم باتجاه مواقع أخرى على الساحل. على المسار الإقليمي، جاء الاجتماع الطارئ لحلف مكة في الرياض بعد اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان ليترجم التطورات الأمنية إلى خطوات عملية، مع إعلان الدول الثلاث الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الاتفاق وتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في السعودية. ملامح مرحلة جديدة في اليمن تتبلور مع تسارع التطورات الميدانية والتحرك الإقليمي، أما مسارها فيظل مرتبطاً بما ستحققه فجر اليمن على الأرض وبمدى اتساع التعاون العسكري بين الأطراف المنخرطة في الصراع.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلي من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومعنا منذ بداية سوريا اليوم الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود ضيفي من الرياض، أرحب بكما. دكتور مطلق، يعني دعني أبدأ عليك معك من نقطة واسعة قليلا، وهي أنه ما هو هدف الحرب اليوم وهل باب التفاوض ما زال مفتوحا، وأتحدث هنا بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
3: طبعا هو هدف الحرب هو تحليل كامل لتراب اليمن وعودة كامل اليمن إلى الشرعية وعودة اليمن إلى شعبه. هذا أعتقد هو أول يعني الهدف الرئيسي، وهذا ما أعلن عنه الرئيس رشاد العليمي وسبب قيام هذه الحملة أو بسبب قيام هذه العملية العسكرية. هناك أيضا 12 عامل تفصلنا عن هذه العملية مرت بتجارب عديدة، من علم مرت بتجربة العسكرية وأيضا مرت بتجربة المحادثات ومحاولة الوصول إلى هدنة وتسويات سياسية لتجنيب اليمن وشعب اليمن لهذه الحروب الكارثية. ولكن أيضا الحوثي هو من كان يفشل مثل هذه المحاولات. نذكر إذا اتفاقية ستوكهولم، يعني كيف انقلب عليها الحوثي وبعد توقيعها يعني بيوم أكثر من 20 انتهاك يخترق الحوثي مثل هذه الاتفاقية ويتعدى على مثل هذه الاتفاقية.
0: يعني لا عودة إلى التفاوض اليوم بالنسبة للمملكة.
3: أعتقد أن التفاوض والعودة إلى التسوية هو عودة للماضي وعودة إلى الفشل في الماضي. الآن يعني لا يمكن أن تعود اليمن للشرعية وأن تعود اليمن لشعبها، والحوثي الآن هو موجود ويمارس أيضا قوته ويمارس أيضا تأثيره، وهو الذي يصنع التوجه السياسي وأيضا العسكري للمجتمع أيضا اليمني. حسابات الآن الشعب اليمني وشرعيته اختلفت تماما. وهناك
0: بس يعني كيف حسابات المملكة والحوثي ما زال قادرا على ضرب عمق البلاد دكتور، يعني هذا يغير من المنطق في إدارة المعركة، أليس كذلك؟
3: المملكة من 2015 وحساباتها هي مع إبعاد الحوثي بالقوة عن المشهد اليمني، وأن لا يحتكر السلطة في اليمن، ودخلت في هذا، شكلت تحالف عسكري عربي، ودخلت أيضا بقوة عسكرية لحماية أيضا الشرعية أو عودة الشرعية وعودة أيضا السيادة لليمن. يعني المملكة موقفها مثل كان واضح في منذ البداية، ولكن هناك هذه 12 سنة مرت بعدة عمليات سياسية وعسكرية وأيضا تدخلات أيضا خارجية عطلت تحرير اليمن من الحوثي. الحوثي بداية
0: يعني تعتقد أن المملكة اليوم مستعدة لحرب ربما لا تكون قصيرة، يعني لأنه التجارب السابقة مع ميليشيات تعمل في نطاق جغرافي وشكل جغرافي كالذي يعمل ضمنه الحوثيين تنبئ بأنه أحيانا تطول هذه المعارك وهي ليست معارك سهلة.
3: طبعا خطر الحوثي الآن ليس مفترض ولكنه عملي وموجود، وضربت المملكة العربية السعودية وضربت منشآتها البترولية وضربت أيضا المقدسات. يعني نحن الآن لا نخمن الخطر الحوثي أو ما ينتج عن أو نحن الآن في صدد تحليل.
0: بس السؤال عن امتداده يعني عندما يتحول هذا الخطر إلى حرب تستمر لأشهر أو لسنوات.
3: يعني هو الحوثي يريد أن تكون أنه حرب استنزافية وحرب استنزاف أكثر للمملكة العربية السعودية، وحرب أيضا يعني متقطعة داخل اليمن، وهو يريد أن يستفيد من هكذا يعني حرب استنزافية وحروب وجولات أيضا متقطعة داخل اليمن. وأعتقد أن الآن يعني الحسابات اختلفت تماما. الآن شهدنا يعني بخلال أقل من 24 ساعة تم تحرير باب المندب والوصول أيضا والقوات أيضا العمالقة والقوات اللي تتبع الحكومة اليمنية لها الآن حضور قوي جدا عسكري جدا. يعني الحوثي الآن ابتعد عن هذه المناطق، ابتعد مناطق أيضا النفوذ والمناطق اللي كانوا مسيطر عليها بقوة السلاح والتحرك العسكري الذي المؤثر جدا. الآن يعني اللغة السلاحية التي تتكلم، الخيار العسكري هو يعني هو العنوان الرئيسي في هذه المرحلة. الحكومة اليمنية قدمت يعني ذكرت أن هدف دخول الجيش اليمني أو تحرك الجيش اليمني صح. هو تحرير اليمن. يعني ما هو تحرير اليمن؟ تحرير اليمن من الحوثي، يعني بقاء الحوثي هو ضد هذه الحملة.
0: يعني وصلني جواب الهدف، وصلني بذلك جواب الهدف. سأعود إليك دكتور سمير، مرحبا بك مجددا. أنقرة فعلت عمليا حلف مكة، ما هو الخط التركي فيما يخص اليمن؟
4: مساء الخير للجميع. أولا
0: أهلا بك
4: دكتور. يعني طبعا الآن تركيا ترى نفسها جزء أساسي فاعل في هذا التحالف الثلاثي. أسباب ولادة التحالف برأيي تساعدنا في الإجابة على السؤال الذي طرحته. في عنا أكثر من ملف، أزمة في المنطقة، وهذه الأزمات مزمنة وما زالت عالقة حتى الآن دون أي حل أو تسوية. في قناعة من داخل الإقليم أنه دول الإقليم عليها أن تتحرك للتعامل مع هذه الأزمات وأنها قادرة على حل الكثير منها. نعم الشق الخارجي موجود ومهم أيضا، لكن الرهان على الخارج باتجاه الذهاب وراء تقديم خدمات التسوية أو الحلحلة لم نرها بشكل عملي واضح. لذلك يعني فكرة بناء هذا التحالف بالنقطة الأساسية هي أمن الإقليم، فتح الطريق أمام تحولات حقيقية في الإقليم، والنهضة بالإقليم على المستوى السياسي الاقتصادي والاستقرار الأمني. الآن المشكلة أين؟ المشكلة أنه في ملف اليمن تحديدا في عنا معضلة، أنه نعم الحوثي هو في الواجهة، لكن إيران من خلف الستار. والمشكلة هي إذن مع إيران في التعامل مع هذا الملف. يعني قبل قليل أنت طرحت سؤال مهم وناقشته مع ضيفك، أنه خيار التصعيد العسكري أم خيار الذهاب إلى التهدئة وسيناريوهات البحث عن حل سياسي دبلوماسي. الآن الإبرة مع الأسف تميل إلى شق الخيار العسكري. لماذا؟ لأنه كان في أكثر من فرصة أعطيت للحوثي وأعطيت لإيران وتم التفريط بها. النقطة الثانية أنه
0: بس ما هو الخيار التركي في هذا السياق؟ يعني قد تكون خيارات المملكة العربية السعودية في هذا السياق مختلفة عن الخيار التركي، خاصة أنه نحن نتحدث دكتور أنه هذا الحلف هو حلف دفاعي، يعني هو يعني يضع ربما حدودا لإمكانية أن تشارك تركيا بأي شكل في أي منطق هجومي في المنطقة.
4: لا يوجد أي نص يقول أنه هذا الحلف هو حلف دفاعي بالدرجة الأساسية نور. هذا الحلف هو تنسيق إقليمي متعدد الأهداف.
0: يعني للأمانة إن اعتمدت اليوم على تصريح حكام فيدان قال فيه بشكل واضح أنه اتفاق مكة من الناحية الفنية يشبه المادة الخامسة للناتو. إذا نحن نتحدث عن
4: أحسنت، هذا ما كنت سأقوله إليك، يعني داخل منطق الحلف الدفاعي في عنا الردع الجماعي، وهذه هي النقطة الأساسية التي الآن تحتاج إلى نقاش. يعني إذا ما سألتني كيف ستتطور الأمور في التعامل مع ملف اليمن وكيف سيكون شكل الموقف التركي، الأمور ستذهب باتجاهين، أنه نعم الدفاع مشاركة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية في وجه هذه الاعتداءات من قبل الحوثي، لكن المسألة لن تتوقف فقط عند الدفاع عن الأراضي السعودية، المسألة قد تنتقل بقرار جماعي ثلاثي مشترك حسب المتطلبات والمتغيرات ومسار العمليات العسكرية على الأرض باتجاه استهداف الحوثي في اليمن نفسه، وهذه أيضا الآن تأتي في إطار الدفاع عن النفس، حق مشروع حسب ميثاق الأمم المتحدة المادي 51. يعني في نقطة أيضا مهمة باختصار ثوني، أن تركيا ملتزمة حتى الآن ببنود هذه الاتفاقية. صحيح أنه نحن في الداخل التركي حتى الآن لم ننقل هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة عليها حسب الدستور التركي في المادة 90، وصحيح أنه إرسال القوات أيضا إلى خارج تركيا يحتاج إلى تفعيل المادة 92 أيضا من الدستور التركي، لكن كل المعطيات، كل الأجواء، كل يعني ما نتابعه على مستوى داخل التركي وموضوع العلاقة مع دول حلف مكة كلها تذهب بأنه هذا المسار بدأ وسيستمر بهذا الاتجاه.
0: والبرلمان التركي قد يكون متسقا مع القرار السياسي الذي يمكن أن يصدر عن القيادة، يعني ما فهمت مما تفضلت به أنه ما زال الأمر بحاجة لموافقة البرلمان لأنه لم يصادق بعد على الدخول إلى الحلف، وأي تحريك للقوات بطبيعة الحال يحتاج موافقته.
4: أنا رأيي أنه المسألة هي تقنية فقط نور، لماذا؟ لأنه تحالف الجمهور يملك هذه الأغلبية تحت سقف البرلمان، ولا يوجد أي مشكلة في تمرير مسألة المصادقة على هذه الاتفاقية، وحتى موضوع إرسال القوات إلى الخارج القوات التركية حسب المادة 92 لا يحتاج إلى فقط 150 نائبا يتواجد داخل البرلمان، يعني ربع عدد البرلمان، وهذه أيضا مسألة سهلة جدا بالنسبة لتحالف الجمهور. لذلك أنا لا أظن أنه في عنا أي مشكلة على مستوى مناقشة هذه المسائل في الداخل التركي، والدليل أنه في الآن اتفاقيات وفي تجهيز كامل لتفعيل هذه الاتفاقيات ما أن تتم عملية إنجاز المصادقة في الداخل التركي الباكستاني والسعودي.
0: دكتور مطلق، هل تعتقد أنه يعني يمكن أن يكون هناك مواجهة مباشرة مع إيران؟
3: طبعا هو مفتوحه كل على الاحتمالات وكل ايضا السيناريوهات، ولكن يعني حاب بعد ان اذكر الان واعود لسؤالك ان الدول التي اتفقت على اتفاق مكه هي جاء اتفاق مكه بعد الحرب على بعد الحرب بين امريكا والولايات المتحده بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه. اذا هذه الدول تعي هذه الظرف وتتعامل ايضا مع هذا الظرف، ولم يكن ايضا الحلف هو سابق لوجود مثل هذه الحرب. اذا التحديات الآن هي موجودة، سواء التحديات في اليمن أو التحديات في إيران أو حتى التحديات في أي مكان أو بإسرائيل، كل هذه الدول الآن هي أمام هذه التحديات، وقام هذا الحلف والحرب قائمة، الحرب الأمريكية الإيرانية، هذا جانب. ولكن يعني سؤالك التوجه إيران تكون حرب بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، هناك أيضا في عملية ضبط أيضا نفسي وضبط أيضا في القرار العسكري اتخذته الدول مجلس التعاون الخليجي بما فيها المملكة العربية السعودية، لأن لا أراد أن تكون ضمن هذه الحرب التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حتى لا تحسب على الولايات المتحدة الأمريكية. وتعاملت أيضا بما يسمى عملية الآن ضبط النفس، خاصة وأن تواجهها أرسلت يعني الصواريخ والمسيرات لدول مثل التعاون الخليجي، ولكن هذا لا يعني أنه هذا هو كل الأمر. تعرفين أن تفكير الدولة واستخدام الدولة للقوة العسكرية حساباته تختلف من دولة إلى دولة. في دولة هناك مغامرة، ولكن هناك دولة حساباتها
0: بس يعني كل هذه الحسابات لن تخرج من منطق الولايات المتحدة فيما تريده الآن، سواء من تصعيد أو من تخفيض للتصعيد، أليس كذلك دكتور؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية منذ قيامها بالحرب على إيران وهي تريد أن المملكة تدخل في هذا الحرب. ونتذكر الحرب 12 يوم عندما أيضا أدانت المملكة، أدانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران ووصفته بأنه اختراق للسيادة، وهي ضد اختراق أيضا للسيادة. الحرب أيضا الأمريكية هي لا ترى أن الحرب الأمريكية هي الحل المناسب للمعالجة مثل معالجة القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين طهران، ورأت أن هناك لابد تعطى فرصة للحلول السياسية والمسارات أيضا الدبلوماسية، لأن المملكة تعرف أن الخطر سوف يعود أيضا على المنطقة، وإيران لديها أيضا أدوات تحركها في المنطقة، لديها جماعات عربية الآن موجودة مثل ما ذكرنا في المحور السابق.
0: بس يعني هو ما يخيف أن ترى الدول العربية نفسها الآن في هذه المرحلة أنها يعني تقاتل بالنيابة عن الولايات المتحدة، خاصة أنه كان متعلق أنه خلال الشهر القادم يعني قد يخفض ربما ترامب التصعيد منتظرا الانتخابات يعني التي تتقدم في بلاده.
3: لكن أنت إذا أردنا أن نتعامل استراتيجيا، المملكة العربية السعودية الآن الخطر يأتيها من الدول العربية، كيف تتعامل مع الميليشيات الموجودة؟ يعني لابد أن تؤمن هذه الجبهة، وبعد ذلك نتكلم عن كيف تكون مواجهة إيران. الآن عندنا الحوثي الآن في حملة عسكرية الآن يعني شغالة على ضد الحوثي. العراق الآن تعاملت معه بمستويين، مستوى الضربة العسكرية، والأمر الآخر سلمت أيضا ملف للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لقمع ومنع الميليشيات الموجودة داخلها. الآن نحتاج إلى هذه المعطيات، كيف تؤمن أيضا حدودها بالأدوات السياسية وبالأدوات العسكرية. جميل. وبالتالي الآن يعني كيف تحضر أيضا الاستعدادات لتكون قوة ردع أمام إيران.
0: دكتور سمير، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أنقرة؟ يعني أتحدث هنا عسكريا.
4: صحيح، يعني الدور التركي طالما أنه أنقرة اليوم هي جزء من هذا التحالف الثلاثي ومن أهداف التحالف والبنود المتفق عليها، ستتحرك في إطار وتحت مظلة هذا الحلف. والدليل أنها سارعت لتبني في اجتماع الأمس البيان الختامي للدول الثلاث ومضمون هذا البيان. يعني أنقرة الآن ملتزمة بقرارات وأهداف هذا التكتل على المستوى الإقليمي. الآن في نقطة مهمة أيضا، أنه بين الرسائل التي وجهها حلف مكة هي أن العديد من العواصم الغربية كما قلت لك بسبب سياساتها حيال الملفات في المنطقة، وهذه النقطة لا يمكن إغفالها. يعني قبل قليل تحدثت عن الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي سواء كان حيال الملف في الأزمة في اليمن، حيال موضوع الحوثي، وحيال ملف باب المندب، كله كان فيه الكثير من التذبذب من الصعود والهبوط ومواقف متباعدة ومتناقضة. حتى الأمس بدأنا نرى موقف أمريكي جديد. أين رأينا هذا الموقف نور؟ عندما رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن الدول الفاعلة المؤثرة في المنطقة وضعت مشروعها الاستراتيجي باتجاه التعامل مع هذه الأزمات، وهذه نقطة تحول مهمة بالنسبة لدول المنطقة أن تبادر.
0: يعني تستطيع الآن دول الحلف وأي دول ممكن أن تنضم إليها لاحقا أن تتخذ قرارها الاستراتيجي بصرف النظر عن مصالح الولايات المتحدة أو قرارها في ذلك؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية لتحمي مصالحها وحساباتها في المنطقة سارعت أمس لتبديل موقفها وسياساتها وإعلان دعمها العلني الواضح للمملكة العربية السعودية، والمبادرة بإرسال الدعم العسكري إلى الرياض. هذا يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وهذا التحليل نور ينطبق على الموقف الفرنسي، على الموقف البريطاني، وعلى موقف العديد من العواصم الغربية. كلها الآن ترى أنه في إصرار من قبل تحالف الثلاثي على التعامل بطرق مغايرة مع هذه الأزمات.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية ضيفي من إسطنبول. الشكر أيضا للدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود ضيفي من الرياض. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع على رأس الساعة ملف استثمار بعض المواقع الأثرية في دمشق وحمص.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه ما بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين،
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرع الآن؟

مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإغلاق خان أسعد باشا في دمشق القديمة أمام الزوار والمارة، وبحسب صحيفة زمان الوصل فقد اجتمع وزير الثقافة محمد ياسين صالح مؤخرا مع مستثمرين مهتمين باستثمار خان أسعد باشا وتحويله إلى فندق، لافتة إلى أن الجهات المعنية أغلقت الخانة مؤقتا حتى تستكمل المشاورات بشأن الوضع النهائي للعقار وتوافق ذلك مع القوانين. ويأتي ذلك على وقع استثمارات طالت عدة قصور أثرية في حمص، بينها قصر الزهراوي بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا.

0: إذا مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ننتظر ضيفا بطبيعة الحال من المديرية العامة للآثار والمتاحف، وإلى حين أن ينضم إلينا يعني على الهواء نرحب أيضا بالدكتورة رشا الزهراوي الأكاديمية في وصاحبة الاختصاص في الفكر الإسلامي ضيفتي من الرياض. دكتورة رشا مرحبا بك. أعتقد أنه العائلة كان لها بيان يتعلق بما طرح للاستثمار من الأملاك التي استملكت من العائلة في السابق. الحديث الآن عن أنه غالبا هذه الأعمال قد توقفت الآن في حمص، هل هذا كافي؟
1: بالطبع ليس كافي. القصر هو مملوك للعائلة منذ فترة طويلة. بداية قبل أن أبدأ حديثي، أنا لا أتحدث هنا عن، أولا تخصصي هو في الترجمة وليس في الفكر الإسلامي. نعم لدي ماجستير في الفكر الإسلامي لكن تخصصي الأساسي هو في الترجمة. أنا أتحدث هنا أولا نيابة لأني ابنة عائلة الزهراوي ولأني أيضا ابنة مدينة حمص، فأنا لا أتحدث عن القصر فحسب لكن أنا أتحدث عن كل الآثار الموجودة في حمص. بالطبع هذا الأمر ليس كافي. نحن تصلنا معلومات أن عمليات التكسير والهدم لا زالت قائمة وأن كان هناك بعض الأضرار، وإلى الآن لم يصلنا أي بيان رسمي بأن العمليات التكسير قد أوقفت.
0: ما في أي جهة رسمية تواصلت معكم دكتورة بعد البيان الذي أصدرته العائلة؟
1: لم تتواصل معنا بشكل رسمي أي جهة.
0: طيب قبل ذلك يعني وبعد سقوط النظام تواصلت الكثير من العائلات التي لديها وقف ذري، أعتقد أنه يعني تصنيف هذه الأراضي أو تصنيف هذا القصر يذهب بهذا الاتجاه، هل تواصلتم سواء مع وزارة الأوقاف أو مع المحافظة قبل أن يجري الحديث عن هذا الاستثمار والتدخل المباشر في القصر والأملاك؟
1: صحيح. الحقيقة القصر استملكته دائرة الآثار والمتاحف في حمص منذ فترة، وكانت تديره هيئة الآثار، استملكته الدولة، وكان ونحن لم يكن لدينا مانع لأن النظام السابق كان وضعه بشكل أن يستخدم بوصفه معلما أثريا، وكان لديه أوقات زيارة تفتح من ساعات محددة بساعات محددة.
0: طب ما الذي تطلبونه؟
1: فلم يكن لدينا أي مشكلة لأنه
0: ما الذي تطلبونه اليوم بشكل مباشر من الحكومة؟
1: قصر الزهراوي هو معلم أثري فيه آثار بيزنطية أيوبية مملوكية وعثمانية، وعمره ما يقارب 800 عام، وحتى أكون على وجه الخصوص 764 عاما. أنا كانت لدي محاولات قريبة لكن أن أتواصل مع وزارة الثقافة السورية مع ما علي إدراج القصر على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فتفاجأنا بوصلتنا أخبار من مدينة حمص من العائلة ومن السكان بحي الحميدية أن هناك محاولات لكسره وتحويله إلى مطعم. وإلى الآن هناك لم يصلنا أي بيان رسمي من الوزارة بخصوص العمليات الجارية فيه.
0: طيب دكتورة قبل كل هذا يعني هل كان متروكاً؟ هل كان هناك استثمارات أخرى مثلاً خلال هذه السنوات أقيمت به ومن ثم انسحبت منه؟ يعني شو

0: داخله.
1: لا لا أبدا، لم يكن هناك أي استثمارات فيه نهائيا.
0: طب ما الذي كنتم تتوقعونه يعني بالنسبة لعقار بهذا الشكل وكان معلما أثريا يزور الناس بشكل أو بآخر؟ ما الذي كانت عائلة الزهراوي تتوقع أن يكون عليه هذا العقار لاحقا؟ لأنه يعني أنا اطلعت على البيان ومن الواضح أنه البيان يقول أنه لا بأس من أن يكون هناك أعمال في هذا العقار لكن أن تصب في المصلحة العامة، فما هو منطق المصلحة العامة بالنسبة لعائلة الزهراوي اليوم؟
1: صحيح، نحن كما يعني كما ذكرت مسبقا على الأقل توقعنا أن نحتفي بهذا المعلم الأثري وأن يدرج، أن يكون هناك محاولات لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. بالطبع نحن كعائلة لا نمانع أبدا، هذا إرث تاريخي لمدينة حمص وإرث للعائلة، فمن حق الجميع أن يعني أن يطلع عليه. ليس لدينا أي مشكلة فيما لو كان مكتبة عامة أو لو فتحت أبوابه للزيارة، فهو فيه شيء من العمارة الحمصية القديمة، وإذا لاحظت أن حجارته سود لأن حجارة حمص هي معروفة بأم الحجارة السود. لا مشكلة لدينا إذا كان مفتوحا للزيارة العامة والشأن العام، بالعكس هذا شيء يسعدنا ونفتخر به.
0: بالوضع القانوني الذي يتمتع به العقار الآن بشكل أو بآخر، يعني ما هي العلاقة بينكم يعني كعائلة قبل الاستملاك وبين هذا العقار؟ يعني هل يحق لكم مثلا على سبيل المثال التدخل بشكل قانوني؟ هل يحق لكم المطالبة بالعقار أو أي مطالبات أخرى تترتب على هذه الملكية السابقة المباشرة للعقار؟
1: الحقيقة لم يكن لدينا أي محاولات للمطالبة باستعادة ملكية القصر، بناء على الفكرة أنه مستملك من قبل هيئة الآثار والمتاحف ومفتوح للصالح العام. لكن لو تبين أنه سوف يتحول الغرض منه ليصبح استثماريا على شكل مطعم أو غيره، بالطبع وفقا للقانون السوري يحق لنا أن نطالب باستعادة ملكيته، لأن الهدف من الاستملاك قد تغير. نحن لا مشكلة لدينا أن يكون كما قلت للصالح العام، ولكن إذا أخذته جهة أخرى واستثمرته، خاصة لو حولته إلى مطعم، فهذا شيء فيه من الإذلال التاريخي لمدينة حمص، فيه إذلال للتاريخ. لا يمكن لمثل هذه المعالم الأثرية أن تتحول إلى مطاعم، وتعرفين أن مثل هذه الأماكن لديها خصوصية معينة في التعامل، نسبة صوت معينة، نسبة محدودة من التماس. هذه المعالم قديمة ويجب أن يعنى بها بطريقة متميزة ومدروسة وفقاً للمعايير العالمية للصون والحفاظ.
0: طيب،
1: فإذا لو غير المقصد، نعم بحقنا وفق القانون السوري أن نطالب باستعادته.
0: يعني هو من حق يعني بحسب القانون كما تفضلتي أنه هناك حق لكم في ذلك، لكن هل يمكن أن تقوموا بممارسة هذا
1: لو
0: الحق
1: تغير مقصده؟
0: لو تغير المقصد
1: بالطبع. طيب، لو تغير مقصده وتحول إلى مطعم، بلا شك أننا سوف نتخذ هذه الخطوة، لأنه إرث تاريخي ومن المستحيل أن نسمح بتحويله إلى مطعم.
0: طيب دكتورة، يعني هل هناك رسائل معينة سواء كابنة حمص أو حتى يعني كابنة عائلة الزهراوي، يعني لديك ارتباط مباشر ربما بهذه القضية، ما الذي تتوقعونه الآن من الحكومة أو ما هي الرسالة التي توجهونها لهم؟
1: حقيقة أولا بداية أن نتحدث عن هذا الموضوع هو شيء يعني إنجاز عظيم ما كنا نحلم به سابقا، وتوقعاتنا من الحكومة عالية جدا، وأنا متأكدة أنهم سينصفوننا، وأن ربما هناك سوء فهم أو ربما هناك أي نوع من اللغط، فنحن ننتظر تصريح. أنا متأكدة ونحن نعرف نحن أبناء العادية ولدينا ثقة كبيرة بالحكومة وأنها ستنصفنا.
0: نحن يعني أثناء حديثنا معك كنا ننتظر الأستاذ أيمن نابو معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، يعني ننتظره من دمشق ونتمنى أن يستطيع بالفعل يعني أن يكون معنا على الاتصال، لأنه لا يمكن أن يجيب أحد على هذه الأسئلة إلا من هم من طرف المديرية أو حتى من طرف وزارة الثقافة بنفسها. هناك الكثير من الأسئلة حول الإجراء القانوني الصحيح، حول سبب الذي يعني أوصلنا إلى هنا وأوصلنا لمناقشة هذا الموضوع.

0: موضوع مع العائلة المالكة أصلا للعقار. يعني بكل حال أشكرك على ما تفضلت به ضيفتي من الرياض الدكتورة رشا الزهراوي الأكاديمية في الفكر الإسلامي المعاصر، كنت معنا من الرياض. ويعني قالت الدكتورة أنه اختصاصها ربما في الترجمة وكانت تحمل ماجستير في الفكر الإسلامي المعاصر. يعني ما زلت يعني أحاول بالفعل يعني أن نحصل ربما على الاتصال مع الأستاذ أيمن، لكن بكل الأحوال ربما نحصل عليه يعني لا أدري، ربما خلال الدقائق القادمة. بكل حال مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، سنذهب إلى هذا الفاصل ونرى إن كان بإمكاننا الحصول على الضيف أو الانتقال إلى مواضيعنا الأخرى.
1: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي.
2: نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ما زلنا نتحدث ضمن الموضوع المتعلق بالآثار في سوريا. أثار تلفزيون سوريا أمس بعض الأنباء والتفاصيل المتعلقة باستثمارات في بعض المناطق الأثرية في حمص، واليوم يتحدث مراسلنا عن أنه في موضوع متصل تم إغلاق خان أسعد باشا في دمشق القديمة. بطبيعة الحال خان أسعد باشا كان من المتوقع أيضا أن يكون هناك استثمار باتجاه العمل فيه، كما حدث ذلك في أماكن أثرية مثل خان سليمان باشا أيضا في دمشق. بكل الأحوال لدينا الكثير من التفاصيل والتساؤل، لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ أيمن نابو، معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ أيمن. يعني الخبر المؤكد لدينا أنه تم إغلاق خان أسعد باشا. أود أن أسألك عن حمص، يعني لنبدأ من حمص، خاصة أنه كنا قد استضفنا منذ قليل دكتورة رشا الزهراوي التي تمثل عائلتها، وتحدثت لنا عن البيان الذي أصدرته العائلة بما يخص قصر الزهراوي وبعض المواقع الأثرية الأخرى في حمص. هل توقف المشروع الذي كان قد بدأ واعترض الأثريون في سوريا عن أنه يعني ربما الحفر والأعمال هناك غير مطابقة للمواصفات، وحتى هناك مشكلة في العقود ربما؟
1: يا أهلا وسهلا بكم ومشكورين على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الأمر. هلا بالنسبه اولا يعني خليني انا بلش بمقدمه صغيره، انه موضوع الاستثمار في التراث له حساسيته. انا يعني اقر بان سوريا تمر بتجربه يعني اولى في موضوع الاستثمار، يعني فيها تقليد لدول نجحت في استثمار مواقع التاريخيه ومبانيها الاثريه في ان تكون عائد اقتصادي. العالم كله تحول من موضوع الحمايه الى موضوع اداره التراث، وان يكون التراث هو أحد محركات التنمية الاقتصادية، وهذه الرؤية التي عملنا بها، وهي التوجه التي توجه
0: يعني هي النقطة جميلة، لكن الأولية. يعني من قبل مديرية الآثار والمتاحف لم يكن لها يعني لم تكن تعمل في موضوع استثمار المناطق الأثرية في سوريا أبدا على الإطلاق، حتى فتحها للعامة ودخول الزوار إليها وترميمها.
1: قانون رقم 18 لعام 2021 يعني شكل عنصر جذب، يعني لو انه تم استخدامه في تلك الفتره، لكن الفتره التي كانت ظهر فيها هذا القانون كانت هي فتره ثوره وفتره حرب، وكانت سوريا تعاني من عقوبات اقتصاديه ما ادى الى احجام المستثمرين عن استثمار هذه المباني. على كل الاحوال بالنسبه لقصر الزهراوي، كان قصر الزهراوي لدينا اشكاليه قانونيه عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة، وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية، ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار، وتم إعداد الدراسة الفنية من قبل دائرة آثار حمص، وطلعت عليها مديرية الهندسي يوم يعني عندما تم توقيع العقد. يعني تفاجأ هناك كانت عدة تقارير حول آليات التنفيذ التي كانت تتم داخل القصر. مؤخرا وجهت شخصيا إلى مديرية الهندسة في المديرية العامة للآثار والمتاحف بإجراء كشف ميداني على أعمال الترميم، ووجهت بإيقاف كافة عمليات الترميم في القصر بعد يعني الصور والفيديوهات التي انتشرت مؤخرا، حتى يتم الوقوف على كافة الحيثيات من حيث الترميم والتزام بالمعايير والشروط الفنية التي
0: طيب يعني أستاذ أيمن، يعني تركتك تشرح لنا كل ما حدث، لكن يعني أيضا لدي بعض الأسئلة. دائرة الآثار التي وضعت تفاصيل المشروع، هذه تابعة لكم دائرة الآثار؟ قلت أنه هي وضعت
1: طبعا المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق هي مديرية مركزية تتبع لها دوائر في كل المحافظات، دوائر فرعية.
0: معناتها المديرية العامة للآثار والمتاحف كانت موجودة في صورة عقود الاستثمار هذه، أليس كذلك؟
1: أكيد يعني عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية، لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه.
0: يعني التجاوز له علاقة بالقوانين القديمة يعني التي يجب تجديدها، ولا له علاقة أيضا بالعملية الإدارية أو الإجرائية التي يعني كان التي أعطت المستثمر هذا العقد؟
1: سيدتي، أنا عندما طرحت فكرة استثمار قصر الزهراوي منذ أن كانت يعني تم التواصل معي من أحد الجهات الإعلامية وتحدث عن موضوع المرسوم المراسيم القديمة، وأن هناك فكرة الاستثمار يعني الاعتراض على الفكرة من البداية، وقلت له أن سوريا ما بعد التحرير تختلف عن سوريا ما قبل التحرير. حالة المواقع الأثرية وتقييم المديرية العامة للآثار والمتاحف المباني التاريخية والمواقع الأثرية جميعها بحالة يعني مزرية. يعني كلنا يذكر السنوات التي كانت فيها الثورة وكيف تعرضت جميع المناطق إلى قصف كبير وتضرر هذه المواقع، تحتاج إلى مليارات الدولارات وتحتاج إلى دول تقف إلى جانبنا من أجل إعادة تأهيلها. لنكون يعني واقعيين أن هل
0: يعني هذا ما حدا مختلف عليه أستاذ أيمن. أنا يعني هلأ لأنه في إشكالية فنحن بدنا نحاول نجاوب على أسئلة الناس يعني المتعلقة بهذه الإشكالية. لذلك سألتك، العقد كان قانونيا ونظاميا والمشكلة كانت فقط عندما راقبتم التنفيذ؟
1: سيدتي، عندما تقدمت الشروط القانونية تم توجيهها إلى مديرية الشؤون القانونية التي تحفظت بدورها على عدة نقاط قانونية، منها مبلغ الاستثمار ومنها فترة الاستثمار، وتم إعادة العقد إلى الوزارة، ومن ثم تم الأخذ بعين الاعتبار بهذه النقاط وعودته إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف.
0: يعني بدأت أعمال التنفيذ رغم تحفظات المديرية على ذلك، يعني كيف ممكن يصير هيك؟ كيف ممكن يصير هيك؟
1: تمام، يعني عند ال في لدينا الان هيئه عليا للاستثمار، ولدينا اماني عامه، ولدينا توجيهات يعني قيادي ورؤيه عليا للدوله. عندما تكون القوانين القديمه عقبه يجب ان تجاوزها. نحن نعلم انه لا يمكن الغاء القوانين القديمه الا بقوانين جديده تلغيها وفق رؤيه. اصرينا على ان موضوع الاسراع في موضوع الاستثمار دون ايجاد اطار قانوني وتنظيمي يضبط عملية الاستثمار حاليا ومستقبلا، لأننا أمام
0: يعني هو شو القانون اللي استخدم بهذا الاستثمار؟ يعني شو القانون القديم اللي استخدم بهذا الاستثمار؟ هو القانون اللي تفضلت فيه تبع 2021 باستثمار الأماكن
1: لا، يعني هذا القانون لم يوضع موضع التنفيذ، وبالتالي يعني قلة الخبرة وعدم وجود تجربة سابقة تجعل من الممكن إيجاد أو وجود أخطاء. أنا أتحدث وأنا أمتلك الجرأة بأن نقول قد نكون أخطأنا، لذلك الاعتراض والهجوم يعني من الزملاء الآثريين على فكرة الاستثمار، على فكرة التوظيف. نحن كآثريين
0: لا للأمانة الاعتراض يعني أنا تابعت الكثير مما كتب أستاذ أيمن. الاعتراض ليس على فكرة الاستثمار، نعم. الاعتراض على الطريقة التي كتب فيها العقد. هناك حديث عن أنه تم تجاوز المديرية العامة للآثار والمتاحف في حين هي التي يعني يجب أن يمر التوقيع عبرها، وأنه ربما الوزارة تجاوزت المديرية. أيضا هناك تعقيب آخر له علاقة بالعلاقة الشخصية التي تربط بين الوزير والمستثمر بشكل أو بآخر. يعني كل الاعتراضات كانت في هذا السياق، بينما تحدث الآثاريون عن أنه هناك أساليب للاستثمار. تفضل.
1: صح استاذ نور، هذا الامر عندما يكون هناك تجاوزات قانونيه او اخطاء اداريه او حتى اتهامات بالرشاوي، هذا امر يفصل فيه الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش والجهاز المركزي للرقابه الماليه.
0: لا شك، ونحن لا نوزع اتهامات، انا فقط انقل اليك ما جرى الحديث عنه استاذ ايمن.
1: وانا بصفتي يعني معاون المدير العام واتابع هذه المواضيع، وقلت لك وجهت شخصيا بايقاف كافه عمليات الترميم لانني احسست بان هناك تجاوزات، وسوف يكون هناك تحويل للرقابه لكل من اخطا ومن تجاوز الشروط الفنيه والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديريه الهندسه. اقول لك منذ فتره بان ملف قصر الزهراوي ومفيد الامين لدى الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش وتجري تحقيقاتها، ويعني ليس هناك يعني احد اكبر من القانون، وكل من اخطا ابدا بنفسي، حتى اذا كنت انا موقع على ورقه انا مستعد ان امثل امام القضاء وان اعترف بخطئي. نحن اليوم نحاول بناء دوله ولا نحاول ان ايا كان الشخص وايا كانت صفته وايا كان يجب ان يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل الاجهزه الدوله على اختلاف.
0: يعني فقط حتى نختصر الموضوع، انه وفق القانون المعمول به والذي لم يتغير حتى الان هذا الاستثمار قانوني، لكن المشكله كانت في التجاوزات التي حدثت في التنفيذ
1: إجرائية. نعم هناك كان سرعة، ونحن أكدنا مرارا بأن موضوع التسرع في هذا الموضوع سيكون له تبعات فيما بعد، وقد وقعنا في أخطاء وفي مشاكل ويعني أمام الإعلام وأمام كل، لكن كانت التوجهات بأن يتم هذا الاستثمار. يعني بالنهاية يعني إذا حسبنا الموضوع اقتصاديا سيكون هناك عائد كبير للمواقع الأثرية التي ستستطيع
0: عائد كبير إذا كان الاستثمار ضمن المواصفات. طيب بما أنه مر العقد عبر المديرية العامة للآثار والمتاحف، هل يعني يحق إذن لي أن أسألك أنه كيف مر أصلاً هذا العقد؟ لماذا لم يكن هناك يعني مسار قانوني معتاد، كأن يكون هناك مناقصة على سبيل المثال، كأن يكون هناك محاولة لفض العروض واختيار العرض الأفضل؟ يعني هذا أيضاً لأنه هذا السؤال يعني في إجابته إجابة أيضاً على التساؤلات المتعلقة بالشركة المستثمرة.
1: تمام. آنسي نور يعني كل ما تفضلت به مر ضمن مسار قانوني، ولكن لم تقدم عروض سوى عرض شركة الطائر التي رسى عليها العرض. يعني أنا أتحدث بصفتي موجود في المديرية العامة وأحد المسؤولين فيها، لذلك أتحدث عن الإجراء. ماذا ما خلف هذا الإجراء؟ هذا الأمر لا يعنيني. عندما كانت هناك تجاوزات فتح الملف في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويعني وأجروا تحقيقاتهم وتم التحقيق، وبإمكانكم استضافة.
0: طيب هلا حضرتك قلت لي إنك أرسلت كشف وأغلقت الموقع بسبب التجاوزات اللي يعني وجدتوها على الأرض، هذا الكشف هو كشف دوري ولا أنتم يعني بعد ما انتشر في الإعلام أنه هناك تجاوزات وانتشرت الفيديوهات قمتم بإرسال الكشف؟ هذا سؤال محق أيضا أستاذ أيمن.
1: آنسي نور متابعة المشاريع تعد الدائرة المختصة المشروع الهندسي أيا كان، مشروع استثمار أو غيره، ثم يرسل إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف حتى يحول إلى مديرية الهندسي، وبالتالي تصادق على هذه الدراسة أو تتحفظ على بعض الشروط أو توجه، وبالتالي تعطي الإذن بالمباشرة، ومن ثم يتم تشكيل لجنة من الدائرة المختصة لمتابعة أعمال المشاريع حتى الاستثمار، وبالتالي نحن نتلقى تقارير دورية من دائرة الآثار في حمص أو غيرها فيما يخص المشاريع.
0: يعني مو لازم تكونوا على رأس التنفيذ من أجل يعني التأكد، يعني لأنه الحجر أو الموقع الذي يدمر أستاذ أيمن هذا لا عودة عنه، يعني ليس هناك اتجاه معاكس، يعني طالما تدمر الحجر انتهى الموضوع.
1: نحن دائما كآثريين نقول أن الخطأ أن العمل في الآثار لا يقبل التجربة، والخطأ هو خطأ واحد يعني لا يمكن تعويضه، ونحن مدركين. عندما نحن نعطي مساحة للدوائر، يعني نحن عندنا 14 محافظة في سوريا، أحيانا في المحافظة في دائرتين أو ثلاثة، وبالتالي هم زملاء ومختصون ولديهم باع طويل في متابعة المشاريع والآثار، وبالتالي هم من يقومون بالمتابعة والإشراف، ولكن عندما يكون هناك أخطاء يجب ان تراسل المديريه العامه للاثار والمتاحف، على اعتبار اننا نحن المديريه المركزيه ولدينا تواصلاتنا مع الجهات الرسميه في موضوع،
0: يعني عندما يعطى عقد لشركه جديده لم يسبق لها ان قامت باي عمليه استثمار او ترميم، ومن ثم لا تكون المديريه حاضره في كل تفاصيل هذا العمل، يعني تقف مع الناس على الأرض للتأكد من أنه العمل وفق المواصفات، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
1: المديرية تتابع. سيدتي، نحن جهة تنفيذية إجرائية، إذا كان هناك تجاوزات فهي ليست من طرف المديرية العامة للآثار والمتاحف. نحن نتابع عملنا على أكمل وجه وعلى مدار الساعة.
0: من طرف من طيب؟
1: أنا عم قلك إنه موضوع الاستثمار موضوع يعني مرتبط بالهيئة العامة، الهيئة العليا للاستثمار وبرئة الدولة وبالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وهو توجه دولي يعني.
0: طيب يعني الآن أشعر إني يعني حصلت على الإجابة. طيب أستاذ أيمن، يعني أنت قلت إنه هلا الأمر يعني يذهب إلى تحقيقات وما إلى هنالك، ألم يكن هناك سابقة متعلقة بالقطع الأثرية التي سرقت أو فقدت من المتحف الوطني؟ وعلى أساس أنه فتح تحقيق ومن ثم لم نسمع لا بنتائج هذا التحقيق ولم تعد ربما هذه القطع، هل تعتقد أنه التحقيق يعني في هذا الموضوع يمكن أن يصل إلى نتيجة ويحمي بالفعل التراث السوري؟
1: أنسي نور، يعني حتى نكون منصفين، نحن في بمواقع مسؤولية، ليس كل ما نعمل به يجب أن يصرح به الإعلام. هناك أعمال لا نستطيع التصريح بها، وهناك جانب ممكن أن نستطيع التصريح به. فيما يخص القطع التي سرقت من المتحف الوطني، يعني تداولت جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة هذا الخبر، لكن الأمر متابع.
0: طيب.
1: يعني إلى هذه اللحظة متابع.
0: طيب أنتم كمختصين ويعني
1: لذلك لا
0: تفضل.
1: يعني عندما يكون الأمر فني، عندما يكون الأمر إجرائي يتعلق بأعمالنا باختصاصنا كمديرية آثار، أنا أستطيع أن أتكلم، ولكن عندما يخرج مديرية الآثار ويوضع بعهدة مؤسسة أخرى، أنا يعني لا أستطيع تجاوز هذه المؤسسة والتصريح عنها وإلى أين وصلت تحقيقاتهم وماذا ماذا فعلوا، يعني لا أستطيع.
0: يعني أنا صراحة يعني نعم. طرحت هذا السؤال يعني لأنه يعني أنا قد يكون أنا لديك أنا معلومات لا نملكها كإعلام.
1: نعم أنا طيب. أنا أكيد لدي معلومات لا تملكوها يعني، ولكن لا أستطيع التصريح بكل ما أملك.
0: طيب جميل. طيب يعني أستاذ أيمن، الآن إيقاف العمل بخان أسعد باشا،
1: ولكن مهنيا وأخلاق
0: يعني أنتم نعم. الآن كمتخصصين وك يعني مديرية للآثار والمتاحف، هل يمكن القول أنه يعني ستوقفون عمليات الاستثمار حتى التي كان يحضر لها كما في خان أسعد باشا على سبيل المثال لإعادة دراسة هذه القوانين كلها، ولا لا هذا التوجه الذي أسميته أنه توجه دولة ربما لا تستطيعون كفنيين الوقوف في وجهه؟
1: يعني بعد يعني بعد هذا يعني انا يعني اعتقد بان ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي والحملات هو حمله ايجابيه، يعني ارتباط الناس بتراثهم وعدم التفريط به بطريقه معينه، نعتبره يعني حمله مناصره صراحه لنا، ويجب الاخذ بعين هذا الامر بعين الاعتبار، وان حمايه التراث تبدا اصلا بمشاركه المجتمع المحلي، هذا نؤكد عليه ونصر عليه، وبالتالي هذا يعني يفرض علينا إعادة النظر في آليات الاستثمار وفي وضع أطر تنظيمية وإطار تنظيمي للاستثمار ورؤية. الآن نحن في المديرية العامة للآثار والمتاحف نعمل على وضع استراتيجي بالاستفادة من تجارب الدول، وتواصلنا مع عدة خبراء من خارج سوريا حتى يكونوا معنا لبناء استراتيجية متكاملة في موضوع إدارة وحماية والاستثمار على وجه التحديد، على اعتبار أن الدولة يعني متجهة باتجاه الاستثمار حتى يكون هناك استثمار مسؤول يحافظ على القيمة الثقافية وبنفس الوقت يكون محرك لتنمية اقتصادية. بالنسبة لخان أسعد باشا لم يحدث أي شيء ولم يدخل موضوع حيز التنفيذ. هناك العديد من الإجراءات، فضت العروض، رسل الموضوع على شركة الليميتد، ولكن الموضوع لم يسلم الموقع للمستثمر، لأن هناك إجراءات أولها بعد هذه المرحلة أن تكون موافقة اليونسكو، أن يكون هناك هيرتج امباكت اسسمنت، يعني تقييم الاثر على التراث وعلى الموقع، موقع الخان والمشروع، يعني لن يمر وفق الاجراءات التي اراها.
0: وشو المشروع بخان اسعد باشا؟ فندق كمان؟ فندق
1: نعم فندق.
0: يعني ايضا خان سليمان باشا ايضا تم تطويره وصار فندق بشكل او باخر، واعترضت يونسكو على ذلك.
1: خان سليمان تماما الى الان نحن تصلنا ملاحظات من اليونسكو. خان سليمان باشا يختلف عن خان اسعد باشا. خان سليمان باشا بفتره من فترات كان مدمر ويعني قايل للسقوط، وبالتالي يعني وضع موضع الاستثمار ما قبل التحرير وبتجاوزات كبيره، ولكن خان اسعد باشا يختلف من حيث القيمه ومن حيث الموقع ومن حيث التاريخ ومن حيث البنية الانشائيه الموجوده فيه. يعني الخان وضعه إنشائيا جيد، ولكن الوضع الحالي مزري، يعني على اعتبار أن المديرية لا تمتلك القدرة وفق الموازنات السنوية لإعادة يعني التأهيل وإعادة أن يكون هناك مراكز زوار
0: واضحة. نعم. يعني أستاذ إمام، معلش،
1: يعني دائما أقول هناك ليس هناك مبرر.
0: يعني بدي أسألك سؤال ليس فنيا، يعني سؤالا قد يخطر على بال أي سوري، أنه اليوم خان أسعد باشا بوضع جيد، يعني أنا زرته أكثر من مرة عندما كنت في سوريا، تقام فيه الفعاليات، مفتوح للعموم، يستطيع الناس حجزه، تقام فيه المعارض الفنية. صح. يعني هو مفتوح للعموم بشكل أو بآخر، لماذا يكون اليوم القرار الحكومي أنه والله نغلقه ويصبح محدودا بعدد محدد من الزوار ويتحول إلى فندق؟ يعني أليس هناك حقا عاما في هذه المواقع التراثية السورية بغض النظر عن رأي اليونسكو، رأينا نحن كسوريين ودفاعنا عن أن تكون هذه المواقع كلها متاحة للعامة؟
1: أنا معك وأتفق معك، أنا ضمنيا قلبا وقالبا مع هذا التوجه، ولكن عندما تكونين أنت يعني في مكان مسؤولية ولديك عشرات ومئات المواقع يعني التي يمكن استثمارها ويمكن أن تحقق فرص عمل، ويمكن هناك جيش من الآثرين ينتظر وظائف وليس هناك يعني إمكانية لتوظيفهم، هناك العشرات التي يعني يحلمون
0: بفرص عمل. عندما تكون هذه يعني ممكن أن
1: لا لا
0: ممكن
1: لا
0: يكون
1: أنا
0: هناك
1: أنا
0: ألف
1: أنا
0: فكرة
1: أنا
0: لمشروع
1: أنا شخصيا
0: فيها
1: أنا
0: صالح عام.
1: تماما يا سيدتي أنا أنا أنا أنا كأحد الأشخاص المعترضين وبشدي على تحويل خان أسعد باشا إلى فندق، تمام، لكن عندما لا يعني نملك خيار آخر، وأن الفندق سيكون استثماره لمدة 10 سنوات وتعود هذه المباني إلى ملكية الدولة وبحالة جيدة وبحالة إنشائية جيدة قادرة أن يكون عمر الزمن لأكثر من 200 عام، يعني عندها ستدرك الأجيال القادمة أننا تركنا بين أيديهم تحفة فنية يعني لم تنهار في يوم من الأيام.
0: طيب أشكرك.
1: يعني الآن إذا أعد مشروع ترميم لإعادة تأهيل خان أسعد باشا على نفقة الدولة يحتاج إلى مليونين دولار.
0: مفهوم. يعني أشكرك حقيقة على سعة صدرك.
1: أنا
0: أستاذ أيمن،
1: وأعود أعود أعود
0: بثواني
1: انتهى وقتي بس للأخير. أنا أتفق، أنا ضد أن يكون خان أسعد باشا فندق، ولكن أفكر في العقل.
0: أشكرك مرة أخرى على سعة صدرك، لكن هذه الأسئلة كان يجب أن تطرح وكان يجب أن نسمع إفادتك فيها. شكرا جزيلا أستاذ أيمن نابو، معاون المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، ضيفي من دمشق. إذن مشاهدينا، مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل ملف المطلوبين السوريين في لبنان وجدل تسليمهم إلى دمشق.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن النيابة العامة التمييزية في لبنان لم تتسلم حتى الآن أي مراسلة سورية تطلب استرداد سليمان الأسد الموقوف من قبل القضاء اللبناني بتهم تتعلق بحيازة أسلحة حربية والاتجار بها وبالمخدرات. هذا وتكتسب مسألة الاسترداد أهمية إضافية بعد دخول قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان حيز التنفيذ، إذ قد يفرض ذلك قيودا على تعامل السلطات اللبنانية مع طلبات تسليم أشخاص إلى دول قد يواجهون فيها عقوبة الإعدام. وبحسب الصحيفة فإن طبيعة الجرائم التي قد تطلب السلطات السورية ملاحقة الأسد على أساسها والعقوبات المقررة لها في سوريا ستكون من العناصر الأساسية في دراسة أي طلب استرداد. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور، ومعنا أيضا الأستاذ محمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ضيفي من طرابلس. أرحب بكم أستاذ غياث. يعني دعني أبدأ معك بالسؤال، أنه برأيك وبتقديرك لماذا لم تطالب دمشق بسليمان الأسد مثل ما طالبت بعادل عيسى؟
1: السؤال موجه لي؟
0: نعم أستاذ غياث تفضل.
1: أو يسعد مسائك ومساء السادة المشاهدين وضيفك الكريم. هلأ إحنا تتمت البيان اللي صدر عن النيابة العامة التمييزية، هو قال بنهاية البيان أنه متوقع خلال أيام القريبة جدا أن يكون هناك مطالبة من قبل الحكومة السورية لسليمان هلال الأسد. هي تتمت البيان، يعني حتى نكون منصفين. فممكن توقع أن يكون خلال أيام إن شاء الله.
0: ما الذي يختلف قانونيا بين الحالتين، سواء بالنسبة للقضاء اللبناني أو بالنسبة للمطالبة السورية؟
1: طبعا هلا هي احنا حتى بس موضوع نرجعك شوي تاريخيا لورا قليلا. هي طبعا احنا بيحكم هذا الموضوع اتفاقية القضائية الموقعة بعام 51 26 شباط عام 51، والملحق او الاتفاقية الملحقة اللي تم توقيعها بعام 96. بس احنا حتى نحكي هيك بس عن بهذا الموضوع، في امر مهم جدا هو هذا موضوع تبادل المجرمين بين سوريا ولبنان. خضع لتجاذبات سياسية طويلة خاصة بالفترة بعام 75 لعام 2005 انسحاب القوات السورية بلبنان، فهناك ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية بان فترة حكم النظام، وأيضا المعتقلين السياسيين أيضا الموجودين في السجون اللبنانية. الآن الموضوع طبعا هناك إذا بنحكي على اتفاقية، احنا ليش ذكرنا رجعنا بالتاريخ شوي، يجب أن يكون هناك طبعا مطالبة من قبل الدولة التي يعود إليها هذا الشخص الموجود بأراضي دولة أخرى. أيضا من بعض الشروط أن يكون هناك اتفاق، طبعا بالنتيجة أن يكون اتفاق بين الدولتين على هذا التسليم. يعني صحيح الحكومة السورية تقدمت بطلب، يجب أن يكون هناك
0: يعني اللجنة اللبنانية السورية لتعزيز التعاون المفروض أنه واحد من مهامها الاهتمام بهذه القضايا، أليس كذلك أستاذ غياث؟
1: صحيح.
0: يعني تشكل آلية، يعني فينا قانونيا نقول أنه هي بتشكل آلية للتواصل بشأن هؤلاء.
1: في لجنة مؤلفة من وزارة العدل السورية ووزارة الداخلية ومثيلتها في لبنان، وتم الاتفاق في الفترة منذ فترة قريبة على تسليم 1000 ضابط وصف ضابط من فلول النظام الموجودين على الأراضي اللبنانية. هناك لجنة مكلفة بشكل رسمي لمتابعة هذا الموضوع طبعا من وزارة الداخلية ووزارة العدل.
0: يعني طيب ماشي، يعني هذا عدد كبير. وأذهب السؤال لك أستاذ محمد، الآن بعد التطورات القانونية في لبنان وموضوع إلغاء عقوبة الإعدام، هل يبقى هذا الاتفاق ساريا؟ يعني لا أخصص الآن حالة سليمان الأسد نفسه، حالة الفلول بشكل عام والذين من المحتمل أن تكون لهم أحكام إعدام في سوريا، هل يمتنع لبنان اليوم عن إلقاء القبض عليهم وتسليمهم؟
2: أول شيء سعد مساكم ومثل حضور الكرام مشاهدين ومثل الضيف الكريم. اسمحوا لي أقول لبنان موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2000، وهذه الاتفاقية بتحمي حقوق أي شخص. يعني نحن أيام قبل سقوط بشار الأسد كنا عم نواجه السلطات اللبنانية، الأمن اللبناني، القضاء اللبناني اللي كان عم ينتهك هالاتفاقية والاتفاقيات الدولية ويسلم ضباط منشئين عن نظام الأسد تعرضوا لعقوبات إعدام أو غير إعدام بسوريا، وللأسف في ناس مفقودين لهلا ما لقيناهم. فكان لبنان يضرب عرض الحائط هذه الاتفاقيات الدولية. اليوم لبنان عنده اتفاقية مع سوريا جديدة، مثل ما ذكر الأستاذ غياث أنه في اتفاقيات قديمة عام 1951 و96 صحيح. اليوم لبنان اتفاقية مناهضة التعذيب إذا بدنا ننطلق منها واضحة، أي شخص ارتكب أعمال عنف، إبادة جماعية، تعذيب يجب أن يحاكم. ما بيقدر يتحجج يقول والله في عقوبة إعدام بسوريا أنا ما فيني أعتقله أبدا. إذا كان لا يستطيع تسليمه خوفا من أن يتعرض لخطر الإعدام، واجب على لبنان حسب الاتفاقية إذا مرتكب جرائم أن يحاكم الأراضي اللبنانية.
0: يعني لبنان مسؤول عن التسليم بغض النظر ما الحكم الذي سيكون في البلد الأم.
2: طبعا أما أن يسلمه إلى دولته إذا عنده مخاوف وعنده اتفاقيات دولية
0: بس يعني في دول أخرى على يعني على سبيل المثال، وأنا هنا استفسر، يعني أليست الدول الأوروبية أيضا على سبيل المثال يعني موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب ومع ذلك تمتنع طبعاً عن تسليم أي أشخاص إذا كان من الممكن أن يكونوا تحت أحكام إعدام في بلدانهم الأصلية؟
2: لا، إذا كان هنا يختلف، إذا كان ثابت عليهم ارتكاب أعمال تعذيب وأعمال عنف يجب محاكمتهم على الأراضي. يعني مثلا ضباط الأسد اللي تحاكموا بألمانيا وصدر بحقهم أحكام 10 سنوات، هناك نظام قضائي عالمي خاص في أوروبا يحاكم هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم إن دخلوا إلى الأراضي الأوروبية. أما في لبنان، لبنان لا يستطيع أن يتحجج بإلغاء عقوبة الإعدام أن يسمح لأي مرتكب جرائم من الإفلات من العقاب. طيب، يجب عليه أن يحاكمه ضمن الأراضي اللبنانية ولكن وفق المستندات والأدلة الموجودة التي تزودها بها السلطات السورية.
0: إيه، وتسليمه اليوم محاكمته ضمن الأراضي اللبنانية لكن تسليمه إلى الجانب السوري.
2: هنا إذا أراد لبنان أن يتحجج بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن هو في الأساس تسليمه إلى دولته. صح. وإذا هناك من مخاوف أن يتعرض لظلم أو عقوبة إعدام يستطيع محاكمته على الأراضي اللبنانية.
0: أيوة، يعني هي بقى هون النقطة. الآن سليمان الأسد يحاكم على قضايا يعني أو على مخالفات أو جرائم ارتكبها على الأراضي اللبنانية، لكن هل سيقوم لبنان بمحاكمة سوريين على الجرائم التي ارتكبوها خلال حكم نظام الأسد في سوريا ويقومون بمحاكمتهم في لبنان؟ هل هذا وارد؟
2: ما هو لبنان حتى اليوم لم يحاكم الضباط أو العناصر الأمنية التي عذبت اللبنانيين والسوريين الذين انتهجوا التعذيب لكل معارض لنظام الأسد. أنا هنا علامة استفهام تقع. أما بالنسبة لقضية سليمان، بدون أن تطلبه السلطات اللبنانية اليوم، أي شخص يصدر بحقه في لبنان أي حكم ولو مخالفة يتم ترحيله إلى سوريا بدون السؤال عن إن كان معارضاً أم لا. أنا أقول ما تقوم به اليوم السلطات الأمنية اللبنانية، ولا تستطيع التحجج أو وضع أي حجج، لأن لبنان نحن منذ عامين نقول أن هناك ضباط وفلول من نظام الأسد منتشرون على الأراضي اللبنانية، وهناك مخاوف لدينا من أن يقوموا بأي عمل أمني، وهذا ما أثبتته الصحافة الاستقصائية في سوريا أو لبنان. ولبنان لم يكشفهم حتى اليوم سوى عملية واحدة قامت بها شعبة المعلومات.
0: طيب،
2: اليوم لبنان يتحمل مسؤولية كبيرة بالحفاظ على الأمن وملاحقة الفلول، لأن هناك مخاوف من قيامهم بأي أعمال أمنية
0: يعني
2: في لبنان.
0: لكن
2: أو
0: يعني
2: أو
0: يمكن
2: سوريا.
0: القول أنه هذه المحكات هي التي يعني ستظهر حدود التزام لبنان بهذا الاتفاق الأمني مع سوريا.
2: تماما تماما، لا يستطيع لبنان اليوم أن يتظاهر كما كان يفعل بالأمس بالعهد السابق أيام نظام الأسد أن يسلم ضباط منشقين بطريقة غير قانونية وضاربا عرض الحائط للاتفاقيات الدولية وكل اتفاقية تسمو على القانون المحلي. اليوم هناك اتفاقيات بين لبنان وسوريا، هناك اتفاقيات دولية، علينا أن نحترم هذه الاتفاقيات وأن لا نسمح لمرتكب جرائم التعذيب والإبادة الجماعية من الإفلات من العقاب.
0: طيب أستاذ غياث، أود أيضا أن يعني أن أحصل على رأيك القانوني في هذا الموضوع، موضوع إمكانية تسليم الفلول الآن من قبل الطرف اللبناني، خاصة أنه هذا المتغير القانوني المتعلق بعقوبة الإعدام قد طرأ في لبنان بعد يعني إنشاء اللجنة والاتفاق على هذا التنسيق الأمني بين البلدين.
1: تمام. لا شك سيدتي أنه طبعا هذا هو بالنتيجة قرار سيادي، أقر البرلمان اللبناني موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، هذا أمر سيادي. طبعا الحكومة اللبنانية اعتمدت على الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين بالمادة 11 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 3 التي تنص بشكل واضح وصريح على أن لا تقوم الدولة التي يوجد فيها مجرمين بتسليمها إلى دولة أخرى فيها عقوبة الإعدام، وكان من حيث المبدأ. هناك استثنائين مهمين. الاستثناء الأول أن تقدم الدولة طالبة أن تقدم تعهد خطي بأن تقوم بمحاكمة هذا الشخص دون أن تفرض عليه عقوبة الإعدام، أو أن لا، أو إذا كان في تقييد المحاكمة أن لا تحاكمه، أو إذا كان هناك عقوبة إعدام أن تقوم بوقف تنفيذ هذه العقوبة. ونحن بالتالي سنقع أمام إشكالية قانونية أمام القوانين الداخلية، كيف أنا أقدم تعهد لدولة التي يوجد فيها مجرمين بما يخالف عندي قانون العقوبات اللي الصادر بعام 49 بمرسوم رقم 48. الحالة الثانية قد تقوم الدولة اللبنانية بإجراء محاكمات وطنية، لكن طبعا ضمن الولاية القانونية لها إذا كان هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم. طبعا نتحدث عن أشخاص هؤلاء ارتكبوا جرائم ضمن الأراضي السورية، هل من المعقول أن تتخذ الدولة اللبنانية موقفا بموجب هذا التعديل التشريعي بإلغاء عقوبة الإعدام وتقول للحكومة السورية لا نستطيع أن نرسل هؤلاء الأشخاص إليكم تحكموهم في سوريا لأننا ألغينا عقوبة الإعدام، ويبقى هؤلاء الأشخاص أي نعطيهم حصانة قضائية وتشريعية؟ هذا من غير المعقول. لهذا أقول سيدتي هذا الموضوع له بعد قانوني تحدثنا عنه، له بعد سياسي يتعلق أيضا، ممكن أن يعمل تجاذبات سياسية، يمكن أن نوصل إلى موضوع مخاصمة هنا أو هناك بموضوع طبيعة العلاقة التي تحكم لبنان وسوريا التي هي كانت في تسير نحو يعني هذه المشكلة القانونية يمكن أن تعمل مشكلة سياسية. أيضا هو بعد إنساني وبعد يتعلق بمسار العدالة الانتقالية والمساءلة والمحاسبة وأيضا جلب الضرر، هناك آلاف الأشخاص المتضررين من هؤلاء المجرمين. هل نحتاج إحنا بمبدأ عدم أو هو مبدأ القانوني عدم أو قسرية الإعادة أو عودة أو العودة القسرية، هذا المبدأ الذي بني عليه هذا الأمر أو هذه الاتفاقية كما قلت اتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين أو حقوق الإنسان التي تقول لا يجوز تسليم مجرم موجود على أرض دولة إلى دولة أخرى تطبق فيها عقوبة الإعدام. طب ما الحل القانوني الآن؟ هل نبقى بأن ننظر إليهم هؤلاء الأشخاص؟
0: ما الحل القانوني؟ القرار السياسي هل يمكن أن يتجاوز القانون؟ قد ترفع قضايا حتى على الطرف اللبناني
1: هذا
0: يعني
1: الموضوع.
0: من قبل هؤلاء قد ترفع يعني قضايا على الحكومة اللبنانية نفسها.
1: طبعا اكيد يعني هل هذا السؤال يعني هل يبقى هؤلاء الاشخاص دون محاكمه بحجه انه لبنان القت عقوبه الاعدام؟ هذه مشكله كبيره. فهذا هذا ما نخشاه، ان تتمسك الحكومه اللبنانيه بهذا التشريع او هذا التعديل التشريعي، ونحن طبعا سيكون هناك اشكاليه كبيره بهذا الموضوع. طبعا اشكاليه كما قلت هي اشكاليه ليست فقط اشكاليه قانونيه وسياسيه، هي انسانيه، هي تتعلق بالاف باهالي الضحايا و المتضررين من هؤلاء المجرمين.
0: أشكرك شكرا جزيلا المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ غياث دبور ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ محمد صبروح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ضيفي من طرابلس. والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: الرياضة أكبر من يلي بصير بأرض الملعب. بالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار، للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
0: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرعي يختتم زيارته إلى الرياض بعد مباحثات مع ولي العهد السعودي بشأن إعادة الإعمار وحشد الاستثمارات. القبض على قيادي في داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق والكشف عن تورطه بالإشراف على تنفيذ عمليات إرهابية في حمص. مديرية آثار دمشق تغلق خان أسعد باشا مؤقتا لاستكمال المشاورات بشأن توظيف العقار النهائي. الجيش اليمني يعلن سيطرته على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. في التفاصيل، اختتم الرئيس أحمد الشرع زيارته القصيرة إلى الرياض والتي التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وبحسب رئاسة الجمهورية، ركزت المباحثات على حشد وجذب الاستثمارات التوعوية إلى سوريا والمراحل المقبلة المتعلقة بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية والمنشآت الحيوية المتضررة وتفعيل دور قطاع الأعمال السوري السعودي للاستثمار في قطاعات الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة. هذا ووجه الرئيس الشرع دعوة لولي العهد السعودي لزيارة سوريا لتتويج التقارب الدبلوماسي وتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

0: أرحب بضيف الدكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي معي من حلب. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لتوقيت هذه الزيارة، زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض ولقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم. ما دلالة هذه الزيارة دكتور أحمد؟
1: نعم أخي العزيز، أعتقد أن هناك سببين أساسيين لهذه الزيارة. السبب الأول أن المملكة العربية السعودية قد دخلت في حرب ضروس، حرب ستنتهي بالقضاء على الحوثيين في جنوب المملكة العربية السعودية. الحرب مع الحوثيين لها علاقة مباشرة بما قامت به سوريا بقطع دابر إيران في شمال الجزيرة العربية، والآن جاء الدور قطع هذا الشريان الذي يمثل خطرا استراتيجيا هاما على السعودية في جنوبها. والسعوديون يؤمنون دائما بقوله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لنا في شامنا وفي يمننا. فلا بد من تأمين هذا الشمال وهذا الجنوب. الشمال تولته سوريا بعد انتصار الثورة المباركة، والآن جاء دور تطهير المنطقة الجنوبية. وتقديري أن الحديث حول هذا الموضوع لأن المملكة تريد الاطمئنان على أن إيران لن تشكل خطرا عليها من شمالها أي من خلال سوريا. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية لا تقل أهمية عن الأولى، وهي المسألة الاقتصادية. سوريا تعاني حاليا الكثير من الناحية الاقتصادية، ولابد من تفعيل المشاريع، وهناك طروحات جديدة في مجال الاستثمار، وقد رأينا بوادر هذا الاستثمار. استثمار إماراتي بدأ في الشهر الماضي قبل بضعة أيام من بداية الشهر الحالي، والآن يمكن تعزيزه باستثمارات سعودية أيضا بتوجهات من أجل إعادة البنية التحتية في سوريا.
0: طيب دكتور أحمد،
1: تحسينها. نعم. كل هذا لابد أن تكون له لقاءات على مستوى القمة.
0: سنتوسع في هذه النقطة بما يتعلق بالجانب الاقتصادي دكتور أحمد، لكن اليوم نعم بالحديث عن النقطة الأولى التي أشرت إليها بما يتعلق بالملفات السياسية اليوم، ما هي الملفات التي ربما قد تجعل هذا التنسيق السوري السعودي ربما اليوم مهما، خاصة في هذه المرحلة بالتحديد وبما يجري الآن أيضا، يعني بما أشرت إليه بما يجري في اليمن؟
1: يعني كما قلت آنفا، فإن خطورة الوضع في الجنوب في اليمن والخطورة التي تشكلها إيران من خلال إغلاقها لمضيق هرمز وأثر ذلك على النفط، وفضلا عن أن المملكة العربية السعودية تريد أن تجر أنبوبا للنفط من رأس تنورة في الشمال الشرقي السعودية على الخليج العربي إلى جنوب اليمن، ولا بد من تأمين هذا الخط لكي يكون بعيدا عن أيدي العابثين من الحوثيين. كل هذا لابد أن يقتضي، وقد رأينا أنه اقتضى عملية عسكرية بالغة الأهمية وستكون لها نتائج حساسة. وقبل قليل أنتم ذكرتم في معرض أخباركم أن الجيش اليمني قد وصل إلى أعلى قمة في محافظة من أهم محافظات اليمن. كل هذا يؤكد أن المسألة مسألة استراتيجية وليست مسألة عابرة. هنا ما هو دور سوريا، ولماذا يكون اللقاء بين قمتي البلدين هكذا لقاءات؟ لابد أن تكون بناء على أشياء بالغة الأهمية. الناحية الأمنية بالغة الخطورة والاتفاقات عليها وتداول الآراء فيما بينها لابد أن يكون على مستوى عالي.
0: طيب.
1: فضلا كما قلت عن الناحية الاقتصادية والتي في جزء منها مرتبط بقضايا الأمن.
0: طيب اليوم في الجانب الآخر الذي أشرت إليه

0: يظهر هذا من خلال استثمارات اقتصادية وتدعيم العلاقة القوية بين الطرفين. قلت قبل قليل أنه بالنسبة للجزيرة العربية بأكملها وليس بالنسبة للسعودية فقط بما في ذلك دول الخليج، يعتبرون أن الشمال الذي هو بلاد الشام وكذلك الجنوب هو اليمن لا بد أن يكون آمنا مطمئنا مستقرا. الحمد لله الآن تحقق هذا الاطمئنان ولم تعد هناك تدخلات خارجية يمكن أن تؤذي المملكة العربية السعودية من جهة الشمال، والسعودية الآن متفرغة لإنهاء هذا الوضع الشاذ في الجنوب، وتبقى الجبهة الشرقية، بمعنى أن عندما يتم تأمين جبهتين التفرغ للجبهة الثالثة ومواجهة إيران في الفترة القادمة، وأيضا هذا يشكل ضغطا على إيران لعل وعسى إيران تغير من سياستها، وهذا ما نتأمله، إذ أننا لا نريد مزيدا من الحروب في المنطقة ولا نريد مزيدا من الاضطرابات ولا نريد أن يخترق توريد النفط إلى بلدان العالم، لأن ذلك قد يرفع سعر النفط حقيقة فتستفيد دول الخليج، ولكن الاستفادة ستكون قليلة قياسا على تدفق إيراد النفط، إذ أن كمية النفط الذي يتورد
1: طيب
0: في أثناء الأزمات تكون كمية قليلة، وهذا يضر باقتصادات جميع الدول. أعتقد أن مناقش كل هذه القضايا الاستراتيجية فضلا عن مناقشة الوضع في لبنان، عن مناقشة ما تفعله إسرائيل في جنوب سوريا والتهديدات التي تهدد الأمن القومي فضلا، وهذا أكاد أجزم بأن هذا واحد من أهم المحاور التي تكون في اللقاءات، هي مسألة هذا الاتفاق الأمني العسكري الذي حصل بين
1: اليوم يعني بما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد دكتور أحمد، وأعتذر للمقاطعة حتى لا تذهب. نعم، اليوم ما حدود التقاطع اليوم بين الرؤية السورية والرؤية السعودية عموما بشأن تشكيل النظام يعني الإقليمي الجديد عموما وما يحصل في المنطقة؟
0: يعني هذا قدرنا، ففضلا عن العلاقات الودية الأخوية بين العرب أيضا هناك قضايا استراتيجية. عندما يكون هناك تحالف استراتيجي سعودي تركي باكستاني وهي قوة بشرية وعسكرية وسياسية هائلة، وتنضم سوريا إليهم أو تقترب أو تتدانى معهم، فإن هذا بالتأكيد سيكون شيئا إيجابيا يؤمن حماية لسوريا من المخاطر الخارجية وما أكثر هذه التهديدات. وبنفس الوقت فإن مجرد هذا الحراك المتناغم وأيضا المتسارع والمتصاعد هذا بالتأكيد سوف ينعكس إيجابا على استقرار سوريا، وينعكس إيجابا على اقتصادها، وينعكس إيجابا على الروح المعنوية لأبناء الشعب السوري من خلال مزيد من العلاقات الأخوية مع هذه الدول الكبرى.
1: نعم. طيب اليوم أختم معكم دكتور أحمد بما يتعلق بدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة دمشق اليوم، ما دلالة هذه الدعوة اليوم سياسيا بما يتعلق ب يعني مسار العلاقة اليوم بين البلدين؟
0: يعني زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة إلى سوريا هي تتويج لهذه العلاقات القوية والروابط الأخوية. عندما تتحقق هذه الزيارة قريبا فأنت سوف ترى أثر ذلك اجتماعيا، سوف ترى أثر ذلك سياسيا، وفوق هذا وذاك سوف ترى أثر ذلك اقتصاديا. عندما يزور زعيم دولة أخرى فإن المستثمرين من هذه الدولة يصبحون أكثر ثقة أكثر اطمئنانا إلى أن مثل هذه الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات التنموية الكبرى تكون مرتبطة تكون مرعية من خلال قيادة البلدين، وهذا بالتأكيد ستكون له نتائج إيجابية بالغة.
1: كل شكر لك دكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، كنت معي من حلب. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية

0: محمد طه الأحمد مع القائم بأعمال السفارة الليبية في دمشق وليد حسن محمد عمار بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. وبحسب وكالة سانا تناول اللقاء مجالات التعاون ولا سيما الطاقة والزراعة إلى جانب بحث تنفيذ اتفاق 30 من آب الخاص بتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتواصل في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لسوريا وليبيا. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سوريا.
1: ختاما نشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على ما تقوم به من خروقات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك توغلاتها في الجنوب السوري واختطاف المواطنين السوريين والسوريات وتدمير سبل عيشهم، ناهيك عن ممارساتها التمييزية وتضييقها على السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان السوري المحتل. ونؤكد مجددا مرارا وتكرارا من هذا المنبر على أن الجولان ستبقى أرضا سورية وأن جميع إجراءات الضم باطلة وملغية وفقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
0: وقال علبي إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
1: ونعود إلى أعمال اللجنة الثالثة هذا العام بخطوات وطنية تقوم على الربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. في سياق مكافحة التمييز العنصري وترسيخ المواطنة المتساوية، اتخذت الحكومة السورية خطوات عملية في هذا المجال، أبرزها كان صدور المرسوم الرئاسي رقم 13 الذي أكد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة. وانطلاقاً من حرصها على حماية وتعزيز حقوق الطفل وعزمها على شطب اسم سوريا من القائمة السوداء على عهد النظام البائد،
0: أعلنت الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبول طلب انضمام سوريا إلى عضويتها. هذا ورحبت وزارة الخارجية في بيان بقرار انضمام دمشق معربة عن تقديرها لفرنسا بصفتها الدولة المترأسة للمبادرة، مؤكدة تطلع دمشق إلى إرساء تعاون وثيق وبناء يدعم العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية. من جانبها رحبت الخارجية الفرنسية بانضمام دمشق معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة للشعب السوري، ومؤكدة مواصلة دعمها للجهود السورية لتحديد ما تبقى من عناصر البرنامج الكيميائي وتدميرها. أعلنت وزارة الداخلية القبض على خالد رائد بيروني الملقب أبو حسن دوشكا خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن بيروني يعد الذراع التنفيذي في تنظيم داعش بحمص، مشيرة إلى أنه شغل منصب العسكري العام للتنظيم بالمحافظة وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة، شملت تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في كانون الأول من العام الماضي. كما أشارت إلى أن العملية جرت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة في ريف دمشق قادمة من الأراضي اللبنانية. وبحسب بيان الإدارة فقد أسفرت العملية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود عن ضبط 62 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى أكثر من 200,000 حبة من عقار الكبتاجون، وتمت مصادرة كامل المضبوطات أصولا. في حين تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وملاحقة شبكة المتورطة لتقديمها إلى القضاء. كشفت قوى الأمن الداخلي زيف بلاغ اختطاف طفلة بقبطان الجبل بريف حلب وأوقفت والديها للتحقيق بمجريات الحادثة. وذكر بيان الأمن الداخلي أنه أوقف والديها بتهمة تشتيت جهود قوى الأمن بهدف تحقيق مصالح مادية. وجاءت الحادثة بعد استنفار دوريات وإجراء عمليات البحث التي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بها. أعلنت قوى الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية القبض على أفراد عصابة امتهنت خطف الأشخاص وابتزاز ذويهم بمنطقة القرداحة. وقالت قوى الأمن إن العملية جاءت بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ودهم مكان احتجاز المخطوف ثائر تامر خير بيك وتحريره من أيدي خاطفيه، كما أشارت إلى ضبط أدلة ومضبوطات مرتبطة بالقضية، لافتة إلى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول القانونية. يواصل سجناء في سجن رومية اللبناني بينهم سوريون اضرابهم عن الطعام لليوم 25 على التوالي احتجاجا على تجميد مفعول قانون العفو العام. وقال متحدث باسم السجناء لموقع تلفزيون سوريا ان عدد الحالات التي وصفها بالحرجة ارتفع الى 61 حالة بعدما كان قد بلغ 59 حالة في اليوم 23 من الاضراب، مؤكدا استمرار التحرك إلى حين حسم مصير قانون العفو العام.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بقذيفتين تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون الأراضي الزراعية غربي قرية عابدين في ريف درعا الغربي. يأتي ذلك على وقع تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يوميا جنوب سوريا، حيث ينفذ عمليات توغل واعتداء على المدنيين، إضافة إلى عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم. هذا وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مزارعين ومربي مواشٍ في محيط بلدة بيتجن بمنطقة الكروم بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة آلية زراعية بالتزامن مع استمرار التضييق على المزارعين ومنع بعضهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية.
1: طالع على شغلي أنا الصبح، أنا بتاجر بالطرش، بيع وبشتري يعني، بروح عن جيراننا كل البلاد يعني حضر، عرنا، قاسم، طالع على حضر بايع لزلمة معزة ورايح وديهن على حضر، صرت عند الكوع فأطلقوا النار علي اليهود، أنا مارق بالطريق يعني. نحن ما رايحين على أرضنا، نحن بأرضنا بأرض بلدنا يعني. بيجي بقول لك إنه يا أخي وين رايح؟ أنت ليش أنت شو لك عندي يا أخي وين رايح؟ ليش أنا بأرضك؟ ما أنا بأرض سوريا. كل يوم أنتم متوغلين وفايتين. هيك بس حركة شيء يعني للعالم تعمل لها قصة أو يصيروا مشكلة يعني. هذا الواقع يعني.
0: كما ناشد أحد المزارعين الأمم المتحدة للتدخل لوقف مضايقات قوات الاحتلال بحق المزارعين.
2: اعتقلت أنا بتاريخ 2025 14/6، ما في تهمة ولا أي شيء، بس هيك انسجنت أنا ظلم، ولا في اي شيء، ولا عامل يعني اي شيء، ولا انا منتمي لحدا ابدا. هاي اثار معلم شغلي كلبجات يعني.
3: ما في اي تهمه، اسئله شخصيه بيسالوني اياها. شوف تشتغل وشوف تعمل في حياتك، هاي الاسئله.
4: كان في سوريين معك؟
3: على في سيدي تيمان قابلت سوريين، اما في جلمه لا. ما كان معي سوريين.
0: وقع مصرف سوريا المركزي ومصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المصرفي والرقابي. وقال مصرف سوريا المركزي إن المذكرة تشمل التعاون في أنظمة الدفع والسياسات النقدية والتقنيات المالية وحماية المستهلك، إلى جانب تبادل الخبرات في المجالات الرقابية والمصرفية. وأوضح المصرف أن المذكرة تهدف إلى دعم تطوير القطاع المصرفي وتعزيز كفاءته بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المالي بين سوريا والإمارات. قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن دمشق تأمل البدء بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح قبلاوي أن سوريا تخطط لإنشاء 4 محطات جديدة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2029. ستحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، مشيرا إلى أن سوريا تستورد حاليا نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من أذربيجان والأردن، في حين يبلغ الإنتاج المحلي قرابة 9 ملايين متر مكعب، موضحا أن تشغيل جميع محطات توليد الطاقة الحالية يتطلب نحو 15 إلى 16 مليون متر مكعب يوميا. أعلنت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أنها تحقق في الأنباء المتداولة حول وجود مادة بنزين غير مطابقة للمواصفات ببعض المحطات. وقالت الشركة أن فرقها تجري فحوصات موسعة شملت سحب عينات من مختلف مراحل سلسلة الإمداد، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت حتى الآن مطابقة العينات المفحوصة للمواصفات المعتمدة. كما أشارت إلى أن عمليات التحري تتركز حاليا على تحديد مصدر المادة والحلقة التي وصلت من خلالها وأسباب وجودها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته. هذا ويشتكي أهالي بمدينة سلمية بريف حماة من رداءة البنزين الذي يؤثر بشكل سلبي على سياراتهم وحتى على دراجاتهم النارية، حيث يزيد من أعطالها ومصروفها من الوقود.
5: البنزين الصراحة له شغلة أسبوع سيء جدا للغاية، كأنه في مشكلة بتكريره أو بحرقه أو شيء. عم نروح نعبيه من الكازيات، لونه ما هو طبيعي، يعني ليك هي عين من البنزين انا مخلاها معي، هي معباها من الكازيه، لونه ما هو طبيعي وحتى ريحته سيئه جدا كمان، عرفت علي كيف؟ ونتيجه هالشيء هذا عم نروح على محلات التصليح، وهلا انت اذا بتروح على الصناعه بتلاقي 15 او 20 سياره كلهم مصفوفات، وانا سيارتي اليوم دورتها دفش وجبت ميكانيسيان حتى دارت ونظفنا البخاخات حتى مشي حالها، وكل المصلحين يقولوا العطل من البنزين مو من السيارات.
6: انا ميكانيك سيارات بنزين، عرفت كيف؟ بهالفتره هاي من جمع هالحل صار تجينا سيارات يعني مو عم تدور وعم تعذب كذا، فطلع السبب انه البنزين وسخ، عرفت كيف؟ يعني كانك في ماده لازقه فلين او كذا عم تمشي صوبات، عرفت كيف؟ فعم نضطر نفك الكلاسه نحرر الصوبات، يعني عم تخسر صاحب السياره ولبكي كبيرة، خسارة مادية. يعني
7: البنزين عم يجي سيء جدا، يعني أنا اليوم ثلاث مرات فاك المصفاية ومرتين فاك الطرمبة الغاطسة، يعني لما عم فضل المصفاية عم يطلع كأنه زيت محروق أسود، وشوفت عينك الشغل. يعني إذا بدنا نرجع نفوت بالتصليح ونفوت معناته ما اشتغلنا ولا أكلنا ولا شربنا.
8: هلا والله مش البنزين يعني ذبحنا ذبح، يعني كيف بدي اقول لك، كل ما عبينا بنزين يعني بتمشينا يومين ثلاثه بدنا نبلش تصير، يعني البنزين كثير منضف خالص، يعني في وسخ كثير وسخ ودخنه خيو، يعني عم نمشي اللي ورانا عم ينعم عمي من الدخنه.
9: بنزين منضف ما يضرب لنا الاليات، هلا اذا بنفك الموتورات اللي ما نشتغل عليها، ابي موتور ما بده 200 و150 و300 الف وسببه البنزين، ريحته غاز.
0: قررت مديرية دمشق القديمة إغلاق خان أسعد باشا مؤقتا إلى حين استكمال المشاورات مع جميع الجهات المعنية بخصوص التوظيف النهائي للعقار. وأوضحت المديرية أن القرار جاء للتوصل إلى توظيف يتناسب مع القوانين والأنظمة المراعاة بما يضمن حماية النسيج الثقافي والتاريخي لمدينة دمشق القديمة والحفاظ على أصالتها. ويأتي ذلك على وقع استثمارات طالت خان أسعد باشا وعدة قصور أثرية في حمص، بينها قصر الزهراوي، بهدف تحويلها إلى مطاعم وفنادق.

0: هذا وقال معاون المدير العام للآثار والمتاحف أيمن نابو للتلفزيون سوريا إن المديرية وجهت بإيقاف عمليات الترميم في قصر الزهراوي بحمص وإجراء كشف ميداني على الموقع.
1: وجهت شخصيا بإيقاف كافة عمليات الترميم لأنني أحسست بأن هناك تجاوزات، وسوف يكون هناك تحويل للرقابة لكل من أخطأ ومن تجاوز الشروط الفنية والمواصفات التي تم وضعها من قبل والتي صادقت عليها مديرية الهندسة. أقول لك منذ فترة بأن ملف قصر الزهراوي ومفيد الأمين لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتجري تحقيقاتها، ويعني ليس هناك يعني أحد أكبر من القانون، وكل من أخطأ أبدأ بنفسي. حتى إذا كنت أنا موقع على ورقة أنا مستعد أن أمثل أمام القضاء وأن أعترف بخطأي. نحن اليوم نحاول بناء دولة ولا نحاول أن أيا كان الشخص وأيا كانت صفته وأيا كان يجب أن يكون هو معرض ومساءل من قبل الشعب ومن قبل أجهزة الدولة على اختلاف أنواعها.
0: وأضاف نابو أن المديرية تقر بوجود أخطاء وتجاوزات قانونية في استثمار قصر الزهراوي، مشيرا إلى أن عليهم إعادة النظر بالقوانين القديمة.
1: عقود الاستثمار كلها يعني تتم داخل المديرية العامة للآثار والمتاحف. أنا أقر بأن هناك كانت أخطاء وتجاوزات قانونية، لكن كان هناك توجه بأن يعني يجب إعادة النظر في القوانين القديمة التي تشكل عقبة قانونية أمام تقدم وتطور هذه وتطوير هذه المواقع الأثرية.
0: وأوضح المسؤول أن مديرية الآثار والمتاحف واجهت إشكالا قانونيا عند طرح قصر الزهراوي للاستثمار من قبل وزارة الثقافة.
1: كان قصر الزهراوي لدينا إشكالية قانونية عندما تم طرح القصر إلى الاستثمار من قبل مديرية الاستثمار في وزارة الثقافة، وتم التوجيه إلى مديرية الآثار من أجل إعداد الشروط والمواصفات الفنية. كان هناك عقبة قانونية بأن هناك مرسوم رئاسي من عام 1980 لتحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية، ولكن تم بعد العديد من الاجتماعات تم يعني وضع القصر في يعني موضع الاستثمار.
0: أعلنت وزارة الخارجية إطلاق خدمة استخراج خلاصة السجل العدلي للسوريين في الخارج عبر عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وأوضح مدير إدارة الشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر إن الخدمة باتت متاحة للتسجيل عبر تطبيق الوزارة، وذلك في 13 بعثة بينها الرياض وجدة والدوحة ودبي وبيروت وبرلين وبروكسل وروما وفيينا، على أن يجري توسيعها تباعا لتشمل بعثات أخرى. كشفت هيئة التخطيط والإحصاء أن 15.8% من الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 لم يلتحق أطفالها بالتعليم، عازية ذلك بشكل رئيس إلى الصعوبات المالية وارتفاع تكاليف التعليم. وبحسب نتائج مسح الاحتياجات العامة للأسر للعام الجاري الصادر عن الهيئة، فإن نسبة الالتحاق بالتعليم تنخفض تدريجيا مع التقدم في المراحل الدراسية، إذ لا تتجاوز نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي 9.1% فقط. وأظهرت الهيئة أن 27.3% من الأسر عزت تسرب أطفالها إلى الصعوبات المالية تلتها حاجة الأطفال للعمل لإعالة أسرهم، في حين أبدت أكثر من نصف الأسر استعدادها لإعادة أطفالها إلى المدارس عند زوال أسباب التسرب. أعلنت محافظة الرقة خطة لتأهيل نحو ثلث مدارسها المتضررة خلال العام الدراسي الحالي، مع التركيز على المدارس الأكثر أولوية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالرقة أنها أعدت قوائم ب215 مدرسة، مبينة أن اختيار المدارس استند إلى حجم الضرر وعدد الطلاب والكثافة السكانية، على أن تنفذ أعمال الترميم على مراحل قبيل حلول فصل الشتاء، وتشمل أعمال التأهيل والصيانة لمواكبة نظام الدوام المزدوج المعتمد لسعب الأعداد المتزايدة من الطلاب. ومطلع الأسبوع الفائت شهدت السواتر الترابية لمياه السيحة انكسارات عند قرية تل عقارب وأم الكراميل بريف حلب. أقامت جامعة حماة كلية الهندسة المدنية والمعمارية معرض البناء الدولي برعاية غرفة تجارة وصناعة بهدف تعريف الطلاب بأحدث المنتجات والتقنيات في قطاع البناء ومساعدتهم على اختيار أفكار ومشاريع تخرج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
2: بهذا المعرض لاحظت مواد حديثة ومتطورة تم إدخالها إلى البلد. مهمة المعرض عرض هذه المواد وجعلها بمتناول يد المهندسين. المعرض هذا من الأمور الإيجابية اللي فيه أنه رافقوا محاضرات علمية. اليوم كان في محاضرة علمية تتعلق بكلية الهندسة المدنية. كان من الحضور نسبة كبيرة من طلاب السنة الخامسة. كان يساعدهم هذا المعرض وهذه المحاضرات بانتقاء مشاريع تخرج. هذه المشاريع تربط المجتمع بالجامعة. وبتمنى المعرض هذا يكون بداية معارض جيدة وحديثة ومتطورة تساعد أو تساهم في تطوير البلد بشكل عام.
0: يواجه نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي نقصا في خدمات المشافي العامة، ما يضطر المرضى إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج ويزيد من مخاطر الحالات الطارئة.
3: 8 مشافٍ كانت تخدم الأهالي من مدينة كفر حمراء ووصولا إلى بلدة منغ بريف حلب الشمالي قبل التهجير. عاد سكان المنطقة دون أن تعود أي من تلك المشافي ليواجه نقصا حادا في الرعاية الصحية دفع أبو بشار ثمنه غاليا بفقدان شقيقه بعد تأخر إسعافه وعدم وصوله إلى المشفى في الوقت المناسب.
4: بيركين عنده ولا أصاب وجع؟ إيش هالوجع نحن ما عرفنا. صرنا نروح له من لا في يعني سيارة إسعافية، لا يوجد عندنا سيارة إسعاف ولا يوجد عندنا مستشفيات حتى نسعفه. اضطرينا نركبه بسيارة، ناخذ سيارة ونوصل لحلب، ناخذه لحلب. نتيجة ازدحام السيارة وتأخرنا كان وصلنا، وكان معه هو سبب وفاته نقص أكسجي.
3: يفتقر نحو نصف مليون شخص في ريف حلب الشمالي إلى خدمات المشافي العامة، ما يصعب حصولهم على الرعاية الطبية، وتتضاعف التحديات في الحالات الطارئة كالحوادث والأزمات القلبية والنزيف، حيث يصبح الوصول إلى المشفى سباقا مع الوقت. أما محمود فحالته مثال على معاناة المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة طبية مستمرة ويضطر إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية التي يحتاج إليها.
5: والله هي على ويكون عنا هون احنا يعني كمشفى يخدم هالطبية. انا دائما شكل يومي او شكل يوم لا مضطر انزل على حلب على عزاز لغير على الجرح، وفي صعوبة في الراحة والرجعة بنزل على آلية دراجة نارية. يعني انا اذا دقف على الاستيراد طبعاً ما يوقف لي حدا بدوخ.
3: تقتصر الرعاية الصحية في ريف حلب الشمالي على عدد من المراكز محدودة الإمكانيات تغيب فيها معظم الاختصاصات الطبية، وتبقى الحالات التي تتجاوز قدرتها مضطرة إلى البحث عن العلاج خارج المنطقة.
6: تجينا بعض الحالات تتطلب مشفى، لأنه في عندك حالات تجي إصابات حوادث ممكن يحتاج لتصوير تدخل جراحي، غير متوفر هذا الشيء عنا. نحن هون من نخدم الناس بالإمكانيات المتوفرة. في عندك ناس بحاجة لمتابعة عند أطباء القلبي، فبالتالي نحن دائما بحاجة أنه يكون في عنا جميع الاختصاصات ووجود مشفى يخدم هاي المنطقة الكبيرة.
3: بعد سنوات من التهجير وتدمير المنازل بفعل قصف قوات نظام الأسد المخلوع، يحاول الأهالي استعادة حياتهم وقد تعايشوا مع نقص الخدمات، ولكن عندما يتعلق الأمر في الصحة يجدون أنفسهم أسيري المسافة.
7: هنا لا تقف معاناة الأهالي عند غياب المشافي، بل تبدأ مع كل حالة طارئة حين تصبح المسافة إلى العلاج سباقا مع الموت، ويغدو الطريق إلى النجاة أطول من قدرة المرضى على الاحتمال. محمد نور، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشمالي.
0: أطلق اتحاد الأطباء والصيادلة السوريون في فرنسا بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أول حملة إغاثية لجراحة قلب الأطفال في سوريا بمشاركة أطباء من سوريا وفرنسا وإسبانيا، وذلك في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق.
8: من الرقة قطعت يازي مئات الكيلومترات تحمل بين يديها قلبا صغيرا متعبا، رحلة طويلة في طريق العلاج تستقر هنا في مشفى الأطفال بدمشق، علها تكون المحطة الأخيرة التي تمكنها من انتهاء علاج طفلتها.
9: مع فتحة بالقلب وجبتها تسويها عملية. أول يومنا صغيرة كانت تعاني من سخونة من دقات قلبها سريعة هيك. بلا جيب مشفاية فقد نزرق من تعدت السنة الحمد لله مشت حالة. جايين نعمل عملية، جينا من الرقة نعمل عملية هين بالشام، والله صارنا أسبوع اليوم وما عدنا اللعون تلا.
8: بالتنسيق بين اتحاد الأطباء والصيادلة في فرنسا وبرعاية وزارتي التعليم العالي والصحة في سوريا، تنطلق من مشفى الأطفال أول حملة إغاثية لدعم جراحة قلب الأطفال، والذي من المقرر استمرار عملياته لأسبوع كامل لإجراء عشرات العمليات للأطفال المنتظرين.
10: أطباء سوريين في الداخل اليوم هي أول بداية الحملة، وإن شاء الله خلال لمدة أسبوع، وسوف نقوم بحملات أخرى خلال الأشهر والأسابيع القادمة.
11: نحن الفريق الداخلي الموجود يلي بيرفع له القبعة على الفريق الموجود من جراحين وأطباء تخدير وتمريض، إضافة للفريق الجاي من فرنسا ومن إسبانيا كمان، عم نشتغل كفريق واحد من أجل خدمة الأطفال وتحسين البنية التحتية البشرية والبنية التحتية المادية بالشعب.
8: تؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون الطبي الدولي، وتعكس رغبة الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا في المساهمة إلى جانب زملائهم في سوريا في تحسين رعاية المرضى وتطوير الكفاءات الطبية في سوريا.
0: يواجه أهالي قرية العصيان بريف حماة الجنوبي نقصاً في عدد من الخدمات الأساسية، ما ينعكس على حياتهم اليومية ويزيد من صعوبة ظروفهم مع اقتراب فصل الشتاء.
12: أشبه بالقرى المنسية، خدمات أساسية غائبة وملامح للحياة البدائية. هنا تعيش محمد في خيمة قماشية على أطراف قرية العصيان بريف حماة الجنوبي، تعيش مع أطفالها الخمسة، ثلاثة منهم في سن الدراسة، لكن غياب المدرسة يحرمهم من التعليم.
13: عنا ثلاث ويلات مهم بالمدارسين، لهم متعلمين لهم أمين للحس. عمر البنية الكبير عمرها 14 سنة لا علم لا ما تعرف تقرأ. الأصغر منه عمره 12 سنة زاد لا يعرف يقرأ ولا يكتب. والصغير عمره 9 سنين زاد نفس الشيء. ولادنا ما بخدمات ما بمدارس ما قعدناهم.
12: نحو 1800 شخص يعيشون في القرية وسط خدمات متردية تتفاقم مع حلول الشتاء. الأهالي يتخوفون من تكرار معاناة الشتاء الفائت بدخول مياه الأمطار إلى منازلهم وتشكل المستنقعات بسبب الطرقات الطينية وغياب مصارف تصريف المياه، يضاف إلى ذلك نقص خدمة أساسية أخرى.
14: نحن خدماتنا سيئة جدا جدا، يعني لا طرقات ولا يعني صرف صحي ولا يعني نظافة، يعني نحن كأنه منسيين خالص.
12: أثار نقص الخدمات الأساسية تبقى حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأهالي وعلى رأسها التعليم، فقرابة 300 طفل في البلدة نصفهم خارج مقاعد الدراسة والنصف الآخر يقطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة. خدمات أساسية غائبة وأخرى ما تزال دون الحد المطلوب، هكذا يعيش أهالي بلدة العصيانة بريف حماة الجنوبي بانتظار أن تتحول مطالبهم من شكاوى متكررة إلى مشاريع تعيد تأهيل البلدة وتؤمن احتياجات سكانها. على أسوء التلفزيون سوريا، ريف حماة الجنوبي.
0: يعاني الريف الشمالي لمحافظة دير الزور من نقص في مادة الخبز، حيث تعتمد أكثر من 7 قرى في ريف الخابورة الشرقي والغربي على فرن الموالح، ما يؤدي إلى تأخر ساعة توزيع الخبز على الأهالي. وبحسب رئيس البلدية يخدم الفرن أكثر من 16,000 نسمة في ظل عدم وجود فرن آخر في المنطقة، في حين يحتاج فرن الموالح إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل.
15: الفرن هذا فرن حكومي من مرقدة إلى الصور تقريبا 30 كيلومتر، ما بغير الفرن هذا موجود، والناس كلها تيجي عليه، مشرجي مالغربي ناحية مرقدة تمتد إلى ناحية الصور، يعني من ناحية الناحية بها تقريبا 40 كيلومتر، يعني عدد السكان يجوز لل 60,000 نسمة، كلها تيجي على الفرن هذا وتأخذ خبز.
16: طالع من الساعة 5 قبل خروج الضوء، مسافة ما يقارب تقريبا شيء 10 كيلومتر، يعني في سبيل أني ألحق أولادي على المدرسة، في سبيل نطلع على عملنا، في كذا، فيعني نعاني من معاناة شديدة بالنسبة للخبز. يعني أنا المفروض قبل طلعة الضوء لازم أكون أنت أمن لي ربطة خبز.
17: الشيء الأول اللي هو نعاني منه وهي تهلكة خط الفرن، معدات كلها متهالكة صار لها أكثر من 15 عام ونعاني. الشيء الرئيسي وهو هذا الشيء، يعني على قدر ما تأتي مادة الطحين جودة عالية جيدة، بسبب الآلات نعاني من سوء الخبز.
15: أكثر المواطنين قاعد يجون من الساعة 5 صباحا وحد الآن ما هو محصل خبزه، السبب أنه مسافة بعيدة، يعني 10-15 كيلومتر، بنزلات تجي مسافات أكثر. فإحنا نطالب الحكومة الموقرة أول شيء بإحداث أفران بمناطق ثانية.
0: تعمل المؤسسة السورية للمخابز في دمشق على تأهيل وتطوير المخابز، إذ أنجزت تأهيل 9 مخابز وتواصل العمل على 5 أخرى مع خطة لاستهداف مخابز في المناطق المدمرة.
18: تعمل المؤسسة السورية للمخابز على إعادة تأهيل مخابزها في محافظة دمشق، حيث قامت بإعادة تأهيل 9 مخابز بشكل كامل وإعادة وضعها في الخدمة، وحاليا نعمل على إعادة تأهيل 5 مخابز من بينها مخبز ابن العميد 4، بالإضافة إلى المخبز الثاني ومخبز برزي مسبق صنع والعمارة والمزي 4. طبعا بعد الانتهاء من تأهيل المخابز المذكورة سننتقل مباشرة لتأهيل مخبز ابن العميد 1 وابن العميد 3 والمزي شيخ سعد. طبعا لدينا خطة لإعادة تأهيل المخابز في المناطق المتضررة كمخبز مخيم اليرموك ومخبز القابون. هدفنا بالنهاية الوصول إلى بنية تشغيلية قوية في جميع المخابز، سواء كانت من الناحية الفنية أو من الناحية الصحية، حيث نعمل على تأهيل الكوادر العاملة في فرع دمشق سواء الإداريين أو الإنتاجيين. قمنا مؤخرا بتشكيل فريق سلامة الغذاء، وهو فريق مدرب على البرامج الصحية وممارسات التصنيع الجيد، وسيتولى مهمة نشر ثقافة سلامة الغذاء في المخابز وتدريب العاملين على الممارسات الصحية الجيدة، بما يضمن إنتاج رغيف خبز بجودة عالية.
0: في ورشة صغيرة في درعا يواصل نايف العبود تطوير شغفه بالأعمال التراثية، بعد أن بدأ بصناعة القطع الخشبية والعكاكيز لينتقل تدريجيا إلى صناعة السيوف والرماح والتروس، إلى جانب المهابيش والأدوات التراثية.
19: أنا بصنع شرقيات، كنت ساعات خشبية، شلالات تراثيات مثل محباج وهيك أمور. فأنا قاعد الساعة 2 بالليل سبحان الله وتصفح على النت، شفت صورة سيف، فبقول لزوجتي أنه أنا بدي أصنع سيوف. سبحان الله خطرت في بالي الفكرة حوالي الساعة 2 بالليل. بنفس الليل نزلت على الورشة، حاولت أشتغل شيء عندي حديد هيك أقص، بلشت بأول فكرة ولكن عانيت فيها، يعني يمكن أول فترة يمكن 3 أو 4 شهور لحتى نجحت معي أول قطعة كتوازن كطول كمقاسات، واستمرت سبحان الله ظلت أطور بنفسي لحد ما وصلت الحمد لله رب العالمين لهي المرحلة. يعني بالنسبة لمراحل تصنيع السيف، طبعا أول شغلة بنبلش فيها هي المعدن، تشكيل المعدن بنشكله حسب القطعة طول القطعة وعرضها اللي بدنا إياه. بعدين المرحلة الثانية هي تشكيل الرسمة، بنرسم الرسمة وبنقصها يدوي. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة السن والتنقيل التلميع، هاي بناخذ على المرحلة الثانية اللي هي تركيب واقية اليد، المقبض، الحفر فرضا، كتابة الاسم. وفي مرحلة تصنيع الغمد، الغمد ببلش من أول شيء الخشب، بينقص الخشب على طبعة معينة للسيف، بعدين بينحفر بينجمع على بعضه بشكل غلاف يعني، وبيتلبس جلد، وحسب طلب الزبون او حسب القطعه اللي احنا بنشتغلها ممكن نحليه بنحاس او بالمنيوم او بنوع جلد ثاني. ولكن كاقبال يعني خاصه البيئه الحورانيه او البيئه العربيه بشكل عام بتستهويهم هاي الامور، يعني انا عندي زباين بوصينا على سيف فرضا قبل 2 أو 3 شهور وممكن يجمع حقه لحتى يشتريه. الغايه هي اقتناء هاي القطعه مو المبلغ اللي راح يدفعه هو او هالامر هذا، فالاقبال يعني نوعا ما يعتبر جيد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنيه أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن الفرقة الثالثة التابعة للحكومة اليمنيه إنها أسقطت طائرة مسيرة معادية في محافظة الجوف. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنيه إن مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة استهدفت آلية عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. وأضاف المركز أن الآلية كان على متنها عدد من عناصر جماعة الحوثي. أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط. وأشار المالكي لأن العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية، مشيرا إلى أن المملكة مستمرة بتحييد تهديد الصواريخ البالستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: ولذلك يعني مثلا رئيس اتحاد نقابة العمال كان اسمه بعرف شو كنج قال نحن مع اقتصاد السوق الاجتماعي ولذلك لا نسمح بإضراب العمال لأننا لسنا من المعارضة. الدولة عندما تتدخل في السوق تكون من أجل الدولة الاستبدادية،
1: من أجل تمكين الحكم،
0: من أجل استعباد الناس وجعل الناس عبيد للدولة. الدولة تتدخل في السوق، تشرف على شفافية السوق وعلى عمل آلية السوق من خلال السياسات. كينز بيقول من يضع السياسات؟ لا تضعها الدولة ولا يضعها هم المنتجين، تضعها نخبة من البيروقراط المميزين بالحكمة والأخلاق. بيهمني في نظام السوق هو الطبقات المهمشة، الطبقات الفقيرة. هون أنا أكثر من اشتراكيين،
1: يعني أكاد أسمع صوت السادة المشاهدين الآن وهم يتساءلون، يعني أنه تمام، يعني كلام الدكتور تيسير ممتاز ورائع فيما لو تحقق، ولكن من أين الموارد؟
0: اليوم الدولة ما عم تعرف من وين تبدأ، نقطة البدء من وين؟ نقطة البدء هي الإنتاج، ثم الإنتاج. زاد الدولار، نزل، عملنا مؤتمر استثمار، عملنا ما بعرف إيش، هاي كلها خزعبلات.
1: ماذا تقول للرئيس أحمد الشرعلة؟
2: الرياضة أكبر من اللي بصير بأرض الملعب. وبالحالة السورية معركة بقاء وإعادة بناء. من الملعب والمضمار للصالات المغلقة والحلبات. لما بينتهي الوقت الأصلي حيبدأ شوط إضافي. نناقش كل ما يتعلق بالواقع الرياضي السوري. كل أحد الساعة 6:30 المساء بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008 والسنجة عام 2012 وإيكاروس عام 2015 وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. انتشرت خلال الأيام الماضية صور ومقاطع لما صار يعرف حاليا بالبنزين الأحمر، وسط حديث عن تغير لون الوقود وظهور شوائب فيه، و ربط ذلك بطبيعة الحال بأعطال أصابت سيارات بعد التزود بالبنزين. ومع اتساع التفاعل ظهرت روايات تتحدث عن إضافة مواد إلى الوقود، بينها النفتالين، لكن من دون حسم مخبري يثبت هذه الروايات. القصة بدأت مع تداول صور لعينات بنزين بلون أحمر أو مائل إلى البرتقالي، قال متداولوها إنها سحبت من محطات وقود في سوريا. وترافقت الصور مع شكاوى من أصحاب سيارات تحدثوا عن تقطيع في المحرك أو أعطال ظهرت بعد تعبئة الوقود. ومع انتشار المقاطع انتقلت القصة من مجرد شكاوى فردية إلى نقاش بشأن جودة البنزين، خصوصا مع وجود سوابق لشكاوى من وقود غير مطابق للمواصفات وإجراءات اتخذت بحق محطات أو شحنات مخالفة. لكن في المقابل لم تثبت حتى الآن بشكل قاطع الرواية الأكثر انتشاراً على وسائل التواصل، وهي أن اللون الأحمر ناتج عن خلط البنزين بمادة النفتالين، إذ لا يكفي لون الوقود وحده لتحديد المادة التي أضيفت إليه، والحسم يحتاج إلى تحليل مخبري يحدد تركيب العينة ومطابقتها للمواصفات. في محافظة الرقة اضطر أحد السائقين لإفراغ خزان الوقود في سيارته في دلو بعد أن أدت الكميات إلى إفساد محرك السيارة، وفق ما قاله صاحب المقطع، ويظهر البنزين في الدلو بلون مائل إلى السواد، في حين تساءل المصور إذا كان قد عبأ سيارة